ريال الإسباني والكرة تروح في التمس لصالح دوك تيلار مدافع الأيسر لنادي برايتون. في التماس الأول مرفوعة بعيدة الأمام تغطية دفاعية، الضغط العالي من جانب لاعبي المنتخب البلجيكي، التسديدة مرة ثانية رائعة من فريز يخرج الكرة في الركنية في اللعبة الأولى والكرة الأولى. يا سلام على التسديدة الرائعة هنا، ضغط منذ البداية من جانب لاعبي المنتخب البلجيكي في محاولة للتهديف المبكر. التهديف المبكر مهم جدا أمام منتخب أمريكي حتى تخليه في حجمه يعني ولا يطمع أكثر. البلجيكيون يريدون مخادعة الأمريكان في بداية هذا الشوط الأول وفي بداية المباراة. كرة في الركنية دائما لصالح ماكسيم دوكاوبير في تنفيذ هذه الركنية الأولى. الرقابة اللصيقة من هنالك على أونانا وكذلك راسكين وتيريمانس. ديكاوبير يلا يا ديكاوبير يلا الهدف سيأتي الأول يلا يا ديكاوبير. ينفذ الركنية مرفوعة هيلة في القائمة الثانية من هنالك الرصي والكرة بين أحضان ماتش فريز يلتقط هذه الكرة بعد رأسية تشارل دوك تيلار مهاجم نادي أتلانتا. تلعب من هنالك الكرة في اتجاه ريتشاردز المدافع الأوسط لتشكيلة المنتخب الأمريكي. منتخب الأمريكي الذي اجتاز في الدور الثاني والثلاثين منتخب البوسنة بهدفين مقابل صفر. في التماس الكرة من هنالك لصالح عناصر المنتخب الأمريكي، هي كرة كاستاين الأولى بعيدة تماما من هنا، تغطية دفاعية راحت في التماس لصالح ديست، هو أصلا مدافع تيست ويلعب اليوم في الرواق الأيمن في الجهة اليمنى. كرة في الخلف أدامس وسط ميدان نادي بونموث، يرجع للخلف تماما من هنالك على الجهة اليسرى في اتجاه ريتشاردز. ريتشاردز يلعب مع روبينسون، روبينسون على الجهة اليسرى من هنالك البحث عن بوليتشيج وين هو، تيليمان في الوسط محاولة الانطلاقة أمريكية على الجهة اليسرى، التغطية الدفاعية تسترجع بلجيكية في الوسط من هنالك عن طريق اللاعب ماسكين كاستاين. أونانا ماسكين يدخل ماسكين، عرضية ممتازة من هنالك على الجهة اليمنى، البحث عن لوكي بيكيا والتغطية الدفاعية عن طريق ريتشاردز مدافع كريستال بالاس والكرة تروح تماس للأمريكان. 4 دقائق لعب لحد الآن 0-0. فائز في هذه المباراة سيواجه إسبانيا التي أطاحت بالبرتغال مساء اليوم. كرة من هنا على الجهة اليمنى، جيمريم تيلر أدامس ملعب بشكل رائع، حاولت الانطلاقة من هنالك من تيليمان ضيحها تروسار ضيحها والهربة أمريكية من هنا على الجهة اليمنى. كرة ملعوبة في العمق خطيرة، بعيدة الكرة هذه على بالوغون راحت سهلة في اتجاه الحارس تشيبو كورتوا ليخوض مباراته رقم 114 مع المنتخب البلجيكي، رابع كأس عالمية، 19 مباراة لعب، هذه مباراة 20 في نهائيات كأس العالم، طبعا أكيد ستكون الأخيرة بالنسبة إليه مثلما ستكون بالنسبة لكيفن دي بروين لمانويل نوير لرونالدو لمودريتش لفان دايك لنيمار لرياض محرز. كرة من هنا أمريكية، ديست على الجهة اليمنى يحاول يمر، العودة السريعة من قبل اللاعب تروسار ما زالت عند ديست، يلعب بينية والحكم يقول تماس لعناصر المنتخب البلجيكي التي لا تريد أن تترك المبادرة للأمريكان ولا تريد أن يحدث لها ما حدث أمام منتخب السنغال. ارتماء هنا كانت رائعة من فريز بهكذا الشكل، أنقذ مرماه بيد اليسرى وأخرجها في الركنية الأولى كانت في المباراة. شوف الكثافة العددية حول الكرة، عدد كبير من اللاعبين حول الكرة. من هنالك كاستاين انطلق لصالح عناصر المنتخب البلجيكي، يلعب لأونانا في الوسط، ارجع للخلف، هنا يوجد ميخيلي وانغوي، انغوي لحارس كورتوا، ميخيلي من هنا في الوسط، أونانا انغوي يرسل كرة.

إحسان بوليشيتش بعد منه الكرة، حاولت الانطلاقة من هنالك، الحكم يقول تماس للأمريكان. لصالح أنتوني روبينسون، 7 دقائق لعب لحد الآن 0-0. كرة بعيدة، نغوي، أونانا، كاستاين، كرة في الرجل لوكي بيكيا أو لوكي باكيو عفوا، يستفيد من خطأ. تيبو كورتوا معه بخيري من هنا، توستو على الجهة اليسرى، يطلبها تروسار في الوسط، ومن هنا موجود ديكاوبير. ميخيلي كورتوا يضغط بالوغون، كورتوا بيسرى يرسلها بعيدة بحثا عن دوكي تيرار، تغطية دفاعية من هنالك بواسطة العملاق تيم ريم، لعبت على الجهة اليمنى لفريمان، فريمان في الوسط مع أدامس، أدامس مع ديست، ديست مع فريمان، يخرج بالكرة فريمان يلعبها في الوسط ناحية أدامس، ضاعت الكرة، الحكم خلى اللاعب وانطلق من الوسط لصالح أونانا. من هنالك لوكي باكيو انطلق، راح لوكي باكيو، مازال عودة سريعة للأمريكان، لوكي باكيو مر يدخل هيلة منه على الجهة اليمنى خطيرة، كاستانو جول، لو لو لو ضاعت فرصة ثمينة للبلجيكيين وراحت في التماس بعد هذا التدخل من ديست، لعبة ولا أروع من هنالك على الجهة اليمنى، خرج تيموتي كاستاين وحده على الجهة اليمنى مررها، ولكن القائد تيليمانس فوت على بلجيكا فرصة هز الشباك وتسجيل الهدف الأول المبكر الذي أراده البلجيكيون. هنا في الخلف يلعب من هنالك مع ميخيلي مباشرة لحارسو تيبو كورتوا، ما زالت النتيجة 0-0 في مباراة قلنا بأنها مفتوحة على كل شيء. بعيد الكرة من هنالك، البحث عن لوكي باكيو يراوغ الأول، لم يتمكن من الثاني، رجعت لأونانا في الوسط، يغير تماما من هنا في اتجاه دوكاوبير. تشعر بأن اللاعبين الأمريكان لما يضيعوا الكرة في هجمة معاكسة ما يعرفوا يرجعوا لأماكنهم. نتكلم على حب نشير للتقاليد الكروية اللي عندهم البلجيكيين مثلا كمدرسة كروية مقارنة بالأمريكان. تروسار من هنا على الجهة اليسرى، حاول يمر تروسار، كورتو لم تمر، تغطية منيحة من فريمان، شوف وين خرج الكرة، شوف وين خرج الكرة، شوف شوف وين خرج الكرة، تسديدة جول، يأتي الجول الأول، شارل دوكيتيلار، بلجيكا جول، أمريكا زيرو، الدقيقة 9 من عمر المباراة يفعلها شارل دوكيتيلار. هو ماوريسيو بوتشيتينو يتساءل من أين جاءت، من أين دخلت، وكيف مرت، وكيف جاء الجول الأول. دوكيتيلار أمام دفاع أمريكي يتفرج، يفتح مجال التسجيل ويحقق المبتغى الذي دخل من أجله البلجيكيون هذه المباراة، من أجل هز الشباك وتسجيل الهدف الأول لمباغتة اللاعبين الأمريكيين في بداية المباراة. 1-0 لبلجيكا. شوف اللعبة وشوف الغفلة وشوف الخطأ الفادح هنا في دفاع المنتخب البلجيكي، هي تفرج الكرة هنا، شوف هنا، شوف شوف الكرة، شوف من جاهم، جاهم من بعيد ودخل، حطها برجله وضربها على الجهة اليمنى، من هنالك لم تكن هناك وضع التسلل، جاء الجول الأول لصالح المنتخب البلجيكي. دوكي دولاري يسجل الهدف الأول لصالح المنتخب البلجيكي. لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو. 1-0 لدوكيتيلاري وللمنتخب البلجيكي. في الدقيقة 9 من عمر الشوط الأول، كرة أمريكية في الخلف عن طريق تيم ريم على جيرس روبينسون، روبينسون يبحث عن قلب هجوم بالوغون، بالوغون يغير من هنا على الجهة اليمنى ناحية أدامس، ما زال عنده كرة الآن، يحاول يمر أدامس، لا هذا ماكيني، ماكيني ضيعها، تيليمانس، ديكتيلاري يوقف الكرة في خطأ لصالح، نعم يحتسب الحكم. وسط الميدان تيلر أدامس لاعب نادي بورنموث نشيط جدا في وسط الميدان، مثله مثل تيليمان، وماكيني المعروف لاعب اليوفي. طبعا الصور المنقولة في كل المباريات بالإضافة للرسميين، الرسميين الرياضيين وحتى السياسيين، شفنا

0: معاهم وجوه معروفة كثيرة من عالم الفن والسينما ونجوم هوليود بالدرجة الأولى حاضرين في بعض مباريات هذا المونديال. كرة من هنالك تيم ريم يرسل كرة بعيدة لم تصل لبوليشيتش، استرجعت بلجيكية من هنا عن طريق ميخيلي، ميخيلي وصلها لجيكاوبير للخلف تماما من هنالك لتيبو كورتوا، كورتوا من أمام مونغوي في غياب تيتي موجود في كرسي الاحتياط، ميخيلي ديكاوبير في الوسط، تروسار يغطي كورتو يريحها من أمام فريمان، استرجعت في الوسط ترجع لفريمان، فريمان وماكيني، المراوغة من فريمان، الكرة راحت تماس للبلجيكيين يقول حكم المباراة. الهدف الذي أراده عناصر المنتخب البلجيكي تحقق في بداية المباراة، لأنه الأمريكيين يرتبكون كثيرا عندما يتلقون أهداف مبكرة. ريتشاردز سقط بعد ما ضربت فيه الكرة، تينيمانز وريتشاردز وخلفه كان أدامز، يستأنف اللعب من تروسار لميخيلي، من ميخيلي نجوي موجود من هنالك يفضل يبقى هنا مع أونانا، أونانا ميخيلي، ميخيلي كورتوا، كورتوا بيسرى يرسل كرة بعيدة للأمام، البحث عن الدوكيتيلار، التغطية الدفاعية من هنالك عن طريق المدافع ريتشاردز، دوكيتيلار مرة ثانية يخطف الكرة وينطلق، راح الصغير هيلة منه يتراجع ويرجع يلعبها من هنالك في اتجاه لوكي باكيو، لوكي باكيو ما زالت الكرة بلجيكية من هنالك على الجهة اليمنى عن طريق لاعب دوكيتيلار، يرجع لأونانا، دوكيتيلار استلمها مرة ثانية، دوكيتيلار يدخل العرضية خطيرة، ما زال خطورة روسار، الدفاع يتدخل ويرجع من أونانا، من هنالك على الجهة اليمنى الكرة ملعوبة بشكل رائع، تروسار والحارس رائع الكرة مرة ثانية، تشعر بأنه فيه ارتباك على المنظومة الدفاعية الأمريكية في الخط الخلفي. شوف شوف كيف ضيعوها، شوف وانطلق من هنا عن طريق تيليمان، عنده الكرة الآن يلعبها بينية وسط في الوسط ناحية ماسكين لتروسار، كرة بعيدة، كرة تروسار عالية تماما فوق مرمى الحارس مات فريز. نشوف البلجيكيين من دون دي بروين، هاي الإعادة، هاو ديكوتيراري كيف خرج وسجل هدفا أول لصالح المنتخب البلجيكي. كثير من الأمريكان الموجودين في المدرجات تكلم على الجماهير لا يفقهون شيئا في الكرة، هذا مش عيب على كل حال، لأن التقاليد الأمريكية مع كرة القدم رغم المحاولات من زمان من سبعينيات القرن الماضي من عهد بولي، محاولة استقطاب النجوم لتطوير اللعبة في الولايات المتحدة الأمريكية، ورغم أنه في السنوات القليلة الماضية مع ميسي وغير ميسي، ولكن تبقى الفقه الكروي في الولايات المتحدة الأمريكية ضعيف شوية إذا صح الوصف مقارنة ببلدان أخرى في أمريكا الأمريكية، أمريكا الجنوبية والشمالية وحتى الوسطى، فيبقى في الولايات المتحدة الأمريكية الاهتمام غير كرة القدم. لذلك تلاحظ بأن الثقافة الكروية مع الأبجديات بالدرجة الأولى اللي موجودة في بلجيكا مثلا غير موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية. شفنا السذاجة اللي تحل بها اللاعبين الأمريكيين عندما عند تسجيل الهدف الأول والتوغل من دوكاوبير والتمريرة من هنالك لدوكوتيلاري وجاء الجول الأول. ميخيلي من هنا على الجهة اليسرى تلعب مباشرة في اتجاه اللاعب دوكاوبير، دوكاوبير يرجع لميخيلي في الوسط، راسك مسكين، أونانا، ماسكين مرة ثانية، ماسكين بيسراه يبحث عن دوكيتيلاري، التغطية من فريمان استرجعت من تروسار، تروسار مضطر يرجع للخلف، راسكين، ميخيلي، راسكين من هنالك نغوي، راسكين يفضل يغير تماما عن الجهة اليمنى، من هنالك تغطية أخرى دفاعية من روبينسون، أمريكية الكرة مع أليكس فريمان، تيلر أدامز، فريمان يبحث عن الكرة البعيدة، يفضل يرجع لأدامز مرة ثانية من هنالك تشيم ريم، ريم في الرجل يلعب مع تيليمان، تيليمان خلى الكرة لأدامز، تشيم ريم مرة ثانية تلعب من هنا الكرة ناحية ريتشاردز، مشاركة 12 لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية
1: تسديدات الدول. صاروخ ماديرا أراد أن يسجل، لكن هناك أوناي سيمون. سيمون في التصدي، ركلة ركنية لمصلحة منتخب البرتغال. على يسار الحارس أوناي سيمون، الركلة الركنية ستنفذ، الكرة ستلعب. البرتغاليون هنا في المدرج يريدون أن يحلق بهم رونالدو، فهل تجيب يا دون؟ هل تجيب يا رونالدو؟ عرضية ترسل، الكرة تتحول مرة أخرى لمصلحة منتخب الأخرى. كرة بتعود في وسط الميدان، بعد ذلك التمرير، لكن الكرة ما زالت من نونو، ونونو يتقدم، نونو يمر، كرة مقطوعة، تتحول بعد ذلك في وسط الميدان، فيتينيا في استعادة الكرة، رودري قال أنا الأجدر، داني أولمو قال أنا الأفضل، كوكوريا قال أنا الجناح والظهير الأسرع. كرة بتعود منتخب إسبانيا، رودري في وسط الميدان، تمريرة عن طريق بيدري، بيدري في منتصف الملعب، التقدم والتمرير بعد ذلك عن طريق لامين يامال في لمسة، تغطية كانت موجودة في اللقطة الماضية لتتحول مرة أخرى لمصلحة منتخب الأخرى. كوكوريا 12 دقيقة مضت في هذا الديربي، في هذه الموقعة، في هذه القمة، القمة التي تحضر هنا على الصعيد ثمن نهائي أدوار كأس أو أدوار كأس العالم. كرة منقولة إسبانية، سريعة الكرة، لكن التغطية كانت موجودة. جواو نيفيش يمرر الكرة بشكل ممتاز، التمرير والمرور لم يكتمل. كوكوريا في التغطية، رودري باتجاه إيما عن طريق أمريك لابور، منقولة الكرة من داني أول مراح، أول متقدم، تمريرة إلى أليكس، باينة في كرة، باينة في عرضية، لكن تغطية باينة والتسديدة لكن بعيدة، بعيدة كانت الكرة الماضية، تحولت إلى خارج الملعب، ركلة مرمى لمصلحة منتخب البرتغال. اليوم يقولون بأنها المواجهة الفردية الأشرس في هذا الدور، المواجهة الأقوى في هذا الدور لدنيا أدنى شك. نتحدث عن تصنيف المنتخبين، أنا أتحدث عن معرفة المنتخبين، كل منتخب بالمنتخب الآخر. كرة منقولة، كوكوريا عودة بعد ذلك عن طريق باو، كوبارسي عند كرة في وسط الملعب لمصلحة منتخب إسبانيا. هناك رودري يعود، رودري يتقدم في وسط الميدان لمنتخب إسبانيا، يتقدم في وسط الملعب مرة أخرى، البحث عن زميل، هناك تمريرة، كرة بتعود في وسط الميدان مرة أخرى، رودري في الانطلاق، رودري إلى بيدري، بيدري بدي جاي باو، كوبارسي في نقلة من وسط الملعب، الكرة بتعود بعد ذلك عن طريق باو كوبارسي من برشلونة إلى برشلونة، وصلت بعد ذلك في وسط الملعب عن طريق سيتيزنز نادي مانشستر سيتي. أليكس باينا عند كرة، تمرير بعد ذلك إلى بيدري مرة أخرى بلغة الأندية، لكن دعونا هنا بلغة المنتخبات، فليس هناك أفضل من أن تمثل منتخب بلادك. نعم، البرتغالي يعرفون هذا الأمر جيدا، وكذلك الإسبان من يبحثون عن النجمة الثانية. كرة تصل عن طريق رودري في وسط الملعب، تتحول الكرة مرة أخرى، باكو مارسي يقل الكرة في الطرف الأيمن، هنا لامين، تمريرة خاطئة كانت بمثابة هدية لبرونو، لكن الكرة تتحول، جواو فيليكس عند الكرة في وسط الملعب، عودة إلى الخلف، شاهدونا خط الوسط، وهذه هي المعركة، هذه هي المعركة التي تحدث عنها الإعلام. بينما هذا نونو، كرة منقولة عن طريق برونو، ممتازة إلى نونو، خطيرة تأتي برتغالية لكنها سهلة عند الحارس أوناي سيمون. رائعة كرة برونو، رائع تحرك نونو في اللقطة الماضية. كرة بتعود منتخب الأخرى، وصلت إلى اليمين، راح يامال، راح يامال، راح يامال، الله، ما زالت تصويبة تأتي، ولكن هناك ديوغو، هناك كوشتا كمان وكمان تألق أمام الكروات، واليوم يتألق أمام الإسلام.
2: أصوات الود نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.

تلعب من هنالك عن طريق اللاعب ميخيلي للأمام، هرب دوكوتيلار خروج موفق من الحارس ماتفريز. دوكوتيلار خطير الكرة دي، با با با با با با با جول. ثالث أهداف منتخب بلجيكا، فانكان يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 12. صارت النتيجة 3-1. نعم يفعلها فانكان ويسجل ثالث أهداف المنتخب البلجيكي من أول كرة ومن أول فرصة، رغم أن الاستحواذ كان أمريكي ولكن الفعالية كانت بلجيكا. يفعلها هانس فانكان ويسجل ثالث أهداف الشياطين الحمر بعد هذه الكرة البعيدة من ميخيلي من هنالك بعيدة تماما، والهربة من دوكوتيلار. خروج موفق وغير موفق من الحارس، هنا لعب الكرة وضعت منه وفانكان يسجل الهدف الثالث للمنتخب البلجيكي. لم يقدر على الكرة تيمريم، تردد الحارس فريتزيل، التردد دفع ثمنه بهدف ثالث لصالح المنتخب البلجيكي. دوكوتيلاري لم يخطئ في هذه اللعبة لأنه لعب الكرة وصلت لفانكان بيمنى ضربها. هل ضربت الكرة هذه في تيمريم؟ حاول يخرجها تيمريم ولكنه دخلها وجاء الجول الثالث للمنتخب البلجيكي. 3-1 يا فريزير، 3-1 لبلجيكا امام الولايات المتحدة الامريكية. يا سلام عليك يا فانكان، يا ولا شيء اللعبة هذه. تغيير، بوليسيك يخرج في هذه اللحظات يخلي مكانه لسيباستيان بيرهالتر لاعب نادي فانكوفر الكندي.

0: وسط ميدان آخر أيضا يدخل في التشكيلة الأمريكية. بير هالتر هو اللي دخل. كرة لروبينسون من هنا على الجهة اليسرى. يلعبها لبير هالتر أول كرة. من هنا ريتشاردز. ريتشاردز خلف منه فريمان. يلعبها مع جوفاني. جوفاني رينا. ترجع مرة ثانية لتيمرين من هنا. هدف سيكون تأثيره كبير على عناصر المنتخب الأمريكي الذين كانوا مستحوذين في العشر دقائق الأولى من الشوط الثاني قبل أن يتلقوا هدف ثالث. كرة في الخلف من روبينسون. الثالث يجيب الرابع والرابع يجيب الخامس والثاني يجيب الثالث بالنسبة للأمريكان إذا قدروا يرجعوا في المباراة ولو أن المأمورية صعبة. تيليمانز ضيع الكرة. استرجاعات أمريكية. انطلاقة من هنالك عن طريق اللاعب تيلمان. تيلمان وتيليمانز راحت في الوسط لأدامز. من هنا على الجهة اليسرى يوصلها لرينا. أدامز روبينسون تيمريم ريتشاردز. من هنالك على الجهة اليمنى فريمان. وصلت فريمان من عند ريتشاردز لصالح المنتخب الأمريكي ولكن بقت كرات هكذا عرضية قصيرة خلفية من دون تأثير على عناصر المنتخب البلجيكي. كرة ملعوبة في العمق عن طريق اللاعب فريمان ضاعت منه. فراكن استرجعها لعبها جلوسرا مع ديك هوبير. يرسل كرة بعيدة لدوكيتيلاري وتيمريم يتفوق ويلعبها مع حارسو فريزير يرسلها بعيدة للأمام. تيموتي كاستاين لوكي باكيو من هنا. كاستاين يرجع للخلف لقلب دفاع نغوي. نغوي لكولي كورتوا. ميخيلي بيسرى يرسل كرة بعيدة الأمام. تيمريم من أمام فرق راح فرصت لجوفاني رينا في الخلف. في الكرة هذه حكم يقول اللعب على الجهة اليمنى فريمان. هل سيتأثر هذا الهدف الثالث على معنويات لاعبي المنتخب الأمريكي؟ تيمريم روبينسون جوفاني رينا. لا هذا تيليمان ماكيني. تيليمان يرجع للخلف. من هنا أدامز على الجهة اليمنى ريتشاردز. ريتشاردز يتقدم كرة في العمق البحث عن بالوغان. كرته لم تصل. استرجعت مرة ثانية من هنالك لسان عناصر المنتخب الأمريكي. تشعر بأنهم عندهمش عمق في اللعب عناصر المنتخب الأمريكي. حتى عندهم شوية لعب يعني. تعطي لي ونعطي لك تمرر لي ونمرر لك نضيع الكرة ندخل في احتكاكات نحاول نسترجعها ونلعب هكذا كرة عرضية عن طريق روبينسون على الجهة اليسرى. يحاول يمر روبينسون. روبينسون مازال من أمام كاستاين. يرجع للخلف لصالح المنتخب الأمريكي مرة ثانية بواسطة أدامز. ضيعتها يا أدامز. اختفها تروسار وهرب مع دوكوتيلاري. دوكوتيلاري ودوكوتيلاري ودوكوتيلاري يلعبها في اتجاه الجهة اليسرى ناحية تروسار. تروسار حاول يدخل تسديدة من تروسار والعودة من قبل المدافع ريتشاردز يخرجها ركنية للمنتخب البلجيكي. هربة كانت من دوكيتيلاري في اتجاه تروسار. وبوليسيك يبدو متأثر. المنتخب البلد المنظم الثالث يتوجه نحو الخروج من المونديال بعد المكسيك وكندا بل بعد كندا والمكسيك. الكرة تنفذ في الركنية التغطية الدفاعية من هنالك بواسطة اللاعب تيلمان. ما زالت بلجيكية لا بل أمريكية وراحت من هنالك على الجهة اليمنى في اتجاه بير هالتر بعيدة تماما. ماكيني زوج لاعبين أمامه تفوق عليه. كرة تروح تماس تلعب بسرعة بير هالتر. أوه بعيدة بعيدة الكرة هذه. كرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية هي ثالث أشهر لعبة بعد الكرة الأمريكية وكرة السلة. كان في محاولات منذ سبعينيات القرن الماضي لاستقطاب النجوم. حتى تحول كرة القدم إلى لعبة جماهيرية وشعبية على غرار ما يحدث على الأقل في أمريكا الجنوبية واللاتينية. لكن لحد الآن محاولات لا نقول بعد بالفشل، كان في استقطاب جماهيري ولكن ليس بنفس القدر من الاستقطابات في بلدان أخرى. في بلد فوق عدد سكانه أكثر من 300 مليون نسمة. كرة لروبينسون على الجهة اليسرى، الكرة لم تصل. في الخلف من هنالك على الجهة اليمنى مع فريمان لقلب دفاعه ريتشاردز تيمريم. تيمريم يوصلها ناحية روبينسون، وقفين مليح لاعبين البلجيكيين يتحملوا في عب المباراة. السيناريو اللي يخوض به المباراة المنتخب البلجيكي يتطلب لياقة، واللياقة حاضرة لحد الآن بعد أكثر من ساعة لعب. تلعب الكرة من هنالك على الجهة اليمنى، رينا استلمها لعبها لمدافع فريمان والتوزيع والتغطية الدفاعية، الكرة تروح ركنية مع تدخل تشيريمانس. جيريمي دوكو وبكوا العملاق روميلو لوكاكو. رابع كأس عالمية لروميلو لوكاكو، 7 أهداف سجلها، هدفان في هذا المونديال لحد الآن. كرة ملعوبة عالية رأسية من هنا بعيدة تماما على تيبو كورتوا، وراحت ضربة مرمى لصالح المنتخب البلجيكي. دوكو ياخذ مكان لوكي باكيو، وروميلو لوكاكو ياخذ مكان شارل دوكيتيرار. هاي الإعادة، شفت موقع هنا من فاناكين، لم يجد صعوبة في إضافة الهدف الثالث للمنتخب البلجيكي. لوكي باكيو لعب مع كاستاين وصلها من هنا على الجهة اليمنى في اتجاه دوكيتيلاري يتريث، يرجع لوكي باكيو مرة ثانية، يراوغ الأول، حاول من أمام الثاني، زيد مر، يدخل لوكي باكيو، توزيع، أوي. كرة لوكي باكيو راح ضربة مرمى. تعب الرجل، تعب. كرة لروبينسون من هنا، كرة في الرجل بالوغان، يرجع في وسط الميدان من هنالك مع زميله تيلمان لم يمر، ولكن الحكم يصفر خطأ للأمريكان. نقترب من الدقيقة 70، التغييران الآن. لوكي باكيو يخرج، ويدخل جيريمي دوكو، ونخرج دوكيتيلاري، وندخل روميلو لوكاكو. معه الهدف الأول من دوكيتيلاري، ثم الهدف الثاني بالرأس من دوكيتيلاري. 2-0، أو هنا صار 2-1 للمنتخب البلجيكي قبل أن يأتي فاناكين ويسجل الهدف الثالث لبلجيكا. 25 سنة دوكيتيلاري لاعب نادي أتلانتا، اليوم بلغ 8 أهداف في 34 مباراة لعبها مع منتخب بلجيكا. جيريمي دوكو رح يفعلها. في التماس من هنالك فريمان، يرجع للخلف مع وسط ميدانه أدامز تيمريم روبينسون موجود من هنا، تيلمان أو جوفاني رينا. أدامز للخلف، ريتشاردز، أدامز، فريمان، أدامز. كرة ملعوبة وتغطية دفاعية من هنالك عن طريق ديكاوبير، والانطلاقة من روميلو لوكاكو تيليمانس. تدخل قوي هنا، والبطاقة الصفراء مستحقة لملك تيلمان وسط ميدان نادي باير ليفركوزن. شوف هنا، شوف، واضح التدخل هنا، وقت مستقطع.
1: يبقى كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
2: يا عيال هذه اعلى زحمه.
3: انتم تسوقوا احنا بنروح نلعب.
4: الاجازه طويله يا شباب يمديكم تجون.
5: مدينة بنان الرياض رؤية جديدة لحياة متكاملة، مدينة ذكية مستدامة، النادي والمدارس على بعد خطوات، وكل شيء فيها قريب منك، من مراكز تجارية وطبية وإدارية ومساحات خضراء شاسعة، ومع تنوع الفلل والشقق تعيش أسلوب حياة متكامل. بنان الرياض أكثر مما تتصور. من مجموعة طلعت مصطفى، TMG، بنات المستقبل.

بعد الفوز بالخمسة على بعد فوز المنتخب بعد تعادلهم أمام مصر 1-1 في اللقاء الأول وتعادلهم أمام إيران 0-0 في المباراة الثانية وفوزهم بالخمسة على نيوزيلندا في المباراة الثالثة ثم بـ3-2 على السنغال في الدور 32 ها هو المنتخب البلجيكي متقدم على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بـ3-1. يحدث تغيير آخر في التشكيلة الأمريكية. ريكاردو بيبي مهاجم آخر، ريكاردو بيبي لاعب نادي بي اس في ايندهوفن. العشرين دقيقة الأخيرة الآن من عمر الشوط الثاني والمباراة 3-1 لبلجيكا أمام المنتخب الأمريكي في انتظار مباراتي الغد الأخيرتين الأرجنتين مصر وسويسرا كولومبيا. كل التوفيق للإخوة في مصر. كرة أمريكية مرة ثانية استرجعت بلجيكية من الوسط، تلعب من راسكين ناحيه دوكو كرة بعيده من هنالك لراسكين، يحاول يمر التغطيه من ريتشاردز يدخل ويخرجها تماس للمنتخب البلجيكي. تغيير الان، ندخل ريكاردو بيبي ونخرج تيلر ادامز، خرج وسط ميدان ودخل مهاجم. بيبي لعب بيز في ايندهوفن، كرة تماس لماكسيم دوكاوبير يبحث من هنالك عن روميرو لوكاكو، ترجع لماكسيم دوكاوبير، الضغط من هنالك عن طريق رينا ثم وصلت مباشرة لباروغان، انطلق راه هرب السريع باروغون والتغطية رائعة من هنا من نغوي مدافع نادي ليل يتدخل بقوة ويخرجها في التماس. والله اليوم المدرب رودي غارسيا دخل رجال أشداء يتمتعوا بالقوة البدنية ويتمتعوا بالاندفاع اللي يخليهم يقاوموا الصراعات الثنائية مع اللاعبين الأمريكان. لوكاكو يو التمريم يتدخل ويرجعها لحارس فريتزر، تلعب الكرة من هنا لروبينسون. حارس فريز مش فريتزر، فريز على الجهة اليمنى الكرة، فريمان في الوسط يلعبها مع تيلمان، على الجهة اليسرى توصل لروبينسون، خرجت الكرة، الحكم يقول تماس لعناصر المنتخب البلجيكي. سندخل ربع ساعة الأخير بعد شوية. التفوق 3-1 لبلجيكا أمام الولايات المتحدة الأمريكية. انطلق من هنا بالوغان لم يتمكن منها من أمام نغوي. تيلمان زوج لاعبين أمامه يحاول يمر، تيلمان يلعب بينية، الكرة استرجعت من هنا عن طريق تيليمانس. فاناكن تيموتي كاستاين، فاناكن يخرج يستفيد من خطأ يصفره الحكم لصالح المنتخب البلجيكي. مجهود البدني المبذول كبير. شوف بلجيكا وين كانت وين صارت، كانوا خارجين من المونديال قبل 4 دقائق من مباراتهم على نهاية مباراتهم أمام السنغال، كانوا خاسرين 2-0. يعني كان ممكن اليوم يكون كل واحد في داره في بروسل ولا في المساكن. 4 أيام من بعد ذلك يواجهون الولايات المتحدة الأمريكية متفوقون بـ3-1. دوكو استلم، دوكو راح، دوكو دخل، دوكو اوي والتغطية الدفاعية من هنالك
من فريمان، الكرة تروح ضربة مرمى. كورنر. هنا الفار لا ينبه الحكم إلى أنه في كورنر، لو في كورنر وهي في الأصل ضربة ركلة مرمى ينبهه، أما كورنر واحتسبها ضربة مرمى معلش. فريمان أو نعم تيمريم لروبينسون، تيمريم من هنالك ريتشاردز، خروج أدامس في وسط الميدان، صار كيلمان مع جوفاني رينا في الوسط، تيمريم كرة في الرجل لم تمر، تروسار كيلمانس فاناكن، كرة مازال عن طريق اللاعب راسكين، راسكين لتروسار، لا تضيع منه الكرة، تروسار يلعبها من هنا ناحية كاستاين. شفتوا التدخل، شوف التدخلات القوية هنا من روبينسون أمام تيموتي كاستاين، حكم يصفر خطأ. خليك مريح يا كاستا. تدخل كان صريح. وكأنه مش معني موريسيو بوتشيتينو أو عارف النتيجة من قبل، أو عاجز عن إيجاد الحل أمام منتخب بلجيكي اليوم. قوي. تروسار لم يقدر بالرأس، كاستاين لم يقدر في الكرة هذه، تلقى تيلمان على الجهة اليسرى، تيلمان يراوغ الأول في خطأ من كاستان على تيلمان. روبينسون في الوسط، تلعب الكرة على الجهة اليسرى وضاعت. الهندسي لملاعب الكرة في أمريكا وكندا بالخصوص مختلف تماما عنه في المكسيك، ومختلف تماما عنه في ملاعب أخرى في قارات أخرى وبلدان أخرى ومدن أخرى عبر العالم. ملاعب صممت لصناعة الشو بالدرجة الأولى، وجعل من مباريات البيسبول الكرة الأمريكية أو الكرة التقليدية العادية جعلها مناسبات للفرجة والسماح للجماهير بأن تتابع المباريات بأشكال مختلفة عن ما يحدث عندنا. كرة في وسط الميدان لصالح بيرهالتلير، ترجع له مرة ثانية، يلعب في الوسط، وسطت على الجهة اليمنى، من هنالك البحث عن فريمان، فريمان محاولة المرور، فريمان مرة ثانية يلعبها في العمق، هاي الكرة راسية والدفاع، الخطورة ما زال وتسديدة، بيرهالتلير كاد يضيف لها يسجل الهدف الثاني للمنتخب الأمريكي في الربع ساعة الأخير من عمر المباراة. هاو الاستلام باليمنى والتسديد باليسرى، مرت على يمين الحارس تيبو كورت وسلامات. عشاق الفن والإبداع سواء وخاصة عشاق السينما كيد يكتشفوا معنا الكثير من الممثلين الأمريكان بالدرجة الأولى الحاضرين في مدرجات مختلف الملاعب. فراكن من هنالك ضاعت الكرة، الانطلاق على الجهة اليمنى عن طريق اللاعب بيبي بي.

0: كنا ساعة مندوحين في والد اللاعب بيل هارتلر اللي دخل في الاحتياط مندوحين, وهذا كان مدرب المنتخب الأمريكي سابقا, كان ظهر على الصورة. كرة من هنا لتروسار على الجهة اليمنى, تروسار يحاول يمر من أمام روبينسون, تروسار يفوق عليه روبينسون بالقوة, يلعبها والانطلاقة السريعة من هنا عن طريق اللاعب بي بي, زاد في السرعة, ما زال عنده كرة الآن, بي بي يرجع, بي بي يمر, بي بي مرر والكرة ضاعت, استرجعت من هنالك من تيليمانس. مباراة بدنية أكثر منها فنية صراحة, والرودي غارسيا التشكيلة اللي حطها تشكيلة بدنية. دوكو مر من الأول, جيريمي ما زال, دوكو يرجع للأول, يرجع لفريمان, حاول يمر دوكو, فريمان أمامه كذلك المدافع ريتشاردز, وفي نهاية المطاف الحكم الأردني صفر خطأ ضد ويستون ماكيني. ما تخوفني تصرخ معايا بهكذا الشكل, يريد أن يقول الحكم محمد بخادمة هنا, هاي الكرة وهو الخطأ واضح, لا غبار عليه في اللعبة هذه لصالح جيريمي دوكو, ارتكبه ويستون ماكيني لصالح تكاوبير, عرضية بعيدة لتروسار راحت مرت مباشرة, تماس لصالح المنتخب الأمريكي قبل 9 دقائق على نهاية الوقت الرسمي من المباراة. المهم حققه المنتخب البلجيكي لحد الآن متفوق ب3 أهداف مقابل هدف واحد ومتأهل للدور الربع النهائي لمواجهة إسبانيا. تيليمانس في الوسط, ضاعت منه الكرة, استرجعت من هنالك والانطلاق عن طريق اللاعب رينا, راح من هنالك بالوغان, بالوغان بالوغان بالوغان تسديدة, والصد الرائع من تيبو كورتو هنا أمام بالوغان. تيليمانس خرها, راح التماس, قوة كبيرة يتمتع بها فلوريان بالوغان. بيرهالتير في الوسط, لعبها من هنالك مع ماكيني, ترجع له مرة ثانية ماكيني, نزال ماكيني, ريتشاردز, ريتشاردز فريمان, فريمان ريتشاردز, بيرهالتير قريب, تلعب من هنالك لماكيني, ماكيني من أمامه فريمان, هاي الكرة في العمق, البحث عن بيبي وباروغان, التوزيع العرضي, والكرة تروح ركنية, تغطية دفاعية من ميخيلي رائعة جدا. الجهد البدني المبذول كبير من اللاعبين البلجيكي اليوم أمام عناصر منتخب أمريكي, قوتها في لياقتها وفي بدنها. ما زالها الجماهير الأمريكية تشجع وتدفع في عناصر منتخب بلادها للعودة في النتيجة, مأمورية ليست هينة تماما حتى لا أقول صعبة. مرفوع ركنية رأسية, كورتوا التقطها, هاي الهربة من بالوغان هنا من أمام ميخيلي, وضربها بيسرى, صدها الحارس تيبو كورتوا. تيليمانس ضيعتها, استرجعت أمريكية, بي بي في الوسط, يلعب من هنالك ناحية ماكيني أو ناحية بيرهالتير, في خطأ هنا من قبل راسكين, سيباستيان بيرهالتير. تيمريم ماكيني, ماكيني شوف كيف واقفين لعبي البلجيكيين في مواقعهم بشكل رائع, تلعب في الوسط لبي بي, رجع للخلف مع بيرهالتير, كرة بعيدة, تغطية دفاعية من هنا عن طريق اللاعب نغوي, خرجها تماس للأمريكان يجري, والآن أو أونانا بعد إصابته, بالوغان كرة تماس للمنتخب الأمريكي, تلعب مع تيمريم, لعب مع تيلمان, تيلمان وريم لتيم ريم, من هنالك ريتشاردز على الجهة اليمنى, فريمان يرجع لتيم ريم مرة ثانية, يتحملوا في عبء المباراة عناصر المنتخب البلجيكي. تيلمان روبينسون على الجهة اليسرى, روبينسون لم يمر من أمام كاستان, راحت لتروسار, تروسار يرسل الكرة بعيدة وراح التماس مرة ثانية, 5 دقائق قاعدة لنهاية المباراة, تلعب بسرعة, بيبي من هنا, جيوفاني رينا راين يغير تماما من هنالك ناحية ريتشاردز. ريتشاردز وفريم عن من هنا يرجع مرة ثانية ناحية بيرهالتير، توصل لروبينسون، روبينسون والتوزيع بعيدة وسهلة من هنالك ديكا وبير حطها في الأرض، يلعب لجيريمي دوكو. دوكو مر، ما زال عنده كرة الآن. دوكو يحاول يمر من أمام فريمان، دوكو هرب من أمام فريمان، دوكو يواصل، دوكو مازال، دوكو راح، دوكو دخل، دوكو راح، أرضية الكرة، بابا بالوكاكو، ودوكو مازالت الكرة بلجيكية، دوكو غطاها، لعبها لتروسار، تروسار في المراوغة، تروسار، لا دفاع صدها، رجعت له تروسار مرة ثانية، تروسار وروميلو لوكاكو، تروسار يرجع للخلف، من هنا يلعبها مع راسكين، فناكن كاستان، فناكن كاستان يرجع مضطر، كاستان وفناكن، فناكن وكاستان، كاستان يلعب من هنا ناحية راسكين، يغطي كورتو، يدخل راسكين، يوزع راسكين، كرة بعيدة والتغطية دفاعية من فريمان، تيليمانس، كاستان، كاستان لم يمر، ما زالت أمريكية هنا عن طريق اللاعب تيلمان، ينطلق تيلمان، تغيير آخر سيحدث في التشكيلة البلجيكية بعد شوية، دخلوا أكسل فيتسيل، هذا من أقدم لاعبي المنتخب البلجيكي في التشكيلة الحاضرة اليوم، شفتوا الاندفاع البدني، أكسل فيتسيل سيخوض مباراة رقم 139، واحد من أكثر اللاعبين مشاركة في نهائيات كأس في مع المنتخب البلجيكي وأكبر اللاعبين أيضا ب 37 سنة، فيتسيل يخوض أولى الدقائق له في هذا المونديال، استرجعت من هنالك عن طريق اللاعب نغوي والهربة من فناكن على الجهة اليسرى دوكاوبير، الدقيقة 87 من عمر المباراة، دوكو ودوكاوبير من هنالك على الجهة اليسرى وصلته، دوكو بير يطلع، دوكو معاه، هيدا من المراوغة، دوكو استلم في الوسط من أمامه فناكن، شوفوا التدخلات، شوف قوية جدا التدخلات اللاعبين الأمريكيين أمام البلجيكيين، كرة في الخلف لتيبو كورتوا عناصر المنتخب البلجيكي من هنا مع انغوي، ثلاث دقائق على نهاية الوقت الرسمي زائد خمسة من الوقت بدل الضايع، الكرة لم تصل لجيريمي دوكو من هنالك على الجهة اليسرى، جيم ريم وصلت من هنا، تيلمان ضاعت منه، عناصر المنتخب البلجيكي لم تدخل في صدامات إلا ما فرض على اللاعبين في بعض الكرات، ولكن حاولت تتجنب أنها تحتك باللاعبين الأمريكيين وتدخل في لعبها وتحصل وتتعب وتضيع كرات وتخلي اللاعبين الأمريكيين يتحبزوا أكثر، هنا تيمرين في التغطية من أمام روميلو لوكاكو، خلى الكرة راح ضربة مرمى لصالح حارسو، أكسيل فيتسيل راح يدخل الآن، يخرج تروسار ويدخل سليما كيرس، سليما كيرس لاعب نادي الميلان، ويخرج كذلك راسكين يخلي مكانه لأكسل فيتسيل، كانوا خارجين صالوا طالعين لاعبين البلجيكيين، كانوا خارجين من المونديال وامام السنغال وبفضيحه قلاقل ورجعوا وصاروا متاهلين الان للدور ربع النهائي بعد فوزهم على السنغال وفوزهم اليوم على الولايات المتحده الامريكيه بثلاثه اهداف مقابل هدف واحد، المنتخبات البلدان المنظمه تخرج تباعا من هذه البطوله وكان عددهم ثلاثه خرجوا من المسابقه، منذ 96 سنة تقريبا قرن الولايات المتحدة لم تفوز على بلجيكا. بلجيكا اللي كانت أفضل نتيجة بالنسبة إليها على الصعيد العالمي بلوغها الدور النصف النهائي في مونديال روسيا 2018. بلجيكا اللي مر عليها جيل قبل هذا المنتخب رائع جدا، كان بإمكانه أنه يحقق نتائج أفضل. خاصة لما كان إيدن هازارد في أعز أيامه، بلجيكا كان بإمكانها أن تحقق أكثر من أفضل مما حققت في 2018 عندما بلغت الدور النصف النهائي. كرة من هنا لروبينسون، روبينسون يرجع في الخلف في الوسط يلعبها مع بير هالتير، راحت من هنالك لجوفاني رينا، رينا من أمامه فريمان، وسط فريمان 4 دقائق احتجبها الحكم، فريمان عرضية الكرة، بالوغان كرة كانت رائعة ثم انطلق جريمي دوكو من هنالك على الجهة اليسرى، دوكو من أمامه فريمان، دوكو زوج لاعبين صاروا 3-4، رجع للخلف تيليمانس، يلعب بطولة رائعة تيليمانس هذا الموسم في هذا المونديال. يبقى دوكو ساقط على أرضية الميدان، وسط كرة من هنالك على الجهة اليسرى لصالح سليما كيرس، ضيعها تسترجع من هنالك عن طريق تيلمان، وصل لروبينسون، يطلع روبينسون يواصل، وينو بيبي، وينو كذلك بالوغان، كرة من روبينسون لبالوغان والتغطية من مخيلي، ثم مرة ثانية روبينسون بالرأس، وصلت من هنالك على الجهة اليمنى دوكو حطها في الأرض. شفتوا العراك والحراك والدفع والشد على لاعبي المنتخب البلجيكي. تغييرا بلا معنى، روبينسون يخرج وبالوغان يخرج، روبينسون يدخل مكانه ماكس أرفستين، أنا فقط حب يخليهم يشاركوا في المونديال. وحاج يورايت اخذ مكان بالوغان، النادي كوفنتري حجو وايت. بقى دقيقة ونص على نهاية المباراة هذه، لوكاكو جول، اختفى البلدوزر من هنالك لوكاكو وضربها في الزاوية اليسرى مسجلا هدفه الثالث في هذا المونديال، هدفه الثامن في نهائيات كأس العالم. روميلو لوكاكو يسجل الهدف الرابع لبلجيكا وينهي المباراة قبل الأوان بتأهل بلجيكا للدور الرابع النهائي. ارقص يا روميلو يا لوكاكو مع رفقائك بعد هذا الهدف وبعد هذه الخاتمة وهذا الختام بالأربعة. بلجيكا ضربة أمريكا اليوم في هذه المباراة الثمن النهائية من نهائيات كأس العالم، يخرج المنتخب البلد المنظم الثالث من مسابقة كأس العالم 2026 بعد كندا والمكسيك. جاء الدور على الولايات المتحدة الأمريكية، لوكاكو اختفى من هنالك وتمكن من تسجيل الهدف الرابع، باليمنى استلم وباليمنى ضربها في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس مسجلا رابع أهداف المباراة للمنتخب البلجيكي. لوكاكو دخله في بداية المباراة تنتفع به، الدخل في نهاية المباراة تنتفع به، هداف رائع جدا، عنده حس تهديفي وبعدين قوة بدنية وبلتوزر كبير، يسجل هدف رابع يسمح له بأن يخوض مباراة الدور الربع النهائي أمام إسبانيا بكل الإمكانيات التي تتوفر عليها بلجيكا من دون أن يشارك اليوم كيفن دي بروين في هذه المباراة. كان خيار فني من قبل المدرب ريدي غارسيا أكثر مما هو شيء آخر. نعم 4-1 وفوز جديد لبلجيكا بلوغها الدور الربع النهائي. واخر كره لوكاكو مع دوكو، لوكاكو ودوكو، دوكو لم يمر، استرجعت امريكيه لفتره قصيره من هنالك، الوقت الرسمي انتهى، الوقت الوقت بدل الضائع أيضا انتهى. بلجيكا تفوقت على الولايات المتحدة بالأربعة هنا في سياتل أمام 67,000 متفرج. التشكيلة كانت مغايرة وغير مرتقبة للمدرب رودي غارسيا. أونانا الذي أصيب عاد ولن يعود للمشاركة في المباراة القادمة. شكرا لكم، ألقاكم أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا بكم من جديد. بلجيكا تفعلها وتفوز بأربعة أهداف لواحد، بل وتتأهل إلى ربع النهائي بأفضل نسخة لها في هذه البطولة. أداء متكامل، قراءة ممتازة من رودي غارسيا، وموعد ناري الآن مع المنتخب الإسباني. حصرت لاعبي المنتخب الأمريكي الذين قدموا أسوأ مباراة لهم في هذه البطولة، لكن المباراة الأقوى وأمام الخصم الأفضل والأثقل إلى حد الآن المنتخب البلجيكي، مشاهدين، لم يكتفي بالفوز بل أقنع إلى حد كبير، سيطر، تحكم، سجل رباعية وأدار المباراة بذكاء كبير، خصوصا في التعامل مع فترات الضغط الأمريكي. أمامكم بوليسيتش، واحد من أبرز لاعبي المنتخب الأمريكي بطبيعة الحال. بالوغان لم يقدم الإضافة، أثار وجوده في هذه المباراة جدلا على الفاضي بين قوسين باعتبار أنه لم يستطع مساعدة منتخب بلاده، وتحكيم مميز من الحكم الأردني. رودي غارسيا نجم هذه المباراة، مشاهدينا، سنتحدث عن ذلك، عن تغييراته، عن إدارته المباراة، عن إدخاله لأصحاب الخبرة في اللحظات الأخيرة لإتمام المهمة، ويقود منتخب الحال إسبانيا. حزن شيء طبيعي سيكون منتشرا في جميع مناطق الولايات المتحدة، وهو كذلك في سياتل، بالدموع كما تتابعون بعد هذا الخروج والإقصاء من دور 16. ورحب من جديد بمحللي قنوات بين سبورتس، أبدأ معك هذه المرة كابتن عماد. مباراة مميزة للمنتخب البلجيكي الذي تأهل عن جدارة واستحقاق.
2: بالنسبة لي من أفضل المباريات في هذه البطولة للمنتخب البلجيكي حقيقة، يعني مستوى وأداء ونتيجة. شفنا المدرب غارسيا أمانة بدأ بتشكيلة مثالية حقيقة، لما غير في التشكيل استغنى عن لاعبين الخبرة لوكاكو ودي بروين ودوكو، يعني كنا نتكلم عنهم قبل المباراة إنهم يعني كبار في السن ومش في مستواهم المعروف، ولذلك هو غير غارسيا في التشكيلة في تشكيلة اليوم، وغير في طريقة مراكز اللاعبين في النواحي الهجومية. شفنا تيليمانس اليوم خلف المهاجم اللي هو تشارلز، شفنا تروسار على كجناح أيسر، وجناح أيمن لوكي باكيو اليوم أثبتوا صراحة جدارتهم وكمستوى كبير قدموا في هذه المباراة. ولكن اللي عجبني صراحة يعني ظهور اللاعبين، يعني شخصية اللاعبين، الكل كان اليوم صراحة لعبوا أداء مميز في المباراة، وخاصة الشوط الثاني. نتكلم عن شوط المدربين بتغييرات غارسيا، عرف كيف يتعامل، عرف كيف يتعامل على في توازن الفريق في الشوط الثاني، تغييراته كانت إيجابية، وفي الوقت المحدد دخول لوكاكو ودوكو في الشوط الثاني أعتقد أعطت أفضلية وحفاظ على المستوى والاستقرار في الأداء في الشوط الثاني. قدر لوكاكو أن يسجل الهدف الرابع، لوكاكو هاي ثالث هدف بالنسبة له كلاعب. أنا أشوف أن لوكاكو يلعب كأساسي مش من مصلحة الفريق، لأن اللاعب مش جاهز بدنيا، ولكن دائما في كل مباراة أمام مصر كان بديل سجل، وأمام أعتقد أيضا كذلك البوسنة والهرسك أو أستراليا دخل كبديل وسجل، واليوم يسجل،
1: يعطيك 20-25 دقيقة
2: فقط ممتاز. فقط أمين، ولذلك نتكلم عن إحنا مهاجم محطة، شفنا إحنا المهاجمين المحطة في إنجلترا، في النرويج هالاند وهاري كين، وشفنا الحين اليوم لوكاكو يكمل صراحة أداء المعهود منه هو كلاعب. ولكن أنا اللي عجبني التنظيم والأداء والجانب التكتيكي من قبل اللاعبين، وصراحة فوز مستحق عن جدار واستحقاق للمنتخب البلجيكي.
1: بلجيكا إلى ربع النهائي، مشاهدين، منتخب عرف كيف يتعامل مع مباراة خرجت عن إطارها الفني بسبب الجدل الذي رافق مشاركة بالوغان، لكنه ترك كل ذلك جانبا وقد جاوب وقدم الإجابة داخل المستطيل الأخضر. دعونا نذهب مرة أخرى إلى أرضية سياتل ستاديوم ونعيش هذه الأجواء، منها الحزينة وكذلك السعيدة للمنتخب البلجيكي.

0: قدم أفضل مستوى له منذ انطلاق البطولة، وأكد مرة أخرى علو كعبه على أمريكا التي فاز عليها للمباراة الثالثة على التوالي في كأس العالم بعد أن أقصاها من دور 16 في 2014، وفاز عليها بثلاثية في النسخة المونديالية الأولى عام 1930، وها هو اليوم يقصيها كذلك من دور 16 برباعية ثقيلة بأربعة أهداف مقابل واحد. رود، وكأن عدالة السماء قالت كلمتها في هذه المباراة.
1: Look, you know what the worst thing from this
2: أسوأ شيء من السيناريو الذي حدث. طبعا الكل سيتذكر أمريكا بسبب قضية فولورن بالوغن، والمسألة التي ساعدتها كل الشوائب. طبعا لقد صنعوا مناخا سيئا أحاط بهذه المباراة، ولكن النتيجة أثبتت العدالة، فاز المنتخب البلجيكي. لو سجل اللاعب فولورن بولوغن فإن هذا سيشوه سمعة كرة القدم. لم يسجل فولورن بولوغن، والولايات المتحدة الأمريكية سوف يقع تذكرها بهذه الحالة، حالة فولورن بولوغن. وطبعا سوء الإدارة بيّن أن الكرة مهما حدث تكون عادلة. طبعا لا يمكن أن تشتري الفوز، هذه المشكلة التي سوف تواجهها الفيفا. طبعا أنا أنتمي إلى الفيفا، الفيفا هو الجهاز الذي يشرف على كل الاتحادات الكروية. مرة أخرى الفيفا خيبت الأمل. لماذا تضع نفسك في هكذا مستنقع؟ ولكن العدالة الإلهية، عدالة الكرة، ما يسمى بالكارما، تحققت. هذا درس في عالم كرة القدم. كرة القدم ليس فيها أي مجال للسياسة. لأن ما رأيناه اليوم، تفوق البلجيكيين، لعبوا مباراة كرة قدم، انضباط تكتيكي، توفرت كل الظروف. طبعا سوف نرى المستوى الحقيقي للمنتخب البلجيكي، ولعبوا بطريقة جيدة المنتخب البلجيكي، ولكن مرة أخرى الحالة أثرت في المباراة أو قبل المباراة.
0: كابتن سامي، سؤال لكن بعد فاصل تفضلوا بالبقاء معنا.

0: ما أحب أسافر في الصيف.
1: بس قدر غير.
2: خير صيف تحت الشمس وأشرب كرك عادي.
3: ها براد.
2: براد.
3: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
2: عاد نمدد يومين
3: بنمدد اسبوع.
4: بيز الراعي الرسمي لكأس العالم فيفا 2026. شجع وخلي التوصيل عليه.
5: اطلب الحين
6: عاد جا وقتي. كل صار هنا حسن.

0: احصل على واحد من 6 اكواب اسطورية مع وجبة كاس العالم فيفا.
1: صيفنا على كيفنا،
2: احجز عروض على كيفك.
3: بنان الرياض من مجموعة طلعت مصطفى، بنات المستقبل.
4: أهلا بكم من جديد، أمامكم مشاهدينا الطريق إلى النهائي. أكثر من 3 أسابيع على انطلاق البطولة، شاهدنا مباريات مميزة، دور مجموعات كذلك في صدمات نارية. الآن بدأت تتوضح الصورة شيئا فشيئا. ربع النهائي إلى حد الآن لدينا مباراة مثالية مميزة، فيها نوع من الانتقام ورد الدين بين المنتخب المغربي أمام نظيره الفرنسي، كذلك قمة نارية أوروبية بين إسبانيا بلجيكا، النرويج تواجه إنجلترا في انتظار معرفة طرفي ربع النهائي من المباراتين اللتين تلعبان اليوم بين مصر والأرجنتين وسويسرا والكاميرون. إذن إسبانيا تضرب موعدا مع بلجيكا والعكس صحيح، مباراة تلعب يوم الجمعة 10 من هذا الشهر وتنطلق في تمام 10 بتوقيت مكة المكرمة. أهلا بكم من جديد، كنت سأسأل المدرب عن المدرب، عن رودي غارسيا ومدى تأثيره في تغييرات في إدارته للتفاصيل، في شجاعته إبقاء للاعبين بقيمة دي بروين، لوكاكو، دوكو، أكسل فيكسل على دكة البدلاء. كل هذه الأمور أدت إلى ما شاهدناه اليوم من بلجيكا.
5: والأكيد اختياره للاعبين معينين أكيد كان من أسباب نجاح المباراة، حسب رأيي كانت سيطرة كلية مع المنتخب البلجيكي وتعامل مع الأفضل والأجدر، معناتها لم يتعامل مع الأسامي، وهذا اللي خلى معناتها المنتخب البلجيكي مميز وألغى بطريقة كبيرة معناتها المنتخب الأمريكي. حاجة ثانية اللي كونه لما تمر إلى الهاي ليفل معناتها مستوى أعلى، العديد من الأشياء تكشف، العديد من اللاعبين المحدودين يكشف، العديد من المنتخبات تكشف معناتها. احنا شفنا ونوهنا بالمنتخب الأمريكي وقلنا منتخب عصري ومنتخب معناتها يعتمد على نسق سريع، فرض نسق كبير على الخصوم بتاعه، لكن اليوم أمام معناتها منتخب محترم ومحترم جدا منتخب بلجيكي، ألغي المنتخب الأمريكي لم يكن موجود بدون ردة فعل، حسينا اللي كونوا كأنها مباراة معناتها تطبيقية للمنتخب البلجيكي، معناتها كان في فسحة، كان في سيطرة كاملة. هنا نشوف العديد من الأخطاء، ممكن 4 أجوال جت على إثر أخطاء معناتها فردية. شفنا الجول هذايا، شفنا الجول الثالث، الجول الرابع زاد كذلك معناتها أخطاء متاع مدافعين. الجول الأول شوف لهنا معناتها سوء تعامل من اللاعب، معناتها اللاعب الأول واللاعب الثاني يرتكب نفس الخطأ، تفتك الكرة معناتها يكون هدف. حسب رأيي شفنا يأس من بعد الهدف الأول. أنا حسب رأيي المنتخب الأمريكي كأنه تصدم، كأنه معناتها صارت له نزل الهواء ونزل بنزين وكل شيء طاح، ما عادش شيء معناتها المنتخب، وهذا غريب. معناتها تشوف منتخب كيف بدأ كأس العالم، المفروض معناتها الأشياء اللي عملوها في المرحلة الأولى تعطيهم أكثر ثقة، تعطيهم أكثر حماس.
4: شوشت عليهم قضية بالغون برأيك؟
5: نجم تكون شوشت، لكن تشوش على اللاعب مش تشوش على منتخب كامل، مش تشوش على مدرب. اليوم تشوف حتى المدرب ظاهر،
4: لأنه هي تبان شيء عادي، قرار من لجنة انضباط، لكن لاعبون معرضون لوسائل الإعلام ووسائل التواصل. واليوم أينما تابعت وشاهدت في الاستوديوهات في وسائل التواصل الاجتماعي، الكل يتكلم فقط عن هذه القصة.
5: ممكن الكل
4: تابعت وشاهدت في الاستوديوهات في وسائل التواصل الاجتماعي الكل يتكلم فقط عن هذه القصة؟
5: ممكن الكل خارج أمريكا، ممكن الأمريكيين ما يحكيوش على الأشياء هذه،
4: يحكيوا عليها بالإيجابية،
5: يقول لك احنا استرجعنا حقوقنا، احنا ما نجموش تظلمونا على أرضنا، معناتها وخذينا الحق بتاعنا، معناتها ممكن حتى اللاعبين يقول لك معناتها اللي كونوا هذا حقنا، معناتها ماهيش مزية عملنا علينا الاتحاد الدولي. لكن معناتها المدرب عاجز، بوكيتينيو، اللاعبين كانوا عاجزين، ما ثم حتى رياكشن، ما ثم حتى ردة فعل، تحس كأنه معناتها دخلوا المباراة بعقلية ولا بروح انهزامية بطريقة كبيرة، كأنك غيرت منتخب 180 درجة، معناتها تغير الوجه متاع المنتخب.
4: ياسين من خارج الملعب لنتعرف معه على الأجواء سواء السعيدة أو الحزينة، تفضل حسين.
2: بالتأكيد هنا خيبة أمل كبيرة لجمهور الولايات المتحدة الأمريكية الذي كان يأمل بالذهاب أبعد من هذا الدور، أبعد من سياتل. سنستمع إلى آراء البعض من الجماهير. What do you think about this match? What's your opinion?
6: ماذا عن هذه المباراة؟ اليوم لم نرى المنتخب الأمريكي الذي شاهدناه في دوري المجموعات دوري الثاني 32. هذا ليس المنتخب الشغوف. المنتخب الأمريكي لم يلعب بطريقة جيدة، خيب الأمل. من هو المسؤول عن هذه الخسارة؟ طبعا أعتقد لن أقول أن الحكم هو السبب، الكرة لم تتحرك بسرعة، هكذا خسرنا المباراة. شكرا.
2: هذه بعض الآراء من قبل الجماهير الأمريكية بعد هذه الخسارة. المنتخب المحلي الذي قدم المباراة، ربما المباراة الأقل مستوى له في كأس العالم.
4: شكرا، شكرا جزيلا لك حسين ياسين من خارج ملعب سياتل. نطير إلى بوسطن، معنا من هناك عمر فهمي لمزيد من ردود الفعل، تفضل عمر.
7: إذن بعد هذا الانتصار ربما عاشت بوسطن ليلة صاخبة، ربما رغم الحزن اللي خسرت الولايات المتحدة، ولكن يوجد جماهير من بلجيكا هنا تعيش في هذه المدينة وبالتالي احتفلت إلى الدرجة القصوى. معنا هنا هذا المشجع المنتخب البلجيكي، سنتعرف معه حول هذه المباراة.
6: أعتقد أنك فخور بالمنتخب البلجيكي وبهذه النتيجة. اليوم بينا الوجه الحقيقي للمنتخب البلجيكي، لم نعتقد أن المباراة ستسير بهكذا سهولة. صحيح المنتخب البلجيكي حلف الحظ في تسجيل 4 أهداف، ولكن لم ننتظر هكذا جمالية من المباراة. سوف تقابلنا المنتخب الإسباني، طبعا حظوظنا قائمة، نريد أن نصل إلى ربع النهائي وكل الخيارات قائمة، لا نعرف ما الذي يمكن يحدث عن كرة قدم. ما هو إحساسك بعد هذه الخسارة للمنتخب الأمريكي؟ هل تريدني أن أتحدث باللغة الإنجليزية والفرنسية؟ بالنسبة لي هذا، لأن أولا المنتخب البلجيكي فاز، وكنت سأكون سعيد بفوز المنتخبين. أحمل بلجيكا في قلبي، وأحسن شيء حصل اليوم هو نتيجة رائعة بالنسبة للمنتخب البلجيكي الذي سيقابل المنتخب الإسباني. هل أنت متفائل؟ طبعا نحن متفائلون. شكرا. أردت أن تقولي شيئا باللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية؟ لا فرق لي. كيف رأيت المباراة؟ المباراة جميلة، أنا لا أشاهد كرة قدم، ولكن المباراة اليوم كانت سالبة للعقل. هل أنت سعيدة لفوز الشياطين الحمر؟ نعم أنا سعيدة. أنتم ستقابلون المنتخب الإسباني، ما هي توقعاتك؟ سنفوز. توقعك أنت؟ ما الذي تتوقعه؟ ما الذي تبتغيه من المباراة القادمة؟ أن يلعب المنتخب البلجيكي بطريقة جيدة. السيد رودي غارسيا أدار المباراة بذكاء. شكرا.
7: إذن هذه ردود الأفعال، هذه من العائلة البلجيكية هنا، حتى وإن كان نصف أمريكي، ولكن في النهاية سعيدة جدا فوز بلجيكا، وستنصر بلجيكا حتى النهاية.
4: طبيعة الحال هي سعيدة الجماهير البلجيكية خصوصا بعد الوجه الذي ظهر به منتخب بلادها اليوم وخصوصا بعد الانطلاقة المتواضعة تعادلين متتاليين أمام كل من مصر وإيران تلاها انتصار كبير على نيوزيلندا وكذلك عودة مميزة أمام السنغال واليوم يقدم المنتخب البلجيكي واحدة من أفضل مبارياته ويخرج صاحب الأرض والجمهور لتكون الدول الثلاث المستضيفة لهذه النسخة قد غادرت تباعا المسابقة من دور 16 بعد كندا أمام المغرب اليوم كذلك المنتخب البلجيكي أمام أمريكا وكذلك المنتخب المكسيكي. هذه هي أهداف المباراة. طبيعة الحال أداء ممتاز وقراءة جيدة خصوصا لمدرب المنتخب البلجيكي رودي غارسيا.
8: أنا أمين عجبني أمانة شخصية اللاعبين والحضور الذهني والبدني في مباراة اليوم، واللي عجبني أيضا التشكيلة غارسيا أمانة كانت تشكيلة مثالية، غير صراحة في بعض اللاعبين فلعب بتشارلز كمهاجم محطة أمامه خلفه لعب تيليمانس اللي كان في الشوط الأول من أفضل اللاعبين وهو النجم الأول كان في الشوط الأول بتحركاته وبتمريراته، أيضا كذلك تروسار كجناح أيسر كان مميز على الجهة اليسرى بشكل كبير وكان له تأثير قوي في الشوط الأول وفي المباراة أيضا كذلك. أيضا نفس الشيء اللاعب لوكي باكيو لاعب سريع، لاعب يضوء إمكانيات كبيرة، أنا لأول مرة أمانة أشوف هذا اللاعب ولكن أبهرني في الشوط الأول بتحركاته بالقوة البدنية اللي يمتلكها هذا اللاعب. اللي عجبني القوة البدنية والرغبة في اقتناص نتيجة المباراة. أيضا شفنا تنوع في جمالية الأهداف، تشارلز هدفين، أيضا كذلك البديل هانس لما دخل في الشوط الثاني سجل هدف أيضا كذلك، ولوكاكو كبديل سجل الهدف الرابع. ولكن شفنا احنا كيف الجانب التكتيكي والانضباط العالي من قبل اللاعبين والحضور الذهني، التمريرات اللاعبين في أرضية الملعب كانت جيدة يعني، والخطورة كانت متنوعة سواء على الأطراف أو حتى كعمق. أيضا شفنا احنا أيضا كذلك السوء الكبير من قبل لاعبين المنتخب الأمريكي، اليوم ما ظهر أبدا المنتخب الأمريكي اليوم، هذه أسوأ مباراة بالنسبة له كمنتخب أمريكي. لو اللي تابع المنتخب الأمريكي في المباريات السابقة يعني المستوى بعيد كل عن المستوى عن مباراة اليوم، فلذلك أنا أشوف أنه أعتقد أن شخصية لاعبين المنتخب البلجيكي ورغبة اللاعبين كانت لها دور في فوز المباراة، فوز منتخب البلجيكي في مباراة اليوم.
4: رود، كنا في استوديو مع بعض، لا أعتقد المنافس الآخر، لكن كنت تتحدث عن منتخب جنوب أفريقيا وتتساءل لماذا يصر هذا المنتخب على البناء من الخلف رغم كثرة الأخطاء الفردية التي تسببت في أهداف اليوم. من ضمن الأشياء التي حد بها المنتخب البلجيكي من خطورة أمريكا هو الكرات الطويلة وعدم ترك مجال للضغط العالي وللأخطاء، وشاهدنا الأخطاء من الجهة الأخرى من الجانب الأمريكي.
9: مرد ذلك إذا تأملنا في الفريق الخصم فهذا يعني أن المنتخب البلجيكي تدرب خلال الميران على هكذا حالات، هناك مساحات كبيرة، وحينما تلعب الكرات الطويلة لا تريد منهم أن يستحوذوا على الكرة، تريد أن تسيطر على معركة وسط الميدان، وكانت هناك مساحات شاسعة وراء المدافعين. إذن هذا خطأ ساذج من حارس المرمى ومن المدافع، ولكن على اللاعبين أن يتعلموا الدروس من ما يحصل في المباراة، وعليك أن تعاقب الفريق الخصم. وقع معاقبة الأمريكيين بطريقة،
8: هو السبب الرئيسي في الأخطاء الدفاعية الموجودة في دفاع المنتخب الأمريكي. جميع الأهداف كانت في أخطاء من قبل المدافع.
10: Yes, not a goalkeeper. First mistake. You know, I must say the ball didn't bounce up like he wanted. It bounced up at his chest. So he had to. But then he could kick it away.
9: كان يمكن أن يضع في مكان آمن. ولكن شاردي كاتلر كان حاضرا. وأعتقد وأن الكرة كانت قوية بعض الشيء وسوء تقدير من المدافع. الهدف الثالث والهدف الرابع من لوكاكو نفس الخطأ.
4: كابتن سامي قال إنه ممكن لقضية بالوغان أن يكون لها تأثير، لكن لا يمكن أن تشوش على منتخب بشكل عام. السؤال العكسي، هل أفاد ما حدث المنتخب البلجيكي وجعله يلعب بطريقة أشرس وأفضل ويبحث عن الانتصار أكبر مما قدم؟
9: طبعاً أعتقد أنهم تعاملوا مع مسألة التي ألمت بحالة إخساء فولورن بولوغن، عجزوا عن الرد الإعلامي. رأينا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، هولندا، إنجلترا وكل الاتحادات كلها كانت ضد هذه المسألة. يمكنك أن تقول ما شئت، ولكن الأمريكيون لديهم كل منصات التواصل الاجتماعي، رأوا ردة الفعل ورأوا أن العالم كان ضد قرار إعادة اللعب، وترامب قال سوف أقوم بشيء يشرف بلدي، ولكن النتيجة كانت عكسية، خلق إطارا زمنيا ومكانيا سيئا بالنسبة للمنتخب الأمريكي. لن يقولوا هذا، الأمريكيون لن يعترفوا بهذا، ولكن العدالة تحققت. طبعا أعتقد أن
4: بما أنه كابتن عماد أخذ المبادرة وسأل مكان المذيع، فأنا أعطيت معلن أنت لابس بدلة، إحنا تعودنا عليك زي العمال.
11: لا أنا ما
4: الكاميرا أمامك،
11: ما أتقدم كمين أبدا.
4: لا حاشا ولا، أنا أعطيك الفرصة،
11: مستحيل
4: أعطيك الفرصة أن تقدم الكاميرا أمامك، ستقدم لنا ردة فعل قائد المنتخب البلجيكي تيليمانز مع نافع بن عاشور. تفضل كابتن، كلمة لك.
11: ما تقدم كمين.
4: لا لا كابتن،
11: أنت خبير في هذا الجانب، أنا ما أتقدم كمين أبدا.
4: نتابع قائد المنتخب البلجيكي مع نافع بن عاشور. الكاميرا أمامك كابتن.
11: طيب، نتابع قائد المنتخب البلجيكي مع نافع بن عاشور.
12: على هذا الفوز
9: طبعا وضعتم الضغط على المنتخب الأمريكي منذ الدقائق الأولى، ورأينا الشياطين الحمر يتموقعون بطريقة جيدة على أرضية الميدان. حصل السيناريو المحبط بالنسبة لنا، أنهينا أو بدأنا المباراة بقوة وبكثافة عددية، ضغطنا عليهم، ثم بداية هكذا بداية أثمرت هدفا مبكرا، والطريقة التي خضنا بها المباراة بينت الجودة الكروية الخاصة بنا. تمريرات قصيرة وسهلة، كرة قدم من نوع سهل الممتنع. طبعا في المباراة السابقة كان ينقصنا هذا، رغم العودة السريعة من الأمريكيين حفظتم على الصبر، ومرة أخرى الشياطين الحمر يبينون صلابة ذهنية. بينا أن لدينا صلابة ذهنية، الصلابة الذهنية التي بيناها ضد المنتخب السنغالي وردة الفعل السريعة والقوية ضد المنتخب السنغالي، بنينا على ذاك النجاح ضد منتخب السنغال، وهذا ما ساعدنا على النجاح. طبعا المسألة مسألة فولورن بولوغن ورفع الإخاف، هل حفزتكم؟ كانت دافعا بالنسبة لنا، ولكن المدرب وضع سيناريو، سواء كان فولورن بولوغن حاضرا أم غائبا، كان من الأهمية بمكان أن نضع السيناريو الأمثل لهذه المباراة. السؤال الأخير، تواجهون المنتخب الإسباني، طبعا دربي أوروبي في ربع نهائي، المنتخب الإسباني منتخب قوي جدا، إذن سيكون اختبار جيد بالنسبة لنا. نشكرك على هذا الحوار.
4: تابعنا وإياكم مشاهدينا تيليمانز قائد المنتخب البلجيكي وواحد من اللاعبين المميزين في تشكيلة رودي غارسيا، واستمتعنا كذلك بإمكانيات تقديمية الكابتن عماد.
11: الله
4: ما كان صرف خطر يا كابتن معك.
11: والله أمين، أنا ما أنتوا أكثر خبرة مني يعني في هذا المجال.
4: مع البدلة. بعد كرة القدم الآن جاء وقت التقديم تلفزيوني. دعونا الآن مشاهدينا نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود لنواصل.

0: ما أحب أسافر في الصيف.
1: بس جدًا غير.
2: خير سيف تحت الشمس وأشرب كرك عادي.
3: ها براد.
2: براد.
3: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
2: يا عيال هذه أعلى تحليق في العالم.
4: يبا عادي نمدد يومين.
3: بنمدد أسبوع.
5: With football, we're a nation.
6: Elle serait la plus grande du monde.
7: Não importa onde estejas.
8: No matter who you are, te apaixonas ao futebol, pertences.
9: Football unites the world.
10: El fútbol une al mundo.
11: أهلا بكم من جديد. مباراة منتظرة مرتقبة تجمع بطل العالم المنتخب الأرجنتيني بنظيره المصري محمد صلاح وجها لوجه مع ليونيل ميسي. مباراة اليوم على الساعة 7 بتوقيت مكة المكرمة. مباراة كذلك مرتقبة أوروبية بين إسبانيا وبلجيكا. على ماذا يمكن أن يبني هذا المنتخب البلجيكي اليوم؟ وهل يتوفر على الإمكانيات على الحدود لمقارعة منتخب إسباني يحرم الخصم من الكرة ويلعب أسلوب معروف؟
12: هو على الورق الأكيد لكون الفوارق تصب في صالح المنتخب الإسباني نظرا لامتلاكه مع منظومة ومجموعة ولاعبين جودة عالية أعلى من منتخب البلجيكي. لكن منتخب بلجيكي في مباراتين أظهر معناتها شخصية وردة فعل على مستوى جيد. معناتها مباراة السنغال كانوا متأخرين معناتها في النتيجة، بالرغم من هذا رجعوا في المباراة وتمكنوا من الفوز.
13: سنة طويلة راقب أمرك، راقب وضعك، راقب كورتك يا عيسى، راقب كورتك يا عيسى، برافو عيسى. في نهاية الأمر الحكم إلى ماذا يشير؟ إلى خطأ موجود في اللقطة الماضية. نعم كان هناك صراع بين عيسى واللاعب الكندي على الصورة أولواشي. برافو عيسى يغطي الكرة الماضية. نعتقد ما كان يحتاج عيسى ديوب في هذا المونديال هو هدف بالشكل الذي رأيناه في مباراة هولندا، ونعتقد كانت بداية أو ميلاد لاعب ومدافع صلب ننتظر مستقبلا مع المنتخب المغربي هو عيسى ديوب. هذا اللاعب اللي كان فعلا يحتاج لمثل هذه الظروف ولمثل ذلك الهدف الذي سجله في مرمى المنتخب الهولندي لتكون البداية للحديث عن مدافع صلب ومدافع قوي ومدافع بإمكان الاعتماد عليه، المدافع اللي يعطينا الأمان والمدافع اللي يعطينا الصلابة الدفاعية والمدافع اللي وجه كذلك. وهذه ربما النقطة اللي تعتبر من المكتسبات في اللقاء الماضي أمام المنتخب الهولندي. مقطوعة ديال الكرة، نحذر من الأخطاء في التمرير. هذه البينية جوناتان صعبة صعبة. الله عليك يا بونو، الله على التصدي يا بونو، الله على البراعة يا بونو، الله على المتابعة يا السوبر بونو. في كرة ننقد في هدف محقق للمنتخب الكندي. رايا كما انت رايا يا بونو تعطي الأمان. نعم أنت ليس فقط ذلك الحارس الذي يحمي المرمى، ولكن تحمي الأحلام والطموحات المغربية وتعطي الأمان للقلوب المغربية. في كرة ربما اعتقد فيها كثيرون بأنه الهدف. هنا الخطورة الكندية، الخطأ على مستوى التمرير، التمريرة كانت حاضرة، لحظة الانفراد. لقطة صعبة. أولواشي كاد يسجل، ولكن الثقة في الأسد، الثقة في السوبر بونو. أنتم الآن دخلتم العالمية، فزتم بكأس العالم للشباب، فزتم بالميدالية الأولمبية. طبعا لا أجامل، ولكن المغرب أصبح من مصاف الكبار، والكبار دائما يبدعون، الكبار يسجلون. رحيمي في أول تسديدة، ولكن كريبو في المكان المناسب. هذا بمثابة الإنذار الأول، هذه بمثابة رسالة من رحيمي يقول أنا موجود، أنا حاضر، أنا دخلت قبل حين، وثقوا في. نعم سأكون في الموعد. لا أعرف رحيمي ربما يضع بصمة اليوم. أثق فيك يا رحيمي لتسجل اليوم، أثق فيك يا رحيمي لتسجل اليوم كما سجلت في مرمى هايتي. هذه الكرة الماضية، هنا اللمسة هنا رحيمي في وضعية التسديد باليمنى، ولكن هنا كان تحتاج إلى قوة أكبر، حتى تموضع الحارس كان جيد، يمكن لما لمست المدافع هنا قلت خطورتها وقلت قوتها. الكرة من جديد مغربية، 1-2 الدخول، والحكم يقول خطأ، حكم يصفر خطأ، ومرة أخرى في خطأ وبطاقة صفراء. يعني هذه رابع بطاقة للمنتخب المغربي في الشوط الأول، كثير كثير، حكمي بطاقة، حلحال بطاقة، وناحي بطاقة، والخنوص البطاقة الرابعة في هذا الشوط الأول. هذه لا، لازم التخلي عن هذه النرفزة والتوتر، هذا عنوان أبرز في هذا الشوط الأول، هذا يخلي تركيزك غائب تماما. إذن تلعب الضربة الحرة، أنا على يقين بأن الشوط الثاني لن يكون يعني أسوأ من هذا الشوط الأول، إن شاء الله الشوط الثاني يكون مثالي ممتاز من جميع النواحي، ولنا الثقة في أسود الأطلس. كرة في التماس، في هذه اللحظات الحكم يعلن المواجهة 0-0، شوط صعب، الكنديون كانوا أخطر، البطاقات الكثيرة مشكلة كبيرة في هذه الجولة الأولى، إن شاء الله الأمور تتحسن في الشوط الثاني، ألقاكم بعد حين إن شاء الله. البداية مشاهدي الكرام، ذكر بأن المنتخب المغربي كان هناك تبديل اضطرار، إسماعيل السيباري ترك أرضية الميدان، دخل مكانه سفيان رحيمي، بقية العناصر بونو في حراسة المرمى، مزراوي، حلحال، ديوب، حكيمي، بوعدي، العيناوي، وناحي، بلال خلوص، إبراهيم دياس، ينضاف إليهم سفيان رحيمي، نفس خصائص إسماعيل السيباري، لأن رحيمي ليس بمهاجم، يلعب كجناح، ولكن التوظيف يختلف. عموما ننتظر شوط ثاني أفضل، حكيمي يلعب الكرة، حكيمي يمر، حكيمي بعد ذلك تخرج مباشرة إلى التماس، أستاكيو كالعادة صاحب الاختصاص يلعب هذه المرة قصيرة مع لاعب بوكانان، رجعت إلى أحمد بعد ذلك، لازالت كنادية ضاغطين بقوة كما كان في الشوط الأول، مرة عالية، فورجيلوس إلى ضربة مرمى لفائدة ياسين بونو. لاحظ الكنديين يبدأون الشوط الثاني كما الجولة الأولى، إبراهيم دياز يمرر الكرة، سفيان رحيم طرف، سفيان 1-1، في تدخل بطاقة، تعال وخذ لك بطاقة، تدخلك يستوجب إخراج البطاقة صفراء. عنيفين لاعبي المنتخب الكندي، يعتمدون على القوة البدنية قبل الذهنية في صراعاتهم، يحاولون ربح كل الكرات، وهذا لمسناه كذلك حتى في المباراة الماضية أمام منتخب جنوب افريقيا، شوف التدخل القوي من المدافع الاوسط فورجيلوس امام سفيان رحيمي. اذا ننتظرك يا عيسى لتصعد، ننتظرك يا حلحال كذلك، الثنائي المتوقع حضوره في منطقة الجزاء في صراع الرؤوس مع فورجيلوس ومبومبيتو. نعم عيسى ديوب حاضر، حلحال حاضر، رحيمي كذلك حاضر، نيل العينوي حاضر، حكيمي، يلا يا حكيمي، علي يا حكيمي، لا سدد أرضية، تسديد، جول، نظرة خاطفة، ثم هدف يحكي عبقرية ناحي، الله على الفنان ناحي، الله على الجول يا ناحي، لوحة فنية من أجمل ما يكون، تسديدة من أروع ما يكون، سحر ناحي، النحلة فعلها، ناحي سجل في الجول، 1-0 يا ناحي، صدقني يا ناحي، هدف لمس القلوب، بل نبضة وطن سكنت قلوب الملايين عندما اهتزت الشباك فعلا تهتز الشباك وتهزت مع قلوب الملايين، تهزت مع قلوب الملايين. الكرة في الجول يا وناحي، هنا عبقرية فنان، هنا لمسة ساحر، هنا لمسة مبدع، هنا وناحي فعلا، هنا وناحي فعلا، صدقوني هي لمسة ساحر، لمسة ساحرة ونظرة خاطفة وتم هدف يحكي عبقرية وناحي المعدن الذي يظهر في هذه اللحظات، الذهب الذي لا يصدى، الذهب الذي لا يصدى. تهتز على إثر الشباك، فعلا هي توقد الأحلام يا أوناحي. كل واحد منا يشوف كرة في الشباك هي توقد الأحلام وتكبر مع الطموحات من أجل مشاهدة مغرب المتألق. هذه كرة صعبة والتغطية. بونو يا بونو يا بونو يا بونو يا بونو يا كبير يا بونو يا كبير يا بونو يا كبير. هنا في التصدي والبطاقة الصفراء، بونو يا حبيبي يا بونو، دايما في الموعد ودايما في بالي وتفكيري، ودايما أثق فيك، ودايما أثق في تصدياتك، ودايما أثق في تدخلاتك بهذا الشكل. أنت اللي تعطي الأمان يا بونو، أنت لا تحرس الشباك فقط، بل أنت تحمي وتدافع عن أحلامي وطموحات المغاربة. إذا الحكم يعطي إشارة لتنفيذ الضربة الحرة، جوناثان ديفيد أحمد علي من سيسدد؟ جوناثان مرت عليها، مرت عليها إلى ضربة مرمى، مرت بسلام. واضح الآن في تغييرات قادمة، هذه مرت سليمة يا مرابط، لكن خذ حذرك المرة الجاية، خذ حذرك يا مرابط المرة الجاية، لا نريد أخطاء في هذا المكان. إذن علي أحمد لاريا يترك أرضية الميدان في هذه اللحظات. تلعب ضربة المرمى، كرة ترسل طويلة إلى الأمام، رجعت لعيسى ديوب، عيسى ديوب في المنتصف، إبراهيم دياز، إبراهيم خسرت الكرة يا إبراهيم، خسرت الكرة يا إبراهيم، رجعت كنادي. الله يا حبيب الملايين، الله على حبيب الملايين، ياسين بونو يتعملق الأسد، نعم الجدار، ياسين بونو ما شاء الله تبارك الله في تصدي بطولي يلقي النتيجة على حالها. لا يمكن أن نعتمد كثيرا على بونو، خرجوا الكرة من فضلكم، لأن بونو محتاج يتنفس، بونو محتاج يخرج من هذا الضغط، لا يمكن لوحده أن يتحمل هذا الضغط وهذه التصديات المسترسلة. ياسين مرفوع الكرة، هنا الإبعاد، لحظات يزداد فيها ضغط الكنديين مع اقتراب نهاية هذه المواجهة. لازلت الكرة عند كندا، مرسلة طويلة إلى الأمام، صراع الرؤوس، في خطأ في خطأ في خطأ في خطأ في خطأ. منتخب المغربي في جميع الأحوال هو يعرف 1-0 في هكذا ظروف أنت تلعب في النار، لكن شوف مزراوي بصراحة بصراحة بصراحة بصراحة، يعني ماذا سأقول بصراحة، ما خليت لي ما نقول مزراوي، رغم الألم ورغم التعب، والله صدقوني مزراوي يقول لك أنا مستعد حتى لو أكمل المباراة برجل واحدة، حتى لو أكمل المباراة برجل واحدة، لأنه ألعب بعقلي وألعب بقلبي، قلبي قبل عقلي، نعم، ولكن الجانب البدني كذلك مهم. أنا حبيت فقط نقول بأن مزراوي رغم التعب والألم والإصابة اللي تعرض لها، ولكن يواصل المشوار فعلا، يقف كالجبل الشامخ، صعب أنك تكسره، صعب أنك تكسر إرادته، وفعلا هؤلاء هم المغاربة، صعب أنك تكسر إرادتهم وعزيمتهم، دائما حاضرة عندما يكونوا لحمة واحدة، جمهور ولاعبين ومسيرين، الكل نعم ملتحم من أجل أن يشاهد فرحة وانتصار وعبور وتأهل إلى الدوري القادم إن شاء الله. ستلعب الضربة الحرة لفائدة المنتخب الكندي، صعود مجموعة من اللاعبين الآن. هي لحظات عصيبة نتمنى تمر بسلام. الأمامية لدي الكرة لازالت كندية في محاولة لرفعها العرضية الرأسية العيناوي الأقرب بعد ذلك. أين الهجمة المرتدة؟ عادت كندية مجددا. هكذا يضغطون، هكذا يهاجمون، وهكذا هي الاختبارات الدفاعية للمغاربة. يحاولون الاستئساد والإبقاء على الشباك نظيفة في انتظار الضربة القاضية وفي انتظار الهجمة المرتدة. هنا ممكن الهجمة المرتدة، هنا ممكن الهجمة المرتدة. سير سير أخويا سير، سير أخويا سير، ما غتبقى غير الخير. الخير الخير يا إبراهيم، الخير يا إبراهيم. مرر جول جول جول جول جول عالمي، جول عالمي، جول عالمي من لاعب عالمي. هؤلاء المغاربة. سير سير سير، ما تلقى غير الخير. والخير تبارك الله معاك يا أسود. 2-0 دام منتخب المغرب الغالي الغالي المغرب مصدر الفخر والعزة، ودامت الأسود شامخة. هكذا كان الثاني، هكذا كان الثاني، يقربنا من الانتصار. النحلة ناحي والبقية يتعملقون، لمسة المبدع تظهر من جديد. هكذا دائما نقول، هدف يليق بعظمة المونديال. هكذا أناحي يعلن عن نفسه بطلا في هذه المواجهة. أناحي يعلن عن نفسه في المواجهة. الباس رائعة، الخير قدامك يا إبراهيم. المهارة، التمريرة، في المنتهى الروعة. هذه لحظات، هذه لحظات التاريخ، هذه لحظات التاريخ، هذه لحظات تدون، هذه لحظات سطر في صفحات الكرة المغربية. عندما يفعل الأسود وعندما يتألقون. الشباكك أمامك يا أناحي، الشباك أمامك يا أناحي. نعم ابتسمت الشباك مرة أخرى يا أناحي، ابتسمت الشباك احتفاء بالكرة المغربية. فعلا التاريخ يدون اسما جديدا في السفر الخالدين، في السفر المغاربة، هنا في هذه الرحلة المونديالية. الكرة في وسط الميدان. 2-0. يا سلام على الجول، يا سلام على الجول، يا سلام، يا سلام على الجول، يا سلام على الجول. وأي جول، وأي جول. كرة ترسل إبراهيم عطراسيس وناحي في الإناء. كرة في وسط الميدان، عادت كندية حذاري من التسديد. التغطية بعد ذلك، برافو شمس الدين الطالبي خرجها. المرتدة لم تكتمل، عادت مرة أخرى كندية في لحظة. بونو يا بونو يا بونو يا بونو يا بونو، برافو. إذن دخل هنا شافيربيرك في هذه اللحظات. كرة إلى أمام، حاول فيها بعد ذلك هنا لشافيربيرك. لمسة في منتصف الميدان، كندية ملعوبة. ردوا بالكم، ردوا بالكم من الجهتي اليسرى العرضية. خرج بونو، نعم بونو بيوتو، يلعب الكرة، يلا الثالث، يلا يلا يلا. أناحي سير سير سير سير سير سير، عندك المجال. العرضية راح للجول. تحرم رحيمي من الجول الثالث. معلش يا رحيمي، تموضعك كان ممتاز، خيالي رحيمي، لكن التمريرة من أروع ما يكون. وصلت كندية على جهتي اليسرى. هنا اللمسة، هنا الحطة، هنا العرضية، هنا الإبعاد العيناوي خرجها. مبدأ السلامة والأمان هنا في الكرة الماضية. خرج كرة، شوف شوف شوف، ما فيهاش تسلل رحيمي، ما فيهاش تسلل رحيمي. هذه الضربة الحرة لفائدة المنتخب الكندي. بونو يتصدى، بونو يتصدى، والحكم يصفر خطأ فعلا. حكم كان في تدخل، كان في تدخل، كان في تدخل في اللقطة الماضية. هذه الإعادة، هذه الإعادة مجددا. رائع يا بونو، خيالي يا بونو، بطولي يا بونو، أنا شخصيا تعطيني ثقة كبيرة يا بونو. هنا الكرة وصلت على جهتها اليسرى ملعوبة في اتجاه شمس الدين الطالبي، رجعت كندية مرة أخرى، الطريق إلى المونديال يتواصل إن شاء الله. الكرة تلعب الجانبية بسرعة، أوستاكيو أوستاكيو يغطي بعد ذلك رضوان، رجعت مغربية حلحال برافو، يلعب للأمام رحيمي، التمريرة يلا يا دياس، سير يا دياس، رحيمي في الانتظار، هو هو هو جول، هو جول، هو جول، رحيمي يطلق رصاصة الرحمة، رحيمي يطلق رصاصة الرحمة وينهي الأمور ويطير بالمغاربة نحو ربع النهائي. يا سلام يا رحيمي، دام منتخب المغرب الغالي مصدر الفخر والعزة، ودامت أسود الأطلس يزارون مرة أخرى، هي أهداف تليق بعظمة المونديال، هنا الإبداع وهنا الأهداف. الله يا رحيمي، رحيمي أطلقها، رحيمي أطلق رصاصة الرحمة في هذه اللحظات. هات الصورة، هات هات الإعادة، هات، خلينا نستمتع، خلينا نشوف كيف كانت الهجمة. حقك تفرح يا رحيمي، حقك تفرح يا رحيمي، نعم بأقدام ثابتة وعزيمة كبيرة تصنعون المجد وتكتبون تاريخ، لتثبت مرة أخرى للعالم أن المستحيل ليس مغربيا. إبراهيم الله، أسيست أسيست بدقة، رحيمي في طريقك، طريقك للشباك، عاشق الشباك، عاشق الشباك يا رحيمي. 3-0 موروكو، نعم المغرب، ماروك، مارويكوس، شكرا لكم يا أسود. تنمير تنمير تنمير تنمير تنمير، أسود في اللون رحيمي، برافو برافو، شكرا لك على هذا الأداء. إذن انتهت الحكاية اليوم، ولكن المشوار لم ينتهي بعد، والمشوار سيتواصل في هذا المونديال بعد لوحة فنية وبعد أداء كبير في هذا الشوط الثاني. إبراهيم اليوم مبدع، إبراهيم مولع، لاسيست يحضر، هكذا النهاية السعيدة، وهكذا نعم سيتواصل مشوار. عنوان اليوم: سطعت شمس المغرب لتذيب ثلج كندا ولتعبر في طريق سالك إلى ربع النهائي في كل مكان وزمان. نقول: دام منتخب المغرب الغالي مصدر فخر وعزة، ودام أسود الأطلس ليواصلوا نعم مباريات البطولة. مبروك، مليون مبروك للمغرب وصول إلى ربع النهائي.

من رحلة إلى رحلة ومن مجد إلى آخر، نرافق الأمنيات ونسافر مع الأحلام. في كل محفل وفي كل قمة نجومنا من كل مكان، وعيننا في عين المكان. لا نقل فقط الصورة بل حتى كواليسها، من كل اتجاهات ومن كل الزوايا، فللحدث أركان وللتفاصيل التفاصيل. مهما تعددت الأماكن ومهما تباعدت المسافات، نعيش معا وعلى مدار الساعة التغطية الإعلامية الأكبر لأعظم بطولات كرة القدم. فللأحداث توفيق، وللجماهير جماهير، وللنتائج مستجدات، وللأخبار مصادر عدة. من المكسيك إلى كندا إلى أمريكا، بي إن سبورتس في كل مكان. هنا بيت الإثارة وموطن كرة القدم. كأس العالم فيفا 2026 حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

0: الكرة واصلة، بعد ذلك عودة مرة أخرى في وسط ملعب المباراة، الكرة عن طريق كازيميرو، لمسة باتجاه المايسترو برونو جيميريش، الجهة اليمنى تعود مرة أخرى، بعد ذلك ممتازة التمريرة، ممتازة النقلة، ممتازة الانطلاقة، النرويج عن طريق السورلوف، عن طريق السورلوف عرضية، الله لم ينتهي زمن الفايكينج، لم تنتهي مغامرات الفايكينج، هنا يشنون الهجمة الأولى ويتقدمون بالهدف الأول، ولكن الهدف يلغى، الهدف يلغى، والأوفسايد ينقذ المنتخب البرازيلي. سورلوث، سورلوث تقدم في اللقطة الماضية على ثاني آخر مدافع، وحالة تسلل موجودة. النرويج تبدأ المباراة بهذه الطريقة، بهذا الشكل، بهذا العنفوان، بهذه القوة، وكأنها تقول نعم لا مهلا ولا صبرا، سنضرب مع البداية، سنسد كرة على طول، خلصها ريان، طلق ريان، ثم لمسة باتجاه برونو، ممتازة هذه، خطيرة برازيلية عرضية، ماتيوس يسقط، والفاتح ماذا يقول يا اسماعيل؟ لا شيء في اللقطة الماضية، الله، هنا السقوط، هنا الغضب، هنا الاحتجاج، هنا ماتيوس كونيا، والفاتح يقول لا شيء. لا جنون ماتيوس كونيا، شوف هذه اللقطة، هذه الكرة، تدخل موجود، اسمح لي، التدخل موجود، اسمح لي، اشتراك موجود، التاكلين موجود، اير، نعم على قدم ماتيوس كونيا، لكن هذه حالة تقديرية أيضا. وين رايح الفات؟ للفار، رجع للفار، وممكن فيها ركلة جزاء، وممكن يحتسب فيها ركلة جزاء للمنتخب البرازيلي هنا من خلال هذه اللحظة. سنتابع الإعادة هنا، هذا التدخل، شوف اسماعيل الفاتح يراقبها الآن على عاير كريستوفر، هل وقعت في المحظور؟ نسمع الآن قرار الفاتح، ما الذي سيقول الفاتح؟ افتح المايك وعطنا القرار يا الفاتح.
1: After review, attacking defender number 3 committed tripping foul, final decision.
0: نعم نعم نعم، ركلة جزاء للمنتخب البرازيلي، ماتيوس كوريا كان على حق، كوريا كنت على حق، آير يقع في المحظور، وركلة جزاء هنا لمصلحة المنتخب البرازيلي في الدقيقة 13. برونو، برونو، الله يا الله، أنت عملاق يا نيلاند، أنت وحش يا نيلاند، لا لا لا، أنت فايكينج يا نيلاند، أنت فايكينج يا نيلاند، يا له من تصدي، يا له من ردة فعل. شوف التنفيذ، شوف الارتماء، شوف العملاق الفايكينج، نعم هنا نيلاند يتصدى، بل يتحدى برونو ويتحدى البرازيل. يا ساتر، شوف الصرخة، نعم، من أعماق أعماق أعماق، يا سلام على هذه اللقطة وعلى هذه الفرحة. لا تريد أن تغادر، لا تريد أن تودع كرة في الجهة اليمنى، هنا الاستلام من جانب ريان، يحاول فيها ريان باتجاه دانيلو، كرة ملعوبة الآن عرضية إلى فينيسيوس، هل يظهر فيني؟ اظهر يا فيني، كرة في الجهة اليسرى، محاولة ما زالت قائمة، لمسة جميلة، مارتينيلي عرضية، الله يا الله، مرت لكنها تعود، ما زالت قوية، يا دانيلو ما الذي فعلت يا دانيلو؟ لا هي عرضية ولم تكن تصويبة يا دانيلو، كانت غريبة، غريبة شوي من دانيلو في اللقطة الماضية. هذا هو حتى الآن رجل المباراة، أفضل لاعب هذه المواجهة، مارتينيلي لم يكن متسللا في اللقطة الماضية، كرة أبعدها وشالها نيلاند، نعم لمست، لمست قدم نيلاند، باتجاه مارتن أوديغارد الآن، لمسة واصلة إلى نوسا، إلى نوسا، إلى نوسا، الله على اللمسة، ما زالت خطيرة داخل منطقة الجزاء، المحاولة عن طريق مارتن أوديغارد، مارتن حطها لكنها مرت إلى خارج الملعب. جدا أيضا في التحولات المنتخب النرويجي،
2: وجود لاعبين سريعين أيضا أمثال نوسا على مستوى الجهات اليسرى، أيضا سورلوت اللي أعتقد أنه تكيف مع مركز الجديد كجراح أيمن. الجمهور البرازيلي يرقص هنا بالرغم من أن النتيجة ما زالت سلبية ما بين المنتخبين. كرة ترجع مرة أخرى، برونو جيمريش، برونو بعد ذلك بلمسة كوميا، ترجع الكرة باتريك بيرك، سورلوث للنرويج واصلة هنا على طريق ساندربيرك، ساندر إلى مارتن، أوديغارد النرويجية الكرة القصيرة المتبادلة هنا، عودة باتجاه ريرسون، ريرسون هنا من نص الملعب يلعب كرة إلى توربيون، توربيون بعد ذلك بلمسة هنا واصل الكرة باتجاه ساندربيرك، ساندر إلى توربيون، توربيون باتجاه باتريك بيرك، من باتريك إلى وولف، وصلت إلى نوسا، نوسا من اليسار، نوسا تقدم، نوسا بكرة عرضية وينها؟ لا لا لا لا لا لا لا لا مجنون والله مجنون، يا الله على هالاند، يا الله على لمسة، يا الله على طريقة، يا الله على كرة ذكية والله ذكية ذكية رائعة. هالاند أراد أن يخدع أليسون لكن لم تكن قوية الكرة الماضية. كرة ترجع مرة أخرى في وسط ملعب المباراة هنا، ماركي يتقدم فيها بعد ذلك كازيميرو، عودة إلى الوراء لمصلحة المنتخب البرازيلي من اليمين لا حلول حتى الآن. مشاهد كثيرة أيضا فينيسيوس في هذا الشوط الأول، كرة باتجاه جابرييل، تغطية موجودة من أمام ماتيوس، ترجع الكرة هنا صافرة، تأخرت لكن جاءت، حكم المواجهة اسماعيل الفاتح يشير إلى وجود خطأ، واحد من أفضل هذه المباراة الثالثة اللي أعلق عليها على المنتخب النرويجي والثانية للبرازيل في المونديال، لكن واحد من أفضل أشواط المنتخب النرويجي هنا في هذا المونديال، شوط رائع، شوط مميز، شوط فيه انضباط، شوط فيه شخصية مختلفة للمنتخب النرويجي عما كان عليه مثلا في في في دور مجموعات. كرة في نص الملعب واصل بعد ذلك باتجاه سورلوث، يتقدم سورلوث، مر عدى سورلوث هنا من الجهة اليمنى لكن أيضا تغطية موجودة، ثم تعود هنا على طريق ريرسون، ري ضرب من سانتوس، يضطر العودة للخلف

0: ريان يقف على كرته، ريان بعد ذلك باتجاه برونو جيمينيز، عادت الكره باتجاه كازيميرو، تمريره الى برونو جيمينيز هنا من الجهه اليمنى، ما زالت برازيليه، ما زالت صفراء الى كازيميرو، الان الى كازيميرو قويه، ولكن الدفاع يتدخل ثم تعود مره اخرى. واصل الكره هنا للمنتخب البرازيلي. هل حان الوقت؟ هل حانت اللحظه؟ لسه لساو هنا في الدقائق الخمس الأخيرة المتبقية. دانيلو بلمسة، ريان باستلام، ريان بمحاولة، ريان بخطوات للأمام، ريان يقف على كرته، ريان بعد ذلك باتجاه برون يدينيوس، يحاول فيها ماركينيوس، طويل الكرة إلى فيني، لم يظهر فيني، هل يظهر الآن؟ فيني مار، فيني لم يمر، فيني تأتي موجودة من أمامه على طول من جانب الدفاع، ثم تعود إلى فيني. الله، إنها ترفض البرازيل، إنها ترفض الملوك في اللقطة الماضية من لاعب الملوك، من جناح الملوك في اللقطة الأخيرة. فيني يضرب، كرة ملعوبة الآن طويلة عالية للأمام، المواجهة تتكرر. هالان ما زالت أوديغارد، الله يا الله، ما الذي ضيع في اللقطة الماضية؟ ما الذي ضاع يا مارتن؟ نعم، هنالك نيلان، وهنا أليسون بيكر، هنا الريت، هنا الكبير، هنا العملاق، هنا من يحمي عرين البرازيل. تفوق جابرييل، بعد ذلك أخذ مارتن، ولكن الكرة فيها تغطية من نجر بالدفاع. يا الله على الصراع الثنائي، يا الله على الصراع الثنائي غير عادي بين مباراة داخل مباراة، حكاية أخرى بين جابرييل ماغاليش وأيضا هالاند. كرة الجمرة الأخرى، يتقدم فيها برونو، ما زالت برازيلية، بعد ذلك نقلة باتجاه دانيلو، دانيلو عودة، كازيميرو استلام، بحث عن الزميل، بحث عن الحلول، البحث عن فيني، وين فيني؟ وصلت في اليسار، فيني مر، فيني ما زال، فيني يقف على كرته، فيني بعد ذلك بلمسة ممتازة، وين الضربة؟ برونو في البعيدة، في البعيدة برونو، كنا استلمت في ماتيوس، ترجع المحاولة، ما زالت البرازيل وكأنها اقتربت. الله، يا الله على لقطة، يا الله على كرة مرت إلى خارج الملعب، مرت يا مارتينيلي، مرت. لم يكن متسللا مارتينيلي.
1: أصوات الوي، نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.
0: ما بين المواجهات الكبيرة في هذا اللقاء، تمريرة لامين لا تمر، جواو فيليكس العائد للمساندة الدفاعية يا سعيد.

البرتغالي في هذه اللحظات. هنا في اليمين جواو كاسيلو يتقدم من الطرف الأيمن لمصلحة المنتخب البرتغالي في هذه اللحظات. ديربي الجيران، معركة التفوق في أغلى مسارح كرة القدم، ما مضى في التاريخ ما هو إلا نقطة فيما قد يكتب هذا اليوم وما دونتها المباريات السابقة، ما هي إلا نقطة في بحر أهمية هذه المواجهة. إسبانيا تريد أن تصل إلى الدور القادم، إلى الدور ربع النهائي من أجل بلوغ ربع النهائي للمرة السادسة أمام منتخب البرتغال الذي يلعب هذا الدور للمرة الخامسة والثالثة على التوالي. داني أولمو عند كرة، تمرير بعد ذلك فطرة في الأيمن، لمسة بكرة منقولة في وسط الميدان، عادت مرة أخرى لمصلحة المنتخب الإسباني فطرة في الأيمن لكنها بتعود إلى خارج الملعب رمية التماس. طبعا نتحدث عن قيمة كبيرة في وسط الملعب ما بين خط وسط المنتخبين، أفضل خط وسط في العالم في هذا التوقيت وفي هذه الفترة. كرة منقولة عالية طويلة لمصلحة البرتغال في محاولة، تغطية كانت موجودة من يارزابال، عندها كرة من اليسار، لمسة باتجاه باينا، التقدم من أليكس باينا في لمسة، تحضير بعد ذلك من رودري إلى داني أولمو، في كرة في وسط الميدان لمنتخب إسبانيا في انطلاقة، أولمو في كرة مازال، لمسة إلى بيدرو بورو من سجل في شباك.

لكن نمسا في المباراة الماضية. عودة إلى الخلف مرة أخرى لمصلحة منتخب إسبانيا. الاستحواذ والسيطرة إسبانيا بالطريقة المعتادة على مستوى مجريات وأحداث مبارياتها، تريد أن تسير الأمر بهذا الشكل من خلال خط الوسط في هذا اللقاء كغير من المباريات بالنسبة لمنتخب لاروخا. كرة تلعب في وسط الميدان لمصلحة منتخب إسبانيا، نقلة عن طريق تاني، لكن هنا كانونو مينديش في التقدم. الكرة تصل في وسط الملعب باتجاه فيتينيا، من لاعب البيسجي إلى لاعب البيسجي، عودة إلى الخلف للاعب يعرف إسبانيا جيدا لأنه يلعب هناك في ليغا الإسبان، ريناتو فيغا. نونو مينديش، كرة منقولة في وسط الملعب مرة أخرى لمصلحة المنتخب البرتغالي. نونو مينديش في التمرير، الكرة تصل من الطرف الأيمن، سريعة للبرتغال، سريعة للرحالة، سريعة للبحارة، تصويبة قوية تأتي ولكن إلى خارج الملعب، ركلة مرمى لمصلحة منتخب إسبانيا. خطيرة كانت الكرة الأخيرة، شهد الكرة من جواو كانسيلو وتزيد، لكن الكرة تحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى لمنتخب لاروخا. أي مباراة طبعا هي الثالثة في تاريخ مواجهات المنتخبين على صعيد المونديال. الأولى كانت هناك في كيب تاون في جنوب إفريقيا، ديفيد فيا هدف البرتغال لاشيب. الثانية في سوتشي هناك في الأراضي الروسية، يومما تألق الأسطورة كريستيانو رونالدو بذلك الهاتريك الذي لا ينسى لكتيبة منتخب البرتغال، وهو بالمناسبة آخر هاتريك بالنسبة لمنتخب إسبانيا استقبل في كل المنافسات. جواو نيفيش يلعب كرة باتجاه فيتينيا، عودة إلى الخلف عن طريق ريناتو فيغا، يمرر كرة، وصول بعد ذلك في وسط الملعب، تمرير بعد ذلك في وسط الميدان مرة أخرى لمصلحة منتخب لاروخا. تقدم تاني، أولمو في التمرير، ويرثبال هو ماذا ضعت هناك في مدريد يتساءلون، هناك في الباسك يتساءلون، هناك في الأندلس يتساءلون، هناك في كتالونيا يستغربون، ماذا ضعت يا أويرثبال؟ كان بالإمكان أن تمنح إسبانيا الهدف الأول، كان بالإمكان أن تسجل وتدون هدفا أولا لمنتخب لاروخا. لم يكن هناك أي تسلل في اللقطة الماضية، خطيرة كانت ولكن كرة أويرثبال ضاعت في لقطة وفي فرصة هي الأخطر على مستوى دقائق التي مضت. الإسبان ضغطوا بينما رفقاء الدون، وهنا الدون يريد أن يظهر، الدون في كرة، كريستيانو في محاولة، كريستيانو في كرة بتعود من جديد، عرضية فيتينيا وصلت عن طريق جواو فيليكس، عندها كرة من الطرف الأيسر لمنتخب البرتغال، المحاولة من جواو، لاعب العالمي هنا في كرة العالمي في كأس العالم بكرة عالمية تأتي ولكن تغطية كانت موجودة والكرة إلى خارج الملعب، ركلة ركنية لمنتخب البرتغال في اللقطة الماضية، ركلة ركنية في الكرة الأخيرة. عرضية أتت ومن ثم الكرة غادرت أرضية الملعب وتحولت إلى ركلة ركنية لمصلحة المنتخب البرتغالي. برونو فرنانديش على تنفيذ، يبحث عن من يحلق بالبرتغال عاليا أمام الجارة إسبانيا، يبحث عن من يحلق عاليا ويهز شباك المنتخب الذي لم تهتز شباك منتخب إسبانيا. رونالدو في الصورة وهو الأعرف بالتحليق من الجميع، وهو الأعرف بالتحليق من الجميع. ركلة ركنية عرضية، رصية تاتي، تغطية موجودة، تصويبة إسبانية وبرتغالية، لكن تغطية كانت موجودة في اللقطة الماضية. تتحول الكرة إلى الخلف عن طريق حارس المرمى، الحارس ديوغو كوشتا. كوشتا يلعب كرة، تغطية من بورو وصلت إلى برونو، بتعود الكرة بعد ذلك عن طريق رودري، حوار البريمير ليج وهنا بقميص إسبانيا والبرتغال في أرض الأمريكان. كرة منقولة في وسط الميدان، تتحول الكرة مرة أخرى لمصلحة منتخب البرتغال، عودة عن طريق الروبرت دياش إلى فيتينيا، ينقل كرة في الطرف الأيمن مرة أخرى لمصلحة المنتخب البرتغالي، نقلة في انطلاقة ففيتينيا، الكرة ما زالت برتغالية من جواو، كانسيلو إلى فيتينيا من جديد، اللمسة هنا في اليمين، بيدرو نيتو في كرة، لاعب البلوز نادي تشيلسي باتجاه فيتينيا مرة أخرى، العودة عن طريق ريناتو، فيغا في كرة في وسط الملعب، عودة إلى نونو مينديش،
تمرير باتجاه فيتينيا. صعوبات البدايات بينما البرتغال من أجل فتح الطريق وهم من عرفوا فتح الكثير من الطرق. الكرة بتعود بعد ذلك من بيدرو. بورو يسقط يتحصل على خطأ لمصلحة منتخب الأروخا لأبطال أوروبا من بوابة كأس الأمم. طبعا في دور الأمم الأوروبية البرتغال هي البطلة والفوز كان على حساب إسبانيا. وين رونالدو سقط مطالبا بوجود خطأ في اللقطة الأخيرة. كرة وصلت عالية وطويلة في وسط الميدان لمصلحة منتخب إسبانيا. داني أولمو وصلت إلى رودري. لمسة بعد ذلك وانطلاقة. رونالدو راح. رونالدو تقدم. رونالدو ما زال. رونالدو. رونالدو. التصويب. لكن حارس المرمى أوناي سيمون أراد أن يكرر ما فعله بدخية. رونالدو في أول تسديدة برتغالية. خطيرة كانت كرة برونو. انطلاقات رونالدو. تسديدات الدون. صاروخ ماديرا أراد أن يسجل. لكن هناك أوناي سيمون. سيمون في التصدي. ركلة ركنية لمصلحة منتخب البرتغال على يسار الحارس أوناي سيمون. الركلة الركنية ستنفذ. الكرة ستلعب. البرتغاليون هنا في المدرج يريدون أن يحلق بهم رونالدو. فهل تجيب يا دون؟ هل تجيب يا رونالدو؟ عرضية ترسل. الكرة تتحول مرة أخرى لمصلحة منتخب الأروخا. كرة بتعود في وسط الميدان بعد ذلك التمرير. لكن الكرة ما زالت من نونو. ونونو يتقدم. نونو يمر. كرة مقطوعة تتحول بعد ذلك في وسط الميدان. فيتينيا في استعادة الكرة. رودري قال أنا الأجدر. داني أولمو قال أنا الأفضل. كوكوريا قال أنا الجناح والظهير الأسرع. كرة بتعود منتخب إسبانيا. رودري في وسط الميدان. تمريرة عن طريق بيدري. بيدري في منتصف الملعب. التقدم والتمرير بعد ذلك عن طريق لمين. يمال في لمسة. تغطية كانت موجودة في اللقطة الماضية لتتحول مرة أخرى لمصلحة منتخب الأروخا. كوكوريا. 12 دقيقة مضت في هذا ديربي. في هذه الموقعة. في هذه القمة. القمة التي تحضر هنا على الصعيد ثمن نهائي أدوار كأس العالم. كرة منقولة إسبانية سريعة الكرة. لكن التغطية كانت موجودة. جواو نيفيش يمرر كرة بشكل ممتاز. التمرير والمرور لم يكتمل. كوكوريا في التغطية. رودري باتجاه إيما عن طريق أمريك لابور. منقولة كرة من داني. أول مراح. أول متقدم. تمريرة إلى أليكس. باينة في كرة. باينة في عرضية. لكن التغطية باينة والتسديدة لكن بعيدة. بعيدة كانت الكرة الماضية. تحولت إلى خارج الملعب. ركلة مرمى لمصلحة منتخب البرتغال. اليوم يقولون بأنها المواجهة الفردية الأشرس في هذا الدور. المواجهة الأقوى في هذا الدور من دون أدنى شك. نتحدث عن تصنيف المنتخبين. أنا أتحدث عن معرفة المنتخبين. كل منتخب بالمنتخب الآخر. كرة منقولة. كوكوريا عودة بعد ذلك عن طريق باو. كوبارسي عند كرة في وسط الملعب لمصلحة منتخب إسبانيا. هناك رودري يعود. رودري يتقدم في وسط الميدان لمنتخب إسبانيا. يتقدم في وسط الملعب مرة أخرى. البحث عن زميل. هناك تمريرة. كرة بتعود في وسط الميدان مرة أخرى. رودري في الانطلاق. رودري إلى بيدري. بيدري باتجاه باو. كوبارسي في نقلة من وسط الملعب. الكرة بتعود بعد ذلك عن طريق باو كوبارسي من برشلونة إلى برشلونة. وصلت بعد ذلك في وسط الملعب عن طريق سيتيزنز نادي مانشستر سيتي. أليكس باينا عند كرة. تمرير بعد ذلك إلى بيدري مرة أخرى بلغة الأندية. لكن دعونا هنا بلغة المنتخبات. فليس هناك أفضل من أن تمثل منتخب بلادك. نعم البرتغاليون يعرفون هذا الأمر جيدا. أكذلك إسبان من يبحثون عن النجمة الثانية. كرة تصل على طريق رودري في وسط الملعب. تتحول الكرة مرة أخرى. باكو بارسي يقل الكرة في الطرف الأيمن. هنا لمين. تمريرة خاطئة كانت بمثابة هدية لبرونو. لكن الكرة تتحول. جواو فيليكس عند الكرة في وسط الملعب. عودة إلى الخلف. شاهدونا خط الوسط. وهذه هي المعركة. هذه هي المعركة
التي تحدث عنها الإعلام. بينما هذا نونو، كرة منقولة عن طريق برونو، ممتازة إلى نونو، خطيرة تأتي برتغالية لكنها سهلة عند الحارس سوناي سيمون. رائعة كرة برونو، رائع تحرك نونو في اللقطة الماضية، كرة بتعود منتخب إلى روخا، وصلت إلى اليمين، راح يمال، راح يمال، راح يمال، الله ما زالت تصويبة تأتي، ولكن هناك ديوغو، هناك كوشتا كمان وكمان تألق أمام الكروات، واليوم يتألق أمام الإسبان. تصديين من حارس المرمى ديوغو كوشتا، هذا الأول بقدم لامين، الثانية كانت من باينا، لكن الأولى دخلت ولا الثانية دخلت. البرتغالي يقول قف، هناك ديوغو كوشتا. خطيرة كانت الفرصة لمصلحة المنتخب الإسباني، كرة لامين يامال وكرة كذلك أليكس باينا. إسبانيا كانت أخطر على مستوى الدقائق التي مضت من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. كرة من ركلة ركنية ستنفذ لمصلحة منتخب اللاروخا، كرة على يسار حارس المرمى ديوغو كوشتا، باينا على التنفيذ، يرسل كرة عرضية راسية من روبن دياش، عودة إلى اليمين، يمال من هذا المكان إلى كوكوريا، يا عيني يا عيني، ممتازة كانت الكرة الأخيرة، تتحول من جديد لمنتخب إسبانيا، وصلت إلى اليمين، عرضية فراسية من روبن دياش، الإبعاد والتشديد، اليمين بعد ذلك في موقف تسلل، فضل ألا يشترك في الكرة الأخيرة. تماس، لكن إسبانيا على مستوى الفرص أفضل في الدقائق التي مضت، إسبانيا أفضل على مستوى الدقائق التي مضت من حيث الفرص. أولاديكو، هنا بيبي غوميش، من سجل في عام 2004 في شباك منتخب إسبانيا، هدف الوحيد أو الانتصار الوحيد للمنتخب البرتغالي. البرتغال طبعا اللي لم تفوز إلا في مباراة واحدة فقط من 12 مباراة رسمية أمام إسبانيا، الفوز كان في يورو 2004 بهدف نونو غوميش. كرة منقولة بتصل بعد ذلك في وسط الميدان لمصلحة منتخب البرتغال، عودة إلى جواو، ومن جواو إلى حارس المرمى ديوغو كوشتا، منقولة كرة طويلة إلى أقصى طرف الأيسر للمنتخب الإسباني كوكوريا، عند كرة كوكوريا، عودة إلى رودري، رودري والتقدم، رودري والتمرير، أليكس باينا في الانطلاق، باينا في المحاولة، أليكس في نقلة إلى كوكوريا، كوكوريا في كرة مازال لكنها مقطوعة في الطريق، تتحول برتغالية، خطأ يصفر حكم اللقاء السيد أنتوني تايلور. أنتوني تايلور حكم الإنجليزي صاحب 47 عام، هذه ثالث مباراة يحكمها في هذه النسخة. روبرتو مارتينيز مع هذا الحكم لا يحمل ذكريات جيدة، لأنه حينما كان مدربا لبلجيكا، المباراة الأخيرة مع بلجيكا في مونديال قطر أمام كرواتيا، تعادل فيها المنتخب البلجيكي أمام منتخب كرواتيا، ما أدى إلى إقصاء بلجيكا من مرحلة المجموعات لو تتذكرون، وكان وقتها الحكم هو السيد أنتوني تايلور. لامين يامال ينقل كرة في وسط الملعب، ملعوب الكرة بعد ذلك من الطرف الأيسر عن طريق بيدري، بيدري في التمرير، فيغا يحاول، كرة عودة فيها عن طريق روبن دياش إلى جواو كانسيلو. وعلى على على ذكر الذكريات، في مثل هذا اليوم قبل 10 سنوات البرتغال لعبت أمام ويلز في نصف نهائي يورو 2016 وفازت على ويلز لتتأهل إلى النهائي وتفوز بعدها على حساب منتخب فرنسا، ليتوج رفقاء رونالدو ببطولة كأس أمم أوروبا قبل 10 سنوات. فيغا يلعب كرة ريناتو، تمريرة بعد ذلك باتجاه جواو نيفيش، عودة إلى الخلف، وصلت من فيتينيا، لمسة من نونو، تمريرة إلى رونالدو، رونالدو إلى جواو نيفيش بعد ذلك عن طريق فيتينيا، جواو نيفيش مرة أخرى، عودة إلى الخلف. يوم طبعا تغيير وحيد مقارنة بالمباراة الماضية أمام كرواتيا، جواو فيليكس بدلا من لياو في تشكيلة منتخب البحارة. كرة منقولة من الطرف الأيمن، برتغالية في انطلاقة ومحاولة، عودة إلى الخلف، بعد ذلك فرصة ما زالت، نقلة ما زالت، انطلاقة ما زالت، لمسة جميلة يا عيني، تصويب ولكن تسلل، جواو كاسيلو، أدوار كبيرة جدا لجواو كاسيلو، إلى الطرف الأيمن
جواو كاسيلو حاول الاقتراب. جماهير الإسبانية هنا في دالاس ستاديوم وكذلك الجماهير البرتغالية في البرتغال كتبوا لنجعل دالاس ليوم واحد تصبح لشبونة، هكذا كتبوا بمساندة الجماهير البرتغالية وعشاق كذلك كريستيانو رونالدو. رودري عند كرة في وسط الميدان، بيدري يمرر كرة باتجاه داني أولمو في لمسة، تمريرة إسبانية لمنتخب لاروخا، الكرة منقولة في وسط الميدان، عودة إلى الخلف عن طريق بيدري، من بيدري إلى داني أولمو في وسط الميدان، تمريرة بعد ذلك من الطرف الأيسر عن طريق كوكوريا. داني أولمو في المنتصف لمسة، باينا في كرة، باينا مازال، باينا إلى رودري، رودري عند كرة مستمر، نقلة باتجاه بيدري، من رودري إلى بيدري، منتخب إسبانيا يفتش عن الطريق، منتخب إسبانيا يبحث عن المنفذ، منتخب إسبانيا يبحث عن المدخل، منتخب إسبانيا يبحث عن العبور. هناك صافرة وخطأ لأليكس باينا في اللقطة الماضية. إسبانيا بالمناسبة لم تسجل أي هدف في أول أربع مباريات لها في البطولة، ولا هدف استقبلته إسبانيا في البطولة، مع مباراة المغرب في مونديال 2022 التي لم تستقبل فيها هدف. قد يصبح منتخب إسبانيا هذا اليوم هو أول منتخب في تاريخ كأس العالم يحافظ على نظافة شباكه في ست مباريات على التوالي. خط موجود لمنتخب إسبانيا، أليكس باينا على تنفيذ الركلة الثابتة لمنتخب لاروخا، باينا على تنفيذ رودري وإيمريك لابورت، كوفارسي في تقدم، هذا ثلاثي من أجل ضرب مرمى الحارس دييغو كوستا. كرة من ركلة ثابتة لمنتخب لاروخا، ركلة ثابتة لإسبانيا، عرضية فرنسية برونو، الكرة والتصويبة من هذه المسافة من بورو صدمت في كوكوريا من الظهير الأيمن في رأس الظهير الأيسر، ركلة مرمى للبرتغال. هي أبرز اللقطات التي ظهرت في هذا الشوط وفي الدقائق التي مضت قبل أن ينتصف شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. منتخب إسبانيا كان عنده عديد الفرص لكن تألق من دييغو كوستا حارس مرمى المنتخب البرتغال. شوط أول تعادل فيه من دون أهداف هنا ما بين المنتخبين إلى حد الكرام في دالاس ستاديوم، وهذه الصور التي تأتيكم من هذا الملعب. طبعا الفائز من هذا اللقاء سيلعب أمام الفائز من مباراة أمريكا أمام منتخب بلجيكا هناك في لوس أنجلس، فمن سيطير إلى لوس أنجلس من أجل أن يلعب مباراة الدور ربع النهائي؟ رونالدو قال بأن هذه الكأس ستكون الأخيرة والعالم ليس مستعدا بعد، ليس مهيئا بعد لهذا الوداع في كأس العالم الأخيرة يا رونالدو. هناك من يراهن عليك، هناك من يراها لك، هناك من يثق
أنها مسك ختام المسيرة الأسطورية بالنسبة لكريستيانو رونالدو. أكد عشاق البرتغال وأيضا عشاق رونالدو لأن لرونالدو عشاق أيضا. لكن إسبانيا اليوم, إسبانيا بالمناسبة ودعت من هذا الدور في آخر مشاركتين في النسخة الماضية أمام أسود الأطلس أمام منتخب المغرب, في النسخة التي قبلها في روسيا أمام أصحاب الدار أمام منتخب روسيا لو نتذكر. سيسالف اللاعب من ركلة مرمى لمصلحة المنتخب البرتغالي في هذه اللحظات, مباراة لم تعرف طعم الأهداف حتى الآن, ديربي كما تعرف الأيام وكما يعرف التاريخ ما بين الجيران. جوغو كوشتا يلعب كرة من الطرف الأيمن لمصلحة المنتخب البرتغالي, روبن دياش ينقل كرة وصول بعد ذلك عن طريق كوكوريا, كوكوريا عودة إلى الخلف بتصل الكرة بعد ذلك عن طريق وناي سيمون حارس مرمى منتخب إسبانيا. إسبانيا لديها ثلاث حراس مميزين, سيمون, دافيد رايا حارس اللي تألق كذلك مع البارسا, هنا كرة منقولة طبعا رايا حارس مرمى الجنرز نادي أرسنال. كرة إلى خارج الملعب, رمي التماس خوان غارسيا, نعم خوان غارسيا كرة تلعب عن طريق حارس المرمى وناي سيمون. سيمون حارس مرمى منتخب لاروخا يلعب هذه الكرة في وسط الملعب من جديد لمصلحة المنتخب البرتغالي عن طريق نونو مينديش. يستفيد البرتغال من رمي التماس في هذه اللحظات, الرمية الجانبية برتغالية. 27 دقيقة مضت من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء, تلعب هذه الكرة من جديد, منقولة كرة طويلة وصول بعد ذلك في وسط الميدان, كرة برتغالية عن طريق برونو فرنانديش يمرر كرة عن طريق فيتينيا, فيتينيا في نقلة إلى أقصى اليمين, جواو كانسيلو في الاستلام, أدور رونالدو في التحضير, اللمسة بعد ذلك في الطرف الأيمن وما زالت البرتغال يتحسسون طريق المرمى, يريدون الوصول إلى شباك الحارس أوناي سيمون قبل أن تصل إسبانيا إلى شباك الحارس دييغو كوشتا. كرة منقولة عن طريق برونو فرنانديش, عودة إلى نونو, نونو في وسط الميدان, هكذا التحضير وهكذا عملية البناء في مباراة جس النبض وفي مباراة يعلم الفريقين والمنتخبين بأن خسارة الكرة قد تكون بدء الخطر لأي منتخب يخسر الكرة حتى ولو كانت في وسط الميدان. كرة منقولة في الوسط لمنتخب البرتغال, الآن مقطوعة بتعود إسبانية, تقدم بعد ذلك في وسط الملعب عن طريق داني إلى مين يحاول فيها, ولكن هناك فيغا, هناك ريناتو غطى في اللقطة الماضية, ريناتو فيغا عودة إلى الخلف, تمرير بعد ذلك في وسط الملعب من جديد لمصلحة منتخب البرتغال. ريناتو فيغا عنده كرة يرسلها طويلة, منقولة كرة إلى أقصى الطرف الأيمن, استلام وتحضير, لدينا نقلة في الوسط لكن هناك لمسة يد. سيد أنتوني تايلور يشير بأن الكرة الماضية فيها لمسة يد على بيدرو نيتو وخطأ للمنتخب الإسباني, لمسة يد على بيدرو نيتو في اللقطة الماضية. باو كوبارسي ينقل هذه الكرة لمن؟ باو راح, باو تقدم, كوبارسي انطلق وصلت إلى داني, أولمو باتجاه إلى مين؟ يمال عنده كرة في الطرف الأيمن, ماذا يفعل بيدرو بورو؟ يتقدم عرضية إسبانية لكن نونو مينديش غطى, نونو مينديش بأدواره دفاعية بأدواره الهجومية, نونو مينديش اللاعب الذي يعتبر ثقل كبير من دون أدنى شك بالنسبة للمنتخب, طبعا ثقل إيجابي على مستوى المكانة لنونو مينديش في الظهير الأيسر. كرة من ركلة ركنية, هنا رودري وركلة ركنية لمنتخب إسبانيا, داني أولمو يعيد الكرة إلى الخلف, إسبانيا من باينا وصلت إلى لمين, يمال ينقل الكرة, بورو يلعب للكرة, انطلاقة كوكوريا على الاستلام من كوكوريا, عودة إلى الخلف, بيدري من هذا المكان عالية خطيرة, الله, ماذا
ماذا يهدرون؟ ماذا يضيعون؟ الإسبان سيندمون، الإسبان نعم سيندمون، سيندمون على ضياع هذه الفرص. يا عيني يا عيني على كرة بيدري، يا عيني على تمريرة بيدري، لم تصل لكوبارسي، تصدى لها ديوغو، تبعها أولمو، لكن كرة أولمو أخطأت الشباك وأخطأت مرمى ديوغو كوشتا. خطيرة كانت الكرة الماضية، تتحول الكرة لمنتخب البرتغال، قد تندم إسبانيا على هذه الفرص الضائعة. خطأ لدون، خطأ لكريستيانو رونالدو، خطأ لكريستيانو رونالدو. رونالدو ليلعب كل مباراة وهو يعلم أنها قد تكون الأخيرة له. اي نعم رونالدو تصريحاته كانت مؤثرة بالأمس. رونالدو طبعا، واعتقد بان تصريحاته كذلك تخفف الضغط على كاهل رونالدو وعلى كاهل لاعب المنتخب البرتغالي. اي نعم رميه تماس، ستنفذ الرميه الجانبيه للمنتخب البرتغالي في هذه اللحظات. الرمية التماس، كرة منقولة في وسط الملعب، رودري في قطع الكرة، لامين يامال أمام نونو، الحوار المستمر بينما بيدرو بورو، هذا رودري، رودري يحاول فيها لكن برونو فرنانديش في التغطية. الكرة تتحول لمنتخب إسبانيا من أمريك لابورت عند الحارس أوناي سيمون. أوناي سيمون يسيطر على هذه الكرة، حارس مرمى منتخب إسبانيا، نقلة في وسط الميدان مرة أخرى عن طريق بيدري، بيدري في وسط الميدان، التمريرة باتجاه باو، كوبارسي في نقلة لكن تغطية كانت ممتازة من جواو فيليكس. منتخب البرتغالي، كرة من ريناتو، فيكا إلى الحارس ديوغو كوشتا، يلعب كرة عالية لكنها مقطوعة لمنتخب إسبانيا، بتعود سهلة إلى ريناتو، فيكا مرة أخرى للمنتخب البرتغالي، كرة ترسل طويلة عالية في وسط الملعب، الانطلاقة من برونو فرنانديش يحاول، الكرة تتحول من جديد لمصلحة إسبانيا من بيدري، بيدري عودة إلى الخلف، لمسة في وسط الميدان من جانب رودري، رودري كوبارسي، كوبارسي في وسط الميدان إلى بيدري، بيدري في تمريرة، أولمو في نقلة، أوير ذبال عند الكرة، تقدم بعد ذلك من الرواق الأيسر مرة أخرى، باينا إلى كوكوريا، عودة إلى الخلف لمنتخب إسبانيا، لمنتخب لاروخا، بيدري في الاستلام، التحضير في كرة لمن؟ منقولة عن طريق بورو، ينقل كرة عن طريق لامين، حوار لامين، لامين منونو، تمريرة لامين، عرضية إسبانية، لكن تغطية دفاعية من جواو، كانسيلو مشط المنطقة الدفاعية، أبعدها إلى التماس. الرمية التماس لمنتخب إسبانيا. كرة منقولة من بيدري، بيدري يلعب كرة في الوسط من جديد، أمريك لابورت عند كرة، لابورت يحاول فيها لمنتخب إسبانيا، محاولة التقدم إسبانيا من أليكس باينا، هذه الكرة المين، عودة إلى الخلف مرة أخرى لمنتخب إسبانيا من أمريك لابورت، يمرر كرة في الرواق الأيسر، باينا في الاستلام، عرضية ترسل لكن فيجا في التغطية، بورو في التحضير، رودري في نقلة، بيدري في لمسة، إسبانيا تسيطر، إسبانيا تقترب، إسبانيا تقترب، إسبانيا في كرة منقولة عن طريق رودري، رودري من هذا المكان يمرر كرة في الطرف الأيمن، بورو إلى لامين يمال، يلعب له كرة في وسط الملعب، بيدري في انطلاقة، بيدري في محاولة، لامين السلام، لامين تقدم، لكن هناك نونو مينديش، يتفوق نونو على لامين في اللقطة الأخيرة. خطأ على لامين يمال في اللقطة الماضية. ياب هذه المواجهة، أنا قلت بأنهم أطلقوا على هذه المواجهة المواجهة الفردية الأشرس في هذا الدور، لامين يامال أمام نونو مينديش، كرة عالية للبرتغال، بتعود الكرة عند حارس المرمى ديوغو كوشتا، ينقل كرة باتجاه فيغا، فيغا الكرة ما زالت، فيغا عند كرة يرسلها طويلة، تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية التماس، الرمية التماس باو كوبارسي، رودري، بيدري، كوبارسي عند الكرة، كوبارسي يقل الكرة بعد ذلك إلى بيدرو بورو، يمضي الوقت، تتقدم دقائق
الديربي حتى الآن لم يعرف طريق الأهداف. كرة منقولة طويلة إسبانية لكنها سهلة عند الرايه جوجو كوشتا. رايه نعم في مباراة كرواتيا يتألق في هذا اللقاء حتى الآن, يتألق في مباراة كولومبيا أيضا, لا ننسى بأنه كان قد تألق حارس المرمى جوجو كوشتا. كرة برتغالية ملعوبة, كرة في الطرف في الأيمن, التغطية كانت موجودة بتعود منتخب إسبانيا. رمية تماس للإسبان, نقلة في وسط الميدان, رودري هنا في التحضير, التمرير عن طريق بيدري, بيدري يتقطع, بيدري يمرر, بيدري باو, كبار صراح, عند كرة في وسط الملعب لمنتخب إسبانيا, نقلة باتجاه بيدري, بيدري مازال هنا تمريرة, وهنا فرصة, وهناك محاولة, لكن برونو في تغطية, البرتغال في صناعة أو في حماية وحيازة كرة, تلعب هذه الكرة في وسط الملعب لتينيا, الاستلام والتحضير, رونالدو يعود, الكرة بتعود عن طريق فيجا, كرة منقولة على طريق دون على الصورة كريستيانو رونالدو, منقولة باتجاه جواو فيليكس, تمريرة ممتازة على طريق نيفيش, وهذا فيتينيا في وسط الميدان الآن باتجاه نيفيش, تمرير هنا في اليمين.

هدف، ضاع الهدف لعرضية راسية قد تأتي هدف، أوه ضاع الهدف، ضاع الهدف، جواو فيليكس.

صحة المنتخب الإنجليزي. هذا ليرا لاعب كروز أزول في الدوري المكسيكي هو في منتخب إنجلترا. الآن رمي التماس ثواني حسبها حكم المباراة، بعد ذلك أبعدت تحولت إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى رمي. بالمناسبة هذه الأمور يعني سرعة تنفيذ رمية

التمارين. فعلا لعوبة في هذه البطولة، واعتبرت هذه البطولة من أكثر بطولات كأس العالم فيها دقائق لعب فعلي. فعلا نعم ما حدث حتى الآن على مستوى منافسات بطولة كأس العالم. كرة في دائرة المنتصف الآن، تصل عن طريق جيلبرتو مورا. مورا يبحث عن التقدم والمرور، يلعبها في الجهة اليسرى، لازالت مستمرة وقائمة لمصلحة المنتخب المكسيكي، البحث عن تغيير اتجاه اللعب، لكن طالت اللقطة الماضية وتحولت من جديد وعادت مرة أخرى إلى سانشيز في وسط الميدان، تصل إلى إيريك ليرا. ليرا يلعبها إلى يوان فاسكيز، يبحث عن من فاسكيز الآن بتمريرة أمامية حاضرة، محاولة المرور والتقدم مستمرة وقائمة تأتي عن طريق ألفارادو. ألفارادو الممرر الحاسم، الممرر يعني أهداف، أهداف ميسي وصراع كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند، نسونا عدد التمريرات الحاسمة في البطولة. يوم أوليسي عنده 5 تمريرات حاسمة، رقم كبير جدا، وإحنا لازلنا في 4-5 مباريات فقط، وبالتالي قد يحطم الرقم القياسي المسجل في نهائيات كأس العالم من خلال عدد التمريرات الحاسمة في البطولة واحدة. اليوم روبرتو ألفارادو عنده 3 تمريرات حاسمة مع المنتخب المكسيكي في المباريات السابقة، رقم رائع جدا تاريخي على مستوى المكسيك. لكن تألق المهاجمين يخلينا ننسى صناع الأهداف، الهدافين يخلونا ننسى صناع الأهداف. هذا ما يحدث حتى هذه اللحظة في ظل الصراع الكبير على صدارة هدافين هذه البطولة. كرة تعود الآن عن طريق أوريلي، لمسة تصل إلى أمار كيهي، أمامية عن طريق جيهي، تصل إلى بوكايو ساكا، طالت على ساكا، تحولت بعد ذلك عند حارس المرمى الحارس راؤول رانخل. هذه الكرة، هذه اللقطة، هذه المحاولة، لكن التصدي يأتي من رانخل، لم يكن الاستلام بالطريقة المطلوبة في الكرة الماضية، طالت على ساكا ووصلت إلى رانخيل. محاولة لتغيير اتجاه اللعب بالنسبة للمنتخب المكسيكي، لا زالت في أرضية الميدان، نعم هي كذلك، لا زالت اصطدمت، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، اصطدمت في جاياردو، تحولت إلى خارج أرضية الميدان، ركلة مرمى. هنا جاياردو يطالب بركلة الركنية، ساكا عاد مرة أخرى وبشكل سريع لتقديم المساندة الدفاعية في الكرة الماضية، وأبعد الكرة من أمام جاياردو إلى خارج أرضية الميدان، تصل إلى ركلة مرمى لمصلحة المنتخب الإنجليزي. كوز لاعب ياستون فيلا هو اللي راح يلعب الكرة والمحاولة القادمة، بينما هنا لاعب البارسا المنتقل حديثا في الأيام القليلة الماضية، والحديث عن أنتوني جوردون قادما من نيوكاسل يونايتد إلى تشكيلة برشلونة، هو من يتواجد دائما كاختيار حاضر للمدرب توماس توخيل مع المنتخب الإنجليزي في هذه البطولة. سيزار مونتيس الآن قائد الفريق، يلعب كرة تصل إلى ألفارادو، عادت من جديد إلى يوان فاسكيز لاعب جنوى. فاسكيز يبدأ كما جرت العادة أساسيا من خلال هذه المواجهة، وشاهدنا أيضا في المباريات السابقة. محاولة الآن تعود من جديد عن طريق يوان فاسكيز، تغيير الاتجاه اللعب، تصل إلى الجهة اليمنى الآن، سانشيز يبحث عن التقدم، يتقدم خورخي، يلعب كرة إلى ألفارادو، عرضية من ألفارادو رأسية لمسة من التاريخ وعلى بعد رأسية من المرمى، هنالك جوردن، جدار إنجلترا في الشباك، يتصدى بيكفورد ويعيد للأذهان دائما تصدي حراس إنجلترا التاريخي، خطير

لكن بيكفورد يبعد الكرة إلى خارج أرضية الميدان، والمحاولة إلى ركلة ركنية. يتقدم مونتيس، ألفارادو يلعبها، التغطية حاضرة والإبعاد أيضا إلى خارج أرضية الميدان. بيلينغهام في التوقيت المناسب هذه المرة خلص الكرة من جديد إلى ركلة ركنية مكسيكية. بداية قوية جدا للمنتخب المكسيكي. هنا ألفارادو من جديد، ألفارادو من جديد يبحث عن من يلعب كرة داخل منطقة الجزاء. أبعدت المحاولة الماضية، عادت للمنتخب المكسيكي عن طريق إيريك ليرا. إيريك ليرا صدم العالم هذا المساء في كأس العالم بانتصار النرويج. فهل تواصل المكسيك ليلة المفاجآت في كرة القدم العالمية من خلال إقصائها لمنتخب إنجلترا، أحد أبرز المرشحين دائما وأبدا في منافسات بطولة كأس العالم من خلال البداية القوية الحاضرة على مستوى الدقائق الأولى لشوط المباراة الأول. حضور مكسيكي رائع، حضور مكسيكي رائع، وتصدي خرافي خرافي من جوردان بيكفورد. بالمناسبة راول خيمينيز يعتبر بيكفورد من الحراس المفضلين بالنسبة له، سجل 6 أهداف في مرمى جوردان بيكفورد طوال مسيرته، وهو أكثر حارس مرمى يسجل عليه خيمينيز. اليوم في اللقطة الماضية كان قريبا جدا من التصدي، وبالتالي جاء الإبعاد بطريقة في غاية الروعة عن طريق بيكفورد. لكننا لاسلنا في البداية، ما زال هذه البداية، هذه ربع ساعة أولى، ولا زالت هنالك أمامنا الكثير من الأحداث المنتظرة في اللحظات القادمة من هذا اللقاء. هنا صافرة من علي رضا فاغاني، نعلم تماما بأنه شارك في النسخة الأولى حكما إيرانيا في بطولة كأس العالم، ثم بعد ذلك يأتي الآن ليكون حكما استراليا. شوف اللقطة، الله الله على الارتقاء، والله على التصدي يا بيكفورد، الله على التصدي. لن ينسى الإنجليز هذا التصدي، لو تأهلت إنجلترا يا بيكفورد لن ينسوا هذا التصدي أبدا، لو تأهلت إنجلترا، خصوصا وأن المعاناة كبيرة جدا في مباراة اليوم. ومن خلال أحداث الدقائق 18 الأولى على بداية وانطلاقة أحداث هذا اللقاء، كرة بمحاولة في الجهة اليمنى عادت عن طريق كونسا في وسط الميدان إلى تغيير في الجانب المقابل عن طريق كوانسا. عندنا كونسا أستون فيلا، كوانسا ليفركوزن، اللاعب الوحيد اللي موجود، لا والله ما هو الوحيد، لأن أيضا هنالك حاليا جوردون في برشلونة، وهاري كين في بايرن ميونخ، وجود بيلينغهام في ريال مدريد. هذا كلهم يلعبون خارج إنجلترا، أمر لم نعتد عليه كثيرا نعم في السنوات الماضية، لكن هو حاضر الآن، حاضر بوجود هؤلاء الأربعة. انطلاقة مكسيكية، تسديدة أبعدت، طالت على كينيونيس، تحولت في الجانب المقابل. ساكا الآن يعيدها إلى كوانسا، أمامية عن طريق كوانسا، واحد من اللاعبين المميزين على مستوى التشكيلة، يتواجد في مركز الظهير الأيمن. سلامات، هذا حكم المباراة يذهب للحديث مع مونتس، اللاعب سيزار مونتس صاحب 29 سنة، لاعب نادي لوكوموتيف موسكو في الدوري الروسي، هو من كان خلف العرقلة أمام جود بيلينغهام الحاضر أمامنا الآن. وبالتالي حكم المباراة يذهب مباشرة للحديث مع القائد مونتس، طبعا هو القائد الثاني، القائد الأول هو إدسون ألفاريز مدافعي وستهام، لا يتواجد في مباراة اليوم، غير حاضر في هذا اللقاء. وسيزار مونتس هو من يحمل شارة القيادة على مستوى تشكيلة المنتخب المكسيكي. يغيب طبعا نعلم تماما المدافع الذي كما ذكرت، المدافع إديسون ألفاريز. كرة بمحاولة وانطلاقة عن طريق أنتوني جوردون، جوردون عرضية داخل منطقة الجزاء، اصطدمت، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. شوف كلنا ندري أنها لمسة يد، لكن كلنا عندنا قناعة أنها ما راح تحتسب،
كلنا عندنا قناعة هذا زمان كأس العالم يمكن 2018 وما قبل ذلك هذه الأمور كانت تحتسب. الآن لا، تغير الوضع وتغيرت المعايير وتدخلت الكثير من الأمور، فكلنا عندنا قناعة وعلى دراية بأن هذه ليست ركلة الجزاء التي يحتسبها حكم المباراة بالرغم من وجود لمسة اليد. كرة إلى خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية على يمين حارسي المرمى راؤول رانخيل لمصلحة المنتخب الإنجليزي. ديكلان رايس على التنفيذ داخل المنطقة الآن، وبعدت في التوقيت المناسب، تحولت إلى خارج أرضية الميدان، تصل إلى رمية تماس. مباراة انطلقت في ظروف استثنائية وتأجلت الانطلاقة لمدة ساعة كاملة بسبب العواصف والأمطار. الآن تنطلق هنا في مدينة مكسيكو سيتي، وصلت درجة حرارة 14 درجة مئوية، تبدو مثالية بالنسبة للإنجليز في ظل الارتفاع الكبير التي تلعب عليه هذه المباراة، ارتفاع عن سطح البحر طبعا. كرة عموما إلى خارج أرضية الميدان، هذا توماس توخيل ثاني أجنبي يقود إنجلترا في نهائيات كأس العالم بعد سفين غوران إيريكسون الذي قاد المنتخب الإنجليزي في كأس العالم 2002. يأتي الآن هنا توماس توخيل إلى أن يكون حاضرا على مستوى هذه البطولة ومن خلال أحداث هذا اللقاء. وإن لم تخن الذاكرة على أساس نكون واضحين معكم صريحين، نرجع بالذاكرة إلى فابيو كابيلو. فابيو كابيلو لعب كأس العالم 2010، نعم إيريكسون لعب كأس العالم 2002، فابيو كابيلو لعب كأس العالم 2010، نعم لعب كأس العالم 2010، وبالتالي ثالث أجنبي يقود المنتخب الإنجليزي في نهائيات كأس العالم. كرة فيها صافرة موجودة وخطأ لمصلحة المنتخب الإنجليزي في هذا اللقاء، أو الكرة اصطدمت في حكم المواجهة الحكم علي رضا فقاني.

المعاناة الإنجليزية واضحة في الدقائق الأولى على مستوى أحداث شوطي المباراة الأول. لم نشاهد رانخيل كثيرا، بينما في الجانب المقابل تعرض بيكفورد للاختبار الأصعب حتى هذه اللحظة على مستوى أحداث هذا اللقاء، ونجح في ذلك الاختبار أمام راؤول خيمينيز المهاجم المكسيكي، الرجل الذي يلعب مونديالها الرابع هنا في نهائيات كأس العالم. بينما حديث من جود بيلينغهام مع خافير أغيري، هذا المكسيكي الذي خاض العديد من التجارب على مستوى كرة القدم الإسبانية، والرجل الذي سبق أن درب اليابان آسيويا والمنتخب المصري أفريقيا. يستأنف اللعب بإسقاط من حكم المباراة علي رضا فاجاني. كرة بمحاولة ملعوبة أمامية الآن، أنتوني جوردون يحاول يبحث عن التقدم، ينجح في ذلك، لا زالت مستمرة وقائمة تسديدة تصل سهلة عند حارس المرمى راؤول رانخيل. راؤول رانخيل هذه اللقطة كان يطالب لاعب المنتخب المكسيكي بأن الكرة الماضية تجاوزت خط المرمى، لكن جوردون نجح وسدد، لكن الكرة لم تكن بالصورة المطلوبة، والمحاولة سهلة سهلة عند حارس المرمى. تعود في الجانب المقابل الآن، صفرة موجودة وخطأ لمصلحة المنتخب الإنجليزي. هذا كونستا من يلعب بجوار جيهي على مستوى التشكيلة الأساسية في هذا المونديال، يحصل على الخطأ في اللقطة الماضية. المواجهة الثانية بالمناسبة ما بين الفريقين في نهائيات كأس العالم، نعم المواجهة الثانية في نهائيات كأس العالم العاشرة تاريخيا. 9 مباريات سابقة جمعت ما بين الفريقين، انجلترا فازت في 6 والمكسيك فازت في 3. أول لقاء كان وديا عام 59 في المكسيك في مكسيكو سيتي، انتهى لمصلحة المكسيك بهدفين مقابل هدف واحد. وآخر لقاء أيضا كان وديا في ويمبلي عام 2010، نجحت إنجلترا من تحقيق الانتصار بـ3 أهداف مقابل هدف واحد، كان استعدادا لنهائيات كأس العالم جنوب أفريقيا 2010. بينما اللقاء الرسمي الوحيد في نهائيات كأس العالم كان عام 1966 هنالك في ويمبلي، وانتهى بهدفي بوبي تشارلتون وروجر هامبتون. كرة تعود إنجليزية الآن، محاولة عن طريق كونسا يلعبها تصل إلى هاري كين، يبحث عن التقدم والمرور. تقدم مبابي وتقدم إيرلينغ هالاند وتقدم قبل ذلك ميسي. الدور الآن، الأنظار الآن على هاري كين في مباراة اليوم من خلال أحداث هذا اللقاء. حاول في الجهة اليمنى، لمسة تصل بعد ذلك في الوسط عن طريق جيلبرتو مورا. مورا إلى إيريك ليرا، إلى كرة يبحث من خلالها ألفارادو عن من؟ عن لاعب في المقدمة، لكن أيضا تغطية وإبعاد في التوقيت المناسب ومرور بشكل مثالي جدا، لكن أبعدت الكرة من أمام بيلينغهام. تحولت لمصلحة المنتخب المكسيكي، البحث عن التقدم والمرور، كرة من مورا طالت تحولت إلى خارج أرضية الملعب. هذا خورخي سانشيز، بينما هنا نشاهد جيلبرتو مورا الصغير أصغر لاعب طبعا في هذه المواجهة، الرجل صاحب 17 سنة، اللاعب الذي توج بالكأس الذهبية. هنا توماس توخيل يبحث عن طريقة يعود فيها إلى أجواء اللقاء، يعلم تماما استمرارية الوضع هذه راح تشكل معاناة أكبر وأكبر في الأيام أو في اللحظات القادمة من أحداث هذه المواجهة، كما حدث في المباراة الماضية أمام منتخب الكونغو الديمقراطية عندما تأخرت إنجلترا في العودة بنتيجة المباراة والتسجيل. إنجلترا تحمل الرقم على مستوى هذه البطولة بأنها أفضل الفرق في التسجيل في اللحظات الأخيرة أو في شوط المباراة الثانية، هذا ما شاهدناه من خلال المباريات الأربع الماضية. ننتظر كيف ستكون الأمور، على أقل تقدير في آخر مباراتين سجلت أهدافها الأربعة في الشوط الثاني، الأهداف الأربعة كلها جت في الشوط الثاني. كرة إلى خارج أرضية الميدان، رمية التماس تلعب عن طريق سيزار مونتس، لمسة إلى يوان باسكيز، إلى مونتس مرة أخرى، تمريرة إلى مدافع جنوى في الدوري الإيطالي يوان فاسكيز. عودة لاعبين المنتخب الإنجليزي، المكسيك بتمريرات متبادلة، محاولة لتغيير اتجاه اللعب،
كوانسا في المكان المناسب يتصدى ويبعد الكرة. بعد ذلك لم تكن السيطرة حاضرة بالشكل المطلوب عن طريق بوكايو ساكا. تحولت كرة إلى خارج أرضية الميدان. رمية التماس فاسكيز. عودة إلى سيزار مونتيس. محاولة تصل إلى الحاضر أمامنا إيريك ليرا. إلى مونتيس. إلى حساب عدد التمريرات من جماهير المنتخب المكسيكي هنا في هذه الأثناء. عرضية داخل المنطقة. إبعاد في المرة الأولى. كيميونيس من أجل التغطية والعودة. لكن بعد ذلك طالت وتحولت إلى خارج أرضية الميدان. تصل إلى رمية التماس. هذا المهاجم كيميونيس لاعب نادي القادسية أحد أبرز الأسماء على مستوى تشكيلة المنتخب المكسيكي. سجل 3 في المباريات الأربع الماضية وساهم كما ذكرت بأربعة أهداف لأنه عنده صناعة وثلاثة أهداف مسجلة. بالنسبة لكينيونيس رقم من الأرقام المميزة تاريخيا للمكسيك في بطولات كأس العالم. 4 مساهمات في نسخة واحدة. هذا الرقم لا يتكرر للمكسيك. لكن الرقم الأكبر احنا عند الدقيقة 30 من الشوط الأول في المباراة الخامسة والمكسيك لا زالت تحافظ على نظافة شباكها. لم تهتز شباك المكسيك حتى هذه اللحظة. حتى هذه اللحظة الأمر نعم هنالك مع المنتخب الإسباني بنفس الرصيد بأربعة مباريات من دون أن تهتز الشباك. لكن المكسيك لو نجحت اليوم في الخروج بشباك نظيفة كرة بمحاولة وتسديدة كانت عن طريق لويس رومو. لكن كرة رومو إلى خارج أرضية الميدان إلى خارج الملعب تصل إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى هذه اللقطة هذه المحاولة وبعد ذلك تصل إلى خارج أرضية الميدان إلى خارج أرضية الملعب. المكسيك لو نجحت في 5 مباريات متتالية هذا أمر يعني بأن لم تنجح دولة في

واحد لمنتخب واحد. مباراة رقم 11 للمكسيك في هذا الملعب. تاريخي تاريخي، ملعب تاريخي. تحدثنا عن بعض الأمور التي حدثت في هذا الميدان. نعم، وسنتحدث عن أمور أخرى لاحقا. كرة بمحاولة أمامية الآن. كينيونيس يعيد الكرة بعد ذلك إلى جاياردو. لمسة تصل عن طريق فاسكيز. شوف قلب دفاع المنتخب المكسيكي يتواجد في وسط ميدان إنجلترا في الدقيقة 33 من الشوط الأول. لازالت مستمرة وقائمة. عادت عن طريق خورخي سانشيز. لمسة بعد ذلك تعود من جديد إلى وسط الميدان. إيريك ليرا. ليرا يبحث عن التقدم والمرور. يعيد الكرة إلى يوان فاسكيز. فاسكيز إلى مونتس. مونتس إلى فاسكيز. أمامية الآن وصلت إلى كينيونيس. كينيونيس يبحث عن التقدم. يعيد المحاولة إلى القائد مونتس. إلى خورخي سانشيز. لمسة تصل بعد ذلك إلى ألفارادو. ألفارادو يعيدها إلى مونتس. يوان فاسكيز. إنجلترا تتراجع تتراجع، تدافع فقط أمام المنتخب المكسيكي الأكثر سيطرة، الأكثر استحواذ، الأكثر وصول، الأكثر نجاعة. وإلى الآن نعم لازالت مستمرة بتعادل سلبي، لكن معطيات اللقاء فيها ثقة كبيرة جدا من لاعبين المنتخب المكسيكي. والإنجليز هم من يتراجعون ويدافعون ويبحثون عن الخروج بالشباك النظيفة والاعتماد على الكرات المرتدة، ولا يمتلكون الحلول حتى هذه اللحظة. 10 دقائق قبل نهاية شوط المباراة الأول، لم نشاهد إنجلترا في هجمة، لم نشاهد إنجلترا في هجمة على أقل تقدير من خلال الدقائق الماضية. عادت مكسيكية الآن تصل إلى كينيونيس. أمامية على مشارف في منطقة الجزاء. عودة بالمحاولة من جديد. جاياردو يلعبها تصل إلى سيزار مونتس. أمامية عن طريق ألفارادو. ألفارادو يلعبها إلى خورخي سانشيز. إلى ألفارادو مرة أخرى. أكثر من صنع 3 أهداف في هذه النسخة على مستوى المنتخب المكسيكي، يأتي بعد ذلك أو قبل ذلك يأتي بكل تأكيد لاعب المنتخب الفرنسي أوليسي الذي يمتلك 5 صناعات حتى هذه اللحظة بانتظار المواجهات القادمة أمام المنتخب المغربي. كرة تعود من جديد، وصلت إلى المنتخب المكسيكي داخل منطقة الجزاء. ملعوبة أمامية، لكن حارس المرمى جوردان بيكفورد. بيكفورد يتصدى للكرة ويبدأ محاولة لمنتخب إنجلترا. ديكلان رايس بشكل حلو. ديكلان رايس في اللقطة الماضية لعبها في الجهة اليمنى إلى بوكايو ساكا. بوكايو ساكا بوكايو ساكا. خير الكلام يأتي برأسية جود. وسلمها إلى الصديق الرفيق. عرضية جاءت عن طريق ساكا لتسكن الشباك براسية جود. بيلينغهام يسجل وتتقدم إنجلترا. تتقدم إنجلترا. أول الأهداف يأتي لمصلحة المنتخب الإنجليزي. خير الكلام يا جود. نعم، ما قل ودل، ما قل ودل. وبأسرع طريقة يصل المنتخب الإنجليزي. شوف التدرج، بيكفورد إلى ديكلان رايس إلى بوكايو ساكا إلى رأسية بيلينغهام إلى شباك الحارس راؤول. لازالت مستمرة وقائمة. هاري كين هاري كين. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

ومرة أخرى عن طريق بيلينغهام. بيلينغهام بيلينغهام لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أي انتفاضة هذه وأي تألق هذا وأي انقلاب ذلك الذي يشهده ملعب المواجهة. هذه اللقطة، هنا السرقة، هنا تأتي المحاولة، هنا الانطلاقة، هنا العرضية من هاري هاري هاري هاري هاري هاري, هاري, هاري إلى جود، ومن بيلينغهام إلى الشباك، من بيلينغهام إلى الشباك. تنقلب المباراة في لحظات يا بيلينغهام. أي تفاصيل تلك التي كتبتها؟ أي تفاصيل تلك التي كتبتها يا قطعة من أندر قطاع الميرينجي؟ يسجل ويتقدم ويضع رابع أهدافه في بطولة كأس العالم، رابع أهدافه في هذه النسخة. 2-0 لمصلحة المنتخب الإنجليزي في لحظات انقلبت كل الأمور، وفي دقيقتين فقط ينجح بيلينغهام في أن يسجل هدفين لمصلحة المنتخب الإنجليزي. نعم يا الله يا كرة القدم، يا الله يا كرة القدم، لا تعترف فعليا إلا بمن يسجل الأهداف. نحن لسنا في نزال ملاكمة لنحتسب النقاط، نحن هنا بمن يضرب بالقاضية. أضرب بالقاضية يا بيلينغهام، أضرب لتستمر إنجلترا ويستمر الحلم الإنجليزي وتستمر. It's going home, it's going home. فهل تذهب مرة أخرى إلى موطنها؟ ألم يحن الموعد بعد؟ ألم تدق ساعة بيك بن معلنة موعد انطلاق طائرة أبطال العالم عائدة إلى عاصمة الضباب لندن، محملة بلقب آخر يضاف إلى سجل 66 هنالك ما بين الأنصار والجماهير؟ ألم يحن الموعد بعد؟ ننتظر من يذهب لمواجهة النرويج. هدف إنجليزي ثاني يأتي عن طريق جود بيلينغهام، كرة تعود مكسيكية وبعدت في التوقيت المناسب، عادت المحاولة عن طريق بيلينغهام. بيلينغهام يقدم بطولة استثنائية استثنائية. الله الله الله الله الله عليك، الله عليك، رائعة جدا تلك السيمفونية المعزوفة ما بين أقدام بيلينغهام، رائع جدا ذلك الحضور المميز عندما استعصت واستحكمت حلقاتها أمام بنما. جاء بيلينغهام وفك تلك العقد، وعندما ضاقت على الإنجليز في مواجهة هذا الميدان ملعب أستيكا جاء بيلينغهام ليعطي الحلول، وتتقدم إنجلترا بهدفين مقابل لا شيء. محاولة في الجهة اليسرى الآن خيزوس سانشيز، لكن أيضا اصطدمت لا زالت مستمرة وقائمة، يبحث عن التقدم يسقط في أرضية الميدان، وحكم المباراة يعلن عن وجود خطأ لمصلحة المنتخب الإنجليزي أو عفوا لمنتخب المكسيك. نعم نعم لمنتخب المكسيك، كرة فيها صافرة موجودة وحضور رائع جدا في اللحظات القليلة المافية على مستوى في دقيقتين 36 38. السلام عليكم، مع السلامة، خلص الموضوع بيننا. لكن ما زلنا في شوط المباراة الأول ولا زالت الأمور فيها كل الاحتمالات واردة، خصوصا وكما ذكرنا بأن المكسيك تمتلك جودة على مستوى اللاعبين. عرضية داخل منطقة الجزاء خطيرة جدا،

كأس العالم ويسجل رابع أهدافه، رابع أهدافه على مستوى هذه البطولة، رابع الأهداف على مستوى هذه البطولة. المساهمة الخامسة هنا تأتي عن طريق يوليان كينيونيس، كينيونيس يضعها ويعادل الرقم المسجل باسم هرنانديز بأربعة أهداف في نسخة واحدة، بأربعة أهداف في نسخة واحدة، وبالتالي يأتي بالتاريخ كينيونيس في هذا المونديال. رائع جدا ما يقدم ابن أو لاعب نادي القادسية كينيونيس. لم تنتهي بعد، لم تحسن بعد، انطلاقة من الجهة اليمنى، محاولة لازالت مستمرة وقائمة، لكن طالت تحولت إلى خارج أرضية الميدان، إلى خارج أرضية الميدان، تصل إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى. هذه اللقطة، هذه المحاولة وهذه الكرة، وبالتالي تحولت إلى خارج أرضية الميدان، وصلت إلى ركلة مرمى، وهنا يأتي بالهدف الرابع أيضا في هذا الملعب. دييغو مارادونا هو اللاعب الوحيد أو واحد من اثنين سجلوا أربعة أهداف في هذا الملعب، ملعب المواجهة مكسيكو سيتي. اليوم يوم أرقام، اليوم يوم تاريخ، اليوم يوم تاريخ. لاعب يسجل أربعة أهداف في هذا الملعب، مارادونا سواها بس يا كينيونيس، ومعه بيشوفيتس لاعب المنتخب السوفيتي. واليوم أنت تسجل أربعة أهداف في هذا المونديال، والأهداف الأربعة على أرضية مكسيكو. هل تهزم مارادونا في هذه الليلة يا كينيونيس؟ انطلاقة للمكسيك الآن، محاولة تصل عن طريق جاردو، عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن إبعاد، إبعاد إلى خارج أرضية الملعب. كرة تصل إلى رمي التماس، كوانسا في المكان المناسب يتدخل ويبعد الكرة، والمحاولة الماضية تصل إلى خارج أرضية الميدان، تعود مكسيكية. علي رضا فاغاني يضيف خمس دقائق على شوط المباراة الأول، تعود المحاولة من جديد، الرأسية والإبعاد، لن يستسلم المكسيك، لن يستسلم المكسيك، ولن يرمون المنديل، وسيقاتلون وسيصارعون وسيبقون آمالهم ما بين جماهيرهم، وسيحاولون حتى آخر لحظة. فلا تغتر إنجلترا بهدفي بلينغهام. كرة داخل منطقة الجزاء، والتغطية والإبعاد يأتي في التوقيت المناسب، والمحاولة تعود من جديد عن طريق سيزار مونتيس. مونتيس يلعب الكرة إلى ليرا، عرضية من ليرا داخل منطقة الجزاء. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله، هياها بطريقة في غاية الروعة، وسجل راؤول خيمينيز، لكن كرة تمرت بجوار القائم وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة مرمى في أجمل أشواط البطولة والإقصائيات، وفي واحدة من أجمل لحظات كأس العالم. نعم، هي أجمل لحظات كأس العالم، من هدف بيلينغهام إلى تقليص الفارق عن طريق كينيونيس، إلى محاولات المكسيك، إلى صمود أغيري وطمع العودة. هذه كرة كينيونيس، الله عليك الله عليك الله عليك، يأتي هدف تقليص الفارق عن طريق كينيونيس لتعود المكسيك. هدف مهم جدا بالنسبة للمنتخب المكسيكي في طريق العودة إلى هذه المواجهة. شوف الفترات اللي فيها الأفضلية، شوف لحظات المباراة. المكسيك طولا وعرضا، المكسيك هي الأفضل في كل فترات الشوط الأول، معظم فتراته، حتى في اللحظة اللي سجل فيها المنتخب الإنجليزي هدفي كانت الأفضلية للمكسيك. نعم، كانت الأفضلية للمنتخب المكسيكي، لكن هكذا هي كرة القدم، دائما تعترف بالأهداف المسجلة، وتأتي الأهداف في هذا اللقاء لمصلحة إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد هنا في هذه المواجهة. لكن شوط رائع جدا، ولا زالت الأمور في هذا الشوط، في دقائق الوقت بدل الضيع، كرة بمحاولة داخل منطقة الجزاء، رأسية، مستحيل مستحيل يا بيكفورد، مستحيل، رأسية خيمينيز بطريقة في غاية الروعة. هذه لو تسجلت راح تكون أجمل رأسيات كأس العالم. الله عليك يا خيمينيز، الله

حصلت يا بيكفورد؟ ألم تكتفي بأهدافك الستة؟ أتبحث عن مزيد؟ لن أسمحك في هذه الليلة ولن أسمح لك بالمرور هذا المساء. وإن كنت بين أنصارك، ما بين محبينك، ما بين عشاقك، في أرضية ميدانك الأسطورية استيكار، لن تمر يا خيمينيز، لن تمر يا خيمينيز، مستحيل. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. هذه أجن لحظات المونديال، هذه أجن لحظات المونديال، هذه اللحظات التاريخية في هذا المونديال. لكن بيلينغهام سجل هدفا إنجليزيا ثالثا بمنعه لتعادل المكسيك. نعم، سجل هدفا إنجليزيا ثالث بمنعه للتعادل في المكسيك. يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى ركلة ركنية الآن على يسار حارس المرمى جوردان بيكفورد. هنا الكرة، هنا المحاولة داخل منطقة الجزاء، وبعدت في التوقيت المناسب وفي الدقيقة الأخيرة على حساب الوقت بدل الضايع. فقال احتسب 5 دقائق. نلعب في الدقيقة 5 الآن، نعم نلعب في 5 الآن من لحظات الوقت بدل الضايع لشوط المباراة الأول، والأمور لمصلحة إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد. تعود الكرة عن طريق مونتيس، هي لحظات التجبري، هي لحظات الوصول، هي لحظات التألق. انطلاقة من الجهة اليمنى إلى خورخي سانشيز، يعيدها إلى جيلبرتو مورا، مورا يغير اتجاه اللعب، وصلت إلى باسكيس، تحولت بأقدام خيسوس جاياردو عن طريق كينيوريس. الآن التقدم يأتي، لازالت مستمرة وقائمة، لازالت حاضرة. المكسيك تريد العودة إلى غرفة الملابس بالتعادل، تعلم بأن هذا الشوط تستحق ولن تسمح في التفريط فيه. الكرة تعود من جديد، والمحاولة في الجهة اليسرى عن طريق كينيونيس، وكينيونيس عرضية داخل منطقة الجزاء، عرضية عرضية عرضية مستمرة وقائمة حاضرة. أنتوني جوردون، جوردون جوردون جوردون، وخطأ لإنجلترا، خطأ لإنجلترا في اللحظات الأخيرة لشوط المباراة الأول. لكن منذ فترة لم نشاهد هذا التألق والحضور على مستوى كرة القدم كما شاهدنا في الدقائق 10 الأخيرة من أحداث هذه المواجهة. ربع ساعة جنون، نلتقي بحول الله مع بداية شوط المباراة الثانية. إلى اللقاء.

0: الأرجنتين. أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.
1: إسبانيا في هذا اللقاء فإنها قد تكون السابقة الأولى في تاريخ البطولة. جالو يدخل في تشكيلة منتخب البرتغال. اليوم يدخل إذن أيضا في هذه اللحظات جواو فيليكس، يغادر أرضية الملعب. جواو كانسيلو يغادر هو الآخر أرضية الميدان في هذين التبديلين من جانب المنتخب البرتغالي. رافائيل لياو يدخل ودالو كذلك يدخل في تشكيلة البرتغال. إذن تبديلين للمدرب روبرتو مارتينيز، لا تبديل حتى الآن بالنسبة للمدرب لويس دي لا فوينت. كرة من رمية جانبية، يسانى في اللعب لإسبانيا، منقولة كرة عن طريق لامين يمال، يتقدم يمال هنا يسقط ويتحصل على خطأ في هذه اللحظات. خطأ موجود لمنتخب إسبانيا، خطأ للإسبان، خطأ لمنتخب لاروخا. لامين يامال سقط في اللقطة الماضية وتحصل على خطأ. إسبانيا تنتظر منه الكثير، مدريد تنتظر منه الكثير، برشلونة تنتظر منه الكثير، الباسك ينتظر منه الكثير، الأندلس ينتظر منه الكثير، هناك فالنسيا أيضا تنتظر منه الكثير، غاليسيا تنتظر منه الكثير، وكل أقاليم إسبانيا تنتظر منك يا لامين الكثير. خطأ موجود من ركلة ثابتة لمنتخب إسبانيا في هذه الأثناء. لامين يامال على تنفيذ الركلة الثابتة. لامين من الركلة الثابتة، كرة ستنفذ، إسبانيا ستلعب. لامين يامال بالقدم اليسرى، لامين والتسديدة خطيرة كانت، ولكن حارس المرمى ديوغو كوشتا يتصدى لكرة لامين. لامين في تسديدة لكن كوشتا في التصدي كانت في منتصف المرمى، وهذه الكرات لا تدخل بسهولة على ديوغو. ركلة ركنية ستنفذ لمنتخب إسبانيا الآن، ركنية لمصلحة الإسبان. أليكس باينا على تنفيذ الركنية، عرضية ترسل، التصدي من حارس المرمى، الكرة بتعود عن طريق نيلسون. سيميدو في التجديد، وصلت هذه الكرة في وسط الملعب. لياو ودخول لياو من جانب منتخب البرتغال، سرعة أكبر من الطرف الأيسر، تأمين أكثر في جهة لامين يامال بالنسبة للعب الميلان في العودة للمساندة الدفاعية. أكذا يفكر المدرب روبرتو مارتينيز، بينما دي لا فوينتي يفكر الآن بل استقر على إدخال فيران توريس في قادم الدقائق في تشكيلة منتخب إسبانيا. فيران سيدخل بديلا في تشكيلة لاروخا. كرة منقولة عن طريق روبن نادياش. هل هي مباراة الهدف الواحد عام المباراة التي تمدد ما بين المنتخبين في قادم الدقائق؟ الإجابة ستكون 17 دقيقة على نهاية الوقت الأصلي لشوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. كومارسي باو، أوناي سيمون، تمرير في وسط الميدان مرة أخرى. داني أولمو باتجاه لامين، راح لامين، تقدم لامين، يمال يا يمال، يمال يا يمال، ممتازة فرصة لكنها خاطئة. دالو قطعها في اللقطة الماضية، دالو رفض الكرة الأخيرة من لامين. الكرة بتعود من جديد لمصلحة البرتغال، والياو يتقدم في الوسط. لامين يمال أرادها باتجاه باينا لكن قراها بشكل ممتاز اللاعب دالو. كرة منقولة وصلت إلى دالو، عند كرة يحاول فيها إلى خارج الملعب، رمي التماس لمنتخب لاروخا. هدف في هذا التوقيت يصعب تعويضه، الكاس التي رفعتوها في عام 2010 بهدف في إنيس الذهبي الإسباني يريد أن تتكرر هنا في أرض الأمريكان. فيران يدخل، باينا يغادر أرضية الملعب، فيران توريس يدخل بديلا في هذه اللحظات لاعب برشلونة، بينما رافائيل لياو والمرور، لياو التقدم، لياو ما زال، لياو في كرة مستمر، وصلت إلى رونالدو، رونالدو في عودة إلى الخلف، منقولة فيتينيا والتصويبة، كرة ما زالت برتغالية، برونو والتصويبة خطيرة إلى خارج الملعب. كادت أن تفعلها البرتغال. برونو فرنانديش مطالبة كانت بوجود تسلل من لاعب منتخب إسبانيا، لكن هذه كرة برونو فرنانديش والتسديدة إلى خارج الملعب. ملعوبة كرة من بيدري. كوكوريا يرسل هذه الكرة طويلة بتصل الكرة. فيران توريس دماء جديدة في هجوم منتخب إسبانيا بدلا من باينا، بينما كرة منقولة عن طريق سيميدو. سيميدو تحت الضغط، لف ودار، سيميدو مرر، الياو في كرة، عادت إلى لمين، يامال عند كرة، لمين إلى داني، أولمو فرصة لروخا، الكرة بتعود من بيدري، بيدري إلى رودري، رودري باتجاه داني، أولمو يمرر كرة، رودري مرة أخرى في وسط الملعب، لدينا كرة عن طريق بيدري، وما زال بيدري، تمريرة من الطرف لايمة من داني أولمو. بتعود الكرة في وسط الميدان، نقلة عن طريق باو كوبارسي، يمرر كرة. إسبانيا في هذه اللحظات تسيطر، إسبانيا في هذه اللحظات تحاول، إسبانيا في هذه الأثناء على مقربة من مناطق البرتغال. كرة منقولة عن طريق بيدري، بيدري عندها كرة من جديد للمنتخب الإسباني، نقلة بكرة منقولة إلى فيران توريس يحاول فيها تصويب لكن إلى خارج الملعب. بعيدة كانت الكرة من فيران توريس إلى ركلة مرمى، كلما تقدم الوقت كلما كان الحذر أكبر، وكلما تقدم الوقت كلما نال التعب أيضا، وكلما كثرت الأخطاء. كرة تصل طويلة، ملعوبة كرة عالية لكنها سهلة عند حارس المرمى. هذا رونالدو، جماهير كثيرة أتت خصيصا في هذا اللقاء، لا يهمها البرتغال أو إسبانيا، يهمها كريستيانو رونالدو. نعم هذا أمر يحدث. كرة منقولة، رونالدو واحد من الأسماء التي ساهمت بشعبية كرة القدم. نعم كرة منقولة، رودري تمريرة إلى فيران توريس، راح توريس يعيد الكرة باتجاه كوكوريا، تقدم في وسط الملعب عن طريق بيدري، بيدري إلى رودري، رودري في التمرير، الكرة ما زالت إسبانية خطيرة، يا عيني على اللمسة، الله الله الله، أوهو يا له من إنقاذ، يا له من إنقاذ يا روبن دياش. هنا كرة أولمو والتسديدة من هذا المكان، لكن روبن دياش قال لا، ليس بعد، لن ننحني أمام الجيران، لن ننحني أمام الإسبان. ركلة ركنية ستنفذ لمنتخب لاروخا عن طريق لمين، يمال يا يمال على تنفيذ الركلة الركنية. إسبانية ترسل عالية، كرة لافة، تيوغو تصدى، رودري عند كرة السعادة لإسبانيا، ما زالت الكرة إسبانية، عرضية خطيرة رأسية وإبعاد من حارس المرمى. الكرة تتحول من جديد، منقولة عن طريق لمين، يمال من الطرف الأيمن، يمال يحاول فيها من أمام الدون، ما بين اليوم والأمس، بينما الكرة والتمريرة خطيرة، الله ضاعت. كرة أخرى تضيع، فرصة إسبانيا مرة أخرى تضيع هذه الكرة العرضية من جانب فيران، لكن سيميدو بمبدأ الأمان حولها إلى خارج الملعب، إلى ركلة ركنية. كان يطالب بوجود لمسة يد فيران، الإنجليزية أشار بأن الكرة ما فيها شيء، ركلة ركنية ستنفذ لمنتخب إسبانيا في هذا التوقيت. الهدف يصعب تعويضه، في هذا التوقيت الهدف غالي، في هذا التوقيت الهدف تاريخي، في هذا التوقيت عرضية لامين، فرصة إسبانيا، رودري في التحضير، لكن هناك لمسة يد كانت موجودة على رودري في اللقطة الماضية. خطأ لمنتخب البرتغال، خطأ للبرتغال في الكرة الأخيرة. ديوغو كوشتا، وهنا تبديلان، برناردو سيلفا سيدخل بديلا، كونسيساو أيضا راح يدخل بديلا في تشكيلة المنتخب البرتغالي. ملعوبة الكرة طويلة تتحول إلى خارج الملعب، إلى رمية تماس، رمية جانبية في هذه اللحظات. إذن يبدو بأن غونسالو راموس لن يشترك في هذه المباراة، لأن كونسيساو وبرناردو سيلفا هما من سيدخلان الآن. كرة منقولة في وسط الملعب، فران يمرر كرة بيدري لمسة إلى لمين اتقته من يمال أمام السيميدو لمين إلى فران كرة الخدوهات لكنها كانت ضعيفة بتعود بعد ذلك برتغالية انطلاقة تاتي على طريق الجول رونالدو من الطرف الأيمن يحاول رونالدو يعيد الكرة إلى الخلف تصل هذه الكرة عن طريق دالو دالو والتمرير إلى فيتينيا فيتينيا كرة إلى الخلف باتجاه زميله روبن دياش دياش إلى فيغا لمسة من الطرف الأيسر تتحول للمنتخب البرتغالي رافائيل هذا الياو هذا الياو وانطلاقاته هذا الياو وسرعته لياو راح فرصة خطيرة برتغالية لكنها سهلة عند حارس المرمى أوناي سيمون سهلة كانت الكرة عند أوناي بتعود لي بيدري تسع دقائق هل من هدف قاهر لأي من المنتخبين هل من هدف نعم بهذا التعبير وما بين قوسين قاهر لأي من المنتخبين أي بمعنى أنه يصعب تعويضه كرة منقولة من داني أولمو أولمو في كرة من الطرف الأيسر وصلت إلى فران تورس إلى بيدري بيدري في الاستلام بيدري في التحضير بيدري في النقلة لمسة بعد ذلك عن طريق المتقدم هنا لمين لمين لمين لمين لمين لمين مازال ويرزبال تمريرة كرة مازال لكن الكرة مقطوعة يسعيد منتخب البرتغال عن طريق رافائيل الياو الياو في تمريرة ممتازة البرتغال يتحرك والكرة من كوبارسي لا رمية تمس التبديلان في تشكيلة المنتخب البرتغالي الآن برناردو سيلفا يدخل بدلا من بيدرو نيتو برناردو سيلفا غادر أرضية الملعب بيدرو نيتو وكونسيساو بدلا من فيتينيا فيتينيا يغادر أرضية الملعب كونسيساو هو من دخل بديلا في هذه اللحظات برناردو سيلفا بدلا من كونسيساو أو بدلا من فيتينيا وكونسيساو بدلا من بيدرو نيتو هكذا هو التبديل نعم هكذا هو التبديل في تشكيلة المدرب روبرتو مارتينيز ثمان دقائق متبقية على نهاية الوقت الأصلي لشوط المباراة الثاني من هذا اللقاء في كأس العالم وحيث ديربي الإسباني البرتغالي البرتغالي الإسباني هنا في ملعب دالاس كرة بتعود ديوغو كوشتا صافرة حكم اللقاء تاتي هناك خطأ لنيلسون سيميدو ميكيل ميرينو سيدخل بديلا إذن في تشكيلة منتخب إسبانيا هو البديل القادم بينما رافائيل الياو يتقدم من الطرف الأيسر الياو عنده كرة تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية تمس رمية جانبية لمصلحة المنتخب البرتغالي تنفذ رمية التماس برناردو سيلفا عنده كرة في اليسار بعد ذلك عرضية الكرة طالت أطول من الجميع أبعد من الجميع رمية تماس هي الأقرب من كل اللاعبين فابيان رويز تبديلا في خط الوسط في تشكيلة منتخب إسبانيا تشعر أن هناك يعني مباراة شطرنج ما بين المدربين الإسبانيين ديلا فوينتي ومن جانب البرتغال روبرتو مارتينيز على مستوى التبديلات كرة منقولة لسيما في وسط الميدان الآن فابيان رويز سيدخل بيدري يغادر أرضية الملعب بيدري يغادر أرضية الميدان فابيان رويز إذن هو من دخل بديلا وميكيل ميرينو بدلا من داني أولمو ربما نعم داني أولمو يغادر أرضية الميدان وميكيل ميرينو لاعب نادي أرسنال بطل إنجلترا رفقة الجنرز نادي أرسنال في بطولة البريمير ليج ودوري البريمير ليج ميكيل ميرينو إذن يدخل بديلا وفابيان رويز بطل أوروبا مع إسبانيا وبطل أوروبا في آخر موسمين مع باريس. كرة منقولة، رودري في لمسة وصلت عن طريق لامين يامال، يتقدم لامين، عند كرة لامين في كرة وانطلاقة، تمريرة بعد ذلك في الطرف الأيمن، كرة ما زالت إسبانية، لامين في كرة منقولة إلى أقصى اليسار، التحضير من فابيان رويس في كرة ما زال فابيان والعرضية، كرة خطيرة لإسبانيا لكنها سهلة عند الحارس جوجو كوشتا. سهل الكرة عند ديوغو كوشتا، كرة منقولة عالية في وسط الميدان تتحول لمصلحة المنتخب البرتغالي لكنها عادت إسبانية. منقولة كرة في وسط الملعب مرة أخرى، الكرة طبعا عند إسبانيا أكثر خلال هذا الرسم البياني الذي نشاهده. تلعب هذه الكرة في وسط الميدان على طريق فابيان رويز، فابيان والتمريرة، نقلة بعد ذلك من الطرف الأيسر بجانبية كوكوريا فابيان رويز، تمريرة إلى الخلف، تتحول الكرة مرة أخرى في وسط الملعب لمصلحة المنتخب الإسباني. كرة منقولة من أمريك لابورد باوكو مارسي، أوناي سيمون، رودري يرسل كرة طويلة، ملعوب الكرة بعد ذلك في وسط الملعب بتعود مصلحة منتخب إسبانيا، رودري يتقدم على إسبان في الانطلاق، على إسبان في المحاولة في وسط الملعب عن طريق ميكيل ميرينو، فابيان رويز، الآن رودري من هذا المكان، تمريرة في الطرف الأيمن، النقلة بعد ذلك من الجانب الأيمن لمنتخب لاروخا، وصلت عن طريق لامين يامال والنقلة ممتازة عن طريق فران في كرة مازال فران، وهنا التمهيد لا فران مازال في لمسة باتجاه لامين، سهلة عند حارس المرمى ديوغو كوشتا منتخب إسبانيا يستحوذ نعم، لكن في كرة القدم لا يفوز من يمتلك الكرة أكثر، بل من يعرف ماذا يفعل بالكرة، هكذا هي كرة القدم. نعم، كرة تلعب على طريق المنتخب البرتغالي، وصلت هذه الكرة من برناردو سيلفا، تمرير من روبن دياش، نقلة هنا في اليمين لمصلحة المنتخب البرتغالي، محاولة المرور دالو عند كرة تمريرة لكنها مقطوعة من أمام كونسيساو، تتحول من جديد لإسبانيا، لمسة وخطأ كان موجود في اللقطة الماضية، بطاقة صفراء من نصيب برناردو سيلفا. أتري تايلور يعرف برناردو سيلفا جيدا، لاعب ريال مدريد قادم من مانشستر سيتي. هنا خطأ وحوار السيتي وأرسنال في المواسم الماضية، وهنا ما بين برناردو سيلفا لاعب ريال مدريد القادم وميكيل ميرينو في اللقطة الأخيرة، بطاقة صفراء من نصيب برناردو سيلفا. دقيقتان، روبرتو مارتينيز يطالع الوقت، يطالع الساعة، ديلافوينتي يريد أن يسعد، ديلافوينتي لا يريد أن يتوقف مسير إسبانيا عند هذا الدور. كرة منقولة عالية لمنتخب إسبانيا، وصلت هذه الكرة برتغالية من روبن دياش، تتحول من بورو، عادت بعد ذلك، ما زالت هذه الكرة رونالدو في كرة لكنها سهلة عند الحارس هنا إسبانيا. تسلل كان في اللقطة الماضية، حكم اعتبر بداية أحد الفرصة باعتبار أنها في حوزة إسبانيا، كرة منقولة باتجاه المنتخب الإسباني، فابيان رويز، رودري وتقدم، تمريرة من الطرف الأيمن عن طريق بيدرو بورو مازال ينقل الكرة من الطرف الأيمن لمنتخب إسبانيا عن طريق لامين، هل يكون الحل لإسبانيا؟ لامين هل يتوهج هذه الليلة لإسبانيا؟ فيران توريس، نقلة في وسط الميدان، الوقت الأصلي يشارف على نهاية، الوقت الأصلي يشارف على نهاية، وقبل نهاية قد تنتهي قصة أحد المنتخبين. 6 دقائق أضاف حكم الإيقاف قبل النهاية. قد تنتهي قصة أحد المنتخبين. الله، لقد دقت ساعة إسبانيا، لقد دقت ساعة إسبانيا وانتهى أمر البرتغال، لقد دقت ساعة إسبانيا وانتهى أمر البرتغال. هنا في الليالي الكبيرة وفي الليلة الكبيرة، دلاس تتلون بألوان الروخا، بهدف ميكيل، بهدف ميرينو. نعم، في وقت كنت أتحدث فيه وقلت بأن هذه دقائق قد تنتهي فيها الرحلة أحد المنتخبين. إسبانيا قالت ليسوا نحن، إسبانيا قالت نعم ليسوا نحن، بل هي البرتغال. نعم، شهيد الكرة في لمسة، في تمريرة، فرق في نقلة، ميكيل ميرينو. هذه أهدافه، هذه انطلاقاته، هذه كراته، ميكيل ميرينو البديل الذي أسعد كل إسبانيا، البديل الذي أسعد كل إسبانيا. إسبانيا هدف، البرتغال لا شيء. أبطال أوروبا في الطريق لأن يكونوا أبطال العالم، هكذا يصرخون، هكذا يقولون، أبطال أوروبا في الطريق لأن يكونوا أبطال العالم. فعلها ميكيل ميرينو في الوقت الصعب، في الوقت الصعب جدا، في الوقت الذي ربما لا تعويض فيه. لكن هنا البرتغال ستقاتل من أجل لحظاتها الأخيرة، ستقاتل من أجل لحظاتها الأخيرة، لحظات البرتغال الأخيرة في المونديال. هل من عودة يا رونالدو؟ هل من عودة يا رونالدو؟ هناك يتساءلون، هناك بالأمنيات يصدحون، هناك في كل مكان في هذه المعمورة لا يريدون أن تنتهي القصة يا رونالدو بالنسبة لجماهير البرتغال وجماهير رونالدو. لكن فعلتها إسبانيا، لا يكفيهم أن يكونوا أبطالا لأوروبا، يريدون أن يكونوا أبطالا للعالم. خطروا إسبانيا، هذه المرة كان باسكي، خطروا إسبانيا، هذه المرة كان مدفعجي عن طريق ميكيل ميرينو. لكن البرتغال في آخر لحظات المباراة، في آخر أوقات المباراة، تقدم في وسط الملعب لمصلحة منتخب البرتغال. لمسة إلى الخلف، وصلت هذه الكرة إلى أقصى الطرف الأيسر، منقولة كرة باتجاه رافائيل لياو، تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية تماس، رمية جانبية للمنتخب البرتغالي الذي سيرمي بكل ثقله وأوراقه نحو الهجوم. كرة منقولة من الطرف الأيسر، ما زالت برتغالية مستمرة لمنتخب البرتغال. بعزيمة البحارة يحاولون، بعزيمة الرحالة يحاولون، بعزيمة المغامرين يريدون العودة. لكن هنا لمين، لمين والمرور، سقوط خطأ. إسبانيا هي إسبانيا، لابد من إسبانيا ولو طال الزمن، لابد من أهدافها. إسبانيا لم تتعود أن لا تسجل في 90 دقيقة، واليوم سجلت عن طريق ميكيل، عن طريق ميرينو. أقل من 3 دقائق تتبقى على نهاية الوقت الأصلي لشوط أو الوقت المحتسب بدلا من الضايع. كرة منقولة طويلة عالية لمصلحة منتخب إسبانيا، سهلة باتجاه ديوغو كوشتا، يلعب كرة في الطرف الأيمن، دالو عنده كرة، بتصل الكرة في الوسط، بعد ذلك كاميريناتو فيغا، فيغا يتقدم إلى رافائيل اليوم من أجل عودة البرتغال. لكن طالت، ما زالت البرتغال من أجل النجاة، البرتغال من أجل العودة، البرتغال من أجل الانتفاضة. هنا فرصة، هنا عرضية، لكن تغطية دفاعية موجودة برتغالية، ما زالت. كرة منقولة هنا في اليمين، وصلت عن طريق كونسيساو، عودة إلى الخلف، وصلت من روبن، عرضية ترسل باتجاه الدون، وصلت إلى اليوم من الطرف في الأيسر. اليوم في الاستلام، التحضير لمنتخب البرتغال، برتغالية من اليوم يريد المرور، الكرة بتعود بعد ذلك من سيميدو أمام يامال، سيميدو مازال من هذا المكان، تمريرة روبن دياش، يقل الكرة من الطرف الأيسر لمنتخب البرتغال. ما زالت عرضية ترسل خطيرة تاتي، ولكن هناك باوكو باسي مشط، هناك فابيان رويز شتت، وهنا هناك البرتغال في كرة عن طريق ديوغو. في لحظات البرتغال الأخيرة يريدون أن ينتفضوا على السقوط ويريدون العودة إلى الحياة. فهل من عودة يا برتغال أما أن إسبانيا لروخة تواصل طريقها نحو الدور القادم؟ كرة منقولة عن طريق برونو في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع. كرة لمصلحة المنتخب البرتغالي وصلت إلى فيغا. فيغا يرسل كرة عالية تتحول إلى خارج الملعب وتعود إلى رمية التماس. في مدريد وفي كل أقاليم إسبانيا يرون إسبانيا الآن في الدور القادم في الدور ربع النهائي بفضل باسكي. له من الاسم ميكيل وله من الاسم الثاني ميرينو. رمية جانبية، إغليسياس سيدخل في قادم الدقائق، بينما كرة بتعود للبرتغال. الأخيرة بالنسبة لرفقاء الدون، الأخيرة بالنسبة لأبناء البحارة، الأخيرة لمنتخب البرتغال. كرة منقولة على طريق برونو. جواو نيفيش، هل من انتفاضة؟ هل من عودة إلى الحياة؟ دائما أتساءل الآن والسؤال الآن، هل من عودة برتغالية في الطرف الأيمن؟ كرة منقولة في اليمين، كوسيساو في كرة عرضية، الله ياهي كرة من برناردو سيلفا، ياهي كرة من برناردو. أصدقاء الأمس، يا أخي بينك وبينه عيش وملح للسنوات، عشرة سنين يا برناردو يا سيلفا. لكن لا، هو الحلم، هو الحلم الذي يفعل كل شيء، حلم الوطن بالنسبة لنجمين وبالنسبة لصديقين على مدار السنوات. هنا برناردو سيلفا كاد أن يضرب، لكن إلى خارج الملعب. ركلة مرمى، خلاص انتهى الوقت المحتسب بدلا من الضايع. رونالدو البرتغال خارج حسابات المونديال، يا إغليسياس. إسبانيا إلى الدور القادم، رونالدو الصورة، على الأسطورة. قال أن هذه البطولة لن تضيف له شيء حتى وإن حققها أو لم يحققها، لكن هنا كرة، لكن هذه البطولة هي حلم، الجميع يا رونالدو. والآن حلم البرتغالي في العودة، كرة منقولة عن طريق الروبن. دياش يلعب لك كرة في وسط الملعب، برناردو سيلفا عنده كرة في وسط الميدان، منقولة كرة إلى الخلف تصل بعد ذلك لمصلحة المنتخب البرتغالي من جديد. الأخيرة، للبرتغال هي الأخيرة. برناردو سيلفا في كرة، برناردو في تمريرة، لكن لامين يامال غطى. رمية جانبية للبرتغال. الإنجليزي لم يصفر، الإسبان يطالبونه بأن يصفر، بينما كرة برتغالية من الطرف الأيمن أخيرة للبرتغال. كونسيساو في التقدم، خطأ كان موجود، صفر. هنا تأتي فيران توريس، سيتحصل على البطاقة، بطاقة صفراء على فيران توريس في اللقطة الماضية. خطة موجود للبرتغال، آخر أمال البرتغال، آخر أمنيات البرتغال، آخر أحلام البرتغال، آخر أحلام رونالدو. ديوغو كوشتا من يتقدم الآن، كرة من ركلة ثابتة للمنتخب البرتغالي. برونو على التنفيذ، من سيرتقي لها؟ من سيلعبها؟ برونو، والعرضية خطيرة، الله ضاعت، وصافرة الحكماتات. بطل أوروبا في طريقه، بطولة كأس العالم. نعم، إسبانيا إلى الدور القادم ورونالدو خارج المونديال. آه يا رونالدو، لقد ماتت أحلام رونالدو من أجل كأس العالم علنا هنا في مدينة دالاس. إسبانيا إلى الدور القادم، البرتغال خارج الحسابات. إسبانيا هدف، البرتغال شيء. مباراة كلها تارجع لكم، استمتعت من خلالها. إلى اللقاء.
2: San Fermín, viva San Fermín.

قبل النهاية، قبل النهاية. هنا أورايلي يترك أرضية الملعب، أورايلي سيترك أرضية الميدان. أنا شاهدت سبينس ربما أو هذا بير هو اللاعب الذي يستعد للنزول إلى أرضية الملعب في اللحظات القادمة المتبقية. دام بير لاعب فريق نيوكاسل يونايتد، الرجل صاحب 34 سنة، هو من يدخل إلى أرضية الميدان في اللحظات المتبقية. نعم أيضا أندرسون سيترك أرضية الميدان، أندرسون سيترك أرضية الملعب ويدخل سبينس. نعم سبينس سيدخل، وبالتالي الآن أدخل الأظهرة الاثنين، ولربما يأخذ جون ستونز إلى وسط الميدان. نعم ربما يأخذ جون ستونز إلى وسط الميدان في اللحظات القادمة، أو يلعب بالخمسة، يلعب بالخمسة مع وجود الثلاثي كونسا وجيهي وستونز وسبينس ودامبير راح يكونون موجودين على الأطراف. ننتظر ما يمكن أن نشاهد عليه المنتخب الإنجليزي في اللحظات المتبقية، ربع ساعة أخيرة قبل نهاية أحداث هذا اللقاء على مستوى الوقت الأصلي. كرة بمحاولة تأتي لمصلحة المنتخب المكسيكي، إيريك ليرا عودة بعد ذلك من جديد لمصلحة لاعبي كروز أزول. إيريك ليرا إلى راؤول خيمينيز على مشارف في منطقة الجزاء، تغيير مثالي جدا للكرة الماضية، لكن هنالك تدخل يأتي عن طريق سبينس. سبينس سيكون حاضرا في الجهة اليسرى كما هو كما نشاهد الآن، وربما نشاهد كونسا يلعب في مركز الظهير الأيمن، لأن دامبير أيضا يضم إلى الثنائي. عموما أيا كانت المتغيرات فنحن على موعد مع ضغط مكسيكي كبير، ضغط مكسيكي كبير في اللحظات القادمة. كرة فيها تدخل وإبعاد، تحولت لمصلحة المنتخب المكسيكي من جديد عن طريق البديل والقائد ألفاريز، تصل إلى ليرا، تغيير اتجاه اللعب، المحاولة عن طريق خيسوس جاياردو، جاياردو داخل منطقة الجزاء، أبعدت الكرة الماضية في التوقيت المناسب، يعود هاري كين. وسنشاهد معظم لاعبين المنتخب الإنجليزي يعودون من أجل المساندة الدفاعية في اللحظات القادمة. أنا أعتقد أن فترة التوقف ربما ساعدت المنتخب الإنجليزي لأنها قتلت رتم كان عليها المنتخب المكسيكي حاضرا بشكل كبير جدا ورغبة كبيرة جدا في الوصول إلى التعادل. كرة فيها محاولة، فيها إبعاد، فيها إبعاد، إبعاد لا زالت مستمرة وقائمة، لا زالت حاضرة الآن على مستوى وسط الميدان لمصلحة المنتخب المكسيكي. في الجهة اليمنى انطلاقة عن طريق روبرتو ألفارادو، ألفارادو يبحث عن صناعة جديدة من خلال أحداث هذا اللقاء، إلى كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، وابعدت في التوقيت المناسب، عادت من جديد عن طريق جاياردو، يلعب كرة بعد ذلك إلى كينيونيس، كينيونيس على مشارف المنطقة، هنا البديل في شوط المباراة الثاني، الكرة بعد ذلك إلى يوان فاسكيز، محاولة لتغيير اتجاه اللعب، وصلت إلى كيتيريس من أعادهم بركلة الجزاء، يحاول لكن التصدي والإبعاد. عادوا الإنجليز، عادوا الإنجليز كلهم إلى داخل منطقة الجزاء، وأصبحت إنجلترا تدافع بالموجودين في الملعب، 10 لاعبين طبعا بعد حالة الطرد على كوانسا، بعد حالة الطرد على كوانسا. لمسة إلى إيريك ليرا إلى الجهة اليسرى الآن إلى خيسوس جاياردو، تصمد إنجلترا في الدقائق المتبقية أو ستعاني كثيرا، ستعاني كثيرا لو عادت المكسيك وسجلت التعادل وذهبت الأمور إلى الأوقات الإضافية، فأن الوضع يعني إرهاق بدني كبير جدا على المنتخب الإنجليزي. تبديل آخر ورابع لمصلحة منتخب المكسيك الآن. سانشيز يترك أرضية الميدان، اللاعب الظهير الأيمن في تشكيلة المدربين خافير أغيري، واللاعب فيدالغو هو من يتواجد في أرضية الميدان، من سجل الهدف الثالث لمنتخب بلاده المكسيك في شباك التشيك، لاعب ريال بيتيس فيدالغو. إضافة هجومية أخيرة لمصلحة المكسيك في لحظات هذه المواجهة هنا في الشوط الثاني، عرضية داخل منطقة الجزاء، التدخل يأتي عن طريق بيكفورد، يبعدها إلى خارج الملعب، ركلة ركنية في الجانب الآخر، جوردان بيكفورد خلص الكرة إلى خارج أرضية الملعب،
وصلت إلى ركلة ركنية سجل خيمينيز ليؤكد دائما وأبدا بأن هذه الشباك هي المحببة بالنسبة له. المحاولة من جديد والتصدي والإبعاد إلى خارج أرضية الميدان إلى خارج أرضية الملعب. ميخوكو من أجل التعادل، إنجلاند من أجل الصمود في لحظات متبقية قبل نهاية أحداث هذا اللقاء. من يسجل بينما علي رضا فغاني ماذا ينتظر؟ ماذا ينتظر فغاني؟ لا شيء لا شيء لا شيء. أمر باستمرارية اللعب، ركلة ركنية على تنفيذها البرادو داخل منطقة الجزاء ملعوبة. هي مرت نعم عن طريق البديل إدسون ألفاريز. شوف الرأسية الماضية، الكرة الماضية لم تكن بالصورة المطلوبة، تحولت إلى خارج أرضية الملعب ووصلت إلى رمي التماس. كما ذكرت هذا آخر لقاء في ملعب مكسيكو سيتي، نعم آخر مواجهة في هذا الملعب. مكسيك في حالة التأهل، ستلعب مباراتها القادمة كما ذكرنا أمام المنتخب النرويجي، وستكون في ملعب ميامي ستاديوم. المواجهة ستكون في ميامي ستاديوم لو تأهلت المكسيك إلى الدور القادم وإلى المرحلة القادمة من منافسات هذه البطولة. كرة بمحاولة في الجهة اليمنى، عرضية داخل منطقة الجزاء. خلاص لا مباريات، لا مباريات خارج الولايات المتحدة، لا مباريات خارج الولايات المتحدة من كل المباريات المتبقية باستثناء مواجهة سويسرا وكولومبيا اللي راح تكون في فانكوفر. طلع كيميونيس. لو كان أجيري فعليا يفكر في العودة إلى اللقاء ما كان طلع كينيونيس. هو أكيد يبغي يرجع، لكن أنا لو مكانه ما طلع كينيونيس، لأنه يقدم أداء رائع جدا. في النهاية بعض الأمور قد تجعلنا نصفق لقرار أجيري، نعم أو ننتقد. هي المرحلة الفاصلة، كرة بمحاولة ملعوبة، لكن اللقطة الماضية عن طريق البديل خيمينيز تحولت إلى خارج أرضية الملعب. سانتياغو خيمينيز هو اللي لعب الكرة الماضية إلى خارج أرضية الميدان. غيليرمي مارتينيز لاعبي بوماس في الدوري المكسيكي هو من دخل في اللحظات القليلة الماضية. غيليرمي مارتينيز بديلا لكينيونيس اللي ترك أرضية الميدان، استنفذ كل التبديلات المتاحة بالنسبة له خافير أجيري، بينما في الجانب المقابل لا زال توماس توخيل يحتفظ بتبديلين لأن أجرى ثلاث تبديلات حتى هذه اللحظة. أخرج أورايلي وأندرسون وساكا وأدخل ستونز وسبينز ودامبير. كل تغييراته كانت بإدخال لاعبين على مستوى خط الدفاع من أجل تأمين الدقائق المتبقية والعودة للحفاظ على هذا التقدم والانتصار المسجل حتى هذه اللحظة. كرة ملعوبة سهلة عند حارس المرمى جوردان بيكفورد، سيطر عليها بيكفورد الآن ويبدأ من خلالها محاولة جديدة للمنتخب الإنجليزي. شوف فترات المباراة، شوف لحظات المباراة من الدقيقة الأولى وصولا الآن إلى الدقيقة 82. شوف المكسيكان كيف سيطروا على معظم أحداث هذا اللقاء، نعم نجحوا في ذلك، لكن في النهاية لا زال التقدم إنجليزي. عرضية داخل منطقة الجزاء الآن، محاولة مستمرة وقائمة أبعدت في التوقيت المناسب، عادت عن طريق ألفاريز. ألفاريز يبحث عن من؟ يبحث عن التقدم بكل تأكيد. اللعب كله فيما تبقى من أحداث سنشاهده في ملعب المنتخب الإنجليزي. لمسة من الجهة اليسرى، البحث دائما على العرضية لازالت مستمرة وقائمة، تحولت إلى خارج أرضية الملعب ووصلت بعد ذلك إلى ركلة ركنية جديدة لمصلحة المنتخب المكسيكي. خيمينيز لازال في أرضية الملعب. راؤول صاحب 35 سنة تغير قرار حكم المباراة واحتسب اللقطة ركلة مرمى. هذه الكرة الماضية داخل منطقة الجزاء عن طريق سانتياغو خيمينيز، لكن بعد ذلك القرار جاء باستمرارية اللعب، لا وجود للخطأ على سبينز، ومن ثم بعد ذلك ركلة مرمى عند الحارس جوردان بيكفورد.

قرار سليم من حكم المواجهة. تبينت مباريات الدور القادم كما ذكرنا فرنسا والمغرب أول المواجهات في سياتل ستاديوم أو عفوا في أرضية ميدان بوستون. ثاني المواجهات ستتحدد من خلال مباريات الغد. ثالث المواجهات نرويج مع الفائز من هذا اللقاء إنجلترا حتى هذه اللحظة. رابع المواجهات هنالك مصر الأرجنتين كولومبيا سويسرلاند. من يتأهل يلعب آخر مباريات الدور ربع النهائي، وبالتالي ننتظر بحول الله وصلة مشوار عربي إلى الأدوار القادمة على مستوى أحداث هذه البطولة. ومصر أمام الأرجنتين الأماني ممكنة، الأماني ممكنة. فعلي صوتك، علي صوتك. عرضية داخل منطقة الجزاء، لا لا لا لا لا لا لا لا لا. مطالبة بركلة جزاء أخرى، مطالبة بركلة جزاء أخرى. وحكم المباراة علي رضا أشار إلى استمرارية اللعب، يعني ما احتسب الطرد بشكل مباشر ولا احتسب ركلة الجزاء علي رضا فغاني. ولو كان في قرار آخر سيعود فيه إلى تقنية الفيديو، أعتقد أن هذه كلها أمور ستقلل من تقييمه بعد نهاية المباراة، بالرغم من أن أحد أفضل الحكام على مستوى القارة الآسيوية. كرة تعود عن طريق جاياردو، وصلت إلى إيريك ليرا، عرضية داخل منطقة الجزاء، بيكفورد يتدخل يبعد الكرة والمحاولة لا زالت مستمرة. أحد نجوم اللقاء، نعم، وأن استقبل هدفين هو جوردان بيكفورد، يتصدى للعديد من المحاولات ويقف سدا منيعا أمام الكثير من الهجمات ويواصل تقدم منتخب بلاده. راول خيمينيز، لكن جون ستونز في التوقيت المناسب، والقرار يأتي بوجود ركلة حرة غير مباشرة، تسلل على راول خيمينيز. هذه اللقطة، أوهو، هنالك التحام ما بين مدافعين إنجلترا ومارتينيز، لكن لا أعتقد بأنه يرتقي إلى ركلة جزاء، ما أعتقد. وبالتالي القرار جاء باستمرارية اللعب. نعم، القرار باستمرارية اللعب، والآن ركلة حرة غير مباشرة، تسلل كان حاضرا على لاعب المنتخب المكسيكي راؤول خيمينيز لمصلحة منتخب إنجلترا، الآن غير مباشرة على تنفيذها الحارس جوردان بيكفورد. أمامية من بيكفورد أبعدت في التوقيت المناسب، عادت بعد ذلك المحاولة، طالت وصلت سهلة عند راؤول رانخيل، يلعبها بشكل سريع إلى ألفاريز، لمسة لمصلحة البديل فيدالغو، إلى عرضية الآن جاءت عن طريق جاياردو، أبعدت في التوقيت المناسب، عادت مرة أخرى لمصلحة المنتخب المكسيكي في الجهة اليمنى، لا زالت مستمرة وقائمة الآن. المحاولة عن طريق روبرتو ألفارادو يبحث عن العرضية، يلعب الكرة العرضية الماضية، مستمرة وقائمة الآن لمصلحة المكسيك. يبحثون عن التعادل، ينتظرون اللحظات القادمة، يستبسل الإنجليز من أجل ضمان الاستمرارية، من أجل ضمان التأهل، من أجل مواصلة التقدم. حكم المباراة يشير بالاستمرارية، عادت مرة أخرى عن طريق راؤول، عادت عن طريق خيمينيز، يلعبها تصل إلى جاياردو، كرة داخل منطقة الجزاء، والتصدي يأتي من ماركيه، ابعاد من ماركيه إلى خارج الملعب رمية التماس. إنجلترا واجهت أصحاب الأرض ثلاث مرات سابقة، سويسرا 54 وإسبانيا 82 وإيطاليا 90، فازت مرة، تعادلت مرة، وخسرت في مرة. الآن كرة بتسديدة قوية، حلوة اللقطة عن طريق فيدالغو، حلوة عن طريق فيدالغو، لكن جوردان بيكفورد في مباراة تاريخية بالنسبة له يريد أن ينفرد بالرقم القياسي كأكثر لاعب ارتدال لقميص إنجلترا في نهائيات كأس العالم. سينجح في فعل ذلك لو نجح في تخطي وتجاوز مباراة اليوم. دقيقة على وقتك الأصلي،
بالإضافة إلى لحظات الوقت بدل الضائع يا بيكفورد. الأمر نفسه بالنسبة لك يا راؤول وأنت أيضا يا أكيري، إذا ما أردت مواصلة الإنجاز

المكسيك في حياتها هي واحدة بالمناسبة من أكثر منتخبات الدنيا وصولا إلى نهائيات كأس العالم، يعني 18 مشاركة لا يتجاوزها في ذلك إلا الأرجنتين وألمانيا والبرازيل. عموماً هاري كين يترك أرضية الميدان في هذه الأثناء، والبديل هو مورغان روجرز لاعب أستون فيلا، هو من يدخل إلى الملعب في هذه اللحظات والدقائق القليلة المتبقية قبل نهاية هذه المواجهة. مورغان روجرز يأخذ مكان هاري كين. كنت أتحدث عن المكسيك، من أكثر المنتخبات تاريخيا، يعني إنجلترا عندها 17 مشاركة في كأس العالم، المكسيك عندها 18. في حياتها ما تجاوزت الدور ربع النهائي، وصلت إلى ربع النهائي مرتين، 70 و86، وفي المرتين كانت هي مستضيفة للبطولة. وفي النسخة الماضية خرجت من دوري المجموعات قبلها تخيل 7 مرات وراء بعض المكسيك في دور 16، لم تتجاوز دور 16 7 مرات وراء بعض من 94 إلى 2018. 94 دور 16 2 دور 16 2 6 دور 16 10 14 18، 7 مرات متتالية المكسيك تتأهل إلى دور 16 وتخرج إلى دور 16. أكثر منتخب في تاريخ كأس العالم عجز عن تجاوز هذا الدور ووقفت مهمته عند لعنة الدور 16. تعود الآن مرة أخرى، لكن هذه المرة على أرضهم ما بين جماهيرهم، ولم تحسب بعد، فلا زال أمامهم على أقل تقدير 10 دقائق أخرى متبقية قبل نهاية المواجهة. حكم المباراة أضاف 11 دقيقة على شوط المباراة الثاني. كرة في الجهة اليسرى، كيسوس غياردو يلعبها، تصل إلى فيدالغو، فيدالغو إلى غياردو، إلى غياردو، عرضية داخل منطقة الجزاء اصطدمت في كونسا وتحولت إلى خارج أرضية الميدان، وصلت إلى ركلة الركنية، ركلة ركنية. 80,000 متفرج في مدرجات ملعب المواجهة في مكسيكو سيتي ستاديوم، الملعب الذي كان يتسع لأكثر من 100,000 في ثمانينيات والسبعينيات القرن الماضي، اليوم هنا من أجل أمل أخير. كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء وبعدت عن طريق بيكفورد، لازالت مستمرة وقائمة، محاولة تعود في الجهة اليسرى عن طريق مرة أخرى المرادو، عرضية مرة تحولت إلى خارج الملعب، وصلت إلى ركلة مرمى، هذه كرة البديل جيتيريس، هو اللي سددها ولعبها، لكن مرت من أمام الجميع وتحولت إلى خارج أرضية الميدان. هذا دامبير لاعب نيوكاسل، بينما هنا نشاهد توماس توخيل، لم نشاهد لاعبا كبيرا لكنه كان حاضرا بشكل رائع جدا كمدرب، واليوم لمنتخب انجلترا يتواجد كما ذكرت كثالث مدرب اجنبي يقود الانجليز في نهائيات كأس العالم. وكما نعلم تماما لم يسبق لمدرب انجليزي ان حقق لقب كأس العالم مع منتخب من غير جنسيته، اليوم اثبت ذلك كارلو انشيلوتي عندما ودع المنافسات مع المنتخب البرازيلي وخرج امام منتخب النرويج. لكن توخيل لا زال في المناسبة، لا زال في المنافسة، لا زال في الحلم. أمامية ملعوبة خطيرة، اللقطة سهلة عند حارس المرمى راؤول رانخل، يسيطر على كورته. فرنسا باقية مع مدرب فرنسي، المغرب باقية مع مدرب مغربي، النرويج تأهلت مع مدرب نرويجي، وننتظر الآن ما يمكن أن يحدث في هذه المواجهة. هل تتأهل المكسيك مع مدرب مكسيكي، ولا تروح إنجلترا مع المدرب الألماني؟ في الجهة اليسرى محاولة تأتي عن طريق غياردو، يلعبها بعيدة تماما إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى رمية التماس، طيب الأرجنتين مع أرجنتيني، مصر مع مدرب مصري، أمريكا مع مدرب أمريكي، لا، البرتغال مع إسباني، وبلجيكا مع فرنسا. يعني ننتظر إلى الدور القادم، سنتعرف عن رحلة المدربين الأجانب واحتمالية استمراريتها في هذه البطولة، وهل تكسر القاعدة. حاليا إنجلترا، البرتغال ربما من المرشحين لتحقيق ذلك
كأول مدرب أجنبي يحقق كأس العالم مع منتخب غير منتخب بلاده. كرة تعود من جديد إلى وسط الميدان عن طريق فيدالغو. ملعوبة المحاولة في الجهة اليمنى الآن، البحث عن الكرة العرضية. انجلترا تدافع جيدا بعد ما سجلت المكسيك وقلصت الفارق. الكرة تصل، مرت من أمام الجميع إلى خارج الملعب. ركلة مرمى. نعم، تدافع جيدا، والدليل غياب المحاولات الخطيرة على مرمى الحارسي جوردان بيكفورد في اللحظات القليلة الماضية، خصوصا بعد ما سجل راؤول خيمينيز ركلة الجزاء وقلص الفارق للمنتخب المكسيكي. نعم، قلص الفارق. كندا إحدى الدول الثلاث المستضيفة ودعت هذه البطولة. المكسيك الآن على أبواب المغادرة غدا الولايات المتحدة أمام المنتخب البلجيكي. هل تستمر هذه المنتخبات أم تتساقط واحدة تلو الآخر؟ كرة تعود بمحاولة مكسيكية من أجل استمرارية أصحاب الدار. ملعوبة في الجهة اليسرى، تصل عن طريق خيسوس جاياردو إلى فيدالغو إلى داخل منطقة الجزاء. خطيرة جدا اللقطة الماضية، وبعد ذلك التصدي والإبعاد. الإبعاد يأتي بانتحارية حقيقة كانت عن طريق يبدو اللاعب اللي هو ديكلان رايس لمنتخب المكسيك. من جديد محاولة لا زالت مستمرة وقائمة، تعود عن طريق فيدالغو، يلعبها إلى جاياردو، جاياردو إلى فيدالغو، فيدالغو إلى محاولة بأقدام ألفاريز. تسديدة تأتي عن طريق ألفاريز، اصطدمت، عادت عند الحارس راؤول رانكيل. 6 دقائق انقضت، 5 أخرى متبقية من أجل الاستمرار، 5 أخرى من أجل أن لا يسقط جسركم، 5 أخرى من أجل الانتقال. ولو تجاوزت إنجلترا هذا اللقاء وصعوبته وعدت من هذا الاختبار، فأعتقد بأن هنالك عمل من أجل مواصلة مشوار والتأهل قادم ربما لنصف نهائي جديد بعد غياب النسخة الماضية. كرة في الجهة اليمنى، محاولة للمكسيك، تأتي عن طريق ألفارادو. ألفارادو، فيدالغو، جاياردو، مارتينيز، خيمينيز، كل هذه الأسماء في الهجوم. ما حد بقى. الكل يهاجم. جاياردو الآن من الجهة اليسرى، استلام يأتي عن طريق الظهير الأيسر إلى عرضية ملعوبة داخل منطقة الجزاء، لكن تحولت إلى خارج أرضية الملعب. خلاص، حتى ربطة الرأس شالها خيمينيز. في اللحظات الأخيرة من أحداث هذه المواجهة سيلعب من دون ربطة الرأس. نعلم تماما بأنه يستمر في لبس هذا بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها بقميص وولفرهامبتون خلال الفترة أو السنوات القليلة الماضية هنالك عبر منافسات بطولة الدوري. كرة اصطدمت، تحولت إلى خارج الملعب. رمي التماس، هنا البديل مورغان روجرز، أحد الاختيارات التي جاءت بالنسبة للمدرب توماس توخيل من خلال أحداث هذا اللقاء. تعامل رائع أرى ذلك من وجهة نظر شخصية على الفترة اللي كان فيها حالة الطرد موجودة بعد البطاقة الحمراء على كوانسا. إنجلترا تعاملت بشكل، نعم جاءت ركلة الجزاء، لكن استمرارية الثبات نعم، واستمرارية الحضور الذهني الرائع جدا خصوصا على مستوى خط الدفاع جعل من إنجلترا حاضرة إلى آخر 3 دقائق. لا زالت متقدمة ومستمرة بهذا التقدم على مستوى نتيجة المباراة 3-2، مرتين بلينغهام وواحدة جاءت عن طريق هاري كين. في الجانب المقابل كين يونيس وخيمينيز من علامة الجزاء. هذا فاسكيز، يوان فاسكيز يحصل على بطاقة صفراء، محاولة تبعد عن طريق سبنس إلى خارج أرضية الميدان. أن يكون لاعب المنتخب المكسيكي، يبدو هذا سانتياغو خيمينيز أيضا قد تعرض للالتواء على مستوى اللقطة الماضية والسقوط في أرضية الملعب. عموما
هذا هندرسون يبدو بأنه أنذر أيضا هو الآخر في اللحظات القليلة الماضية احتجاجا على قرارات حكم المباراة. كرة إلى ركلة ركنية لمصلحة المكسيك داخل منطقة الجزاء، لازالت مستمرة لكن عند حارس المرمى جوردان بيكفورد. جوردان بيكفورد سيطر على كورته بالشكل المطلوب، لاعب مكسيكي خارج أرضية الميدان، وبالتالي قد تضطر المكسيك لتكملة الدقائق القليلة المتبقية عن الحديث عن دقيقة تقريبا ونص قبل نهاية المباراة بعشرة لاعبين بسبب الإصابة التي تعرض لها سانتياغو خيمينيز، يترك على إثرها أرضية ملعب يتلقى العلاج. فهل تسعفه الدقائق في العودة في اللحظات القليلة المتبقية قبل نهاية المواجهة؟ بطاقة صفراء على هندرسون خارج الملعب. كرة في الجهة اليمنى الآن، روبرتو ألفارادو، أمامية من ألفارادو، دمبير على مستوى التغطية يبعد الكرة، والمحاولة والخطر من أمام المرمى تعود بأقدام يوان فاسكيز في وسط الميدان. محاولة مكسيكية، يقترب الإنجليز من التأهل إلى الدور القادم، ونحن في الدقيقة الأخيرة حاليا الدقيقة الأخيرة. حسن حظهم أن المكسيك ستضطر إلى أن تلعب ما تبقى بعشرة لاعبين لا أفضلية على المستوى العددي. كرة داخل منطقة الجزاء، التصدي والإبعاد تعود للمنتخب المكسيكي من جديد عن طريق اللاعب إيريك ليرا. ليرا الآن يحصل على كورته، لمسة تصل إلى البديل كيتيريس، انطلاقة من الجهة اليمنى الآن، محاولة عن طريق ألفارادو، عودة إلى فيدالجو، إلى كرة تصطدم، محاولة مستمرة لمصلحة المنتخب المكسيكي، قد تكون الأخيرة. نعم، انتهت الدقائق 11. ألفارادو عرضية داخل منطقة الجزاء إلى خيمينيز، أبعدت، تخلصت عن طريق جون ستونز، أبعدها إلى خارج الملعب، وصلت إلى ركلة ركنية. آخر المحاولات الآن بأقدام ألفارادو، ركنية يتقدم راول رانخيل من أجل أن يسجل تاريخ، يتقدم الآن ملعوب الكرة داخل منطقة الجزاء، لازالت مستمرة إلى خيمينيز، سدد، محاولة حاضرة وكرة، الله الله الله الله الله، دامبيرن يستقتل، يستذبح، يستأسد في الدفاع، ويبعد الكرة إلى خارج أرضية الميدان، إلى خارج الملعب. ركنية جديدة، وعلي رضا فاغاني ينتظر الخلاص في كرة يبحث من خلالها المنتخب المكسيكي عن عودة، عن محاولة، عن كرة. خلص بيكفورد وأنهاها علي رضا فاغاني، أنهى المواجهة، وأعطى إنجلترا تأهلا إلى الدور القادم لمواجهة المنتخب النرويجي. مبروك لإنجلترا ومحبيها وعاشقيها في كل مكان. ودع مستضيف من المستضيفين الثلاثة لينضم إلى كندا. نلتقي في مناسبات قادمة. دمتم بحفظ الله، إلى اللقاء.

دور 16 من كأس العالم فيفا 2026 الثلاثاء حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية

0: طاب مساءكم بكل خير مشاهدينا الأعزاء، وأهلا بكم في سعادتنا المستمرة مع كأس العالم وهذه المباريات الكثيرة الممتعة في هذا المونديال المثير كثير الأهداف. ملعب دالاس بدرجة حرارة تصل إلى 34 مئوية خارج الملعب، كذلك على الإطلاق داخل أرضية الملعب، لكن هذه المباراة كانت واحدة من أكثر المباريات المنتظرة في المونديال، وواحدة من المباريات التي وصلت أسعار التذاكر فيها سقف السماء بغلائها وبكثرة الطلب عليها، والأسباب كثيرة منها لامين يامال، كريستيانو رونالدو وكمية كبيرة من النجوم في الطرفين. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاب مساءكم بكل خير مشاهدي بي إن سبورتس أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم في تغطيتنا المستمرة لهذا المونديال. قبل الدخول في التفاصيل اسمحوا لي أولا أن أرحب بمحللي بي إن سبورتس، وأبدأ بباوليتا صاحب تجربة طويلة مع منتخب البرتغال في مونديالي 2002 و2006 وتجارب كثيرة أخرى على مستوى أبرز الأندية الأوروبية. مرحبا بك وسعيد أن أكون معك المرة الأولى في استوديو واحد. مرحبا بك.
1: شكرا لكم.
0: رحب كذلك بنجمين آخرين صاحبا تجربتين مونديالية كانا في مجموعة واحدة، ليس كذلك كابتن؟
2: صحيح 2006.
0: كيف كانت تجربة؟ ذكرت حلوة ولا؟
2: 70 دقيقة الأولى كانت حلوة، بعدين دخل راؤول خسر المباراة.
0: احنا مشكلتنا دائما في اخر 20 دقيقة كابتن. رحب الكابتن كريم حق نجم المنتخب التونسي السابق وصاحب تجربة مونديالية محل بي إن سبورتس، ورحب كذلك بلويس غارسيا نجم منتخب الاسباني السابق صاحب تجربة مونديالية في 2006 وصاحب التجربة الذهبية خاصة مع ليفربول عندما فاز بالشامبيونز ليج. مرحبا بك.
2: شكرا.
0: عفوا. تعاونا نتابع معكم مشاهدينا الأعزاء لقطات لوصول نجوم المنتخب الإسباني في مقدمتهم لامين يامال، لابورتا، بقية النجوم، يورينتي. الأكيد أن لهذه الأسماء تجارب كثيرة لويس، لكن لا توجد تجربة للاعب كرة القدم تشابه كأس العالم.
3: هم لاعبون يتمتعون بجودة كبيرة مثل هذه المباريات، هي المباريات التي يظهر فيها النجوم والأسماء الكبيرة، والجميع يريد أن يترك انطباع وإرث وتاريخ كذلك في كأس العالم. إذن هذه هي المباريات المهمة من أجل ذلك. كان كأس عالم بصعود وهبوط وتقلبات كثيرة، إسبانيا ربما لم تظهر كل الجودة التي لديها في المباريات التي خاضتها نظرا للأسماء وكذلك التأهل إلى كأس العالم، ولكن هذه هي المباراة الأهم، هذه هي المباراة التي صممت للاعبين الكبار من أجل أن يظهروا جودتهم على أرضية الميدان، ونحاول أمام منافس صعب أن نحقق النتيجة الانتصار الذي ننتظره ونتأهل الدور القادم.
0: لويس، سنكمل لقطات وصول منتخب إسبانيا إلى الملعب، وهناك سؤال شخصي فيه نوع من الفضول. لعبت مع منتخب إسبانيا، شاهدنا وصول لاعبي منتخب إسبانيا من أندية مختلفة، من ريال مدريد، من برشلونة، لكن أيضا من أقاليم وجذور وأصول مختلفة، من الباسك، من كاتالونيا. هناك نعرف الكثير من الصراعات السياسية بين قوسين، هل تختفي كل هذه الصراعات عندما يأتي نداء المنتخب الوطني؟ بصراحة
3: بكل تأكيد هذا صحيح. نحن بالفعل كان هنالك حديث كبير حول كيف المنتخب الإنجليزي لديه بعض المشاكل داخل غرفة الملابس بالنظر إلى وجود لاعبين من أندية مختلفة، ولكن المنتخب الإسباني كان ما يميزه وهو أن اللاعبين الكبار، عندما نتحدث عن برشلونة، عن ريال مدريد، عن هذه الأندية، عندما يصلوا إلى المنتخب هنالك صداقة قوية جدا وعلاقة وطيدة بين الجميع. يعني هذا حصل عندما كنت في عام 2006 في كأس العالم، كان هنالك تشابي، بويول وأنا على الطاولة، وهنالك كاسياس في نفس المجموعة وهو كان لاعب ريال مدريد، ولم يكن هنالك هذه المشاكل أو هذه الاختلافات أو هذه الانزعاجات بيننا. إذن كنا نريد فقط أن نحقق نتيجة إيجابية ونقدم كل ما لدينا من أجل هذا القميص.
0: وربما كابتن كريم جواب لويس يؤكد لنا قيمة وأهمية كرة القدم في جلب الناس، في توحيد الشعوب، ومن جانب آخر قيمة وأهمية كأس العالم التي في كل نسخة نتأكد بأن حدث استثنائي ليس فقط رياضي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي، هو واحد من أهم الأحداث في التاريخ على الإطلاق.
2: أكيد محمد، كأس العالم يعني صار يعني تظاهرة تجمع الشعوب، تعطي يعني فكرة على البلدان. شفنا بلدان في إفريقيا اللي قبل ما كناش نعرفوها في كأس العالم كرأس الأخضر، كذلك بلدان في في في أمريكا، فأكيد أنه تظاهرة
0: كوراساو،
2: كوراساو كذلك هايتي، يعني دول وشعوب اللي ما كناش نراوها في، يعني ما عندناش على فكرة كبيرة، لكن عبر كأس العالم وعبر المباريات فصار عندهم يعني عندنا فكرة عليهم. وأكيد أنه تجمع اللاعبين هذوما في كل بلدان العالم تقريبا، كل المشاكل السياسية والداخلية تتحط على جنب. طبعا الأهمية هو صورة المنتخب، صورة البلد، وهذا ما قاعد نشوف فيه يعني تقريبا في في في التظاهرات العالمية مثل كأس العالم.
0: باوليتا، كريستيانو رونالدو ربما عاصر ثلاثة أجيال، جيل 2004، الجيل الذي جاء بعد ذلك، ربما هذا جيل ثالث لكريستيانو رونالدو. هل في رأيك هذا الجيل هو أكثر جيل من ناحية الموهبة في كرة القدم البرتغالية عبر التاريخ؟
1: من الصعب للحكم على هذه الأجيال. كان لدينا العديد من اللاعبين المميزين للغاية في كافة الأجيال، وخاصة في 2006 وصلنا إلى نهائي مونديال ألمانيا، لذلك لدينا هذا المنتخب الحالي فاز بكأس أمم أوروبا 2016 ضد فرنسا. لدينا لاعبين على أعلى المستويات في هذا المنتخب الحالي في كافة الخطوط، لذلك اللاعبين الذين أيضا يتواجدون على دكة الاحتياط هم لاعبين رائعين، وبإمكانهم الدخول في الشوط الثاني ويثبتون أنهم جيل مميز للغاية. لذلك نحن واثقون تمام الثقة بهذا الجيل، وسنواجه منتخب كبير للغاية يلعب بطريقة لعب المنتخب البرتغالي، لذلك ستكون مباراة ممتعة ومباراة مفتوحة، وأيضا إمكانيات مذهلة لكافة اللاعبين في هذه المباراة. لذلك أعتقد بأن مباراة اليوم ستكون مذهلة للغاية بين منتخبان كبيران، وأريد من منتخب البرتغال أن يثبت نفسه في هذه البطولة ويتأهل إلى المرحلة القادمة. البرتغال دائما كانت لديه منتخبات قوية على مر العصور.
0: أريد يعرف كريستيانو أكثر منا، لكن دعونا نستمع الآن لحديث كريستيانو رونالدو في المؤتمر الصحفي. سئل كالمعتاد عن كثير من الأمور، لكن سئل تحديدا إن كانت هذه النسخة الأخيرة له على مستوى كأس العالم أم لا.
4: Todo está bien, no pasa nada. Diciendo a tu pregunta, es disfrutar al máximo posible, que sea el último mundial, que va a ser mi último mundial, y disfrutar día a día. Ojalá, ojalá, que no sea mañana mi último partido. Ojalá. Así vosotros estén, me pueden matar un poco más. Intentar matar.
0: استمعنا لكريستيانو، لعبت معه. موضوع الحديث عن الاستمتاع جميل، كلنا نريد أن نستمتع بالرياضة، لكن الكل يعرف أن هذا الرجل يتعامل مع كل مباراة حتى لو كانت ودية، حتى لو تمرين، على أنها نهائي حقيقي. هل يستطيع رونالدو وهو يعرف أن هذا المونديال هو الأخير، يواجه إسبانيا، يريد أن يفوز بكأس العالم، أن يستمتع وأن لا يشعر بكمية الضغوط الملقاة على عاتقه؟
1: هناك ضغط كبير على نفسه، وهو من يضع هذا الضغط عليه، لأنه يريد أن يكون دائما الأفضل. هو يلعب مع المنتخب البرتغالي منذ 20 عاما، كما قال بالأمس هذا ربما يكون المونديال الأخير بالنسبة له، لذلك هو يريد أن يستمتع بشكل كبير في كل لحظة وفي كل ثانية. نحن نعلم رغبته في تسجيل الأهداف، ونحن ندرك مدى أهميته كلاعب لمنتخب البرتغال. الكل يتحدث أن عمره 41 عاما ولا توجب عليه اللعب، ولكن ما يملكه المنتخب البرتغالي في على مستوى العالم يعود الفضل به إلى كريستيانو رونالدو. نحن نعلم بأن كريستيانو بإمكانه أن يصنع الفارق في أي لحظة، على الرغم من أنه يملك من العمر 41 عاما. إسبانيا تدرك مدى قوة كريستيانو رونالدو. أنا أثق تمام الثقة بأن كريستيانو رونالدو يملك كافة هذه المتعة التي يمتلكها منذ 2004 عندما كان شابا. هو لاعب دائما يرغب في تسجيل الأهداف، وبالأمس في المؤتمر الصحفي أثبت بأنه لاعب كبير وأن هذا المونديال الأخير بالنسبة له، ويريد أن يستمتع بكل لحظة وثانية في هذا المونديال. إن شاء الله اليوم لن يكون المباراة الأخيرة بالنسبة له، ولكن نشكره على كل ما قام به المنتخب البرتغالي، وهو يجب أن نشكره دائما على ذلك، لاعب من مستويات أخرى.
0: شاهدنا هدف رونالدو في كرواتيا من ركلة جزاء وهو الهدف المحتسب بعد أن ألغي له هدف لداعي التسلل بسنتيمترات قليلة. ليكم أرقام الأسطورة كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال في جميع المسابقات، لعب 232 مباراة، تجاوز في دقائق اللعب 1800 دقيقة من اللعب، سجل خلالها 146 هدفا، صانعا 37 هدفا في كل هذه المباريات. إليكم الأرقام على مستوى الثنائيات الثلاثيات، أكثر من مرة سجل هاتريك، وصلت إلى 10 مباريات سجل فيها الهاتريك، والمعدل يصل إلى 126 دقيقة من اللعب لتسجيل هدف واحد. على مستوى كأس العالم مع البرتغال لعب 26 مباراة بدقائق لعب تجاوزت 2000، سدد أكثر من 100 تسديدة، منها 44 باتجاه المرمى، سجل 11 هدفا، سجل الثنائية مرة واحدة، الهاتريك مرة واحدة، صنع 27 فرصة وصنع هدفين. أرقام كذلك مذهلة لكريستيانو رونالدو على مستوى كأس العالم.
3: أعتقد عندما نتحدث عن كريستيانو رونالدو ربما ننسى ما فعله، هو لاعب ونتحدث عن واحد من أهم اللاعبين في عالم كرة القدم، والمقارنة مع ميسي دائما ومع الأسماء الكبيرة ستكون موجودة دائما إلى أن يعتزل، ونرى ويمكن أن نقيم حينها ما فعله وما قدمه لكرة القدم. لقد أظهر في كل الأندية التي لعب لها وليس فقط في المنتخب ولكن مع ريال مدريد وكذلك مانشستر يونايتد، وعندما قرر أن يذهب إلى دوريات أخرى مختلفة، القدرة والمقدرات التي لدى هذا اللاعب ليس فقط لتسجيل الأهداف، ولكن اليوم في مباراة مهمة في كأس العالم، اللاعبون لاعبو إسبانيا الذين سيراقبون كريستيانو رونالدو يجب أن يكونوا حذرين جدا ومركزين جدا، لا يمكن أن تسمح له بمتر واحد فقط أو ترتكب خطأ أمامه، لأنه سيعرف كيف يستغل هذا الخطأ وسيترجم هذا الخطأ إلى هدف، وبالتالي أعتقد هذا ما يمكن أن يقوم به كريستيانو رونالدو. والتاريخ الكبير الذي لديه، حلفني الحظ أن ألعب معه عندما كنت في ليفربول وكذلك عندما كان في مانشستر يونايتد، هو لاعب يتأقلم مع كل يوم مع الظروف التي تظهر في كل يوم، وهو لاعب قادر على أن يقدم الكثير بالتأكيد، ولكن من الصعب جدا أن يصل أي لاعب إلى ما حققه خاصة في هذا العمر وبتاريخ وبإرث كبير جدا، سيكون من الصعب أن يتحقق ذلك ويتكرر مرة أخرى. وجمعنا استمتع بهذا اللاعب حتى يومنا هذا، وهو لاعب مهم جدا في فريقه وكذلك في المنتخب.
0: كان الإعلام قاسيا في الحديث عن رونالدو، في تكرار الحديث عنه، في التشكيك موضوع العمر، ولا هو أمر طبيعي يليق بمشواره وتاريخه؟
2: أعتقد أن رونالدو يعني لاعب غير عادي طبعا، أكيد أنه تختلف عن الآراء، أكيد أنه في نقد، لكن ما نقدرش نشكك في قيمة هذا اللاعب وفي تاريخ هذا اللاعب، في قدرته أنه يفيد المنتخب البرتغالي حتى بعد الأربعين سنة، رغم يعني في بعض المباريات المردود متاعه الشخصي يختلف أو تأثر الفريق بتواجده، لكن بدون شك أنه لاعب يعني غير عادي، ولاعب مؤثر وقادر أنه يؤثر بالإيجاب على المنتخب البرتغالي.
0: طبعا انتقل للاعب برتغالي آخر مؤثر هو أدريان سيلفا، لاعب منتخب البرتغالي السابق، وهنا سأترك المجال لباوليتا ليتقمص دور المذيع ويوجه أسئلة لأدريان سيلفا عن المنتخب البرتغالي وكذلك عن حظوظه في المونديال. باوليتا.
5: هلا أدريان، تودباي.
6: أوي
7: أهلا. تودباي تودباي. كيف أنت يا باوليتا؟ أنت مثلي الأعلى باوليتا.
6: يو بركازر تابع شبيرك.
7: أنا كنت أريد أن أتلقى منك الأسئلة، وبإمكانك أن تسألني إذا أردت، وبالطبع بإمكانني طرح أسئلة عليك أيضا. أريد أن أقول بأن كريستيانو رونالدو الحكم الكل يتحدث عنه ويتحدث عن المباريات التي أداها، ودائما
1: من الطبيعي أن بعمر أدريانو وطيلة هذه مسيرته أن يتلقى العديد من الانتقادات، ولكن أنا بدون أدنى شك لعبت ضده ولعبت معه وهو لاعب من المميزين للغاية. أنت تعلم أن كريستيانو دائما يثبت في كل مباراة أنه لاعب مختلف عن اللاعبين الآخرين، ولكن الكل يتحدث عن عمره 40 عاما ونحن مررنا بهذه العمر. لذلك أريد أن أقول بأن احنا لعبنا بطريقة مختلفة عن كريستيانو رونالدو. هو كان يلعب عن طريق الجناح ومن ثم تغير طريقة لعبه، ولكنه لاعب مذهل في أنهاء الهجمات وأيضا بالرأسيات. لذلك هو من الآن ومنذ سنوات عديدة هو من أفضل المهاجمين على مستوى العالم. لذلك نحن سعداء بكل ما يقوم به من تسديدات من خارج المنطقة والرأسيات. نحن في البرتغال نعلم بأنه يتلقى العديد من الانتقادات بسبب عمره 41 عاما، والكل يريدون منه أن يتوقف، ولكن نحن ندرك بأنه أمام أي خصم بإمكانه تسجيل الأهداف وصنع الفارق. شكرا لك على هذه الإيضاحات، لأنني نحن أتمنى بأن يتفوق منتخب بلادنا اليوم. وبالطبع بالرغم من هذا العمر هو لا زال يقدم كرة قدم جميلة.
0: شكرا جزيلا
1: أوبريغادو
0: لأدريان سيلفا نجم منتخب البرتغالي السابق، كان معنا من نيويورك من البيت البرتغالي وحواره أحد أبرز المهاجمين في تاريخ كرة البرتغال. لها تجربة طويلة أبرزها كان في باريس سان جيرمان نحو 5 سنوات. والآن قبل أن نتحدث مع محللي بي إن سبورتس، نرحب مشاهدين الأعزاء بمراسلي بي إن سبورتس الذين ذهبوا إلى أماكن مختلفة لتغطية هذا الحدث الكبير، واحدة من أهم وأكبر وأبرز مباريات دور 16. ودعونا نبدأ من أرضية الملعب مع نسيم طالبي هناك في ملعب. نسيم تفضل.
8: شكرا محمد، تحية لك ولضيوفك ولمشاهدين الأفاضل. الأجواء كبيرة جدا هنا في ملعب دالاس، الحضور الجماهيري سيكون قياسي مقارنة بالمباريات السابقة، ولو أن الجماهير كانت حاضرة وبقوة لهذا الملعب الذي يتسع لأكثر من 90,000 مناصر. الأجواء كبيرة جدا خارج الملعب، داخل الملعب، وأيضا الحضور الإعلامي القياسي الذي يواكب كل صغيرة وكبيرة بشأن هذه المباراة، وأيضا وخاصة بشأن كريستيانو رونالدو. المصورون جاءوا من كل مكان، حشد كبير جدا جاء في استقبال حافلة المنتخب البرتغالي عند وصولها إلى هذا الملعب قبل دقائق قليلة. الكل ينتظر كريستيانو رونالدو، قد تكون المباراة الأخيرة له مع المنتخب البرتغالي، قد لن تكون، قد تكون مباراة بطولية لهذا اللاعب الأسطورة، أسطورة الكرة البرتغالية والعالمية. حوار وعناوين عديدة في هذه المواجهة بين المدربين الإسبانيين، بين يامال وأيضا كريستيانو رونالدو، بين أيضا وسط ميدان هذا الوسط بالنسبة لي المنتخب الإسباني رودري وبيدري، والجهة المقابلة يعرف جيدا باوليتا، يعرف باريس سان جيرمان ودور الثنائي جواو نيفاس وأيضا فيتينيا في وسط باريس سان جيرمان الذي كان محرك البيجي لتتويج بالتشامبيونز ليج مرتين. الحوار أيضا على مستوى الهجوم، على مستوى الدفاع، وأيضا يعرف أيضا باوليتا الدور الذي يقدمه غونسالو راموس الذي لعب في باريس سان جيرمان وفي هذا الموسم وأيضا مع المنتخب البرتغالي يبدع دائما عندما يدخل بديلا، أنقذ البرتغال أمام كرواتيا في المباراة الأخيرة. طبعا أجواء كبيرة جدا، أجواء استثنائية كبيرة أيضا في هذا الملعب الذي احتضن أفضل المباريات في المونديال، وهو الذي السقف مغلق ومكيف وكل الظروف مهيئة حتى تكون هذه المباراة تبقى في الإثارة والحماس.
0: وهذا ما تؤكده اللقطات التي تشاهدها الآن على الهواء مباشرة من المنطقة المحيطة لملعب المباراة المغلق كما ذكر نسيم، في أجواء وظروف تبدو مثالية للغاية للعب هذه. الآن إلى المنطقة المحيطة بملعب المباراة حيث درجة حرارة أرفع بشكل ملحوظ مقارنة بما هو داخل ملعب نسبة نسيم، إلى هدير والمزيد من الأجواء والتغطية حول هذه المباراة. هدير تفضل لك.
9: نعم نعم محمد، هنا من محيط الملعب تواجد الجماهير بشكل كبير، سواء من الجمهور الإسباني أو من الجمهور المغربي. الجمهور كان يتواجد هنا خارج البوابات منذ ساعتين ينتظر. طبعا سأذهب إليهم سريعا لأنه بعد ذلك لا أستطيع السيطرة عليهم. هاي هوري سوت،
10: كيف حالك؟ أنا بخير، في حالة ممتازة. هو سيظهر مرة أخرى ما يمكن أن يقدمه، هو رقم واحد. رونالدو سيسجل هاتريك في هذه المباراة.
0: شكرا لهدير لهذه الجماهير التي يطغى عليها البرتغاليون، كما استمعنا لهم يكررون كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو. ثقة كبيرة من جمهور البرتغاليين في كريستيانو وفي قدرته على حسم الأمور في هذه المباراة التي قد تكون الأهم في مشواره الكروي على مستوى كأس العالم. ودعونا نذهب إلى مدريد حيث لعب كريستيانو رونالدو طويلا وقدم الجزء الأكبر والأجمل ربما من مشواره متوجا بلقب دوري الأبطال مع فريق ريال مدريد، حيث جمال الذي غطى تقريبا كوفرة كريستيانو رونالدو عندما كان بقميص ريال مدريد. جمال تحية لك لتطلع مشاهدي بي إن سبورتس على الظروف على الأجواء هناك في إسبانيا قبل هذه المباراة الكبيرة.
11: مساء الخير محمد سعدون، نحن هنا كما قلت في ساحة كولون في قلب العاصمة الإسبانية مدريد، وبالتالي كنت أبحث على الأقل شيء من التوازن أن أجد أنصارا من البرتغال أو على الأقل واحد يناصر البرتغال. لا وجود لأقمصة البرتغال، لا، ظهر واحد من الجانب هناك لكن هو مع مجموعة، ولكن وجدت أنصار آخرين جاءوا من اسكتلندا. Where are you from?
10: Scotland. من أين أنت؟ من اسكتلندا. هل تقضي عطلتك في مدريد؟ أنا أدرس هنا.
11: ريال مدريد فان.
10: أنت مشجع لريال مدريد.
11: So you are not only ريال مدريد.
10: ليس فقط ريال مدريد. وهذا قميص من؟ اظهر القميص للكاميرا من فضلك. هذا يعني أنت تشجع المنتخب البرتغالي أليس كذلك؟ نعم. لا كلا، لامين جمال، هل تعتقد أن البرتغال يمكن أن تهزم المنتخب الإسباني أم أن المنتخب الإسباني أقوى؟ المنتخب الإسباني سيفوز.
11: And you are from India.
10: Yes. وأنت من الهند.
12: You are Espania.
10: نعم. You are from صحيح. Spain. تحيا إسبانيا. أنت تشجع المنتخب الإسباني. نعم. Yes. هذا صحيح.
11: Why?
12: Why?
10: لماذا؟
11: Why not Portugal?
10: لماذا ليس البرتغال؟
12: Because I like Mikel Merino.
10: لأنني أحب ميكيل ميرينو.
12: Yes. Yep.
11: ومعي أيضا مناصر إسباني. تو إرس برا إسبانيا.
10: أنت مشجع إسبانيا بالتأكيد. نعم هذا صحيح. أنا من بوليفيا ولكن أريد أن يفوز المنتخب الإسباني. أنا أعيش هنا وأدرس هنا وأريد أن يفوز المنتخب الإسباني. أعتقد المنتخب الإسباني سيفوز، ربما يفوز في الأشواط الإضافية، ولامين سيسجل هدفين.
11: الترشيحات كلها هنا لصالح إسبانيا، ولا شك أيضا التفاؤل الذي يسود هنا، والجميع كما في المباراة الماضية يتمنون أن ينتهي بفوز لإسبانيا لتستمر الاحتفالات على غرار المباراة الماضية.
0: جمال خلفك تمام من الجهة اليمنى أشاهد مشجع يرتدي قميص رونالدو بمنتخب برتغال، هل يمكن أن نتحدث معه؟ خلفك
11: على الجهة
0: اليمنى تيشيرت أسود.
11: هذا الذي تقصده.
0: نعم نعم.
10: هم كانوا يطلبون منك أن تتحدث. أنت برتغالي؟ أنا من نيكاراغوا.
12: من نيكاراغوا
11: ايضا. بوركينو ليس بارا اسبانيا ليس بارا بورتوغال.
12: لماذا تشجع البرتغال ليس اسبانيا؟ لانني احب رونالدو منذ ان كنت طفلا، احب رونالدو وبالتالي انا اشجع البرتغال. هل تتمنى ان يستمر في كاس العالم؟ من الصعب ان يفوز، ولكن امل ان يتحقق ذلك، ان يستمر في كاس العالم.
11: اذا شكرا محمد سعدون، لقد اصطدته لانه كان من ورائي ولم اشاهده، قلت قليلون هم من يحملون عنوان البرتغال، لكن دعني اقول لك بان الاجواء هنا وديه ولا شيء هنا، حتى بالنسبه لمن يحملون اقمصه غير اسبانيا وحتى البرتغاليه، الكل هنا في مزيج والكل هنا يحتفل، ولا شك بان الاحتفال سيكون اكثر صخبا ان فازت اسبانيا.
0: شكرا لك جمال لهذه المجموعه من المشجعين، لكن المشجع اسكتلندي نصاب لابس قبعة عليها علم اسبانيا ولابس تيشيرت ريال مدريد ولابس كريستيانو رونالدو، يعني جمع كل شيء.
12: هذه الاجيال الجديده، هذا هو الجيل الجديد، لا يتابعون فريق ولكن يتابعون اللاعبين. وشهدنا لاعب من نيكاراغوا يشجع البرتغال بسبب كريستيانو رونالدو فقط، اعتقد ان هذا حصل في الاونه الاخيره. الشباب الان نعم يشجعون فريق ولكن ليس لديهم نفس الشغف القوي، يمكن ان يكون يشجع كريستيانو، ميسي، لامين جمال، اين يتحركون هم مشجعون هؤلاء اللاعبين؟
0: اكيد واجهت الاثنين، الجدل عن كريستيانو رونالدو وميسي سيستمر ربما لسنوات طويله قادمه، لكن يقال بان كريستيانو رونالدو نجح في التاثير خاصه في الاجيال الصغيره بسبب اسباب لا تتعلق فقط تسجيل الاهداف، اسلوب الحياه، الجسم، الطول، الشكل، حتى القدره على التسويق، الحصول على الاعلانات، هو شخصيه استثنائيه في اخر يمكن 50 سنه في تاريخ كره القدم.
12: نعم هذا صحيح، هو أوجد حالة خاصة به عندما تبدأ كلاعب شاب، أنت تحتاج إلى أن تمر بالعديد من المراحل، تحتاج أن تحسن أسلوب لعبك وكذلك الجودة البدنية والتغذية، وأن تتحسن في الكثير من النواحي من أجل أن تكون لاعبا محترفا. وكريستيانو رونالدو مر بكل هذه المراحل وأظهر لهذه الأجيال الجديدة التي تتابعه بأنه لاعب من عيار مختلف، وهم تابعوه في كل الأماكن التي ذهب إليها، هو لاعب محترف، وتكون لاعب محترف تحتاج إلى كل هذه النواحي والاهتمام بكل هذه الأمور، أن تعمل بجد، أن تهتم بنفسك، بحالتك الصحية والجسدية، وكيف تتعافى وتستشفي كذلك بعد المباريات، وأعتقد أن هذا يحظى بتقييم الجميع. ليونيل ميسي، عندما نتحدث عن ميسي فهو لديه الموهبة الفطرية التي جعلته واحد من أفضل اللاعبين في التاريخ. اللاعبون الشباب الجيل الجديد استمتعوا كثيرا عندما رأوا منظومة عمل كريستيانو رونالدو وكيف ذهبت به ليكون أفضل في التاريخ.
0: والأكيد أن هذه النوعية كابتن من اللاعبين إضافة كبيرة لكرة القدم، لأنك مجرد ما تستطيع الحصول على شخصية بهذا القدر من النجومية وتسجيل الأهداف والجدل وإلى آخره، المستفيد في النهاية كرة القدم، الجانب الاقتصادية لكرة القدم، بقية اللاعبين تستفيد من وجود أساطير وأسماء متميزة، الكل يستفيد من وجود هذه الأسماء. يعني في حزن أن قد يكون هذا المونديال الأخير لرونالدو وميسي.
2: طبعا احنا محظوظين أن موجودين لاعبين مثل رونالدو وميسي وعاصرناهم وشاهدناهم أكيد على كل مستويات. رونالدو مؤثر أجيال، يعني مثل ما ذكرت يعني يتابعون في رونالدو وهو مثل الأعلى بالنسبة لهم على المستوى الرياضي، كذلك على مستوى أسلوب العيش، على
0: هذه المباراة كأنها انتقال وتسليم شارة من جيل إلى جيل.
2: طبعا محظوظين أنه في لاعبين قادمين مثل يامال اللي على المستوى الفني على الأقل إلى حد الآن يعني مستوى عالي جدا، وأكيد أنه سيمتعنا لسنوات، لكن على مستوى يعني على كل المستويات كريستيانو رونالدو طبعا يعني أسطورة ومثل يحتذى به كل الأجيال. أنت ذكرت قلت ليست يعني على المستوى الفني أو المستوى الكروي فقط، على مستوى الحياة، على مستوى العيش، يعني الاهتمام بجسمه، الإعلانات، أكيد أنه لاعب أسطورة، وأكيد أنه لاعب لن يتكرر حقا على الأقل إلى سنوات يعني قادمة. طبعا مثل ميسي أكيد على المستوى الفني، على مستوى يعني الإمكانيات اللي قدمها والأهداف والمتعة اللي يعطيها لنا يعني على كل مستويات مدة 20 سنة أو 25 سنة. طبعا احنا محظوظين ان شاهدنا وعصرنا مثل هذه اللاعبين،
0: ونحن محظوظون لاننا على وشك ان نشاهد واحده من اهم المباريات في كاس العالم في نسخة الحاليه، وقد تكون كذلك لسنوات. ونسخ مقبلة بين منتخبي إسبانيا والبرتغال. فاصل قصير نعود بعده بإذن الله تعالى استمراري في تغطيتنا لهذا اللقاء الكريم. قم على المشاهدة.

0: Here you go.
1: Thanks.
2: Please be back. Please be back. Henri, again.
3: ناسي؟
4: في مالونا أورا.
5: احصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.
6: تدريب، ضبط، تحسين، تخطيط، قياس، محاكاة، بناء، استعداد، تنمية مهارات، تحليل بيانات، تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، وهو اللي مكننا من توفير الطاقة بصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو، الشريك العالمي الرئيس لفيفا.
7: أنا أصلاً صاحي.

0: أصوات الويب نافذتك على العالم الرقمي، صوتك في كل مكان.
1: لا لا لا، أنت فايكنج يا نيلان، أنت فايكنج يا نيلان، يا لا من تصدي، يا لا من ردة فعل. شوف التنفيذ، شوف الارتماء، شوف العملاق الفايكينج. نعم هنا نيلوند يتصدى، بل يتحدى برونو ويتحدى البرازيل. يا ساتر شوف الصرخة، نعم من أعماق أعماق أعماق. يا سلام على هذه اللقطة وعلى هذه الفرحة. لا تريد أن تغادر، لا تريد أن تودع كرة في الجهة اليمنى. هنا الاستلام من جانب ريان، يحاول فيها ريان باتجاه دانيلو، كرة ملعوبة الآن عرضية إلى فينيسيوس. هل يظهر فيني؟ اظهر يا فيني. كرة في الجهة اليسرى، محاولة ما زالت قائمة، لمسة جميلة مارتينيلي عرضية، الله يا الله مرت لكنها تعود، ما زالت قوية. يا دانيلو ما الذي فعلت يا دانيلو؟ لا هي عرضية ولم تكن تصويبة يا دانيلو، كانت غريبة غريبة شوي من دانيلو في اللقطة الماضية. هذا هو حتى الآن رجل المباراة، أفضل لاعب هذه المواجهة. مارتينيلي لم يكن متسللا في اللقطة الماضية، كرة أبعدها وشالها نيلوند. نعم لمست، لمست قدم نيلوند. باتجاه مارتن أوديغارد الآن، لمسة واصلة إلى نوسا، إلى نوسا، إلى نوسا، الله على اللمسة، ما زالت خطيرة داخل منطقة الجزاء. المحاولة على طريق مارتن أوديغارد، مارتن حطها لكنها مرت إلى خارج الملعب. جدا أيضا في التحولات المنتخب النرويجي، وجود لاعبين سريعين أيضا أمثال نوسا على مستوى الجهة اليسرى، أيضا سورلوت اللي اعتقد انه تكيف مع مركز الجديد كجناح ايمن. الجمهور البرازيلي يرقص هنا بالرغم من ان النتيجه ما زالت سلبيه ما بين المنتخبين. كره ترجع مره اخرى، برونو جيمريش، برونو بعد ذلك بلمسة، كوريا ترجع الكرة، باتريك بيرغ، سورلوث للنرويج واصلة هنا على طريق ساندر بيرغ، ساندر إلى مارتن أوديغارد النرويجية، الكرة القصيرة المتبادلة هنا، عودة باتجاه ريرسون، ريرسون هنا من نص الملعب يلعب كرة إلى توربيون، توربيون بعد ذلك بلمسة هنا واصل الكرة باتجاه ساندر بيرغ، ساندر إلى توربيون، توربيون باتجاه باتريك بيرغ، من باتريك إلى وولف، وصلت إلى نوسا، نوسا من اليسار، نوسا يتقدم، نوسا بكرة عرضية وينها؟ لا لا لا لا لا لا لا لا، مجنون والله مجنون. يا الله على هالاند، يا الله على لمسة، يا الله على طريقة، يا الله على كرة ذكية، والله ذكية ذكية رائعة. هالاند أراد أن يخدع أليسون لكن لم تكن قوية الكرة الماضية. كرة ترجع مرة أخرى في وسط ملعب المباراة هنا، ماركي يتقدم فيها بعد ذلك كازيميرو، عودة إلى الوراء لمصلحة المنتخب البرازيلي من اليمين، لا حلول حتى الآن. مشاهد كثيرة أيضا فينيسيوس في هذا الشوط الأول، كرة باتجاه جابرييل، تغطية موجودة من أمام ماتيوس، ترجع الكرة هنا، صافرة تأخرت لكنها جاءت. حكم المواجهة إسماعيل الفاتح يشير إلى وجود خطأ، واحد من أفضل هذه المباراة الثالثة اللي أعلق عليها على المنتخب النرويجي والثانية للبرازيل في المونديال، لكن واحد من أفضل أشواط المنتخب النرويجي هنا في هذا المونديال. شوط رائع، شوط مميز، شوط فيه انضباط، شوط فيه شخصية مختلفة للمنتخب النرويجي عما كان عليه مثلا في دور مجموعات. كرة في نص الملعب، واصل بعد ذلك باتجاه سورلوث. يتقدم سورلوث، مر عدى سورلوث هنا من الجهة اليمنى، لكن أيضا تغطية موجودة ثم تعود هنا على طريق ريرسون. ري ضغط من سانتوس، يضطر العودة للخلف. واصل الكرة هنا لساندر، استلام من جانب مارتن أوديغارد. أوديغارد في الجهة اليمنى، أوديغارد في وسط الملعب، عودة بعد ذلك باتجاه ساندر بيرغ. ساندر إلى وولف، تمريرة من أقصى جهة اليسار إلى نوسا. نوسا الآن يتقدم، يدخل نحو العمق لكنه لم ينجح. كرة ترجع عن طريق ريان، ريان في نص الملعب، كرة الجهة اليمنى بعد ذلك إلى برونو جيمينيش. برونو يحتفظ بكرة ثم لمسة باتجاه كاسيميرو. كاسيميرو إلى جابرييل ماغاليش هنا في وسط ملعب المباراة، يتقدم للمنتخب البرازيلي. واصل هنا كاسيميرو، يتقدم الدبابة في الجهة اليمنى. دانيلو بلمسة، ريان باستلام، ريان بمحاولة، ريان بخطوات للأمام، ريان يقف على كرة، ريان بعد ذلك باتجاه برونو جيمينيش. عادت الكرة باتجاه

يظهر الآن فيني مار، فيني لم يمر، فيني تأتي موجودة من أمامه على طول من جرب الدفاع ثم تعود، ثم تعود إلى فيني. الله يا الله إنها ترفض البرازيل، إنها ترفض الملوك في اللقطة الماضية من لاعب الملوك، من جناح الملوك في اللقطة الأخيرة. فيني يضرب، كرة ملعوبة الآن طويلة عالية للأمام، المواجهة تتكرر. هالان هالان ما زالت أوديغارد. الله يا الله، ما الذي ضيع في اللقطة الماضية؟ ما الذي ضاع يا مارتن؟ نعم، هنا لكنيلون، وهنا أليسون بيكر، هنا الريت، هنا الكبير، هنا العملاق، هنا من يحمي عرين البرازيل. تفوق جابرييل، بعد ذلك أخذ مارتن، ولكن الكرة فيها تغطية من نجر بالدفاع. يا الله على الصراع الثنائي، يا الله على الصراع الثنائي غير عادي بين مباراة داخل مباراة، حكاية أخرى بين جابرييل ماغاليش وأيضا هالاند. كرة الجمرة الأخرى، هل تفعل البرازيل؟ هل تعود البرازيل؟ هل تثار لخسارة الفيدروم؟ كرة واصلة هنا، ترجع مرة أخرى، محاولة باتجاه برونو، هذا هو جيميريش، يتقدم فيها برونو، ما زالت برازيلية. بعد ذلك نقلة باتجاه دانيلو، دانيلو عودة، كازيميرو استلام، بحث عن الزميل، بحث عن الحلول، البحث عن فيني. وين فيني؟ وصلت في اليسار، فيني مر، فيني مازال، فيني يقف على كرته، فيني بعد ذلك بلمسة ممتازة. وين الضربة؟ برونو في البعيدة، في البعيدة برونو، ولكنها اصطدمت في ماتيوس. ترجع المحاولة، ما زالت البرازيل وكأنها اقتربت. الله يا الله على لقطة، يا الله على كرة مرت إلى خارج الملعب، مرت يا مارتينيلي مرت. لم يكن متسللا مارتينيلي، نعم تسلل، أيها الأحبة، استراحة قصيرة ثم العودة إن شاء الله في الشوط الثاني.

ضربة البداية إذن الفاتح. هنا إسماعيل يعلن عن ضربة البداية لشوط المباراة الثاني مع وجود تغييرين، وجود تغييرين في تشكيلة المنتخب النرويجي. تشيل دروب وأوسكار بوب لغادر غادر نوسا وغادر سورلوف، سحب الأجنحة الجناح الأيمن نوسا والجناح الأيسر سورلوف والعكس، سحبهم في شوط المباراة الثاني وأدخل أوسكار بوب النجم الشاب. كرة مقطوعة الآن ترجع مرتدة، فيني أخذ مكانه، فيني استلم، فيني مر، فيني لاندريك، إلى أندريك، إلى أندريك، يا الله يا الله، ما الذي ضيعت يا أندريك، ما الذي أهدرت يا أندريك في اللقطة الماضية. أندريك أضاع ما لا يضيع، أهدر ما لا يهدر. المنتخب البرازيلي، الكرات المرتدة، الكرات المرتدة، شوف الطيارات، شوف النفاثات، شوف السرعة، شوف التمريرة باتجاه أندريك ولكنها مرت إلى خارج الملعب. قد يندم عليها أندريك، هذا الصغير، هذا الصغير من أمام نيلوند كان بإمكانه أن يتصرف بشكل أفضل، شوف لأن المدافع كان بعيد والفرصة كانت سانحة. المرمى أمامه برونو كيميريش، عرضية في القائمة الثانية ولكن أيضا تتخلص، ترجع المحاولة هنا ووصل الكرة باتجاه دوغلاس، يحاول فيها دوغلاس، البرازيل الآن تقترب، الكرة ملعوبة عرضية إلى أندريك، واحدة قوية، الله يا الله.

يواصل في هذا الحذر باش يقبل هدف. دارس كورة ريناتو فيجا. ريناتو فيجا في مواجهة إسبانيا

0: عند الإشارة تكون الساعة 7 صباحا.
1: أيها المستمعون أيها المستمعات،
2: في الخبر الفني أصدر مغني
1: الراي المغربي الشاب مهدي مزين أولى أغاني ألبومه الغنائي ماراثون، والتي تحمل عنوان ما بقيتيش تشيري، والتي سنستمع ونستمتع بأنغامها حالا على أثير إذاعتكم.

0: واش في اخباركم؟ اليوم غندربوا على الاغنيه الجديده.
1: اغنيه؟ اين اغنيه؟
2: لا شانسون سوكسان.
1: داكور. يلا سربي، بدا الدوديره وصلات.

0: ايش كحلف الكاسه ابو ابراهيم؟
1: مرحبا.
0: فكرتي لي شحال هذي؟
1: يا ديان
0: الله يعاونك.

بالفخر نسير في قلبي ما زالها قماشها مطلوب فوق الحليب الوانا نيكولا مولوديو مولوديو مولوديو مولوديو مولوديو

0: هاي بك شي؟
1: لا، كان بدي خبز بس. على فكرة هذه أول مرة بدي.
0: كنت مسافر.
1: أوكي، الحمد لله على السلامة.
2: قهوة الصبح؟

0: seeing you see it all.
1: الآن اللحظة الحاسمة.
2: There is no room for mistakes.
3: For moments of hesitation and you're out.
4: التركيز هو المطلوب.
5: Discipline is the foundation.
6: مرحلة لا تقبل القسمة على اثنين.
7: This is the knockout stage.
8: Join us.
9: لنعيش الإثارة
10: في السسبنس.
9: لنعيش الإثارة
10: في السسبنس.
11: The challenge.
12: Through the round of 16 of FIFA World Cup 2026.

0: رونالدو يودع المونديال وإسبانيا تواصل المشوار.
1: To the six added minutes before extra time. You might not need extra time.
0: رباعية بلجيكية تنهي الحلم الأمريكي.
1: Matt Freeze could be in trouble here. The US could be in trouble here. Lukaku هنا بمحاولة الله ضربة رابعة قاسية هنا من بلجيكا.
0: مصر أمام اختبار تاريخي.
2: ضربة رأسية تقدم الله السعدي قالك ويا مصر حنيانك ميسي الهدف الأول 1-0 ليونيل
3: ميسي's delivery is a good one and it's the third goal for Argentina كريستيانو روميرو this time ميسي the provider.
0: أهلا بكم في الكلمة الأخيرة.
4: الليلة ليلة الدون من أجل المواصلة من أجل

0: صفحات أسطورة كرة القدم وقائد البرتغال التاريخ كريستيانو رونالدو.
1: هل هي الرقصة الأخيرة أم هناك رقصة ستكون التالية للدون؟
0: رونالدو راح، رونالدو تقدم، رونالدو ما زال، رونالدو، رونالدو التصويب، ولكن حارس المرمى أوناي سيمون.
1: رونالدو موجود، 3 أهداف في المونديال الحالي. عرضية هذه خطيرة والرأسية ومش ممكن رونالدو، والفرصة ضاعت.
0: دقت ساعة إسبانيا وانتهى أمر البرتغال.
1: إسبانيا تصيح رونالدو بهدف قاتل غدار.
0: آه يا رونالدو، لقد ماتت أحلام رونالدو من أجل كأس العالم علنا هنا في مدينة دالاس.

0: اهلا وسهلا بكم مشاهدين متابعين بي سبورتس، طابت اوقاتكم بكل خير ونرحب بكم في الكلمه الاخيره حيث الكلام لا ينتهي في هذه النسخه المونديالية المثيره والممتعه في كل تفاصيلها، كما ان تغطيتنا الاستثنائيه لكم مستمره على مدار الساعه عبر بي سبورتس. نرحب سريعا في نخبه من الصحفيين المميزين، صابر الغراوي، مساعد العصيمي، بدر الدين الدريسي ونبيل التليلي. مساء الخير لكم جميعا.
1: مساء النور، أهلا بك، أهلا بكل الحضور، أهلا بمشاهدي بين سبورت. يوم جديد في يوم في المونديال، حلم ينتهي، حلم يكبر، طموحات. اليوم الختامي للدور ثم النهائي، يا رب تكون فرحة مصرية، ونقوله يا حبيبتي يا مصر
0: إن شاء الله. التاريخ يكتب والحلم كذلك مستمر، والإثارة والمتعة مستمرة في هذه النسخة المونديالية من كأس العالم فيفا 2026. الطريق إلى النهائي في مواجهات تم إعلانها رسميا في دور ربع النهائي، وهي قمة فرنسا والمغرب في ربع النهائي، إسبانيا وبلجيكا كذلك في قمة أخرى في ربع النهائي، النرويج وإنجلترا قمة كذلك أخرى كبيرة. ثلاث قمم مثيرة ممتعة في كل تفاصيلها وكذلك مثيرة الثلاث قمم. أما فيما يخص مواجهات اليوم الأرجنتين ومصر، نعم قد تكون المواجهة صعبة، لكن على رجال وأبطال أم الدنيا مصر ليست مستحيلة، وسويسرا وكولومبيا من ينتصر في كلتا المواجهتين سيلتقيا في دور ربع النهائي. هذا هو الطريق إلى النهائي من هذه النسخة المونديالية المثيرة الممتعة في كل تفاصيلها. كريستيانو رونالدو يودع المونديال، يودع كأس العالم فيفا 2026، وإسبانيا مع ديلوفنتي تستمر في هذه النسخة. نتابع

قمة الأشوار تحت عنوان يامال وكريستيانو. نعم، هناك جمهور إسبانيا، وهناك جمهور البرتغال، وهناك جمهور كريستيانو رونالدو.

0: يعد من ثاني أولمو في التمرير ويرثبان هو ماذا بعد لمين وحده لمين يا مال يتصدى الحارس مسات الكرية الثانية والحارس مرة ثانية روعة المباراة رائع الديربي للمنتخب البرتغالي عرضية راسية قد تأتي هدف ضاع الهدف
1: يعمل كورة عن طريق نونو شوت نونو شوت والهدف يضيع في كورة على الأرض
0: قبل النهاية قد تنتهي قصة أحد المنتخبين لقد دقت ساعة إسبانيا وانتهى أمر البرتغال
1: يمشي كونسيساو وانتهى الرياضية إسبانيا لا فوريا روخا المنتخب الإسباني إلى الربع النهائي
2: بهدف البديل يا بدر مارينو باللحظات الأخيرة إسبانيا تتأهل لربع النهائي وكذلك تنتصر السؤال هل الانتصار والتأهل مستحق لإسبانيا؟
3: شوف مشاري احنا كنا نتوقع انا شخصيا توقعت ان المنتخب الاسباني هو من يعلو كعبا وقيمه فنيه وايضا قدره على حسم المواجهه من المنتخب البرتغالي لكن دعني اقول لك على انه بالنسبه للمباراه خيبت كل امالي وظنوني ما كنت اتصور ان تاتي بهذا المستوى يعني حوار تكتيكي صحيح قوي بين المنتخبين لكن افتقدت للمتعه اتصور على انها مباراه تبتعد كثيرا اداء فنا حوارا تكتيكيا ونقاشا ابداعيا بين اللاعبين عن المباراه التي شاهدنا سنه 2018 كورونها جيدا 3-3 مباراه ولا اروع في تاريخ كره القدم العالميه انا اتصور المنتخب الاسباني يمشاري ظل وفيا لتقاليد لجيناته وايضا لاسلوب لعبه فيما البرتغال لا ادري لماذا عمد الى انحراف قليلا عن مستواه وعن أدائه التكتيكي وراح إلى منظومة دفاعية أكبر منها
2: في المواجهة السابقة كان في دور المجموعات هذه في دور إحصائية ضغط أكبر خوف أكبر لمن يخرج لمن يستمر
3: صحيح صحيح أنه كان هناك تخوف من الفريقين يعني عارف كل فريق أنه سيضرب الثاني وإن ضربه في مقتل ربما سيقضي على أمله والمنتخب الإسباني اختار التوقيت الجيد ليضرب البرتغال في
2: وقت قاتل لكن البرتغال في كمية النجوم على ما تستفهم على مارتينيز
4: مارتينيز هو من تسبب في الخيبة التي منيت بها الجماهير البرتغالية بشكل عام وخاصة الجماهير في كل مكان وعشاق كرة القدم مباراة كانت إعلان ضخم لمباراة لكن في النهاية لم نشاهد شيء الأسماء كانت كبيرة والتفاصيل كانت صغيرة فنيا كانت واحدة من أفقر مباريات كأس العالم كنا ننتظر مواجهة قوية لأنه كل منتخب يملك مقومات أنه يقدم مباراة كبيرة لكن امبارح بصراحة اللي شفناه على الميدان لا يليق بحجم المنتخب الخوف من تسجيل الخوف من قبول هدف كان أكبر من رغبة في تسجيل هدف خاصة عند المنتخب البرتغالي وهذا ما خلى المباراة رتيبة وكما قلت لكم عاود أنه واحدة من أفقر مباريات المونديال على المستوى الفني
2: خوف وشاهد ما شافش حاجة مثل ما قال نبيل يا صابر لمارتينيز يعني في تفاصيل كثيرة الأمر قد يكون هناك في على ما تستفهم ستكتب على هذه المواجهة من تأهل سينسى الأداء لكن من يملك النجوم مارتينيز ونجوم الفريق كريستيانو وغيره من اللاعبين بعلامات استفهام كما ذكر بدر ونبيل
5: وأي نجوم تتكلم عن

0: مجموعه. لو قارناها كاسماء بالمنتخب البرتغالي، لا، اسماء المنتخب البرتغالي اعلى واكبر، انما المنظومه اللي عاملها ديلي فوينتي في المنتخب الاسباني
1: ما هي قيمه الاسماء اللي لم تظهر الامكانيات،
0: ان لم يستطع المدرب اظهارها او ادخالها في بوتقه واحده تفيد الفريق بشكل عام. انما على المباراه كاجمالا يمكن انا اقول لك عليها كملخصه، سمعنا ضجيجا ولم نرى طحينا. كل ما يعني كل العناوين التي سبقت انطلاقه المباراه، اسبانيا مع البرتغال، البرتغال مع اسبانيا، تديك ايحاء ان احنا هنشوف معركه كرويه شرسه داخل ارض الملعب، فرص، انفرادات، اهداف، اثاره، متعه. ولكن للاسف كنا نتثاءب في بعض اوقات المباراه من الملل، وانا شايفها واحده من أسوأ مباريات هذه البطوله للاسف الشديد.
1: مساعد، ذكرت أكثر من سيناريو، لكن السيناريو القاسي أن يكون بهذا الشكل مع منتخبين توقعنا وفق المعطيات وفق الأرقام وفق كمية النجوم أن نشاهد مباراة أكثر متعة وأكثر إثارة، لكنها خيبت الأمال.
2: شوف، قد يكون بالنسبة للاعبين، أعتقد أنه ليست مسؤولية اللاعبين، المسؤولية كاملة على مدرب المنتخبين. في تحفظ مبالغ فيه إلى درجة أنه تتخيل مدرب البرتغال، أنا نعرف فيتينيا أنه من أفضل اللاعبين اللي يمرر الكرات المباشرة، كرات المباشرة يمررها فيتينيا. أمس قيدوا بشكل كبير، وفي النهاية حينما احتاج إلى فيتينيا في الأوقات في منتصف الشوط الثاني أخرجه. نفس الشيء أنا شفت جواو فيليكس أمس كان نجم على أعلى مستوى في المباراة، أنا ما كان يستحق التبديل، يعني وجهة نظر، لكن لأنه كان اللاعب اللي يصل، اللاعب اللي يمرر، اللاعب اللي القادر، حتى أنه كان في المنطقة اليسرى كان يساهم بشكل كبير بإيقاف يامال. يعني أنا أستغرب أنه أنت تقيد الفريق وبعدين أنت يوم أردت أنك تنفتح بعض الشيء على الملعب كنت تغير أفضل اثنين. هذا جانب. الجانب الثاني بالنسبة للمنتخب الأسباني، المنتخب الأسباني يلعب بهدوء من بداية المباراة، هو يعرف أنه سيصل لما يريد، لكنه كان يعلم القيمة العالية المهارية للاعبي البرتغال، لذلك كان أكثر تحفظ إلى درجة أنه بدري ورودري كانوا يعني يقومون بدور محور الارتكاز بشكل كبير إلى بقطع الكرات، أخفوا برونو، أخفوا اللاعبين الآخرين. الأمر الأخير اللي نتكلم عنه أنه أسبانيا استحقت النتيجة عطفا على فرص التسجيل، عطفا على الأفضليات، عطفا على الصراعات الثنائية اللي صارت، وحتى على المبارزة التكتيكية. أسبانيا كانت تستحق النتيجة واخذتها.
1: حديث التاريخي، الأسطورة كريستيانو رونالدو بعد خروج منتخب بلاد البرتغال، نتابع.
3: Cómo se va a levantar mañana Cristiano Ronaldo. Gracias.
4: Cómo me levanté hoy igual, con la conciencia tranquila, ha dado mi mejor. Ha ganado 3 títulos por Portugal. Antes de Cristiano Portugal no tenía ganado ningún título. Pues contento. La verdad que el mayor título que gané en la selección fue 2016, que para mí tiene la misma dimensión que un mundial, sinceramente. Por eso, repito, salgo de conciencia tranquila, de mi mejor y ya está. Mañana será un nuevo día y la vida sigue.
1: هكذا هي كلمات كريستيانو رونالدو. حققت 3 ألقاب، حققت الإنجاز الكبير اليورو في فرنسا، وكذلك سأستيقظ غدا في يوم جديد والحياة مستمرة. نعم قد تكون هناك صعوبات، نعم قد تكون هناك أمنيات، لكن بالأخير من ينتصر؟ منتخب واحد ولاعبين بأسماء وكذلك بأجدارية في كل مناسبة. هو ذكر واقعية، وواضح أن الحزن في كلمات معبر من خلال.
5: طبعا لا يمكن إلا أن يكون حزينا، لأنه في النهاية كريستيانو رونالدو يصدر الستارة على مسيرة كروية أنطولوجية في كل المقاييس. كان يتمنى أن تكون متوجة على الأقل على مستوى كأس العالم بما هو أفضل، وما هو أفضل أنك تذهب بهذا المنتخب البرتغالي إلى أبعد نقطة ممكنة. لماذا لا تتوج هذه المسيرة الرائعة والخيالية للاعب الأسطورة بأنك تفوز بلقب؟
1: رأيك في جملة البرتغال قبل لم تحقق أي لقب ومعي حققت 3 ألقاب؟
5: طبيعة الحال لم تحقق أي لقب حتى في وجود واحد أسطورة، يعني عندما تذكر الكرة البرتغالية زيبيو. تذكر أوزوبيو.
1: نعم.
5: لا يقول لي مساعد أنه لا يعرف. على كل حال كان واحد من نجوم المنتخب البرتغالي يعني في السبعينيات القرن الماضي.
1: لا هو السؤال أنا
5: سبعينية القرن الماضي
1: طبيعية تدل على استذكار في وقت الإقصاء أم كذلك هو يشيد بإنجاز سابق في تحقيق

0: ثلاثة ألقاب والبرتغال قبل لم تحقق شيء.
1: هو يريد أن يغطي على خيبة أمل، لابد أن نتفق على هذا الأمر. يريد أن يغطي على
0: خيبة أمل،
1: خيبة أمل في أنه لم يصل إلى أبعد مدى مع البرتغال إلى المونديال. لكن لكن لكن, لكن لكن لكن لكن هو سعيد أنه قاد البرتغال للفوز ببطولة أوروبا للأمم.
0: نبيل،
2: رونالدو لم يخرج غاضبا، خرج متصالحا، لم يبحث عن أعذار، لم يهاجم أحد. ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن، خاصة لما تقول أنت كرونالدو إنه البرتغال لم تفوز، وهي رسالة وجهها للمنتقدين بشكل عام. لكن رونالدو تحس أنه فيه شيء من الحسرة، من الألم، لأنه كأس العالم هو اللقب الوحيد اللي استعصى على رونالدو، رغم أنه عمل كل شيء من
0: تذكيره في اليورو للمنتخبات. هل يوازي كأس العالم؟
2: لا، مستحيل.
0: مستحيل
2: طبعا.
0: لكن بطولة كبيرة.
2: إيه طبعا، بطولة كبيرة، وتحقيقها والطريق كيف وصل لها، معناها المنتخب البرتغالي وكيف حققها، لم تكن بالمشوار السهل. ورونالدو نتفكر الكثير من الصور في تلك البطولة. رونالدو المهم أنه المرة هذه تحسه كأنه راضي عن نفسه، راضي عن عما قدمه، وبكل صراحة ما قدمه رونالدو سيسجله التاريخ.
0: طيب، قبل أتجه إلى صابر ومساعد، هل هذا الرجل التاريخي كريستيانو رونالدو هو أكبر ضغوطات مرت على لاعب في مختلف الألعاب مرت على هذا النجم التاريخي؟
2: نعم
1: أكيد.
2: نعم
0: أكبر،
2: نعم،
0: من أي لاعب سابق في مختلف الألعاب كضغوطات؟
2: شخصيا نشوف إيه، لأنه أكثر لاعب في السن، لأنه أكثر لاعب لعب قضى سنوات على الميدان، فطبيعي جدا أنه ضغوطات.
0: لا تنسى أنه بدأ في ضغوطات الدوري الإنجليزي في إثارة أعلى، ثم في ريال مدريد وغوارديولا مع برشلونة والنجوم اللي كانوا حاضرين وميسي وغيره، ثم اتجه إلى اليوفي وهناك كانت ضغوطات أكبر، ثم كانت هناك ملامات واستفسارات وكذلك تحديات لكريستيانو في عدم تحقيق بطولة مع المنتخب البرتغالي، ثم عاد من جديد، وكذلك سباق الجوائز الفردية. كل هذه الضغوطات تتفق أن هي أكبر ضغوطات للاعب في مختلف الألعاب بحجم الأسطورة كريستيانو.
2: نعم، أنت لخصت كل شيء.
0: أنا لخصت كل شيء. صابر،
3: بالنسبة للأول أرجع لسؤالك اللي هو كان هل توازي كأس العالم؟ بالطبع كأس العالم تختلف عن الأمور الأوروبية، ولكن بالنسبة لكريستيانو وبالنسبة للبرتغال توازي كأس العالم. ليه؟ هقول لك، لانه البرتغال حتى المقارنه دايما لما بتيجي تقارن ميسي عمل ايه ورونالدو عمل ايه، هي المقارنه كده والجماهير بتقارن كده دايما. ولكن تعالى قول لي الارجنتين كانت فين قبل ميسي والبرتغال كانت فين قبل رونالدو؟ هل فازت الارجنتين بكاس العالم قبل ميسي؟ نعم، فازت بكاس العالم. هل فازت البرتغال باي شيء قبل رونالدو؟
1: لا.
3: لم تفز باي شيء. اذا ميسي طبعا فوز بكاس العالم حدث رائع بالنسبه للارجنتين، ولكنه ليس بحدث جديد، انما ما قدمه رونالدو للبرتغال هو حدث جديد، لان البرتغال لم يفز باي شيء قبل رونالدو.
0: التوقيت مناسب في التفكير،
3: في اي تفكير؟
0: في التفكير، لان البرتغال قبل لم تحقق واليوم البرتغال
3: حققت. لأن هو الكل، بص، هو الكل الضغوط زايده عليه. ليه؟ لان انت ما حققتش كاس عالم. لا استنى، انا البرتغال فين والارجنتين فين؟ الارجنتين بتفوز بكاس العالم من من من, من 70 سنه، انما البرتغال ما بتفوزش باي شيء، لا بتفوز بامم اوروبا ولا بتفوز بكاس العالم. فانا لما اقود البرتغال، انا ككريستيانو لما اقود البرتغال لتحقيق 3 القاب لم تحدث من قبل في تاريخ البرتغال، يبقى انا عملت انجاز غير مسبوق. ما قدمه ميسي طبعا هو الافضل حقيقه، ولكن هو انجاز مسبوق في الارجنتين، لذلك المقارنه هنا تكون ظالمه لكريستيانو. بطبيعه الحال كريستيانو عانى كثيرا مع منتخب مفكك فيه نجوم، ولكنه في النهاية مفكك. شكرا من كل عشاق كرة القدم، شكرا على كل ما قدمته يا كريستيانو في تاريخك. اللحظة دي كانت جاية والكل كان عارف.
0: هو السؤال، عدم تحقيق كريستيانو رونالدو لكأس العالم سيبقى نقطة سلبية في مسيرة الأسطورة التاريخ كريستيانو رونالدو، أم لما شاهدنا من مسيرة كبيرة لا تؤثر في عدم تحقيقه لكأس العالم؟
3: كثير من الأساطير، كرويف لم يفز بكأس العالم، بوشكش لم يفز بكأس العالم، مالديني لم يفز بكأس العالم، أسماء كثيرة جدا لم تفز بكأس العالم. كريستيانو رونالدو ليس هو أول أسطورة لا يحقق كأس العالم، ولكن يحسب لكريستيانو رونالدو أن أنت بقيت بتقول البرتغال ما فازش بكأس العالم. البرتغال اللي ما كانش بينافس في أي شيء دلوقتي وصلها لمرحلة انه الناس زعلانه ان البرتغال ما فازتش بكاس العالم. كانت فين البرتغال على منصات التتويج في البطولات سواء الاوروبيه او العالميه؟ فكون انه وضعها على اول الطريق ده انجاز في رايي, انجاز يحسب لكريستيانو وبقيه الفريق.
4: شوف الزملاء اخذوا منحى اخر انه عمليه المقاييس النجوميه بالنسبه لرونالدو هو العلامه الفارقه في اوروبا. اذا كان احد يقارع نجوم امريكا الجنوبيه الافذاذ اللي طلعوا مارادونا وبالنسبه لميسي, ليس هناك اقوى من رونالدو في بالوقوف في هذا المسار, المسار التنافسي والمسار النجومي. رونالدو يختلف عن الاخرين باشياء كثيره, انه عنده الشغف وعنده الاراده التي لا تشاهدها عند اي لاعب. قد يكون ميسي يحملها لكنها ليست بما يملكه رونالدو, قد يكون مودريتش يحملها لكنها ليست برونالدو. عنده شغف كبير في كرة القدم إلى درجة أنه سخر حياته وبرامجه اليومية لأجل أن يكون لاعب كرة قدم على أعلى مستوى. هو الآن مستمر, والحديث قد يكون هو الخاص في المنتخب, مع أني أنا أتوقع أنه لن يترك منتخب بلاده. هذا جانب. الجانب الثاني الجانب الثاني
5: ما قلت شيء أطالع لك بدي أطالع لك.
4: طيب شوف يا الجانب الثاني, الجانب الثاني في الموضوع أنه بالنسبة لرونالدو, رونالدو الآن يحقق كل شيء, البلد اللي ما حققت أي شيء من قبل. هذا الأمر يجعله أنه في مصاف اللاعبين العظمى اللي شال بلده على كتافه. ما في شيء يريد إلا كأس العالم, لأن كأس العالم تتطلب مواصفات معينة تملكها دول وما تملكها البرتغال. هذا أمر مهم في الموضوع. إذا تحدثنا عن رونالدو احنا نتحدث عن القيمة الكروية الكبرى في العالم اللي استطاعت من غير نجوم مساعدين في بلده لفترة طويلة, الآن بدنا نشوف النجوم, استطاع أن يكون هو رقم واحد. إذن هي موهبة خارقة, قيمة فنية عالية, قيمة يعني مثال للشباب, حتى في حياته الشخصية وأموره الصحية تجد أنه مثال كامل للاعب كرة القدم
0: يحتذى به.
4: نعم.
0: روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال رحل, أريد أن يتكلم الجميع هنا في الكلمة الأخيرة بكل صراحة وباختصار. رحيل هذا الرجل, تجربة هذا الرجل, رحيله على تدريب البرتغال, ماذا تعنون كل أحد لنا؟ سنتجه إلى مصر وميسي في رحيل مارتينيز باختصار. نعم
1: باختصار, هذا إخفاق ثاني كبير. لا تنسى أن هذا الرجل خرجت معه بلجيكا من أول أدوار مجموعة مونديال قطر,
0: إخفاق كبير.
1: اليوم يخفق أيضا مع منتخب البرتغال.
6: نعم. إخفاق جديد وأخطر من هذا, تصريحه اللي يقول على الجماهير البرتغالية أنها تكون فخورة بمنتخبها. عن أي فخر يا طيب؟ والله العظيم غريب.
0: والله غريب.
6: تصريحات أحيانا.
0: ماذا تقول باختصار لهذا الرجل؟
4: باختصار أنه البرتغال مدرسة كروية كبرى في المدربين, من أفضل المدربين في العالم. يعني ما بقي إلا مارتينيز يدربه, خاصة في السجل الحق مع منتخب بلجيكا.
0: نعم
4: ما كان جيد.
0: نعم صابر
3: دمر أفضل جيل في تاريخ بلجيكا, والنهاردة دمر أفضل جيل في تاريخ البرتغال.
0: الكوارث مستمرة لهذا الرجل من بلجيكا إلى البرتغال. رباعية بلجيكية تنهي الحلم الأمريكي. نتابع

سياتل ستاديوم في حضور جماهير غفير فاق 60,000 متفرج وحضور الطائرات الحربية من فوق ولاعبي المنتخب الأمريكي من تحت مع جماهيرهم الشياطين الحمر في مواجهة الأمريكان.

0: The USA didn't really take charge, and Belgium did. To Kedlara.
1: الله لا يريدون وداع، لا يريدون خروج.
2: صعبة من تروسار، يدخل تروسار يوسع تروسار راسية جول.
0: Oh, Matt Freeze could be in trouble here. The US could be in trouble here. It's a shocker of a goal from the co-host's point of view.
1: لوكاكو هنا بمحاولة، الله ضربة رابعة قاسية هنا من بلجيكا.
3: بلجيكا تنتصر برباعي على أمريكا وتتأهل المرة الرابعة في تاريخها لدور ربع النهائي، وخير من يبدأ مساعد. تفضل أنت.
4: هاي بدر.
5: طيب.
4: هاي بدر. لحظة بس، خير من يبدأ صح ولا لا؟ بس طيب اتجهت للجهة اليمنى ثم رحت.
6: بدر ما هي صعبة. والله ما خلاص لو تسأله بيعطينا 20 بكشة.
4: يا مشكلة والله يا صابر.
5: مش
2: بس استعملتي في تعرف في فن الكورة. استعملتي تمرينة غير مباشرة.
4: رونالدين وطلعت يمين
6: الحين راح وقت برنامج جمعة.
4: يلا
6: يلا يا ساعة عطنا بيت شعر قبله. شوف مباراة بلجيكا وأمريكا أفضل من عبر عن المباراة بصراحة، وأفضل تعبير عن المباراة هو كورتوا بعد المباراة بتصريحه المباشر جدا، قال نحن عاقبنا أمريكا على قلة الاحترام تجاهنا وأظهرنا لهم أننا حنا الفريق الأحق، يعني ما معنى لو تلعبون من تلعبون ومن تجيبون وتغيرون في القوانين
4: تلغون الكروت ما تلغون الكروت كل ما ينفع.
6: شوف تخيل أنه احتفالية الفوز لم يتحدث عنها أنه فزنا وحنا، قال عاقبناهم. ليش؟ أنه أنا أعتقد أنه العالم كله ماخذ الموقف إلى درجة أنه قنوات كبرى عالمية أنا تابعها أمس وش اللي فيها كلها تناقش القرار اللي صار، كيف تم اختراق المونديال بهذا القرار.
3: نعم صابر،
7: البلجيكي يقهر الأمريكي بسيناريو دراماتيكي.
3: السلام.
7: السيناريو بدأ من المفاجأة اللي احنا تلقيناها جميعا وتلقاها كل العالم بإلغاء البطاقة الحمراء.
4: سجعها؟ هذا جارك عنده سجع، عنده كلمات حلوة.
6: أنا ما عندي، أنا ما أقدر.
7: اتفقنا أنه أنا
4: شنو عندك؟
6: أنا عندي بدر. أستعين صديق.
7: كمل. عنده الحكمة دايما اللي بيتسلح بيها. السيناريو بدأ من البطاقة، وأنا عجبني جدا رد الاتحاد البلجيكي عقب نهاية المباراة لما كتب كلمة تغريدة واحدة إلغوها، يعني في إشارة البطاقة في إلغوها ما تلغوهاش، إحنا كده اللي هنكسب. أنا أعتقد إنه العالم كله احتفل مع المنتخب البلجيكي بالفوز أمس. أنا شخصيا ده تاني منتخب أفرح جدا جدا جدا لخروجه بعد المنتخب الألماني، وأحب المنتخبات اللي زي دي. سيناريو لا أعتقد إن العدالة السماوية نزلت في الملعب بالأمس.
4: في مصر حنا نقول أر فيها بدر، قال دولتين طلعوا المستضيفين اللي هم كندا والمكسيك، وكملت على أمريكا.
7: بس احنا ما فرحناش للمكسيك والكندا بس فرحنا في أمريكا. فرحت فيهم جدا.
4: بدر، من أين تبدأ في هذه المواجهة؟ هل توقعت رباعية بلجيكية؟
2: والله بلجيكا بكل الفنون عاقب أمريكا على عودة بالغون.
4: يا الله شوف
2: الرد شوف لا صدقا
4: أنت نبيل، يعني مهنين في الموضوعية أكثر. بس شعر
2: هو العنوان يرمز لإيش؟ يرمز إلى أن أمريكا عملت خرقت القانون من أجل أن يعود بالغون، لكن بطريقة غير مباشرة أساءت لنفسها، وضعت نفسها تحت ضغط رهيب نعم. بمعنى أن كل الناس كانوا يتمنوا أن بلجيكا تعبر، لكن بلجيكا وكأنها أخذت من الأمر حافز إضافي لتخرج لنا المباراة الأجمل لها اليوم في المونديال. اليوم لما تشاهد بلجيكا، غير بلجيكا اللي فازت بصعوبة بالغة على السنغال، اللي شاهد اليوم بلجيكا يقول أن بلجيكا بالفعل يجب أن يحسب لها ألف حساب.
4: من كانت على حافة الخروج متأخرة بصفر اثنين،
2: بهدفين وترجع بثلاثة أهداف،
4: تنتصر في دور ثمن النهائي برباعية مستحقة وقد تستمر.
2: أنا قلت لك ما دمره روبرتو مارتينيز في بلجيكا في 2022 أعاد بناءه رودي غارسيا الذي ترفع له القبعة كمدرب جيد جدا، أبرز مفاتن بلجيكا بهذه العبارة التكتيكية والفنية أيضا.
4: بما أنك ذكرت رودي غارسيا، هذا المدرب المميز كذلك تحدث بعد تأهل المنتخب البلجيكي المستحق لإمكانيات هذا الرجل، لنجوم بلجيكا وكذلك لنتيجة مستحقة وعبور وتأهلا إلى دور ربع النهائي. نتابع ماذا قال.
5: Mais encore une fois, tout le monde est au service du collectif. Et puis, moi, j'ai envie d'emmener mes fantastiques joueurs, mes leaders, mes anciens. On va dire, j'ai envie de les emmener le plus loin possible. C'est peut-être le dernier tournoi de Kevin De Bruyne, de Romelu Lukaku, de Thomas Meunier, peut-être. Je sais pas, on verra bien. Mais de Axel Witsel, ça c'est sûr. Et il mérite d'aller loin. Il mérite déjà ce quart de finale. Mais franchement, il faut pas s'arrêter en si bon chemin. Pour moi, ça va être chouette de jouer l'équipe d'Espagne parce que c'est la terre.
8: Ça va être une très belle affiche.
5: C'est la terre de mes ancêtres, donc je suis content de les jouer en quart de finale. Mais pour l'instant, on va juste savourer cette victoire en huitième. On est content de continuer le tournoi. Je pense que le groupe le mérite. Et comme vous l'avez dit, bon, le gros coup dur ce soir, c'est la blessure d'Amadou Onana. Et donc, je pense qu'on a aussi joué pour lui en deuxième période. Ça nous a donné un supplément d'âme.
4: رودي غارسيا كثير الكتابة يستحق الإشادة. أنا حاول مع بدر صابر، يعني أنا قاعد أحاول، يعني أنا حاول بس أنت ما عندك محاولة ويا مساحة.
2: برافو عليك. تعرف الإشارة اللي إيش؟ أنت أشرت على نبيل أنه في وقت خلوا يا رجل ماذا تكتب؟
4: ماذا تكتب؟ صح، لأن كثير الكتابة شاهدنا في مباراة السنغال كثير الكتابة وكذا. اليوم يستحق الإشادة.
6: علي الكعبي.
4: نعم، علي الكعبي الزميل فيصل.
7: تفضل. ثلوث معناها ترى. خلاص.
6: الحكمة يا بولبو.
7: شكرا أنفانتينو، شكرا ترامب، قدمتم أجمل خدمة لمنتخب بلجيكا. الضجيج الذي حصل قبل المباراة خدم المنتخب البلجيكي خدمة العمر، خلى المنتخب البلجيكي يدخل
4: أكبر حافز
7: قدموه للمنتخب البلجيكي. لو بحثوا كثيرا، يعني بالإضافة الأربعة 4-4-2 وبالإضافة للغارسيا وبالإضافة للوكاكو وبالإضافة لكل ما قدمه المنتخب البلجيكي في خدمة، في تحذير نفسي
4: انعاش
7: قبل المباراة، تمت هذا. منتخب بلجيكي بالفوز أمس أعاد الكرة إلى مكانها الأصلي، إلى الملعب وليس إلى الهاتف. منتخب بلجيكا حقق فوز مستحق.
4: رد على البيانات،
7: كل الضجيج طبعا رد على كل شيء. منتخب بلجيكا ألغوا البطاقة، هل بإمكانهم اليوم أن يلغوا الرباعية والنتيجة
4: والخسارة؟ نعم. كلام كبير صراحة.
2: بيه. الاتحاد المغاربي هذا.
6: الفرق شاري أن المنتخب البلجيكي من أول البطولة بيقدم مستويات، مش هقول مستويات سيئة، ولكن كان دايما الطرف الأقل. في مباراة مصر أدرك التعادل بصعوبة، مع إيران نفس القصة، مع السنغال كان قاب قوسين وقدم الخروج. السنغال كان مسيطر بالطول والعرض على المباراة. أضف إلى ذلك أن المنتخب البلجيكي تقريبا لعب مباراة الأمس مش عايز أقول بالصف الثاني. تخيل أنت عندك دي بروين كان برا، لوكاكو كان برا، دي باست كان برا، ثبات كان برا، أسماء كبيرة جدا كانت برا، برغم ذلك تفوقت. المنتخب الأمريكي على العكس كان متوهج وبيفوز بالأربعة على باراغواي وبيتصدر المجموعة وبيتأهل بكل جدارة، وفي النهاية شفنا مباراة مغيرة تماما، تفوق كاسح لبلجيكا وانهيار كامل لأمريكا.
4: بدأنا معك في بلجيكا ونختم في بلجيكا.
9: طيب. بس في كلمة قصيرة بلجيكا. نعم. أنت لما يعني استكمال كلام نبيل، أنت لما تشوف العالم كله واقف معك، العالم كله من اليابان إلى المكسيك،
4: ايه؟
9: كله واقف معك، كله ساندك، مواقع التواصل والبرامج اللي صارت كلها تساند بلجيكا، وانا اتمنى فوز بلجيكا. اذا هذا حافز اكبر ويعطي واعطى بلجيك قدره على اساس انهم يفوزون وبنتيجه عريضه.
4: اذا المنتخب البلجيكي إلى دور ربع النهائي لكأس العالم المرة الرابعة في تاريخه. أما تغطيتنا عبر بين سبورت مستمرة على مدار الساعة. نذكركم في مواجهات دور ثمن النهائي مدينة أتلانتا كما تشاهدون في هذا المنظر الرائع والخلاب. مواجهة اليوم تأتيكم في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الأرجنتين أمام مصر، وإن شاء الله تكون نتيجة إيجابية لمصر. تأتيكم بتعليق الزملاء علي محمد علي على ماكس 1 وخليل بلوشي على ماكس 3.

0: تتجه قلوب المصريين وكل العرب أمام مواجهة ليست بالسهلة أمام الأسطورة ميسي أمام الأرجنتين، لكن بما أن الفرحة كانت كبيرة في أول انتصار في هذه النسخة المونديالية لمصر وأول تأهل، لما لا أن تستمر في كتابة التاريخ ويستمر الحلم المصري يا صابر؟
1: احنا طماعين، حسام حسن ورجالته هم اللي ساعدونا ان احنا نبقى طماعين. ما كان اقصى امانينا في قبل انطلاقة البطولة ان احنا نتخطى مرحلة المجموعات، ان احنا نسجل فوز واحد ونتخطى مرحلة المجموعات. حققنا الفوز وتأهلنا من مرحلة المجموعات، وصلنا لدور ال 32، وكمان تأهلنا من دور ال 32 وصلنا لدور ال 16، والان على ابواب محطة جديدة، محطة تاريخية. اتمنى ان شاء الله ان احنا حالفنا التوفيق، وعلى سبيل التفاؤل، صحيح المواجهه صعبه، صحيح انت هتقابل بطل العالم، ولكن من باب التفاؤل في سنه 2006 المنتخب الايطالي توج بلقب كاس العالم. بعدها بثلاث سنين بالضبط تقينا مع المنتخب الايطالي في كاس العالم للقارات وقدرنا نفوز عليه بهدف حمص، محمد حمص، صحيح. والنهارده الارجنتين فاز بكاس العالم من ثلاث سنين ونص، وهنقابله النهارده، وان شاء الله من باب التفاؤل نقدر نحقق الانتصار ونتخطى هذه العقبه. المفارقه الرقميه بس في الرقم 7، النهارده يوم 7 وشهر 7، والمباراه هتنطلق الساعه 7، ومصر متاهله من المجموعه 7، وان شاء الله هنجيب الهدف السابع النهارده. حرزنا 6 اهداف وان شاء الله يكون الهدف السابع النهارده، ودي المباراه السابعه في دور ال 16، واللي هيتاهل منها هيكون صاحب البطاقه السابعه في دور الثمانيه، وان شاء الله كمان رصيد ميسي من الاهداف هيتوقف عند الرقم 7، فرقم 7 مسيطر على المباراه بشكل كبير. ثقتنا كبيره في حسام، ثقتنا كبيره في جميع اللاعبين، في محمد صلاح، في مرموش، عايز اذكر اساميهم كلهم. نعم. بس عندي رساله،
0: انا برجع لك لرساله، حضر نفسك ماذا تقول اللاعبين بعد ما نستمع لمساعد وبدر ونبيل. مساعد، اذا اردت منك عنوان لهذه المواجهه ثم تذكر تفاصيل هذا العنوان،
2: أنا العنوان الأبرز من خلال الاطلاع والمتابعة، قلق أرجنتيني بشكل كبير. شوف الآن في الأرجنتين ليس أمامهم أو معهم إلا كلمة تكسيرة تكسيرة تكسيرة تكسيرة. من هو تكسيرة؟ يعني اللي هو الحكم الفرنسي، وكله حتى القنوات. أنا يعني ما صدقت، قلت هل هم مهتم بشكل، بحثت عن مواقع القنوات وشفت الأرجنتينية تتحدث في برامج كاملة عن الحكم، أنه كيف حكم فرنسي يحكم هذه المباراة وهم يعلنون أنه منافسنا الرئيسي هي فرنسا. يتحدثون بشكل مبالغ فيه إلى درجة أنه هناك أشياء تشكك،
0: يعني في ضغط على الحكم الفرنسي،
2: أي ضغط، يضغطون بشكل كبير. الأرجنتيني واضعين الحكم الآن كأنه هو من كأنه بيفسد المباراة. الحكم الفرنسي حكم قيمة وحكم كأس عالم ورجل عنده من الخبرة الشيء الكثير، لكن أنه فرنسي وأوروبي وأنه المسألة ترتبط بمنافسة فرنسا، أنه لن يقف أمام فرنسا إلا الأرجنتين. هنا يعني تصير المعايير الضغط على الحكام، هذه صفة غير جيدة من صفات هذه البطولة اللي تكلمنا كانت معظم أجزائها في الأرجنتين.
0: لا. بدر،
3: زميلي صابر ذكر كلمة 7، وأنا أقول يا مصر 7 من أجل الرفعة. الله. مباراة قرن بالنسبة لكرة قدم مصرية، لا أتصور أنه ممكن القدر يهيئ لك مباراة في تاريخ كأس العالم مثل أنك تلاقي بطل العالم، مثل أن يكون عندك حافز وحلم وإرادة من أجل أن تسقط بطل العالم. هي مباراة العمر يا مصر، منتخب حالم يتربص ببطل العالم. أعتقد على أن كل العناوين ممكن أن تجوز. صحيح أن كل التنبؤات والتوقعات تقول هذه الأرجنتين، لكن ما نشاهده في كأس العالم يعطينا الأمل في أن مصر ممكن أن تكون الشوكة التي تقف في حلق المنتخب الأرجنتيني وتسحب هذا المنتخب من كأس العالم، ليس مستبعدا على الإطلاق. لا تقول لي لميسي ولا خوليو ألفاريز ولا ولا ولا ولا، أيضا مصر عندها كوكب من النجوم، والآن منتخب مصر يلعب هذا المباراة وهو متحلل من كل الضغوط. ربما هذه النقطة الإيجابية، فيما الأرجنتين متخوف أن مصر يكون هو الذي سيسحب من تحت أقدامه السجاد ليرسله إلى بوينس إيرس من دون قدرة على أن يحتفظ أو ينافس على الإبقاء على لقب الكأس.
0: لأول مرة لا نسأل يا صابر مصر هتعمليها إزاي؟ تتردد الأغنية في كل مكان. عمليها اليوم ولا رح
4: نسأل
0: ولا يا
4: هتعملها إن شاء الله.
0: إن شاء الله تعملها والمقاطع الجميلة إن شاء الله تستمر بانتشار. نبيل
5: إن شاء الله أخطر سلاح يدخل به المنتخب المصري في مواجهة الأرجنتين هو أن الضغوط كلها مسلطة على منتخب الأرجنتين، وهذا من شأنه أنه يخدم المنتخب المصري. المنتخب المصري أثبت في كل مباريات أنه منتخب ولد داخل هذه البطولة، مع كل مباراة يرتفع النسق، مع كل مباراة يتحسن أداء المنتخب المصري. المنتخب المصري اليوم جاب شقول لمنتخب الأرجنتين ولكل مشجعي المنتخب الأرجنتيني أنه لم يصل إلى هذا الدور للتصفيق للآخرين. لا، منتخب مصر لديه كل الإمكانيات أن يقف الند للند، وشفنا الكثير والكثير والكثير من الأشياء والنماذج والأدلة داخل هذه البطولة، آخرها مباراة الرأس الأخضر أمام الأرجنتين. المنتخب المصري لديه من الإمكانيات، يصبر ولا يخاف.
0: السلام حسام حسن، في كلام معبر مدرب منتخب مصر تحدث قبل مواجهة الأرجنتين، نتابع.
6: محتاجين كاس عالم، راح بنلعب دور 16، يعني قدامنا فريق ايا كان المنافس، ما بالك طبعا منتخب الارجنتين. كل الاحترام والتقدير لي كل اللاعبين بما فيهم اللاعب طبعا لاعب اسطوره وليجند في العالم كله ميسي، لكن احنا بنحترم المنافس لكن لا نهاب احد، لان كره القدم اذا فكرت في المنافس بشكل سلبي مش هتبقى حاجه. لكن احنا لينا اسلوبنا، وانا عودت اللعيبه بقالي سنتين ونص في ان احنا في التطور اللي احنا بنشتغل عليه بيهمنا احنا ان احنا نفرد اسلوبنا في الملعب، نشتغل بطريقتنا بدون تفكير في لون التيشيرت المنافس او اسم المنافس او اللعيبه المهمه اللي عليها كل التقدير في اي فريق. اذا وجد فرد في العالم ما حسش بالشعب الفلسطيني فما بقاش بني ادم، ما بقاش بني ادم ايا كان بقى، اذا كان الشخص ده عربي او اوروبي او امريكي او اي حاجه. لكن انت لما كل يوم يطلع بني ادمين كل بالالافات يتقتلوا، واطفال وستات، ولو لما يكون حضرتك احنا قاعدين في تكييف وقاعدين في قصور وقاعدين في شقق وعاملين الاكل قدامنا واطفال وشعوب قاعده في خيام في الشتاء وفي الصيف والشمس، احنا لما يكون الشمس عندنا الدنيا حر بنبقى عايزين تكييف وعايزين مراحة، ولما يكون الدنيا شتاء عايزين بيت مقفول ودفايات وغطا. الشعب الفلسطيني قاعد في العراء، يعني أطفال ما بيصعبش علينا أطفال اللي احنا بنشوفهم مش عايزين يأكلوا.
0: كلام معبر يا صابر من حسام حسن.
1: حسام حسن النهاردة بالنسبة لي خد كاس العالم، كاس العالم للإنسانية، كاس العالم أهم من كرة القدم. حسام حسن الهداف التاريخي لمنتخب مصر أحرز النهاردة أجمل أهدافه في حياته وأروع أهدافه. شكرا من القلب لحسام حسن. حسام حسن النهاردة بعت رسالة، إحنا ما بنتهددش وما بنخافش. حسام حسن لما رفع علم فلسطين في المباراة الماضية كل التقارير والتقارير المسربة من الاتحاد الدولي اتكلمت على انه هيبقى فيه ايقاف وهيبقى فيه عقوبات. فحسام حسن النهارده بيرد بيقول احنا ما بنخافش، احنا ما بنتهددش، احنا عندنا قضيتنا الاساسيه في العالم.
0: تكلم بصراحه وشجاعه صراحه
1: قبل كره القدم، احنا قضيتنا الاساسيه في الحياه ومحورنا واتجاهاتنا وكل ما بيحدد مسارنا في الحياه هو القضيه الفلسطينيه. مفيش كره بتاثر عليها، مفيش مواقف بتاثر عليها. فيكون انه يطلع النهارده ويقول هذا الكلام، الكلام كله تفاصيله، كلام طالع من القلب. حسام حسن مش مرتب كلامه، حسام حسن طالع بيتكلم بلسان كل الشارع العربي والشارع العالمي، الناس كلها يعني لديها ما تقوله. حسام حسن ترجم النهارده كل اللي بيجيش في صدورنا. فمن كل قلبي شكرا حسام حسن، انت النهارده بطل حقيقي لكاس العالم، وانت النهارده وصلت رساله في محفل عالمي كبير، وأحرزت أجمل هدف في ضمير الإنسانية، ضمير الإنسانية اللي تقريبا قرب يموت في معالجته للقضية الفلسطينية.
0: إذن كلام من قلب حسام حسن لكل قلوب العالم.
2: صحيح. شوف أخوي مشاري، شوف الثقة دائما تكتسب ولا تمنح. ها هذا الرجل أعطانا معنى الكامل لهذه المقولة، ثقته أولا بفريقه والقدرات على سن المنافسة وأخذها بشكل مبسط ولم يزد على شيء. ثقة ثانية أن اللي نابعة من داخل وتربى عليها اكتسبها داخليا اللي هي دفاع عن قضاياه. يعني أنت لما تحدث عن الفلسطينيين وأنت تعلم أنه في تهديد من الفيفا، الفيفا أرسل تهديد بعد العالم، أنت تجعل من هذا الرجل يضع الآخرين أمام الحقيقة، خاصة أنه حسام حسن في محفل يعني مئات الملايين بيشاهدون تصريحه لأنه بيسوي واجهة للأرجنتين، مئات القنوات ستنقل تصريحه، الناس كلها حتتفاعل. هذه رسالة قوية صدرت من شخص يحترم نفسه يثق بنفسه إلى العالم.
3: بدر، شيء رائع جدا أن يأتي حسام حسن إلى هذه المنصة بالذات في هذا التوقيت بالذات ويطلق هذه التصريحات الجميلة جدا. وتذكرون معي على أننا قلتكم أكثر شيء راقني في حسام حسن نسخة المونديالية أنه أصبح عنده الخطاب الإعلامي والخطاب التواصلي في منتهى الرقي. عندما يتعلق الأمر بالحديث على الأمور التكتيكية والفنية ومنتخبه يتكلم بعقله، عندما يتعلق الأمر بالرسائل الإنسانية يتكلم على وطن، يتكلم على ما يشغل وطن، يتكلم على ما يشغل نحن كعرب في قضيتنا الأولى اللي هي قضية فلسطين، يتكلم بقلبه. هذا حوار العقل والقلب، عندما تستطيع أن تمازج بينه فهو إيش؟ الحكمة وأيضا التعلق بالقضية. هذا شيء رائع جدا. أنا أعتقد كيف قال صابر أجاد التعبير أنه سدد هدف ولا أجمل في نهائية كأس العالم. لا يمكن لأي إنسان عربي وأيضا مسلم أن يجد أفضل من هذه المنصة ليمرر هذا الخطاب التضامني القوي جدا بكل تعابيره ومعانيه الإنسانية.
0: نبيل،
5: أنا أحيي حسام حسن وقلت أكثر من مرة أنه هذا الشخص نموذج للمواطن المصري الأصيل، تحس فيه النخوة، تحس فيه العروبة، تفاعله وتلقائيته بساطته هي اللي تخليه يحب في قلب الناس. حسام حسن كان ذكي. ليش كان ذكي؟ في الأول لما تكلم عن المباراة وجه كلامه ليل الإعلاميين، وجه كلامه أكثر اللاعبين، حب يقول لهم أنه التاريخ أنتم ستلعبون، لا تلعبوا ضد التاريخ، منتخب الأرجنتيني تاريخ، لا تلعبوا ضد 11 لاعب.
0: تكلم بإنجليزي
5: عندكم ميسي. نعم ليش قلت لك ذكي جدا، في كل شيء كان مدروس، تحس أنه حسام حسن فهم شو يعمل بالضبط. حب يقول أنه عندكم ميسي على الملعب لكن إحنا عنا 26 ميسي في قلوبهم، في قلوب المصريين، في منتخب مصر في 26 ميسي ستشاهدون على الميدان. هذا في الجزء الأول. في الجزء الثاني حسام حسن قال طز في الفيفا وفي لوحكم وفي قوانينكم. ما قدمه حسام حسن إنه لما رفع العلم الفلسطيني تحدى الجميع وجاء في مؤتمر صحفي يعرف إنه كل الأنظار ستوجه له، خاصة إنه يلعب قدام بطل العالم، وقال كل الكلمات اللي يشعر بهم كل عربي أصيل.
0: اللي تمثلنا جميعا فيما ذكر من كلمات تمثل حسام حسن والمصريين وجميع العرب. ماذا قالت الجماهير المصرية قبل مواجهة الأرجنتين؟ نتابع.
7: أبطال يعني، ورونا اللي ما شفناهوش بقالنا سنين، والصراحة رفعوا رأسنا وكلنا معاهم، فمن قلبي بقول إن هي مصر إن شاء الله.
8: إحنا فرعنا فيه، في دمنا دم الفرعنا فرعون، يعني معناته انه يقدر يعمل المستحيل.
9: لا المعنويات عاليه قوي يعني، باصين لبعيد ان شاء الله. يعني
10: ان شاء الله قلبي وعقلي بيقولوا ان احنا هنكسب ان شاء الله باداء مشرف.
11: مصر ان شاء الله ربنا يوفقهم ويكسبوا، ونتقابل بكره بعد الماتش ان شاء الله ويكونوا كسبانين باذن ربنا. ربنا يوفقهم. تحيه مصر.
12: الارجنتين حلوه بس مصر احسن.
13: قلبي بيقول مصر هتكسب طبعا.
14: بصراحه عملوا اللي عليهم قوي قوي قوي، وشرفونا قوي قوي في بطولة كاس العالم. انا متوقع ان احنا نعدي بصراحه، متوقع ان نعمل معجزه ونعدي من الارجنتين باذن الله يعني.
15: والله انا متفائل جدا. هو طبعا الارجنتين فريق قوي قوي، بس المنتخب ادى اداء مشرف من اول البطوله الصراحه،
16: بناء على ان احنا عندنا لعيبه بجد كويسه قوي. احنا عندنا محمد صلاح، عمر مرموش، الناس كتيره قوي كويسه جدا، ودلوقتي بيلعبوا في انديه انترناشونال، فليه ما نطمعش.
0: من الجماهير المصريه إلى الجماهير الأرجنتينية، تفاعلها وتشجيعها ودعمها كان مختلف تماما. نتابع.

0: صورة الراحل دييغو أرماندو مارادونا الأسطورة حاضرة، وكذلك صور ميسي. جماهير أرجنتينية عاشقة شغوفة دائما ما تكون بهذا التفاعل. من سيتأهل من الأرجنتين ومصر؟ نختم في هذه المواجهة. خلي صابر آخر واحد مساعد مصر. مصر إن شاء الله.
1: نحن نذهب للتمنيات على
0: طول. التمنيات أيوة.
2: مصر يكون منتخب
0: مصر.
2: عربي.
0: مصر
2: لا يمكن.
0: صابر.
2: يا رب إن شاء الله.
0: يا رب.
2: يا رب إن شاء الله.
3: إن شاء الله بارك.
0: يعني من من فمك إلى
2: يا رب
1: لباب السماء.
0: لباب السماء.
3: دا ينهار عليه. ينهار عليه.
1: لا في حال ما إذا فزوا تأهلت تستنى أنه شيء يقول بكرة.
0: لا خلاص.
1: شو لابد أن
3: يعطي صابر يعاني إلى أن تنتهي المباراة.
0: جميل.
1: لا أظنه يعاني.
3: لا يعاني
0: إعادة. من مدينة أتلانتا إلى مدينة فانكوفر الكندية. في آخر مواجهات دور ثمن النهائي في هذا المنظر الجميل، سويسرا كولومبيا تأتيكم هذه المواجهة، آخر مواجهات دور ثمن النهائي بتوقيت 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة. بإمكانكم متابعتها بتعليق الزملاء علي سعيد الكابي على ماكس 2 ومحمد بركات على ماكس 4.

0: كما أن تغطيتنا عبر بين سبورتس مستمرة على مدار الساعة. ينضم لنا الزملاء ناتالي رنتيسي ومحمد كيدان في برنامج العالم اليوم، وحديث مستمر في كل ما يخص هذه النسخة المونديالية المثيرة الممتعة في كل تفاصيلها من كأس العالم فيفا 2026. مساء الخير لكم، تفضل.
1: مساء النور لك مشاري ولضيوفك الكرام، وكذلك لك محمد. في العالم اليوم سنسلط الحديث عن المواجهة العربية الهامة اليوم بالنسبة لمصر أمام المنتخب الأرجنتيني.
2: فعلا بالانتظار، واليوم من يحب تجميع كل الذكريات، فالحل هو عندنا بذكريات كثيرة من قمصان كرة قدم والكثير والكثير. العودة لك مشاري.
0: شكرا نتالي، شكرا محمد، كل التوفيق لكما في برنامج العالم اليوم. نعود مرة أخرى لتوقعات آخر مواجهة دور ثمن النهائي من هذه النسخة المثيرة الممتعة، شاهدنا فيها كل شيء. من سيتأهل من سويسرا وكولومبيا؟ نبدأ مع نبيل.
3: مواجهة بين ساعة سويسرية لا تتأخر وقلب لاتيني لا يعرف الهدوء. مواجهة أعتقد أنها ستحسن
4: شعري عمو.
0: أي خلاص مخبي دفين
5: فاضت شجيته
0: فاضت
3: سرتوا ثلاثة
5: يلا يلا
3: شد حيلك.
0: من يتأهل؟
3: نعملوا حصص تدارك.
5: من يتأهل من القلب من الساعة؟ ساعة من ستحسن
0: كولومبيا. أوه كولومبيا بدأ
5: اليوم. شوف ساعة سويسرا هي التي ستدق
0: تدق
5: ساعة سويسرا.
0: نعم.
5: واليوم يمكن يودعوا المنتخبات اللاتينية.
4: أنا تخصصي شعر عمودي. لا الشعر الحر. على أساس إنه ما يقول لي تو نبيل. أنا أتوقع سويسرا.
0: سويسرا سويسرا بدر ومساعد لأول مرة يتفق مساعد وبدر. اشهد يا نبيل لأول مرة.
3: هذا إنجاز.
0: إنجاز.
3: هو
0: توقعك
3: في الشعر لكن في
0: لكن جعل من اتفاق بدر
5: أمس, أمس توقعت وتوقع. نعم. من توقع إنه إسبانيا و
4: وبلجيكا. كلنا توقعنا مع هذا.
0: نعم صابر.
5: تفضل يا صابر.
4: أنا أروح مع نبيل النهاردة كولومبيا رغم ان انا اتمنى سويسرا. عشان
0: اخر كلماتك باختصار
4: رسالتي رسالتي للعيبه نفس الرساله اللي قالها حسن شحاته لعيبه منتخب مصر في الشوط بين الشوطين في مباراتنا التاريخيه امام المنتخب البرازيلي واللي حاولنا فيها النتيجه من فوز البرازيل 3 للتعادل 3-3. اقول لهم العبوا انتوا 11 لاعب افضل من اي حد، والعبوا لعبكم وان شاء الله تقدروا تفوزوا.
0: وصلنا الى الختام. شكرا بدر ادريس، شكرا نبيل تليلي، شكرا صابر الغراوي، وشكرا مساعد العصيمي، والشكر الاكبر لكم أنتم مشاهدين متابعين بين سبورتس. نلتقي على خير دائما وأبدا هنا في بين سبورتس. إلى اللقاء.

العالم يتابع. الأدوار الإقصائية بسعر قد تصنع التاريخ. احصل على باقة الأدوار الإقصائية بسعر مميز وتابع جميع اللحظات الحاسمة. اشترك الآن.

0: أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج العالم اليوم. إذا معالم البطولة بدأت تتضح شيئا فشيئا بانتظار معرفة المتأهلين إلى الدور ربع النهائي. ثلاث مباريات قد حسمت وبانتظار مباريات اليوم وبالتحديد المواجهة الهامة لمنتخب مصر أمام الأرجنتين. أهلا بكم جميعا وأهلا بك محمد.
1: أهلا بك ناتالي. الأرجنتين مصر، كل العالم يترقب هذه المواجهة التي تجمع الكثير. لذا ننظر إلى ضيوفنا شادي صبرة الإعلامي والصحفي المصري. مرحبا بك خفير مالوف. مرحبا بك. وما ما تتسألون لماذا يرتدي القفازات؟ لأنه جامع تحف وقمصان محترف بامتياز ويمتلك الكثير والكثير المليء بالقصص اليوم. هلا.
2: مرحبا بكم طاب مساءكم وشكرا جزيلا على الاستضافة.
0: أهلا بكما معنا، سعيدين بتواجدكم معنا. إذن مشاهدينا نذكركم بأبرز ما حدث في مواجهات يوم أمس.

0: يعمل كورة عن طريق نون وشوت نون وشوت والهدف يضيع بكرة على الأرض.
1: قبل النهاية تنتهي قصة أحد المنتخبين. لقد جاءت ساعة إسبانيا وانتهى أمر البرتغال.
0: إسبانيا لفوريا روخا المنتخب الإسباني إلى الربع النهائي.

0: يريدون وداع، لا يريدون خروج.
1: سحبة من تروسار، يدخل تروسار، يوزع تروسار راسية، جول.
2: Matt Fries could be in trouble here. The US could be in trouble here. It's a shocker of a goal from the co-host's point of view.
0: Lukaku هنا بمحاولة، الله، ضربة رابعة قاسية هنا من بلجيكا.
3: إذن المواجهة التي غادر فيها الأسطورة كريستيانو رونالدو بعد مسيرة كبيرة، إسبانيا تتأهل، أرقام قياسية تلاحقها بالحفاظ على الشباك النظيفة بستين مرات متتالية وأيضا الاستمرارية. هنا شادي نتحدث عن بأن مباراة كفرجة مملة، ولكن تكتيكيا مصر في آخر اللحظات لمرمى رونالدو غادر.
4: هو بصراحة محمد للأسبانيا تستحق، يعني حققت فوز مستحق، يعني سيطرة تامة طول المباراة، فرص أخطر، يعني ما كانش فيه خطورة كبيرة جاية من البرتغال، لكن إلى حد ما أسبانيا نجحت في أن هي تنهي الموضوع، يعني تنهي المباراة في الوقت الأصلي بدون اللجوء لوقت الإضافة.
5: كنا نتمنى يا شادي أن يكون وداع يليق بأسطورة بحجم كريستيانو رونالدو مع المنتخب البرتغالي. نتابع وإياكم مشاهدينا تصريحات لهذا الأسطورة وهذا النجم كريستيانو رونالدو بعد هذه المباراة، ولربما تكون الأخيرة له بقميص المنتخب البرتغالي.
6: كيف se va a levantar mañana Cristiano Ronaldo? Gracias.
7: Como me levanté hoy, igual, con la conciencia tranquila, ha dado mi mejor, ha ganado 3 títulos por Portugal, antes de Cristiano Portugal no tenía ganado ningún título, pues contento, la verdad que el mayor título que gané en la selección fue 2016, que para mí tiene la misma dimensión que un mundial, sinceramente, por eso, repito, salgo de conciencia tranquila de mi mejor y ya está, mañana será un nuevo día y la vida sigue.
3: إذن رونالدو يغادر، وأيضا أمريكا تغادر، الاتحاد الأمريكية تغادر، ويصبح كل المضيفين قد غادروا كأس العالم بعد تفوق للمنتخب البلجيكي بالأربعة. وكل الانتقادات، كل الانتقادات كانت تتحدث عن إشراك لورين.
4: بالتأكيد صراحة، يعني بلجيكا عامل الخبرة حسم الموضوع وحسم المباراة بمنتهى السهولة. يعني أنا يعني بصراحة كانش حد يتوقع أن منتخب أمريكا يظهر بهذا المستوى في هذه المرحلة من الأدوار الإقصائية، لكن بلجيكا نجحت في أن هي يعني تستغل عامل الخبرة اللي بيتميز به عدد كبير من نجومها، وفرضت سيطرتها على المباراة تماما في الوقت القضية اللي شغل المونديال كله، قضية بلغون، يعني أعتقد يعني كانت مؤثرة جدا على أداء المنتخب الأمريكي وعلى الأجواء الخاصة بالمباراة، حتى طغت على مباراة أسبانيا والبرتغال أيضا. يعني
3: الحساب الرسمي للمنتخب البلجيكي وضع هل تستطيع إلغاء هذا الآن، ووضعوا أيضا رقصة لاعبين لوكاكو تقليدي رقصة ترامب دانس بعد هذا الفوز، وكان الاتحاد البلجيكي يرد الاعتذار.
4: حقيقة ده كان أحسن رد، الفوز كان أحسن رد.
5: إذن شادي نتابع وإياك الطريق إلى النهائي، الأمور بدأت تتضح شيئا فشيء بانتظار المواجهات اليوم الهامة أمام المنتخب الأرجنتيني والمنتخب المصري وسويسرا أمام كولومبيا لحسم الأمور. إذن فرنسا أمام المنتخب المغربي، إسبانيا أمام بلجيكا، والنرويج أمام إنجلترا، بانتظار المواجهتين اليوم لمعرفة معرفات جميع المتأهلين إلى الدور ربع النهائي.
3: إذا نذكركم بمباراتي اليوم هناك في أتلانتا، بانتظار لمواجهة ما بين الأرجنتين بطلة العالم ومصر محمد صلاح، بانتظار المواجهة لأول مرة يلتقيان في كأس العالم عند الساعة 7 توقيت مكة المكرمة عبر القنوات الظاهرة أمامكم.
5: المباراة الأخرى محمد إذن ستكون هناك في فانكوفر، هذه المدينة الجميلة ستحتضن اليوم المواجهة الهامة أمام سويسرا وكولومبيا لمعرفة المباراة الرابعة، وجميع المتأهلين إلى الدور ربع النهائي تتابعون المباراتين على قنوات بي إن سبورت.

0: إذن كما نتابع اليوم الانتظار لليونيل ميسي، ماذا سوف يحدثه في هذه المواجهة؟ ومحمد صلاح كيف يرد؟ خافير مرحبا بك، يعني الكثير والكثير من لجمع الذكريات، القمصان، فأي هذه القمصان سوف تبدأ ومن أين بدأت هذه الهواية أو الشغف؟
1: أوكي، شكرا جزيلا.
2: شغفي وهوايتي بدأت بوالدي، كان لديه فريق للاعبين الصغار، وعندما كنت في العاشرة من عمري كنت أنظم القمصان والبناطيل كذلك للاعبين، وهنا بدأت موهبتي. والدي كان مشجع لريفر بليت، وأنا كذلك مشجع لكرة القدم منذ طفولتي. أنا أعيش أو أنتمي لمدينة صغيرة في الشمال، وكذلك والدي هو من أصول لبنانية، وبالتالي كان يحب كذلك الألوان الحمراء والبيضاء.
3: الذكريات والقصص هنا في الاستديو، حدثنا عنها وحدثنا عن التيشيرتات الموجودة معك.
2: بالتأكيد أنا جامع للقمصان التي تستخدم أو استخدمها بعض اللاعبين المعروفين. لدي أكثر من 1200 قميص من كل بلدان العالم، ربما أحتاج 24 قميص من أجل أن أكمل كل القمصان للبلدان التي تلعب تحت الفيفا.
3: سيصبح 1199 لأنه محمد أكيد رح ياخد تيشيرت. متفرجين إياهم
1: إن شاء الله.
0: يعني هناك أيضا واحدة من القصص خفيات
2: أسيستوريس،
0: أهم القصص التي انتشرت عبر المواقع والصحف في كأس العالم في الأرجنتين، ما حمله ليونيل ميسي بيده هو لك، القصة لديك، فأخبرنا أكثر عن تفاصيلها.
2: نعم، القصة كانت كذلك. هنالك اجتماع وتجمع في بيتي قبل كل مباراة. في ذلك اليوم كنا 55 شخص في بيتي، مدعوين في بيتي في أبو سدرة. أنا أقطن وأعيش في قطر منذ أكثر من 20 عام، وفي بيتي كان هنالك بوروتشاغا الذي سجل الهدف الأخير في مباراة نهائية قبل عام 2022، وكذلك تشينو تابيا وإكتور إنريكا. خلال العشاء قلت لبوروتشاغا: بوروتشاغا، هل لديك فكرة بأنك كنت آخر لاعب أرجنتين الذي سجل هدف في نهائي لبطولة كأس العالم؟ وقال لي: نعم، ولكن غدا سيكون هنالك لاعب آخر وسنفوز بكأس العالم. واحتفلنا جميعا كأرجنتينيين. نحن كأرجنتينيين معتادون على أن نعاني في كل مباراة، نحترم كل المنافسين ونقاتل حتى النهاية. أعتقد أن هذا هو السبب في نجاحنا. لدينا العديد من الألقاب على الصعيد الدولي، المنتخب الأكثر تتويجا كذلك بهذه الألقاب. ويمكن أن أحكي لكم على سبيل المثال هذا القميص لدييغو مارادونا.

0: قميص تحدثنا عن دييغو مارادونا يمكن أن تشاهدوا هذه التوقعات كذلك كان ذلك في إطار وهناك بعض البصمات الموجودة على القميص ولدي كذلك البنطال الذي استخدمه مارادونا في مباراة في التسعينات ولدي قميص أيضا للمنتخب الأرجنتيني في التصفيات عام 96
1: بالفعل خافيار يعني قمصان جميلة جدا وتحمل ذكريات لها معاني كثيرة وكثيرة الآن لنتحدث عن الصور الحاضرة معك
2: Sí, cómo no. Tengo la la entrada
0: نعم. لدي هذه الصورة لدخول اللاعبين في عام 1986 كنت في 12 من عمري
2: Tengo la entrada, mi entrada de la final de
0: وكذلك 2022. هذه الصورة لعام 2022 حيث نجد هنا الشبكة وجزء من الشبكة التي سجل فيها الهدف
3: هذه الشبكة الحقيقية صحيح؟
2: Esta es la red, la cortaron y es la red.
0: نعم هذا صحيح هي الشبكة الحقيقية.
3: اه صورة هاي الشبكة الحقيقية.
2: Y ahora estoy y mediante este programa estoy pidiendo por favor.
3: اه هاي الشبكة فعلا فعلا. حبيت اتاكد انت خايف عليها من
2: الـ الريال الـ
3: الريال. احط قفازات. هذه سوري ولكن يعني للهوى احكام ولكن فعلا هذه الشبكه
1: محمد.
3: نعم هذه الشبكه الحقيقيه للمباراه التي كانت هنا في لوسيل طب كيف حصلت عليها
2: La familia del entrenador del
0: عائلة مدرب حراس المرمى الأرجنتيني كان موجود كذلك في منزلي وكنا في ذلك الحين 16 شخص في منزلي وهم نجحوا في أن يدخلوا إلى الملعب لأنهم كانوا من العائلة وشاهدت وهو يقص الشبكة وأرسلت له رسالة بأن أريد جزء من الشبكة من فضلك وهو جاء بها إلى بيتي ووجدت ذلك على طاولة بيتي وقال لي خبير هذه هي أفضل هدية يمكن أن نهديها لك
3: أنا شايفك مرعوب عليها أنا آسف بكل هدوء أعطيك إياها ما يصير لها شيء بس أنت أنقذت أنقذت الأرجنتين
0: ومن خلالكم لدي طلب خاص
3: أيوة تفضل شو هو بدك جاكيتي
0: أريد أن أطلب جزء من المرمى من الثلاث خشبات التي استخدمت في المرمى في النهاية أريد أن أذهب به إلى متحف في الأرجنتين جزء من المرمى
3: جزء من المرمى
2: الأركو No, el arco entero.
1: إن شاء الله.
0: المرمى بأكمله.
2: No se usa más. Seguro que está en un
0: هذا لن يستخدم بعد ذلك. يجب أن يوضع في المتحف.
1: من يجلس بجانبك هو يعني صحفي مصري. اليوم مواجهة حاسمة. شدي طولنا عليك لأنه هناك يعني الكثير من.
3: أنقذت النهائي تبع مصر. بالنهائي هنا أنقذت الأرجنتين.
2: Bueno, esa noche me llama
0: نعم في تلك الليلة تواصل معي الاتحاد الأرجنتيني وقالوا لي
2: خبير
0: نحن لدينا مشكلة لدينا مشكلة غدا ليس لدينا هذه الشارة الخاصة بالاتحاد الأرجنتيني كي نمنحها لقائد المنتخب الفرنسي وإذا كان يمكن أن نجدها مع شخص هنا فهو أنت
2: Entonces mi banderín está con Messi.
0: وبالتالي هذه الشارة سلمتها للاتحاد الأرجنتيني وكانت مع ميسي وكنت أعاني لأن من الممكن أن يكون ذلك فأل حسن أو حظ سيء وحاولت أن أضع اسمي كذلك خلف هذه الشارة ولا نعرف أين هذه الشارة
1: الآن. أنت المنقذ بالنسبة لي المنتخب الأرجنتيني من يجلس بجانبك شادي هو إعلامي وصحفي رياضي شادي أهلا ومرحبا بك معنا طولنا عليك لأنه خافيير معه جبنا لك كثير تيشرتات للمنتخب الأرجنتيني توقعاتك لهذه المواجهة لمصر اليوم
4: المباراة طبعا كما يعلم الجميع هي مباراة صعبة صعبة ليست على مصر وليست على الأرجنتين فقط هي صعبة على الطرفين مباراة لن تكون نزهة أو مباراة سهلة للمنتخب الأرجنتيني أعتقد أن المنتخب المصري هيسبب صعوبات كبيرة للمنتخب الأرجنتيني اليوم في المباراة واعتقد ان الشخصيه اللي ظهر بها منتخب مصر حتى الان في البطوله خلقت دوافع كبيره خصوصا في المرحله الاقصائيه الحاليه
3: فعلا طبعا نتابع الارجنتين والتحضير بالمنتخب الارجنتيني وسنعود عن القصص الكثيره التي يمتلكها خافيير المتابعة.

0: Es difícil de explicarlo con palabras. No hay nada más lindo que ser argentino. Para nosotros creo que es algo más que fútbol. Nos unimos todos, el que de Boca, el de River, el Newell's, de Central, el Independiente, Racing. Se abraza a todo el mundo cuando tiene que jugar la selección. Y eso es un bien que creo que debemos tener para siempre. Cuando nos unimos somos importantes, ¿no?
1: Creo que estamos criados de esa manera. Siempre fue el fútbol para todos los argentinos, fue un poco un refugio, una distracción. Fue el lugar donde nos llevaba a tener los mejores abrazos, los mejores recuerdos. Fui identificándonos a través de los años. Siempre uno piensa en la familia, en los esfuerzos que hace, en las cosas que deja de lado, en el tiempo perdido que no se recupera. Viéndolo en perspectiva así, obviamente diría que todo valió la pena, ¿no? Para mí un gran orgullo vestir esta camiseta y representar a mi país.
2: إذن ميسي بالانتظار، هل سيصنع الحدث اليوم أم أن محمد صلاح ورفاقه سيغيرون هذا الأمر؟ إبراهيم، نذهب إلى هناك إلى أتلانتا حيث هذه المواجهة بالانتظار. مرحبا إبراهيم، شو الأخبار؟ شو الأمور؟ والانتظار اليوم مباراة، الكل يترقب، الكل على أعصابه في هذه المواجهة، ما الذي سوف يحدث؟ إبراهيم مرحبا بك من خارج ملعب أتلانتا. يا إبراهيم خبرنا.
3: بالفعل صباح الخير محمد، صباح الخير نتالي. هنا في محيط ملعب أتلانتا الأبواب ستفتح بعد حوالي 40 دقيقة، لكن كما ترى من خلفي المشجعون بدأوا بالوصول إلى هنا لأنهم يريدون أن يدخلوا، يريدون أن يكونوا جزء من هذا الحدث، سواء المصريين سواء الأرجنتينيين. هذه مباراة مهمة وتاريخية لكلا الفريقين دون أدنى شك، وعلى الصعيد الجماهيري كذلك. هناك مظاهرات للمصريين، هناك مظاهرات للأرجنتينيين، يعني أقوى، ربما أقوى الفئات المشجعة لأي منتخب في العالم هي المصرية والأرجنتينية حاليا في كأس العالم. ومعنا هنا من على طرفي شاب مصري، محمد من جاء من كاليفورنيا، وغابي بنيهتدي دي بايا بلانكا من الأرجنتين. نبدأ مع أخونا مصر من محمد. جئت من كاليفورنيا اليوم صباحا، يعني سفر طويل. شو وضعك اليوم؟ شو وضع المصريين اليوم؟
4: والله المصريين اكسايتد جدا ان هم يبقوا في المونديال، سبيشلي ان احنا بقينا في مكانه عاليه جدا دلوقتي، الدور ال 16. وي نيفر اتشيفد الدور ال 16 قبل كده. اتس جريت ان احنا نلعب قدام الارجنتين. It's a challenge. It's not an easy game. مش هيبقى ماتش سهل علينا، ولكن احنا دايما عندنا روح الإرادة، روح التحدي. احنا نقدر، احنا عندنا دايما قوة ان احنا مش هنستسلم لحاجة. احنا ما عندناش مستحيل. المصريين عندهم إرادة كويسة، فان شاء الله هنعمل جيم كويس.
3: عظيم ان شاء الله. إيجابي تبرون تبوفت على قطر.
5: أنت ذهبت إلى قطر كأس العالم 2022، شهدت ميسي وهو يرفع الكأس، وهنا يوجد وشم يقول 11 من يونيو لعام 2021 عندما فاز المنتخب الأرجنتيني بكوبا أمريكا. لا تبكي، لا تبكي من فضلك. ما الذي يحدث؟ لماذا تبكين هكذا؟ ميسي بالنسبة كأرجنتينية أتحدث بالتأكيد، هو إعجاب وحب وعشق وسعادة كبيرة أيضا يمنحها لكل من يعشق كرة القدم. من هو داخل الملعب وخارج الملعب هو مثال وقدوة للإنسان، للزوج، للأب، للصديق، للابن، نأمل أن يكون والده كذلك على أفضل حال الآن. وهي سعادة للجميع، للعالم. لم يكن هناك شخص جعلني سعيدة في حياتي أكثر من ليونيل ميسي. وأنا عملت منذ أن كان عمري في 16 وعملت كذلك من أجل أن أشاهد ميسي أيضا وأعمل من أجل أن أذهب إلى كؤوس العالم وأنا موجودة هنا وأبذل كل ما في وسعي. نعم الوصول إلى هنا هو غالي جدا ولكن من أجل أن أستمتع بكل دقيقة.
3: ترى أن ترى صلاح محمد صلاح وليونيل ميسي في نفس الملعب يعني هذه أمنية أي مصري أي عاشق لكرة القدم مش بس مصري.
4: حقيقة إحنا محمد صلاح بيعلننا كتير جدا كمصريين. محمد صلاح إنسان بسيط حاول كافح تعب اجتهد وصل لمكانه بإصرار وعزيمة. في نفس الوقت إحنا بنعشق ميسي عميمي جوستا ميسي.
3: أنا أحب ميسي. يعني محمد يقول لغابي أنه هو يحب ميسي. طب أسألك بسرعة لو خلينا نفترض أنه أنا وياك في هيك حوار سري سري للغاية وأقول لك يا محمد اليوم الأرجنتين بتلعب مع فريق آخر من كوكب آخر مع مين تشجع؟
4: الأرجنتين. الأرجنتين وأعتقد أن مصر كلها بتحب الأرجنتين جدا جدا جدا. لكن النهاردة إحنا جايين نساند فريقنا ومنتخبنا وجايين نقف جنبهم مع حبنا كله لميسي مع حبنا للأرجنتين. إحنا هنقف قدام مصر هنقف مع مصر إن شاء الله وهنشجع وإن شاء الله تبقى نتيجة.
3: غابي te voy a traducir lo que está diciendo محمد رابيدو.
5: قاله محمد سريعا قال بأن المصريين في هذه المباراة فقط سيشجعون المنتخب المصري ولكن لماذا ميسي محبوب في الأرجنتين وخارج الأرجنتين؟ ما الذي يفعل هذا الرجل في كرة القدم؟ هذا ما قلته من قبل. ميسي هو شخص متواضع جدا شخص في الواقع ليس لديه شعور الغرور أبدا. يمكن أن يعيش حياته بصورة طبيعية ولكن هو يلعب كرة القدم باحترام للجميع لا يفكر في أي شيء آخر لا يحاول أن يدخل في التحامات أو أي مشاكل مع بعض اللاعبين. هو يقدم كرة قدم مختلفة. بالنسبة للأرجنتين وهل تشعرون بأن المنتخب الأرجنتيني هو المنتخب الأفضل بالنسبة لكم أو منتخب من ليس لديه منتخب؟ نعم شهدت ذلك في قطر وفي الفيناليسما في لندن كأس الفيناليسما وفي كوبا أمريكا أيضا كنت أعمل لم أحضر هذه البطولة وكذلك في السنوات الأخيرة. الأرجنتين ربما هو مشجع أو هو منتخب يشجعه الكثير من البلدان حتى بعض الإنجليز هم يشترون أيضا قمصان المنتخب الإنجليزي لأنهم يعشقون ميسي. وبالتالي في حياتي وأول ذكرى لكأس العالم في 90 ولم أرى في حياتي أبدا ومع كل الاحترام بالتأكيد لمارادونا لم أرى التأثير الذي يصنعه ميسي في كل العالم وكذلك منافسين كبار.
3: هذه بعض من الآراء هنا مع صديقنا محمد من كاليفورنيا ومصر. تحية مصر
4: من مصر أهم حاجة مصر دلوقتي
3: جابرييلا gracias
6: por favor un placer
3: esperemos suerte para vos también.
5: نتمنى لك كل التوفيق.
4: Buen suerte. You never know what's gonna happen.
3: هذه هي المباراة بدأت 3 ساعات قبل انطلاق المباراة داخل ملعب أتلانتا. إذا
7: إبراهيم شكرا جزيلا لك كنت معنا من خارج ملعب أتلانتا هذا الملعب الذي سيحتضن اليوم المواجهة الهامة للمنتخب الأرجنتيني أمام مصر. إذن المنتخب الأرجنتيني محمد عندما نتحدث عن الأرجنتين نتحدث عن ليونيل ميسي تحطيمه للأرقام القياسية وهذا الأسطورة
2: فعلا والكل يريد أن يتعرف أكثر ماذا هو الروتين اليومي له بهذا التقرير.

وراء تألق ليونيل ميسي داخل المستطيل الأخضر يقف برنامج يومي صارم يعتمد على الانضباط والاستشفاء بقدر ما يعتمد على التدريب، وهكذا يقضي قائد الأرجنتين يومه في المعسكر. يبدأ ميسي يومه مبكرا بوجبة إفطار متوازنة قبل أن يخوض الحصة التدريبية الصباحية إلى جانب تمارين خاصة مع فريق العلاج الطبيعي للحفاظ على جاهزيته البدنية. يتناول ميسي في هذا التوقيت

0: كونكت ستأخذ كأس العالم معك أينما كنت وعلى أي جهاز مجانا.
1: With football, we're a nation.
2: Elle serait la plus grande du monde.
3: Non importa où tu es.
4: No matter who you are, la passion al football pertenece.
5: Football unites the world.
6: El fútbol une el mundo.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا مساءكم بكل خير مشاهدي بي إن سبورتس أينما كنتم. أهلا ومرحبا بكم في هذه التغطية المستمرة لمونديال 2026، كأس العالم التي تجلب الأنظار من كل مكان، والتي نصل بها اليوم إلى مباراة في غاية الأهمية، مباراة كبيرة للغاية منتظرة بين منتخبي الأرجنتين حامل اللقب، منتخب مصر الذي يواصل حلمه الإفريقي والعربي بقيادة الكابتن حسام حسن. قبل الدخول في التفاصيل اسمحوا لي أولا أن أرحب بمحللي بي إن سبورتس وأبدأ بالأكبر سنا كلاوديو لوبيز. مرحبا بك. الحمد لله على السلامة كلاوديو. ذهب قبل دور 32 إلى الأرجنتين وعاد، مرحبا بك.
1: نعم هذا صحيح، شكرا جزيلا، سعادة كبيرة أن أعود إليكم، وكذلك ربما كنت قلقا على الأرجنتين ولكن سعيد جدا بالعودة مرة أخرى.
0: أرحب بالكابتن محمد أبو تريكة محلل بي إن سبورتس نجم المنتخب المصري السابق. مساء الخير كابتن.
2: أهلا بك كابتن محمد. كابتن استنى خلاه في الأرجنتين، استنى منتخبه
0: ترجعوا يعني ولا تحسبيه استنى في المطار. مساء الخير كابتن.
2: نورك كابتن.
0: بصراحة ما تأخرت كثير في أنك تطلع في ماتشات مصر؟
2: لا ده آخر
0: مرة تسوي جو أنت مش حاس ترى باللي قاعد تسوي، بس ناس مبسوطة بدورك مباراة مصر.
2: الحمد لله 20-30 نشوفهم 20-30 إن شاء الله.
0: ليش أنت اليوم مش آخر ماتش في الكاس العالم؟
2: بأمر الله يبقى مش آخر ماتش
0: إن شاء الله،
2: يبقى 20-30 إن شاء الله.
0: إن شاء الله. رحب كذلك كابتن أحمد محمد نجم منتخب مصر السابق محلل بي إن سبورتس، صاحب تجربة طويلة التي دامت 11 سنة في الكرة الإنجليزية. حياك الله كابتن.
3: أهلا بك محمد. أهلا بك كابتن وكل السادة المشاهدين.
0: دعونا نبدأ بشكل استثنائي هذا الاستوديو مشاهدينا الأعزاء. هناك ثلاثة قمصان، سنسجل فيديو ومن هذا الفيديو سنبدأ مسابقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو مخصص لمشاهدين متابعي بي إن سبورتس في إنستغرام، هي عبارة عن مسابقة ثلاثة قمصان، كابتن محمد أبو تريكة، كلاوديو لوبيز، كابتن أحمد محمدي. سنوقع القمصان الثلاثة ثم سنبدأ مسابقة ستستمر حتى صافرة النهاية في مباراة الأرجنتين ومصر. المطلوب فقط كتابة الاسم ومن أي دولة تتابع بي إن سبورتس، وستدخل في السحب مباشرة على القمصان الثلاثة بينا. سننشر هذا الفيديو بعد قليل، لكن دعونا نوزع القمصان الثلاثة أولا على المحللين الثلاثة. ذا تيشيرت كينيغ وهذا تيشيرت كلاوديو لوبيز بالرقم 7 بشعار كأس العالم الذهبي، كابتن محمدي رقم 3 اللي لعبت في معظم مبارياتك. راح أبدأ مع كابتن محمد أبو تريكة، راح أطلب منك توقيع وأيضا راح نشاهد بعض اللقطات. سنشاهد بعض اللقطات لمحمد أبو تريكة صاحب إنجازات كبيرة، لكن واحدة من أهم اللقطات كانت الفوز بكأس أفريقيا 2006 ثم 2008. البعض يقول كابتن أنك ما كنت عارف أنها الركلة الأخيرة، صحيح؟ والله
2: ما كنتش عارفه، لان كان قبلي اللي مضيع كان عبد الحليم علي، فانا عاوز اشوط وخلص، هو شوط الجبل.
0: طيب انا شوت كنت راجع للشباب، تفاجأت الحضري يقول لك كسبنا.
2: وعلى فكره وانا رايح اشايط مش كنت مقرر الزاويه دي،
0: غيرت في اخر لحظه. ليش خفت
2: اخر لحظه؟
0: ليه غيرت؟
2: ده توفيق.
0: هذا الهدف اللي زيدان يقول عملت كل حاجه وبتريكه قبل جول واحتفل واخذ اللقطه.
2: لا اللقطه للجميع.
0: أيوة بس أنت حسمت نهائيين، يعني سبحان توفيق غريب في كأس أفريقيا.
2: إحنا الصراحة التوفيق بيبقى للمجموعة كابتن محمد،
0: بس هذا أكيد كابتن من أهم الذكريات في مشوارك في الكروي.
2: طبعا.
0: 6 ولا 8؟
2: 8 دي 2008.
0: لا أنت 6 ولا 8، أيهم
2: الاثنين حلوين
0: أعز بالنسبة لك؟
2: الاثنين حلوين، بس يعني لو هرتبهم 2008 2006.
0: 2008 أفضل من أي ناحية، ككورة ولا كتأثير؟
2: ككورة وكنتائج،
0: وأصعب خارج أرضك
2: وبرا ملعب.
0: هذه لقطات كابتن محمد أبو تريكة. محمدي كنت معاه في 2008، ذكرت جميلة، لقطات حلوة.
3: طبعا يعني الهدف ده محمد كان هدف غالي على كل الشعب المصري، كان بطولة صعبة جدا. الشغل اللي عمله زيدان كان شغل عالي جدا، ولكن الانهاء كان ممتاز. يعني صعب انك تكون في الموقف ده وتنهيها بالطريقة ديت، فكان كابتن ابو تريكة يعني
0: مش عايزين نبدا استوديو بمجاملات.
3: لا بص انت ممكن تجامل،
0: هو مرزة، هو مرزة
3: ممكن تجامل
0: المصري مرزة،
3: بس ده ما بيتجاملش. صح، لان صراحه انجازاته وتاريخه يشفع له.
0: طيب هذا تيشيرت ابو تريكة،
2: عاوزين توقيع كابتن محمد ابو تريكة
0: ان شاء الله. ان شاء الله هو لحد الان ما شاء الله متالق. طيب كلاوديو لوبيز
4: ويبيراجو.
0: طيب
4: لفوتي
0: أثناء توقيع كلاوديو لوبيز، دعونا نذكركم بواحدة من أجمل الذكريات لكلاوديو لوبيز على مستوى كأس العالم. لواحدة من أهم المباريات في تاريخ كأس العالم وهو اللقاء الذي جمع بين هولندا والأرجنتين وانتهى بفوز هولندا بهدفين هدف واحد. كلاوديو هنا كنت تواجه واحد أفضل وأطول حراس على مستوى العالم فاندر سار، ماذا يعني لك هذا الهدف بقميص الأرجنتين وانت تحتفل مع باتيستوتا مع سيميوني وباقي هذا الجيل الذهبي؟
1: كان يوما خاصا جدا، أول كأس عالم والكأس الوحيد، أول هدف في كأس العالم والوحيد بالنسبة لي، وكان مهم جدا، وكان يوم عيد ميلاد والدي كذلك في اليوم ذلك، وكانت سعادة كبيرة، كانت لحظة مهمة جدا، وانفردت بالحارس وكان عملاقا أمامي لم يتحرك أبدا، وكان علي أن أنتظر حتى اللحظة الأخيرة وأطمئن من فضلك تحرك حتى أقدر على أن أسدد الكرة، ولكن سددت الكرة وجاء هذا الهدف، ولكن أقصينا من البطولة.
0: ممكن لو سددت ثانية قبل أو ثانية بعد لضاعت الكرة.
1: بالتأكيد هذا صحيح، هذا صحيح، انتظرت حتى الثانية الأخيرة، اللحظة الأخيرة عندما تحرك الحارس كي أسدد.
0: ماذا كان مكتوب على القميص للوالد؟
5: فليس فليس كومبلي،
1: عيد ميلاد سعيد لوالدي.
0: وهذا هدفك الوحيد في كل مشواراتك في كأس العالم، صدفة جميلة.
1: هذا صحيح، هذا صحيح، صدفة جميلة.
0: طيب هنا ما كتب على تيشيرت كلاوديو لوبيز الذي وقع قميص هذا الرقم 7 التاريخي لأحد أفضل أساطير في تاريخ فالنسيا وكذلك في تاريخ لاتسيو. كابتن محمدي توقيعك لو سمحت على تيشيرتك رقم 3، ودعونا نذكر كذلك بلقطات مهمة من مشوار كابتن أحمد محمدي في مشواره الكروي بين كأس إفريقيا، هذا اللقاء أمام بنين. كابتن بوتريكا ده كروس ولا شايتها على المرمى؟
2: عشان موجود أقصده.
0: بالضبط نفس هدف رونالدينيو على إنجلترا.
2: صح
0: بالضبط.
3: صراحة صراحة أنا مش أقصدها، ولكن
0: لا لو قلت أقصدها كابتن في الاستوديو روح البيت.
3: لا أنا مش أقصدها صراحة، ولكن يعني أنت محمد عارف طريقة لعبي دائما كنت بحب أعمل عرضيات دجل للمهاجمين
0: من أي مكان.
3: بالضبط، فالحمد لله كان فيها توفيق كبير مباراة بنين، وكانت مباراة يعني أديت فيها بشكل كويس وساعدتني أن أنا أكمل البطولة كلاعب أساسي الحمد لله. يمكن دي بطولة 2010 كان في عناصر كتيرة مش موجودة، كابتن بوتريكا، كان عمرو زكي مش موجود، كان في بعض العناصر الأساسية، ولكن الحمد لله اللي كانوا موجودين كلهم أدوا بشكل ممتاز وقدرنا أن احنا نحقق البطولة الثالثة على التوالي.
0: هنا مشاركة كابتن محمدي في كأس العالم، لاحظت الاختلاف في الشكل تغير تماما بين 2008 و 2018 10 سنين
2: دلوقتي بقى أوسم
0: لأنه عشت ارتاحت. عشت ارتاحت يا كابتن، خلص ملوس إنجلترا يا كابتن رجع فطبيعي يبقى أوسم، يعني أوسم وأشيك وساعات غالية وحركات بس تستعب كله بعرق يمين وما تقرش. ذكرياتك حلوة، أكيد كنت تتمنى مشاركة في كأس العالم، وصلت إلى كأس العالم وأكيد كانت واحدة من أهم محطات بعد غياب من 90 إلى 2018 منتخب مصر.
3: أكيد المشاركة في كأس العالم هي فخر لكل لاعب، يعني ده أعظم بطولة وأكبر بطولة موجودة في كرة القدم، ولكن اللاعبين والجهاز الفني مقدمين ملحمة عظيمة بالنسبة لكل الجماهير المصرية، نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق اليوم، مباراة صعبة أمام بطل العالم، ولكن كابتن حسام ثقة في كابتن حسام ولاعبي منتخب مصر محققوا نتيجة ممتازة في المباراة.
0: طيب احنا نلم الحاجة عشان نروح المزاد ونبيع. شكرا يا كلاوديو، شكرا كابتن محمدي. ذكركم هذا التيشيرت فيديو سينزل بعد قليل على حساب بي ان سبورتس في انستغرام، بإمكان الجميع المشاركة للدخول في هذا السحب على القمصان الثلاثة لثلاثة فائزين، وسيكون بشكل عشوائي، المطلوب فقط كتابة الاسم ومن أي دولة تتابع بي ان سبورتس. دعونا الآن نمر في جولة لتغطية ستكون كبيرة لبي ان سبورتس لهذا الحدث الكبير، ولكن قبل الدخول في التفاصيل، الحدث الأكبر سيكون على رقمين 10 في المنتخبين، محمد صلاح من جانب، ميسي من جانب آخر، وربما صلاح يتفائل هو والكثيرون كابتن في هذه المباراة، لأن صلاح سجل كثير من أهداف على مارتينيز على مستوى الدوري، سجل على مستوى كأس العالم تحت 20 سنة لمنتخب مصر في مرمى الأرجنتين، وبالتالي محمد صلاح في توفيق كبير أمام الأرجنتين.
2: أول مرة منتخب مصر يخش الماتش في كأس عالم 2026 وما عندوش اللعيب الأشهر في الملعب النهاردة. الماتشات اللي قبل كده كان كل الكاميرات تروح على 10 بتاعنا، النهارده
0: 10 بتاعهم.
2: الثاني منظومه لعب عليه ميسي، هو صلاح متنازل عشان خاطر المنظومه،
0: محمد يضحك لأن كل هدف على أستون فيلا على إيميليانو مارتينيز.
3: أكثر هدف صلاح على مارتينيز.
2: وبعدين برضو كابتن محمد هو جاي في موسم صعب. فالنهاردة كاس عالم هو مقدم كاس عالم مميز ب60-70% من جاهزيته. إنما هو وجوده ضروري ضروري لأنه هو بوصلة الفريق. هو كابتن الفريق. لو تشوف الكلام اللي بيتكلم عليه اللعيبة قيمته في الملعب ووجوده في الملعب بيدي تقل وبيدي ثقة كبيرة. فالنهاردة دوره داخل الملعب دور كبير وخارج الملعب أيضا دور كبير. فأعتقد أنه نتمنى له التوفيق وينسى بقى لاست دانس وبتاع. لا إحنا ما بنجيبش مصر ما بتجيبش كل يوم محمد صلاح. لا مصر محتاجاه. إن شاء الله عنده 2 كاس أمم وكاس عالم كمان إن شاء الله 20-30 بأمر الله. إنما كاس عالم مميز أتمنى له التوفيق أتمنى للجميع التوفيق. والأرجنتين لو رجالة تعالوا لنا من غير 10 بتاعها الصراحة لأن يا كابتن محمد 10 التاني ده حاجة مواه. فأتمنى إن شاء الله التوفيق للولاد ونركز على ميسي إنما هم عندهم أيضا لاعبين قادرين. وصلاح النهاردة يبقى له دور كبير مع المجموعة يبقى فيه جاهزية وبدون خوف وبثقة وريلاكس ونستمتع زي ما بقول. النهاردة أنت دخلتونا التاريخ. النهاردة دي أهم مباراة في تاريخ مصر أهم مباراة في تاريخ مصر الكروي لأن إحنا بنلعب كاس عالم في دور 16 قدام بطل العالم. فده بمجهودكم وتتويج بالنسبة للمجهود الموجود الفترة الأخيرة البذل الفترة الأخيرة سواء للجهاز أو اللاعبين
0: لأنها مباراة كبيرة كما ذكر محمد لأنها واحدة من أهم مباريات في هذا الدور على مستوى كأس العالم وفي تاريخ كأس العالم ربما على الإطلاق وهو اللقاء الأول تاريخي الذي يجمع بين منتخب الأرجنتين ومصر على مستوى كأس العالم بإن قامت بتغطية استثنائية بإذن الله تعالى تنال على رضاكم بإرسال مراسلين كما تشاهدون في مختلف الأماكن خارج ملعب هناك في أتلانتا في أرضية الملعب في الجيزة في مصر كذلك في طنطا في مصر. محمدي مبسوط لأنه هو من طنطا سعيد أنه كاميرا بين راحت لطنطا من بوسطن من دالاس من سياتل من قرية قامت المنتخب المصري من الدوحة من اسكندرية وكذلك من بيونس آيرس حتى لا يزال علينا كلاوديو لوبيز الذي كان يتمنى أن تغطي من كوردوبا ومن مدن أخرى لكن كاميرات بين سبورتس ذهبت في كل مكان بإذن الله تعالى لتغطية هذا الحدث الكبير بالنسبة لكل محبي كرة القدم وكذلك لمتابعي كأس العالم. سنكون لاحقا مع الزملاء بإذن الله تعالى. هو واحد من أهم الأحداث في كل وطن عربي ليس فقط في مصر التي يعيش فيها 110 و120 مليون وتوقع هي كذلك وربما أكثر على مستوى الأرجنتين خاصة وهي حاملة لقب واحدة من أهم المنتخبات في تاريخ كأس العالم.
1: نعم بالتأكيد في الأرجنتين نحن نعيش نفس الشغف وربما أكثر كذلك. نتحدث أن البعض قلصوا الدوام في بعض الإدارات والوزارات من أجل متابعة هذه المباراة. الجميع جاهز بقميصه من أجل أن يشجع المنتخب الأرجنتيني. هي مباراة في غاية الأهمية بعدما حصل أمام الرأس الأخضر لأننا نريد أن نظهر وندافع عن اللقب لقب الذي حققناه. أعتقد أننا نتطور من مباراة إلى أخرى بنسق تصاعدي بلاعبين مهمين مؤثرين يعرفون كيف يقومون بعملهم ولكن يجب أن نرى كيف سيدخلون إلى هذه المباراة بأي خطة. ولكن المباراة لن تكون سهلة المباراة ستكون صعبة جدا بالنسبة للأرجنتين وبالنسبة للمنتخب المصري.

0: بين الطاقم الفني وكذلك اللاعبون ما حصل في كأس العالم قطر وتحقيق الهدف الأهم وكذلك قبل ذلك الفوز بكوبا أمريكا، وهذا منح المنتخب استقرار وهدوء كبير من أجل أن يبني المدرب منتخبا قويا وصلبا مثل ما هو الحال الآن. الطريق أعتقد أنه كان طريق في البداية صعب، ولكن نجحوا في أن يحسنوا الكثير من الأشياء، وكذلك مع ضم بعض اللاعبين الجدد بعد كأس العالم 2022، وأعتقد أن هؤلاء اللاعبين تأقلموا على نحو ممتاز مع المجموعة. وفي مباراة أمام الرأس الأخضر المباراة الأخيرة ربما كان هنالك بعض المشاكل، كان هنالك بعض المشاكل البدنية، ولكن أعتقد مع الصلابة التي لدينا كفريق ومجموعة نجحنا في أن نحقق هذا التأهل، ونأمل في هذه المباراة أن نستمر هكذا ونفوز ونتأهل.
1: لقطات نشاهدها على الهواء مباشرة الآن لحافلة المنتخب الأرجنتيني. الكثير من الجدل كابتن محمدي قبل بداية هذه البطولة لتباعد المسافات، لوجود كأس العالم في 3 دول، درجة حرارة، أمور كثيرة، لكن صراحة ما شاهدنا حتى الآن كرة قدم جميلة. الكثير من المباريات الممتعة، الكثير من المستويات العالية، والكثير من المفاجآت في هذه النسخة من كأس العالم.
2: منافسة ممتازة ما بين المنتخبات محمد، وشوفنا أداء فني عالي جدا زي ما تذكرت في بعض المباريات، كانت من أفضل المباريات. تفرجنا على مباراة إنجلترا المكسيك أول أمس، كانت من أفضل مباريات هذه البطولة، وأيضا مباراة كرواتيا البرتغال، عدة مباريات كانت ممتازة من العامل الفني. ولكن أنا أرجع قبل البطولة للمدربين، وكانت العقلية ممتازة بالنسبة للمدربين، إن لا يوجد أعذار من أي شيء، لأن كان في أخبار عن
1: إحنا من لقطات نشوفها كابتن باصنا وصل أول
2: بالضبط،
1: صح
2: وصل الأول،
1: وكابتن إبراهيم ينزل قبل كابتن حسام،
2: يعني حتى حاجة من التفاول. أرجع للبطولة، لأن كان في كلام كتير قبل البطولة، الجو، بعد المسافات، ولكن أنا أشوف إن المدربين أعطوا اللاعبين، ما فيش أعذار في هذه البطولة. أنت رايح تلعب كأس عالم، فأنت في أكبر بطولة في كرة القدم، لازم الأداء يكون يتغلب على أي شيء. وشفناه في البطولة، يمكن قبل مباراة إنجلترا والمكسيك بالتحديد كان في أخبار كتيرة جدا عن تأجيل المباراة على عامل الطقس والارتفاع الملعب 2200 قدم فوق سطح البحر. شفنا أداء المنتخب الإنجليزي، من أفضل مباريات المنتخب الإنجليزي على إطلاق في كأس العالم هذه المباراة. فأنا أشوف أن العقلية اللي دخل بيها المدربين واللاعبين كانت عقلية ممتازة. شفنا أداء الفرق العربية والفرق الأفريقية في البطولة، فاضل منتخبين، منتخب المغرب قدم بطولة ممتازة، منتخب مصر عامل أداء عظيم في هذه البطولة. أتمنى إن شاء الله لمنتخب المغرب التكملة أيضا مع منتخب مصر في مباراة اليوم، مباراة صعبة يواجه بطل العالم. الضغوطات أكثر على منتخب الأرجنتين في مباراة اليوم بصفته حامل اللقب وبطل العالم، وهو المرشح للفوز في مباراة اليوم، فدي نقطة المفروض منتخب مصر يستغلها بشكل كبير. وأنا دائما محمد بتفائل بالأرقام، النهاردة 7 شهر 7، منتخب مصر صعب من المجموعة 7، منتخب مصر أحرز 6 أهداف، إن شاء الله الهدف
1: رقم 22 معانا، قال لك عايز رقم 22 يتألق اليوم،
2: إن شاء الله يتألق اليوم أكيد. كل اللاعبين، يمكن مرموش لاعب كبير ولاعب على أعلى مستوى بيلعب في أفضل الأندية في العالم، يمكن الأداء في مظهرش بالأداء اللي احنا كلنا متوقعين منه في البطولة، ولكن
1: مرات كثير بعض اللاعبين كاس عالم ينفجرون في مباريات كبيرة.
2: المباريات الكبيرة دائما محمد، يعني انت اللعيبة الكبار دائما بيستنوا المباريات الكبيرة، يمكن المباراة زي اليوم ممكن يكون مرموش هو الحاسم فيها، هو لاعب صاحب مهارة كبيرة، لكن اتمنى له التوفيق في مباراة اليوم، وتعامل اكثر مع زملائه، يعني يسيب الحتة الفردية شوية، تعامل اكثر مع زملائه، حواليه لاعبين ممتازين، امام عاشور، ايضا صلاح، نتكلم على صلاح في مباراة اليوم، شفنا إعادة الهدف اللي أحرزه أمام أستون فيلا، الهدف الثاني تحديدا، هيتحط في الموقف ده كتير اليوم، هيكون الضغط أكتر منتخب الأرجنتين، هيكون في مساحات كتيرة خلف مدافع منتخب الأرجنتين، أتمنى أنه يستغل هذه المساحات ويكون في يوم اليوم ويكون حاسم في مباراة اليوم.
1: آخر شيء يا الشباب،
3: خلاص لازم يستمتع كابتن محمد، لازم تستمتع، لأن أنت وصلت للمرحلة دي بمجهودك، العب بدون ضغوط، لازم تلعب بمسؤوليه بس متحرك، ما تخافش بس تعمل حساب للجميع، انت بتلعب بطل العالم، فدي حاجه مهمه. وكابتن حسام انا عارفه، انا لعبت مع كابتن حسام، بس ما بيخافش من حاجه.
1: هو كابتن في تصريحاته تحدث كثيرا عن هذه النقطه، قال كل احترام التقدير لميسي للارجنتين، لكن نحن نؤمن بحظوظنا، وقال مصر بلد كبيره، ذكر حضاره 7000 عام، وذكر امور كثيره من التصريحات. لعبت على مستوى عالي.

0: تألقت في كأس العالم الأندية، ما هي الخلطة؟ كيف يمكن اللاعب في هذه المباراة وهو يلعب مع حامل لقب فريق فيه ميسي، أهم مباراة في تاريخ كل لاعب، أن يصل إلى الخلطة ما بين الإيمان بالحظوظ، الاستمتاع باللحظة، والقدرة على تقديم مباراة كبيرة، وربما الفوز والذهاب إلى ربع النهائي؟
1: أولا الثقة، لازم تكون عندك ثقة في نفسك، هو مش أحسن مني، هو له رجلين وانت ليك رجلين. تاني حاجة انت ما تخافش، تعمل حساب بس ما تخافش، وما تبقاش نازل مهزوم. في فرق ما بين الخسارة والهزيمة يا كابتن محمد، الخسارة ممكن تخسر أثناء الجيم نتيجة،
0: بس قدمت كل ما يمكن يقدم.
1: الهزيمة تبقى في الراس، تهزم أولا في الراس، تبقى نازل مهزوم. حسام مش هينزل الأولاد مهزومين، أنا عارفه حسام، لما كنا بنلعب تقسيمات ما بيحبش يطلع خسران، فما بالك ماتش. فالروح دي موجودة عند الولاد. حاجة تانية، أنا قلت إن ننسى مباراة الرأس الأخضر، ننسى، ياريت الكابتن حسام ما يفرجش اللعيبة، ياريت، بس أكيد هو فرجه ماتش الرأس الأخضر. ليه يا كابتن محمد؟ ماتش الرأس الأخضر ده مش هيتكرر تاني. أولا ظروف مناخية، ملعب كان فيه رطوبة ودرجة حرارة والنجيلة مش كويسة. حاجة تانية، هم كانوا نازلين متراخين. تالت حاجة، الأسلوب بتاع الرأس الأخضر إحنا بنعرفش نلعبه، إحنا من الاندفاعات البدنية والسرعات البدنية والحاجات والالتحامات وبتاع واوة، إحنا بنعرفش نعمله، فياريت الكابتن حسام كان فرج لعبة منتخبنا على ماتش كرواتيا والأرجنتين 2022، لأنهم هيعملوا النهاردة كده.
0: أو الأرجنتين والجزائر مثلا،
1: أو ممكن أو الأرجنتين وهولندا. أنا عاوز أرجع بس يا كابتن محمد لـ2022. ليه يا كابتن محمد؟ لأن هم النهاردة هيعملوا كده، هيعمل تغيير في التشكيلة، تغيير في الأسلوب، تغيير في النهج.
0: مباراة كرواتيا كان هو تارك كرة كرواتيا وسجل بمرتدات،
1: وممكن هولندا يبقى زي هولندا. وحاجة تانية خاصة في البطولات المجمعة، البطل لما يجي يخش بطوله مجمعه محمد تخاف منه في البطوله رقم في المباراه رقم 5. المباراه رقم 5 ليه؟ 1 و2 يبقى حسن في المجموعات، 3 يريح الاساسيين، 4 يرجعهم تاني يحصل دروب، 5 اعلى حاجه، 5 اعلى حاجه. فالنهارده هتلاقيهم شرسين، هتلاقيهم في الضغط مش زي الراس الاخضر، مش هتلاقي المساحات. فمنتخبنا لازم يخش بسيناريو ان هم هيبقوا في احسن فتراتهم، في احسن فترة، عشان نعرف نتعامل ذهنيا كويس. وانا قلت في فرق ما بين ان انت تخش مهزوم ذهنيا في راسك داخل اللي انت هتلعب، طبعا ما بنخافش من حاجه، احنا دخلنا قدام البرازيل في كاس القارات عادي، قدام ايطاليا عادي.
0: هو ذكر حتى المباراه الوديه، ذكر مباراه اسبانيا ذكر البرازيل.
1: كابتن حسن كابتن محمد دخل بين الشوطين، كنا خاسرين ماتش البرازيل، خسرين 3، راح رازع التلاجة وقال انا ايه جاي اخد 5 و6 من البرازيل، في ايه؟ اللي خايف يرفع ايده واحنا هنغير. لا انا مش جاي هنا عشان، انا جاي هنا عشان العب كورة، انا جاي هنا عشان تستمتعوا بالكورة. فالرسالة دي لازم توصل للولاد. الضغوط على الارجنتين، الضغوط على بطل العالم، احنا جايين نلعب للتاريخ، ماتش للتاريخ. مش بقولك ان انت تنزل خسران ولا مهزوم، لا انت تلعب مستمتع، ريلاكس. انا جاي النهارده ريلاكس، انا كنت بقى قلقان الماتشات اللي فاتت، انما النهارده ريلاكس قوي، لان انا عندي ثقه فيهم وثقه في الولاد، وهنعمل ماتش كويس وبطل العالم. حاجه تانية خاصه بميسي، كل ما ننزل بقى في الشارع يا كابتن محمد، ما تمسكوا ميسي. طب ما تيجي تمسكوا انت، ما هو الفرق اللي قبل كده، ما عرفتش تمسكه. لا كابتن محمد ده مش
0: سجل 8 مباريات على التوالي،
1: وفايق النهارده بيتشمس، امبارح قاعد على البتاع بتاع التلاجة وبيتشمس. فحاجة تانية لميسي، المرجعية بتاعتنا لازم تبقى ميسي، زي ما المرجعية للأرجنتين ميسي، المرجعية بتاعتنا لميسي. ازاي يا كابتن محمد بقى المرجعية بتاعتنا؟ لما نيجي نبدأ لعب يبقى من عند ميسي، لأنه ما يدافعش، ما تيجي تبني، لما نعوز نضغط الحتة اللي فيها ميسي نضغط فيها، دي مرجعية بتاعتنا. المرجعية بتاعتنا طالما هو موجود في المنطقة لازم حد يبقى قريب منه، ما توصلوش الكرة. أنا بقول الكلام ده يبان للمشاهد سهل،
0: بس هو صعب،
1: صعب جدا. أنا لعبت ضده يا كابتن محمد، أنت بتبقى منبهر بيه، وبتبقى عاوز الكرة تروح له، فاهم يعني؟ أنت خصم فانت عاوز الكره تروح له
0: عشان تقول انا قطعت كره من ميسي.
1: لا عشان عشان تشوف هو هيعمل ايه. فالنهارده الفرجه لينا احنا يا كباتن عليه. اطحنه قرب منه اطحنه، بس ما تستفزدوش. اطحنه يعني ايه يا كابتن محمد؟ الكره قدام، العب على الكره، اوعى تستفزه وتقول لي تشد الشورت وتشد التيشيرت وبتاع. لا، العب على الكره وبرجوله واطحنه، وبعد كده عاوز تصور معاه تصور معاه بقى بعدين، انما في الملعب قرب منه وما تديلوش المساحه.
0: هنا لقطات لوصول حافلة منتخب الأرجنتين لملعب أتلانتا، أحد أجمل ملاعب في كأس العالم وفي العالم، واحد من أغلاها على الإطلاق. تعالوا الآن ننتقل إلى مراسلي بي إن سبورتس مشاهدين الأعزاء في مناطق مختلفة إلى مدن مختلفة رحلوا لتغطية هذه المباراة، ودعونا نبدأ مع سامي من أرضية سامي.
2: نعم محمد، تحية طيبة لكم. طبعا تحدثت عنه أجمل ملاعب البطولة، ملعب مغلق ومكيف، وزاده رونقا وجمالا أغنية يا بلادي يا بلادي بصوت شادية يتردد صداها في هذه الأثناء في هذا الملعب الذي سيشهد هذه المباراة بين الأساطير. في هذه اللحظات بعض لاعبي المنتخب المصري وصلوا إلى أرضية الملعب، شاهدت حمزة عبد الكريم، شاهدت زيكو، محمد عادل حارس الاحتياطي الذي التقيناه بالأمس، لم يصل النجم المصري الأسطورة محمد صلاح بعد إلى أرضية الملعب. هذه هي الزيارة التفقدية للاعبي المنتخب المصري لأرضية الملعب. بالأمس الكابتن حسام حسن وإبراهيم حسن تجولوا لوقت قصير في أرضية الملعب، طبعا هم تدربوا في ملعب نادي أتلانتا يونايتد قبل هذه المباراة. بالتأكيد أجواء ستكون كبيرة هنا في هذا الملعب، الجماهير الأرجنتينية موجودة وبكثافة، وكذلك الجماهير المصرية. معروف أن الجماهير المصرية نظمت مسيرة خارج الملعب وهي في طريقها إلى الملعب، لكن الأجواء ستكون رائعة. نعلم أن الملعب مكيف ومغلق، وننتظر مباراة في غاية التشويق بين أسطورتين، الأسطورة المصرية محمد صلاح والأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.
0: شكرا لك سامي، كنت معنا من ملعب المباراة وشاهدنا كذلك لقطات لوصول لاعبي المنتخب الأرجنتيني. الآن دعونا ننتقل مباشرة إلى إبراهيم خضرة من أمام مقر إقامة المنتخب المصري. إبراهيم تفضل لك.
3: نعم محمد، أجواء احتفالية واستقبال حار واكب مقر إقامة المنتخب المصري قبل انطلاق الحافلة قبل دقائق أو نصف ساعة من الآن. أقترب إياكم مع جانب من الأنصار الذين حاضروا هنا لإلقاء هذه التحية وما زالوا هنا، منهم من اقترب من اللاعبين بشكل أكبر. فادي، أنت تعرف عدد من الأسماء، التقيت بهم، كيف هي نفسية اللاعبين قبل هذه المواجهة التاريخية الكبيرة؟
4: بصراحة أنا بحيي بين سبورت جدا وكابتن أبو تريكة وكل الناس الموجودين في الاستوديو. أنا بحب أنقل لكل الناس وكل الشعب المصري في كل أنحاء العالم إن اللعيبة كلهم عندهم بوتنشيال قوي جدا إن هم يكسبوا الماتش ده. الماتش في إيدينا، نقدر نعمل حاجة. كابتن حسام حسن طبعا مشجع اللعيبة جدا، مطمن اللعيبة جدا، اللعيبة بتلعب بأريحية كبيرة ان هم يقدروا ياخدوا الفوز ويجيبوا الفوز لمصر والمصريين. احنا جينا من كندا، ناس كتيرة جات من كل العالم عايزة تتفرج على الماتش، عايزة تؤازر فريقها. احنا مع الفريق المصري، مع كابتن حسام، مع كل اللعيبة، بطمن كل الناس، اللعيبة كلها مبسوطة، اللعيبة كلها بتلعب مبسوطة مرتاحة، الناس كلها، الأجواء هنا أجواء عالمية. ندعي للفريق المصري ان هو النهارده نكسب.
5: هنا كأن القاهرة بالظبط، الأجواء تحس ان الجماهير المصرية جاية من كل مكان تهازر المنتخب. انا جاي من بوسطن. الأستاذ وائل والأستاذ ميخائيل جاي منين؟
3: طيب ناخد توقعات سريعة.
6: 2-1 لمصر.
7: 2-1 برضو ان شاء الله لمصر، يقدروا يعملوها بإذن الله.
3: رسالتك للعيبة
8: ان شاء الله ربنا يوفقهم النهارده، وان شاء الله 2-1 لمصر.
3: وواحد اثنين صلاح هيجيب
9: جون. انا اتوقع مرموش هيجيب جون النهارده عشان هو يستحق انه يجيب جون النهارده.
10: مصر ان شاء الله هتكسب 2-1 ان شاء الله.
3: شكرا جزيلا. اذا تفاؤل كبير وتحيه كبيره للكابتن ابو تريكل محمدي للجميع في الاستوديو.
11: مصراوي
3: والبصمة الحاضرة للجماهير المصرية يجب أن تكون كذلك. أبو محمد، عودة لك في الاستوديو.
12: مصر أم الدنيا، مصر أم الدنيا، مصر ام الدنيا.
0: شكرا لك ابراهيم. ومصر ام الدنيا هكذا كررت هذه المجموعه من الجماهير واهازيج اخرى كثيره سنسمعها في ملعب اتلانتا وفي كل مكان سيتابع فيها المصريون والعرب هذه المباراه الكبيره. الى نيرفانا الان لنواصل معكم هذه التغطيه في بوسطن. نيرفانا تفضل.
13: مرحبا بك محمد. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. بسبب المطر الغزير في بوسطن الجميع احتمى في الأماكن المغلقة، لكن اللافت أن هذه الأماكن وقبل انطلاق هذه المباراة بين مصر والأرجنتين تمتلئ بالجماهير، فالمطر قد غير مكان التجمع لكن لم يغير الموعد ولا الشغف. معي جماهير مصرية أتت لتؤازر المنتخب المصري عبر الشاشات. دعونا نستمع. اختبار صعب، اختبار مهم قبل بطل العالم. شعورك؟ متفائلة؟
14: جدا جدا جدا، ان شاء الله هنكسب. يلا جو ايجيبت.
13: الاجواء المصرية، تابعت الاجواء المصرية لمؤازرة؟
14: طبعا احنا هنا في بوسطن عشان احنا مش في مصر، فأقرب حاجة لينا ان احنا نيجي في مكان في الجو ده. انا جيت لوكسر اول لوكسر كافيه، جيتها اول ماتش اتبسطت جدا، كانت الاجواء تحفه، حسيت ان انا في وسط اهلي، فقررت احضر كل الماتشات هنا لان يعني ده اقرب حاجه ليا لان انا ابقى في الاستاد او في مصر.
13: اذا مصر، محمد صلاح امام ميسي، تفائل، قلق، شعور؟
15: يعني بصراحه متوتر شويه، طبعا بنلعب الارجنتين حامل اللقب، بس احنا واثقين في المنتخب بصراحه. يعني لو سالتني ثلاث ماتشات فاتوا كنت هقول لك متوتر ولاين، بس بصراحه العزيمه اللي شفنا اللعيبه بيها الماتشات اللي فاتت دي تخليني اقول ان احنا نقدر نكسب النهارده ان شاء الله، ومحمد صلاح يقدر يأدي وكل اللعيبه ان شاء الله، كلنا واثقين فيهم ان شاء الله ان شاء الله.
13: ننتقل الى الجانب الاخر. بالمناسبه عبد الرحمن هو صاحب هذا المكان وهو صاحب فكره تجمع الجاليه المصريه في هذا المكان قبل هذه المباراه. عبد الرحمن، الجالية المصرية متفائلة، هل يمكن أن نقول هذا المكان يمكن يكون وش السعادة على المصريين في هذه المباراة؟
16: يا رب إن شاء الله. احنا كل الماتشات اللي حطناها هنا كان لينا حظ الحمد لله، وكمان الفريق بسم الله ما شاء الله قوي، وكل اللعيبة بتشتغل، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله النهاردة يكون يوم فرحة ويوم فوز لكل المصريين يا رب.
13: أنت متحمس قبل انطلاق هذه المباراة، رأيتك تشجع وطلبت علم، فمصر ستفوز على الأرجنتين، اختبار صعب لكن ليس بالبعيد.
17: مصر فازت خلاص، مصر فازت بعد كلام كابتن حسام حسن امبارح. مصر فازت، عمل مصر يعني مصر حطت الجون بتاعها امبارح، واعتقد ان احنا هنعمل جيم رهيب جدا النهارده ان شاء الله. الفريق كله هيقاتل، مش هيلعب، هيقاتل، وده حتى المدرب بتاع الأرجنتين قال نفس الكلام دوت، قال ان الفريق المصري فريق قوي جدا مش فريق يستهان به، و نوبة الريزلت مصر اعتقد انها فازت خلاص.
13: كل التوفيق للمنتخب المصري، لكن سريعا لان يعني يجب ان اعود للاستوديو. انت مغربيه تشجعين مصر وتوقعتي فوز مصر؟
18: توقعت فوز مصر، وانا عندي ثقه كبيره ان شاء الله، وبتمنى ان مصر والمغرب يلتقوا في النهايه ان شاء الله. هذه امنيتي.
13: النهائي بين مصر والمغرب. إذن هذه هي الأجواء قبل انطلاق المباراة، مصر أمام الأرجنتين حامل اللقب وبطل كأس العالم. أعود إليكم.
0: شكرا لك نيرفانا. منك إلى طنطا، إلى جابر العربي الذي ذهب هناك، وكمية سعادة هنا في الاستوديو عند الكابتن محمدي لا يمكن أن تتخيلها جابر بذهب كاميرا بي إن سبورتس إلى هناك إلى طنطا، لكن استثماراتي كلها في إنجلترا مش حاجة في طنطا، لكن تفضل لك الكلام.
19: شكرا لك محمد. يعني أحد الجماهير موجود معي قال لي إن هناك بيت أو قطعة طار تخص الجمعة. على المهم يعني طنطا كلها فرح اليوم بهذا اليوم التاريخي، وبالتأكيد محافظة الغربية معقل نجوم كرة القدم المصرية دائما كما يقولون ولادة. أترك الكلمة للجمهور محمد لنعرف الانطباع وهذا الفخر الكبير والشعور الكبير. يوم متفائلين
20: إن شاء الله اليوم بإذن الله هنبارك للمنتخب المصري بفوزه 2-1 إن شاء الله. إن شاء الله النتيجة إن شاء الله تكون 1-0 للمنتخب المصري، ويدخلهم الأرجنتين تتعادل معانا في أول الشوط الثاني، وإن شاء الله نسجل الهدف الثاني.
19: طيب توقعاتك؟
21: 2-1
22: 2-1 إن شاء الله.
19: طيب أنت اسمك إيه؟
22: بتول.
19: أنت ما شاء الله قلت لي عايزة تكلمي، تقولي النهاردة
22: إن شاء الله نكسب
1: 2-1.
19: طيب وانتي؟
1: ان شاء الله مصر تكسب 2-1.
19: سامح
1: وانا سعد.
19: طيب وسامة جايب قميص منتخب مصر، توقعاتك يا سامة؟
1: 2-1
19: ان شاء الله. ما شاء الله كله مجمع على 2-1. طيب اليوم مباراة مهمة، ماذا تقول عنها؟
12: ان شاء الله منتخبنا اداه قدود، واحنا رجاله وعملنا اللي علينا، وباذن الله هنلعب كره مشرفه النهارده، ومنتخبنا هيفوز 2-1 باذن الله، وحسام حسن ورجالته قدها وقدوب باذن الله.
19: سريعا توقعاتك.
21: 2-1 لمصر ان شاء الله، محمد صلاح وامام عاشور.
19: طيب. طيب ما شاء الله، يعني حضور الجماهير يتزايد. زميل محمد، هنا في هذا المكان في مدينه طنطا محافظه الغربيه، اعود اليك من هذه الاجواء الحماسيه.
0: بس قبل ما ترجع لنا ابو تريكه، عنده طلب من طنطا جابر.
17: يا جابر بعد اذنك ابعت المشبك والحمص مع اي حد.
0: مشبك وحمص مشهورين في طنطا؟ لا والله. طيب ما الاخ معنا 10 سنوات ما
19: شفنا
0: منه حتى كوبايه شاي كب.
17: لا لا طيب. احلى مشبك واحلى حمص.
19: طيب يسلموا عليك يا
17: حبيبي. سلام للجميع.
0: شكرا يا جابر، وتاكد ارض وائل جمعه، الارض الجنبها انا متاكد ارض احمد محمد. طيب شكرا لي.
19: هنا يا كابتن محمد. هسأل إن شاء الله.
0: شكرا لك جابر. دعونا ننتقل الآن إلى مكان آخر مشاهدينا الأعزاء. ننتقل الآن إلى نيو جيزة، نبقى في مصر، إلى سامر وتغطية مستمرة هناك كذلك في جمهورية مصر العربية. سامر تفضل.
23: نعم محمد، مرحبا بك وبالضيوف في الاستوديو. الأجواء كبيرة طبعا هنا أيضا، لا تختلف عن كل المدن المصرية في هذا اليوم الاستثنائي. اهتمام كبير في الشوارع، اهتمام كبير في كل مكان مررنا به منذ ساعات الصباح. الجميع هنا في هذا المكان في نيو جيزة متواجدون منذ الصباح، وبدأت الأعداد في زيادة كبيرة وسط أجواء من التفاؤل والقلق. أيضا هي مباراة كبيرة ومواجهة تاريخية طبعا. يعني تحدثنا قبل اللايف، أنت متفائل، وبل متفائل يعني لأن مصر ستفوز اليوم.
24: أولا أحب أشكر بين سبورت على التغطية العظيمة دي، وعلى رأسهم طبعا كابتن محمد أبو تريكة حبيبنا وحيو الملايين. أنا بصراحة أتمنى من كل قلبي أن الإنجاز التاريخي اللي منتخب مصر قدمه لغاية دلوقتي في البطولة، أن احنا نعليه أكتر ونرفع سقف طموحنا أكتر، وإن شاء الله أن احنا ممكن نلعب على البطولة، وربنا رب يكرمنا. هم عندهم ميسي، احنا عندنا محمد صلاح، وعندهم إسكالوني، احنا عندنا حسام حسن، وعندنا 120 مليون واحد بيشجع منتخبنا وهيقف ظهره في كل حاجة. بس
23: أكيد إن شاء الله. ما هي توقعاتك للمباراة؟
25: أنا شايف إن ممكن يعني مصر تخطف جول في الأول، ويعني إن شاء الله حسام حسن يخش بخطة دفاعية كويسة ودافع باقي الماتش إن شاء الله. 1-0.
23: توقع ماذا؟
26: أتوقع إحنا نكسب بأمانة.
27: وأنا كمان أسأل.
23: تفضلي ماذا توقعي اليوم؟
27: إن شاء الله مصر هتكسب، وإن شاء الله نشوف مرموش هيعوض الجون اللي فات المرة اللي فاتت، وهنشوف كمان محمد صلاح و إمام عاشور، وإن شاء الله مصر هتتأهل للدور الثمانية.
28: إن شاء الله مصر هتكسب وهتعمل ماتش عالمي النهاردة، وإحنا هنكون في حتة تانية، وإن شاء الله نكسب كأس العالم.
23: وعندك رسالة لحسام حسن؟
26: إيه؟
23: رسالة لحسام حسن.
26: حسام حسن والنبي ركز على الأجنحة وإلعب هجوم، ما تلعبش دفاع، هنكسب إن شاء الله.
23: إن شاء الله. إذا محمد كما لاحظت يعني أجواء من التفاؤل الكبير.
0: شكرا لسامر لهذه الجماهير المصرية، وربما الرسالة تصل لحسام حسن بالتركيز على الأطراف وعدم مبالغة في الدفاع كما طالب هذا المشجع. الآن إلى نسيم هناك في دالاس. نسيم تفضل.
29: شهدت مباراة كبيرة أمس بين البرتغال وإسبانيا، واليوم الأنظار نحو هذه المباراة. المنتخب المصري، معي بعض أنصار المنتخب المصري الذين جاءوا لمشاهدة ومتابعة هذه المباراة. شكرا. كيف هي الأجواء في البداية عندكم هنا في دالاس؟ عندكم مشبك والحمص هنا في
30: طبعا عندنا كل حاجة، عندنا كل الأكل المصري وكل الأكل العربي، عندنا محلات ومطاعم.
29: ما شاء الله، لأنه الكابتن أبو تريكة يحب هذا
30: حبيبي. سلام كبير للكابتن محمد أبو تريكة.
29: حدثنا عن الأجواء، جيت مع بنتك يا حدثنا عن الأجواء هنا في دالاس، كيف تترقى ترقب حول هذه المباراة؟
30: زي ما أنت شايف يعني أنا خدت اليوم أجازة وجيت عشان الماتش، بس أنا بحب أطمنكم هنفوز، وهقول لك ليه. في 2006 أستراليا اتغلبت من إيطاليا بصعوبة 1-0، إيطاليا خدت كأس العالم. 2022 الأرجنتين غلبت أستراليا بالعافية بصعوبة، وبعد كده خدت كأس العالم. فأنا مطمن، أنا يعني مطمئن هنكسب وهنصعد
29: ان شاء الله. البنت متمسكه بالعالم المصري، كلمه عن هذه، كيف how do you see the game
2: المباراه؟
3: I really hope Egypt
2: في الواقع أمل أن يفوز المنتخب المصري، ولكن أعتقد في النهاية ستكون مباراة
29: بالتوفيق إن شاء الله. شكرا شكرا شكرا، عودة إليك محمد.
0: شكرا لك نسيم. من نسيم الآن ننتقل إلى سحر في الدوحة ومواصلة لتغطيتنا لهذا المباراة. سحر لك.
4: نعم محمد، مساء الخير لك ولكل متابعي قنوات بي إن سبورتس. نحن هنا موجودون يمكن أن نقول في حارة مصغرة مصرية في العاصمة القطرية الدوحة، والجماهير يعني تتابع بشغف هذه المباراة، وهناك بعض القلق. سأبدأ معك تحديدا لأنه سمعتك تحت الهواء عندما ميسي كان يدخل إلى الملعب، كنت تقول الله يستنى منك.
5: لا بإذن الله هنعمل ماتش كويس بإذن الله، وبإذن ربنا إن شاء الله يكون آخر ماتش لميسي على أيدينا بإذن الله، يخلص ويعتزل الدولي بعدها بإذن الله.
4: كم تتوقع النتيجة؟
5: إن شاء الله 1-0 وضربات جزاء بإذن الله لينا.
4: أنت سوري وليس مصري، كونك متابع يعني من برا إذا بدنا نقول، ما هي توقعاتك لهذه المباراة؟
6: بإذن الله مصر تفوز، كمان نفس الشيء 1-0.
4: من تتوقع أن يحرز هذا الهدف؟
6: مرموش إن شاء الله.
4: طب ما هي رسالتك للاعبين اذا كانوا اللاعبين حاليا لنعتبر انه عم بيسمعوك، شو بتقول لهم؟
7: اول حاجه حابب اشكرهم ان هم رجعوا لنا الامل تاني. احنا يعني ايا كان الاداء النهارده انا واثق ان هم ان شاء الله هيلعبوا اداء رجولي، وايا كان النتيجه كنا انت هتلعب بطل العالم في دور ال 16 لاول مره في تاريخك، ان شاء الله ينزلوا هم قلب جامد. 7 بطولات افريقيا قبل كده، انت مش حد قليل ان شاء الله باذن الله يا رب ان شاء الله ما استطيع النهارده ان شاء الله.
4: توقعاتي
3: ان شاء الله ود سم يعني
4: What do you expect?
3: إن شاء الله مصر تكسب 1-0 وميسي بقى يروح يروح بقى الحمد.
4: ميسي يروح على بلده.
8: نعم.
4: شو بتتوقع اليوم؟
8: توقعاتي إن شاء الله 1-1 وفي الأشواط الإضافية إن شاء الله هنسجل هدف الفوز، وإن شاء الله نصعد لدور ربع النهائي لأول مرة في تاريخنا يعني بإذن الله إن شاء الله.
4: خايف ولا متفائل؟
8: لا خايف ومتفائل الاثنين، بس إن شاء الله هنكسب.
4: شو توقعاتك؟
9: انا فكري هم مشكله مصر اول مره يروح مع ارجنتينا، فاحنا لسه مش عارفين مين هيكسب مصر او ارجنتينا، فالحقيقه 50-50.
4: انت مين بدك يكسب؟
9: مصر. مصر الحمد لله يكون تاي او مصر.
4: تاي او مصر؟ ما في تاي، اذا تاي يعني راحوا لركلات الترجيح.
9: تيز اول بينالتيز يعني بعد هم في بينالتيز ممكن في يكون ادفانتج ارجنتينا او مصر، فهمت؟ هما very good، هما صلاح very good at penalties ودول.
4: شكرا. كم توقعك للمباراة؟
10: 2-1.
4: 2-1 لمصر. كم توقعك للمباراة؟
10: 2-1.
4: مين حيكسب؟ مين حيكسب؟
10: مصر. مصر.
4: طيب هذه هي إذن الأجواء محمد سعدون من هنا، تفاؤل كبير جدا، ومصر أمام ربما كتابة التاريخ اليوم. عودة إليك.
0: شكرا لسحر لكل مراسلي بي ان سبورتس، ودعونا نصحبكم الان في جوله سريعه على اماكن مختلفه ذهبت لها كاميرات بي ان سبورتس تغطيه هذه المباراه. تاتيكم هذه اللقطات كذلك من جمهوريه مصر العربيه لكن من شمالها، من اسكندريه المدينه الساحليه الجميله، حيث الاجواء كما تشاهدون الجميله بالقمصان الحمراء وباعلام جمهوريه مصر العربيه تملا الشوارع ترقبا من الجماهير المصرية بأعلام بلادها، فرحا بوصول منتخب مصر إلى هذا الدور، وتفاؤلا بتقديم مباراة كبيرة. هذه اللقطات تأتيكم من طنطا، مدينة الكابتن أحمد محمدي، مدينة الكابتن وائل جمعة الذي يعيش على أطرافها، وكذلك محمد صلاح والكثير من النجوم الذين جاءوا من هذه المنطقة الجميلة كذلك في جمهورية مصر. أما هذه اللقطات هي لتجمع مصري عربي كبير في الكويت لمتابعة هذه المباراة، مع وجود نسخة شبيهة للنسخة الأصلية من كأس العالم كما تشاهدون في هذه اللقطة من الكويت. نطير بكم إلى العاصمة الأرجنتينية بونس آيرس، حيث الترقب كذلك كبير وكبير جدا بأعلام الأرجنتين بقميص الأرجنتين، مع أجواء شتوية أكيد لوجود بونس آيرس والأرجنتين في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، حيث التفاؤل كذلك بالمحافظة ربما على كأس العالم والوصول إلى نجمة رابعة في تاريخ الأرجنتين حاملة اللقب الفائز النسخة السابقة من كأس العالم. أما هذه اللقطات فتشاهدون تدفقا كبيرا لأفواج من الجماهير تذهب إلى ملعب المباراة، ملعب أتلانتا أحد أجمل الملاعب، بدرجة حرارة ممتازة خارج ملعب ب24 مئوية، وبأبرد من ذلك داخل الملعب المغطى كما اتفقنا واحد من أجمل الملاعب على الإطلاق، بثماني قطع هندسية كبيرة تغطي الملعب وتجعل هذا الملعب تحفة معمارية كواحد من أجمل المنشآت الرياضية على الإطلاق على مستوى العالم، مع تقنية استخدام أشعة الشمس والألواح الشمسية والكثير من التقنيات الحديثة المتطورة جدا في هذا الملعب. كلاوديو، تحدثنا عن مباراة مصر السابقة، ومحمد ذكر لقاء الأرجنتين رأس الأخضر، هل جاءت هذه المباراة فعلا كجرس إنذار للمنتخب الأرجنتيني؟ هل ينظر على أن المنتخب لم يدخل بجدية كبيرة، أم أن الوضع مختلف تماما كان في تلك المباراة؟
1: نعم هذا صحيح، كان ذلك بمثابة جرس إنذار، هذا صحيح، الفريق انتبه لما حصل، لم يدخلوا متراخين ولكن ربما بطريقة لعب مختلفة عن التي اعتدنا أن نقدمها. أعتقد لم يتوقع أبدا ما يمكن أن يقدمه المنتخب الرأس الأخضر وما قدمه في هذه المباراة، لكن هذا كان جيد جدا من أجل أن يستفيقوا ومن أجل أن يمضوا إلى الأمام. ولكن على كل حال أعتقد أننا اليوم سنواجه فريق صعب ويلعب بطريقة مختلفة. المنتخب المصري يعرفون ما الذي يجب عليهم أن يقدموه، يعرفون كيف يجب أن يدخلوا المباراة بتركيز عال جدا، وبالتالي يجب أن نرى ما يمكن أن نقدمه، وهم كذلك يفكرون ما الذي يمكن أن يقدمه من أجل الفوز على المنتخب الأرجنتيني. ستكون مباراة مثيرة جدا، المنتخب الأرجنتيني يجب أن يعود إلى المستوى الذي أظهره قبل مباراة الرأس الأخضر، والمنتخب المصري ليس لديه ما يخسره في هذه المباراة، لديهم الشغف والطموح، طريق تاريخي بالنسبة لهم حتى الآن، وبالتالي سيقدمون كل ما لديهم من أجل أن يمضوا في كأس العالم، لا يلعبون بأي ضغط مثل الضغط الواقع على المنتخب الأرجنتيني.
0: شاهدنا لقطات من غرف ملابس المنتخبين بالرقم 22، رقم سابق لأبو تريكة، رقم مرموش الذي ذكر في استوديو سابق معنا في البريمير ليج أن السبب الرئيسي في ارتدائه لهذا الرقم هو الحب الكبير لمحمد أبو تريكة. أما الرقم الأبرز حاليا في الغرفتين هو الرقم 10 موجود الآن على الجهة اليمنى من الشاشة، قميص ليونيل ميسي، هدف تاريخي لكأس العالم، أحد أبرز أسماء في تاريخ كرة القدم، كثيرون يرونه الاسم الأبرز والأفضل في تاريخ كرة القدم، خاصة بعد تتويجه بكأس العالم وبالكرة الذهبية وبالشامبيونز ليج وبكل الألقاب التي حققها. وفي الغرفة اليسرى الرقم 10 كذلك هو الاسم والرقم الأبرز الظاهر الآن على الشاشة، وهو رقم كذلك محمد صلاح. وعلى ذكر الرقم 10 في كل جانب، دعونا ندخل في مقارنة سريعة على مستوى الأرقام بين الرقمين 10 في المنتخبين، ونبدأ بميسي، الهدف التاريخي لكأس العالم ب20 هدفا، المشارك في النسخة السادسة له في المونديال، هو أكثر لاعبين خوضا للمباريات في تاريخ كأس العالم ب30 مباراة، يلعب اليوم المباراة 31، وأكثر لاعبين فوزا بالمباريات في كأس العالم، فاز في 20 مباراة، وهو أول لاعب يسجل في 8 مباريات متتالية في كأس العالم كرقم قياسي، كان قد بدأ أمام أستراليا في مونديال قطر ومستمر حتى سجل في المباراة 8 له على التوالي في مباراة الرأس الأخضر السابق. أما بالنسبة لرقم 10 في منتخب مصر فهو محمد صلاح، الهدف التاريخي لمنتخب مصر في كأس العالم ب3 أهداف، سجل 68 هدفا مع منتخب مصر، يتبقى له هدف واحد لمعادلة رقم الكابتن حسام حسن، هدف تاريخي لمنتخب مصر، مدرب منتخب مصر في المونديال، لديه 5 مساهمات تهديفية في 6 مباريات في كأس العالم، سجل 3 أهداف وصنع هدفين، وهو أكثر لاعبين صناعة للفرص في النسخة الحالية من كأس العالم حتى نهاية الدور 32 بعد أن صنع 16 فرصة. شاهدنا إذن أرقام محمد صلاح ولقطات كثيرة نقوم الآن بجمعها لكم من مختلف الأماكن، تحديدا من جمهورية مصر العربية المتعطشة لمشاهدة المنتخب مصر في هذه المواجهة، هذه اللقطات من العاصمة الإدارية في مصر الحكومة، كذلك حضور جماهيري كبير والكثير من الشاشات التي توزع في مختلف المدن والمناطق والمحافظات في جمهورية مصر التي يرتدي اليوم الجزء الأكبر من شعبها اللون الأحمر تفاؤلا بظهور منتخب مصر بأداء كبير وربما بإقصاء حامل لقب الذهاب إلى ربع النهائي. كابتن محمدي شاهدنا الأرقام في الجانبين، أرقام محمد صلاح مذهلة، لعبت مع هذا اللاعب تعرف العقلية تعرف طريقة التفكير وربما وصل إلى قمة النضج في طريقة اللعب مع منتخب مصر وارتداء منتخب البلاد في هذه النسخة في كأس العالم.
11: أرجع كل حقيقة محمد صلاح محمد سعدون إن العقلية بتاعته مختلفة تماما عن أي لاعب آخر. يمكن هو قابل صعوبات كتيرة في بداياته في أوروبا، كان أدى بشكل ممتاز مع بازل، ولكن كان نقطة التحول لما ذهب إلى تشيلسي في موسمه الأول وقابل صعوبات كبيرة جدا مع مورينيو وعدم المشاركة بشكل أساسي كان التحدي الكبير. كان اتكلمت معاه في الوقت ده إن هو ما يمشيش من البريمير ليج، لأن صعب إنك لما تمشي من البريمير ليج ترجع له تاني. يعني شفناه في لاعبين كتار،
0: بس هو الدافع الرئيسي في عدم رغبته في البقاء دكة بدلاء
11: كان السبب الرئيسي،
0: يريد اللعب
11: وكان عنده عروض أخرى من أندية البريمير ليج، ولكن هو فضل الذهاب إلى إيطاليا للعودة أقوى إلى البريمير ليج، وده اللي حصل. يمكن الفترة بتاعت فلورنتينا كانت الفترة الأولى بالنسبة له أدى بشكل ممتاز، ولكن الفترة الأبرز دي في إيطاليا كانت مع روم مع سباليتي، ودايما صلاح بيتكلم على سباليتي وإزاي إن هو غير من عقليته وإزاي إن هو طور منه كلاعب. يمكن صلاح قبل روما كان الفينيشن بتاعه كان عنده مشكله في الفيرست تاتش او الفينيشن بتاعه، معاملته مع سباليتي طورته بشكل كبير جدا وخلته في مستوى وفي ليفل عالي جدا. بعد تعاقد ليفربول مع صلاح انطلقت قوه صلاح، ارقام قياسيه. يمكن لما تلعب مع نادي كبير زي ليفربول في البريمير ليج بيبقى عليك ضغوطات كبيره جدا، ولكن مع مدرب زي يورجن كلوب، انا اشوف ان يورجن كلوب ساعد صلاح بشكل كبير جدا في طريقه لعبه وطريقه اداؤه في الملعب او البوزيشن اللي خلاه يلعب فيه، يمكن الجناح داخل الملعب كمهاجم.
0: تقصد كلوب تكتيك اكثر، سباليتي تحديدا في الانهاء في الفينش.
11: صح، ولكن كلوب طور من اداؤه بشكل كبير جدا، يمكن حتى في طريقه لعبه في داخل الملعب او طريقه تعامله مع المواقف في الملعب وعقليته ايضا في البريمير ليج بتلعب في اقوى دوري في العالم وتحقق الارقام دي كلها. انا اشوف ان العامل الابرز لصلاح طبعا مع القيمة الفنية اللي بيمتاز بها هي العقلية الكبيرة اللي قدر ان هو يستغلها بشكل كبير ويوصل الى الارقام دي. في كاس العالم اكيد يمكن هو شفنا الارقام كأكثر لاعب مصري يسجل اهداف كاس العالم، مشاركاته او الاسيست، اداؤه في كاس العالم اداء اكثر من رائع. يمكن المباراة الاخيرة بيلعب بنصف قوته طبعا للإصابة في العضلة الخلفية في المباراة اللي قبليها، ولكن تحمل على نفسه 120 دقيقة، سجل أحد أفضل ضربات الجزاء على الإطلاق في تاريخه، كان فيه عليه ضغوطات كبيرة جدا،
0: قدم ده كبير في الأوقات الإضافية
11: بشكل ممتاز. محمد أدى بشكل ممتاز، يمكن هو كان العامل الأساسي لمنتخب مصر، هو من إزاي تاخد الفريق من الموقف الدفاعي للموقف الهجومي، وكان محطة ممتازة جدا لعيب منتخب مصر، ووجوده أيضا محمد في الملعب كان ممتاز، بيدي ثقة كبيرة جدا للاعبين. اللاعب اللي بيتزنق في موقف أو شيء ممكن يباص صلاح بيطلعه من الموقف ده، زي ما كان الوضع مع الكابتن محمد أبو تريكة في الملعب، كان دايما كده اللي بيتزنق في الملعب باص الكابتن محمد بيطلعك من الموقف بسهولة تماما. فدي قيمة اللاعبين الكبار في داخل الملعب، الشخصيات، كاركتر كابتن المنتخب. فأكيد كل اللي وصله صلاح من أرقام قياسية سواء مع النادي أو مع المنتخب أكيد هو يستحقها بالعقلية الاحترافية الكبيرة اللي يتمتع بها.
0: نعود مرة أخرى إلى ملعب أتلانتا مشاهدينا الأعزاء، الملعب الجميل الذي يستضيف هذه المباراة، والذي نذكر بأنه يقع في مدينة أتلانتا التي استضافت دورة الألعاب الأولمبية عام 96 في جورجيا. هذا الملعب الجميل افتتح في 2017، وفي السابق كان يضم ما يعرف بجورجيا دوم، إلى أن تحول بعد ذلك إلى هذا الملعب الجميل الذي يلعب فيه نادي أتلانتا فالكونز، أحد الأندية التي تلعب في الـNFL على مستوى كرة القدم الأمريكية، وكذلك فريق أتلانتا في الـMLS في كرة القدم. دعونا ننتقل إلى داخل هذا الملعب الجميل، إلى غرفة الملابس الخاصة بالمنتخب المصري مع سامي سامي. سامي تفضل.
12: نعم، هذا علم جمهورية مصر العربية، هنا سيتحلق اللاعبون للاستماع للخطاب التحفيزي الأخير للعميد المدرب حسام حسن قبل هذه المباراة التاريخية. 120 مليون مصري سيراقبون منتخب بلادهم في هذه المباراة التي ستجمع أسطورتين، ليونيل ميسي بالتأكيد للأرجنتين، لكن أيضا نتحدث عن أسطورة العرب، أسطورة مصر محمد صلاح. لدينا أيضا محمود ريزاقي في هذه المباراة، ولدينا محمد هاني، محمد هاني لاعب النادي الأهلي الذي لعب مع الأهلي ضد إنتر ميلان ونجحوا في إيقاف ميسي قبل عام في كأس العالم للأندية. مباراة لن تكون سهلة، الخطاب التحفيزي الذي سيلقيه حسام حسن ربما سيكون أهم خطاب تحفيزي يلقيه في حياته كمدرب، لأنه يعلم أن ملايين المصريين ستراقب هذه المباراة، عيون العالم بأسرها ستراقب هذه المباراة. الفرصة مواتية للمنتخب المصري الذي صنع التاريخ حتى اللحظة بالوصول إلى دور 16، الفرصة مواتية ربما لتحقيق مفاجأة مدوية وإقصاء أبطال العالم وليونيل ميسي. مباراة بالتأكيد ستكون حماسية ومهمة، وهنا غرفة خلع الملابس ستكون التي ستشهد آخر الكلمات للكابتن حسام حسن قبل إرسال لاعبيه لهذه المباراة التي يترقبها ملايين المصريين والعالم بأسره.
0: المصريون فعلا وكل العالم يترقبون هذه المباراة الكبيرة بين منتخب مصر والأرجنتين التي سنواصل تغطيتنا لها بإذن الله تعالى، ولكن بعد فاصل قصير قولنا إن شاء الله.

0: either.
1: Thanks.
2: Please be back. Please be back. Henri, again.
3: أسي؟
4: شين بالون أورا.
5: احصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.
6: تدريب، ضبط، تحسين، تخطيط، قياس، محاكاة، بناء، استعداد، تنمية مهارات، تحليل بيانات، تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، وهو اللي مكننا من توفير الطاقة بصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو، الشريك العالمي الرئيس لفيفا.
7: ما فيش أمل.

0: مش يمكن.
1: أنا زي
2: أهلا أهلا
3: الأخبار خمسة أربعة جاي جاي أهو
4: كرسي بورا بورا لك أنا هاي إيه جاي كمان
5: مختلفون يجمعنا بنك واحد.

0: بنات بطلب اشياء من هانكو ستيشن ماركت. تبون شيء؟
1: كروسون
0: كروسون كامومبير اي فرماج اي مونتال فواغرا اي ريزان روج. ميرسي بوكو.
2: هانجر ستيشن يناولك الاسيست الصح. شجع خلي التوصيل علينا. اطلب الحين.
3: ما احب اسافر في الصيف.
4: بس قدر غير
3: خير اسيب وتحت الشمس واشرب كرك عادي.
5: ها براي
3: براي
5: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
3: عادي نمدد يومين
5: بنمدد اسبوع.
2: شجع بقلبك واكسب بدماغك واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورت لاول مره في مصر وفقط لعملاء وي. اشترك في باقه كاس العالم واحصل مكانا على جهاز بي ان ستريم حصريا من وي اللي هتقدر تركبه بنفسك وتنقله بكل سهوله علشان تتفرج على الماتشات باعلى جوده على قنوات بي ان سبورتس ب 50% خصم. وكمان هيجيلك 100 جيجا بايت مجانا لانترنت البيت واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجانا. التشجيع مع وي غير اي حد.
6: مسخره. اوه يا لهوي هو ايه ده؟ الارضيين بيلعبوا كوره. شكل واحد فيهم شارب ريد بول.
7: فعلا ريد بول بيعطيك جوانح.

0: Egypt on three. 1, 2, 3.
1: Egypt!
2: Let's go!
3: Appreciate you, brothers. Thanks for your
4: time. Go!
5: Go, Egypt!
4: Hamas! Let's go!
6: أهلا بكم مرة أخرى. لقطات تأتيكم من أتلانتا حيث يقف ملعبها شامخا ليستضيف واحدة من آخر مباريات هذا الدور، دور 16، بعد أن تعرفنا على الجزء الأكبر من المتأهلين إلى ربع النهائي. وهنا الصقر الكبير الذي يدل على فريقي كرة قدم وكرة القدم الأمريكية اللذين يمثلان مدينة أتلانتا التي يلعب فيها فريق من الفرق المتميزة، فريق أتلانتا بلونيه الأحمر والأسود، نفس ألوان منتخب مصر. اعتادت جماهير أتلانتا أن تشاهد في هذا الملعب فريقها يلعب بأكثر من 60,000 متفرج في كل مباريات، لواحدة من أشهر قصص نجاح في تاريخ كرة القدم في أمريكا. فريق أتلانتا الذي تأسس فقط قبل نحو 11 سنة من أن فاز بالدوري، فقط بعد 3 سنوات من تأسيسه. أما اليوم فيستعد لاستقبال واحدة من أكبر وأهم مباريات دور 16 في المونديال، عندما يستضيف بعد قليل منتخبي الأرجنتين ومصر وجها لوجه. تعرفنا بشكل سريع على الأسماء التي اختارها كل مدرب من المدربين. سأبدأ بالحديث على الأسماء التي اختارها الكابتن حسام حسن في هذه المباراة. أبرز ما فيها دايت هيثم في التشكيل الأساسي.
7: هو حقه هيثم، احنا شفنا هيثم الماتش اللي فات لما نزل، هيبقى مفتاح اساسي
6: كان اضافه
7: ناحيه اليمين، واحنا محتاجين، لان نقطه الضعف عند منتخب الارجنتين على الاطراف خاصه من ناحيه الشمال. انا كنت عايز مرموش يبدا الصراحه، الماتش محتاج مرموش. انا قلت صلاح ومرموش لا يمسوا، هو وحش يا كابتن حسام بس لازم يبدا ال 4-2-3-1 نظام اللعب.
6: كابتن انت تحب مرموش، بس حسام كابتن حسام طبعا على الاداء اللي شافه في البطوله حتى الان
7: هو اضرب، يعني هو النظام اللعب اللي احنا قلنا عليه، كريم حافظ ورامي ربيع وياسر ابراهيم ومحمد هاني، عوده مهند لشين النهارده في نص الملعب عوده مهمه، مروان عطيه لهم دور كبير، الزون اللي بيلعب فيه ميسي لازم حد يراقبه، لازم حد يراقب. بعد كده امام عاشور ناحيه الشمال، هيثم حسن ناحيه اليمين، وصلاح وزيكو في العمق. انا زي ما قلت محمد، المهم جدا ان احنا نقفل عمق الملعب، نقفل عمق الملعب، لان ماتش الراس الاخضر فوق الارجنتين.
6: هذه كانت اهم مباراه لمصطفى شوبير في مشواره، اكيد
7: طبعا
6: امام ميسي امام الارجنتين في هذا الدور الذي تصله مصر المره الاولى في تاريخها.
7: وهو قدم بطوله كبيره، ان شاء الله النهارده يبقى في كامل تركيزه ويبقى مركز مع كل اللاعبين، مش ميسي بس، لان هم عندهم العديد من اللاعبين اللي الوقت اللي بدأ التشكيله بيها الارجنتين دي احسن تشكيله بدأت بيها الارجنتين في البطوله.
6: وحتى الان كابتن هدف واحد في مرمى في كل مباراه، ومعظم الاهداف لا يسال عنها.
7: واحنا لازم نشتغل المنظومه الدفاعيه بتاعتنا كويس، احنا لازم ندافع كمنظومه مش كافراد، الخطوط لازم تبقى قريبه، الخطوط لازم تبقى قريبه، ولما يبقى معانا كره نحاول بطريق مباشر وبسرعه نوصلها للعيبه. السرعة عندنا مين؟ السرعة هيثم وصلاح، وبعد كده تكمله وراهم زيكو، وبعد كده ممكن امام عاشور. لازم نلعب مباراه متوازنه، مباراه متوازنه، بحيث ان هم الفريق طبعا عندهم نجوم كبار، لازم الجانب الشق الدفاعي خاصه عمق الملعب يبقى مقفول. نيجي حته مرموش يا كابتن محمد، انت قلت كابتن مرموش وصلاح، هم اولا عارفين مارتينيز وروميرو وبيخافوا منهم، طبعا عارف ليزاندرو مارتينيز صلاح عمل فيه ايه، طقطق له ظهره، ومرموش بيعرف يلعب في المساحات اللي ورا الاثنين. فاحنا كنا محتاجين صلاح ومرموش يبقوا في احسن فتراتهم
6: مكان زيكو تقصد.
7: لان احنا هنحتاجهم، لان احنا عاوزين النهارده لاعبينا لما يبقى معانا الاستحواذ، احنا مش هنستحوذ كتير، لما يبقى معانا الاستحواذ نلعب بسرعه ومباشر، ده يتعبهم. ده اللي تعبهم قدام راس الاغلب اللي انا قلت لك عليه، اللعب المباشر.
6: اقل فرص كان يسجل
7: اللعب المباشر 3 4 تمريرات على طول وسرعه، ويبقى في مساحات على الاطراف فنقدر نشتغل عليها. لما تملاهم التوفيق بدون خوف، وهم بيلعبوا على فترات يا كابتن محمد، على فترات. فالفترات اللي احنا نحس ان هم هيفوقوا فيها لازم تمتص وتحاول تدافع فيها كويس. حاجة تانية خاصة بمهند ومروان، مهم قوي في نص الملعب
6: اليوم في ملحمة مباراة داخل مباراة في خط الوسط.
7: لان الثلاثة اللي موجودين في نص الملعب بيفضوا المساحة، او بيشوفوا المساحة فين اللي بيتحرك فيها ميسي، ويوصلوا له الكرة عافية. النهاردة لازم دور ضروري ان اللعيبة في نص الملعب ياخدوا بالهم من المساحات، وياخدوا بالهم من التمريرات اللي بتبقى بينية في العمق، لان احنا لازم نتعامل معاه كويس، لان هو ضرب المنتخب الجزائري كده.
6: تقصد انزو وماكاليستر وباريديس وديبول؟
7: الاربعة دول احسن تشكيلة كابتن محمد للارجنتين، عشان كده قلت لك ماتش الراس الاخضر فوق الارجنتين، لانه هيبقى فيه ضغط شرس، مش هيبقى فيه مساحات زي بتاع الراس الاخضر، وهيبقى فيه تركيز اعلى من ماتش الراس الاخضر.
6: تمامكم دخول ميليانو مارتينيز.

0: طبعاً معكم استقبالاً خاصاً من جماهير الأرجنتية لإميليانو مارتينيز الذي بات كلاوديو ربما الاسم الأبرز في حراس المرمى في تاريخ كرة قدم الأرجنتية لأسباب كثيرة أبرزها أكيد التألق المذهل في مونديال 2022 من دكة بدلاء أرسنال إلى أساسي في أستون فيلا إلى أهم حارس في العالم.
1: نعم هذا صحيح، هو ركيزة أساسية وجوهرية في هذا المنتخب، وما حققه في الفترة الأخيرة ومع مرور الوقت يجعله من ربما في المركز الأول فيما يتعلق بحراسة المرمى في الأرجنتين لما فعله مع هذا المنتخب. وبالنسبة يمكن أن نشاهد تشكيلة الفريق اليوم
0: إلى دخول لاعبين المنتخب.

0: كابتن محمدي أجواء جميلة، مصريين هم دخول جميل للاعبي منتخب مصر، ويمكن كأس العالم خاصة مباراة في أمريكا فعلا استعراض كروي، حتى عملية الإحماء لقطات جميلة.
1: هو أداء رائع بالنسبة لمنتخب مصر في كأس العالم محمد، وثقة كبيرة من كابتن حسام في اللاعبين. نشوف أن بعض الاختيارات في مباراة اليوم يمكن هيثم أبرزهم، اختيار موفق بالنسبة لكابتن حسام، لاعب صاحب مهارة مختلف عن أي لاعب آخر في المنتخب. يمكن هو طريقة مراوغته ممتازة، شفناه في المباراة الأخيرة قدر أن هو يغير من إيقاع منتخب مصر ويقدر ينقل منتخب من الناحية الدفاعية للناحية الهجومية بشكل سريع. وأنا أتفق مع كابتن محمد في نقطة مرموش، أنت بتلعب في مباراة كبيرة تحتاج لاعبين كبار، مرموش لاعب كبير برغم أدائه ولكن وجوده في الملعب بشكل خطر كبير جدا على دفاع منتخب الأرجنتين. تحركاته خاصة خلف المدافعين، شفنا في مباراة الرأس الأخضر قد إيه بيسيبوا مساحات خلف المدافعين، وهو ممتاز في التحركات. ولكن يعني أتمنى التوفيق لزيكو في مباراة اليوم، مهاجم ممتاز وبيستغل أخطاء أيضا المدافعين. ولكن الطريقة اللي لازم يعتمد عليها كابتن حسام اليوم مش فقط والكرة في حوزة منتخب الأرجنتين، لازم لاعب المنتخب يخلي بالهم جدا من ميسي والكرة في حوزتنا إحنا، لأن أي ميس باس هو بيعتمد على أخطاء الآخرين، أي ميس باس بيستغله بشكل ممتاز. اتكلم مورينيو على طريقة التعامل مع ميسي في الملعب، وجد طريقة ليه وهي عدم اللعب أمام ميسي بالمان تو مان، لأن المان تو مان أنت بتختصر لاعب أولا، وميسي لاعب مهاري جدا، فإنك أنت بتلعب مان تو مان دي طريقة غير موفقة إنك تراقب ميسي. ولكن الطريقة الأفضل وعملها في مباراة إنتر ميلان مع أمام برشلونة في تشامبيونز ليج، وقدر إن هو يوقف ميسي في هذه المباراة. أقرب لاعب لميسي لازم يكون قريب منه بشكل كبير، ده لازم يعمله في مباراة اليوم كابتن حسام. يمكن مروان وياسر قبل ميسي في مباراة إنتر ميامي في كأس العالم للأندية عمل مباراة ممتازة، وكان ميسي خرج عن شعوره في هذه المباراة من التحامات القوية اللي كان يعتمد عليها ياسر في المباراة. لازم الأداء ده يكون موجود، لازم تكون أجريسيف في مباراة.
0: بس هو بالمقابل أنصف هيثم، رغم أن الانتقادات كثيرة على تأخر إشراكه في التشكيلة، دخل في مباراة رابعة ثم يبدأ أساس الآن.
1: هي بس محمد نقطة، يعني التأخر في دخوله في المباريات كانت مشكلة إدارية وحلوها المشكلة ديت، وكابتن حسام تكلم فيها في المؤتمر الصحفي وشارك في المباراة الأخيرة وقدم أداء ممتاز. عشان كده كابتن حسام لما شافه قدم أداء ممتاز بدأ به في مباراة اليوم، ولعب ممتاز، لاعب بيلعب في مستوى عالي في ليفل عالي، ولعب قادر
0: رغم هبوطه في يده قدم مباراة كبيرة في الليغا
1: ويتحمل الضغوطات أيضا. وزي ما ذكر كابتن محمد مشكلة الأرجنتين في الأطراف، عندهم مشكلة كبيرة جدا، اللاعب المهاري دايما تروح واحد على واحد، دايما الاثنين الظاهرين بيعملوا حساب كبير. إمام أيضا عليه عامل كبير جدا اليوم، لاعب

0: بقدومه لأستون فيلا وهو الحارس الأساسي وبيقدم أداء أكثر من رائع، وكانت نقطة تحول بالنسبة له كأس العالم في قطر 2022، وأنا أشوف أنه من الأسباب الرئيسية لفوز الأرجنتين بكأس العالم بالتصدي القوي فيه.
1: هل هو نفس الشخصية قبله وبعد الفوز بكأس العالم؟
0: لا، شخصيته اتغير شوية، كان اتغير شوية بدأ اللي هو يعني بقى أحسن حارس في العالم دلوقتي، ولكن هو يظل أفضل حارس حاليا، لأن يعني ساهم بشكل كبير جدا في فوز الأرجنتين، ساهم بشكل كبير جدا في فوز أستون فيلا باليوروبا ليج هذا الموسم. فأنا أشوف إن عليه دور كبير، ولكن دايما بيقابل صعوبات لما بيواجه صلاح. بصراحة أعتقد إن هو أكتر لاعب سجل على مارتينيز في البريمير ليج، دايما بيسجل عليه، فأكيد مارتينيز في دماغه إن هو بيواجه صلاح، فبيعمل حساب كبير جدا في المباراة دي.
1: كلاوديو، يمكن أداء مارتينيز على مستوى النادي وعلى مستوى المنتخب في غاية الأهمية لإخراج أجيال جديدة في مركز حراسة مرمى الأرجنتين. في السابق الكل يريد أن يكون مارادونا أو كيمبس أو ميسي، وجود حارس مرمى في الأرجنتين أمر مهم لمستقبل الكرة في الأرجنتين. في السابق كان كارلوس روا في 98.
2: نعم، هذا صحيح، هو يضع طريق واضح للكثير من اللاعبين الشباب الذين يتابعونه، خاصة بعد كأس العالم في قطر، وهؤلاء الشباب يتابعون مارتينيز يوم بيوم يقدمه مع المنتخب ومع فريقه، وفي الواقع هو يصنع أسطورة في حراسة المرمى بالنسبة لنا، والكثير من اللاعبين والحراس يريدون أن يمشوا وراءه،
1: وهذا ينطبق كذلك على هذا الجيل الذهبي لمنتخب مصر الذي حقق أول انتصار لمصر في كأس العالم، رغم أن مشوار طويل وطويل جدا كابتن لمصر في كأس العالم، وسيحفز أجيال كثيرة ليس فقط للوصول لكأس العالم لكن للإيمان على قدرات المنتخب المصري بالمنافسة في كأس العالم.
3: أهم هدف للجيل ده محمد أنه رجع لنا منتخب مصر، شايف المناظر اللي احنا بنشوفها، ده أهم حاجة، رجعوا لنا منتخب مصر.
1: خلينا نشوف دخول العصابة وزعيمها.

0: محمد، انا شبهته بزعيم العصابه ودخول العصابه، لكن انت في كل مباراه لمصر تقول مباراه مصر اشبه بالعيد. بالنسبه للارجنتينيين، كل مباراه للارجنتين كذلك هي عيد. مشاهده ميسي كالعيد، جماهير تحضر قبل اكثر من ساعه لمشاهده حتى الاحماء بالنسبه لميسي المنتخب.
1: الكابتن ده قال للعيب جري في كاس العالم 47% من تحركات ميسي مش
0: بس اكثر واحد كان فعال في كاس العالم،
1: هو هداف كاس العالم. هداف كاس العالم. تقلق بس يا كابتن ان هو بص وهو بيتمشى ويبص للسماء
0: لانه غدار.
1: يبقى
0: يغدرك في لحظه،
1: يبقى في مصيبه جايه. 47% من تحركاته مشي. فالنهارده انا قلت مرجعيه ميسي، مرجعيه الارجنتين ميسي في الناحيه الهجوميه. احنا لازم مرجعيتنا ده برضه لما الكره تبني لعب. انا قلتها لما تبني لعب تبني من ناحيته، لان هو بيدافعش، هو بيتمشى. فالنهارده لان الكره ناحيته اطلع اطلع، واللي بقى عيبه اللي باقيه الاربعه المدافعين الثلاثه يضموا، اللي معاه الكره هو اللي يزيد، لانه هيبقى حل من الحلول. الحاجه الثانيه مساله الضغط بدون كره، طالما هو حته موجود فيها لازم تضغط، لازم تضغط يا كابتن محمد. فهو مرجعيه ليهم في الناحيه الهجوميه، لازم يبقى مرجعيه لينا في كل حاجه، لانه ده احسن لعيب في التاريخ. فطالما بتلعب ميسي لازم يبقى مرجعيتك ميسي، وانت بتدافع وانت بتهاجم. وزي ما قلت تقلق بس يا كابتن محمد، طالما بص للسماء وعمل كده وبص وتمشى يبقى في مصيبه جايه. فمهند ومروان طالما تمشى خليك ماشي معاه، جري اجري معاه. انا بقول كلام نظري سهل، انما صعب في الملعب، صعب. ده اوعى تنرفزه وهو لا تستفزه، العب على الكوره، العب على الكوره. ليه بيستفز يا كابتن محمد؟ تقعد تشد من التيشيرت وتعمل لا،

0: العب على الكوره معاه زي ما بتوع راس الاخضر لعبوا معاه. بس بعد كده عشان هو لو استفز احنا
1: مش على احسن مستوى.
0: اه
1: في مباراه هولندا وكيف مباريات في الدوري الاسباني.
0: آه. اسمه قال له ايه هو اول اسال اسمه ايه
1: كاميرا بوبو كاميرا بوبو
0: احنا عاوزينه هادي عاوزينه هادي عاوزينه هادي ونلعب لعبنا ونلعب نلعب للاستمتاع العب للاستمتاع بدون ضغوط. الضغوط على التاني الضغوط على بطل العالم. اه احنا عشمانين بس عشمانين ان انت تلعب كره حلوه. احنا عشمانين ان احنا اه ما ننزلش ان احنا مهزومين.
1: تلعب ضد ميسي اكثر مباراه.
0: آه.
1: اخر مباراه بين المنتخبين 2008 فازت الارجنتين بهدفين على مصر. آه. في القاهره سجل فيها اجويرو سجل فيها اجويرو. آه. لكن تلعبت مع الاهلي امام برشلونه.
0: آه كانوا
1: في ويمبلي.
0: آه كان جوارديولا
1: وبهدل كابتن وائل جمعه في المباراه.
0: بهدل اينو اينو اينو كان بيلعب عليه مانتومان عمل ايه قطع اول كورتين فبص الثاني بقى ايه اتجنن راح واقف رافع الشراب وراح قايل له تعالى
1: خد الموضوع جد.
0: ايوه تعالى لحد ما خدوا كره على الخط وراح مداله كوبري وعاد. فانت وهو كان لسه صغير فهو انت كابتن محمد قد تعامل معاه اطحنه بالكوره انما من غير كوره ما تشدش وتشاور له وتقول له ازعى يا عم ياسر ده مش انتر ميامي ده هتلاقي ديبول جاي وباريدس جاي والشله جاي
1: اصابك كلها جاي.
0: ايوه فانا عاوزينه يبقى التعامل معاه ده بكل هدوء وبسلاسه وزي ما قلت مرجعيتهم ميسي ان احنا لازم تبقى مرجعيتنا احنا كمان سواء في الضغط او في الهجوم.
1: مرجعية منتخب مصر في هذه المباراه كابتن حسام حسن مدرب منتخب المصري عميد الذي يعيش اجمل لحظاته على الاطلاق في مشواره التدريبي وهو يقود منتخب مصر المره الاولى الى هذا الدور المتقدم من المونديال. الى تصريحات كابتن حسام حسن في ملعب المباراه هناك.
2: اهلا بيك. طبعا الشعور زي طول البطوله كل ماتش ماتش وانا بفكر في المباراه النفسيه هي كل مباراه هي اللي لو ركزنا فيها بنفكر في اللي بعديها فاحنا مركزين في المباراه بتاعه النهارده ومن حقنا ان احنا ان شاء الله نتطلع ان احنا نفرح شعبنا ونفرح جماهيرنا الكبيره في الوطن العربي في مصر والوطن العربي في كل افريقيا. ف طبيعي ان احنا هناخد الاسباب اللي احنا متعودين عليها واشتغلنا على كده وفي الاول وفي الاخر مباراه كره قدم في الملعب المجهود والاداء هو اللي يحسم بعد توفيق ربنا طبعا. يعني
3: 120 دقيقه المباراه اللي فاتت اجهاد على معظم لاعبين المنتخب هل الوقت كان كافي للتعافي والرجوع للفورم ولا حاسس ان لو كان ايام زياده كان الموضوع هيكون احسن؟
2: اكيد طبعا لو فيهم ايام زياده تبقى تفرق لكن احنا هيئنا نفسينا والجهاز كله الطبي والجهاز الفني عملنا ما بنقدر عليه من خلال حتى التمرين كان ما كانش فيه طور التمرين في حمله بسيط خالص لكن في نفس الوقت ان معاد المباراة حتى النهاردة المفروض ان احنا في ادوار الاقصائية لازم المفروض ان وفي مباراتين بس فالمفروض المباراة تتعمل واحدة اتنين تلاتة مفيش حد بيلعب في كرة القدم بيصحى من النوم يلعب الساعة 12 فهي موضوع مش فاهم يعني لو الكلام ده لو احنا في التصفيات في الادوار التمهيدية كان في اربع ماتشات وثلاث ماتشات لكن انت النهاردة احنا ما فيش غير ماتشين اول ماتش الثاني ايه المشكله لما يتعمل وقبل كده اتعمل ماتش الساعه 10 بالليل واتعمل فيعني مش فاهمها يعني هم لازم يعرفوا ان كره القدم ما فيش حد بيصحى من النوم يلعب كره قدم الساعه 12 الظهر ده ولا يلحق يفطر ولا يلحق ينام ولا يلحق فالموضوع مش عارف يعني اعتقد ان اللي حط المواعيد يعني
3: بالنسبه للجاهزيه بقى
4: لعبش كوره
2: جاهزين احنا جاهزين ان شاء الله ونعمل اللي علينا ان شاء الله.
1: استمعنا الكابتن حسام حسن مصرحا قبل هذه المباراه مؤكدا جاهزيه منتخب بلاده لاعب هذه المباراه ومؤكدا بان هذه المباراه تلعب في وقت الفطار.
0: هو بيحب السهر او بيحب الصح. على فكره لو كان في تمرين الصبح ما كانش بينزل. اه والله
1: عمر
0: فحسام روق كابتن حسام روق بس هو ما شاء الله عليه مبتسم هنقدم ماتش كويس ان شاء الله.
1: مؤكد بانه سعيد بهذه التجربه. كلاوديو لو تحدثنا تحديدا عن صلاح وعن ميسي في مساله التاقلم مع التقدم في العمر وتغيير اسلوب اللعب ربما كلاوديو لوبيز في فالنسيا في لاتسيو ليس كلاوديو في كلوب امريكا في راسي في كانساس سيتي وحتى في كولورادو كنت قريبا إلى حد كبير من أسلوب اللاعبين تلعب برجل يسرى قصير إلى حد ما سريع شاهدنا تغيرا كبيرا خاصة لدى ميسي من جانب العودة أبعد إلى العمق دور صناعة اللعب مشي أكثر كما ذكر محمد قرارات أكثر حكمة أقل سرعة مقارنة بقبل 10 و 15 سنة من الآن. كذلك صلاح.
4: أعتقد بالنسبة لي ليس هنالك فارق بالنسبة لميسي. ميسي هو مختلف عن الجميع. ميسي تأقلم بالتأكيد مع مرور السنوات في مسيرته وتأقلم مع كل الأساليب التي لعب فيها, وأعتقد أنه لاعب خاص جدا, لاعب فريد ومختلف عن الجميع. يجب أن نضعه في مكانة خاصة وفريدة وبعيدة عن الجميع. وصلاح بالفعل أيضا هو تطور مع مرور الوقت في مسيرته, ونتحدث عن الذهاب إلى إيطاليا وبعد ذلك العودة للبريمير ليج, وأعتقد أنه تغير وتطور كثيرا وتعلم أيضا كثيرا وحسن كرة القدم التي يقدمها والتي يقدمها في كل يوم, وتحول للاعب كبير جدا, وهو ما نراه اليوم. اللاعب يفهم التكتيك جيدا, يفهم التمركز الصحيح, ويعرف كيف يستفيد من المنافس ومن المساحات كذلك. وأعتقد في مسيرته حقق الكثير من النجاحات, وتدرب تحت إمرة أيضا العديد من المدربين الرائعين الذين غيروا في شخصيته وفي أدائه, ولكن الأمر يتعلق في بالخبرة وكذلك المسيرة وكيف تتأقلم مع الظروف. وبالنسبة لميسي عندما يبحث ويتمشى كما نقول على أرضية الميدان, دائما ما يكون خطرا جدا وقادر على أن يصنع الخطورة, وهو يدرس الملعب كي يرى الطريقة التي يمكن أن يلحق بها الضرر بالمنافس وأن يكون مرجعيا ويفيد المنتخب الأرجنتيني.
1: اللقطات الآن على خوليان ألفاريز, أكثر لاعب كان عليه جدل وحديث أثناء كأس العالم, إمكانية الرحيل من أتلتيكو إلى برشلونة. أريد أن أشاهد معك تشكيلة منتخب الأرجنتين. ما هي الدوافع والأسباب التي جعلت سكالوني يقوم بكل هذه التغييرات قبل هذه المباراة في تشكيلة راكة محمد أبو تريكة بأنها تشكيل أفضل للأرجنتين الآن في كأسها؟
4: نعم, هذا صحيح. إسكالوني فهم بأن الأرجنتين ستستحوذ على الكرة في أغلب أطوار المباراة, وبالتالي ما فعله وهو أنه حاول أن يعزز وسط الميدان بوضع باريديس, وأن يمنح حرية لإنزو فرنانديس وسط الميدان, سيكون باريديس دي بول, وكذلك حرية لماكاليستر كذلك فيما يتعلق بالتقدم الأمام, وإنزو سيكون متقدما بعض الأمتار في الأمام, وبالتالي من أجل أن يجد المساحات, وباريديس يعرف كيف يخرج أيضا بالكرة والتمريرة الأولى من أجل إيجاد ميسي كذلك في وضعية صحيحة وفي تمركز صحيح. وأيضا إنسو أعتقد أنه يخطط المباراة هكذا من أجل مسألة الاستحواذ, ومع تاليافيكو أيضا ودخول تاليافيكو الذي هو قادر على أن يمنح الفريق والجهة اليسرى نزعة هجومية أكبر من مما قدمه الفريق, ومولينا من أجل الدفاع, ولكن زملائي لديهم كل الحق دفاعيا. من الممكن أن يكون هنالك بعض المساحات خلف المدافعين, والمنتخب المصري من الممكن أن يستغل هذه المساحات ويشكل الخطورة, ولكن التشكيلة هي تشكيلة جيدة جدا فيما يتعلق بالاستحواذ واستغلال المساحات أيضا, وتغيير لوتارو بخوليان ألباريز, لأن خوليان هو لاعب متحرك أكبر فيما يتعلق بالهجوم أكثر ربما من لوتارو, وكذلك تغيير المراكز أيضا وتموضع في الملعب وخلخلة دفاع المنتخب المصري, وكذلك تحت الفرصة لميسي من أجل أن يصل سريعا إلى المرمى.
1: تعرفنا إذن على تشكيلة منتخب الأرجنتيني بقيادة ميسي الذي سجل 7 أهداف حتى الآن, نفس العدد من الأهداف الذي سجله في كأس العالم, وهو اللاعب الأول في التاريخ الذي سجل 7 أهداف في نسختين متتاليتين, وتبقى هدف واحد فقط لميسي ليعادل أفضل رقم الأهداف لأرجنتيني في تاريخ كأس العالم, وهذا الرقم يعود تصوره إلى عام 1930 لغييرمو ستابيليا الذي سجل في النسخة الأولى من تاريخ كأس العالم 8 أهداف. تعالوا نستمع للنجم محمد زيدان نجم منتخب المصري السابق متحدث لسامي سهلي في ملعبه. سامي,
5: نعم, تحية طيبة لكم. معنا هنا الكابتن محمد زيدان, طبعا في الاستوديو الكابتن محمد أبو تريكة والكابتن أحمد محمدي. إذا أردت أن توجه رسالة لهم, تعليقك عن هذه المباراة وكيف ترى ظروفها؟
6: طبعا بحي وجه لهم التحية أبو تريكة والمحمدي ومحمد سعدون تقريبا هو اللي معاهم, أكيد بسلم عليهم كلهم ومسي عليهم. والأجواء طبعا ما تتوصفش, يعني كنت أتمنى أنهم يكونوا موجودين هنا, أجواء جميلة جدا, كاس عالم مش محتاجة كلام. يعني لحظات وأوقات عصيبة جدا, توتر عالي جدا, ما عرفش أنام امبارح طول الليل, أحلام كثيرة جدا في دماغي وسيناريوهات كثيرة, وطبعا يعني احنا خلاص في ارض الواقع دلوقتي، احنا واقفين بيننا وبين الملعب والمستطيل الاخضر خطوات، وشايف اللعيبه جاهزه مركزه تركيز عالي جدا، وهم طبعا عارفين ان الماتش ده مش ماتش قلب خالص، الماتش ده ماتش عقل ودماغ وديسيبلين. الديسيبلين مهم جدا، التنظيم في الملعب، الحفاظ على الخطوط بين اللعيبه وبعضها، عدم ارتكاب الاخطاء الخطره اللي ممكن تسجل لكرات خطره بره ال 18 وعلى الاطراف. احنا عارفين اي فاول بره ال 18 ممكن يجي منه جون من ميسي، اي كره خطره على ال 18 هم اقوياء جدا في الكرات الثابته، فلازم نبقى عارفين ان دي حاجات لازم نبعد عنها تماما، وربنا يوفق اللعيبه. والمهمه صعبه، مش يعني صعبه مش سهله، بس محتاجه ديسيبلين، وكل شيء وارد نقدر نحقق الحلم ونقدر نكسب، زي ما شفنا الماتش اللي فات كابيردي قدرت ازاي تلعب باريحيه، واللعيبه قدرت تلعب بتركيز عالي جدا وبديسيبلين عالي جدا من اول دقيقه لاخر دقيقه بنفس الاداء وبنفس الريتم وبنفس الروح، قدر ان هم يسجلوا جونين ويوصلوا معاهم للتعادل ويلعبوا اشواط اضافيه وجابوا الجون الثاني ولا اروع من كده. سهوله التنقيل في الملعب والكرات اللي رايحه من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين، وبعد كده تيجي ناحيه الشمال، وبعد كده اللاعب ياخد الكره ويقطع جوه، وبكل شخصيه وبقوه وبتركيز عالي جدا وعدم الخوف ان يشوط على الارجنتين ويجيب جون عالمي. فانا شايف ان اللعيبه النهارده تقدر تعمل حاجه، وتقدر النهارده تفرحنا وتفرح الشعب المصري والوطن العربي كله.
5: شكرا لك كابتن محمد زيدان. محمد، عوده اليك في الاستوديو.
1: شكرا للنجم محمد زيدان، وايضا لسامي من ارضيه ملعب المباراه. زيدان تحدث عن امور كثيره، ركز على لغه الجسد وعلى التركيز العالي موجود لاعب منتخب مصر، هذا واضح من الاحماء الذي شاركت.
7: بكل تاكيد محمد، يمكن يعني العامل الذهني يلعب دور كبير جدا في مباراه اليوم بالنسبه للاعيبه. واتكلم على زيدان كان دايما بيتالق في المباريات الكبيره، كان دايما يحب هو المباريات الكبيره، وكان دايما بيأدي بشكل ممتاز. اللي كان بيخليه بيأدي بشكل ممتاز ان هو كان جريء، ما بيخافش في المباريات
1: البرازيل. بس كابتن، هو متاسس صح، امكانيات كبيره، كان يلعب في الدوري الالماني دوري بدني ودوري
7: كان بيساعده بشكل كبير
1: في اعلى متوسط حضور جماهيري. غالبيه لاعبي منتخب مصر الحاليين يلعبون في الدوري المحلي الدوري المصري، مع ذلك شاهدنا اداء كبير حتى الان،
7: وايضا بيلعبوا في انديه كبيره محمد. يمكن دايما النادي الاهلي ونادي الزمالك في مصر عليهم ضغوطات كبيره، فهم عندهم الحته دي ان هم دايما تحت ضغوطات وبيتعاملوا معاها بشكل كويس. ولكن انا اشوف ان العامل الذهني ليه دور كبير جدا في مباراه اليوم. يمكن انت بتلعب منتخب الارجنتين حامل اللقب، ولكن 11 لاعب في الملعب ضد 11 لاعب، لازم يكون عندك الجرأة، ما فيش خوف من اي لاعب في الملعب، لازم يكون عندك الثقة، لازم ثقة الكابتن حسام، الثقة الموجودة عند الكابتن حسام لازم تكون عند اللاعبين في ارضية الملعب. وزي ما ذكر كابتن محمد ان عندك مدرب ما كانش بيخاف من اي شيء، فالنقطة ديت هينقلها للاعيبة في الملعب. وانا اشوف ان عندي ثقة في اللاعيبة وعندي ثقة في الاداء اللي هيأدوه في مباراة اليوم، لان دايما منتخب مصر بيأدي امام المنتخبات الكبيرة بشكل كويس، عندهم الناحية الفنية كويسة جدا، فلازم يكون في تركيز من بداية المباراة. بدايات دايما مهمة في المباراة، خاصة مثل منتخب كبير، أول 15-20 دقيقة لازم يكون في غلق للمساحات بالنسبة لمنتخب الأرجنتين، مع استغلال نقاط الضعف اللي موجودة خلف دفاع منتخب الأرجنتين. روميرو ومارتينيز الاثنين عندهم سلبيات كثيرة جدا، لازم يستغلها صلاح، لازم يستغلها زيتو، لازم يستغل إمام وهيثم المهارات الفردية، بتلعب دور كبير جدا في المباراة. الطريقه اللي بيلعب بها منتخب الارجنتين طريقه الدايموند في وسط الملعب، ما عندهمش ولا لاعب من وسط الملعب يقدر يلعب وينجر صريح، ما عندهمش وينجر صريح، فلازم تستغل كريم حافظ ومحمد هاني، دايما هيبقوا فاضيين في الكوره مع منتخب مصر، اكتر اثنين هيلمسوا كوره محمد هاني وكريم حافظ، مش هيكون عليهم ضغوطات كتير في المباراه دي.
1: على ذكر وسط ملعب، دعونا ننتقل مباشره الى وسط ملعب اتلانتا، حيث سامي سهمود يقف بين المنتخبين متحدثا للمشاهدين. سامي،
5: نعم، تحية طيبة لكم من وسط أرضية الملعب، ملعب أتلانتا الذي سيحتضن هذه المباراة. المنتخب المصري يجري عمليات الإحماء في هذه اللحظات، لاحظنا التركيز الشديد. قبل قليل كان النجم محمد صلاح يلقي خطبة حماسية في هؤلاء اللاعبين لحثهم على تقديم أفضل ما لديهم. طبعا المنتخب الأرجنتيني في هذه اللحظة أو قبل قليل وصل إلى أرضية الملعب، يتدرب في ذلك الجزء من الملعب جماهير أرجنتينية كبيرة، لكن هناك أيضا وجود لجماهير مصرية في ملعب أتلانتا. بالتأكيد قلوب الملايين من المصريين والعرب ستراقب هذه المباراة، ستدعو لمنتخب الفراعنة بالتوفيق وللقائد الكابتن محمد صلاح في هذه المباراة التي تمناها بعد نهاية مباراة أستراليا أن تكون ضد ليونيل ميسي. السؤال الكبير، كيف يمكن إيقاف ميسي في هذه المباراة؟ بالتأكيد الكابتن حسام حسن والطاقم التدريبي أعدوا العدة لتقديم مباراة تليق بأبطال أفريقيا وأبطال الكرة العربية المنتخب المصري.
1: شكرا لسامي عندما متابع.
8: الله يسامح الرسول.
1: ليش؟
8: والله
1: ما لهم،
8: زبطوا الأرجنتين.
1: انت خايف؟
8: لا
1: خلهم جاهزين.
8: بص دي تشكيله هتتعبني،
1: لعبوا بافضل تشكيله.
8: ال 4 4 2 دايموند دي هتتعبني. ليه يا محمد؟
1: احنا كابتن عايزين الارجنتين في افضل مستوياتهم في افضل تشكيله.
8: ايوه ماشي،
1: ما يخوفوني
8: ان شاء الله.
1: انت خايف مشكلتك.
8: لا انا مش خايف، انا بقول لك العيوب بتاعه المنتخبنا هتظهر بال 4 4 2 دايموند.
1: هو اخفى عيوب مباراه الراس الاخضر بهذه التغييرات اللي اجراها على التشكيل.
8: ليه بقى؟ انزو ورا ميسي والفاريز في الناحيه الضغط بدون كره هيضغطون. المساحات اللي كانت في الراس الاخضر ورا الاثنين سواء مارتينيز وميسي مش هتبقى موجود، اللي هيغطيها ينزو. فالنهارده مهند ومروان لما الكره تجيلك العب بسرعه، لانهم في نص الملعب في العمق هيضغطوا، فحاسب من دي حاجه تانية. واحنا الوينجين بتوعنا هيثم وامام اوعى تعلق لفوق،
1: ادوار دفاعي مطلوبه.
8: اوعى تعلق لفوق، لو علقت لفوق الاثنين يا كابتن محمد هيبقوا زياده علينا في نص الملعب. فلازم وانت بدون كوره الجناحين بتوعنا ينزلوا، وواحد من صلاح وزيكو ينزل عشان ما يبقاش 4 ضد 2 ولا يبقى 4 ضد 3 في نص الملعب. دي مهمه قوي قوي، لانه كابتن محمد هو بالتشكيله دي على الورق اخفى عيوب، وهيخفي المساحات بتاعته اللي كانت موجوده بين الخطوط. فالنهارده الرجاله بتاعتنا تبدا قويه، وخلي بالك هو مش هيبدا زي الراس الاخضر، هيبدا بقوه. وانا قلت الفتره الاولى بالنسبه للمباراه دي بالتغييرات دي هيضغطوا وهيعمل رتم عالي، فاحنا لازم نبقى مركزين.
1: منتخب الارجنتين كابتن لعب منتخبات افريقيه 8 مرات في كاس العالم، فاز في كل مباريات، منهم مباراتين في هذه النسخه، على الراس الاخضر 3 اهداف لهدفين، وعلى الجزائر بثلاث اهداف دون مقابل. فاز منتخب مصر سيكون اول منتخب افريقي يفوز على
8: ان شاء الله
1: منتخب الارجنتين عبر التاريخ، وسيكون خامس منتخب افريقي يصل الى ربع نهائي في كاس العالم بعد الكاميرون في 90، السنغال في 2002، غانا في 2010، والمغرب في 2022، وكذلك في هذه النسخه. هذه التغطيه مشاهدينا الاعزاء، هذا اللقاء الكبير بين مصر والارجنتين مستمره معكم باذن الله تعالى، ولكن سنتوقف اولا مع فاصل قصير، نعود بعده باذن الله.

0: كولينز.
1: لامار أقرب حد لك.
2: بنك بيت التمويل الكويتي مصر، بنك زي ما الكتاب بيقول.
3: اليابان لا يفهموش غيرنا، مدينة مصر منورة بأهلها.
4: تشجيع معوي غير أي حد.
5: لما الجوع يجننك خذ سنيكرز، اللعب مو لعبتك وانت جعان.
6: جبل غاب
7: South Mid by TMG. It's different.

0: كولينز.
1: مسخرة.
2: يا لهوي، هو ايه ده؟
1: الارضيين بيلعبوا كورة، شكل واحد فيهم شارب ريد بول.
0: فعلا ريد بول بيعطيك جوانح.
3: ايه يا ابني كل الكروت دي؟
4: كل بنك من دول بيعمل لي حاجة.
3: طب ما انا كي اف اتش مش محتاج كل ده. اسألني ليه؟
4: ليه؟
3: سؤال حلو. كي اف اتش تفتح فيه حساب، تسحب وتودع، تستثمر.
5: بعتلي بقى رقم البنك.
3: تمام، وانا في اي خدمات كتير ممكن احكيها لك، بس عشان القعده ما تبص.
6: بنك بيت التمويل الكويتي مصر بيقدم حلول وخدمات بنكيه متوفره على الشريعه الاسلاميه، هتلاقي فيه كل اللي محتاجه واكتر وفي مكان واحد. كي اف اتش بنك، زي ما الكتاب بيقول.

0: اللي بيني ما يفهموش كده. مدينة مصر من وراء بأهلها.
1: لامار أقرب علبة لبن ليك، زيه زي أقرب حد ليك. بيبسطك، بيفكر فيك، بيفهمك، بيهتم بتفاصيلك. أقرب حد ليك، أكتر حد بيحبك. في مزرعة لامار اللبن بياخد مجرد دقايق من لحظة الحلب لحد ما بتعلب. كل حاجة بنعملها بنفسنا جوه مزرعة لامار. لامار أقرب حد ليك.
2: التشجيع مع الجوع ممنوع برعاية سنيكرز. لما الجوع يجننك وتحتاج تدخل خارجي، لا تاخذها لبعيد، خذ سنيكرز. اللعبة مو لعبتك وانت جعان.

دماغك. اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايت هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايت اكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايت. التشجيع مع وي غير اي حد.

0: See ya.
1: Thanks.
2: Please be back. Please be back. Henri, again.
3: أسي؟
4: في مالون أورا.
5: احصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.

0: بنقعد بطلب اشياء من انكر ستيشن ماركت. تبون شيء؟
1: كروسون
0: كروسون كامومبير اي فرماج اي مونتال فواغرا اي ريزان دوج. ميرسي بوكو.
2: هانجر ستيشن يناولك الاسيست الصح. شجع وخلي التوصيل علينا. اطلب الحين.
3: ما احب اسافر في الصيف.
4: بس قدر غير.
5: خير اسافر تحت الشمس واشرب كرك عادي.
6: ها براد.
5: براد.
6: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
5: يا عيال هذي اعلى تعليق في العالم.
6: يبا.
5: عادي نمدد يومين.
6: بنمدد اسبوع.
7: تدريب، ضبط، تحسين، تخطيط، قياس، محاكاة، بناء، استعداد، تنمية مهارات، تحليل بيانات، تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، واللي مكننا من توفير الطاقة لصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو، الشريك العالمي الرئيس لفيفا.
8: المره دي عندنا
9: ابراهيم يا حبيبي. انت كويس؟
10: ايه
9: ارمش وهتعرف.

0: كده ملناش فيه.
1: جديد من شيبسي، شيبسي بطعم ورقة اللحمة. مفيش شيبسي مفيش كورة.
2: أنا زي
3: جاي
2: أهو
4: كسر بورا بورا تلتم فالحاجة
5: جاي كمان
6: مختلفون يجمعنا بنك واحد.

0: أهلا بحضراتكم من جديد وطاب مساءكم بكل خير. نترقب معكم ركلة البداية لهذا اللقاء الكبير المرتقب بين منتخبي جمهورية مصر العربية والأرجنتين مع تغطية خاصة لبي إن سبورتس التي ذهبت بالكاميرات الكثير من مدن حول العالم بين ملعب أتلانتا الخاص بهذه المباراة ومدن مختلفة في جمهورية مصر العربية بين طنطا وجيزة إسكندرية عاصمة الإدارية. تغطية خاصة من الحبيبة والغالية فلسطين من غزة تحديدا، كذلك في بونس آيرس العاصمة الأرجنتينية التي تترقب هذه المباراة وتمني النفس المحافظة على لقب وصول النجمة الرابعة، أيضا في باريس في الكويت في الدوحة وفي كل مكان شاهدوا حشدا جماهيريا كبيرا من المصريين وكذلك الجماهير العربية. أما هذه اللقطات فتأتيكم من ملعب المباراة حيث نترقب معكم ركلة البداية في ملعب أتلانتا الذي يمتلئ عن آخره بواحدة من أهم مباريات دوري 16، واحدة من أهم مباريات مونديال 2026 على الإطلاق. أي سيناريو ننتقل لهذه المباراة كلاوديو في شوطها؟
1: أعتقد أولا أتمنى أن تكون مباراة جيدة وأتمنى التوفيق للمنتخب المصري أيضا وأن تسير الأمور على نحو جيد.
0: كابتن محمد حذر من خط الوسط في المنتخب الأرجنتيني.
2: أكيد عندهم خط وسط، أربع لاعبين في خط الوسط قلب الملعب. محمد لازم يكون في عمق من لاعبي الأطراف لمنتخب مصر دخول في عمق الملعب لمساعدة مهند ومروان، الاعتماد أكثر على الكاونتر أتاك بالنسبة لمنتخب مصر. إمام عاشور ليه دور كبير جدا في نقل اللعيبة من الناحية الدفاعية إلى الناحية الهجومية.
0: الجماهير الأرجنتينية متفائلة جدا لمنتخب الأرجنتين الذي سجل هدفين على الأقل تصور في المباراة العشر الأخيرة له في كأس العالم، منتخب وحيد فعل ذلك في 11 مباراة متتالية كان منتخب أوروغواي بين 30 و54. دعونا الآن ننتقل معكم مشاهدينا الأعزاء إلى ملعب المباراة بعد شكر محللي بي إن سبورتس. نتابع معكم كل لاعبي المنتخبين الناشئين الوطنيين لمصر وللأرجنتين، والكلمة للزميلين علي محمد علي وخليل البليشي، ومشاهدة ممتعة أتمنى لكم بإذن الله تعالى لهذه القمة الكبيرة المرتقبة بين مصر والأرجنتين في لقاء تاريخي للمنتخب. مشاهدة ممتعة لكم بإذن الله تعالى ملعب أتلانتا المغلق الجميل اللي اتفقنا على أنه أحد أجمل الملاعب، مرموش الذي طلب به محمد وتركه أساسيا يحيي الجميع. الآن إلى ملعب

بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان. موعد الكبار هنا وبالتحديد في أتلانتا الاتحاد الأمريكية وضمن مباريات دور 16 دور ثمن النهائي المؤهل للدور ربع النهائي لهذه البصمة كأس العالم 2026 الاتحاد الأمريكية كندا والمكسيك نسخة رقم 23. هنا الأرجنتين حملت لقب البطولة في النسخة الأخيرة التي لعبت في قطر 2022 أمام المنتخب المصري في المشاركة الرابعة، ولكن هذه المرة بشكل ولون وطعم مختلف بعدما رفعت من قبل شعار التمثيل المشرف، ولكن اليوم مصر تأتي لتكون حاضرة وبقوة في هذه البطولة بعدما وصلت واحتلت المركز الثاني في المجموعة السابعة، تعادل مع بلجيكا 1-1، فوز على نيوزيلند 3-1، تعادل مع إيران 1-1، ثم تخطت استراليا بركلات ترجيح بعد 1-1 في دور 32. أمام الأرجنتين صدرت المجموعة العاشرة بفوز كان على الجزائر بثلاثية نظيفة على النمسا بهدفين مقابل لا شيء، وأيضا على الأردن 3-1، ثم تخطي صعب جدا بعد وقت إضافي للرأس الأخضر كابو فيرد طبعا بنتيجة 3-2. هنا أمامنا الهداف التاريخي لبطولات كأس العالم وأحد هدافي هذه النسخة ينافس بقوة ميسي مع هالاند وبابي بسبع أهداف اليوم في هذه المواجهة. نقبض الأيقونات، أيقونة الكبيرة طبعا أكيد ليونيل ميسي الأسطورة والنجم الذي يعد الأبرز في تاريخ كرة القدم مع طبعا مواطنه دييغو أرماندو مارادونا، والأيقونة المصرية النجم الكبير محمد صلاح في هذه الليلة. فرانشيسكو لاتكسيب حكم هذه المباراة، يدير هذه المباراة لاتكسيب واللي بيعاونه كل من مونيي ورحموني وأسكاس حكم رابع، وطبعا باشفيجين هو النرويجي الموجود كمان أيضا في المساعد، وعلى مستوى البار جيرام أمامنا هو بريزار وديلجو والحكم البلجيكي فاندروش أمامنا هنا في هذه المباراة. التحكيم اللي بيقود هذه المباراة بقيادة الحكم الفرنسي. تشكيلة منتخب الأرجنتين، إيميليانو مارتينيز حراسة المرمى، أمامهم أربع مدافعين كل من مولينا 26 لو ساندرو مارتينيز رقم 6، روميرو 13، تيلي فيكو رقم 3، ثم أمامهم يلعب رقم 5 ليوناردو باريدس، والثلاثي روديغو دي بول 7، ماكليستر 20، إنزو فرنانديز 24، بالإضافة لاثنين في المقدمة النجم الكبير ليونيل ميسي والنهاردة خوليان ألفاريز. ثلاث تعديلات عن مباراة الفريق أمام منتخب الرأس الأخضر. أمامنا هنا منتخب مصر، صفا شوبير الأبطال في حراسة المرمى، محمد هاني رقم 3، رامي ربيعة 5، ياسر إبراهيم 2، وكريم حافظ 24، وسط ملعب مروان عطية 19، مهند لاشين 17، وإمام عاشور 8، وهيثم حسن 12، اثنين في المقدمة كل من محمد صلاح 10 ومصطفى زيكو رقم 11. حسام حسن وتصريحات ما قبل هذه المباراة والاحترام وكل الاحترام، وهنا إسكالوني الذي يريد أن يحقق لقب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي كما حققتها إيطاليا كلنا نتذكر 34-38 والبرازيل 58-62. الباي كومبيناتو اللي بيبحث عنها أمامنا هنا النجم ميسي اللي دائما وأبدا عنده الأرقام القياسية، عنده 6 بطولات كأس عالم ولديه 20 هدف سجل في آخر 8 لقاءات. أدي أمامنا العميد حسام حسن، تصريحات ولا أروع ولا أجمل حقيقة، وكلما تحدث حسام حسن كان له رأي بخصوص القضية الفلسطينية، وما قاله حسام حسن ألقى الضوء عليه الحقيقة بسبوت كبير جدا. كلمة فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أيضا في دعم المنتخب كانت حافز وانتظار اللقاء إن شاء الله اللي يأهل الفائز لملاقاة الفائز من لقاء كولومبيا وسويسرا اللي هيقام في فجر هذه الأمسية وفي هذه الليلة. هنا اللقاء أمامنا هنا في ملعب المباراة، ملعب اللهاشم أيضا أحد لقاءات الربع النهائي اللي هتشوف طبعا اللقاءات الموجودة هنا في هذا الملعب اللي يستضيف مباراة اليوم المنتخب الأرجنتيني اللي بيلعب على يسار الشاشة أمام المنتخب المصري بأحلام وطموحات الإرادة المصرية العقلية اللي ترغب في الفوز، عقلية الفوز، الانتصار، التركيز،
وأمور كثيرة النهاردة في هذه المباراة. وهذه أول كرة طول الاستلام محمد هاني، ضغط المرة دي من جانب اللعب اللي بيشترك النهاردة، بيدفع بخوليان ألفاريز نجم أتلتيكو مدريد من أجل إيه؟ الوصول إلى تعديلات اللي تمت النهاردة. التأرجين عمدة ثلاث تعديلات، تيلي فيكو مكان بايدينا في الظهير الأيسر، باريدس بيبدأ مكان ألمانا، وأيضا النهاردة خوليان ألفاريز بيبدأ مكان لوتارو مارتينيز. هذه أول كرة وأول محاولة في اللقطة الماضية، التدخل في اللقطة الماضية عمدة من قبل إنزو فرنانديز عمدة لاعب ونجم نادي تشيلسي. على فكرة النهاردة بيلعب بأربع لاعبين، يعني نادرا ما بيلعبوا مع بعض في منتصف الملعب، ده احترام كبير امامنا هنا. ادي امامنا كولي اجويرو، وامامنا كذلك يجلس نجوم المنتخب الارجنتيني المتواجدين، وماسكرانو، ولقاءين اللي اقيموا ما بين المنتخبين، كان لقاء ودي في 2008 وكان انتهى للارجنتين بهدف كان لاجويرو وهدف كان للاعب فورديسو، وكان هناك لقاء من 98 عام في الاولمبياد في امستردام 1928 وكان انتهى بفوز الارجنتين بستة مقابل لا شيء. لا خلاف طبعا عندنا الأرجنتين ومرشح قوي، ولكن الطموح موجود والأمل موجود لدى لاعبي منتخب مصر. على طول كرة تعود، كرة تعود المنتخب الأرجنتيني، إنزو على طول الآن كرة أمامية خوليان ألفاريز. هذه محاولات الأرجنتين، تمريرة في العمق، كل الحذر من البدايات. درس اللي خدوه من اللقاء اللي كان امام منتخب الراس الاخضر لا شك كان ايه، كان الحقيقه من الامور الصعبه الحقيقه في اللقاء. ماكسي سانشيز اللي كان بيجلس بجوار طبعا اجويرو في اللقطه الماضيه، ليس ماسكرانو، ماسكرانو على فكره بيتولى تدريب لاحد المنتخبات الارجنتينيه في هذا الوقت امامنا هنا من النجوم الموجودين طبعا في ضيوف ملعب المباراه. على طول كره تعود مره ثانيه، ضغط للاعبي المنتخب الارجنتيني. شوف النهارده لاول مره من فتره كبيره نشوف باريدس في وسط الملعب ودي بول وإيزو فرنانديز وماكنستر، عملوها في لقاء كرواتيا نصف نهائي النسخه السابقه اللي كان انتهى بثلاثيه، وعملوها امام البرازيل في شهر مارس طبعا من 2025 في التصفيات، ولما فازوا 4-1. ميسي، كل العيون خلف ميسي، كل الانظار مع ميسي. ادي امامنا اهو 14 مباراه نوك اوت، يتساوى على فكره مع ميروسلاف كلوزي في اللعب في 14 مباراه نوك اوت في بطوله كاس العالم، بعد ما خلاص خطف صداره هداف كاس العالم ووصل الى 20 هدف في 30 مباراه اللي خاضهم حتى الان في كاس العالم. كرة على طول ملعوبة، ادي استلام هيثم حسن، تحضير المنتخب المصري. كل مباراة تلاقي فيها النجوم، النهاردة موجود محمد زيدان وموجود محمد النني، الأرجنتين ماكسي رودريغيز اللاعب طبعا المميز جدا مع ليفربول وكان مع أتلتيكو مدريد، وأيضا موجود طبعا زي ما شفنا كونا جويرو اللي كان موجود في اللقطة اللي كانت منذ قليل. مرة تانية هنا وسط ملعب منتخب مصر، مهند لاشين، مباراة اللي فيها الكثير النهاردة. مهند يعود بعد الإيقاف والعودة بعدما غاب عن مباراة المنتخب أمام أستراليا النهاردة، تعديلين النهاردة، مهند مكان حمدي فتحي، وأيضا هيثم حسن مكان عمر مرموش. إمام، إمام، إمام، سلامات يا إمام. إمام عاشور من اللاعبين اللي بيقدموا بطولة مميزة الحقيقة، كلهم أبطال حتى الآن في هذا البطولة. المنتخب المصري قدم مباريات رائعة في اللقاءات اللي خاضها حتى الآن في البطولة، ووصل إلى هذه المرحلة وتخلى أخيرا عن مرحلة التمثيل المشرف اللي ظهرت في المشاركات السابقة سواء 1934 1990 وأيضا في 2018 في روسيا. مرة ثانية استلام هنا من جانب نجم محمد صلاح بتوظيف وأدوار، يعني له فضل كبير في هذا التطور في طبعا أدائه للنجم الكبير حسام حسن. محمد صلاح، محمد هاني، كرة ترجع على طول أمامنا، هو الحذر المطلوب في مثل هذه المباريات طبعا، المثابرة، الجهد، الصبر، التركيز أكيد. رامي، استمرار رامي، رامي ربيع، رامي مروان عطية، مباراة كبيرة جدا طبعا، غياب أحمد فتوح للإصابة وأيضا محمد عبد المنعم بدلهم إن شاء الله شفاء، ويعني صعب يلحقوا باللقاءات إن شاء الله القادمة في حال تأهل بإذن الله منتخب مصر لما هو أبعد في هذه البطولة. هيثم، هيثم ظهر بشكل مميز، هيثم بعد ما غاب عن اللقاءات الثلاثة الأولى وأصبح يعني له دور بعد ما شارك في المباراة الماضية بشكل مميز. كرة الثانية على طول هنا مروان، لمسة من جانب زيكو، كرة على الأرض، منتخب مصر بينقله، الثقة موجودة، الرغبة موجودة، تحرك المرة دي من كريم حافظ اللي بيعود للمشاركة للمرة الثانية، انطلاقة حلوة المرة دي، صراع القوة، صراع القوة، مولينا أمامنا لعب أتلتيكو مدريد في اللقطة اللي فاتت مع أمام.
اعتماد على محمد صلاح وزيكو في المقدمة، هيثم حسن اللي بيشغل الجانب اليمين، إمام عاشور بيشغل الجانب اليسار والشمال، والدين ارتكازي اللي بنشوفهم أمامنا هنا، الضغط العالي من جانب رامي ربيعة، ضغط المصري العالي. المباراة في حالة التعادل، سيكون هناك وقت إضافي على شوطين والوصول إلى الكرات ترجيح بقى من علامة الجزاء في حال طبعا استمرار التعادل. محمد هاني، ملعب ممتلئ عن آخره، حضور جماهيري كبير هنا في ملعب المباراة. تعدي كرة من كريم حافظ، كرة مرة تانية تصل لاستلام مروان عطية، مهم قوي مهم. بص الجهاز، شفت حسام حسن بيقول له روح روح، بيكلمهم روح، بيقول له روح كمل. تصل مرة ثانية على طول التحضير المصري، كرة تعود لاستلام مهند ناشئين، مهند ومروان أصبحوا ثنائي مميز جدا في هذا المركز في هذا المكان. هيثم السحبات الحلوة اللي بينطلق، هيثم فاول فاول أمامنا، نيكولاس تيليفيكو اللي بيشارك النهاردة في الجانب الشمال وبيحمل رقم 3. على فكرة طردوا حكم اللقاء، الحكم لتاكسيه، في لقاء هذا الموسم ما بين نادي ليون ونادي موناكو على مستوى بطولة الدوري الفرنسي. حكم اللقاء اللي النهاردة بيظهر في هذه المباراة واللي بيدير هذه المباراة النهاردة الحكم الفرنسي فرانسوا لتيكسيه، اللي بقول حضراتكم كان أدار في هذا العام نهائي الدوري الأوروبي ما بين أستون فيلا وفرايبورغ. عنده سجل كبير قوي على فكرة على مستوى المشاركات في التحكيم كبرى البطولات. كرة ملعوبة على طول، مصر تصل إلى مروان، استلامة من جانب محمد صلاح، ملعب ممتلئ، كرة العرضية ياسر بكمل. يا ياسر، كرة حلوة ملعوبة المرة دي من جانب اللاعب مروان، ولكن كرة اللاعب المروان لم تصل لأن منتخب الأرجنتين اللي بيحاول طبعا أمام منتخب مصر النهاردة في اللقاء اللي بيجدوا طبعا صعوبات أكيد منتخب الأرجنتين، لأن منتخب مصر بيلعب بشكل مختلف عما لعب منتخب الكابوفير، طبعا الكابوفير المنتخب الرأس الأخضر في المباراة الماضية. كرة تعود المنتخب الأرجنتيني، كرة اللي في العمق أمامنا، تشوف كتير هذه الكرات اللي بيلعبوا عليها اللي في العمق. المرة دي التكملة إنزو فرنانديز بأدوار هجومية، لكن تطول من إنزو فرنانديز تطلع إلى خارج الملعب. إنزو فرنانديز لم يبدأ النهاردة بألبادا، ولم يبدأ كذلك بمايدينا، ولم يبدأ بلوتارو مارتينيز طبعا إسكالوني في هذه المباراة. كرة تعود مرة ثانية منتخب الأرجنتين، باريدس عنده قدرة على التمرير، إنزو فرنانديز إلى باريدس مرة ثانية، تحضير منتخب الأرجنتين، بحث عن المساحات، ضغط العالي من جانب المنتخب المصري. مباراة عايزة صبر، مباراة عايزة مثابرة، مباراة عايزة يعني الأداء المصري ما كانش في الاستعجال أو الرعونة، لكن أيضا لما جل الأخطاء نتجنب الأخطاء، نتجنب الكرات الثابتة. كل الكلام ده سمعتوه كده في الاستوديو التحليلي مع نجومنا اللي يعني دول النهاردة وجبة دسمة قبل انطلاقة هذه المباراة. مرة ثانية المنتخب الأرجنتيني، كرات اللي في العمق، خطورة أمامنا هو التحرك من جانب ميسي، لكن المرة دي التغطية الدفاعية ويطلع رامي الكرة إلى خارج الملعب. أمامنا هو ميسي الخطير، ميسي الخطير، شفت ميسي، هذه ميسي، لكن برافو برافو يا رامي. رامي التبس، رامي التبس، تجنب الركنيات، تجنب الكرات الثابتة لأنها مصدر مصادر خطورة للمنتخب الأرجنتيني. الكرة اللي بمد الخطوط اللي كلمنا عليها، التحضير هنا، الخطورة الخطورة، ديبول ديبول ديبول، وضاعت لكن في راية وتسلل. هي الكرة دي هتتلعب كتير في البوكت او الجيوب اللي ما بين الخطوط، يعني ما بين وسط ملعب وما بين خط الدار، وسط التحرك المره دي بشكل مميز. لكن المره دي طبعا ديبول اللي انتقل من اتلتيكو مدريد الى انتر ميامي كان متسللا في لقطه، كان متسلل، كل الحذر من هذه الكره. بص الكره اتعملت ازاي ومين اللي مكمل، انزو فرنانديز اللي النهارده بيتوظف في هذا المكان، لان لما تعمل ثلاث تعديلات في مباراه انت فايز فيها طبعا في دور 32، اكيد انت بتعمل حساب المنتخب المصري، زي ما تحدث اسكالوني باحترام كبير عن المنتخب المصري. كره ملعوبه على طول هنا في اتجاه كريم حافظ، ديبال، تشجيع طبعا جمهور الارجنتين معروف، رودريجو ديبال اللي كان متسلل في كره، نتمنى يعني نشوف يعني ردود الافعال عند اللاعبين تعامل مع هذه الكرات. محمد هاني، هاني تالي فيكو دايما عنده المساندة، مصطفى شوبير قدم بطولة مميزة جدا مصطفى حتى الآن مع المنتخب المصري، كل اللاعبين الحقيقة لم يقصر لاعب في أدائه في هذه البطولة.
كل لاعب بذل كل ما لديه. تفويته حلوه قوي من جانب امام، انطلاقه كريم حافظ للبحث عن المساحه، كريم اسرع يا كريم، طلع الكره لكن على طول تكسي حكم اللقاء امام ده اللي يدي على طول القرار في اللقطه فاتت. حكم اللقاء ادار كوت ديفوار والاكوادور، وادار لقاء الكفر طبعا الرأس الأخضر مع المنتخب السعودي الحكم الفرنسي صاحب ال 36 عام اللي بيدير هذه المباراة. هيثم حسن، هيثم وإمام أدوارهم في الارتداد وأداء الأدوار الدفاعية، لأن الأرجنتين أمام ده نشوف الأداء الأرجنتيني اللي النهاردة بديين بتشكيلة ووجدوا الحقيقة الدفع بخوليان ألفاريز. تاني مباراة أساسي خوليان ألفاريز بعد ما لعب لقاء الأردن وبديل كان في الثلاث لقاءات الأخرى أمام الجزائر والنمسا وأذان، كذلك أمام الرأس الأخضر النهاردة بيبدأ لأنه عنده يعني إمكانيات أكتر في التحرك في المساحات بعرض الملعب، عكس لو تارو اللي هو رأس الحرب الصريح، لو تارو مارتينيز نجم نادي الإنتر اللي في دكة البدلاء. إيميليانو مارتينيز حارس المرمى لمنتخب الأرجنتين وحارس مرمى أستون فيلا، عناصر خبرة لدى منتخب الأرجنتين، لكن المنتخب المصري يدخل بأمال كبيرة. مرة تانية رامي تغطية دفاعية مع خوليان ألفاريز وتطلع رامي التباس للأرجنتين. رامي التباس، إنزو فرنانديز، دايما هتلاقي باريدس اللي هو بيحمل رقم 5 اللاعب اللي كان في بي اس جي وراح روما واخيرا مع البوكا هو لاعب الارتكاز اللي في وسط الملعب امام ثنائي قلبي الدفاع روميرو وليساندرو مارتينيز. تيلي فيكو، انزو فرنانديز، انزو ارجنتين تحضير ماسكين كوره، المنتخب المصري يعني يترك سيطره والاستحواذ الارجنتين وده المتوقع وده الطبيعي. روميرو مره ثانيه للخلف، منتخب مصر بيكبر الارجنتين بالعوده للخلف من اجل ايجاد ثغرات لساندرو مارتينيز. مانشستر يونايتد، باريدس يرجع الى ايميليانو مارتينيز تحضير المنتخب الارجنتيني، احترام المنافس بعد الدرس اللي خدوه في المباراه الاخيره امام الراس الاخضر بعد وقت اضافي وهدف كان ديني العكس اللي كان طبعا اهل الارجنتين الى دور ال 16 وباقيه المنتخب المصري. مره ثانيه امام وفاول لصالح امام، فاول لامام. ياسر ابراهيم وهيثم حسن الاثنين المهددين في حل ان شاء الله فوز مصر بالغياب لو خدوا انذارات في هذه المباراه، وايضا من الارجنتين مونتيال اللي بدكه البدلاء. بص داخل بقوه رقم 7 رودريجو ديبول، زميل ميسي في انتر ميامي في الام ال اس في الدوري الامريكي. هذه مره ثانيه هنا استلم على طول من جانب محمد صلاح، صلاح يسد على طول الى هيثم، هيثم اللي عمل يعني اداء مميز بعد دخوله كبديل يعمل عرضيه حلوه الراسيه، زيكو عرضيه حلوه لكن المنتخب ليه شكله في محاوله كانت من هيثم العرضيه اللي كان ممكن قوي فيها خطوره لكن على طول تمر وينقذها دفاع الارجنتين. تعود مره ثانيه المنتخب المصري مهند اماميه الكره على طول استلام من محمد هاني بشكل مميز، هاني ياخد ركله ركنيه للمنتخب المصري.

سجل سجلت الكرة الشباك وسكنت في قلبي وفي عقلي وفي قلوب الجماهير والمشاهدين. المنتخب المصري يسجل في مرمى الأرجنتين. ياسر إبراهيم ياسر إبراهيم هدف إيه؟ هدف التاريخي، هدف تاريخي لياسر إبراهيم. سجل في منين؟ في أمم أفريقيا الأخيرة. لكن إيه المنتخب المصري اللي بيسجل بعد 14 دقيقة هدف التقدم؟ ياسر إبراهيم يصنع التاريخ والفرحة الكبيرة والهدف المصري الأول في هذه المباراة. هدف مصري أول في المباراة. فرحة الهدف إيه؟ فرحة الهدف إيه؟ مش ممكن. بص أمامنا هنا الكرة ملعوبة، أدي على طول مروان بغطي التسلل لساندرو ويقفز عاليا، يقفز عاليا، يطير بقلوبنا ويطير بعقولنا. وصدق أو لا تصدق، مصر واحد الأرجنتين لا شيء، لأن مصر في مهمة صعبة لكن ليس مستحيلة. المستحيل ليس مصريا، المستحيل أمامنا. بص الرأسية يا ولد يا ياسر، يا ولد يا ياسر، ضربات الرأس والشغل الجميل اللي بيتعمل ومروان عاملها. ايه يا عيني يا عيني على التمريرة والأسيست الرائع وضربة رأس. ايه ضربة رأس تحير كل حراس المرمى وتحير الحارس إيميليانو مارتينيز، احسن حارس كان في استفتاءات طبعا 2022 و2024 واللي شارك دون روما في جائزة ياشين في 23 و24. واحد لا شيء لمصر. امام امام امام، هل التاريخ ينصف مصر النهاردة أمام تاريخ كبير الأرجنتين؟ واحد لا شيء لمصر. أي فرحة، أي هدف، هدف جميل بضربة رأسية من ياسر إبراهيم بعد ما ارتقى في ربع ساعة الأولى. منتخب مصر يتقدم بكرة مروان إيه اللي بالمسطرة لياسر إبراهيم. المعنويات ترتفع، الثقة تزداد في لحظات هامة جدا حتى الآن. كرة القدم بتشبه حياتنا، تتطلب المثابرة والعمل الجاد والتفاني والحالة العاطفية اللي تنتقل. عاملين لنا حالة في الشارع المصري والشارع العربي اللي تنتقل من بيت لبيت لمدينة المدينة، تعبر الحدود. وأحد الكرات اللي عبرت القلوب وسكنت الشباك، وهنا مطالبة بخطأ لصالح المنتخب المصري. مصر تصنع تاريخ أمام منافس إيه؟ تاريخي، المنتخب الأرجنتين، أمام ميسي ورفاقه. واحد لا شيء، استغلال أمثل لفرصة ومحاولة مصرية، لكن واضح المنتخب المصري عنده المقومات الحقيقة والأداء اللي بيتطور من مباراة إلى أخرى. واحد لا شيء، واحد لا شيء. ضغط الأرجنتين، كل الحذر بقى في هذا التوقيت. الأرجنتين بدأت بداية بطيئة لكن المنتخب المصري فرض عليهم هذا الأمر. ومروان عطية ايه يعني تمريرة بالسنتي بالانش بقى، بالسنتي بالمتر زي ما انتوا عايزين، وراحت بالسنتي على رأس ياسر إبراهيم اللي كان في حراسة المدافع لساندرو مارتينيز، لكن الغلبة والتألق ويعني ايه يعني زرعها في الشباك، زرعها في مرمى الحارس إيميليانو مارتينيز. مرة تانية لمسة المنتخب الأرجنتيني، ردة الفعل وتداخل وفاول، كل الحذر بقى من هذه الأمور. خلي بالك أمامنا هو ياسر صاحب هدف اللقاء برأسي، عنده إنذار في اللقاء الماضي أمام منتخب أستراليا، داخل بقوة مع خوليان ألفارس. ياسر إبراهيم تاني أهدافه الدولية مع المنتخب المصري. 1-0 لمصر بعد ربع ساعة من أحداث المباراة. روميرو على الأرض على طول، كرة مولينا، مولينا مهم قوي يكون عندك ثقة وإيمان بقدراتك وتترك الأمور بقى، يعني تجتهد ويكون في الأسباب، تضع الأسباب والتوفيق إن شاء الله يكون حليف المنتخب المصري المتقدم حتى الآن بهدف مقابل لا شيء. ميسي ميسي ميسي أمامنا، صاحب أداء مميز، صاحب تاريخ، أمام هجمة خطيرة. هنا التدخل وركل الجزاء على هيثم، ركل الجزاء على هيثم. شفت التقدم هنا من تيليفيكو وتدخل من هيثم حسن، لكن ننتظر الفار، ننتظر الفار. حكم الفرنسي فرانسوا لتكسييه اللي يدي ركل الجزاء. أمامنا هو انتظار الفار، معاه في الفار كل من جيروم طبعا بريزير. أمامنا أدي الإعادة، أدي الإعادة، هل تنقذنا الأمور بتسلل؟ أدي هيثم وأدي انطلاقة تيليفيكو. وطبعا هيثم في اللقطة اللي فاتت، بص أمامنا الصراع، يعني يبدو صراع عادي لكن نجاح من جانب أمامنا نيكولاس تيليفيكو في اللقطة اللي فاتت. أدي هو التدخل وفي التحام طبعا موجود، وحكم اللقاء الفرنسي ادى ركلة الجزاء

هذا التوقيت المبكر رد الأرجنتيني يأتي سريعا في الدقيقة 19، ويبدو أن فرانسوا أمامنا لتكسيه فكرة بيعمل محضر في المحاكم الفرنسية أمامنا صاحب 36 عام هذا الحكم اللي بيدي ركل الجزاء بعد هذا التدخل اللي كان مع تيلي فيكو في اللقطة الفاتت. خلاص اتأكد، خلاص مفيش تسلل وضربة جزاء، يعني مش عايز أقول يعني ضربة جزاء كنا ممكن أول منتخب مصر يتجنب. هذه أمامنا هنا الخمس ركلات جزاء لميسي اللي بيحاول ينفرد بصدارة الهدافين. مصطفى شوبير، هل ينجح مصطفى؟ هل ينجح صد كرة المهدي طارمي في هذه البطولة؟ ركلة جزاء كانت لمنتخب إيران. مصطفى شوبير، مصطفى وميسي، هذا هو الصراع، مصطفى وميسي، مصطفى شوبير، مصطفى، مصطفى، يا مصطفى، خلاص خلاص يا مصطفى، خدت العالمية. العالمية طبعا في الأزهر، لكن نقول العالمية في كرة القدم، خدت العالمية يا مصطفى. يضيع ميسي ركلة جزاء، يتصدى مصطفى شوبير. أي مشاعر، أي مشاعر، أي فرحة، أي اعتزاز. وأمامنا هو الإنذار يا كابتن سعفان، مش محتاجين الأمور دي. أدي أمامنا هو التدخل. مصطفى شوبير إيه؟ مصطفى شوبير مشاعر إيه؟ مشاعر فرحة وفخر واعتزاز وحب. والهدف الضائع من مين؟ من ليونيل ميسي الأعظم، اللاعب الأفضل وتاريخ العالم في كرة القدم، وكان طبعا يسبقه دييغو أرماندو مارادونا، ده من وجهة نظر هذا. لكن شوف هنا مصطفى التصدي في اللقطة اللي فاتت، وهنشوف أمامنا هو مصطفى شوبير يتصدى ركلة جزاء ضائعة من ميسي في الدقيقة 19 من عمر اللقاء. ميسي ضيع، بص الكورة، بص الكورة وحلاوتها، شفت الكورة وحلاوتها؟ في حلاوة كده، ما فيش حلاوة أكثر من كده. ودايما دايما بقول لحضراتكم، دايما كلما كان الانتصار صعب كلما كانت السعادة بالفوز أعظم. بص ميسي أمامنا هو أراها له. يا ولد يا مصطفى، يا ولد يا مصطفى، يا مصطفى، يا مصطفى، ده انتوا تغنوله، ده انت تعملوا له أغنية بقى خلاص لمصطفى. يا مصطفى أنا بحبك يا مصطفى، دي بقت حاجة لحن قديم عندنا بقى، يعني نجومنا الكبار ما شاء الله، يعني حالة غناء هبطت على الشارع المصري. أغاني إيه؟ اعملوا أغنية لمصطفى، اعملوا له أغنية، اعملوا للمنتخب أغنية خصيصا لنجومنا اللي عاملين مباراة كبيرة. ياسر إبراهيم بعد ربع ساعة، ومصطفى شوبير يتصدى لميسي بعد ما سدد ميسي الكرة الحقيقة اللي ما كانتش يعني بالشكل القوي والمناسب، لكن يحسب لمصطفى، لم يهتز أمام ميسي، لم يرتعش أمام ميسي، بل هو اللي أدخل يعني نوع من الثقة عند مصطفى، سهلت له هذه المهمة أمام ميسي. ركلة الجزاء ضائعة من ميسي. إيميليانو مارتينيز، روميرو، 1-0 لمصر. ياسر إبراهيم بعد ربع ساعة، أرجنتين أمامنا، ديبال يرجع مرة تانية، إمام، إمام، لكن الضغط المرة دي يقطع روميرو، روميرو تحول هنا، خوليان ألفاريز، خوليان، إنزو فرنانديز، أرجنتين بتحاول تمسك كورة وتعدي التمريرة اللي في العمق، لكن المرة دي التغطية الدفاعية ياسر ورامي، الثنائي الدفاعي النهاردة اللي استمر رغم يعني عودة حمدي فتحي وشفائه بعد ما كانت صدمة أمام نيوزيلند، والنتيجة 1-0 لا شيء. المنتخب اللي طبعا واضح جدا في اللقاء، المنتخب الأرجنتيني اهتزت الثقة، ده شيء مهم قوي، سربنا يعني عدم الثقة لدى المنتخب الأرجنتيني. توقف وعودة إن شاء الله بعد الهيدريشن بريك.

سيلاقي الفائز من كولومبيا أو سويسرا اللي هيلعبوا في طبعا لقاء في هذه المباراة. طبعا أمامنا دي بتلعب الساعة 12 على فكرة المباراة في توقيت الولايات المتحدة الأمريكية في أتلانتا، طبعا الساعة 7 انطلقت المباراة بتوقيت مكة المكرمة. أمامنا هنا حوار ما بين أرسن فينجر وطبعا أسطورة الفرنسية وأحد أساطير التدريب مع نادي الأرسنال مع الجانرز، وأيضا محمد النني النجم المصري الذي كان أيضا أحد نجوم نادي الأرسنال طبعا خلال فترة وجوده في نادي الأرسنال ولاعب فريق الجزيرة الإماراتي، وأيضا كان له طبعا بداياته مع فريقه المقاولون العرب. مرة ثانية على طول أمامية، استلام من جانب كريم حافظ، يستأنف اللقاء مرة ثانية، دخل المصري بأداء في ثقة، الثاني يفرق، الثاني يفرق، الهدف الثاني يفرق. اطمع اطمع طبعا لازم تطمع، انت فرصة الأرجنتين في هذه النسخة صحيح فازت في لقاءاتها الثلاث ضمن المجموعة بأهداف وكان عندهم الحقيقة إمكانيات ظهرت في مجموعتهم اللي ضمت الجزائر والنمسا والأردن وتخطى الرأس الأخضر كابو فيردي طبعا بصعوبة كبيرة في دور 32. أمامية على طول المرة دي المنتخب المصري اللي كان على طول يقطع لساندرو، مرة تانية تعود إلى وسط الملعب باريدس، المنتخب المصري اللي يضغط على المنتخب الأرجنتيني، لكن باريدس على طول يحاول يفتح اللعب إلى مولينا. ارتبكت الأرجنتين، ارتبكت الأرجنتين في نوع من الارتباك حتى الآن في المباراة من جانب المنتخب الأرجنتين اللي ما بدأش أفضل حاجة على فكرة في المباراة، لكن المنتخب المصري يعني ظهر وبشكل مميز قوي. ولكن هنا المحاولة مرة ثانية، هذه أمامنا على طول المحاولات المنتخب الأرجنتيني، خوليان ألفاريز البحث عن المساحات مع الضغط من جانب مروان عطية، لكن لسه مع خوليان ألفاريز تمريرة للمنتخب الأرجنتيني، إنزو فرنانديز يلعب على طول في جانب الشمال، تصل التيلي فيكو، يعني ميسي على فكرة ضيع نصف ركلات الجزاء الثمانية اللي لعبها في كاس العالم. وادي مصطفى البرادي، وادي مصطفى البرادي يتصدى ركل الجزاء ثم يتصدى للضربة الرأسية اللي كانت من جانب اللاعب ماكليستر في اللقطة اللي فاتت، فرصة كبيرة كبيرة بتضيع من جانب المنتخب الأرجنتيني، لكن مصطفى شوبير يضع عنوان عريض في هذه الليلة، يضع عنوان عريض بأن لا تراجع عن ما قدم من المنتخب المصري، لن يكون هناك استسلام لأن هناك في روح، وأي روح، وفرصة كبيرة ضيعة في اللقطة اللي فاتت من المنتخب الأرجنتيني اللي بيحاول أمامه يستجمع قواه ويحاول الوصول إلى مرمى المنتخب المصري، لكن مصطفى شوبير بالمرصاد في لقطة أولى كانت في اللقاء طبعا لما ضيع ميسي ركلة الجزاء، وكانت أيضا في الكرة منذ قليل للمنتخب الأرجنتيني. ميسي مرة تانية خطورة هذه الكرات، ميسي عدو منطقة الجزاء إنزو فرنانديز، لكن البلوك المعمول وتصل مرة تانية الكرة إلى مصطفى شوبير. حذر في هذه اللحظات، مصطفى شوبير بيقدم بطولة كبيرة جدا. مرة تانية على طول هنا التدخل حكم اللقاء التكسير، فيش خطأ، منتخب المصري كان منتظر يكون في خطأ للنجم محمد صلاح، كرة ماكليستر الرأسية قوية جدا الحقيقة ليتصدى ليها مصطفى شوبير. مرة تانية أمامية المرة دي سيطر على الكرة، مرة تانية محاولة هنا من جانب محمد صلاح، لكن يعدت الكرة زيكو، لكن المرة دي على طول تصل الكرة، كان مصطفى زيكو مكمل، يعني نجم توتنهام أمامنا اللاعب كريستيان روميرو. مرة ثانية التحرك هنا من جانب ميسي، التوغل من هذا الجانب، الأدوار الدفاعية هيثم، لازم ترجع هيثم، كرة على طول ملعوبة لنيبال، بدأ يشتغلوا على الكرات دي، لكن برافو برافو يا رامي، برافو يا رامي، تمركز رامي مميز، أرجنتين ماسكة كرة، المنتخب المصري بيتراجع، لكن الأدوار ما زالت موجودة، التنظيم ما زال يعني جيد، لكن هنا التدخل والفاول على مروان عطية، فاول على مروان. شفنا البلوك لكرة إنزو فرنانديز، شفنا تصدي مصطفى ركلة جزاء من ميسي، شفنا تصدي مصطفى لرأسية ماكليستر، والمنتخب الأرجنتيني اللي بيحاول يعني يسجل التعادل في هذا التوقيت. شوف انت بهذه الكيفية، انت يعني صدرت المنتخب الأرجنتيني التوتر، صدرت له بص يا ماكليستر ضربة رأسية من نجم فريق نادي ليفربول، وضربة رأسية ايه، لكن الكرة لمصطفى شوبير الحقيقة ما شاء الله، ربنا يحفظك مصطفى، ان شاء الله تكمل بنفس المنوال وبنفس الاداء بعد ما سجل منتخب مصر، تراجع شوية منتخب مصر في اللحظات الماضية، وتعليمات اللي شفناها طبعا من جانب اسكالوني للعبين، 12 هدف مصري
يضاف لاعب جديد لقائمة اللاعبين المسجلين للأهداف بعد أحمد فوزي ومجد عبد الغني ومحمد صلاح إمام عاشور زيكو وتريزيجيه ومحمود صابر ينضم ياسر إبراهيم. ميسي وفاول باريدس هو المنقذ. ميسي 11 هدف الأرجنتين هو مسجل 7 لوحده. مرة تانية ميسي كرة ميسي يعني ملعوبة بشكل في منتهى القوة في منتهى الروعة اللقطة اللي فاتت لكن إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية ولا ضربت في القائمة. تشوف أمامنا هنا يبدو فيه مدي ركلة ركنية. بص الكرة مسددة شوف هنا الكرة بتلف من أمام طبعا هو اللي كان موجود مهند لاشين وبص الكرة يدوبك ترتطم في القائم من الخارج. أمامنا كرة ميسي كل كرة ثابتة تبقى خطأ. خلي بالكوا الكرات والفاولات دي مشكلة لكن فعلا هي مش ركلة ركنية هي تسديدة في القائم الأيمن للمنتخب المصري. رمي التماس ادي ميسي يضيع ركلة الجزاء في هذا التوقيت من المباراة مع الدقيقة 19 ويضيع الفاول اللي جه في القائم في اللقطة اللي فاتت. وما زلنا مع هدف ياسر إبراهيم اللي سجل بعد ربع ساعة مع أداء بطولي وأداء رائع الحقيقة وأحد نجوم اللقاء يتصدر المشهد حتى لا مصطفى شوبير صدر ركلة الجزاء من مين؟ من ميسي وصد رأسية خطيرة من ماكليستر مع أداء بطولي من جانب لاعب التخلص. مرة تانية هنا التحرك من جانب اللاعب ياسر إبراهيم. ياسر شوف الحضور الجماهيري الكبير هنا في أتلانتا في هذا الملعب ملعب المباراة. كرة عطون العوبة أمامية التدخل رأسية مرة ثانية محاولة جديدة من جانب المنتخب المصري. المنتخب المصري يمسك كرة يضغط على لساندرو غلطه فعلا يطلع الكرة إلى خارج الملعب لساندرو مارتينيز. ما زلنا مع هدف ياسر إبراهيم بعد ربع ساعة. إسكالوني ومعه بابلو أيمار في الجهاز الفني وكذلك أيضا روبرتو أيالا الموجودين. بص أمامنا هنا وولتر سامو اللي كان واقف في جواره في اللقطة الفاتت. رمي التماس منتخب مصر تعود مرة ثانية محمد هاني عدى هاني حلوة قوي يلعب العرضية كرة طوب لكن المرة دي عطول يطلع كريستيان روميرو تدخل قوي من جانب مهند وفي فاول على مهند. هذه مهند لشي غياب للإيقاف في لقاء أستراليا يدخل بقوة في اللقطة اللي فاتت. أمامنا هو كان مع خوليان ألفاريز نجم كان في مانشستر سيتي وانتقل لأتلتيكو مدريد ومن اللاعبين الحقيقة اللي كان ليهم دور كبير قوي في التتويج ببطولة كأس العالم الماضية 2022 في قطر. 1-0 هدف اللقاء 34 دقيقة والمنتخب المصري يبحث عن الخروج بهذه النتيجة مع هذه أمامنا هنا النجوم الموجودين في طبعا زانيتي وكامبياسو وباقي النجوم المتواجدين طبعا في ملعب المباراة وباستوري اللي كان معهم أيضا في اللقطة الفاتت. مرة ثانية على طول الضغط يقطع كريم حافظ كريم مرة ثانية منتخب مصر يعود يمسك كرة مرة ثانية. مهم هذا العمل المهم انك تحافظ على الكرة تحافظ على النتيجة وكل ما يمر الوقت بتصدر للمنتخب الأرجنتيني نوع من الضغوط اللي بتخلي اللاعبين يضيعوا رغم الخبرات طبعا والنجوم الكبار الموجودين مع الأرجنتين. محمد صلاح بأدوار مهمة في صناعة اللعب 16 صناعة لمحمد صلاح في هذه البطولة حتى الآن بأرقام مميزة وبثلاث أهداف طوال مشاركاته وصناعة مرتين في الست لقاءات اللي خدهم على مدار مشاركته في 2018 و2026. محمد هاني يسدد حلو قوي إمام مش هيخلوك تعمل كده أمام الضغط العالي هنا مرة تانية. يا ولد يا كريم لكن يا ولد يا كريم الحلو ما يكملش الحلو عمل الحلو لكن ما يكملش الحلو لأنه على طول الكرة راحت إلى خارج الملعب من كريم حافظ. 1-0 حتى الآن في المباراة. مهمة صعبة صعبة لكن التنظيم والعقلية المصرية والاستمرارية مهمة جدا في هذا التوقيت وما زلنا في اللقاء أمام ده اللي فيه التقدم 1-0. كرة تعود مرة ثانية الضغط المنتخب الأرجنتيني لكن تعامل مميز من لاعبي المنتخب المصري حتى الآن في هذه المباراة. ومرة تانية على طول استلام المرة دي من جانب تيلي فيكو أدي أمامنا على طول الضغط ميسي
تحضير من جانب ميسي، البحث عن المساحات، امام شفت الزحمه والكثافه، انا بنتبه صفا شوبير خامس حارس يتصدى لركلتي جزاء في تاريخ كاس العالم في بطوله واحده بعد توماشوفسكي البولندي وتشيزني وايضا الاسباني كازياس والامريكي فريدل. وهذه هي الارقام اللي مصطفى شوبير الحقيقه يعني ابن النيل ونجم الجيل اللي وضع نفسه الحقيقه في هذه المباراه. كرة على طول تعود مرة ثانية، استلام من جانب لاعبي منتخب الأرجنتين، التحرك من جانب ميسي يبحث عن المساحات، يبحث عن تخفيل اللاعبين، ولكن حتى الآن اليقظة هي أهم عنوان في هذه المباراة. نلعب أمام حامل اللقب، لكن إيه يعني راس براس حتى الآن، بل منتخب مصر هو المتقدم حتى الآن في هذه المباراة بهذا الهدف الجميل اللي سجله ياسر إبراهيم بضربة رأسية مع التسكير بأن أضاع ميسي ركلة جزاء صد ليها مصطفى شوبير. باريدس أرجنتين 37 دقيقة ما زال الصمود مصري. باريدس كريم حافظ اللي بيشكل حقيقة النهاردة يعني إضافة، الكرات اللي في العمق، برافو، يا سلام يا أمام، يا سلام يا أمام، يا سلام يا أمام، يا سلام يا أمام على التغطية الدفاعية الكل النهاردة، الروح العالية واحدة من الأسرار المهمة، الحماس اللي بيصدره للاعبين كابتن حسام حسن وجهازه الفني. كرة تعود روميرو مرة ثانية، محاولات ما زالت مستمرة منتخب الأرجنتيني للوصول إلى المرمى المصري. الإيمان بالقدرات، الإرادة والثقة بالنفس، عدم الخوف، احترام الأرجنتين حتى الآن الغير مبالغ فيه، والعمل وطموح المشروع للمنتخب المصري إن شاء الله الحلم يعني يتحقق، الحلم يتحقق ولا نريد أن نستيقظ من هذا الحلم. تكمل إن شاء الله بالتأهل والوصول إلى الدور ربع النهائي في هذه البطولة. مرة تانية استلام على طول مهند وسط ملعب المنتخب المصري، الضغط المرة دي قطعت، خطير ميسي، خطير ميسي لكن إلى خارج الملعب، خطير ميسي لكن إلى خارج الملعب. كرة من ميسي، شوف الأكيد طبعا يعني البطولة وادي سيميوني ابن جوليانو طبعا ضمن اللاعبين المتواجدين في قائمه المنتخب، مدرب ومدير فني اتلتيكو مدريد. بص كره الهدف، بص الهدف، بص يا ولد ياس، عيد يا عم ومتعنا، عيد ومتعنا يا عيني على التمريره بتاعت مروان وتصدي طبعا مصطفى شوبير لركله الجزاء اللي ضيعها نجم الكبير اللي بيصارع على هداف هذه البطوله مع كل من امبابي وكذلك ايضا مع هالاند، الاسماء اللي بتنافس على صدارة الهدافين، ويأتي بسبع أهداف يأتي خلفهم على طول، يأتي طبعا هاري كين ست أهداف. إنزو فرنانديز، ديبال، مولينا، روميرو مرة تانية لديبال، شوف تحضير المنتخب الأرجنتيني، حاولت الوصول لمرمى المنتخب المصري لكن حتى الآن تعاون مميز. تاني فيكم في ظهر محمد هاني، خطرة جدا، خطرة جدا، يا ولد ذو الصبح، يا ولد ذو الصبح، ايه يا ابني ده، ايه يا ابني ده، الله أكبر عليك، الله أكبر عليك يا مصطفى، يا على التصدي، يا على التصدي، تقول لي خوليا ده معمولة من تلي فيكو، كرة ايه وادي أمامنا وخوليا يركن، لكن مصطفى ايه، مصطفى شوبير النهاردة إيه؟ يعني اقول ايه بس، قمة قمة، ما شاء الله يا مصطفى، ما شاء الله يا مصطفى، رائع رائع رائع رائع يا مصطفى، لأن العين حلوة والتمركز رائع وردة الفعل رائعة، ويا ربنا يحفظك طبعا. أمامنا هو في فرصة بعد إضاعة خوليان ألفاريز، واحد من النجوم الكبار في كرة القدم العالمية، والزعل أمامنا هو لأن كرة ميسي في القائم وخوليان ألفاريز يضيع فرصة كبيرة جدا للتسجيل في هذه المباراة. سجل كان 4 أهداف خوليان في النسخة السابقة في مرمى بولندا واستراليا، وهدفين في مرمى كرواتيا، والنهاردة يعجز أمام هذا التألق الرائع من جانب مصطفى شوبير. كرة صعبة، بص سيميوني مش مصدق، خوليان ألفاريز أحد لاعبي أتلتيكو مدريد، وحتى الآن المنتخب المصري في ليلة الفرح إن شاء الله والانتصار والفوز، وركنية للمنتخب الأرجنتيني، أرجنتين ركنية. ماكليستر لاعب فريق نادي ليفربول أمامنا، ماكليستر ودي أمامنا حكم اللقاء لتكسيه،
وصلنا للدقيقة 41 فرصة اللاعب خوليان ألفاريز تصدي من جانب مصطفى ركنية على القائم الأول كراتهم خطيرة كرات ثابتة لساندرو تطلع كرة لخارج الملعب تطلع كرة إلى خارج الملعب

0: رامي ربيعة، رامي كرات الأمامية، رامي لكن لازم تتلعب لواحد. رامي استمروا على هذا الأداء، استمروا على هذا المنوال. حتى الآن تقدم مصري بهدف ياسر إبراهيم وأداء خارق لمصطفى شوبير. ركلة الجزاء ميسي، رأسية ماكليستر، انفراد خوليان ألفاريز اللي يعني كان في مواجهة صريحة مع مصطفى. ونتمنى يكون في بقى إيه، يعني لازم يكون محمد صلاح ونجوم المنتخب المصري أدوار هجومية، لأن المنتخب المصري بيدافع يعني كده في اللحظات الماضية تراجع مبالغ فيه. نتمنى إن شاء الله يبقى في يعني هجمات مرتدة نقدر نسجل منها هدف تاني قبل نهاية هذا الشوط. 6-2 على مستوى المحاولات للأرجنتين، استحواذ 58 مقابل 42%، وتسديدات 3 مقابل 1. وبدل التقدم مصري بهدف ياسر إبراهيم برأسية من صناعة النجم مروان عطية. لكن أرقامنا مش بعيدة، 206 تمريرة مقابل مثلا 142. أدي الأتمس أمامنا هو 7-2، الأنترج 3 مقابل 1 حتى هذه اللحظة. أرقام مصر مش بعيدة، لكن الرقم الأهم هو هدف اللقاء اللي سجل عن طريق ياسر إبراهيم براسية بعد ربع ساعة انطلاقة مرة ثانية. ميسي عرضية خطيرة، اللي بيحاول كان متقدم أمامنا هو ميسي متمركز في هذا المكان. بص ميسي فين، عينك على ميسي، لكن مرة ثانية تعود التسديد قوية، كرة من جانب اللاعب خوليان ألفاريز تطلع لخارج الملعب، تطلع لخارج الملعب. هدف اللي سجله ياسر إبراهيم بعثر أوراق المنتخب الأرجنتيني وفكرهم بالمهمة الصعبة اللي كانت أمام منتخب الكابو فير الرأس الأخضر في المواجهة السابقة. 15 لقاء أمام المنتخبات العربية، أمام المنتخبات اللاتينية 11 انتصار كان للمنتخبات أمريكا الجنوبية طبعا، واثنين تعادل واثنين فوز. الجزائر أمام شيلي في 82، السعودية أمام الأرجنتين في أولى لقاءات المجموعة كانت في 2022. دونجا حسام حسن أمامنا يتحدث، أمامنا هو ويتواجد حمدي فتحي من أجل الإحماء. مرة ثانية واحدة من الهجمات المهمة محمد صلاح، لكن اتقطعت في حتة خطيرة، اتقطعت من محمد صلاح، تصل مرة ثانية ديبول لكن تمريرة خاطئة. زيكو من قرب اديله مرة لإمام، بص إمام خد لكمة سريعة، لكمة في الوجه. الحاجات دي على فكرة بتأثر، الحاجات دي بتأثر على إيه، مش على لاعبي مصر، بتأثر على لاعبي الأرجنتين. هو تبادل كرات يعني استفزناهم كورة، لكن مرة ثانية محمد صلاح قطعت الكرة. داريدس تصل إلى ماكليستر وسط ملعب الأرجنتين لساندرو مارتينيز، آخر دقيقة ونصف على نهاية شوط الأول، ده غير الوقت بدل الضائع. واحد لا شيء لصالح المنتخب المصري على الطريق ياسر إبراهيم بعد ربع ساعة من صناعة مروان عطية. عدى ميسي حلوة قوي، ضغط على المرة دي لكن يقطع محمد صلاح، وفاول على المنتخب المصري، فاول على مصر معلش. لكن الأداء حتى الآن أداء متميز في وضعية جيدة المنتخب المصري. جماهير في كل أرجاء العالم العربي، في كل أرجاء العالم العربي. نمسك كورة، حافظ على الكورة، نهدى شوية، حاول نحتفظ بتمريرات أكتر للخروج بهذه النتيجة اللي طبعا أمام المنتخب الأرجنتيني. ويطلع أمامنا هو يطلع مصطفى شوبير، الأسد مصطفى شوبير، الأسد في هذه المباراة، أحد المتألقين بشدة في هذه البطولة وأحد الحراس المرمى المميزين في البطولة الحالية. والنهاردة أعتقد أداء ده هيضع على قمة حراس المرمى في البطولة، وإن شاء الله تستمر الأمور وتكمل إن شاء الله فرحة كبيرة ستكون في الشارع المصري إن شاء الله وفي العالم العربي. تلقى المرة دي من جانب محمد صلاح، حفاظ على الكورة صلاح، تدخل وفاول، فاول لمحمد صلاح. حلو قوي كده، حلو النرفزه والعصبيه اللي عند لاعبي المنتخب الارجنتيني. تحس ايه منتخب الارجنتين، ايه يعني الضغوطات زادت عليهم. شوف هنا اثنين، بص الارتباك في اللقطه، ارتباك يقول لك في حاله الارتباك الحقيقه واضحه جدا لدى المنتخب الارجنتيني. الجمهور المصري اللي بيتابعنا، الجمهور العربي اللي بيتابعنا، مباراه المرتقبة والمنتظرة واللي يعني كان مفروض تتلعب مباراة بين الأرجنتين ومصر كانت في الدوحة مفروض في شهر مارس الماضي، لكن طبعا للظروف الأحداث في الخليج العربي وما حدث في ذلك الوقت كان سبب طبعا في منتخب الأرجنتين لعب مع موريتانيا وقتها، وكان لعب أعتقد مع زامبيا في اللقاءات الودية استعدادا لكأس العالم ولم يلعب منتخب الأرجنتين، لكن كان بينهم لقاء زي ما قلنا في 2008 وفازت الأرجنتين في كان 2-0 في لقاء ودي، 1-0 لمصر حتى هذه اللحظة. 5 دقائق وقت بدل ضائع، استلام على طول وسط ملعب إنزو فرنانديز، البحث عادل بسعاد تصل إلى دوبال. هل أرجنتينا تعمل تبديلات؟ متوقع، توقع تلاقي لوتارو، تلاقي ألمادا، توقع تشوف أسماء سيكون لها دور أيضا، تشيلسو ممكن يكون لهم أدوار. شوط المباراة الثانية المنتخب المصري أمامنا هنا أمامنا هو البلوك المنخفض أو الكتلة المتراجعة على حدود أمامنا هو الثلث الأخير من الملعب لساندرو مارتينيز، تبادل كرات مرة ثانية، خوليا ضيع فرصة كبيرة، كرة على طول ملعوبة، ميسي خطرة، لكن يا ولد يا كريم قصير مع قصير، ولكن ميسي لعيب كبير طبعا، ميسي من المتعونة في كرة القدم والاستمرارية الجميلة خلال طبعا مشواره ورحلته منذ أن ظهر مع برشلونة في 2006 ثم بعد ذلك مع البي اس جي وانتر ميامي، حاليا يبقى ميسي من يعني رموز المتعة في كرة القدم، مع طبعا يعني البطولة دي تشهد نهاية قصة، لكن ليس القصة دائما تكون نهايتها سعيدة، نهاية قصة مودريتش، نهاية قصة كريستيانو رونالدو في البطولات اللي طبعا نهاية قصة نيمار، فهل تكون نهاية قصة ميسي النهاردة مع الجماهير المصرية؟ سلامات يا رامي، سلامات يا رامي، بص أمامنا رامي، أدي رامي اختل التوازن، سلامات يا رامي، سلامات يا رامي، سقوط قوي جدا لرامي ربيعة واحد من نجوم هذه المباراة. خلاص إن شاء الله يوم 9 طبعا عندنا مباراة فرنسا والمغرب، وأيضا يوم 10 مباراة إسبانيا اللي هتلعب أمام منتخب بلجيكا، وأيضا يوم 11 إنجلترا والنرويج، ويوم إن شاء الله الفائز من مباراة مصر مع الفائز من مباراة كولومبيا وسويسرا إن شاء الله في ربع النهائي فجر يوم 12 الساعة 4 صباحا إن شاء الله يكون إن شاء الله بكنساس، ويكون لهذا الجمهور حضور في اللقاء في كنساس. رحلة تستمر والمشوار يستمر، رحلة تستمر والمشوار يستمر. منتخب مصري في حال يعني تخطي هذه العقبة ثم تخطي ربع النهائي سيكون لديه مواجهة أمام الفائز من النرويج وانجلترا إن شاء الله يكون يعني موعد، وسيكون اللقاء ده في هذا الملعب في أتلانتا، لكن ننتظر القادم، ننتظر اللقاءات. مباراة ربع النهائي ستكون في كنساس، وإن شاء الله نصف النهائي سيكون في هذا الملعب، لنا عودة إن شاء الله بإذن الله. الوقت المتوقع، توقف اللعب، طبنا شوف كده رامي، كان سقط رامي في اللقطة اللي كانت منذ قليل، ترجع مرة ثانية على طول، ديبال منتخب الأرجنتين وصل، ولكن كان لمصطفى شوبير رأي آخر في هذا الشوط، رجل الشوط الأول دون منازع. روميرو، أنا بهدي الريتم عشان منتخب مصر يهدى شوية، عايزينه يهدى ويمسك كورة، لكن الحماس جوانا وجوه الجماهير حماس إيه منقطع النظر، لكن عايزين منتخب مصر يحافظ على الوقت الدقيقة اللي باقية ويحافظ على النتيجة ويطلع بهذه النتيجة، ونشوف إن شاء الله الشوط الثاني ومجريات الشوط الثاني. مرة ثانية هنا ميسي ضيع ركلة الجزاء، أضع ميسي ركلة الجزاء، وتصدى مصطفى لركلة الجزاء، وكان أيضا تصدى لراسية ماكاليستر وانفراد خوليان ألفاريز، وكرة كانت في القائم من الخارج أيضا كانت لميسي في شوط اللقاء الأول. المنتخب المصري سجل ودافع من أجل الحفاظ على النتيجة، وآخر 40 ثانية في اللقاء. تعود مرة ثانية، أدي استلام على طول من جانب ميسي تحضير، ميسي يستنتظر، أمامنا الانطلاقة، تيلي فيكو أمامنا، لكن حكم اللقاء رأي وتسعي. الشوط الثاني ممكن نشوف تريزيجيه، نشوف عمر مرموش، نشوف هذه الأسماء اللي ممكن يكون لها دور وتواجد طبعا في الشوط الثاني من المباراة. لتكسيه حكم اللقاء، الأرجنتين حصلت على 8 ركلات جزاء في آخر 12 مباراة ليها في كأس العالم، في النسخة الحالية والنسخة السابقة. خلاص حمدي فتحي، شوف هنا حمدي فتحي بدأ يستعد، لكن رامي طمنا على رامي، الحكم بيضيف وقت بعد ما توقف اللعب ايضا لعلاج رامي ربيعة داخل ملعب المباراة. خلاص رامي ادي واضح ان ادي هنشوف تبديل ده امام. هنشوف قال امام مش قادر يكمل. سلامات يا امام. سلامات لامام. امام عاشور درجة حرارة 22 درجة لكن الملعب مغطى وكل الامور. لكن الحقيقة برضو جهد كبير كان امام استراليا والوقت الاضافي وركلات ترجيح وامام كان احد هذه النجوم. امام يطلب التبديل ويستمر رامي ويستعد حمدي فتحي واخر كرات الشوط الاول اللي بتطلع الى خارج الملعب. 1-0 لمصر. 1-0 لمصر. شوط اول عنوانه الارادة. شوط اول عقلية الفوز هي اللي طغت وكرة امامية لكن يطلع على طول مصطفى ويترك الكرة ويمسك مصطفى الكرة ويحتفظ بها وتدخل هنا في اللقطة اللي فاتت ماكليستر ويعلن حكم اللقاء الحكم الفرنسي فرانسوا لاتكسيه. نهاية الشوط الاول تقدم مصر على الارجنتين هنا في اتلانتا في الولايات المتحدة الامريكية دور 16 في شوط اول. سجل ياسر ابراهيم في الدقيقة 15 وتصدى مصطفى شوبير ركلة الجزاء واكثر من فرصة لماكليستر وخوليان الفاريز. واحد
1: شكرا لعلي وخليل واهلا بكم من جديد وشكرا لمنتخب مصر على هذا الاداء البطولي في الشوط الاول الذي يقدم فيه منتخب مصر اداء تاريخيا حتى الان يخرج متقدما بهدف دون مقابل في اداء مذهل لكل نجوم المنتخب المصري في مقدمتهم مصطفى شوبير الذي قدم شوطا اولا قد يكون الشوط الابرز والاهم في مشواره الكروي على الاطلاق وهو يمر الان جنب ميسي بعد ان تصدى لركلة جزاء ليونيل ميسي حرمه من هدف ثامن في هذه البطولة حرمه من هدف 21 في مشواره الكروي في تاريخ كأس العالم. لقطة نهائية إذن الشوط الأول تنتهي على تقدم منتخب مصر على الأرجنتين حاملة لقب كأس العالم بهدف دون مقابل. أهلا بكم مرة أخرى. تابعنا معكم الشوط الأول مشاهدين الأعزاء بينما الآلاف في كل أنحاء العالم تابعت هذه المباراة في شوطها الأول وكاميرا بي إن سبورتس تابعت فرحة الجماهير المصرية في الكثير منها. مزيد بعد فاصل قصير قليل. Yeah, anyone, anytime. I guess you showed up.

0: انا زي
1: اهلا اهلا
2: الاخبار خمسة اربعة جاي جاي اهو
3: كسبوا بروح لتنقل حاجة ايه جايكم
4: مختلفون يجمعنا بنك واحد

0: ميسي، مصطفى شوبير، مصطفى
1: اهلا بكم من جديد. تركنا الشوط الاول ينتهي اذا بتقدم منتخب مصر بهدف دون مقابل مع تالق كبير لكل نجوم منتخب مصر بما فيهم مصطفى شوبيري. مصر بتعمليها ازاي؟
2: عزيزي المشاهد، بطل العالم لابس احمر واسود. يا سلام على الشخصيه، يا سلام على البدايه القويه، يا سلام على الشوط النموذجي لمنتخب بدون خوف، ولا ميسي ولا في دماغنا.
1: حاسس تاخد لك كوره من كلاوديو لوبيز.
2: احنا ما بنخافش من
1: حاجه، تاخد لك كوره.
2: عشان كده باين الشخصيه في اللعيب وازاي تلعب كوره في شخصيه وشخصيتنا. فاعتقد الهدف برضو ادانا ثقه اعلى وروح اعلى، ومتارجتين نقاط الضعف بتاعه المنتخب الارجنتين خاصه في الكرات الثابته يا كابتن محمد، في الكرات العرضيه على طول. مارتينيز نقطه ضعفه فين؟ في الكرات العرضيه. راح له ياسر، ارتقاء ولا اروع، معموله كويس من مروان. فالهدف ده هدف ادانا ثقه، وعندنا في المساحات الموجوده ممكن نشتغل، بس عاوزين نظبط شويه امور ونعمل كارت ارهاب للتحكيم. الحكم رايح معاهم على طول، والجوانب الدفاعيه الهيثم بس تتظبط، لانه هو دايما بيبقى فيه زياده عدديه على هاني وبيسرقونا من ناحيه اليمين. شوبير الله يحفظه ويحميه، الله يحفظه ويحميه، عمل تصدي ضربه الجزاء
1: ثلاث تصديات،
2: وبعد كده الفارس تصدي. الفارس اصعب من ضربه الجزاء، انه رايح الكره عكس اتجاهه وفرد ايده ازاي وشالها ازاي. فاعتقد شوط نموذجي، وعندنا المقدره ان شاء الله المساحات، ويبقى بالهدوء والتمرير السريع، ويبقى عندنا الشخصيه اللي احنا ظهرنا بيها. فاعتقد ان شوط نموذجي بالنسبه للمنتخب.
1: هنا الهدف، اخطاء دفاع كانت واضحه كلاوديو في هذا الهدف من دفاع الارجنتين، خاصه مارتينيز.
3: نعم هذا صحيح، هنالك خطأ دفاعي من ليساندرو، وكذلك ينظر إلى الكرة، ومارتينيز ربما كان في وضعية سيئة كذلك، وكيف هي العرضية أيضا والتي جعلت اللاعب المصري يسدد الكرة. أعتقد بالنسبة للأرجنتين كذلك ما حصل قبل ضربة الجزاء وما بعد ضربة الجزاء، أعتقد أن المنتخب المصري يقدم مباراة وشوط رائع، منظمون جدا وينفذون كل ما كانوا قد خططوا له، وهذه هي السعادة التي يمكن أن تكون لديهم. هم يقدمون مباراة 100% كما خططوا، مركزين جدا، وكذلك هنالك تقارب في الصفوف، والأرجنتين تعاني وستعاني كثيرا إذا لم تلعب بالشكل المطلوب من أجل أن تعود في المباراة.
1: سنستمع الكابتن محمدي، ولكن سنتوقف أولا مع فاصل قصير، نعود بعده بإذن الله تعالى. ابقوا معنا. We'll be right back.

0: يبا كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
1: يا عيال هذه اعلى تحديات
2: العالم. انتم تسوقوا احنا بنروح نلعب.
3: الجاز طويل يا شباب نديكم تجون.
4: تدريب، ضبط، تحسين، تخطيط، قياس، محاكاة، بناء، استعداد، تنمية مهارات، تحليل بيانات، تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، وهو اللي مكننا من توفير الطاقة بصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو الشريك العالمي الرئيس لفيفا.

0: أهلا بكم مرة أخرى. منتخب الأرجنتين الذي سجل في آخر 11 مباراة متتالية هدفين على الأقل في كأس العالم يفشل حتى الآن في تسجيله في مرمى منتخب مصر بعد شوط أول أسطوري خاصة لمصطفى شوبير. هذه تغطية بي إن سبورتس مستمرة من كاميرات ومناطق مختلفة ذهب لها مراسلو ومصورو بي إن سبورتس تغطية هذا الحدث الكبير. عودة للكابتن أحمد محمدي. الآن قبل المباراة ذكرنا أهمية حارس المرمى في كأس العالم في هذه الأدوار المتقدمة، وكنا نتحدث عن مارتينيز وعن شوبير كان حاسم بشكل كبير في إنهاء الشوط الأول بشباك نظيفة من تخمس،
1: وكان لي النصيب الأكبر في الشوط الأول. محمد يمكن تصديات رائعة بخلاف ضربة الجزاء، تقابل أفضل لاعب العالم تصدى ضربة الجزاء، ولكن تصدي ماكليستر بضربة الرأس يعني قريب جدا منه، ولكن رد فعل رياكشن من مصطفى رائع، تصدي من ألفريز رد فعل ممتازة، ولكن الأداء اللي ظهر والشخصية اللي ظهر بها منتخب مصر ثقة كبيرة وعدم الخوف في ال 45 دقيقة الأولى اللي كانت ممتازة بالنسبة للاعبي منتخب مصر. طريقة التعامل وانتهاز فرص لاعبي منتخب مصر في الكرات الثابتة كانت ممتازة، يمكن ده الشيء السلبي بالنسبة لمنتخب الأرجنتين ونقطة ضعف كبيرة جدا استغلها بشكل ممتاز الكابتن حسام حسن، وقدر يقرا ازاي لعيبه منتخب الارجنتين بتقف في الكرات الثابته، استخدم الكرات الثابته الغير مباشره، لازم تتلمس لمسه او لمستين الاول، بعد كده تتعمل عرضيه داخل منطقه الجزاء استغلها ياسر بشكل ممتاز. يمكن امام طلب التغيير في نهايه الشوط الاول ده حمدي فتحي، منال التوفيق في الشوط الثاني، خط الوسط ليه عامل كبير جدا في الشوط الثاني.
0: ايش كان انتظر مع خروج
2: هيقفل نص الملعب، ممكن نص الملعب، وخاصة في زيادة عددية في نص الملعب سواء ماكاليستر أو إنزو، فممكن حمدي يقفل الحتة دي، لازم تضييق المساحات زي ما ماشيين مع الرجل ده اللي بيبقى من ربع فرصة يقدر يعمل مشاكل. عندنا المساحة في الناحية الهجومية بس نلعب بسرعة ويبقى التمرير صحيح، أول ما نستخلص الكرة عينينا على هيثم وصلاح ممكن يعملوا شكل هجومي فعال.
0: شكرا لمحللي بي إن سبورتس. مرة أخرى ملعب المباراة في أتلانتا مع تذكير بي تقدم منتخب مصر بهدف دون مقابل مع خروج إمام عاشور الآن ونزول حمدي فتحي. الشوط الثاني من المباراة مرة أخرى الكلمة إلى علي محمد علي من جانب وإلى خليل بلوشتي من جانب آخر. مشاهدة نتأكد لكم بإذن الله تعالى. مشاهدة
3: بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى أحييكم وأحداث شوط المباراة الثاني هنا في أتلانتا المتحدة الأمريكية، لقاء دور 16 ثمن النهائي، تقدم مصر على الأرجنتين بهدف لياسر إبراهيم سجل في الدقيقة 15 بعد عرضية رائعة ورأسية متقنة من جانب ياسر إبراهيم خطف فيها لساندرو مارتينيز وتقدم المنتخب المصري بهدف، ثم بعد ذلك دافع المنتخب الشوط أول مثال الحقيقة استغلال الفرصة واستغلال الكرات اللي أتيحت لمنتخب مصر في الشوط الأول، تصدير الإحباط وعدم التركيز للأرجنتين واللي أصبر عن إضاعة ميسي ركلة جزاء صدّلها مصطفى شوبير في الدقيقة 19، وأيضا كان هناك كرة في القائم وتصدى مصطفى الرأسية ماكاليستر، وأيضا انفراد كان لكوليان ألفاريز عشان يحافظ لمصر على التقدم بهدف مقابل لا شيء. مصر بتشكيل بعد دخول منذ قليل، دخل على فكره حمدي فتحي مكان امام عاشور المصاب. اذا مصر مصطفى شوبير في حراسه المرمى، محمد هاني، نمر ربيعه، ياسر ابراهيم، كريم حافظ، وسط ملعب مروان عطيه، حمدي فتحي، مهند لاشين، امامهم محمد صلاح، هيثم حسن، ومصطفى زيكو. ان شاء الله الشوط الثاني نستغل اندفاع المنتخب الارجنتيني اللي الحقيقه فشلوا في العوده في الشوط الاول وسط اجواء لم تكن الافضل، وتمريرات ميسي لم تكن التمريرات المتقنة، لم تكن ناجحة، كان هناك بطء في رد فعله رغم أنه ضيع ركلة الجزاء، بالمناسبة دي رابع مرة يضيع ركلة الجزاء، كان أضاع أمام أيسلندا 2018 وبولندا 22 وأمام النمسا في هذه النسخة وأمام مصر وسجل أربعة. ودي أمامنا تشكيل الأرجنتيني، ميليانو مارتينيز حراسة المرمى، تيلي فيكو ومارتينيز وروميرو ومولينا، باريدس أمامهم، ثم بعد ذلك ثلاث لاعبين ماكليستر، إنزو فرنانديز دي بول، واثنين في المقدمة خوليان ألفاريز وميسي، نفس التشكيل في القيادة التحكيمية للحكم فرانسوا لتاكسيه حكم اللقاء الحكم الفرنسي. مرة ثانية كرة تعود منتخب الأرجنتين، 45 دقيقة للتاريخ، منتخب مصر عليه في 45 دقيقة للتاريخ، مباراة صعبة أكيد صعبة، لكن يعني إثبات الذات ومحاولة الوصول إن شاء الله إلى الفوز والانتصار اللي أهل مصر لملاقاة الفائز من اللقاء الباقي في هذه المرحلة اللي هيكون ما بين منتخب كولومبيا ومنتخب سويسرا. حاولة جديدة منتخب الأرجنتين، ميسي حاول، ميسي ميسي تحت ضغط ميسي، لكن مرن إنزو فرنانديز حاولت التمرير تتصلح لميسي، خطيرة خطيرة الصناعة مرة تانية دي بول، ولكن يتصدى مصطفى أحد نجوم اللقاء، كلهم نجوم لكن مصطفى يتصدى الحياة العناوين، يتصدى للأمور لأن مصطفى شوبير تصدى لركلة الجزاء لمهدي طارمي، وتصدى في هذه الليلة لركلة الجزاء أيضا كانت من جانب ميسي. هناك تدخل وفي فاول على المنتخب الأرجنتيني. الشخصية موجودة إن شاء الله تستمر، الأداء اللي بيقدم حتى الآن المنتخب المصري بشكل مميز، والوصول إن شاء الله إلى التأهل والفوز والانتصار مع التبديل الاضطراري زي ما قلنا بعد إصابة إمام اللي طالب التبديل بالمناسبة، ودخل مكانه حمدي فتحي تدخل قوي وعنيف جدا في اللقطة من جانب أمامنا اللاعب والمدافع نيكولاس تالي، فيكو خبرة كبيرة، لعب 3 بطولات كأس عالم بهذه النسخة، لعب في 2018 وتواجد أيضا كان في نسخة 2022 والنهاردة هو موجود في هذه النسخة زي ما بنشوف أمامنا تشكيل المنتخب المصري بعد التبديل اللي تم بخروج إمام ودخول اللاعب حمدي فتحي كبديل في هذه المباراة. حمدي كان غاب عن مباراة إيران لإصابته، كان في لقاء نيوزيلندا، كان استبدل بعد 41 دقيقة، شارك في المباراة الرابعة. مرة تانية هنا في وسط الملعب مهند لاشين، ضغط من جانب لاعب المنتخب المصري، التمرير الخاطئ من حمدي فتحي، خوليان ألفاريز إلى ميسي، رايح ميسي أمامنا لكن مع رامي وميسي، ولكن كرة تطلع إلى خارج الملعب وإلى ركلة مرمى لتكسيب العود كل من سيريل مونيه ومهدي رحموني، بالإضافة لأسبن أسكس النرويجي وإيزاك أيضا باشفيكين أيضا من النرويج، وعلى مستوى الفار موجود جيروم بريزار، وأيضا موجود طبعا كذلك ديلجو ويلي ديلجو، بالإضافة للبلجيكي اللي موجود بعد 2 فرنسويين في الفار وهو فاندرايش. هيثم مطلوب منه أدوار في دعم شوية الجانب اليمين مع محمد هاني، أدوار دفاعية لأن شفنا ارتكب خطأ أصفر على ركلة الجزاء لكن أضعها ميسي بعد 10 دقائق. المنتخب المصري ارتداد أمامنا هنا، ارتداد تنظيم دفاع اعتماد على المرتدات، بلوك المصري اللي بتعمل أمامنا هنا تصل إلى مولينا إلى تحرك من جانب اللاعب رودريجو ديبال، ترجع مرة ثانية منتخب الأرجنتين اللي ماسك كورة مسيطر الشوط الأول 53% استحواذ مقابل 37 وكان ما بينهم 10% 7 محاولات مقابل 2 بين العرض والقائمين 3-1 والنتيجة هدف ياسر إبراهيم برأسية بعد ربع ساعة. كرة تعود 50 دقيقة، المنتخب المصري بيدافع هنا أمام الحضور الجماهيري 70,000 مشجع، كرات العرضية هنا عدت كرة خطيرة لكن برافو أمامنا، ده هيثم اللي غطى اللقطة اللي فاتت عدت من محمد هادي لكن برافو هيثم أمامنا هو انطلاقة هيثم انطلاقة من هيثم، حاول المرور، هي واحدة من الكرات المهمة اللي لعب دور مهم قوي لما دخل في لقاء استراليا ياخد رمي التنفس، مهم قوي يكون فيه متنفس، مهم قوي يكون فيه يعني رئة تدي للاعبين المنتخب المصري فرصة لالتقاط الأنفاس، الجمهور المصري اللي عودنا الحقيقة في كل الأماكن. أدي أمامنا تريزيجي قد يكون لي دور أيضا في هذه المباراة، لم يتمس كرة تصل لمنتخب الأرجنتين وسط ملعب، سيطرة استحواذ إنزو باريديس، يرجع طول إلى منتخب الأرجنتين إنزو باريديس، شوف هنا التحضير المنتخب الأرجنتيني اللي ماسك كرة لكن المنتخب المصري حقيقة قافلين تماما المنافذ وقافلين تماما الطرق اللي تؤدي إلى المرمى، مع شوف الارتداد اللي موجود أمامنا، شوف الارتداد، شوف كريم حافظ يعني عامل مباراة كبيرة، هاني رامي ياسر تدي قابل المنتخب المصري على طول، هنا إنزو فرنانديز على الأرض إلى باريديس، ديبال حاولة السلسلة أو التمرير من قدم لقدم في الدفاع المصري أمامنا، بص وفين بشكل مميز حتى الآن، إن شاء الله تستمر الأمور والمنتخب الأرجنتيني يحاول أن يغير مجرى الأمور في اللقاء، مرة تانية المحاولة لكن التغطية الدفاعية المرة دي تغطية دفاعية على طول من جانب اللاعب المتألق حتى الآن كريم حافظ، تعود مرة ثانية إنزو فرنانديز ماكليستر، لعب رأسية أنقذها مصطفى شوط الأول، باريديس أمامه حكم اللقاء يدي فاول، حكم اللقاء يدي فاول على المنتخب المصري، حكم ده عنده سجل حافل منها نهائي الأمم الأوروبية ما بين إسبانيا وإنجلترا، وأيضا كان حكم في الأولمبياد 2024 في باريس، وحكم كذلك أيضا في لكأس العالم للأندية كان النصف النهائي فلومينيزي وتشيلسي، ومن الحكام الحقيقة المميزين اللي بيدير لقاءه الثالث في هذه البطولة.

اللي فاتت يطلع مصطفى احد نجوم اللقاء النهارده. مصطفى بص ما شاء الله يقف ما شاء الله يطلع على طول في توقيت مميز. مهم بقى تمسك كورة وتنقل من قدم لقدم، تستهلك الوقت ما تفقدهاش بسرعة، تحاول تعمل هجمة تجيب هدف تاني ان شاء الله يعني يعزز من حظوظك في الفوز والترشح الى الدور ربع نهائي. تصل الى مهند لاشين يفتح اللعب حلو قوي، كريم حافظ في الجانب الشمال، كريم عايز يسند باللمسة واحدة الى زيكو، ممكن نشوف قوي في الوقت القادم ممكن نشوف يعني تريزيجيه يكون ورقة قادمة، عمر مرموش، لان محتاجين الحقيقة دعم في الاداء الهجومي والشق الهجومي لراحة الضغط ده يعني يستمر، لكن المنتخب المصري عايز يخفف هذا الضغط، نتمنى انه لا يستمر لكن تخفيف الضغط يعني الواجبات الهجومية. لسه هيثم وزيكو مع محمد صلاح ما قدروش يخففوا الضغط لكن بيوصلوا الأداء. منتخب مصر اللي بيدافع عن حظوظه مؤمن بقدراته بيوظف إمكانياته، واقعية حسام حسن حتى الآن في إدارة هذه المباراة. ريساندرو، إنزو، دالي فيكو في هذا الجانب الأيسر، كرات العرضية الخطيرة لكن دايما تمركز مميز، ترجع شال على طول كريم حافظ، ضغط على ميسي، برافو برافو يا حمد، برافو يا حمدي، هنا بص الديائين المساحات واحده من مروان في اتجاه محمد صلاح ولكن تطلع من طبعا امامنا هو كريستيان روميرو الى خارج الملعب. ادي زيزو وطبعا محمد الشناوي وكذلك اللي خرج امام عاشور وكذلك ايضا دونجا وكان ايضا في اللقطه اللي فاتت طارق علي موجودين على دكه البدلاء طبعا من جانب المنتخب المصري. رمي التماس محمد هاني، وقت بيعدي علينا ايه يعني الدقيقة بسنة لكن على منتخب الارجنتين الوقت بيعدي بسرعة، 10 دقائق من الشوط الثاني امامنا هو، وما زلنا بهدف ياسر ابراهيم من عصية رائعة الحقيقة ومتقنة من عرضية كذلك ايضا اكثر من رائعة من جانب مروان عطية في هدف اللقاء الوحيد حتى الان. حاول التسديد كانت من جانب باريدس، تفكير في التسديد، انزو الى ميسي، شوف يقابل حمدي فتحي، حمدي شوف هنا ارتداد واضح التعليمات، شوف امامنا هنا زيكو يرجع كمان هيثم حسن ونبقى واقفين بستة اربعة، كريم حافظ وياسر ورامي ومحمد هاني وينزل كمان معهم في الاطراف هيثم حسن وكذلك طبعا اللاعب مصطفى سعد. فاول مش عايزين اخطاء كتير، لا نريد تكرار هذه الاخطاء امام المنتخب المصري. مهمة الحفاظ على الهدف او تعزيزه من اجل الوصول الى ربع النهائي في مشاركة تاريخية في مباراة العمر، مباراة التاريخ لكرة القدم الاهم في تاريخ كرة القدم المصرية. مرة تانية هنا محاولة عن طريق اللاعب دي بول، انزو فرنانديز، الحلول الارجنتينية حتى الان عاجزة تماما وتستمر ان شاء الله في هذا العكس امام المنتخب المصري. انزو فرنانديز، انزو الى مولينا تحضير الارجنتيني يحاول يعني يمرر من قدم لقدم على امل فتح ظهره. ادي امامنا استلام خطير ميسي لكن عدى ميسي بالاول، عدى بالرامي، يجد على طول حمدي فتحي بقى المرتده السريعه. فين المرتده؟ لا عايزين الكلام ده يكون فيه مرتده، عايزين نطور الاداء الهجومي لتخفيف الشق العبء الكبير على شق الدفاع اللي بيأديه اللاعبين. كرة أمامية تيلي فيكو، خطيرة تيلي فيكو، أمامنا هو مصدر خطور، عمل أسيست خوليان ألفاريز، تصدى للانفراد ببراعة الحقيقة مصطفى، واحدة تانية أمامنا خطيرة من جانب تيلي فيكو، الكرات الطويلة اللي في ظهر المدافعين اللي شكل خطورة لكن مصطفى شوبير يطلع في توقيت رائع. كرة تعود برا رامي يرجع ياسر ابراهيم، ياسر اسرع في هذه المنطقه مره ثانيه بالكعب، يا ولد بالكعب حلو الكعب اللي فات ده، برافو يا حمد، عامل كعب حلو قوي لكريم حافظ والى خارج الملعب. حلو كده تستنزف اللاعبي الارجنتين، تستنزف طاقتهم وجهدهم اللي طبعا بيحاولوا من خلاله ان هم يصلوا بهذا الجهد امام هذا الدفاع المصري، الروح المصريه العاليه، روح عاليه قوي، أداء بشكل رجولي الحقيقة من جانب لاعبي المنتخب المصري، قتال على كل كرة الحقيقة، قتال على كل كرة، وطبعا قلوبنا يعني تخفق مع كل لمسة ومع كل تسديدة. المرة دي طلع على طول ياسر، يشيل محمد هاني، اظبط المرة دي الضغط الأرجنتيني، شوف جاب الكرة في هذه المنطقة لساندو مارتينيز،
امتى بقى نستغل المساحة

0: التمريرة ممكن توصل محمد صلاح ادي ساندرو مارتينيز والتدخل هنا من جانب مروان. مروان عطية شفت الدعم الدفاعي العب يا هيثم اسرع شوية عدى هيثم محطة هنا هيثم احتفظ بالكورة عدى من الاول والثاني مرة تانية يمرر مع محمد صلاح هجمة مرتدة مصرية هل تستغل تمريرة حلوة لزيكو الفراد الثاني يسجل مصطفى زيكو اللي ايه عنده موعد مع الاهداف التاريخيه سجل في مرمى نيوزيلندا عشان يفجر الملعب والكره تسكن في قلوبنا جميعا كره تسكن في قلوب كل المصريين الهدف الثاني لكن هيثم حسن كلمني عن هيثم حسن كلمني عن المراوغه الاداء الحسن من هيثم حسن كلمني على تمريره النجم الكبير محمد صلاح اللي وصل مصطفى زيكو اللي ايه زيكو المصري وليس البرازيلي يسجل في مرمى الارجنتين الهدف الثاني 2-0 للمنتخب المصري في الدقيقه 58 لكن هجمه مرتده مثاليه اتعملت حلوه ورايح محمد عبد الواحد طبعا ضمن الجهاز الفني مع الكابتن حسام حسن بص اتقطعت امامنا هنا بص يا ولد هنا الكوره بص مروان هو اللي قاتل عليها مروان قاتل عليها وهيثم حسن خدهم مشوار فسح لاعب الدفاع الارجنتيني عدى من الاول والثاني لعبه حلوه قوي لمحمد صلاح يا عيني عليك يا صلاح فار ايه يا عم فار ايه يا عم لتكسي امام راح يشوف الفار هل يحسب فاول هنا على اللاعب مروان عطيه ويحرمنا من هذا الهدف التاريخي اللي سجل في هذه المباراه هل هناك للفار قرار في صحه الهدف امامنا هنا من خلال الكره اللي كانت المشتركه ما بين مروان عطيه واللاعب تيلي فيكو هنا على طول التحول السريع من جانب المنتخب المصري ادي امامنا هنا ساندرو مارتينيز لسه الحكم بيدرس الحاله وهيعلن حكم اللقاء القرار دعونا نستمع الى حكم اللقاء امامنا واعلان القرار في هذه اللحظات حكم اللقاء فرانسوا ليكسي الفرنسي
1: After review, careless tripping committed by number 19 of Egypt in the offensive phase.
0: للأسف الهدف اتلغي. هدف اتلغى وده فاول لصالح المنتخب الأرجنتيني. حكم اللقاء أمامنا هو يلغي الهدف على الخطأ اللي ارتكب من قبل مروان عطية ضمن التعديلات على فكرة الفار اللي بنشوف هذه ادي أمامنا كرة اتقطعت من ساندرو مارتينيز هذه الشد هنا بص في شد اهو. شد وحكم اللقاء والفار اللي طبعا ايه استدعى الحكم استدعى جيروم بريزار وشوف امامنا طبعا هنا حاله من الغضب كابتن حسام حسن والجهاز الفني الموجود معاه كابتن حسن مدير الكوره وطارق سليمان ومحمد عبد الواحد وسعفان الصغير ونوجول فاول على المنتخب المصري اذا هدف يلغى هدف اتلغى اللي سجل في الدقيقه 58 بعد العوده للفار فاول في مكان خطير لصالح المنتخب الارجنتيني ميسي ادي الرد والراسيه يا ساتر راسيه لكن على طول الكره تطلع خارج اي كره ثابته لاعبي منتخب مصر طبعا هي اتحسبت فاول بعد الخطا اللي كان من جانب مروان والغاء الهدف اللي يعني عليه كلام ولكن يعني خلاص حكم اللقاء نتقبل مصر الحقيقه ادي بطوله كبيره وادي امامنا ميسي الكرات الركنيه العاليه الخطوره في هذه الكرات خاصه مع تقدم روميرو تعود مره ثانيه على طول ديبول كره العرضيه ابعاد هذه المره لكن عملنا شغل حلو في الهدف الملكي يا ريت تتكرر الجمله دي هيثم حسن المرور والمراوغه والثقه اللي عنده واللي ايه سبب النهارده ان يكون موجود في المباراه وعلى طول مرر كره حلوه قوي محمد صلاح تمرين الصلاح كمان ايه تمرينه متقنه والنهايه من جانب زيكو اللي كان هيسجل تاني اهداف البطوله بعد ما سجل في مرمى نيوزيلندا كان وهيبقى يعني هدفه الدولي ايه الرابع لهذا النجم مصطفى زيكو احد اكتشافات كابتن حسام اكتشافاته طبعا على المستوى الدولي لكن هو طبعا لعب في شبينه والحرس وزد وبيراميدز واحد من المواهب الحقيقه المميزه مصطفى زيكو لكن تعود مره ثانيه المنتخب المصري اللي ايه جرب وده الهدف الثاني اللي اتلغى مره ثانيه محاوله صلاح محمد صلاح هيثم حسن هيثم لكن معاه ثلاثة بالكعب يا ولد يا عين الحاجات دي بقى ايه الحاجات دي بتؤكد يا جماعة اللاعبين الموجودين في البهجر عايزين عين وتتابعهم ونشوف اسماء ونشوف نجوم يعني يكون ليهم ان شاء الله ادوار قادمة مع الثقة في ابنائنا الموجودين لان الاستمرارية مهمة ومصر وصلت الى مستوى الايه ضمن الكبار كبار ال16 دولة اللي وصلوا الى هذه المرحلة في 48 دولة في نسخة اولى بهذا العدد من الدول مع دول كبيرة واسماء كبيرة خرجت منها كرواتيا ومصر منها الأوروغواي ومنها البرازيل ومنها البرتغال والأسماء الكبيرة اللي خرجت خلال مشوار وخلال رحلة هذه البطولة. والنهاردة ممكن الأرجنتين إن شاء الله على حساب مصر. مرة تانية هيثم، يا عيني هيثم خلاص التأقلم، محمد هاني عايز يعملها بينية يجري زيكو لكن تقطع كرة في الطريق تعود مرة تانية. 63 دقيقة حتى الآن، منتخب المصري بيفرض شخصيته ويفرض هويته بشكل مميز جدا حتى الآن في هذه المباراة، ويقدم مباراة تاريخية أمام ميسي وأمام نجوم الأرجنتين أبطال العالم، ولكن أمامهم أبطال في الأداء هم نجوم المنتخب المصري. فاول على مروان عطية ألغى الهدف اللي سجله مصطفى زيكو واللي كان هيقتل المباراة تماما، لكن هنا على طول تصل مرة تانية هيثم تمريرة هيثم، ادي على طول استلام محمد صلاح لكن صراع ثنائي، فاول على صلاح، فاول لصالح لساندرو مارتينيز. مصر ضعفت النتيجة لكن طبعا الهدف اتلغى زي ما قلنا بداعي الفاول اللي كان على اللاعب مروان عطية بعد ما سجل زيكو هجمة مثالية رائعة. مرة تانية هنا انطلاقة انزو فرنانديز البحث عن التعادل، منتخب الأرجنتين بعد إلغاء الهدف تعود مرة ثانية على طول تحضير هنا من جانب اللاعب باريدس إلى ديبال، منتخب الأرجنتين يسيطر يمسك كرة لكن هيهات المنتخب المصري قافلها المنتخب المصري قافلها، إن شاء الله تستمر الأمور. تاني فيكم شوف الكتلة الدفاعية المنخفضة ودي أمام دراسية، بص كريم حافظ أقصر من في الملعب لكن أمكر من في الملعب الحقيقة، عامل مباراة كبيرة جدا كريم حافظ في هذه المباراة، مباراة كبيرة كريم حافظ. مرة تانية محاولة هنا ميسي بص ثلاثة تروح فين أمامنا هو، تروح فين يا ميسي. منتخب مصر ايه مسا التماسي على منتخب مصر اللي خلى ميسي بيقاسي في هذه المباراه، مسا التماسي خلوا ميسي قاس لاعبي المنتخب المصري. وتبديلات قادمه، شوف الارجنتين ادي امامنا ده نيكولاس جونزاليس هيدخل ويدخل كمان لو طار نيكولاس جونزاليس، تبديلات عايز يغير الشكل ويغير الاداء، يدخل نيكولاس جونزاليس ويدخل كمان لوتارو مارتينيز في هذه المباراه، العناصر اللي يحاول يغير بها الشكل والاداء. هنشوف مكان مين هيطلع، ممكن باريدس ممكن يطلع او يوليان ألفاريز، هنشوف الوقت المتبقي. لكن هنا الدقيقه امامنا هو 66 من عمر اللقاء، 21 دقيقة الشوط الثاني، ما زلنا مع التقدم المصري. ياسر إبراهيم بضربة رأسية متقنة التغطية الدفاعية، وخلي بالك أمامنا زيكو تطلع إلى ركلة ركنية لصالح المنتخب الأرجنتين. لازم نقلل الكرات الثابتة لأن ميسي بيلعبها إيه؟ ميسي بيلعب الكرات الثابتة ثقة أمامنا مصطفى زيكو بص أمامنا هنا أدي التبديلات الأرجنتين، هيطلع تيلي فيكو شوف هيغير ويطلع ديبول، شوف هنا هيغير هيطلع تيلي فيكو ويطلع أمامنا اللعب ديبال ويدخل نيكولاس جونزاليس ويدخل كمان لوتارو مارتينيز، ركنية لصالح الأرجنتين، تبديلين للأرجنتين في الدقيقة كام؟ الدقيقة 66 من عمر المباراة، ركنية كالمعتاد ميسي لعبها قصيرة، خطر الكرة دي باريدس إلى ميسي فكر يلعب، ميسي لما وعدى خطر ميسي يرفع عينه يعمل عرضية لكن برافو لكن تطلع إلى ركلة ركنية جديدة لصالح المنتخب الأرجنتين، ركلة ركنية جديدة للأرجنتين. لمسة حلوة وتحرك حلو والأداء المصري الحقيقة مميز جدا حتى الآن في هذه المباراة، استبسال كبير في اللقاء لدفاع المنتخب المصري، وشفنا الهجمة المثالية اللي اتلغت طبعا الهدف اللي جابه زيكو نتيجة الخطأ اللي على مروان، الكرات الرأسية إلى التقدم روميرو لكن إبعاد هذه المرة، مروان عطية هجمة السنة يا محمد صلاح اربط معاه هيثم، اربط يا هيثم دي وطلع له كره حلوه، ادي امامنا هيثم هيعدي، هيثبته ويعدي وراح بالقدم اليمنى، يا ولد عليك عيني برد عليك يا هيثم، لكن زيكو قال لك الغيل الاولانيه انا هجيب الثانيه هسجل الثانيه انا هامن لبلادي الوصول للدور ربع النهائي. المنتخب المصري يتلاعب ببطل العالم، يتلاعب بميسي ورفاقه، يتلاعب مرحب بنجوم الأرجنتين ونجوم الدوريات الكبرى. ماذا يحدث في هذه الليلة؟ المنتخب المصري قيادة كانت هجمة حلوة قوي، هجمة حلوة المرتدة السريعة، محمد صلاح مرر كرة حلوة، بص الكرة من هنا، بص لمروان، بص الكرة من هنا، شغل شغل حسن حسن، شغل مدربين أري الأرجنتين، بص النجم ضغط ضغط اضغط طلع الكرة، طلعها حلوة قوي والهيثم، بص هيثم انا قلت هيعدي، هيثبته ويعدي، ثبته وعدى، يا عيني يا زيكو، يا عيني يا زيكو، مصطفى زيكو يسجل الهدف الثاني. هذه المره لن يلغى الهدف لان هناك اصرار، والاصرار كان مصريا، والمستحيل لابد ان يتحقق لان لاعبي منتخب مصر الحقيقه بيسعى بقوه. هدف مصري، هدف مصر تاني. شوف الكلمات والأغنية، هدف تاني مصري. يبدو إنها بطولة نهاية قصة نجاح، لأن ميسي يملك قصة كبيرة من النجاح، فرحة الكبيرة والسعادة الكبيرة أمامنا. هنا كابتن حسام حسن العبيد العميد، اللي الحقيقة يعني لابد أن نشيد بكابتن حسام حسن، تحمل الكثير ووصل إلى هذه المرحلة، ولكن هدف إيه؟ هدف إيه يا جماعة؟ هدف إيه؟ هدف شغل شغل مدربين عالي قوي. الهدف اللي سجل للمنتخب المصري 2-2، نحافظ بقى إن شاء الله على النتيجة، نواصل الأداء، نواصل العطاء، لأن ما تحقق الحقيقة في هذه البطولة وما تحقق حتى الآن يدل بأن المنتخب المصري يملك مقومات، وايه الجواهرج اللي تمنها واللي اظهرها واللي وضع لمسته الابداعيه ولمع هذه التحف وهذه الجواهر الثمينه عشان المنتخب المصري يتقدم على الارجنتين 2-2. 2-2 يا مصر، ما تقلقيش، اللي جاي احلى، اللي جاي احلى من اللي فات. ومنتخب الارجنتين يعاني في هذه الليله بعدما سجل المنتخب المصري عن طريق ياسر إبراهيم في الدقيقة 15 بضربة راسية من صناعة مروان عطية، ثم الهجمة، لقصة الهجمة ايه دي، تتعمل لوحة، لوحة فنية، راسية مروان، مشوار محمد صلاح، ثم تسليم الكرة لهيثم، ثم النهاية من زيكو اللي بيسجل هدف جميل. الأرجنتين تسعى، ولكن الأوراق تتبعصر، والنجوم حتى الآن أمام ايه النجوم، ايه النجوم النهاردة مش لاقين نفسهم أمام الكواكب. وادي هيثم يبدو خلاص مش هيقدر يكمل، هيثم بعد الجهد الكبير وبعد ايه هذا الاداء الجميل للمنتخب المصري. زيكو كمان وكمان في هذه الليلة، زيكو يسجل، زيكو يسجل، لكن الجملة حلوة، الهجمة حلوة، هدف احتسب هذه المرة. تمريرة مروان نتوقف لها، ريش بريك وعودة ان شاء الله بعد قليل.

0: عودة لأحداث هذه المباراة التاريخية حتى الآن من جانب المنتخب المصري. قصة نجاح، قصة إيه؟ قصة بطولة. هنا في مباراة اليوم شفنا الهدف اللي اتلغى لمصر في الدقيقة كانت 58، وبعدها على طول يسجل مفيش بسبع ثمان دقائق رأسية مروان، انطلاقة النجم الكبير محمد صلاح، تمريرة ولا أروع ولا أجمل هنا لهيثم. هيثم يعدي ويثبت المدافع بشكل مميز قوي، عدى من لساندرو مارتينيز، ثم يأتي كالسهم أمامنا هنا مصطفى زيكو الذي يتألق ويسجل الهدف الثاني لي في البطولة وثاني أهداف مصر في ليلة الكبار مع المنتخب الأرجنتيني. التانجو خلص، التانجو يتوقف، لحن من الألحان الشهيرة، وما زلنا مع النتيجة 2-0. عقلية الفوز هو العدوان الأبرز في هذه المباراة، الإرادة المصرية هي العنوان الأبرز في هذه المباراة. وهنا في هذه اللحظات طبعا ملعب أتلانتا اللي بيشهد هذا اللقاء التاريخي، المباراة الأهم في تاريخ كرة القدم بالنسبة للمنتخب المصري أكيد طبعا، قتال على كل كرة، قلوب تدعو للاعبين حقيقة مع كل لمسة، قلوب اصنعوا تاريخكم لا تنتظروا الأمور. وادي أمامنا هنا تبديل المنتخب الأرجنتيني بيعمل تبديل، ومنتخب مصر خلاص بيستعد، تريزيجيه، إذن مونتيال يدخل بديلا، غونزالو مونتيال هو البديل القادم مكان مولينا، مونتيال مكان مولينا. هيثم مش هيقدر يكمل، ادي هيثم ويدخل مكانه تريزيجيه، احد الاوراق المهمه محمود حزه تريزيجيه، وادي الفرصه الضائعه امامنا هنا، اول كوره بتضيع من اللاعب البديل اللي دخل في اللقاء لاوتارو مارتينيز، فرصه كبيره جدا. اذا تبديل مصري، خرج هيثم ودخل مكانه محمود حسن تريزيجيه. كان هناك تبديل، حمدي فتحي دخل في بدايه الشوط مكان امام عاشور المصاب، ومنتخب الارجنتين اللي عمل تبديلاته في هذه المباراه، وعمل طبعا تبديل كان منذ قليل بدخول مونتيال كظهير ايمن او طرف يمين مكان اللاعب مولينا. استؤلف اللعب، شفنا سلاح الهجمة المرتدة واستغلال الفرص، استغلال أمثل. منتخب الأرجنتين يزود العدد في النواحي الهجومية، لكن الصمود المصري مازال مستمر. أدي أمامنا تريزيجيه اللي راح في الشمال، وجيزيكو في الجنب اليمين، مرة تانية انطلاقة، أول كرة هنا عن طريق اللاعب اللي دخل كبديل مونتيال، كرات العالية، كرات عالية، زيكو يبعد على طول، تصل إلى جونزاليس، نيكولاس جونزاليس، فرصة المرة دي لكن يضيع لوتارو نجم نادي الإنتر الإيطالي. وادي أمامنا هو خرج خلاص، طلع أمامنا مولينا ودخل مكانه اللاعب المدافع اللي أمامنا هنا جونزالو مونتيال، كان في إشبيليا وانتقل إلى ريفر بليت. وأمامنا هنا مصطفى شوبير يعني يتحدث مع الحكم المساعد، طبعا في يعني دفعة في اللقطة اللي فاتت. ادي لوتارو مارتينيز، لوتارو نجم الانتر، واحد من اللاعبين اللي عندهم امكانيات الحقيقه، وكان له هدف في هذه البطوله في مرمى الأرجنتين من ركله جزاء بالمناسبه. مره ثانيه استلام على طول محمد هاني، ربع ساعه اخيره، لقاء تاريخي وسط الجماهير هنا في أتلانتا المتحدة الأمريكية، وما زلنا مع النتيجة وما زلنا مع التفوق في هذه المباراة والأداء المتميز حتى هذه اللحظة. مباراة تاريخية، وما قدم في هذه المباراة إن شاء الله تكمل بإذن الله، تكمل إن شاء الله بإذن الله، والفرحة يعني تكون موجودة النهاردة في الوقت المتبقي، لأنك بتلعب الأرجنتين اللي بتحاول العودة، ولكن يعني كل الطرق مغلقة. تستمر إن شاء الله. عرضية خطرة الكرة من خوليان ألفاريز، ولكن رايا وتسلل، حاولوا الاختراقات من كافة الجوانب، ولكن الحمد لله أجمل يعني مما تمنينا جميع، وأكثر مما توقعنا، وأفضل مما دعونا، يعني أكيد دعينا بالفوز، أو لكن النيلة شيء مع الأرجنتين، ويعني يصاب لاعب الأرجنتين يعني تقريبا بشلل يعني وتوقف عن التفكير والوصول إلى مرمى مصطفى شوبير. الشوط الثاني نجاح دفاعي مبهر وهجمة مرتدة مثالية سجل منها هدف واتلغى لزيكو، ولكن تبعناها بهجمة تانية مرتدة مثالية مع القيادة الرائعة أمامنا. القائد هو هو ده القائد الأسطورة الأيقونة محمد صلاح اللي بيقود زملائه. يا عيني على الرايق، مهند نشيد منتخب المصري بأداء رائع في المباراة، يصل إلى قمة الأداء هنا في هذه المباراة في ظل تقديم مستوى فني الحقيقة مبهر ورائع. وهنا مرحلة من مراحل التلاعب ببطل العالم، بطل العالم، لكن أبطال إيه؟ أبطال الملحمة. تريزيجيه حتى الآن أمامنا أول كرة، تريزيجيه يبحث عن المساندة، جاله لكن طمع في الشباك من الخارج، فرصة ضائعة من جانب المنتخب المصري عن طريق محمود حسن تريزيجيه. سيميوني مش مسد أمامنا، هو واحد من نجوم ديجو سيميوني، واحد من نجوم الأرجنتين ومدرب أتلتيكو مدريد، ويبنو جوليانو على فكرة ضمن قائمة المنتخب الأرجنتين، أعتقد لعب يعني شارك جوليانو مع منتخب الأرجنتين يمكن في مباراة الأردن فقط، هو المباراة الوحيدة اللي لعبها مع المنتخب. مرة تانية كرة تعود، عصب تتوطأ، المنتخب المصري المتقدم حتى الآن بالنتيجة هدفين مقابل لا شيء، يستمر التفوق المصري، تستمر الأمور الفنية اللي واضح جدا في اللقاء، التفوق مصري، لكن هيهات والبحث عن هدف العودة. منتخب الأرجنتين، منتخب المصري لازم يقفل، ادي كرة لميسي لكن ضاعت الفرصة. محمد صلاح 3 أهداف، عبد الرحمن فوزي 2 في 34، إمام 2، مصطفى زيكو النهاردة يدخل مع أصحاب الهدفين في قائمة هدافي المنتخب المصري. الكرات العالية أمامنا، هو طلع المراد تريزيجيه خارج الملعب. طبعا في نجوم مجدي عبد الغني، طبعا كابتن مجدي عبد الغني واحد من نجومنا الكبار اللي عنده هدف، وايضا هناك طبعا تريزيجيه عنده هدف، ياسر ابراهيم عنده هدف في قائمه الهدافين، كذلك ايضا محمود صابر في ليله الابطال. هي ليله الابطال ركنيه ميسي على القائم الاول، لكن ايه ارجنتين كتاب مفتوح الارجنتين. التانجو الألب سيليستي حتى الآن لم يقدم الأداء، لأن المنتخب المصري هو اللي كان صاحب الريادة وصاحب التفوق وصاحب الأداء الأفضل في هذه المباراة، وإن شاء الله تستمر الأمور. مرة ثانية تصل لطول الكرة، استلام من جانب إنزو فرنانديز، إنزو باريديس حاولة الوصول، تمرير المرة دي تحضير من جانب خوليان ألفاريز إلى ميسي، سقط كرة عالية خطرة وروميرو سجل هنا من الكرة في واحدة من الغفلات القليلة في اللقطة اللي فاتت، الغفلة من الدفاع المصري، وروميرو يسجل أمامنا هدف التقليص في الدقيقة 79. يسجل روميرو ونشوف القرار إيه، هل هناك تدخل إيه راية وتسلل أمامنا هنا، انتظار الفار وانتظار القرار. نص الإعادة مرة تانية، أدي ميسي ميسي ميسي والرأسية من جانب روميرو، حاول عليها مصطفى لكن قوية، كورة عدت من رامي، رأسية من جانب كريستيان روميرو اللي تقدم ويسجل في لقطة الغفلة اللي كانت في اللقطة اللي فاتت، كان هناك شك في التسلل، ننتظر القرار. وهدف روميرو من ودخل عمر مرموش. إذا مرموش يدخل مكان زيكو، 2-1، 10 دقائق لن تكون سهلة، لكن المنتخب المصري عليه انه يتماسك في هذه اللحظات. مرة تانية ميسي التمرير الاختراق، لكن يشيل المرة دي على طول ويغطي مروان عطية. عمر مرموش تبديل مصري ثالث في المباراة، دخول عمر مرموش في الدقيقة 80، رأسية روميرو من صناعة ميسي في شباك المرمى المصري. 2-1 لسه المباراة لازم نتعامل معها بنفس الاسلوب بنفس الطريقة، واستغلال الاندفاع مع الحذر في هذه الكرات. واضح يعني ان الارجنتين حاولت كتير للوصول، ويمكن لحظة من لحظات عدم التركيز، الكرة اللي عدت من الدفاع وكان مستنيها قلب الدفاع كريستيان روميرو، رابع اهدافه الدولية مع منتخب بلده. من مصر واحد الارجنتين هنا في اتلانتا. مرة تانية استلام على طول، انزو فرنانديز، انزو ارجنتين ان شاء الله تستمر في المعاناة امام المنتخب المصري. ميسي مرة تانية، شوف الهروب، هروب ميسي، ميسي يصنع في اللحظات الماضية، ميسي يعيد كرة قصيرة، لكن هنا التدخل وتطلع ركلة ركنية جديدة للمنتخب الارجنتيني عن طريق أليكسيس ماكليستر. الجمهور الارجنتيني اللي بدأ يتحمس، والجمهور المصري يا رب يا رب يا حبيبي يا رسول الله يا رب كلمة الأسطورة كابتن حسن شحاتة ربنا يطول العمر كان يدعو بها دائما ويدعو طبعا الدعوة الدعاء لله وحده سبحانه وتعالى. مرة تانية خروج المرة دي يشيل على طول مصطفى كرة تعود مرة ثانية ضغط مذلة من جانب الأرجنتين في محاولة الوصول للتعادل والوصول لوقت إضافي ولكن المنتخب المصري مرة تانية انطلاقة مر ميسي اوعى اوعى التلامس اوعى التلامس ميسي يا ساتر يا ساتر يا ساتر. بص ميسي عدى ازاي طبعا اسطوره ميسي اسطوره لن نتحدث عن ميسي لكن ضربه راسيه من لوتارو عايز ايه. بص ميسي في سنت في سنت ميسي حاول يغمزها كده براسه لوتارو مارتينيز لكن تمر بامان وسلام. الارجنتين يعني بتلعب بكل طاقتها بكل طاقتها. هالنايم يونس ايريس بدري وكورتوبا وروزاريو ومندوسا ولبلاتا كل دول هيناموا بدري النهارده. مباراه فكرة الساعة 12 بتوقيت الاتحاد الامريكي يعني تقريبا نفس توقيت الارجنتين والساعة 7 انطلقت في هذا اليوم التاريخي 7-7 الساعة 7 سيكون يعني يوم تاريخي ان شاء الله لكرة القدم المصرية والعربية وانتصار جديد لكرة القدم العربية وممثلة طبعا في المنتخب المصري وانتظار ان شاء الله منتخب المغرب امام فرنسا في ربع النهائي. مرة ثانية تعود كرة تصل مرضية الى خوليان ألفاريز أرجنتين خلصت عن طريق راسية روميرو وفرصة لوتارو للتعديل كانت منذ قليل لكن هناك محاولات المرة دي إبعاد منتخب المصري يدافع بلحظات صعبة. مرة تانية عرضية خطرة جدا خوليان يا ساتر ميسي ميسي يسجل التعادل التعادل في الدقيقة 83 التعادل. ميسي يبدو ان ميسي خلاص ميسي بقى ايه جاب اخره وسجل التعادل في مرمى المنتخب المصري في الدقيقة 83. الضغط الكبير الحقيقة في اللحظات الماضية ميسي يستثمر هذه الكرة تضرب في باطن العارضة وتكون الكرة التعادل 2-2 نستمر ونكمل وبإصرار وبروح. ضغط الكبير على لاعبي المنتخب المصري ميسي يسجل في هذه المباراة هدفه التاسع وهدف رقم 21 في تاريخ بطولات كأس العالم ويسجل في كأس العالم المباراة التاسعة على التوالي. ضيع ركلة جزاء بص ميسي بداها ثم الإبعاد هنا أدي على طول كرة لو طاروا ثم وعادل ميسي في الدقيقة 84 ميسي بقدمه اليسرى يسجل في شباك المنتخب المصري ويرفع رصيده إلى 125 هدف دولي في 203 مباراة. نجم كبير له قدره واحترامه لا نقلل أبدا من ميسي لأن ميسي يبقى دائما أسطورة كرة القدم يعني في وقت كان رونالدو وميسي مصدر مصادر المتعة في كرة القدم وكنا يعني لنا الحظ في وجودنا في الدوريات الكبرى اللي كان فيها دائما ميسي ورونالدو طرف فيها والمباريات الكبرى على مستوى المنتخبات أيضا ولكن حتى الآن 2-2 أمامنا. أدي الإعادة كرة روميرو وتغطية أمامنا هو قدم فعلا أونسايد قدم عندنا لقطة الهدف الأول للأرجنتين. ميسي عمل عرضية وسجل منها روميرو. شفت ميسي يعني الأهداف التي سجلت الأرجنتين حتى الآن 13 هدف ميسي سجل حتى الآن 9 منها وشوف بقى كم صناعة لميسي في هذه البطولة وفي هذه المباراة. سجل هدف وصنع هدف. سبعة وثمانين دقيقة. لسه المباراة. بص الجمهور الأرجنتيني بص يعني هي كرة قدم طبعا التقلبات الموجودة واردة في كرة القدم جهد كبير اللي بذل على مدار هذه المباراة يعني كان جهد كبير من اللاعبين لكن ان شاء الله التقدم كان بنتيجة هذه اللحظات انها يعني تعود للمباراة ونجحت الحقيقة في العودة في فترة بالفترات. المنتخب المصري يعني كان له أفضلية في النتيجة لكن منتخب الأرجنتين تدارك الموقف. آخر مرة بطل العالم خسر في هذا الدور يعني كان في عام 86 لما خسرت إيطاليا بطلت 82 أمام فرنسا دور 16 كان 0-2 والأرجنتين كانت مصر متقدمة ولكن نجحت في العودة. قد مصر للوقت الإضافي على شوطين في هذه المباراة اللي من خلالها ما زلنا مع التعادل 2-2. وقت إضافي كان قد ظهر في لقاء ألمانيا وباراغواي وحسب ما كان الترجيح، ظهر في لقاء هولندا والمغرب وحسب أيضا ما كان الترجيح، وأيضا في مباراة بلجيكا والسنغال وحسب الوقت الإضافي في اللحظات الأخيرة بركلة الجزاء كاتلي تيليمانز، ثم مباراة أستراليا أمام مصر كانت 1-1 وحسبت أيضا لمصر كان الترجيح، ومباراة الأرجنتين وكابو فيرد أيضا كان هناك وقت إضافي وحسم اللقاء بهدف عكسي لديني في الدقيقة 111. وتستمر الرحلة ويستمر يعني الأداء المصري الممتع حتى الآن أمامنا، هو 8 أهداف لميسي في هذه البطولة، 8 أهداف 8 يفصل الصدارة اللي كانت موجودة ما بينهم وبين بابي وهالاند على الهداف. فرصة للأرجنتين، خطر بقى الكرة دي، كل كرة ثابتة لميسي لازم نتعامل معها بيقظة أكثر من كده لأن ميسي هو الأرجنتين رغم أنه يمتلك نجوم وأسماء كبيرة. كرة على أرض المباراة بين اللاعب باريدس. باريدس هل ننهي الأمور كده بهذه النتيجة ويكون الوقت الإضافي يعني مع تعديل في الأوضاع هنا وتعليمات كابتن حسام حسن للحفاظ طبعا على فرص والحظوظ والوصول يعني إلى ممكن ركلات الترجيح وممكن نحسبها إن شاء الله في الوقت المتبقى. نشوف الوقت البدل الضاع قد ايه. اداء بطولي لمنتخب مصر امام الارجنتين بطلة العالم وبطلة كأس العالم 3 مرات ووصيف 3 مرات واللي شاركت 19 مرة في بطولات كأس العالم وغابت فقط 4 مرات. مرة ثانية استلام عن طريق اللاعب خوريان الفارس، جهد بدني كبير بذل في اللقاء من جانب لاعبي المنتخب المصري. مرة ثانية انطلق خوليان الفارس، خوليان سكالوني عمل تبديلات هجومية الحقيقة لتطوير الأداء وزود عدد المهاجمين أصحاب الأدوار الهجومية. مرة ثانية كرة تعود للمنتخب الأرجنتيني، فرصة هنا للتحول والانطلاقة السريعة، عمر مرموش يسند على طول معاه في الجانب الشمال أمامنا هنا التقدم، أدي على طول لمسة مرموش، يا راجل ادي لصلاح، يا راجل ادي لصلاح، كان جنبك محمد صلاح. عمر مرموش فرصة مرتدة سريعة في 7 دقائق وقت بدل ضائع في عمر هذه المباراة. مرة ثانية ميسي عدى ميسي، تمريرة خطرة جدا لكن الكرة ترتطم. الأداء الدفاعي اللي بيحاول، هل هنرى حسام عبد المجيد في هذه المباراة؟ هل ممكن يدفع حسام عبد المجيد لأن في لعيبة خلاص استنفذت واستهلكت في اللقاء؟ ممكن نشوف يعني أكتر من فكرة أكثر بالتبديل، محمود صامر في إبراهيم عادل في نبيل عماد دونجا في زيزو حمزة عبد الكريم طارق علاء والحراس الثلاثة مهدي ومحمد الشناوي ومحمد علام. طبعا غياب أحمد فتوح ومحمد عبد الملك، محمد هاني، محمد صلاح، محمد هاني في الجانب اليمين، هاني هاني حاول هاني لف العرضية خطر جدا. يا تريزيجيه هل هناك دفع في اللقطة اللي كانت منذ قليل أمامنا هو المنتخب المصري كان في اللقطة حمدي فتحي، هل تعرض حمدي فتحي الدفع بالجانب ماكليستر؟ صعب اللقاء، كرة محمد هاني كادت أن تعيد المنتخب المصري للتقدم. لسه المباراة مرة تانية، هنا استلام على طول تريزيجيه تصل إلى محمد صلاح، هجمة مصرية عايز يعدي ويثبته، عايز يعدي صلاح لكن الكرة وقفت تحت رجله. المرة دي التحول لمنتخب الأرجنتين، خوليان ألفاريز أمامية المرتدة السريعة، انطلاقة لوتارو مارتينيز، هجمة للأرجنتين لوتارو، انتظار الدعم، شوف لوتارو انتظر أمامنا الدعم يلعب العرضية خطر الأرجنتين يسجل أمامنا إنزو فرنانديز، هجمة مرتدة مصرية كانت منذ قليل ضاعت الفرصة، ارتدت الكرة ويسجل إنزو فرنانديز هدف الأرجنتين في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع، الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع. مش ممكن هذا السيناريو دراماتيك، هذا السيناريو دراماتيك، يبدو أن ميسي رأى السيناريو اللي حدث مع نيمار ومع رونالدو ومع النجوم الآخرين اللي كان أعلنوا نهاية مشوارهم، مودريتش والأرجنتين تقلب المائدة تقلب الطاولة على المنتخب المصري وتسجل في هذه اللحظات. هنشوف هل هناك تسلل على إنزو، هل هناك تسلل على إنزو؟ حكم اللقاء أمامنا فرانسوا تكسيه ألغى هدفا مصريا كان لزيكو، وأمامه حكم اللقاء يقول لك هدف، هجمة مرتدة للأرجنتين تعاملت وسط الدفاع مصري غير مبرر الحقيقة. شفت الكرة العرضية، أدي الإعادة بص هنا، هل هناك خطأ على ماكليستر؟ بص محمد صلاح عايز يعدي صلاح تكعبل في رجله يقطع على طول خوليان ألفاريز يعمل هجمة في المساحة ملعوبة في اتجاه لوتارو. إنزو فرنانديز طبعا نجم تشيلسي اللي وضع نفسه في هذه الوضعية، شفت هنا ياسر وعلى طول إنزو بقى مظبوطه الكره بالمقاس، يركن كره بضربه راس، هدف الارجنتين الثالث القاتل في المباراه، الهدف القاتل. تدفع ثمن عدم التركيز وارد، تدفع ثمن الجهد اللي البذل في هذه المباراة وارد، دي كرة قدم لابد أن نتحدث على منتخب مصر، لأن المنتخب المصري قدم مباراة كبيرة واسكالوني لا يصدق هذا السيناريو لا يصدق الحقيقة حتى الآن، لا يصدق، لا المكسب يعني الانتصار ولا الخسارة تعني الهزيمة. منتخب المصري الحقيقة اللي عمل بطولة كبيرة جدا جدا، والكابتن سعفان الصغير أمامنا هو يطرد من الجهاز الفني مدرب حراس المرمى، وإنذار لمصطفى شوبير، إنذار لمصطفى شوبير، التكسي عمال يوزع بس الإنذارات، لغى هدف في اللقاء للمنتخب المصري. ومنتخب الأرجنتين بقى يضيع الوقت ويدفع بأوتامندي الخبير. أوتامندي يدفع بأوتامندي, شوف خبير أوتامندي ويطلع أمام ده وخلاص عايز يحافظ. يطلع خوليا, يطلع خوليا الفارس, ويطلع روميرو ويدخل كل من أمام ده هو مدينة وأوتامندي. يدخل مدينة, يدخل مدينة مدينة في اللقاء. يدخل الظهير فاكواندو مدينة لاعب مارسيليا يدخل في اللقاء. منتخب الأرجنتين يتقدم وزيزو يبدو هيكون تبديل مصر. زيزو هيكون تبديل مصر. زيزو هيدخل أمامنا. زيزو رابع لقاء لزيزو في هذه البطولة. هذه زيزو ويطلع مهند لشين. ماذا حدث للمنتخب المصري باختصار؟ الجهد الكبير اللي بذل, التركيز قل, الاندفاع اللي حدث الحقيقة في وقت لا تحتاج فيه انك تندفع بل محتاج انك تدافع, لكن الرغبة في الفوز والطمع في الفوز, وده وارد في كرة القدم. يعني لا نقلل ابدا ابدا من ابطال مصر في هذه البطولة اللي يعني وضعونا في هذه البطولة مع هذه اللحظات الجميلة واللحظات ايضا الدراماتيكية, لكن لن تكون يعني ان شاء الله حزينة, لان المنتخب المصري قدم بطولة كبيرة. خرجنا من يعني موضوع الهدف اللي كان سجل كابتن مجدي عبد الغني وموضوع التمثيل المشرف الى هذا الاداء البطولي لهؤلاء اللاعبين والجهاز الفني, ولكن انت تواجه الارجنتين اللي بتدافع عن نفسها وعن حظوظها كبطلة لكأس العالم واللي بتسعى انها تفوز باللقب لمرتين متتاليتين كما حدث من قبل مع ايطاليا والبرازيل. انذار لمصطفى شوبير والارجنتين تستبسل في هذه اللحظات. المنتخب المصري عمل مباراة كبيرة. حمدي فتحي انذار, اذا مصطفى شوبير وحمدي فتحي. لا تشعر ابدا بخيبة الامل, لان كرة القدم والرياضة مكسب وخسارة, والخسارة زي ما قلنا لا تعني النهاية بل هي بداية ان شاء الله, بداية للتعلم والنجاح. المهم سرعة العودة, سرعة الاستشفاء من الخسارة اللي كانت النهاردة. الحقيقة يعني رحلة جميلة عشناها مع المنتخب المصري, لكن الوقت لسه مدام في العمر بقية ان شاء الله يكون في عودة بإذن الله. الأرجنتين تسرق الفرحة المصرية, والسرقة مشروعة لأن دي كرة قدم, يعني السرقة بس استخدام اللفظ, لأن هي فعلا سرقت أحلام المصريين في هذه المباراة. والخسارة زي ما قلنا لا تعني النهاية بل هي البداية إن شاء الله لهذا الجيل المميز مع تصعيد لاعبين صغار مع مستقبل كرة قدم المصرية. زيزو مرة ثانية, لكن لحظات قد تعبر عن المصريين بالعودة, واللحظات اللي ممكن تعدنا إلى المباراة تعود الكرة مرة ثانية. الأرجنتين إلى الحقيقة أسكالوني عمل تبديلات تفوق بها على المنتخب المصري, ويبدو هناك إنذار جديد. وأمامنا فرانسوا لاتكسيه حكم اللقاء الفرنسي صاحب النهاردة يعني أدوار في اللقاء, يعني مش هنقول حتى تحكيم في هذه البطولة, لكن لاتكسيه يعني شبعنا إنذارات في هذا التوقيت, وانت بتنرفز بقى لازم يعني يكون في مراعاة لمثل هذه الأمور. إنذار جديد لمروان عطية. مباراة تعلمك كيف تفوز, كيف تربح بالقادم. مباراة كبيرة سبتم احترام الجميع, شرفتوا بلدكم, خلقتوا حالة خاصة في الشارع, وأمامنا هو الرجل عم فرحان أمامنا لتسيه, وآدي أمامنا هو يدي إنذار, يدي إنذار, إنذار جديد لكابتن حسام حسن. كابتن حسام كنت نجما لهذه البطولة, كنت نجم لهذه البطولة. آدي أمامنا هو يعني يستدعي الكابتن حسام, يستدعيه كلمه بيقول له كان في فاول, كان في فاول على تريزيجيه, وكان في التحام من ماكليستر مع كان الكره اللي كانت داخل مع حمدي فتحي, وبيكلموا عليها والحكم ما شافهاش, يعني زي ما شاف الفاول للمنتخب, وكان فاول حقيقه يعني عشان نتكلم صح, يعني كان هناك خطا فعلا على المنتخب المصري. لكن لا شك ان هذه الاسماء, كابتن حسام حسن احد اساطير كره القدم كلاعب وكمدرب, عمل انجاز غير مسبوق في كره القدم. والحقيقه كره القدم بتضعك دائما يعني في لحظات فيها فرح وفيها حزن, لحظات فيها دموع الفرحة وفيها دموع الحزن، لكن لا تنكسر مصري، لا انكسار، لا انكسار أبدا، لأن ما قدم في هذه البطولة كان أداء بطوليا، سنتذكر هذه البطولة دائما وأبدا، وصول إلى دور الستاشر بهذا الإنجاز التاريخي. حسام حسن، إبراهيم حسن والجهاز الفني ومنتخب الأرجنتين الحقيقة اللي عاد للمباراة في الحداشر دقيقة الأخيرة لما سجل روبيرو وسجل ميسي وتقدم في الوقت البدل الضائع كان إنزو طبعا اللي هو اللاعب نادي تشيلسي إنزو فرنانديز. دخلنا على الدقيقة العشرة، مباراة بطولية فيها بعض الجوانب وفي بعض الأمور اللي كنا ممكن نتداركها، لكن ما قدم من لاعبي المنتخب المصري يستحق عليه التكريم والإشادة، لأنهم كانوا حقيقة يعني أهل للمشاركة وكانوا على موعد مع التاريخ حتى الآن. لكن أمام الأرجنتين اللي نجحت حقيقة في العودة مرة ثانية، هنا محاولة، هذه أمامنا إضاعة للوقت، هذه إضاعة للوقت هنا من جانب اللعب البديل اللي دخل أمامنا، لوتارو مارتينيز، لوتارو مارتينيز صراع مع زيزو، تنتهي برمي التمس. كل الاحترام والتقدير، أدي لوتارو مارتينيز ومروان، وبص حكم اللقاء راح لمين يا راجل، روح للوتارو فرانسوال تكسيد، انت محضر، محضر محكمة يعني، رجل عدل راح يكلم مين، راح يكلم مروان عطية، ادي بيعده التعديلات الجديدة من اجل الفار، من اجل وطبعا التعديلات من اجل لعب اكثر سرعة واكثر عدالة. ولكن هنا في هذه الليلة المنتخب المصري تقدم عن طريق ياسر إبراهيم بهدف بضربة رأسية من صناعة مروان عطية بعد ربع ساعة، ثم اتلغى هدف زيكو الدقيقة 58 لفاول على مروان عطية، ثم سجل زيكو في الدقيقة 67، تتقدم مصر بهدفين مقابل لا شيء. لكن ميسي كان حاضرا، ميسي كان في الموعد، صنع روميرو هدف التقليص برأسية دي 79، ثم سجل ميسي من متابعة الكرة قوية ارتطت بمباراة العرضة دي 80، ثم سجل إنزو فرنانديز بهجمة مرتدة سريعة برأسية أيضا في الدقيقة الثانية والبطل الضائع. تخم مصر شكرا على ما قدمتموه، قمتم أبطال، نشعر بالفخر والاعتزاز.
1: شكرا لعلي وخليل، وشكرا كذلك لمنتخبي مصر والأرجنتين على هذه المباراة الملحمية التاريخية. شكر خاص لمنتخب مصر على ما أظهره في هذه البطولة من أداء مذهل كان قاب قوسين وأدنى من التأهل إلى الدور ربع النهائي وإقصاء حامل اللقب بعد التقدم بهدفين دون نقاب. لم يحدث ما تمنى المصريون ولا العرب في سيناريو كانت فيه كرة القدم قاسية للغاية على محمد صلاح، على شوبير، على كل نجوم المنتخب المصري بهذا السيناريو المثير والغريب. ربما دموع ميسي بهذا الفوز والتأهل إلى ربع النهائي تؤكد صعوبة المهمة وتؤكد أن هذه المباراة كانت الأصعب على الإطلاق، على الأقل حتى الآن المنتخب الأرجنتين في هذا المونديال 2026. نعيش معكم دموع المصريين رغم فخرهم بأدائهم في هذه المباراة وفرحة الأرجنتينيين بهذا الانتصار، مع هذا التبادل بين ليفربول سابقا ماكاليستر وصلاح زميلين كان معا في نفس النادي. نعيش معكم هذه اللقطات في نهاية هذه المباراة الدراماتيكية في أطلالها.

0: كلاوديو لوبيز حتى عندما فاز ميسي بكأس العالم لم يذرف هذه الكمية من الدموع. بماذا نفسر ذلك؟
1: هناك الكثير من المشاعر في داخله تجعله أن يظهر هكذا ويطرف الدموع. الطريقة التي فاز بها والطريقة التي لعب بها والمشاكل الشخصية التي يعرفها البعض فيما يتعلق بوالده والذي لا يمر بأفضل أحواله فيما يتعلق بالحالة الصحية، ربما تجمعت الكثير من الأشياء والمشاعر، وكذلك ربما يجب أن أهنئ المنتخب المصري. أتحدث عن نفسي للجهد الذي بذله. ليس من السهل أن تلعب أمام بطل العالم بالطريقة التي لعبوا بها المنتخب المصري، وكذلك أن يقدموا ما قدموه. منطقيا لا يمكن أن تستسلم مثل هؤلاء اللاعبين أو أمام هؤلاء اللاعبين، ولكن يجب أن يكونوا فخورين بما قدموه والمباراة التي لعبوها اليوم. لقد كانوا قريبين جدا من الفوز، ويمكن أن يستمروا في التطور ويحسنوا الفريق الذي لديهم. لديهم كل الحظوظ بالتأكيد من أجل أن يتطوروا ويكونوا أفضل وأفضل، ويجب أن نصفق لهم ونهنئهم.
0: لقطات السيناريو في الكثير من القصف على منتخب مصر. كابتن محمد مبروك، هذا الدور المشرف في مصر في كل كأس العالم، ثواني بسيطة غيرت كل شيء.
2: أولا نهارد لك لمنتخبنا، وشكرا للاعبين على الأداء الكبير. خطفونا ثم صيع الكرة كابتن، وده الله يسبح صراحة. احنا 70 دقيقة غير كافية يا كابتن محمد، تلعب 70 دقيقة زي ما بيقول الكتاب. 2-0 احنا فصلنا شوية، فسيبنا المساحات وراح ناحية اليمين، هو عمل كرة بالعرض لرونيرو جاب الجول وتعادل، وبعد كده برضه هجمة مرتدة. فشكرا لمنتخبنا على الأداء الكبير، قدمت بطولة كبيرة، 5 مباريات على أعلى مستوى. إنما من غير ميسي الأرجنتين مش موجود الصراحة. هذا الرجل بيعمل بطولة ملحمية أسطورية. أي حد غيره كابتن محمد بعد ضربة الجزاء يتهد وينهار، إنما هو خد على عاتقه الماتش وتغيير نتيجة المباراة آخر تلت ساعة. فشكرا لمنتخبنا على الأداء الكبير، على البطولة الكبيرة. سيناريو قاسي علينا وعليكم، إنما بطولة للتاريخ لكابتن حسام ومنتخب مصر.
0: نواصل معكم لقطات ملعب المباراة، تابع معكم احتفالات منتخب الأرجنتيني بهذا الانتصار مع جماهير كبيرة جدا تابعت وعزرت منتخب الأرجنتيني طوال فترة البطولة. مرة أخرى احتفالات الأرجنتيني.

0: كابتن أحمد محمدي، ما الذي يمكن أن يقال بعد هذا السيناريو الغريب المثير لهذه المباراة التي تؤتي مرة أخرى لك أمام منتخبات كبيرة لا يمكن أن تخطأ، وأن التفاصيل صغيرة مرة أخرى في كأس العالم تغير كل شيء؟
1: أولا محمد هارد لك لمنتخب مصر، يمكن أداء تاريخي، وما أعتقدش أن في منتخب خرج أمام بطل العالم بالطريقة القاسية اللي خرج بها منتخب مصر اليوم. ولكن شكرا لكل اللاعبين، شكرا لكابتن حسام حسن بالأداء المشرف والتطور الكبير لمنتخب مصر في كأس العالم. أكيد يمكن بعض الأمور السلبية في آخر 15 دقيقة في المباراة هو درس لكل اللاعبين ودرس لكابتن حسام كبير جدا أمام منتخب بيملك أعظم لاعب في العالم وهو ميسي. ده الفروقات اللي ظهرت في المباراة، يمكن إغلاق المساحات على ميسي في 75 دقيقة الأولى، وأن هو يروح ناحية اليمين عشان يلاقي مساحات، ده بيبين لك الأداء الكبير اللي ظهر عليه منتخب مصر في المباراة. ولكن زي ما ذكرت يمكن أداء تاريخي لمنتخب مصر ولاعبي منتخب مصر، يمكن الهزيمة قاسية، الطريقة اللي احنا خسرنا بها في مباراة اليوم هي قاسية على أي لاعب، على أي مشجع، ولكن هو خروج مشرف. كابتن محمد ذكر قبل المباراة انت ممكن تخسر مباراة، ولكن الطريقة اللي بتخسر بها هي دي أعظم طريقة ممكن تخسر بها من بطل العالم. فشكرا لكل اللاعبين وشكرا لكابتن حسام، عايشتونا لحظات ممتازة بما فيها مباراة اليوم، رغم ان آخر 20 دقيقة في المباراة كانت قاسية علينا جدا.
0: واصل معكم احتفالات جماهير الأرجنتين هناك في ملعب المباراة مع نجوم منتخب الأرجنتين بهذا الشكل.

أرقام مذهلة لميسي الذي حمل على الأعناق مباراة تاسعة على التوالي في المونديال يسجل فيها. المنتخب الأرجنتيني يفوز على المنتخب الأفريقي للمرة التاسعة من أصل 9 مباريات واجه فيها منتخبات أفريقية على مستوى كأس العالم، ومباراة 11 على التوالي يسجل فيها منتخب الأرجنتين هدفين وأكثر في كأس العالم. رغم كل هذه الأرقام المذهلة لميسي والأرجنتين، يبقى ما قدمه منتخب مصر في هذه المباراة جديرا بالاحترام والتقدير والاعتزاز من كل من شاهد هذه المباراة. كل التحية لكتيبة كابتن حسام حسن، والقادم أفضل بإذن الله تعالى. نزيد بعد فاصل قصير.

0: ما أحب أسافر في الصيف.
1: بس قدر غير.
2: خير صيف وتحت الشمس وأشرب كرك عاد.
3: ها براد.
0: براد.
4: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
5: يا عيال هذه أعلى تحليل في العالم.
6: يبا عادي نمدد يومين.
7: بنمدد أسبوع.

بك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصد باقة كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسية. التشجيع مع وي غير اي حد.

0: واحد من ست أكواب أسطورية مع وجبة.
1: أعزائي المسافرين، وجهتنا للصيف الأكثر تنوعا تبدأ الآن.

0: هذه الجماهير الكولومبية تمتع الناظرين، تمتع كل من يتابعها. بالتأكيد تقدم أجواء كبيرة. هنا المنتخب السويسري يصل إلى ملعب فانكوفر. أجدد الترحيب بكم، وأجدد الترحيب أيضا بضيفي وضيفكم الكابتن عزيز بن نيج، محلل قنوات بين سبورتس، اللاعب الكبير، لاعب المنتخب المغربي سابقا. كابتن ما شاء الله عليك،
1: خصوصا مدينتك مكة المكرمة الوحدة.
0: نعم كابتن، دعنا نذهب إذن إلى توقعات الفيلة، نتابع ماذا توقع الفيل لهذه المواجهة الأخيرة لدور 16.

0: إذن الفيل اختار سويسرا. دعونا نتحول للاستوديو التحليلي الذي سيكون وسيرافقكم خلال هذه المواجهة. سيكون معكم طارق الحماد. تحية طيبة، مساء الخير، أهلا وسهلا بك. الفيل اختار سويسرا، ماذا تقول؟
1: مساء الخير عبد العزيز، ومساء الخير لعزيز أيضا. بالتأكيد كل الاحتمالات مفتوحة على هذه المباراة. سويسرا صاحبة الإرث الكبير أيضا في مشاركات نهائيات كأس العالم، يقابلها مشاركات أقل لكولومبيا، معدل الأعمار متقارب، كلا المنتخبين تصدر مجموعته. تفاصيل كثيرة بالتأكيد ستكون في هذه المباراة، الأهم بأن تظهر مباراة مميزة وكبيرة أيضا، فمن سيذهب لملقات الأرجنتين.
0: شكرا جزيلا لك طارق الحماد، نستمتع بالتأكيد بهذا الاستوديو التحليلي معك ومع ضيوفك. هي بالتأكيد مواجهة كبيرة ستشهد ندية عالية بين المنتخبين المتقاربين حقيقة في أشياء كثيرة، لكن كفة الجمهور لكولومبيا كابتن.
2: صحيح،
0: الكولومبيين يلعبون كأنهم يلعبون في ملعبهم حقيقة.
2: لا وصراحة كولومبيا شفنا في تصفية أيضا الكونميبول متأهلة لكأس العالم، فهم في احتلوا الصف الثالث وراء الأرجنتين والإكوادور، وهم ثالثين حتى متفوقوا على الأوروغواي، تفوقوا على البرازيل، تفوقوا على عدة منتخبات ليس بالمنتخب الهين، وضم العديد من اللاعبين المميزين كالفالديراما كاسبريلا، العديد من اللاعبين مروا بهذا المنتخب لإمكانياته كبيرة جدا، إلا أنه لم يعد ذلك المنتخب اللي كيعول كثير على الإمكانيات المهارية كثير. عندهم لاعبين أو ثلاث لاعبين عندهم إمكانيات مهارية، لكن الباقين فهم جنود.
0: صحيح.
2: قادرين على أنهم يبذلوا مجهودات من أجل النتيجة، وهذا مهم جدا في المشروع.
0: كابتن برأيك سويسرا أخطر عندما تملك الكرة أم أخطر عندما تلعب على أخطاء الخصم؟
2: عندما تمتلك الكرة فهي خطيرة، ولكن ينقصها لاعب مميز جدا ومنزامبي. سوف نرى منزامبي بدون منزامبي، هل بفارغاس وأمبولو سوف يكون لهم شأن في هذه المباراة؟ لكن المباراة سوف تكون قوية، لن يجدوا تلك ذلك العمق في التحولات، لكن ممكن الفوز يأتي بكرة ثابتة لأن عندهم حلول في هذا المجال.
0: برأيك لو وصلت المباراة إلى أشواط إضافية ربما إلى ركلة الترجيح، هذا يخدم السويسريين أكثر أم الكولومبيين؟
2: أظن بين السويسريين عندهم إمكانيات في ضربات الترجيح. كوبل حارس مميز، فارغاس أيضا حارس مميز لكولومبيا، لكن أظن بين الإمكانيات المهارية اللي والتبات للمنتخب السويسري كما تقول فرولر وتشاكا و أوكافور وإمبولو وندياي، لاعبين مميزين إذا ضفت عليهم ريدر أيضا اللي ممكن يكون له شأن في هذه المباراة، إمكانيات كبيرة. أكانجي من اللاعبين المميزين أيضا عنده إمكانيات كبيرة. الفيدي مهم أيضا عنده إمكانيات، ورودريغيز عندهم خبرة، مزيج من الخبرة ومزيج من السرعة في التحولات. الآن على أن لا يتراجع كثير المنتخب السويسري، أن لا يتراجع، إذا تراجع كثير فممكن لويس دياز يعاقب هذا المنتخب.
0: كيف تكسر كولومبيا فريقا مثل سويسرا لا يمنح المساحات إذا تراجعوا؟
2: إذا تراجع أظن بأن عنده حلول متنوعة، إما على الطرف الأيسر لويس دياز بالانسلالات بالمراوغات والبحث عن الأخطاء، وإلا كرة ثابتة عن طريق خامس رودريغيز.
0: مباراة كبيرة كابتن ومدينة جميلة، وكان استوديو رائع حقيقة معيتك. شكرا جزيلا
2: لوجودك في
0: اللاعب الكبير الكابتن حل القنوات بين سبورتس عزيز بنيش. شكرا جزيلا.
2: شكرا لك،
0: أسعدتنا وأمتعتنا في هذا الحديث. شكرا جزيلا لكم أنتم مشاهدين في كل مكان. أترككم الآن للاستمتاع بهذه المواجهة الكبيرة الأخيرة من دوري 16. هذا المونديال لا زال فيه الكثير من المفاجآت. أنا ألقاكم في أمان الله.

0: هكذا تبدو من مدينة فانكوفر، هذه المدينة الكندية الساحلية النابضة بالحياة والتي تقع بمقاطعة كولومبيا البريطانية، حيث هذه المدينة المميزة الساحرة ببناياتها وشاطئها الذي يظهر أمامكم الآن بأجوائها المميزة صاحبة 19 درجة مئوية المناسبة والمميزة أيضا للعب مباريات كرة القدم. أما هذا هو ملعب فانكوفر والذي يتسع لأكثر من 54 ألف متفرج، والذي استضاف 7 مباريات سابقة في بطولة كأس العالم لعام 2026 والذي سيستضيف هذه المباراة. أما هنا فهذه الجماهير الكولومبية اللاتينية الأمريكا الجنوبية التي تمني الناس بأن ينتصر منتخب بلادها من خلال هذه المواجهة يواجه في مباراة تاريخية قادمة ربما الأرجنتين. أما نحن فسنكون معكم في هذه الأمسية، حيث سويسرا هذا المنتخب الأوروبي يواجه كولومبيا صاحب أيضا تجارب جيدة أيضا بتمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير، أهلا بكم، حياكم الله. تغطية مستمرة على قناة تي بي إن سبورت، حيث هذه المواجهة المهمة والمنتظرة وهي آخر مباريات دور 16 لنتعرف من سيذهب لمولقات الأرجنتين الذي انتصر قبل قليل على المنتخب المصري. قبل الدخول بالتفاصيل هذا الاستوديو اسمحوا لي أن أعرفكم بمحللي قناة تي بي إن سبورت، نجوم كرة القدم العربية كابتن عمر السومة، نجوم كرة القدم السورية محلل قناة تي بي إن سبورت. أهلا عمر، مساء الخير.
1: مساء الخير طبعا.
0: حياك الله. حاتم طرابلسي لاعب المنتخب التونسي السابق محلل قنوات بي ان سبورت النجم العربي ايضا، حتى مساء الخير.
2: مساء النور،
0: اهلا بك. اخيرا وليس اخرا النجم الجزائري ايضا لاعب كره القدم الجزائريه السابق الدولي رفيق حليش محلل قنوات بي ان سبورت، حياك الله رفيق.
3: الله يحييك.
0: انا اول استوديو معك اليوم.
3: نعم.
0: وانا سعيد جدا، وانا اقول لك اول دائما انا ليش ما اطلع معك، فهالمره طلعنا مع بعض.
3: انا سعيد بطلعي معك اليوم مع الكباتن، ان شاء الله تكون امسيه خفيفه عن
0: المشاهد. الله يسعدك. بالمناسبة فور دخول المحللين إلى هذا الاستوديو، الحديث مستمر ليس عن مباراة سويسرا وكولومبيا التي سنفتح الملف الفني الخاص بها بعد قليل إن شاء الله، ولكن الحديث كان عن الأرجنتين ومصر والحسرة التي بدت واضحة بالنسبة لنا كعرب بعد أن قدم مستوى مميز للمنتخب المصري. قبل ذلك نريد أن نتعرف معكم على الطريق إلى المباراة الختامية، هذا الطريق الذي سيقربنا بشكل أكبر بعد أن نتعرف على المباراة الأخيرة التي ستلعب بعد قليل سويسرا أمام كولومبيا، لنتعرف معكم ويكتمل من خلاله دور الثمانية المنتخبات التي ستواجه بعضها البعض في مباريات حاسمة وكبيرة. أهلا بحضراتكم من جديد، دعونا نمر معكم على الملحمة الكبيرة التي قدمها المنتخب العربي المصري الذي قدم مباراة في غاية الأهمية، مباراة مميزة كبيرة أيضا خسر من خلالها أمام الأرجنتين ب2-3. حاتم، مباراة كانت بمتناول اليد صحيح؟ ولكن
2: أكيد صحيح،
0: في اللحظات الأخيرة طارت.
2: المنتخب المصري لعب 79 دقيقة، أنا أعتقد كان ممتاز، ممتاز المنتخب المصري في تعامل مع منتخب الأرجنتين. الشوط الأول حجم خطورته يعني قفل المساحات، كذلك شبير كان متميز على مستوى صد ركلة الجزاء، وكان تصدى العديد من الكرات الخطيرة المنتخب الأرجنتيني. حقيقة الشوط الثاني كذلك كيف جار المباراة، دي بلوك كان متأخر قليلا، استعمل الكونتراتاك، سجل هدف ألغي لأنه كان فيه فاول على مهاجم الأرجنتين، ثم عاد وسجل هدف ثاني. هنا المباراة من المفروض أن تكون انتهت بالنسبة للمنتخب المصري، وحقيقة هيثم حسن قدم أداء جيد جدا. لكن أنا حقيقة يمكن ميسي دائما يصنع الفارق، لاحظ أين يستلم ميسي الآن، هذا الهدف الأول. هنا أنا كنت أحبذ أن يطار فن المصري أن يضع من تمان على ميسي، لأنه ميسي هو الخطر، أينما تحرك تأتي الخطورة بالنسبة لهذا اللاعب، لاعب وحيد بدون رقابة، يعني ميسي لا يترك بدون رقابة.
0: تعتقد حسام ما قال لهم اعملوا؟
2: أنا لا ألوم المدرب، المدرب قام ببطولة كبيرة جدا، منتخب المصري هذا في أول مشاركة يحقق صعود، يحقق الانتصار، يحقق أداء أكثر من يبهر. نفتخر بهذا المنتخب الذي قام بأداء أمام بطل العالم، أمام النسخة الماضية أكيد بطل العالم، وكامل تفاصيل
0: صغيرة
2: تكون هي تصنع الفارق.
0: هي تفاصيل صغيرة ولا كبيرة رفيق؟
3: تفاصيل صغيرة،
0: صغيرة.
3: في المباريات الكبيرة دائما التفاصيل الصغيرة هي اللي تخلق الفارق. وأكيد بخبرة المنتخب الأرجنتيني ولاعبيه وخاصة الهدوء اللي كان واضح على اللاعبين الأرجنتين حتى أنهم متأخرين باثنين صفر تلاحظ أنهم يلعبون ماسكين الكرة استحواذ يحاولون على الجهة اليمنى يغيرون الجهة اليسرى هذاك الهدوء اللي تميزوا به سمح لهم بالعودة في المباراة وأيضا تواجد ميسي
0: صحيح
3: يعني هو نقطة الفارق ميسي حتى الآن شفناه في المباراة قبل اليوم ضد الكاب فيرد كان هو اللي خلق الفارق في دور المجموعات كان في مجموعة الجزائر أيضا يعني بثمان أهداف أكيد أنه دائما ما يخلق الفارق أنا أمشيك تماما مع حاتم خاصة بعد تسجيل الهدف الثاني المنتخب المصري كان المفروض ميسي تكون عليه رقابة على الأقل لا حتى ولو لا تكون رقابة فردية لكن على الأقل تحط اثنين لاعبين ثلاثة لاعبين عليه
0: سيناريو تقريبا يشابه سيناريو السنغال إلى حد ما من خلال هذه المباراة التي شاهدناها قبل قليل يعني كانت مباراة بمتناول اليد هم كلهم اتفقوا على نفس يعني تفاصيل صغيرة هي من حسمت المباراة وتحديدا بين الظفرين ميسي سأعود لك كابتن في هذه الجزئية تحديدا فيما يتعلق بما حدث في مباراة اليوم والسيناريو الذي قلنا عليه قبل قليل بأنه سيناريو مشابه لمباراة السنغال حاتم صح ولا لا
1: يعني من ناحية المباراة السيناريو أكيد
3: مشابه نفس الشيء
1: نعم مشابه السيناريو وقطعا أنه مؤلم كذلك هذا السيناريو لأنه متقدم بهدفين لصفر ثم بمعنى أنه يعود عليك المنتخب الخصم يسجل عليك ثلاثة أهداف 79 دقيقة 79 الهدف الأول ودقيقة 93 أو 94 الهدف الثالث
0: ايه؟
1: يعني في انهيار ذهني أنا كنت أحبذ أنه بعد الهدف الأول وليس الهدف الثاني بعد الهدف الأول لأنه واضح ميسي لاحظ أنت لما تشاهد أنه ميسي كان الضغط عليه في وسط لما كان يتمركز كمهاجم ثاني فضغط عليه في الربع ساعة الأخير سحب نفسه إلى الطرف الأيمن أو الطرف الأيسر اللي هو أين يتواجد الظهير الأيسر المنتخب المصري لأنه هنا وجد المتنفس ووجد المساحات هنا أنا كنت أحبذ أن يوضع عليه مان تو مان لأنه هذا اللاعب إحنا تقدم في السن لم يتقدم في السن إلغاء صاحب الجودة يبقى دائما لديه الإمكانيات الكبيرة وهو الذي صنع الفارق واستطاع أن يعود بالأرجنتين
0: ولكن المهم أن هذه الرحلة يجب أن توثق رحلة المنتخب المصري بهذه البطولة يجب أن توثق بشكل مميز أيضا كيف تشاهد هذه الرحلة؟
4: هو خروج مشرف للمنتخب المصري لكن سيناريو المباراة هو اللي زعلنا صراحة
1: صحيح
4: 2-0 فايز دقيقة تقريبا 80 يدخل فيك الهدف الأول 10 دقائق ما أنت قادر تسيطر على المباراة أنا كنت أتكلم مع الكباتن إنه نتيجة 2-0 من أخطر النتائج بعالم كرة القدم متى ما الخصم سجل هدف يسجل الهدف الثاني أنا اللي عندي بس يعني عتب على اللاعبين منتخب مصر سجل فيك الهدف الثاني ليش اندفعت كابتن اندفعوا
1: صحيح
4: مرتدة تسجل الهدف الثالث أنت ليش تندفع صحيح. وتترك المساحات ولا يعني بعد ما سجل يعني أنت أنهكت بدنيا تقريبا من بعد الهدف الثاني أنت تدافع بمنطقتك سجل فيك هدف ثاني خلاص اذهب
1: للإضافيات
4: انت ليش اندفعت وفكيت المساحات هجمة مرتدة كرة
0: وجدها فرصة هو سجل هدف الثاني بهذه الطريقة فلذلك وجدها فرصة هو
4: مو بالدقائق الأخيرة ما غامر
1: صحيح
4: ما غامر
3: يعني. مغامرة صراحة
4: ما غامر أروح بقى أربع دقائق تنتهي المباراة أغامر أترك المساحات
0: راجع
4: الانضباط التكتيك الدفاعي اللي كانوا متواجدين في منتخب مصر تفكفك بعد الهدف الثاني للمنتخب الأرجنتيني
0: ممتاز
4: فتحوا هجمات حاولوا يسجلون هدف ثالث أنا بالنسبة لي المفروض هون عمل المدرب والكادر الفني لا خلاص حافظ على النتيجة خلينا نرجع نبني مباراة جديدة اللي هي الإضافيات
0: على أي حال هي واحدة من المباريات الكبيرة والمميزة للمنتخب المصري الذي قدم أداء جميلا ومميزا كنا نتمنى أن يذهب أيضا إلى دور الثمانية في هذه البطولة كثاني المنتخبات العربية ولكن الحمد لله على كل حال نقول لهم شكرا جزيلا على ما قدمتوا بهذه البطولة دعونا نفتح الملف الفني الخاص لهذه المباراة ونقترب أكثر من المنتخب السويسري الذي لديه أرقام مميزة 13 مشاركة في نهاية كأس العالم من خلال هذه البطولة كيف سيكون الحال الفني لسويسرا
5: Die Schweizer hat in der jüngsten Vergangenheit oft das Achtelfinale erreicht an einer WM und hat es nie geschafft, dann noch einen weiteren Schritt zu gehen.
6: Ce qui montre, c'est qu'on on arrive souvent à arriver à ce stage.
7: Weit denke, dass wir von der letzten Weltmeisterschaft einiges gelernt haben.
5: Das Aus vor 4 Jahren gegen Portugal an der letzten WM hat sehr wehgetan. Und wir haben einmal mehr die Chance, etwas Historisches zu erreichen.
6: On est une équipe difficile à battre depuis un certain temps.
5: Und ich glaube, jetzt haben wir eine gute Mischung aus wirklich Kompaktheit in der Defensive und Kreativität in der Offensive.
6: Moi, je suis un foot offensif, ça me bat parce que moi, je suis un joueur offensif.
7: Ich habe natürlich mit diesem Kader einige Optionen. Bale, Ndoye, Ruben Vargas, auch Johan Mansambi, was man gesehen hat, unsere Offensivkräfte.
6: Johan Mansambi, c'est un jeune joueur qu'on a l'impression que tout est facile pour lui. Il ramène une fraîcheur.
5: Verteidigen gegen solche Spieler ist natürlich schwierig, vor allem im 1 gegen 1. Das merke ich auch im Training, dass da wirklich auch sehr viel Qualität auf einen zukommt.
6: On sait qu'on a les armes pour et on va donner le maximum pour enfin passer ce 8e de finale.
7: Ja, das Team ist absolut bereit, um eine erfolgreiche Geschichte zu schreiben.
0: أهلا بحضراتكم الجديد، تعرفنا وياكم على هذا التقرير الخاص بالمنتخب السويسري. رفيق، من يتابع مسيرة المنتخب السويسري في السنوات الأخيرة، تحديدا في 10 سنوات الأخيرة، منتخب متطور متجدد، أصبح من أفضل من 15 منتخب على مستوى كرة القدم في العالم، تغير بشكل كبير جدا هذا المنتخب.
3: صحيح، بداية مع الناخب بيكوفيتش اللي الحين مع المنتخب الجزائري، كانت أداء مميز كل مرة، يا إما في اليورو يا إما في كأس العالم، كان دائما يتعدى الأدوار، دور المجموعات إلى الأدوار الإحصائية في كأس العالم، والحين خاصة مع مراد ياكين تطور وتحسن أداؤه، أصبح أكثر انضمام تكتيكيا دفاعيا. صحيح أنه عنده بعض الهفوات، عنده بعض من الضعف، ولكن هجوميا عندها العناصر المميزة الشابة اللي يمكنها تخرق الفارق من ناحية الهجومية. نتكلم على مانزامبي، نتكلم على إمبولو، أيضا إندوي، يعني لاعبين شباب، لاعبين مميزين قاعدين يعطوا الإضافة الهجومية اللي كانت ناقصة أو يفتقدها المنتخب السويسري. مع كل هذه يبقى أنه قلت لك دفاعيا دائما فيه بعض الأخطاء اللي يرتكبها، شفناها في كأس العالم الأخيرة تقريبا في 3 مباريات الأولى دائما يسجل عليه الهدف، يعني حتى أنه يسجل أهداف لكن دائما يتلقى أهداف. المباراة الوحيدة لم يتلقى فيها الأهداف كانت ضد المنتخب الجزائري.
0: يقال بأنه إذا تريد أن تصنع فريقا قويا مميزا أبحث عن حارس مميزا، أيضا كوبل حارس سويسرا الذي يلعب لدورتموند، منتخب لديه تنظيم دفاعي تكتيكي وصلابة بشكل كبير جدا، منتخب متطور أيضا ومتجدد.
4: صحيح طارق، دائما يعني احنا بالعامية نتكلم ان الحارس نص الفريق. متى ما حارسك كويس، انت شفنا اكثر من منتخب الحراس اللي شالت المنتخبات،
0: بس اذا مهاجم زيك مشكلة بعدين.
4: حبيب طارق، لكن منتخب كولومبيا منتخب يلعب
0: سويسرا
4: منتخب يلعب تنظيم دفاعي، انضباط تكتيكي، دائما يحاول يحتفظ بالكرة، عنده صبر بشكل مو طبيعي على الهجمة، ما يحب يغامر، يحب يوصل الكرة بالكتلة الهجومية اللي متوحدة مع بعض، أقل شيء 6 لاعبين، ما يعتمد على الهجمات المرتدة، ما يعتمد على الإمكانيات الفردية لبعض اللاعبين، انضباط تكتيكي، انضباط دفاعي. المنتخبين اليوم يعني يبحثون عن كتابة التاريخ، لأول مرة يوصلون لدور الثمانية تقريبا بالمونديال. لكن منتخب كولومبيا منتخب ما سهل هجوميا، يعتمد على دياز وخامس رودريغيز، عندهم خبرة بالبطولة، ممكن نشوف مباراة متوازنة نوعا ما.
0: صحيح،
4: الفريقين راح يكونوا منضبطين دفاعيا، لكن كولومبيا أميز من سويسرا من ناحية الهجومية.
0: تكلم عمر على عملية التنظيم التكتيكي، تكلم عن أنه المنتخب السويسري أو المنتخبين لم يصل إلى دور الثمانية في فترة سابقة، وتحديدا سويسرا الذي خرج من دور 16 في ثلاث مناسبات سابقة 2018 2014 2018 2022. هو يريد أن يحقق أيضا جاز تاريخي من خلال هذه البطولة، عنده أسماء خبرة مثل تشاكا لاعب مميز صاحب 33 عام، لكن اليوم مباراة لم تكن سهلة بالنسبة له.
2: أكيد يواجه منتخب حقيقة أنا شاهدته في مباراتين الأخيرتين معنا أمام البرتغال في آخر مباراة في دول المجموعات، يعني يوم تم منتخب كولومبيا أمام غانا، بمعنى نتكلم على منتخب كولومبيا نتكلم على قوة وشراسة، أكيد نتكلم على سويسرا سيواجه منتخب لديه إمكانيات جيدة، لكن ما شاهدناه الآن من مباريات ومن ندية لا تستطيع أن تقول أن منتخب كولومبيا ومنتخب سويسرا سيسير في تاريخ مفتوح لتحقيق الانتصار. اليوم تقليص الفوارق رهيب مقارنة بكأس العالم الماضي. اليوم شاهدنا منتخبات تعرج، معنا تعرج منتخبات بين ظفرين مع عقاب غير مصنفة، غير مصنفة نتكلم لمن المنافسة، ثم تأتي وتنافس المنتخبات الكبيرة بشكل وندي وتعاني المنتخبات الكبيرة. لذلك اليوم لما نأتي نتكلم على سويسرا الانضباط التكتيكي، ونتكلم على سويسرا المهارة الموجودة لدى وسط ميدان، لكن هذا طابع الأوروبيين، طابع اللاعبين الأوروبيين، وسوريا تستمد قوتها من اللاعبين اللي ينشطون في الدوريات الثانية، يعني في ألمانيا وفي إنجلترا تستغل هذا، وفي فرنسا، يعني هي دوريها نوعا ما متواضع. ولديها الإمكانيات على المستوى، لما نتكلم على أندوي نتكلم على رايدر نتكلم على أمبولو، لديها السرعة بمعنى حتى الضغط تقوم بضغط في وسط الميدان متوسط وليس الضغط العالي، على عكس كولومبيا. كولومبيا التي تضغط في مناطق عالية وتستحوذ ولديها الإمكانيات حقيقة، دياز السريع، لديها خامس رودريغيز الغاتين تقدم في السلة لكن يبقى صاحب رجل يسرى يدخل دائما عمق الملعب، فسنتكلم على أسلوب مغاير. إضافة أن كولومبيا في الشراسة والقوة،
0: راح نتكلم عن كولومبيا. أنت مستعجل تبتوع كولومبيا
2: على فقط أنا فتحت لك قوس أنت تتكلم على
0: شكلك حافظ كولومبيا حفظه طبيعي.
8: خلوا لي المجال على
0: نعم. تعرفنا وإياكم قبل قليل على التفاصيل الفنية والتقرير الخاص للمنتخب السويسري، ولكن هذه المرة دعونا نشاهد أيضا المنتخب الكولومبي بشكله الجديد والمميز أيضا في هذه البطولة.
9: Lucho, mi muchacho, no olvides de dónde viene. Pues Luis era un pelado pues muy dedicado al fútbol. Cuando comenzó a gatear en los patios de la casa, agarraba piedrecitas y rodaba con el pie. A medida que fue creciendo, después de los 10, 12 años, ya se le veía mucho reflejo en el fútbol. Pero como persona, Luis es una persona muy humilde, muy sencilla, cariñosa. Se hace querer rápido de los demás compañeros, del público, de los profes.
10: Es un jugador que te puede ganar un partido en cualquier momento. Es un jugador que te puede hacer cualquier jugada también. Y bueno, tener al lado a Luis para mí es mucho más fácil.
9: Bueno, siempre mi sueño fue tenerlo a él en el Mundial, y ahora que se le da la oportunidad, para nosotros pues es una satisfacción como familia, una alegría al pueblo colombiano.
11: La gente siempre me ha demostrado ese cariño, ese amor incondicional. Yo trato siempre, como te dije, de responderle de esa manera, que sé que lo que más les gusta es verme marcar, verme feliz, asistiendo, y nada, muy agradecido con ellos.
9: Que le digan, tu hijo es esto, tu hijo es el mejor, tu hijo es esto, tu hijo es esto. Uno sabe que es así, pero cuando la gente lo comunica, pues para uno es como más importante. Esas personas que vienen debajo, hagan sacrificio, luchen y traten de conseguir un sueño, porque sabemos que los sueños sí se consiguen y se construyen cuando uno quiere y cuando uno tiene ganas. Mi muchacho, trabaja con amor, trabaja con orgullo, haz las cosas porque quieres hacerlas y quieres dejar en alto tu nombre y el de la familia y el de Colombia. No olvides hacer lo que siempre haces. Lucho, te amo.
0: Ah. أهلا بحضراتكم من جديد. تابعنا وياكم هذا التقرير والذي خص فيه والد دياز الحديث المميز عن ابنه الذي وصفه منذ طفولته وحتى اليوم، والذي تحدث معه بكلمات تحفيزية من أجل كولومبيا، من أجل منتخب كولومبيا أيضا. دعونا نذهب لنعيش أجواء هذه المباراة، ونذهب لنشاهد مراسلي قنوات بي إن سبورتس المتواجدين في مناطق مختلفة، أجواء مختلفة أيضا، وفا سوكار، صفوان أبو شنب أيضا بالإضافة إلى هديل رياض المتواجد أيضا بدلس. دعونا نبدأ أولا بوفا سوكار في أرض الملعب. وفا مساء الخير، أهلا بك. كيف تبدو هذه المباراة؟ بأي صورة تصف هذه المباراة؟
8: نعم طارق، أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. نتحدث عن فريقين لم يخسرا، سواء كان ذلك في دور المجموعات وبطبيعة الحال في الدور الثاني، هذا لربما يعتبر أمر طبيعي، لكن نتحدث عن منتخبين يملكان خط دفاعي غاية في القوة، غاية في التنظيم وفي الثبات في ذات الوقت، وبالتالي نتحدث عن مباراة يبدو أنها سوف تكون مغلقة من الناحية الدفاعية، لكن مفتوحة على كل الاحتمالات من الناحية الهجومية، خاصة وأن كلا الفريقين يملكان في الخط الأمامي نجوم قادرين على إنهاء المباراة في أي توقيت. المنتخب السويسري الذي اعتاد اللعب هنا في مدينة فانكوفر، حيث أن هذا اللقاء الثالث بالنسبة لأبناء مراد ياكين، وبالتالي يعولون كثيرا على مبولو نجم سادرين الفرنسي، إندوي وغشاري في الناحية الهجومية، بينما لورينزو الأرجنتيني المدير الفني للمنتخب الكولومبي الذي يحسب له ما يحسب أيضا لياكين المدير الفني للمنتخب السويسري، وأنه حافظ على استقرار هذا المنتخب بل أيضا على تطوره خلال السنوات الأربعة الماضية منذ كأس العالم قطر 2022. المنتخب الكولومبي يعتمد على خط هجومي غاية في القوة وفي التمرس وفي الإنهاء من أنصاف الفرص، صاحب الخبرة رودريغيز، وفي الطرف الآخر دياز، وفي المقدمة سواريز. إذن هذه هي المعطيات الأهم. وأخيرا عندما نلقي نظرة على تشكيلة كلا الفريقين، فيبدو العنوان الأبرز هو الاستقرار على مستوى التشكيلة، طريقة اللعب والعناصر والأسماء، وبالتالي هذا عرف أصبح سائد في عالم كرة القدم، عندما تفوز بتشكيلة وطريقة أكمل بها المشوار.
0: شكرا وفاء على هذه المعلومات في أرض الملعب، ملعب فانكوفر الذي سيحتضن هذه المواجهة. من وفاء إلى صفوان أبو شنب المتواجد أيضا خارج الملعب. صفوان مساء الخير، أهلا بك، كيف هي الأجواء؟
12: هي طيبة طارق. أولا اسمح لي أن أقول بأنني استيقظت 6 صباحا في هذا اليوم، أقيم في فندق فيه المئات من الجماهير الكولومبية، بالإضافة إلى جزء آخر من الفندق معزول يقيم فيه المنتخب الكولومبي. 6 صباحا شاهدت الجماهير الكولومبية وقد بدأت الرقص والاحتفال حتى قبل أن تلعب المباراة ب7 ساعات، ويتواصل هذا الاحتفال هنا في محيط هذا الملعب كما تشاهدون. طبعا الجالية الكولومبية كبيرة ما بين الولايات المتحدة وفانكوفر، وبالتالي الأعداد كثيفة التي قدمت إلى فانكوفر لحضور وتشجيع المباراة. بالمناسبة ليس جميعهم سيتمكن من حضور المباراة داخل الملعب الذي يتسع لنحو 55,000 متفرج فقط، لكن معظم الجماهير أيضا ستتابع من خلال مناطق تجمع الجماهير. مام، how do you trust that Colombia can do it today?
13: سيفوز كولومبيا. أنا أثق ثقة كاملة، لدينا فرق كبير جدا ونعمل بقلب وبروح ونحن الأفضل. لدينا كل هذا الأمل في هؤلاء المشجعين كلهم، اللون الأصفر طاغن، فنحن متطلعون ومتحمسون. لوتشو وخامس ولوكومي، كل هؤلاء اللاعبين أتوا لهنا ليقدموا أفضل ما لديهم، نحن على ثقة عالية. شكرا.
12: أحاول أن أبحث حتى عن لون أحمر، بالحقيقة لا أجد لمشجعي منتخب السويسري، وبالتالي سنواصل مع الجماهير الكولومبية. هاي مام، how do you trust today that they will win Colombia؟
13: تثقين في فوز كولومبيا؟
12: على احتفالية كبيرة كما تتابعون، جاهزون، يلتدون الكثير من اللون الأصفر، يطلقون على أنفسهم الحمى الصفراء، هكذا يقول الجمهور الكولومبي عن نفسه، وأيضا مشجعان من كولومبيا. How do you trust Colombia will win?
13: تثق بفوز كولومبيا اليوم صح؟ 100% أثق بأننا سنفوز.
12: What's your expectation?
13: توقعاتك للنتيجة؟ إسبانيا فقط. كولومبيا فقط، كولومبيا 1-0.
12: Very good luck.
13: سنفوز.
12: إذا كم تدعون أيضا الموسيقى دائما حاضرة مع الجماهير الكولومبية، الرقص أو guys.
13: كيف تتوقعين هذه المباراة إسبانيا؟ توقعاتك؟ سنفوز سنفوز ليس هناك شك سنفوز 2-0 3-2 3-2 or 4-0 سنفوز. رسالتك ما هي رسالتك لمنتخب كولومبيا؟ أريد أن أقول اجعلونا فخورين بكم، اجعلوا كولومبيا فخورة بكم، فنحن وراءكم ونحبكم وندعمكم. كولومبيا دائما فوق.
12: طارق سأترككم مع بعض من هذه الأجواء الصاخبة للجماهير الكولومبية التي تحتفل منذ الصباح كما ذكرنا، ونعود إليك أيضا. هذه المشجعة المكسيكية قبل العودة تود أيضا توجه كلمة. يا تمي وصل
13: يعني توقعاتك؟ المكسيك يدعم كولومبيا،
12: المكسيك أيضا مع كولومبيا كما نتابع. أترككم هذه الصور طارق.
0: هكذا تبدو المتعة الكولومبية أيضا بطريقة التشجيع بالحماس، بالذين يتمنون أيضا بأن يشاهدوا منتخب بلادهم، والذين يريدون أن تعكس هذه الأفراح الخارج الملعب إلى داخل الملعب من خلال هذه المباراة. دعونا أخيرا نذهب إلى هديل الرياض المتواجد أيضا في منطقة المشجعين في دلس. هديل مساء الخير، أهلا بك.
14: أهلا طارق. طبعا هنا هذه تعتبر أحدى المناطق للمشجعين التي يحب المشجعين أن يأتوا إلى هنا كي يعيشوا أجواء المدرجات كما ترون. إذا كنت في هذا المكان ستشعر وكأنك في المدرجات وداخل الملعب. هنا لقطات مختلفة عن اللقطات التي تعرض في الشاشات العادية، لقطات مخصصة لهذه المنطقة للمشجعين. طبعا دائما الجمهور

0: المكان بالمشجع سواء الكولومبيين أو السويسريين. أذهب إلى المشجع الكولومبيين الذين أتوا مبكرا لحضور هذه المباراة.
1: كيف حالك؟ كل شيء تمام الحمد لله، مستعدون لمباراة وسنفوز أنا متأكد. كيف كان يومك؟ هادئ لأنني أنتظر المباراة وبحماس أنتظر المباراة. هل تظن أن كولومبيا يمكن أن تفوز الليلة وتتأهل إلى ربع النهائي أو كما حدث مثل ما حدث عام 2014؟ مثل ما هل يمكن لكولومبيا أن تعيد إنجاز 2014؟ أعتقد أنهم سيصلوا إلى نصف النهائي والنهائي، ونتمنى أن نتأهل. سنلعب ضد الأرجنتين في ربع النهائي وسنتأهل إلى نصف النهائي وسنفوز. أين تعيش؟ بوكارابانغا في كولومبا. بوكارابانغا.
0: I went to Medellin.
1: ذهبت إلى مدلين من قبل وهي جميلة جدا. إنها من أجمل المدن في كولومبيا وفي أمريكا اللاتينية. ماذا ما رأيك في المباراة؟ كولومبيا لحد الآن تؤدي أداء جيدا في المجموعات، لم يخسر ولا مباراة. ماذا تتوقع عن وماذا ترى في هذه المباراة؟ سويسرا قوية جدا ولكننا سنلعب كفريق وسنفوز 2-0 في نظري ستكون النتيجة. ماذا عنك أنت؟ ماذا حسنا أن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق، فهي معقدة، ولكن لدينا ثقة بأننا سنفوز. أنت من كولومبيا؟ أنا من كولومبيا. نتابع المنتخب وسنفوز 2-0. مباراة صعبة ولكن كولومبيا لديها منتخب جيد جدا ونقدم كأس عالم رائعة جدا واليوم سنفوز. هل تتوقع هل كنتم تتوقعون أن كولومبيا في هذا العام ستكون بهذا المستوى؟ نعم كنا نتوقع هذا الأمر، فنحن لدينا فريق كبير بمنتخب بلاعبين كبار لوتشو دياس وغيره، ولكن لدينا لاعبين جيدين جدا صراحة والدفاعس قوي جدا في هذه البطولة. كنا نتوقع هذا الأمر. ماذا تتوقع من خامس رودريغيز؟ عليه أن يقدم مباراة كبيرة وأن يكون مركزا وأن يقدم تمريرات حاسمة للمهاجمين. أن يقدم مباراة كبيرة. اليوم اخترتم هذا المكان لمتابعة المباراة بدلا من الذهاب إلى الملعب. لم تكن لدينا تأشيرات، وبالتالي علينا أن نشاهد المباراة من هنا، وهذا مكان جيد وكأننا في الملعب. إنه نفس الإحساس. نعم استمتعوا. لماذا أنت هنا؟ حسنا نحن هنا لأننا نريد متابعة كأس العالم، ولكن مباراة في كندا وصعب أن نحصل على تأشيرة إلى كندا، وبالتالي قررنا البقاء هنا لمتابعة المباراة. شكرا.
0: هذه هي الأجواء الكولومبية هنا في هذا المكان.
2: شكرا هديل على هذه اللقاءات، ومن قبلك أيضا صفوان أبو شنب ووفا سوقا. بالتأكيد سنذهب إلى فاصل قصير، نعود بعد الفاصل لاستكمال الحديث. ابقوا معنا.

0: انا زي
1: اهلا اهلا
2: اخبار خمسة اربعة جاي جاي اهو
3: فرس بول بروز لك نقرأ هاي ايه جاي كمان
4: مختلفون يجمعنا بنك واحد
5: اسرع قدر
6: جنبك ذا جنبك يا اخي ضيعتها
7: اصب لكم اكل على دول
8: خلاص راحت ما عليك
7: كسادية
8: وش ذا
7: كسادية تبون
5: بوريتو
9: انشيلاتس
5: توست دانس
10: هنجر ستيشن يناولك للسيستة الصح شجع خلي التوصيل عليه
11: اطلب الحين

0: ما أحب أسافر في الصيف.
1: بس قدر غير.
2: خير صيف تحت الشمس وأشرب كرك عادي.
3: ها براد.
2: براد.
4: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
5: عادي نمدد يومين
3: بنمدد اسبوع.
6: انا اصلا صاحي

0: يا في الليل خليك صاحي، خليك متعطش.
1: أحيانا ممكن يكون الفاصل بين لحظة عابرة وإنجاز يخلد خطوة، وأحيانا قراءة أعمق للبيانات ممكن تكون سبب لأداء أعظم. في أرامكو تركيزنا على أدق التفاصيل والتقنيات هو اللي مكننا من تقديم الطاقة بموثوقية للعالم، لأن التفاصيل الصغيرة ممكن تصنع الفرق. أرامكو، الشريك العالمي الرئيس لفيفا.
2: أعزائي المسافرين، وجهتنا للصيف الأكثر تنوعا تبدأ الآن.

0: Ada.
1: Thank you.
2: Please be better. Please be better. Please be better. Henri.
3: احصل على واحد من ست اكواب اسطورية مع وجبة كاس العالم فيفا.

0: مع الانجاز الهجومي او بالاداء الهجومي، خاصه انه معروف عن المنتخب الكولومبي يعني هو فيه على اسلوب اللاتيني، يعني اللعب بالاندفاع البدني بالضغط العالي، رفع النسق طيله 90 دقيقه. يعني المنتخب الكولومبي من اكثر منتخبات الجنوب الامريكيه في البطوله شفتو يلعب باسلوب القوه البدنيه، الشراسه في وسط الميدان، قلت لك مع الاداء الهجومي، مع التميز اللي موجود على الاطراف من الاظهره، نتكلم على مينوز وموخيكا اللي عندهم اداء هجومي مميز وبكثره، يعني يخلي مساحات، لكن ضغطه العالي دائما ما يسبب مشاكل الى المنافسين خاصه المنتخبات الاوروبيه. المنتخب الكولومبي يلعب بشويه من التنظيم التكتيكي وكثير من الاراده والاندفاع البدني، وخاصه رفع النسق اللي يخلي لها الافضليه والميزه اللي عنده في الثلاثي الامامي، الثلاثي ذات خبره كبيره، فنيات عاليه، مبارياته كلها شاقه، كلها يعني حماسيه. ان شاء الله نتمنى اليوم راح نشوف اداء فيه حماس وفيه اثاره.
1: جميل، دعونا نبقى باجواء المباراه، اجواء الملعب ايضا، عندما نتعرف على حديث مدرب كولومبيا مستر لورينزي او لورينزو، ماذا قال قبل انطلاقه هذه المباراه؟
2: رأينا أن المباريات يتغير مسارها في هذه الأدوار، فالمباريات أطول مما كنت تتوقع بسبب أيضا التوقف من أجل الشرب، وهذا يساعد أيضا لأن هناك بعض التفاصيل سنغير بعض الأمور فيما يخص استعداد هذه المباراة. أم ستكون كولومبيا بنفس الأسلوب؟ التغييرات هي فيما يخص خطة اللعب، حيث كيف نستعيد الكرة وأين وكيف نهاجم ومن أين نهاجم وكيف يمكننا أن نكسر خطوط الدفاع الخصم.
1: استمعنا إلى مدرب كولومبيا صاحب 60 عاما وهو الأرجنتيني، 4 سنوات مع منتخب كولومبيا، قدم 50 مباراة حتى هذه اللحظة، 31 انتصار حاتم، 12 تعادل، 7 هزائم. واحدة من العيوب الخاصة لمنتخب كولومبيا صحيح أنه لا يستقبل أهداف، ولكن لا يسجل كثيرا، يعني آخر 3 مباريات لم يستطع تسجيل هدفين فقط.
3: يعني على مستوى كأس العالم لغاية الآن سجل في المباراة الأولى 3 أهداف، المباراة الثانية أهداف، وراء المباراة الثالثة 5 أهداف، بمعنى أنه نتكلم عن أسوأ معدل ليس سيء، واجه منتخبات محترمة تدافع بشكل جيد. ذلك نتكلم احنا عن مباراة اليوم، نتكلم واجهنا منتخب اوروبي متطور في دوري المجموعات وهو منتخب البرتغال،
1: وبالمناسبة هو تصدر على منتخب اوروبي ايضا. نعم، مرشح البطولة. نعم، البرتغال.
3: نعم، وكان في مباراة البرتغال افضل على جميع المستويات، على جميع بدنية فنية ضغط استحواذ فرص سجل هدف والغي، ويمكن في شك ان الهدف يعني نتكلم على تنوع في اللعب، نتكلم على ضغط عالي، تكلموا على استحواذ، تحرك بدون كرة، جاهزية بدنية. لكن هل مباراة فقط؟ لأن احنا نتكلم برتغال، كريستيانو رونالدو في حماس، في أكيد أنه تصدر المجموعة في المباراة ذهبت بكولومبيا إلى الطريق اللي نوعا ما سهل على الورق، يعني سهل على الورق، يعني الطريق السهل، يعني البرتغال يعني لم تنتصر في المباراة الأولى ولم تنتصر في مباراة كولومبيا، اتجهت للطريق الصعب وواجهت إسبانيا، وحتى لو مرت بإسبانيا كان ستواجه الفائز بمباراة فرنسا والمغرب. يعني تنتصر في مطب تقع في مطب ثاني، مع المباريات صعبة جدا.
1: لكن أنت تريد أن تذهب إلى أدوار إقصائية وتحصل منتخب سهل؟
3: لا،
1: لكن حتحصل صعب،
3: هذا متفقين فيه. لكن أنت أما أفضل اليوم أن تذهب إلى طريق بمعنى ستواجه في سويسرا وتواجه في فرنسا، وإن كانت إحنا ليس بمعنى أنك اليوم إحنا في استنقاص من سويسرا، لكن كقوة وكتاريخ أن تتواجه منتخب ليس لديه تاريخ كبير ولم يفز أصلا بكأس العالم ولا فأنت ستذهب إلى تاريخ فيه متنفس قادر أن تنجح فيه، فقاتل المنتخب الكولومبي من أجل اتجاه هذا الطريق ونجح في هذا. وأعتقد أن مباراة البرتغال كانت مرجعية ولتلدى الأظهر تصعد الجاهزية البدنية الكرة الثابتة التحرك في المساحات ففريق حقيقة ممتاز جدا. هل قادر اليوم أن يستمر؟ مباراة غانا كانت ظروف مغايرة تصار بهدف لصفر. اليوم أنا أعتقد أنه مباراة مرجعية لأنه سيواجه منتخب منظم منتخب كذلك أوروبي لديه إمكانيات يلعب الهجومات لديه سرعة في الهجوم. كيف سيواجه كيف سيتعامل في هذه الحالات؟ هذه ستعطينا يمكن كولومبيا سيذهب بعيد لأنه سيواجه المنتصر سيواجه الأرجنتين.
1: ولكن واحدة من عيوب أيضا منتخب كولومبيا تحدثنا كثير عن الأشياء الإيجابية بهذا المنتخب. هناك ارتفاع أيضا بمعدل أعمار لاعبين الخبرة بشكل كبير. تكلم عن رودريغيز تكلم عن دياز تكلم عن مجموعة من اللاعبين.
4: مو مقياس طارق لأن أنت اليوم بالأدوار هذه تحتاج نوعية هذا اللاعب اللي عندهم خبرة.
1: أنا ما أقصدك يا كابتن.
4: لا لا لا.
1: أنت لسه شباب يا كابتن.
3: حتى إحنا حشينا.
1: أنت ما تلعب هو لسه يلعب يا كابتن. هو لسه يلعب.
4: دائما اليوم أي منتخب أو أي نادي يحاول يجمع بين الخبرة والعنصر الشباب لأن هذا يخدمك ببعض الظروف وهذا يخدمك ببعض الظروف. في مباريات تحتاج خبرة في مباريات تحتاج لاعبين شباب. يعني اليوم منتخب مصر كان يحتاجون الخبرة أكثر من العنصر الشباب بالدقائق الأخيرة خاصة بعد الهدف الثاني. فمنتخب كولومبيا أعتقد الخبرة راح تلعب دور كبير مباراة اليوم. مثل ما تفضلوا الكباتن مباراة يعني متوازنة نوعا ما راح تكون.
1: هنا دياز ورفاقه أيضا بدءا بالاستمتاع بهذه الأجواء الخاصة من ملعب المباراة.

وها هم منتخب سويسرا الذين يستعدون أيضا لدخول ملعب فانكوفر استعدادا لإجراء عمليات الحماية أسوة لما حدث من منتخب كولومبيا.

0: تابعنا وياكم دخول المنتخبين إلى ملعب المباراة. أريد أن أسألكم سؤالا مشتركا، هل الكفة متعادلة بين المنتخبات حاتم رفيق عمر 50-50 ولا في نسبة أعلى من الأخرى؟ حاتم
1: أنا أتوقع أنه كولومبيا أفضل بقليل.
0: أفضل بقليل. رفيق
2: أنا أشوفها 50-50. واحد يلعب بتكتيك منظم واستغلال الفرص، وواحد يلعب بشراسة وباندفاع ورفع النسق. اليوم اللي أسلوبه راح يتفوق راح يكون
0: يعني 50-50
2: في المباراة، لكن 50-50.
0: عمر
3: لا أروح مع الكابتن حاتم، كولومبيا أفضل من سويسرا من ناحية الهجومية، بتكون 60-40.
0: بالمناسبة المنتخب الكولومبي مقارنة بالمنتخبات اللاتينية أمريكا الجنوبية منتخب متطور مميز، لا نريد أن نقول بأنه يشبه البرازيل والأرجنتين، ولكن على الأقل هو أفضل من تشيلي، أفضل من البيرو، أفضل من الإكوادور، أفضل من العديد من المنتخبات في أمريكا الجنوبية.
4: ويسعى لو مر سيكون أفضل من البرازيل في هذه المسألة لو مر في البرازيل.
0: صحيح.
4: فالمعنى نحن شاهدنا كأس العالم الحالي حقيقة تنافس كبير، الفوارق تقلصت ما بين كثير من المنتخبات، شاهدنا جاهزية بدنية، شاهدنا ملاعب على مستوى عالي، شاهدنا حقيقة إمكانيات كبيرة ومدربين بأفكار حقيقة تخدم مصلحة منتخباتهم. كذلك اليوم لما نتكلم على كولومبيا تضم على مستوى الهجومي لديها دياز المتألق في البيان، لديها دياز كذلك المتميز السريع لصاحب المهارة، إضافة لسواريز المهاجم، خامس رودريغيز ونحن نتفق أن يتقدم في السن لكن هو العقل المدبر الذي اللمسة الأخيرة منه يدخل دائما إلى العمق، ما مع ثلاثي وسط ميدان يتميز بالسرعة والقوة والشراسة والتدخلات. هذا على فكرة جنوب أمريكا لو شاهدنا مباراة، وكنا نتكلم أنا وعمر على مباراة باراغواي وفرنسا، لاحظ باراغواي كيف لعب ضد فرنسا، الضرب والواحد ضد واحد، وكان هذه هي جنوب أمريكا بمعنى أن القوة والشراسة الموجودة. ولا ستشاهد لو احنا لا ندري من سيتأهل، لو تأهل كولومبيا ستواجه الأرجنتين ستشاهد الحرب ميسي والضرب تحت
0: بس هذه الطريقة ما تفوز الكابتن.
4: لا
0: ما تفوز.
4: لا اليوم فرنسا من أقوى، فرنسا والباراغواي؟
0: المنطق يقول فرنسا
4: 70-30 أقل شيء إذا اتفقنا في 70-30 لم تكن 70-30 في المباراة، باراغواي قلص هذا الفوار بقوة والتدخلات والشراسة، واحد ضد واحد هم الأول على الكرة، أكيد يمكن الحكم هل يستحق بعد حين تدخلات الكروت
5: ولا مرة صح الفار شو يلعبون يعني يضربون بذكاء،
4: لكن هذه الطريقة تخلص يعني في
0: لكن الأخير. ليش أعطيتها تقريبا نسبة يعني بسيطة جدا لكولومبيا إذا كانت كولومبيا هي المتطورة وهي الأفضل وهي عندها الخبرة والإمكانيات، ليش ما يكون كعبها أعلى على سويسرا بشكل كبير؟
4: لأنه أنا شاهدت اليوم مصر،
0: وأنك قلت هي أفضل من البرازيل والأرجنتين في
4: قبل المباراة الأرجنتين مصر كان 60-40 صحيح، لكن

0: انقلبت 60-40، مصر كانت اقرب للانتصار، كانت منتصره في المباراه، كانت افضل في المباراه. احنا نتكلم على بطل العالم في النسخه الماضيه، الكونغو مع انجلترا كيف كانت المباراه؟ يعني العديد من السنغال مع في مباراه بلجيكا. فانت النسبه المئويه لا تعني شيء، هي تعني انت قبل المباراه الامكانيات الفنيه، تاريخ بعض الفرق، امكانيات لاعبيها، فانت تقرا انه هذا الفريق مقدم.
1: بس ليش كابتن مقاييسك في النسب المئويه او في المستويات لمباراه واحده فقط؟ انت اعطيتني امثله على مباراه واحده فقط.
0: نعم.
1: انت قلت كلام طيب عن الاكوادور بانهم عن كولومبيا عفوا انهم قدموا نفسهم بشكل كويس في المجموعات،
0: بالاضافه
1: الى في امريكا الجنوبيه ايضا تفوق البرازيل والارجنتين ايضا، اذا لديهم ارث جيد.
0: اكيد، بس هل هم قادرين ان يواصلوا على هذا المستوى ولا؟ انا الذي شاهدته مع البرتغال ثم في غانا في تطور لهذا المنتخب وفي تحسن على مستوى الاداء، خاصه عجبني على المستوى البدني ومستوى الفني كذلك. الاستحواذ يضغط في مناطق عاليه جدا، يلعب الكوره باستحواذ ويصعد والاظهره تصعد والعرضيه متميز فيها، لكن هل هذا كافي لكسب بطوله او المر؟ غير كافي، دائما لابد ان تضيف اشياء اضافيه من اجل ان تتقدم ومن اجل ان تذهب بعيدا. ستواجه منتخب اوروبي منظم وصل الى مستوى محترم، لكن قادر ان تفوز.
2: انا صراحه يا حاتم مباراه راح تكون صعبه، انا معك وذكرت على كولومبيا انه فيها شراسه وفيه النسق العالي وأن الأظهرة يؤدوا أداء هجومي كبير، لكن حذري من سويسرا. سويسرا منظمة، تنظيم رائع، من أفضل المنتخبات اللي شفتها تكتيكيا منظمة، أداء دائما يكون عنده الاستحواذ، يمسك الكرة، يخلق لك عدد كبير من الفرص. تواجد كل من داي مبولو ورايدر مميزين اليوم، صحيح غياب من زامبي راح يمكن يؤثر مؤثر اكيد، لاعب شاب مهارات كبيره
1: 20 سنه كابتن، مفاجاه البطوله
2: حتى لو لم يكن اساسي كاقحامه في المباراه،
1: سجل اضافه،
2: سجل 3 اهداف، يعتبر من احد الشباب المميزين في البطوله. نعم، غيابه راح اكيد يكون مؤثر، لكن حذاري، لاعبين خبره موجودين في المنتخب السويسري، نتكلم على تساكا، نتكلم على فرولي، لابولون، يعني الرباعي الدفاع اكانجي، الفيدي، زكريا صحيح انه وسط ميدان لكن يتميز بسرعه عاليه وقاعد يعني هذه السرعه يعطيها في في في كدور كظهير من الناحيه الهجوميه كجناح، يعني دائما تشوفه مميز. زياده رودريغيز لاعب خبره، لاعب دورتموند، لاعب
1: في، لكن هناك ميزه لسويسرا ايضا في هذه المباراه، في المباراه الثالثه على التوالي يلعب بنفس الملعب، هذا لم يتغير ايضا، عامل الارض جيد بالنسبه لسويسرا. عمر، يعني الى اي مدى هذا ممكن ان يكون عامل ايجابي للفريق انك تلعب ثلاث مباريات متتاليه على نفس الملعب؟
3: اكيد، يعني ما يفرق كثير طارق، يعني مع المنتخبات، يعني
1: لاني اقصد انك ما تتنقل، ما تروح مدن اخرى، ما تروح،
3: ممكن يعني يساعدهم هذا الشيء، لكن لما تنزل على ارض الملعب كل شيء يختلف. شوف مع صافره الحكم كل شيء انت احيانا كنت مخطط له ممكن يختلف. العامل الارض، الجمهور، يعني المباراه هي تمشي حالها من اول دقيقه. انا السؤال اللي سالته الكابتن حاتم انه ليش انت اخترت كولومبيا على سويسرا، انا رحت مع الكابتن حاتم لان كولومبيا تتميز على سويسرا بمباراه اليوم بالامكانيات الفرديه لبعض اللاعبين.
1: انت سببك زي سبب حاتم في الاختيار؟
3: انا بالامكانيات الفرديه، لانه مباريات اليوم تحتاج لاعبين عندهم امكانيات فرديه. عندك مثلا خامس رودريغيز، اوكي تقدم بالعمر، مو قادر يعطي نفس ما كان قبل 5-6 سنوات، لكن ممكن شوف اليوم ميسي.
1: صحيح.
3: عندك دياز.
1: لا ميسي الكابتن لا تقارنه بأحد.
3: لا نتكلم على الخبره.
1: ايه.
3: على الخبره.
1: ايه.
3: الخبره اليوم ميسي ضيع بلنتي، رجع للمباراه بصناعه هدف، سجل هدف.
1: صحيح.
3: وكان سبب كبير بتاهل منتخب الارجنتين. اليوم هذا نفس الكلام ينطبق على خامس رودريغيز، لانه خامس يلعب نفس المكان اللي يلعب فيه ميسي، ويحب يزيد على العمق، يجي لاعب خفي من الخلف.
1: ودياز
3: يحب المساحات، يحب يروح واحد ضد واحد كثير. فهذا اللي خلاني انا ارجح كولومبيا على سويسرا.
0: في تنوع حقيقي، يعني لما نتكلم دياز انه لاعب طرف ولاعب سريع، وكذلك انه يعبد بثقه لانه هو كذلك انه النجم القادم. خميس رودريغيز دائما من الطرف يدخل عمق الملعب كانه يصبح كمهاجم ثاني، ويعطي الطرف الايمن كل المخيط. اضافه لمينوز، اضافه لثلاثي وسط الميدان، لما نتكلم على بوريتا تكلموا على ليرما وأرياس، في تكامل ما بينهم وفي مساندة في الهجوم. أنا الشيء اللي عجبني على المستوى البدني أن الفريق جاهز، فريق جاهز بدنيا والفريق يقاتل. الجو العام الموجود في أمريكا هم متعودين عليه في كولومبيا، متعودين بمعنى أن يلعبوا في هذا الجو، الحرارة، الطقس، وكذلك جنوب أمريكا في بوليفيا ارتفاع وفي كذا، فلديهم التعود هذا، التكيف مع الطقس.
1: بس سويسرا أهدى منهم كابتن.
0: لا متفقين،
1: أهدى
0: متفقين. لا الطابع الأوروبي دائما أهدى، لاحظ أنت بعد مباراة الأرجنتين بوكا وكذا، العاطفة دائما جياشة لدى جنوب أمريكا. مقارنة على الأوروبيين في جفاف في هذه الأمور، يعني الأوروبي مغارب بمعنى أنه في تنظيم دفاعي، في أمور، في تركيز، في غلق مساحات، ستجد بمعنى وسط متوسط البلوك، لا تجد أنه متأخر كثيرا ولا بمعنى أنه متقدم كثيرا في مناطق عالية، سيكون تقسيم الوقت بمعنى بشكل ذكي، بمعنى كي الفريق لا يتعرض للإرهاق وكذا. السرعة موجودة، إذا بالغ كولومبيا في الهجوم موجود مبولو، موجود لاعبين فارغاس، موجود لاعبين لديهم صحيح. السرعة، وتشاكا كذلك كانوا على مستوى التمريرات في العمق، موجود لديهم إمكانيات سويسرا.
1: لكن لا تنسى أن سويسرا تلعب ببلوك منظم جدا رفيق، لديهم إمكانيات كبيرة، كانجي، الفيدي، ثنائي قوي في القلب، بالإضافة إلى أنه من الصعب أن تسجل على سويسرا. يعني سويسرا لديهم تنظيم مميز أيضا،
2: تنظيمهم رائع دفاعيا، خاصة من الناحية النفسية أيضا. منتخب سويسري فاز في 3 مباريات على التوالي لأول مرة في كأس العالم، فاز بأول مباراة له في الأدوار الإقصائية مباراة السابقة، يعني من الناحية النفسية أيضا المنتخب السويسري يعني مؤدي وحايب أنه يواصف نفس المسوار، يعني في المسار بأنه في يكمل على أقل تقدير، وطامح أنه يذهب إلى أبعد الحدود بحكم أن مباراة ضد كولومبيا ليست كولومبيا، ليست الأرجنتين أو ليست البرتغال أو ليست إسبانيا، فرصة كبيرة منتخب سويسري أنه يتقدم في الأدوار.
1: صحيح.
2: زيادة إلى أدائهم مميز وسط ميدانهم، خبرة كبيرة، تشاكا من أكثر النسب الباصات الصحيحة، يعني التمريرات الصحيحة مع بيدري ورودري، عنده نسبة تمريرات.
0: هو أهم شيء كذلك رفيف أنه لابد أن يكون لدى سويسرا القدرة على الدخول في الصراعات بنفس فرنسا التي كذلك كانت جيدة في الدخول مع الصراعات والقتال.
1: لكن حاتم تحسنوا هجوميا بعد التعادل مع قطر 1-1 في الافتتاح، انفجروا هجوميا، فازوا على البوسنة وفازوا على 4-1 ثم كندا وثم الجزائر أيضا، يعني قدموا مباريات كبيرة. أريد أن نتعرف أيضا على القائمة النهائية المختارة من قبل مراد ياكين، على القائمة النهائية بالنسبة للمنتخب السويسري، أين نقاط القوة والضعف حاتم في هذه التشكيلة؟
0: يعني كوبل في حارس المرمى، نتكلم على حارس المرمى حقيقة ممتاز، بمعنى أنه حارس مرمى لديه إمكانيات كبيرة على مستوى الدفاع، زكريا على طرف الفيديا، كينجي، رودريغز لعب الخبرة، فرولر وتشاكا لاعبين الارتكا، زندوي، رايدر، جاشاري أكيد بالغياب، وأمبولو في الحراسة في الهجوم. أكيد لما نتكلموا على نقاط القوة أكيد نتكلموا على الطرف، ونتكلموا على الأروقة التي لديها قوة، زندوي كذلك، رايدر، وأمبولو السريع، لديهم سرعة في التحولات، ولديهم كذلك شاكة على المستوى أن يكون دائما مساند ودائما لديه الإمكانيات الجيدة، ولاعب لديه خبرة في التعامل. لكن أنا دائما كيفية التعامل مع منتخبات جنوب أمريكا، لأن جنوب أمريكا في الأرجنتين وفي مغارب وفي الفرق التي تلعب بقوة واندفاع بدني ويريد أن يشعرك أنه هو أقوى منك على مستوى تدخلات الثنائيات. هنا لابد أن يكون المنتخب السويسري يكون جاهز لمثل هذه الحالات، بمعنى أن تكون كما نتكلم عن المنتخب الفرنسي في الغد حقيقة كان جاهز لمثل هذه الجزئيات، لأن الجزئيات دائما تصنع فوارق. لما تكون متخوف بعض الأحيان في التدخل لابد أن ترمي رجلك، لابد أن تكون جاهز للثنائيات، جاهز بكل حالات وتفاصيل في المباراة، ثم تحاول أن تستغل أوقات القوة في المباراة دائما 90 أو أكثر في أوقات قوة وأوقات ضعف. أوقات الضعف لابد أن لا تقبل فيها هدف، وأوقات القوة لابد أن تستغلها وكيف تتعامل فيها.
1: صحيح. مشكلة السويسرا أيضا في عملية العقم التاريخي في الإقصائيات، لديهم مشكلة كبيرة، ما وصلوا ربع النهائي منذ عام 1954، خسروا 3 من آخر 4 ركلات جزاء في اليورو، لديهم مشكلة كبيرة أيضا في عملية الإقصائيات. أريد أن أخذ رأيك أيضا في رفيق في قائمة كولومبيا بنفس الطريقة، أيضا نقاط القوة والضعف التي تحدثت عنها قبل قليل في هذا المنتخب أيضا.
2: منتخب مميز قلت لك من ناحية الدفاعية برفع النسق، يعني الشراسة الموجودة في وسط ميدان وفي هجوم والضغط العالي في حراسة المرمى تواجد فارغاس إن كان أداء مميز في المباريات الأربعة الأخيرة. الرباعي الدفاعي نتكلم على مينوز الظهير المهاجم الهداف دائما مسجل هدفين في البطولة، سانشيز لوكومي ثنائي المحور قوي جدا دفاعيا من ناحية البدنية مميزين، موخيكا الجهة اليسرى، ثلاثي الوسط ليما بويرتا أرياس ثلاثي مع أدائه الهجومي دائما ما يعطي التوازن في الناحية الهجومية والدفاعية، يعني فيه تناسق فيه تسيير الثنائي بويرتا وأرياس اللي دائما ما يؤدون يعني من جانب الهجومي، وتواجد ليما يعني كارتكاز زيادة إلى أحد الأظهرة، ومن ثم ثلاثي الهجوم سواريز لاعب سبورتينج المميز أدى موسم رائع، وثنائي رودريغيز دياز المهاري دياز اللي يعتمد ويتكل عليه اليوم خاصة أنه رودريغيز بتراجعه في السن يعني تقدمه في السن أصبح صحيح اللعب المهاري المميز.
1: رجاء لا تتكلم عن العمر السن
2: لكن صراحة أداؤه لم يصبح رودريغيز اللي من أربع سنوات. دياز يعني الاعتماد أو الاتكال على دياز وسواريز يكون أكثر، سواريز اليوم راح نشوفه مزعج كثيرا لمحور المنتخب السويسري، أكانجي والفيدي ثنائي اللي نوع ما فيهم نوع من الثقل، سواريز مع سرعته مع مهاراته راح يسبب مشاكل كبيرة لمحور الدفاع السويسري.
1: عندما تحدثت عن دياز حتى والده في التقرير تحدث عنه منذ أن كان طفلا رضيع، يعني أيضا كان يحبي في البيت ويشعر بأنه هو يعني عنده إمكانيات كبيرة، عندما تحدث عنه والده في التقرير قبل قليل وقال بأنه وهو صغير السن كان كثير الحركة سريع الحركة
2: طارق
1: وكان يستبشر خيرا بأنه ممكن يكون
2: لعبت ضدي لأنه صغر مني، لعب ضدي لما كان في البرتغال في
1: بورتو. ما كنت معهم في البيت
2: لا صراحة لا. أنا أؤكد على كلام يعني الخفة اللي موجودة في اللعب، لعب ضده والسرعة اللي يتمز فيها الخفة في التنقل مهارة واحد ضد واحد لاعب مميز.
1: بس اللي يعني الخلاصة اللي استشفيتها منكم بأن منتخب السويسري منتخب منظم والمنتخب الكولومبي منتخب فوضوي، بمعنى ليست الفوضى اللي هي الفوضى أنه هو يعني فوضوي لا يعرف يمارس الهجمات ولا بناء الهجمات، ولكن فوضوي هو عنيف مقاتل ممكن أن ينهار بأي لحظة، لكن سويسريين منظمين هادين.
3: هذا الاختلاف بين الكرة الأوروبية والكرة اللاتينية والكرة أمريكا الجنوبية. في شغلة طارق يعني كابتن، دائما منتخبات اللاتينية في تعصب كبير عند الجماهير، فاللاعب لما ينزل على المباراة دائما يحسب حساب الجمهور، يحسب حساب ما بعد المباراة إذا خسر الفريق كيف راح يعيش الشهر اللي بعد المباراة. عكس منتخب سويسرا وبعض المنتخبات بأوروبا خلاص انتهت صافرة الحكم يعيش حياته طبيعية ما عندهم محاسبة، فهذا الشيء راح يعطي دافع كبير لكولومبيا. يعني نفس منتخب الأرجنتين شفت ردة الفعل اليوم ترى كله عشان الجمهور.
2: لكن عمره بالتضيف لك شيء، كولومبيا 98 أنا كنت موجود كأس العالم الظهير أي مسجل ضد برما بعد العودة قتلوه
3: راح للبيت. أنا أعرف هذا كنت صغير أعرف الحادث فشوف التعصب الموجود عنده فيخافون
1: صحيح
2: متواجدين بقوة، جمهور عندهم مساندينهم بعدد كبير، راح تشوف اليوم ملعب كله أصفر في مباراة الثلاثة تواجد الجماهير المنتخب الكولومبي أو من
4: جمهور لا لابد أن نضيف شيء الكولومبيا، يعني إحنا لما نتكلم على جنوب أمريكا ونتكلم على على القوة، لكن لابد لأنهم منضبطين تكتيكيا كذلك، من الصعب أن تسوي لأدوار متقدمة بدون انضباط تكتيكي. الكرة تطورت، الكرة اليوم تشهد في جل لاعبين ينشطون في مستوى عالي جدا، كولومبيا أو العديد من المنتخبات الكبيرة جنوب أمريكا، لكن ما يضاف عليه القوة وهذا ما يميز الكرة جنوب أمريكا هو القوة والعنف في بعض الأحيان، ويسمح بذلك كما نتكلم في بعض الأحيان على البريمير ليج في ركلات جزاء تحسب في مكان في البريمير ليج عادي جدا لأنه صوف. ففي جنوب أمريكا هذا النوع من التدخلات والتحامات يتركون معناها عادي بالنسبة لهم.
1: ممتاز، على أي حال نحن نتوقف عند هذا الحد لنذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لاستكمال الحديث في هذه المواجهة آخر مواجهة الدور 16.

0: صيفنا على كيفنا.
1: احجز عروض على كيفك.
2: شجع وخلي التوصيل عليه.
3: اطلب الحين.
4: بنان الرياض من مجموعة طلعت مصطفى، بنات المستقبل.
5: احصل على واحد من ست اكواب اسطورية مع وجبة كاس العالم فيفا.
6: المباريات جاية بالليل،
7: بيبسي نايت اديشن.
6: صح صح اكثر،
7: خليك صاحي،
6: خليك متعطش.
8: يبا كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
9: أنا زي.
10: أهلا أهلا.
11: أخبار. خمسة أربعة. جاي جاي أهو.
12: كيف سبورة؟ بروز لك أنت الحين. إيه جاي كمان.
13: مختلفون يجمعنا بنك واحد.
14: يا أخي شكرا على البيت، أجواء وجمعة خرافية.
15: وين الليل؟ خلصتوه؟
16: قلت لك ما يكفي بغل الليل زيادة.
15: محمد شفت الكتاب اللي جنبك؟ اسحبه.
17: غير ليز ما في كوره.

0: اسرع قدر
1: جنبك زين جنبك يا اخي ضيعتها
2: اصب لكم اكل على دول
3: خلاص احط ما عليك
2: كاساديا
3: وش ذا
2: كاساديا تبون
0: بوريتو
1: انشيلاتس
0: توست تادس
4: هنجر ستيشن يناولك للسيستة الصح شجع خلي التوصيل عليه اطلب الحين

0: Here you go.
1: Thank you.
2: Please be back to me. Please be back to me. Please be back to me. Hombre.
3: احصل على واحد من 6 اكواب اسطورية مع وجبة كاس العالم فيفا.
4: تدريب، ضبط، تحسين، تخطيط، قياس، محاكاة، بناء، استعداد، تنمية مهارات، تحليل بيانات، تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، وهو اللي مكننا من توفير الطاقة بصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو، الشريك العالمي الرئيس لفيفا.

0: أهلا بحضراتكم من جديد. ستكون هذه هي المباراة الرابعة لمنتخب كولومبيا ضد منتخبا أوروبيا في عام 2026، حيث لم يحقق أي انتصار حتى هذه اللحظة ضد أي من هذه المنتخبات. تعادل بواحدة وخسر باثنتين، خسر في مباريات ودية في شهر مارس الماضي أمام كرواتيا 1-2، وأمام فرنسا 1-3 قبل التعادل السلبي في مجموعته أمام البرتغال. أهلا بحضراتكم من جديد، نحن بانتظار انطلاق هذه المباراة حيث سويسرا أمام كولومبيا في آخر مواجهات الدور 16. من سيذهب ليلاقي منتخب الأرجنتين الذي ينتظر بالتأكيد دوره في المباراة القادمة؟ من راح يواجه الأرجنتين، سويسرا ولا كولومبيا؟
1: والله
0: خدت نفس، كنت تبغى تشوت فاول كابتن، لان تعرف عمر السومر اذا جيت شوت فاول ياخذ نفس اول شيء.
1: هذا هذا يعني اتوقع كولومبيا على الورق. كولومبيا.
0: حاتم، من راح يواجه؟ اكيد انت تتمنى كولومبيا عشان مباراه امريكيه جنوبيه جنوبيه.
2: انا والله اقرا حسب الامكانيات، كل قدم كل شيء وارد فيها، لكن انا اتفق مع عمر بنسبه كبيره. استقبال كولومبيا
0: بالمناسبه، هذه استقبال الجماهير المصريه لحافله المنتخب المصري بعد مباراتهم التاريخيه والكبيره ايضا امام الارجنتين، والذين خسروا هذه المباراه بشرف وبكل قوه قدمها المنتخب المصري ب3-2. حاتم،
2: يعني كما ما نتفق مع عمر على مستوى المنتخب الكولومبي هو الأقرب، هو الأقرب للتأهل. تبقى أكيد مباراة لها ظروف، لها سيناريوهات قادرة تغير، كارت أحمر يغير أمر ما. احنا نتكلم ما قبل المباراة ما شاهدناه من الطرفين تيلت إلى غاية اليوم، الكل طبعا المستوى يصب في مصلحة كولومبيا، لكن يبقى ننتظر المباراة كيف ستصبح.
0: طيب إيه رأيك نسمع المزيكا المصرية؟ نسمع
2: زي عملت يا مصر.
0: ايه نسمع. جماهير كبيرة وغفيرة ايضا جاءت لتحية المنتخب المصري بعد الاداء القتالي والمميز والكبير الذين قدموه أمام المنتخب الأرجنتين والذين خسروا هذه المباراة. يقال بأنه لا يوجد خسارة بشرف بكرة القدم، ولكن نحن شاهدنا هذه المباراة عن قرب واستمتعنا بها بشكل كبير، كانت بمتناول اليد، ولكن شكر للمصريين، شكر لمنتخب مصر على الأداء الكبير الذي قدموه من خلال هذه المباراة. أعود مرة أخرى لنفس السؤال، من أقرب لمواجهة الأرجنتين؟
3: أنا صراحة أتمنى أشوف مباراة أرجنتين كولومبيا، مباراة لاتينية أحلى يعني، وخاصة لأنه زيادة أن سويسرا هي اللي أخرجت المنتخب الجزائري. هم يخسروا يروحوا لديارهم. لكن والله صعيبة، منتخب سويسري منظم، عنده عناصر، عنده حلول هجومية، عنده صلابة دفاعية، وسط ميدان مميز. لكن منتخب كولومبيا أيضا من ناحيته يتميز بأسلوبه، يتميز بأدائه، عنده العناصر خاصة الهجومية الفردية اللي يمكن يخلق بها الفارق.
0: لكن ليس دائما أن ينجح الأسلوب الذي اتخذه منتخب باراغواي أمام فرنسا. صحيح أنه خسر 1-0 شيء، لكن ليس دائما هذا الأسلوب ناجح.
2: أكيد ليس دائما ناجح، لكن كيف ستتعامل معاه؟ لأنه تتكلم على تدخلات وتمهيات والقوة في التدخل، قوة مفرطة في بعض الأحيان. هنا لابد أن يكون فيك نجاح، أنه الحكم والفار يكون له دور كبير في هذا. لكن مع منتخب فرنسا يعني نبغى مشاهدة التدخل، كأنه معناها مسموح أنه بمعنى العنف في المباراة.
4: حكم إنجليزي قبل في فرنسا كيف يتوقف غير بالطريقة؟
2: هو يتوقف قبل الطريقة، هم أوقفوا فرنسا.
0: طب لو كان الحكم والبار في سبات عني، إيش تسوي بالحكم؟ خلاص.
2: لا لا، في الأخير هو كرة القدم هي مبنية على احتكاك ومبنية على التدخلات، فلابد أن يكون نوعا ما المنتخب يكون جاهز على المستوى الذهني والبدني والفني في كل الظروف، لابد أن تكون جاهز لأي ظرف من ظروف المباراة. لذلك إذا أردت المرور والذهاب بعيدا لابد أن تكون جاهز. أنا شاهدت مرة في كوبا أمريكا كولومبيا الأرجنتين ما تركوا ميسي يتنفس في المباراة، تركوش تنفس، وين يمر والتدخلات، مش تدخلات بمعنى أنه على الكرة، كرة والميسي مع بعض.
0: صحيح.
2: لذلك مباريات جنوب أمريكا لو تتابع كوبا أمريكا صحيح مباريات في فوتبول ثاني على مباريات الأوروبية. أنا أنتظر نوعا ما كولومبيا أن تكون بهذا الجو، السرعة في الأداء، في الإيقاع، التمرير، استغل الظروف، تحرك بدون كرة وسط ميدان. لكن هنا كيف ما جهز المدرب السويسري للمنتخب الكولومبي، خاصة أنه قادر أن تضرب بالكونتر أتاك، قادر أن تضرب خلف الظهير الأيمن والظهير الأيسر، يعني يسعط بانتظام مينوز مخيتا. هنا أنت قادر أن تستغل بعض النقاط، قادر أن تستغلها لصالح.
0: مباريات خروج المغلوبة والأدوار الإقصائية تحتاج إلى توزيع المجهود بشكل أفضل، فيها حسابات كثيرة.
4: أكيد تعرف مباراة اليوم، يعني إحنا نتكلم اللي شفناه المباريات اللي قبل، لكن اليوم لما يدخلون على أرض الملعب يمكن نشوف حذر من الطرفين، يمكن المنتخبين يكونون حذرين، يعني تعتمد يعني المباراة ممكن بتفاصيل صغيرة تنتهي، كرة ثابتة، خطأ من أحد المدافعين. يعني شفنا أمس البرتغال وإسبانيا، أنا قاعد أتفرج على المباراة أمس قلت اللي يختار راح يتسجل فيه على طول، هي الاثنين كانوا حذرين جدا، خطأ واحد من منتخب البرتغال مدافع روبن دياز سجل هدف انتهت المباراة. ممكن نشوف نفس السيناريو.
0: نحن بانتظار نزول اللاعبين إلى ملعب المباراة، حيث تأهل المنتخب الكولومبي من دور 16 في كأس العالم مرة واحدة فقط في 3 مشاركات سابقة، وتحقق ذلك في عام 2014 بعد الفوز على الأوروغواي بهدفين دون رد. ولكن كان فوز سويسرا 2-2 على الجزائر هو أول انتصار لها في الأدوار الإقصائية بكأس العالم منذ الفوز في مباراة الإعادة بالدور الأول ضد ألمانيا عام 1938. ولكن لم يسبق لمنتخب السويسري التأهل في مباراتين متتاليتين في الأدوار الإقصائية بكأس العالم. تبقى لي أن أشكر محللي قناة بي إن سبورت، شكرا لكم جميعا. دعونا نذهب لمتابعة هذه المباراة خروج المغلوب، آخر مباريات الدور 16، عندما أذهب مباشرة إلى علي سعيد الكعبي عبر ماكس 2 ومحمد بركات عبر ماكس 4.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة متابعي بين سبورت في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه المواجهة الأخيرة بالمناسبة في دور الستاش، وهي مواجهة كولومبيا سويسرا هنا في فانكوفر في كندا، حيث المباراة التي الفائز فيها سيقابل الأرجنتين ستكون ربما مواجهة أمريكية جنوبية خالصة إن فازت كولومبيا، وستكون المواجهة الأولى لسويسرا أمام الأرجنتين بعد عام 66 يوم أن تقابلا في إنجلترا، وفازت الأرجنتين على سويسرا بهدفين نظيفين في تلك المباراة. هذا كلام سابق لأوانه لأن المباراة لم تنطلق بعد، ولدينا كولومبيا بألوانها الصفراء في مباراة اليوم مع فارغاس، مونيو، سانشيز، لوكومي، موخيكا، بويرتا، ليرما، أرياس، والقائد خاميز رودريغيز، سواريز، وأخيرا وليس آخرا لويس دياز، طبعا نجم بايرن ميونخ الألماني. ماذا عن سويسرا؟ ماذا عن الساعات السويسرية؟ ماذا عن جبال الألب؟ طبعا طاقم التحكيم من السلفادور إيفان بارتون 35 سنة، هذا الرجل الذي يدير مباراة اليوم، بالمناسبة هي المباراة الأخيرة في هذا الملعب ما بين طبعا هذين المنتخبين، سيلعبان المباراة التاسعة والأخيرة في فانكوفر، وبالتالي آخر المباريات في هذه المدينة الجميلة بالمناسبة في كندا. وإيفان بارتون كما ذكرت حكم مباراة من السلفادور، أصحاب القميص رقم 10 تشاكا نجم وقائد سويسرا، وخاميز رودريغيز طبعا قائد كولومبيا في هذه البطولة في هذا المونديال. ومباراة بالطريق طبعا الأرجنتين مع ميسي ينتظرون بعد مباراة تاريخية للفراعنة، طبعا قدموا مباراة ملحمية لا شك، وكانوا متقدمين بهدفين نظيفين. بعد ذلك طبعا بعض الأمور حدثت في المباراة، البعض يتحدث عن بعض الحالات التحكيمية، والبعض يتحدث أيضا عن قلة الخبرة أيضا طبعا لمصر مقارنة بالأرجنتين بطل كأس العالم. هذه مباراة في الطريق الآن لأن تبدأ، ولدينا منتخب سويسرا بكوبل، بزاكريا، بالفيدي، أكانجي، رودريغيز، اندوي، ولدينا ياشاري، هنالك تشاكا، هنالك فرويلر، وهنالك ريدر إضافة إلى المهاجم الصريح الوحيد في الخط الأمامي امبولو الذي طبعا يبدأ المباراة. بعض الغيابات أبرزها مانزامبي الشاب الذي قدم حضورا جميلا لافتا مع سويسرا في هذا المونديال. بالمناسبة المنتخبين كلاهما تصدر مجموعته، وكلاهما طبعا وصل لهذه المباراة على رأس مجموعته. كولومبيا تصدرت مجموعته بسبع نقاط على حساب البرتغال والكونغو، وأوزبكستان فازت على أوزبكستان 3-1 وعلى الكونغو بهدف، وتعادلت سلبيا أمام منتخب البرتغال في طبعا تلك المباراة. سويسرا تصدرت مجموعته على حساب كندا المستضيفة، البوسنة، ومنتخب قطر، وفي دور 32 هزمت الجزائر بهدفين، بينما كولومبيا في دور 32 هزمت منتخب غانا بهدف نظيف.

هنا يشركون الجمهور في لحظات البداية في طبعا بداية المباراة. نحن في فانكوفر في ملعب طبعا ملعب بي سي بليس فانكوفر, ملعب يتسع ل 45 أو 54 ألف متفرج. تنطلق المباراة, المباراة الأخيرة في هذا الملعب, تاسع مباريات المونديال في هذا الملعب. موخيكا يبدأ الآن, ومنتخب كولومبيا طبعا بألوانه الصفراء المعتادة, بينما السويسريين كذلك بألوانهم الحمراء الكاملة المعتادة في مباراة هذا المساء. والأرجنتين تنتظر, والكرة من أكانجي في البداية الأولى, بعد ذلك الإبعاد من سانشيز خارج أرضية الملعب. طبعا هي المواجهة التي تجمعهم في هذا المونديال, في طبعا بعد مونديال أمريكا 94 تقابلوا وفازت يومئذ كولومبيا بهدفين, جافيريا ولوزانو سجلوا هدفي الفوز لكولومبيا على سويسرا في المواجهة الوحيدة اللي جمعت المنتخبين والبلدين في تاريخ كأس العالم. مباراة لا شك طبعا بانتظار أن تحسم في الوقت الأصلي, وماذا وإلا فإن هنالك طبعا الأوقات الإضافية, وربما بعد ذلك ركلات الترجيح ستقول كلمة وكلمة كبرى في هذا المساء. هذا كانجي أكانجي يعتذر لي الزميل هنا في اللعبة الماضية, بينما لدينا الأرجنتيني نيستر لورينزو مدرب منتخب طبعا منتخب كولومبيا, الرجل الذي أحدث نقلة كبيرة مع هذا المنتخب, وبالتالي يتمنون أن يذهب كولومبيا أو أن تذهب كولومبيا لما هو أبعد من ربع نهائي في مناسبة واحدة. خارج أرضية الملعب في البداية الأولى, حارس المرمى هنا لسويسرا كوبل خارج أرضية الملعب, بينما لدينا المدافع الفيدي. تبدأ كولومبيا عن طريق لويس دياز, تأتي الكرة, تلعب الكرة للأمام ويأتي الإبعاد بعد ذلك, ولدينا البداية المعتادة. أنت طبعا أمامك 90 دقيقة تصل بعد ذلك إلى الدور ربع نهائي من مونديال طبعا ثلاثي التنظيم. هذا المدافع الحاضر في الصورة طبعا لدينا لوكومي يلعب في الكالتش, وعشاق كرة القدم الإيطالية يتابعونه أسبوعيا في نادي بولونيا الإيطالي, بينما ثلاث دقائق أولى في الانطلاقة الأولى في المواجهة التاريخية الثانية كما ذكرت بعد مواجهة مونديال 94, فوز كولومبيا بهدفين للراحل أجافيريا وبعد ذلك طبعا مهاجم الخطير لوزانو. كرة تعاد الخلف الآن في البداية الأولى, طاقم تحكيم من السلفادور يدير مباراة هذا المساء, حكم صغير في العمر في طبعا سن 35 سنة. كرة تلعب الآن وتصل للخبير الآخر رودريغيز, الذي بالمناسبة يلعب مباراة 17 في المونديال, هو الأكثر لعبا في تاريخ سويسرا في المونديال بجانب القائد تشاكا, لكن لدينا انطلاقة هنا, يحاول التقدم ويتقدم بالفعل في الكرة الماضية. الحديث هنا طبعا عن أكانجي, والكرة بعد ذلك تلعب, أو عفوا زكريا اللي تقدم في الكرة الماضية. شاهدنا لاعب وسط في مناسبات كثيرة خاصة يوم أن كان في يوفنتوس الإيطالي, لكنه يلعب الآن في مركز الظهير الأيمن بالنسبة لمنتخب بلاده في هذا المونديال. الكرة الماضية خطأ على فرويلر, ريمو فلويرا مع موخيكا مدافع نادي مايوركا الإسباني, وهذا فرويلر في الكرة الماضية. المواجهة رقم 13 لكولومبيا أمام منتخب أوروبي عند 3 فوز 3 تعادلات 6 هزائم, ولكنه لم يخسر في مواجهات الأربعة الأخيرة أمام منتخب أوروبي, وطبعا يريد الاستمرار في هذا العمل الجيد. فيها انطلاقة الآن في الكرة الماضية, فيها تقدم لمنتخب طبعا كولومبيا, والإبعاد من جانب أكانجي أو زكريا عفوا زكريا مرة أخرى, ومن أمام الخطير لويس دياز طبعا يعولون عليه كثيرا, ينتظرون منه الكثير في مباراة هذا المساء. الحديث طبعا عن لويس دياز والكرة الماضية التي تحولت إلى ضربة ركنية ستكون خطيرة. طبعا كل العيون على لويس دياز, نجم اللي عنده 23 هدف مع منتخب بلاده, وهذا كبيرهم. الحديث عن خميس رودريغيز 34 سنة 131 مباراة دولية هذا المساء.
ضربة ركنية الآن للمنتخب الكولومبي تلعب عالية وتبعد كذلك من المتراجع إمبولو في اللقطة الماضية في صافرة في خطأ. نعم الخطأ يحضر الصافرة الهندوراسية تحضر في الكرة الماضية والاستاد الجامعي بالمناسبة اللي عنده طبعا دكتوراه في العلوم الكيميائية هو الرجل الذي يدير مباراة هذا المساء الأخيرة في دور طبعا الستاعش. وطبعا تعرفنا على المواجهات المنتظرة طبعا التي فيها منتخب عربي وحيد بعد خروج مصر هذا المساء. لدينا منتخب عربي وحيد لا زال هو المنتخب الذي يحمل كل تطلعات العرب كل أحلام العرب. الحديث عن المنتخب المغربي الذي سيقابل فرنسا في مباراة كبيرة منتظرة يوم الخميس القادم بعد غد بحول الله تعالى. هذه انطلاقة لمنتخب سويسرا في المكان الموجود في رودريغيز تصل وتسدد وتصل بعد ذلك سهلة سهلة كانت سهلة كانت من اندوي هذا الخطير لكن الراية ترفع بالمناسبة ولدينا حالة تسلل في الكرة الماضية. المنتخبان بالمناسبة وصلا التسلل الموجود نعم القرار سليم والتسديدة بهذه الصورة حارس المرمى يحضر فارغاس في الكرة الماضية مصنف رقم 13 منتخب كولومبيا عالميا هذا مانزامبي هذا الغائب الكبير طبعا لدينا يوهان مانزامبي اللاعب الذي كتب شهادة ميلاده في هذه البطولة ولا شك غيابه مؤثر للغاية عندما يتعلق في مباراة اليوم. أيضا فارغاس اللي بدأ المباراة الماضية لا يبدأ مباراة اليوم ريدر يبدأ مكانه وبالتالي غيابات بداعي الإصابة في مباراة لا شك الخاسر منها سيعود إلى بلاده والفائز فقط سيكمل الطريق لمواجهة الأرجنتين في المرحلة القادمة. وجود خطأ الخطأ على سانشيز هنا وأتشاكا أيضا بخبرة الكبيرة طبعا لدينا الخطأ في الكرة الماضية لدينا هذا اللاعب الذي سقط اللي هو الفيدي لاعبنا موشن جلادباخ الألماني والخطأ نعم يحضر في الكرة الماضية من جانب اللاعب الذي تقدم في الكرة الماضية سواريز لويس سواريز عندك سواريز طبعا هذا اللاعب الحاضر في نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي. 8 دقائق أولى على انطلاقة أحداث هذه المباراة تعادل حتى هذه اللحظة بدون أهداف. بالمناسبة تاريخيا كولومبيا ما كان عندها تعادل بدون أهداف تصور في كل مشاركاتها في بطولات كأس العالم لم يحدث إطلاقا أن تعادلت بدون أهداف إلا في هذا المونديال أمام البرتغال تعادلت بدون أهداف وكان ولا زال التعادل السلبي الوحيد في تاريخ منتخبي نعم كولومبيا بدون أهداف في بطولات كأس العالم. هذا اندوي هذه كرة في هذا المكان من جانب تشاكا ينتظرون منه الكثير تشاكا في مباراة هذا المساء. لدينا زكريا دينيس ولدينا كرة من فرويلر ولدينا كرة تلعب ومنتخبي كولومبيا بعد ذلك عن طريق النجم الكبير دياز خارج أرضية الملعب في بداية ممتازة في بداية مثيرة في مونديال مثير لا شك في ذلك وفي مدينة بالمناسبة جميلة غاية في الجمال فانكوفر هذه المدينة إذا كانت هناك مدينة تجسد اجتماع البحر والجبل والغابة في لوحة واحدة فهي فانكوفر فانكوفر التي بالمناسبة يطلقون عليها أيضا هوليود الشمال. هذه كرة في هذا المكان كرة خطيرة كانت ولكنها بعد ذلك أبعدت ووصلت إلى لاعب يجيد المرتدات سرعة كبيرة مراوغات مجدية شاهدناه مع ليفربول ونشاهده أكثر الآن مع كبير القوم في ألمانيا بايرن ميونخ. هذه كرة من موخيكا تصل هنا تنقل هنا مباراة مع طابع طبعا أوروبي وطابع أمريكي جنوبي ورغبة كبيرة في الوصول لربع النهائي. وبالمناسبة على ذكر ربع النهائي فإن أفضل ما فعلته كولومبيا عبر التاريخ في المونديال وصولها مرة واحدة إلى ربع النهائي وكان ذلك في المونديال الأفضل في البرازيل 2014 يوم أن تألق الساقط الآن على أرضية الملعب خاميز رودريغيز وسجل واحدا من أجمل وأروع الأهداف في تاريخ كأس العالم في مرمى الأورغواي وفازت بلاده بهدفين وسجلت أول حالات أربع حالات فوز متتالية طبعا قبل أن تودع فقط بصعوبة كبيرة أمام البرازيل مستضيفة الحدث في ذلك المونديال. هذا انطلاقة كرة في هذا المكان الأمر بالمناسبة ينطبق على سويسرا كذلك التي أفضل ما فعلته في المونديال كان الثالث أو كان طبعا الربع النهائي وكان آخرها في سويسرا في عندما استضاف
استضافة البطولة عام 54. هذه انطلاقة كرة من جانب زكريا، عمل كبير على مستوى الاندفاع البدني، تعود لمنتخب كولومبيا في وسط الملعب، تعاد للخلف الآن، ملعب طبعا سعيد باستضافة المباراة التاسعة في المونديال والأخيرة عن طريق طبعا صاحب الأربعة وثلاثين سنة خميس رودريغيز. شوف الرقابة على رودريغيز، يعلمون بأنه إن ترك حرا طليقا فهو قادر بلمسة على أن يأتي بكرة تقطع المسافات وتقرب المسافات بالنسبة لمنتخب كولومبيا. ولدينا محاولة كرة في الجهة اليمنى، كلا المنتخبين عبر لهذه المرحلة على حساب منتخب أفريقي. سويسرا هزمت الجزائر بهدفين نظيفين، ومنتخب كولومبيا أبعد منتخب غانا بهدف نظيف. سانشيز خرج وهي في الملعب في الكرة الماضية، هذا سانشيز خارج أرضية الملعب في الكرة الماضية، ولدينا إنفانتينو، مرة تشوفه في المكسيك، مرة تشوفه في أمريكا، والآن موجود في طبعا هنا في فانكوفر في كندا، طبعا يحضر جل مباريات كأس العالم، الحدث الذي راهن على أنه في ثلاث بلدان سيشهد نجاحا كبيرا. وبالمناسبة المونديال القادم أيضا 2030 سيكون في ثلاث بلدان، إسبانيا والبرتغال، وأيضا لدينا المغرب ستكون طرفا إن شاء الله تعالى ثالثا في استضافة الحدث العالمي القادم بعد أربع سنوات إذا الله عطانا وإياكم طولة العمر بإذن الله. دقائق 12 أولى على انطلاقة أحداث هذه المباراة، تعادل بدون أهداف، كرة تلعب للأمام الآن، بعد ذلك يأتي الإبعاد، الكرة تلعب من جانب سانشيز، هذا الصراع سنشهد كثيرا هذا المساء، هذا الصراع سنشهد كثيرا هذا المساء. هذه محاولة باتجاه دينيس زكريا، تعود الآن إلى تشاكا، كل الكرات يجب أن يختم عليها تشاكا، كرة من جانب دينيس وصلت إلى أمبولو، بعد ذلك إلى مخيكا للأمام، محاولة للأمام، يبحثون دائما عن دياز، ودياز هنا طبعا يسقط، والخطأ يحتسب لصالح منتخب كولومبيا. مباراة أعتقد ستستمر بهذا العمل الكبير، هذا الفيدي لاعب نادي مونشن جلادباخ الألماني، وطبعا يعرف جيدا دياز لأنه يلعب مع كبير الألمان كما ذكرت بايرن ميونخ، وبالتالي اللقطة الماضية توضح الصراع الذي بدأ ولن ينتهي إلا مع صافرة النهاية في هذا المساء الكبير. ضربة حرة مباشرة، من يسجل أولا، من يسعد أنصاره أولا، من يقترب الآن النظرات من جانب خاميز رودريغيز الذي في هذه اللقطة الآن، رودريغيز الضربة الحرة المباشرة، لا شك المونديال الأفضل لهذا النجم، مونديال البرازيل 2014 لقد قدم أداء ساحرا. هذه كرة تلعب الآن ولا زالت في هذا المكان، وحارس مرمى كوبل غريغور كوبل حارس دورتموند الألماني يحضر بثبات في الكرة الماضية. تشعر بأن منتخب كولومبيا لديه رغبة أكبر، إصرار أكبر، شراسة أكبر حتى الآن في المباراة. محاولة في وسط الملعب عن طريق فرويلر، تأتي الكرة بعد ذلك إلى مانويل أكانجي، طبعا مدافع الإنتر، قبل ذلك مدافع السيتي كما يعلم الجميع، وهذه كرة في هذا المكان من ياشاري، يلعب في ميلان، يلعب في البيج ميلان في الدوري الإيطالي، بينما لدينا محاولة في هذا المكان، كرة تلعب سليمة، المتقدم دائما رودريغيز، هذا رودريغيز يأتي بالعرضية، والعرضية تصطد في المدافع وتصل بعد ذلك إلى ضربة ركنية في اللقطة الماضية. عندك ضربة ركنية أبعدها سانشيز، أبعدها سانشيز، سانشيز لخارج أرضية الملعب، ضربة ركنية 14 دقيقة بالتمام والكمال، مرت حتى الآن لا أهداف، لكنني لا أرى في هذه المباراة، لا أراها سلبية إطلاقا، أراها ربما عامرة بالأهداف وعامرة ب طبعا الرغبة الكبيرة من جانب لاعبي المنتخبين. ضربة ركنية تلعب عالية، والراس هنا تحضر من جانب سانشيز، والصافرة من هندوراس في من السلفادور، عفوا أنا قلت الهندوراس مرة مرتين ثلاث، لا السلفادور، السلفادور، السلفادور، إيفان بارتون السلفادوري. طبعا بالمناسبة عنده مباراة قبل هذه المباراة في هذه البطولة، تركيا وباراغواي،
ويوم طرد لاعب باراغواي الميران هذه ضربة حرة مباشرة كانت بهذه الصورة، وبعد ذلك الراسية حضرت، وهنا كانت اللعبة التي وصلت لحارس المرمى وهو الحارس السويسري غريغور كوبل. هذا الخميس هذا رودريغيز طبعا كانت عنده تجربة ليست ناجحة في دولة قطر مع نادي الريان، موفق فيها، بعد ذلك ذهب البرازيل والآن يلعب كما يعلم الكل في الدوري الأمريكي مع نادي مينيسوتا. لكن ربع ساعة حتى الآن انقضت على زمن شوط المباراة الأول، المباراة الأخيرة في دور 16 بين سويسرا وبين كولومبيا، تعادل بدون أهداف. هنا محاولة، الله على الكرة اللي لعبت بهذه الصورة، لا زالت خطيرة ولا زال العمل كبير من جانب كولومبيا، وكولومبيا حتى الآن هي الطرف ربما اللي عنده أفضلية نسبية، أفضلية نسبية ليست بالأفضلية الكبرى وإنما أفضلية نسبية. كرة تعاد للخلف الآن في هذا المكان من جانب سانشيز، عندك خميس رودريغيز، يبدأ كل الهجمات، يتقدم العمر ولكن تبقى اللمسة، تبقى اللمسة الصافرة تحضر، والكرة بعد ذلك تحضر، والكرة تلعب لصالح منتخبي طبعا منتخبي كولومبيا عن طريق سانشيز، تعاد للخلف. هذه محاولة، كرة في هذا المكان لصالح المنتخب الكولومبي، الجمهور في المدرجات والتقليعات المعتادة عندما يتعلق الأمر بطبعا رغبة هذا المنتخب، ذاك المنتخب، هذا الجمهور، ذلك الجمهور في أن يواصل منتخب بلاد المشوار وأن تكون طبعا في ربع النهائي، فذلك إنجاز كبير في بطولة للمرة الأولى تنظم طبعا بنظام 48 منتخب. كرة لصالح المنتخب الكولومبي، تعود للخلف الآن، منتخبين لا زالوا بلا خسارة في طبعا هذه البطولة حتى الآن، كلاهما تصدر مجموعته، كلاهما فاز في مباراة الدور 32 وكلاهما حافظ على نظافة شباكه في هذه المرحلة. هذه كرة تلعب الآن للأمام، وبعد ذلك لدينا موخيكا الظهير الأيسر المتقدم، قالت على موخيكا الذي يبدو في الصورة 33 سنة، مباراة رقم 51، عند هدف دولي وحيد مع منتخب بلاده، وهذا أيضا عاشق لطبعا منتخب بلاده، منتخب كولومبيا، المنتخب الذي طبعا لديه مشاركات في كأس العالم، وربما الجيل الذي نتذكره عن منتخب كولومبيا، حارس مرمى ريليه جيتان، حارس الغريب الأطبار، وعندك أيضا كارلوس فالديراما، وعندك أيضا أسبرية وقائبة ورينكون، أسماء لا شك أنها هي كتبت أسماءها بأحرف من ذهب عندما يتعلق الأمر بالمشاركة في المونديال. هذا تشاكا.

0: في فرنسا عندما خسرت بهدفين أمام منتخب إنجلترا. رمي التماس لموخيكا لكولومبيا في وسط الملعب عن طريق ليرما، بعد ذلك في الجهة اليمنى عن طريق خاميز رودريغيز، لكن بصمة المدرب الأرجنتيني مستر لورينزو لا شك أنها واضحة. هذا الرجل الذي عاش سنوات مع منتخب كولومبيا، وبالتالي البصمة واضحة. نعم، تأهل كان مبكرا لمنتخب كولومبيا وفي المونديال حتى الآن بلا خسارة، وبالمناسبة 7 مباريات بلا خسارة لكولومبيا حتى الآن في هذا المونديال، 7 مباريات بلا خسارة. يعني نتحدث عن منتخب لا شك انه يقوم بعمل ممتاز في هذا المونديال. اخر خساره كانت امام اليابان في مونديال 2018. هذه محاوله كره في هذا المكان تلعب الان وتصل بعد ذلك، وخطيره جدا الكره الماضيه، ولكنها ايضا يعود اندوي في الكره الماضيه، تعاد لحارس المرمى السويسري كوبل، يأتي بكرة عالية لأن هناك ضغط رهيب يمارس لاعبو منتخب كولومبيا. حلوة من موخيكا، أفضل كولومبيا. نتكلم عن 20 دقيقة أولى مرة انقضت على زمن شوط المباراة الأول في هذه المباراة رقم 96. بالمناسبة خلاص كأس العالم قرب واقترب من النهائي، هذه المباراة رقم 96، باقي 4 مباريات في ربع النهائي، باقي مباراتين في نصف النهائي، باقي مباراة الثالث والرابع، وبعد ذلك متبقية المباراة الأهم في هذا المونديال، المباراة النهائية، وبعد ذلك نقول بانتظار كأس عالم 2030 لا شك في ذلك. ولذلك بدأ المونديال، انتظرنا المونديال في طبعا البداية الأولى، ولكننا الآن نودع المونديال في أمتاره الأخيرة. كرة لصالح المنتخب الكولومبي عن طريق مونيوز للخلف الآن، شوط المباراة الأول تعاد للخلف في هذا المكان، محاولة عن جانب موخيكا، تأتي الكرة وتصل بعد ذلك إلى خميس رودريغيز، يفقد كرة، الضغط يسترجعون الكرة، يصلون يصلون وكادوا أن يزوروا الشباك في الكرة الماضية، لولا كوبل هذا الضغط يسترجعون الكرة بعد ذلك بصورة رهيبة سريعة منظمة، والكرة كادت أن تكون هدف المباراة الأول. كوبل قال لا، كوبل حارس مرمى دورتموند الألماني قال لا وألف لا، قال سنبقى في المباراة، وبالفعل ضربة ركنية عن طريق خميز رودريغيز. تذكروا أنه هو أول من قاتل حتى تبقى الكرة لبلاده، وهذا ما حدث بعد ذلك. هذا رودريغيز طبعا القائد، كرة تلعب خطيرة في هذا المكان، أفضل أكثر استحواذ المنتخب كولومبيا في بداية أحداث هذه المباراة عند الدقيقة 22 شوط المباراة. الكرة باتجاه أيضا المنتخب الكولومبي كما ذكرت المصنف 13 عالميا، بينما سويسرا مصنفة 19 عالميا، يعني ما بينهم 6 مراكز فقط على مستوى التصنيف العالمي، وإن كان طبعا التصنيف لا يعني الشيء الكبير أو الشيء الكثير عندما يتعلق الأمر طبعا بنتائج المباراة. شوف 22 دقيقة تقريبا، نعم تقترب بدون أهداف سويسرا كولومبيا، مواجهة ثانية في المونديال بعد 94 يوم أن فازت كولومبيا بهدفين نظيفين، كان ذلك من الماضي، فماذا عن هذا المساء، ماذا عن الحاضر؟ كرة لصالح المنتخب بالفعل الكولومبي، خذوهات سريعين ولديهم الكرة كانت، ولكن بعد ذلك كانجي أبعد الكرة الماضية، وصلت إلى أمبولو، لكن لدينا مدافع جيد، الحديث عن سانشيز في الكرة الماضية، هذه كانوا يبحثون فيها عن الكرة تلعب الأمام للمتقدم سواريز، لكنهم يفقدون الكرة كذلك وتعود لتشاكا، أو عفوا كان عن ذلك ياشاري، أرون ياشاري لعب وموهبة ميلان الجديدة في سن 23 سنة، وجود خطأ في الكرة الماضية لصالح تشاكا. طبعا وضع طبيعي أن يكون المونديال الأخير لأنه في سن طبعا 33 سنة، الحديث عن أكثر من لعب في تاريخ منتخب بلاده سويسرا. فترة الاستراحة لا.
1: يبا كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
2: يا عيال هذه اعلى زحمه في العالم.
3: انتم تسوقوا، احنا بنروح.

0: نلعب. الإجازة طويلة شباب، يمديكم تيجون.
1: مدينة بنان الرياض، رؤية جديدة لحياة متكاملة، مدينة ذكية مستدامة، النادي والمدارس على بعد خطوات، وكل شيء فيها قريب منك، من مراكز تجارية وطبية وإدارية ومساحات خضراء شاسعة، ومع تنوع الفلل والشقق تعيش أسلوب حياة متكامل. بنان الرياض أكثر مما تتصور. من مجموعة طلعت مصطفى، TMG، بنات المستقبل.

0: هذه ربما أجمل ما حدث حتى الآن في الشوط الأول من هذه المباراة، أجمل ما حدث هذه الكرة، لكن حارس المرمى كوبل غريغور كوبل طار لها أبعدها حولها وأنقذها، وردة فعل المدرب الأرجنتيني بالمناسبة نيستور لورينزو عاش 15 سنة مساعدا لطبعا بيكرمان قبل أن يكون الرجل الأول الآن المدافع السابق لي طبعا الرجل الذي يقولون أنه عاشق للتوازن، حديث عن مدرب منتخب طبعا منتخب كولومبيا الأرجنتيني نيستور لورينزو، بينما لدينا هذا الرجل السيد مورات ياكين يقول نحن أفراد متماسكون. طبعا بعد التأهل أيضا قال نحن نشبه الفولاذ السويسري بالمناسبة، حيث الفولاذ السويسري قوي متماسك ويصعب كسره، هكذا كان يقول عن طبعا بعد تأهل منتخب سويسرا للمونديال، وسويسرا طبعا من الدول التي استضافت كأس العالم كما نتذكر جميعا في مونديال 1954 كان المونديال الذي فازت به طبعا ألمانيا بعد معجزة بيرن كما تذكرون، لأنه كانت متقدمة المجر على ألمانيا، ولكن ألمانيا التي عرفت تاريخيا طبعا بعد ذلك بأنه أكثر منتخب يعود من الخسائر إلى الفوز، فعلت ذلك خاصة عندما خسرت في مباراتها أمام منتخب المجر طبعا بثمانية أهداف لثلاثة، لكنها بعد ذلك عادت من بعيد وفازت باللقب في مونديال سويسرا عام 54. الأطفال الصغار حالة من الفرح عندما يتعلق الأمر بالمونديال، المباراة ستستأنف الآن في الشوط الأول فقط، ولا زالت الأمور عند تعادل بدون أهداف بالمناسبة بين لوس كافتيروس، وهذا بالمناسبة هو لقب المنتخب الكولومبي وتعني أبناء القهوة، منتخب كولومبيا يعرف بلوس كافتيروس وتعني أبناء القهوة، ويلقبون كذلك براقصو الأنديز أو سحرة الأنديز، والأنديز طبعا واحدة من أعلى الجبال، أطول سلسلة جبال ربما في التاريخ طبعا هي في أمريكا الجنوبية، تمتد أكثر من حدود لأكثر من دولة منها كولومبيا. مباراة مستمرة حتى هذه اللحظة عند تعادل بدون أهداف، كرة تعاد لحارس المرمى الحارس غريغور كوبل لأكانجي، لاحظ بأن الضغط متقدم من جانب لاعبي منتخب كولومبيا، والكرة في هذا المكان لدينيس زكريا يلعب في مكان غير مكانه بالمناسبة، تعودنا لعب وسط ارتكاز، ولكن حاجة المنتخب السويسري طبعا حضوره في هذا المكان، ما في حلول، كرة تعاد لحارس المرمى كوبل، حتى لم نشاهد الساعات السويسرية تعمل بجودتها طبعا عن طريق تشاكا، إذا كان هناك من خطورة وتميز سيكون تشاكا وراءها طبعا اللاعب الذي طبعا تابعنا لسنوات ولا زال متألقا ولا زال أيضا الشمعة التي تضيء طريق منتخب سويسرا. كرة تعاد الآن من جانب فرويلر لتشاكا للخلف، يبحثون عن حل، يبحثون عن منفذ، يبحثون عن وصول، كرة في المكان السليم لدينيس زكريا، هذا زكريا يتقدم الآن، يأتي الله الله، الفكرة حلوة، التنفيذ جميل، فقط الزميل فرويلر، أعتقد أن فرويلر في الكرة الماضية لم يسيطر على كرته وبالتالي كانت خطيرة، وقد بدأت الآن سويسرا بدأت عن طريق تشاكا في الجهة اليسرى لرودريغيز، تعاد للخلف، محاولة من جانب تشاكا، البداية كانت جيدة لمنتخب كولومبيا، أضاع فرصة، والآن في الدقائق الماضية منذ العودة من الاستراحة نشاهد منتخب سويسرا بصورة إيجابية، كرة تلعب الآن وتصل وتنقل وتلعب وتبعد، تبعد الآن لأن تكون لخارج أرضية الملعب عن طريق هذا اللاعب، عن طريق اللاعب مونيوز، دانييل مونيوز يلعب في كريستال بالاس كما يعلم الجميع، كرة تعاد الخلف، محاولة قائمة في هذا المكان بعد ذلك عن طريق هذا اللاعب فرويلر، عندك فرويلر، عندك ياشاري، عندك اندوي، عندك تشاكا طبعا، عندك ريدر. هؤلاء طبعا يمثلون خط الوسط. ولدينا امبولو، لاعب الذي ينتظرون منه ان يصنع فرحا لجماهير سويسرا. الاسبراني بالقميص رقم 7 باهداف 26 بمباراة رقم 91 على المستوى الدولي. بينما لدينا كرة تعاد للخلف الان. شوط المباراة الاول، دقيقة 30 تقترب. كرة باتجاه كانجي، تأتي المحاولة جميلة، هذه جميلة للأمام لمنتخب سويسرا، ولكن خطيرة خطيرة فرصة في هذا المكان، والكرة تلعب وتبعد من مخيكا. كادت سويسرا أن تسجل لولا فارغاس، لولا فارغاس إلى فرويلر. كرة عالية وللأمام وبالرأس في هذا المكان، لكن سهلة باتجاه فارغاس. كاميلو فارغاس ربما الأكبر في الملعب، 37 سنة، حارس مرمى هذه اللقطة. وهنا المحاولة وكانت عن طريق اللاعب ريدر، لكن في الأولى في الثانية، في الأولى بعدها الحارس، في الثانية بعدها المدافع. وقفت عشاق منتخب سويسرا في اللقطة الماضية، كان التهديد الأول لسويسرا في المباراة بعد تقريبا 30 دقيقة مرت وانقضت على زمن شوط المباراة الأول. مباراة بالمناسبة وكأنها ما بين جبال، لأن جبال الألب طبعا يعلم الكل بأن سويسرا طبعا تطل على جبال الألب، ويعلم الكل بأن أيضا جبال الأنديز تطل، كولومبيا واحدة من الدول التي تطل على سلسلة جبال الأنديز، وبالتالي هي مباراة الجبال هذا المساء. ويقولون أيضا لا يوجد جبل أعلى من الإرادة، لا يوجد جبل أعلى من الإرادة، هكذا في هذا المساء. محاولة مستمرة، شوط المباراة الأول، كرة لصالح كانجي مانويل، تلعب وتنقل الأمام، ولكن بعد ذلك تعود لخاميز رودريغيز، يقوم بعمل كبير. ما في صافرة، الصافرة تحضر، لا الصافرة تحضر لخاميز رودريغيز الذي بالمناسبة مباراة رقم 13 في المونديال، عنده 6 أهداف في المونديال، 6 أهداف في المونديال، هذه مباراة رقم 13 في المونديال. ولدينا طبعا هنا سيندروس، هذا اذا ما كنت غلطان لاعب سويسرا السابق، وايضا اللاعب ارسنال السابق. اسماء كثيره طبعا تحضر على المستوى طبعا الشخصيات، اللعيبه القدامى. الكره تلعب الان في المكان السليم، تنقل خطيره لسويسرا وحارس مرمى فارغاس، وسويسرا بدات، سويسرا بدات. الثاني عن طريق اندوي، الثاني عن طريق اندوي، هذه الثانيه بعد غياب طويل. وصلوا عند دقيقة 30 والآن يصلون عند دقيقة 33، وبالتالي نعم أو 32، وصول مرتين في دقيقتين لمنتخب سويسرا في هذه المباراة حتى الآن. حارس المرمى كوبل، لكن على ذكر حراس المرمى شوبير، مباراة خيالية هذا المساء بالمناسبة، مصطفى شوبير نعم، وأبونو أيضا لا شك مع المغرب، وحراس مرمى في هذه البطولة بالمناسبة ربما هي بطولة أيضا اكتشاف حراس المرمى بصورة راقية جميلة. هذه محاولة كرة في هذا المكان، حارس مرمى باراغواي أيضا اللي يلعب في سان لورينزو، خل أعتقد أنه ما راح يطول كثير مع سان لورينزو. هذه خطيرة في هذا المكون، كانت ولا زالت للويس دياز عند الكرة الآن، لا زال يتقدم، يأتي بكرة، الكرة تلعب وتعود وتصل بعد ذلك للمنتخب الكولومبي. يعاودون الآن المحاولات. هذه الكرة مرت من الكل، وصلت لأن تكون لخارج أرضية الملعب في اللقطة الماضية. سويسرا بالمناسبة أمام منتخبات أمريكا الجنوبية 8 مباريات، فوز واحد فقط، هذه مشكلة، هذه مشكلة، فوز وحيد فقط لسويسرا أمام منتخبات أمريكا الجنوبية، كانت على الإكوادور في 2014-2-1، هذا فوزها الوحيد فقط سويسرا عندما تقابل منتخب من أمريكا الجنوبية، فوز وتعادل وست هزائم. لكن عندك كرة في هذا المكان، طبعا التاريخ ما يلعب، التاريخ فقط يردد ولكنه لا يلعب. الكرة لصالح منتخب سويسرا في شوط المباراة الأول، بدأت كولومبيا بشكل مرعب وبعد ذلك عادت الآن سويسرا، لديها محاولات عن طريق رودريغيز، تأتي الكرة، لازالت المحاولة، كرة باتجاه مخيكا، ظهير أيسر حاضر، في الكرة الماضية استردت في دينيس وبالتالي تحولت لأن تكون إلى ضربة مرمى. طبعا أجيال لا شك في ذلك عندما يتعلق الأمر بهذا المنتخب بذاك المنتخب، لكن بلا نتائج كبيرة بلا مراحل متقدمة في المونديال، هذا ما يتمنون أن يغيروا هذا المساء، أن يذهبوا إلى ربع النهائي وأن يذهبوا إلى ما هو أبعد من ذلك. لما لا؟ لما لا؟ طالما أن الإرادة حاضرة وطالما أيضا أن مباريات كرة القدم لا فائز فيها قبل أن تبدأ المباريات. هذه الكرة في هذا المكان لمنتخب كولومبيا، التقدم جميل والكرة بعد ذلك تبعد في منتصف الطريق تصل إلى رودريغيز تنقل. الله جميلة جميلة وللاعب سريع في المكان السريع الآن للاعب ندوي، ولكن المدافع أيضا يحضر بثبات في الكرة الماضية. الحديث هنا عن المدافع لوكومي، لوكومي وسانتيز ثنائي متفاهم لا شك في ذلك. كرة تلعب في هذا المكان كذلك، محاولة لمنتخب كولومبيا عن طريق لويس سواريز، يأتي بكرة في وسط الملعب عن طريق ليرما، بعد ذلك لبوخيكا على مستوى الاستحواذ أفضل منتخب كولومبيا في شوط المباراة الأول، وهي مباراة ربما الفرصة الواحدة أو الهدف الوحيد في المباراة، ما توقع أن نشهد أهدافا غزيرة. كرة في هذا المكان، محاولة قائمة وبعد ذلك الإبعاد، وعندك راية وعندك تسلل، عندك راية وعندك تسلل في الكرة الماضية، ولدينا مونيوز طبعا دانيال مدافع كريستال بالاس في الكرة الماضية تقدم بهذه الصورة. بعد ذلك لدينا طبعا حتى الآن الأمور هادية بصورة كبيرة، ولكن يقولون أيضا أحيانا يكون اليوم الهادي هو أكثر الأيام ضجيجا في كتابة التاريخ، أحيانا يكون اليوم الهادي هو أحد أكثر الأيام ضجيجا في كتابة التاريخ. فلنصنع التاريخ، فلنكتب التاريخ، هكذا يقولون هنا في كولومبيا، وهكذا يقولون أيضا في سويسرا في هذا المساء عند تعادل بدون أهداف حتى هذه اللحظة. كرة في وسط الملعب عن طريق بويرتا غوستافو للوكومي، بويرتا بالمناسبة يقوم بعمل كبير في استرجاع الكرة بويرتا مع ليرما، بينما الكرة في الجهة اليمنى عن طريق مونيوس، هذه محاولة، هذا ليرما، هذه اللعبة الجميلة، هذه محاولة أجمل، هذا التقدم الآن وصلت لكن تبعد في الكرة الماضية لمنتخب سويسرا، تعاد للخلف لصالح رودريغيز ريكاردو، مباراة كما ذكرت رقم 17 في المونديال، هذا رصيد ممتاز أن تلعب في المونديال 17 مباراة بالنسبة طبعا للاعب في سن 33 سنة يلعب مباراة رقم 143. الحديث عن الظهير الأيسر لمنتخب سويسرا ريكاردو رودريغيز، بينما لدينا كرة عن طريق هذا اللاعب أيضا في الكرة الماضية ريدار فابيان، يلعب في ألمانيا في أوكسبورغ، بينما محاولة من جانب أيضا ياشاري، تأتي الكرة لصالح منتخب سويسرا. بدأ منتخب سويسرا أيضا يقاسم الأفضلية منتخب كولومبيا. نحن في الشوط الأول، نحن في الدقائق الثمان الأخيرة، نحن أمام تعادل بدون أهداف حتى هذه اللحظة. كرة تلعب الآن وتصل وتنقل وفيها سرعة كبيرة، سرعة كبيرة، سرعة كبيرة للأمام، وطبعا طالت على لويس دياز. لويس دياز اللي عاش لحظات صعبة بعد اختطاف والده طبعا. لويس دياز وموراتا ياكين 51 سنة، كان مدافع بالمناسبة مع منتخب سويسرا 59 مباراة 49 مباراة دولية 4 أهداف لاعبا، يدرب سويسرا منذ 2021، بينما لدينا لوريس سيد لورينزو نيستور مدرب الأرجنتيني، بعض المدربين الأرجنتينيين غادروا المونديال وبعضهم لا زال حاضرا مثل سكالوني طبعا الرجل الذي توج في قطر قبل 4 سنوات بطلا لكأس العالم، وخاض مباراة صعبة هذا المساء أمام الفراعنة أمام المصريين، كان متأخرا بهدفين وأنهى المباراة فائزا بالثلاثة. كرة تلعب في هذا المكان، يأتي الإبعاد، لا زالت خطيرة بالإمكان أنه يسدد لكنه يفضل التمرير، والكرة فيها تجديدة واصطدت في المدافع وكانت عن طريق لويس سواريز في الكرة الماضية. يا للخطورة يا للخطورة عندما يفكرون في الوصول أكثر فأكثر للأمام. هذه انطلاقة في هذا المكان عن طريق مونيوز تأتي الكرة عالية وبعد ذلك الكرة في هذا المكان والكرة خطيرة ولدينا ماذا؟ لدينا ضربة مرمى لا لا زالت لا ما زالت ووصلت الآن لأن تكون إلى ضربة ركنية في الكرة الماضية. ضربة ركنية هذه هنا هنا حاول وطبعا بعد ذلك يحسب لي دينيس زكريا الإبعاد، لكن كان يعد نفسه، كان يجهز نفسه، كان ينتظر لحظة مناسبة. هذه الكرة ربما الآن اللحظة المناسبة لمنتخب طبعا كولومبيا. سانشيز يتقدم، لوكوم يتقدم، كلاهما مدافع بقامة طويلة، كلاهما يجيد الكرات الرأسية، كانوا يبعدون الكرات الرأسية عن مرمى منتخب بلادهم، ولكنهم الآن يريدون أن يسجلوا بالرأس في هذه اللحظات لأن يهدوا منتخب بلادهم هدف المباراة الأول. وجود كرة لضربة ركنية طبعا شاهدناها. كولومبيا كان عندهم أسمراني باستينو إسبيرية جناح الله لا يحطك في طريقه، طبعا شاهدناه كثير مع نيوكاسل، شاهدناه مع بارما قبل ذلك. باستينو إسبيرية ربما يكون حاضر هذا المساء، لا غير طبعا كانت ضربة ركنية تحولت إلى أن تكون إلى ضربة مرمى. والشوط الأول في الدقائق الخمس الأخيرة التعادل السلبي بدون أهداف حتى هذه اللحظة في المباراة، بدون أهداف حتى الآن. محاولة لسانشيز، شوف هنا طبعا 0-0 دقيقة 40، خمس دقائق أخيرة، الجماهير في المدرجات تنتظر الأفضل، الجماهير خلف الشاشات يريدون الأهداف، الأهداف هي متعة كرة القدم. هذه محاولة كرة في هذا المكان الآن تعود لصالح أمبولو، يعيد الكرة للخلف الآن، وصلت إلى قائدهم تشاكا الذي يأتي بتمريرة بعد ذلك لزميله ياشاري، وياشاري هنا لو استقبلها، من لم يستقبلها طبعا تشاكا. شوف تشاكا يعمل كل شيء، يقوم بكل شيء، يصنع الهجمات، يتقدم للأمام، ينتظر التمريرات من الزملاء، يريد أن يسجل لهم، يريد أن يصنع لهم. وبالتالي في مباراة رقم 151 بالتمام والكمال هذا اللاعب الكبير تشاكا، طبعا أكثر من لاعب بالمناسبة في تاريخ بلاده، لكن أكثر من سجل هو إلكسندر فري الذي سجل 42 هدفا في المقابل خافير خاميز رودريغيز. طبعا في مباراة رقم 131 يحضر في الملعب هو أكثر من لاعب، بينما رادوميل فالكاو طبعا المهاجم الخطير شاهدناه مع أتلتيكو مدريد في سنوات والسنوات، طبعا فالكاو هو أفضل هداف لكولومبيا عبر كل التاريخ ب 36 هدف حتى طبعا ما قبل انطلاقة هذا المونديال. الدقائق الثلاث الأخيرة على انطلاقة على نهاية شوط المباراة الأول، تكافؤ كبير مع أفضلية ربما نسبية لمنتخب كولومبيا حتى الآن في وسط الملعب عن طريق هذا اللاعب اللي هو أبويرتا، يأتي بكرة لمخيكا، مخيكا لأبويرتا، يتقدم أبويرتا، غوستافو لاعب راسم سانتاندير في الليغا الإسبانية كما يعلم الجميع، هذا لوكومي أو هذا سانشيز عن طريق اللاعب مونيوز، دانيال أمونيوز في وسط الملعب عن طريق ليرما، جيفرسون أيضا في الدوري الإنجليزي مع كريستال بالاس، محاولة لصالح لوكومي، يأتي بكرة عالية في هذا المكان، وبعد ذلك المحاولة من دياز، الصراع البدني هو طاغي، كرة تلعب للأمام، العرضية تحضر والكرة الخطيرة، ولدينا ضربة ركنية في اللقطة الماضية. ضربة ركنية هذه لعبة كولومبيا، هذا التقدم لكولومبيا، هذه البينية لكولومبيا، هذه العرضية لكولومبيا. هنا المدافع قال كلمته وأبعد، خطورة كانت حاضرة بعد تمريرة من جانب مونيوز في الكرة الماضية، لكن المدافع أو لاعب الوسط فرويلر أحولها إلى ضربة ركنية في اللقطة الماضية. عندك دياز طبعا وعندك لوكومي وكلاهما يتقدم، والكرة عالية الآن والإبعاد، أخطر كولومبيا، أكثر وصولا كولومبيا، لكن حتى الآن الأمور لا زالت عند تعادل بدون أهداف. كرة لصالح المنتخب السويسري، منظم منتخب السويسري، الكرة فيها خطأ، لابد أن تكون سويسرا منظمة، كانت كنظام ساعاتهم طبعا دائما أدق الساعات السويسري، يضربون المثل في الساعات السويسرية على مستوى طبعا لدينا هذا النجم طبعا أندوي لاعب نوتنغهام فورست، بينما موخيكا مدافع مايوركا الإسباني عند شوط المباراة الأول عند 44 دقيقة بالتمام والكمال وعند تعادل سلبي بدون أهداف حتى الآن في هذا المونديال في المباراة الأخيرة في دور 16 عندما يتعلق الأمر بطبعا من يقابل الأرجنتين، من يقابل الأرجنتين. وجهات عنيفة جدا بالمناسبة قادمة في دور 16 في دور الدور ربع النهائي، يعني النرويج وانجلترا، النرويج وانجلترا، ما في حد يعرف الانجليز اكثر من هالاند يعني يلعب في الدوري الانجليزي. عندك مواجهة فرنسا والمغرب ايضا، يا لها من مواجهة منتظرة بين وصيف العالم وبين رابع العالم في مونديال الدوحة، والأرجنتين تنتظر الفائز من هذه المباراة. نحن أمام مباريات لا شك منتظرة كبيرة إن شاء الله تعالى في الدور ربع النهائي، أربع مباريات منتظرة، مبارتين بعد ذلك من يتقدم للدور نصف النهائي، وبعد ذلك الخاسران في الدور نصف النهائي يتقابلان في مباراة التربية في مباراة المركز الثالث والرابع، والفائزان من نصف النهائي ينتقلان مباشرة لأن يلعبا في نيويورك في المباراة النهائية في موعد كبير منتظر بحول الله تعالى. هذه كرة تعاد الخلف الآن عند المدافع سانشيز، يبدو لي بأن شوط المباراة الأول الذي قدر فيه أو قدر فيه حكم مباراة السلفادوري إيفان بارتون، بالمناسبة أدار مباراة لسويسرا في مونديال الدوحة وكانت أمام البرازيل مباراة الخسارة 0-1، والحكم الذي يدير هذه المباراة إذا خسروا 0-1 وطلعوا من المونديال ممكن. خطأ لأندوي، خطأ لسويسرا، الدقيقة الأولى من أصل 3 دقائق، حكم المباراة الذي يحتسب الخطأ في الكرة الماضية. أن تكون حكم في سن 35 سنة تدير طبعا وتحكم في مونديالين متتاليين، فلا شك هذا إنجاز. ضربة حرة مباشرة لصالح منتخب سويسرا المصنف العالمية 19 مع تشاكا. ليس سهلا أن تلعب 151 مباراة دولية بقميص بلادك، والحديث هنا عن تشاكا بينما الكرة تلعب الآن وتعود إلى تشاكا. الجرانيت تشاكا، هل هناك خطأ؟ لا وجود لخطأ، طالت الكرة ووصلت عن طريق هذا اللاعب اللي هو أرياس يلعب في بالميراس. حلو، أرياس يلعب في بالميراس نفس الوزن، بينما رودريغيز طبعا اللي بالمناسبة ما عنده نادي، اللي يبغي لاعب ظهير أيسر جيد، نعم متقدم العمر 33 سنة لكن بدون نادي، يعني الآن هو بدون نادي. الحديث عن ريكاردو رودريغيز ظهير أيسر منتخب سويسرا في مباراة الآن تصل إلى الدقيقة الثانية من طبعا الوقت المحتسب بدل الضايع على زمن شوط المباراة الأول. لا أهداف في مباراة سويسرا وكولومبيا. التغطية من لوكومي هنا مع فريلر خارج أرضية الملعب في اللقطة الماضية. كولومبيا 2014 مونديالها الأفضل 3-0 على اليونان، 2-1 على كورديفوار، 4-1 على اليابان، 2-0 على الأورغواي، وودعت فقط أمام البرازيل في ربع النهائي بهدف لهدفين. كان ولا زال المونديال الأفضل لمنتخب كولومبيا في تاريخ مشاركاته في المونديال. إصابة لموخيكا، إصابة لموخيكا، والدقائق الثلاث تقترب الآن من الوصول لخط النهاية. نحن في فانكوفر، نحن في المباراة التاسعة في هذا الملعب، نحن في المباراة الأخيرة في هذا الملعب. بالمناسبة كل المنتخبات المستضيفة للحدث ودعت، المكسيك ودعت بعد ملحمة أمام إنجلترا، والكنديون ودعوا كذلك أيضا، وودعت طبعا أمريكا أمام منتخب بلجيكا بأربعة أهداف لهدف واحد. كرة تعاد لحارس المرمى، دقائق الثلاث انتهت، صافرة حكم من المباراة السلفادوري إيفان بارتون حضر في هذا التوقيت. شكرا لكم أيها السيدات والسادة، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.
1: شكرا لكم علي ومحمد. شوط المباراة الأول ينتهي في ملعب فانكوفر في دور 16 بين سويسرا وكولومبيا بتعادل سلبي مع أفضلية نسبية بسيطة جدا لمصلحة المنتخب الكولومبي الذي حاول بشوط المباراة الأول باستحواذ بلغ 51% بذلك الشوط مع وجود 6 أو 5 تسديدات، واحدة منها فقط كانت على المرمى، قابل ذلك تسديدتين لمصلحة المنتخب السويسري، 2 منهما كانت على المرمى. ولكن شوط أول كان متكافئ بين المنتخبين، لا أهداف تذكر، لا فرص خطرة أيضا تذكر، ولا حلول أيضا ربما تكون من قبل هذا المدرب بشوط المباراة الثاني نيستور لورينزو، الذي ربما يغير الشكل الفني الخاص للمنتخب الكولومبي بعد أن تمكن مراد ياكيلي مدرب سويسرا من إحكام الجانب أو الشق الدفاعي بالنسبة للمنتخب السويسري، والذي منع كل الهجمات الخاصة لمصلحة منتخب كولومبيا، حيث لم نشاهد أي هدف، أي فرصة، وأي محاولة أيضا جادة بشكل كبير جدا من قبل المنتخبين بشوط المباراة الأول في ملعب فانكوفر، والذي نريد أن نتعرف أيضا على من سيواجه المنتخب الأرجنتيني في دور 8. أهلا بحضراتكم من جديد، دعونا نتوقف إلى فاصل قصير، نعود بعد الفاصل لاستكمال الحديث عن أبرز ما جاء بشوط المباراة الأول.

تدريب، ضبط، تحسين، تخطيط، قياس، محاكاة، بناء، استعداد، تنمية مهارات، تحليل بيانات، تعديل، تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية، وهو اللي مكننا من توفير الطاقة بصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو، الشريك العالمي الرئيس لفيفا.

0: انا زي
1: اهلا اهلا
2: الاخبار خمسة اربعة جاي جاي اهو
3: كرسي بورا بورا ثلاثة اربعة حاجة ايه جاي كمان
4: مختلفون يجمعنا بنك واحد.

0: أهلا بحضراتكم الجديد. هكذا تبدو الأجواء الجماهيرية المتحمسة والتي تمني النفس بأن يحصل منتخب كولومبيا على هدف على الأقل بشوط المباراة الأول، ولكن جاءت الأمور ربما عكسية لما حدث بتعادل سلبي بين المنتخبين، بين كولومبيا واستراليا. أهلا بحضراتكم الجديد. تركنا شوط المباراة الأول ينتهي سلبيا، نريد أن نتحدث عن أبرز ما جاء بذلك الشوط. لماذا لم تحضر الأهداف؟ ما هي المشكلة التي عانى منها المنتخبين مع عمر السومة، حاتم طرابلسي ورفيق حليش؟ أهلا بكم مرة أخرى. عمر، برأيك الشخصي من كان متحفظ أكثر؟
1: كان متحفظ أكثر منتخب سويسرا، احنا شايفينه يعني يلعب دفاع منطقة، تقفيل المساحات، تقارب الخطوط، حتى لما يقطع الكرة ما كان يندفع ويتحول تحول سريع بالهجوم، كان يحاول يبني لعب بكل هدوء. منتخب سويسرا كان مختلف عن عن عن كولومبيا بالهدوء، كولومبيا مستعجل كثير، يحاول انه يسجل من بداية المباراة. مع هذا يعني كولومبيا كانت مستحوذة اكثر من سويسرا، لكن سويسرا خطرت بكرتين اكثر من كولومبيا باسلوب اللعب الهجومي البسيط. يعني احنا ما شفنا لا لا لا مهارات فرديه من منتخب سويسرا ولا كرات طويله بالمساحات. كانوا يوصلون مرمى كولومبيا بالتمريرات القصيره. كولومبيا مستعجل، حاول يعني منتخب سويسرا يوجه اللعبه على الاطراف، من العمق ممنوع تدخل. شفنا دياز كذا كره، خاميس رودريغيز كذا كره، لكن من غير اي خطوره. بالتقارب الخطوط وتخفيل المساحات كولومبيا ما قدرت تسيطر نهائيا. يحاول كولومبيا اول ما يفتقد الكره على طول يضغط، يحاول يبنوا هجمة ثانية، لكن منتخب سويسرا بالهدوء اللي أنا شفته بعد ما يقطع الكرة من كولومبيا بس 16 حتى يحاول أنه يبني لعب بكل هدوء.
0: نعم. حاتم، من فاجأك أكثر بالشوط الأول؟
2: هو حقيقة الهدوء منتخب سويسرا، يعني تحت الضغط يلعب بشكل جيد ولم يترك، بمعنى أنه منتخب كولومبيا ينجح في الضغط المعاكس الذي يقوم به لما يخسر الكرة. هنا نتكلم على تحضير المباراة بشكل جيد بالنسبة للمنتخب السويسري وقراءة نقاط قوة المنتخب الكولومبي، خاصة أنه تتمحور في خاميس رودريغيز الذي هو البلاي ميكر، الذي هو اللي يلعب خلف المهاجم، الذي هو ينسق الهجمات، نجح في تقليص المساحات، ثم عدم نجاح لا دياز ولا أرياس على الطرف الأيمن ولا مخيكا ولا شاهدنا مينوس على مستوى العرضيات كما شاهدناه في بعض المباريات في بداية المجموعات. ففي نجاح من منتخب السويسري دفاعيا، وفي كذلك تحت الضغط يخرج الكرة بشكل سليم، واعتقد ان تشاكا يعني لاعب ذكي ويلعب تحت الضغط بشكل ممتاز جدا، يعني لاعب وسط ميدان حقيقة امكانياته كبيرة، يلعب باللمسة الواحدة، قراءته للملعب بشكل جيد، قراءة اكثر من ممتازة. لم نشاهد فرص خطيرة لانه نجاح دفاعي، كذلك الاحتياط اليوم من كلا المدربين، يعني في تخوف اكيد المباراه، تعرف انت
0: صحيح، لا احد يريد ان يخسر،
2: لا احد يريد ان يخسر، وتعرف المباراه قادره ان تمتد شوط ثاني، قادره ان تمتد للحصص الاضافيه. ولذلك انا شاهدنا كثير من الـ من الـ من الحضور، في نجاح الى غايه اللاعبين وسط الميدان، لكن نريد ان نشاهد الهجوم، نريد ان نشاهد نوعا ما المنتخب السويسري على مستوى الهجوم. لم نشاهد المهارات ونشاهد الانطلاقات في المساحات بالنسبه لندوي، بالنسبه لرايندر دامبولو كذلك لم نشاهد هذه الانطلاقات. اكيد ان الشوط الثاني سيكون التغييرات لها دور، سنكون كذلك انه ما يقوم به المدربين في الشوطين سنكون لها دور اساسي فيما سنشاهد الشوط الثاني.
0: الاهم لياقتكم البدنيه في حاله الشوط الاضافيه. دعونا مشاهدينا الاعزاء نذهب الى فاصل قصير، نعود بعد الفاصل لاستكمال حديث قومنا.

0: زياد
1: يا في الليل خليك صاحي خليك متعطش
2: يبا كل شيء في قطر قريب وكل شيء
0: يا عيال هادي أعلى زعلان
3: أنتم تسوقوا حنا بنروح نلعب
4: الإجازة طويلة شباب إذنيكم تيجون

0: أهلا بحضراتكم من جديد. نحن بانتظار انطلاق شوط المباراة الثاني، ولكن هذه المدينة الجميلة بهذه البحيرة وهذه الأجواء الرائعة في فانكوفر، حيث هذه المدينة التي احتضنت العديد من المباريات في نهايات كأس العالم، الملعب الذي يحتضن أيضا واحدة من المواجهات المهمة، آخر مواجهات دور 16، والتي نتمنى أن نشاهد شوطا ثانيا مختلفا عما ظهر به شوط المباراة الأول. هذا الملعب الذي يتسع لأكثر من 40,000 و50,000 متفرج، احتضن 7 مباريات حتى هذه اللحظة في نهايات كأس العالم، والذي شهد أيضا الافتتاح في مدينة فانكوفر عندما لعبت كندا في افتتاحية مشوارها بهذه البطولة كإحدى الدول المستضيفة لهذا المونديال. أما هنا جماهير كولومبيا التي تمنى النفس بأن يخرج منتخب بلادها منتصرا بهذه المباراة، مع وجود هدوء ربما يسبق العاصفة بالنسبة لمنتخب سويسرا. أهلا بحضراتكم من جديد. رفيق، كيف ممكن أن نشاهد أهدافا بشوط المباراة الثانية، علما بأن الشوط الثاني الأكيد بأنه سيكون متحفظا بشكل كبير؟
1: أكيد، واضح من المباراة من الشوط الأول أنه في تحفظ من منتخبنا. منتخب السويسري على أسلوبه، التكتل المنخفض، تقرب الخطوط، لكن منتخب الكولومبي على غير عادة، المفروض والمتوقع أنه والعادة أنه يضغط عالي. المنتخب الكولومبي اليوم يشوفه بالأحداش اللاعب خلف الكرة، عند فقدان الكرة بسرعة يتراجعون التواجد خلف الكرة بتكتل متوسط نوعا ما، بشراسة في وسط الميدان يسترجع الكرة. اليوم شنا فرص غايبة من الطرفين لأن صناع اللعب في المنتخبين غايب، رودريغز اليوم الحاضر الغايب في المنتخب الكولومبي لم نشاهده تماما، أريس يقوم في عمل دفاعي وصناعة اللعب هجومي أكثر من الجميع. أنا اليوم هو اللاعب المميز في المنتخب الكولومبي زيادة إلى المحور، ونفس الشيء من المنتخب السويسري، المحور الدفاع مميز زيادة إلى تاكا، تاكا يؤدي الدور الدفاعي والصانع اللعب. يعني اليوم غياب جشاري لاعب ميلان غائب، لم يلمس كرات، لم نرى بصمته في صناعة اللعب. يعني اليوم من المنتخبين صناع اللعب غائبين، يا إما جشاري يا إما رودريغز اللي حتى تسديدات معود منها اللي شفناه حتى المنتخب حد ذاته معروف أنه تسديد على أكبر النسب تسديدا على المرمى المنتخب الكولومبي، اليوم حتى التسديدات من بعيد غائبة من طرف اللاعب رودريغيز.
2: هو كذلك المنتخب السويسري لابد أن ينجح على مستوى الكونتر اتاك، لأنه على مستوى الاستحواذ يخرج من تحت الضغط بشكل جيد، في وجود لاعبين الارتكاز فرولر وكذلك شاكا اللي على مستوى خروج في الكورة متميز ولم يخطئ يكاد يكون في كل الكرات، فهذا مهم جدا. إذا نجح في هذا ونجح في الوصول إلى المناطق في توقيت مناسب سيكون لديه القدرة التسجيل. وأنا أتفق على مدى أنه بعض اللاعبين لم نشاهدهم في المستوى العالي، يعني الخطوط كانت قريبة من بعض، الاستلام ما بين الخطوط ما بين قلبي الدفاع وبين لعب الارتكاز هذا أصعب مكان تستلم فيه، سيكون فيه ضغط كبير على مستوى التاكلينج لكن صعب الاستلام فيه.
0: لكن الشوط الثاني سيكون أكثر تحفظا من المنتخبين.
3: لا أعتقد راح يستمرون، يعني المنتخبين بنفس الأسلوب، لكن ممكن سويسرا تخطف هدف بسبب الاندفاع منتخب كولومبيا. كولومبيا كل كرة كان يحب يضغط، يعني ممكن ما يفتك لكن يضغط يترك مساحات خلفه، ممكن نشوف المباراة كرة ثابتة كمان تغير مجرى المباراة.
0: شكرا لكم جميعا، دعونا نعيش معكم أجواء شوط المباراة الثاني في ملعب فانكوفر عندما توجه مباشرة إلى علي سعيد الكعبي عبر ماكس 2 ومحمد بركات عبر ماكس 4. متابعة طيبة، ونحن نلتقيكم إن شاء الله تعالى بعد نهاية المباراة.
4: نعم، عودة مرة أخرى أيها السيدات والسادة إلى ملعب فانكوفر في كندا لمتابعة زمن شوط المباراة الثاني من لقاء منتخبي كولومبيا سويسرا في المباراة الأخيرة في دور 16. أذكر فقط بأن الأرجنتين مع ميسي ينتظرون الفائز من هذه المباراة التي فيها مع بداية الشوط الثاني المنتخب السويسري يأتي الآن بإخراج الشارة أو يشاري، نعم، ودخول هذا اللاعب الآن لأرضية الملعب في مباراة هذا المساء، لاعب السويسري بالقميص رقم 15 في هذا التوقيت، والحديث عن سو جبريل سو لاعب إشبيلية الإسباني. بالتالي تبديل أول في المباراة لمنتخب سويسرا، لا تبديلات في كولومبيا. فارغاس، مونيو، سانشيز، لوكومي، موخيكا، بويرتا، ليرما، أرياس، رودريغيز، سواريز، وأخيرا وليس آخرا لويس دياز. هذه التشكيلة التي بدأت المباراة مع المدرب الأرجنتيني نيستور لورينزو وتستمر كذلك في أحداث هذه المباراة بالنسبة لمنتخب السويسري. الآن طبعا شوط ثاني في غاية الأهمية، إن لم يسجل هذا المنتخب أو ذاك المنتخب فعلينا أن نذهب بعد ذلك إلى الأوقات الإضافية، وهي الشر التي أو الذي لا بد منه، هو الشر الذي لا يتمناه أحد الفريقين، لأن أن تلعب مباراتك في ربع النهائي وأنت قادم من مباراة مجهدة طويلة، فهذا سيلقي بظلال ربما في مباراة الأرجنتين بالنسبة للمنتخب الفائز في هذه المباراة. أفضل ما فعلت سويسرا كما ذكرت المركز ربع النهائي في 34 38 و 54 فقط، هذا أفضل ما فعلت. هذه انطلاقة في هذا المكان، كرة تلعب الآن وتنقل، وبعد ذلك لدينا كرة صافرة لخطأ لصالح بويرتا على اندوي. شاهدنا العمل البدني أكبر في هذه المباراة، يعني على مستوى الأمور الفنية. طبعا غابت الأمور الفنية بصورة كبيرة، الناحية الجمالية لم تحضر في المباراة لأن العمل البدني كان طاغيا طبعا في التحامات لاعبي المنتخبين، ولذلك بانتظار ربما شوط ثاني أفضل أجمل. هذه محاولة، كرة تلعب للأمام، شوف تشكيلة منتخب كولومبيا بفارغاس بمخيكا بلوكومي بسانشيز كذلك أيضا أمونيوس، وبعد ذلك بقية اللاعبين. لدينا محاولة، سويسرا تبدأ الشوط الثاني من هذه المباراة، أجرى التبديل طبعا من أجل أن تكون لديها الأفضلية. كرة من جانب رودريغيز وصلت هنا لهذا اللاعب اندوي، اندوي مرور، عرضية خطيرة، فرصة، الله، فرصة للبديل لسو، جبريل سو في الكرة الماضية كاد في لمسة الأولى أن يزور الشباك، كاد في لمسة الأولى أن يزور الشباك. المرور جميل بالمناسبة من اندوي، بعد ذلك العرضية مرت من الكل، وصلت في مكان سليم، لكن بتمر المحاولة، شوف وضعية جسمه ما كانت إيجابية. الحديث عن البديل سو، وهنا موراتا ياكين طبعا المدرب السويسري طبعا من أصول تركية كما يعلم الجميع. محاولة عالية، إبعاد من جانب سانشيز. دائما كرة القدم في أمريكا الجنوبية حيث طبعا المهارة لا شك في ذلك تكتسب في شوارع أمريكا الجنوبية. تعلم الطفل المشي مرتين، يقولون ذلك دائما، مرة على قدميه ومرة وهو يركض خلف كرة مطاردا حلم. ما في طفل في أمريكا الجنوبية إلا ويبدأ بهذا المشوار، بهذا الطريق، بهذا الأسلوب. هذه كرة في هذا المكان، سويسرا تبدأ جيدا في الشوط الثاني من المباراة، فهل يكافئها الشوط الثاني؟ ياندوي الذي يأتي بعمل جميل في هذا المكان، وحكم المباراة أشار لاستمرارية الكرات الماضية. السويسريين طالبوا بضرب الجزاء، وحكم المباراة السلفادوري عندك في الصورة 35 سنة، حازم هذا الرجل، يقولون عنه دائما أنه حازم. هذه اللقطة، وهنا طبعا في شد الفريق لكن ما تصل لضربة الجزاء، هي لو كل سقوط في منطقة الجزاء وصلت الأمور لاحتساب ضرب الجزاء، شاهدنا نتائج على طريقة كرة اليد. حكم مباراة، شوف قصير ولكن مكير، 35 سنة ولكن أيضا قادر على أن يدير مباراة بجادة كبيرة في كأس العالم. طرد الميرون لعب بارغواي في مباراة أمام تركيا في هذا المونديال، حكم لسويسرا في المونديال الماضي في الدوحة وكانت خسارة أمام البرازيل بهدف نظيف. هذه محاولة، كرة في هذا المكان لصالح موخيكا، شوط ثاني مفترض نحن نشوف الأفضل الأجمل الأخطر، أن نشهد الأهداف الغائبة عن زمن شوط المباراة الأول. كرة في المكان السليم، تعود الآن للمنتخب السويسري عن طريق قائدة وصانع العابة تشاكا للخبير الآخر رودريغيز. هذه محاولة لكن بالخطأ، تعود الآن مرتدة لصالح منتخب كولومبيا، يحاولون الآن في مرتدة لأن المنتخب السويسري متقدم، والكرة بالفعل تصل للخطير لويس دياز، قد يأتي بالخطورة، قد يأتي بالخطورة، الكرة لعبت وأبعدت في اللقطة الماضية وتعود مرة أخرى لموخيكا. شوط ثاني يبدأ بإثارة كبيرة عند الدقائق الخمس الأولى. شاهدنا سويسرا تبدأ جيدا، والآن نشاهد كولومبيا لديها محاولات ومحاولات في الكرة الماضية لبويرتا، من سدد الكرة الخطيرة في الشوط الأول وأبعدها أكو، والكرة هنا مرت، هنا مرت، هنا ارتقاء من جانب هذا اللاعب اللي هو أرياس، جون أرياس يلعب في الدوري البرازيلي مع بالميراس، ولدينا انذار على تشاكا، انذار على تشاكا لصالح مونيوز طبعا هذه اللقطة هنا، وبعد ذلك هذه زين ما وصلت لي الكرت الأحمر في اللقطة الماضية، طبعا ما كان فيها القوة، وكان فيها القوة طبعا، هنا يسقط أيضا ويتألم اللاعب مونيوز مع تشاكا، جرانيت تشاكا في هذه السن في هذا المونديال الأخير بالنسبة له، يريد أن تكون رقصة الأخيرة تذكر للأبد، ولذلك سويسرا تتقدم الآن في محاولة قائمة للمنتخب الأحمر في هذا المكان، الرودريغز قد يأتي بالعرضية ولكنه فضل بعد ذلك التريث، كرة بالفعل تعود وتلعب وتصل وتنقل، ولدينا محاولة عن طريق اللاعب سو اللاعب البديل، هنا محاولة من جانب أكانجي، بينما كرة تعاد الخلف، سويسرا في الشوط الثاني أفضل، ويبدو بأن صوت المدرب السويسري مرات ياكين كان صوتا طبعا قويا، وقد ألهب ذلك حماس لاعبي، خطأ على سانشيز أن تخطئ في هذا المكان، ومع ريدر والضربة الحرة المباشرة، ودائما نقول أن المباريات الكبرى تلعب على تفاصيل صغيرة، والتفاصيل الصغيرة واحدة منها ضربة حرة مباشرة في مكان خطير، ضربة حرة مباشرة في مكان خطير. أبناء القهوة، راقصو الأنديز، سحرة الأنديز، كل المسميات كلها تذهب لكولومبيا، كلها طبعا لمنتخب قادم من أمريكا الجنوبية، يقابلون طبعا المنتخب السويسري الذي لديه الآن ضربة حرة مباشرة في هذا المكان تلعب، الله الله، حلوة حلوة الكرة الماضية من ريدر، فابيان ريدر، الله الله الله الله على التنفيذ، التنفيذ جميل جميل جميل، نعم لكنها بتصطد في الشباك الخارجية، وربما هي انذار، ربما هي انذار شديد اللهجة لمنتخب سويسرا في الكرة الماضية. 8 دقائق على زمن شوط المباراة الثاني، نشاهد سويسرا بوضعية أفضل، ونشاهد حكم المباراة سلفادوري إيفان بارتون يأمر هنا باستئناف اللعب، كرة تلعب للأمام بالفعل، محاولة عالية قائمة، بعد ذلك يأتي الإبعاد، كرة في هذا المكان مرة أخرى، لدينا كرة في وسط الملعب، تريد كولومبيا أن لا تترك الملعب لسويسرا في الشوط الثاني من هذه المباراة، لدينا محاولة من جانب مونوز، تأتي الكرة بعد ذلك لبويرتا، تعاد في وسط الملعب عن طريق ليرما، رمي تماس في الكرة الماضية، هذا ليرما، هذا اللاعب الممتاز جيفرسون يلعب في الدوري الإنجليزي مع كريستال بالاس، كما ذكرت كثير أو كثيرة هي الأسماء التي تلعب من المنتخبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، لدينا طبعا إمبولو كان واضحا في الكرة الماضية، كرة تلعبه أيضا، ويأتي الإبعاد، والكرة تعود، فنان فنان فنان، خميس رودريغيز يفقد كرته في هذا المكان، وبعد ذلك تعود وتسترجع لمنتخب سويسرا الذي تغير حاله في الشوط الثاني من هذه المباراة، محاولة قائمة عن طريق اللاعب طبعا ريكاردو رودريغيز، أكانجي، عندك تشاكا، عندك فرويلر، لدينا في الجهة اليمنى عن طريق اللاعب زكريا دينيس، محاولة في هذا المكان لصالح المنتخب السويسري، أفضل حالا في الشوط الثاني، الشوط الأول كنا نتكلم عن ونتحدث عن أفضلية نسبية لكولومبيا، الشوط الثاني نتحدث الآن على الأقل الآن عن أفضلية نسبية لسويسرا، لكن مباراة بلا فرص كبيرة تذكر في أحداث هذه المباراة عند حارس المرمى يأتي بكرة عالية، ابعاد هنا من جانب ريكاردو رودريغيز، وبعد ذلك يسترجعها المنتخب الكولومبي. دائما اللاعب الكولومبي اللاعب الامريكي الجنوبي، المهارة قبل كل شيء، لكن في المنتخبات الأوروبية طبعا البنية الجسمانية، الحديث عن اللياقة البدنية، الحديث عن الاحتكاكات الصراعات الثنائية، هذا ما ربما يعطي طبعا مع بعض الأسماء التي تعطيك الفارق على مستوى المواهب، كما هو الحال في فرنسا طبعا مع كثير من اللاعبين آخرهم مبابي مثلا. رمي تماس في الكرة الماضية وتحت أنظار إنفانتينو، طبعا انتقد كثير لأنه رضخ طبعا يعني الغاء الكرت الاحمر عن مهاجم المنتخب الامريكي بالاغون، طبعا بضغط من جانب الرئيس الامريكي دونالد ترامب، وبالتالي طبعا كثير من الانتقادات على الاتحاد الدولي، على رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم. هذه انطلاقه كره في هذا المكان، محاوله قائمه خارج ارضيه الملعب، هل هناك توجيه مثلا من جانب الفيفا؟ بعض المنتخبات لا تمس، بعض المنتخبات لا أحد يقترب منها، هذا أيضا سؤال طرح في هذا المونديال. خارج أرضية الملعب الكرة الماضية، وسانشيز أبعدها، لا زالت المباراة تبحث عن هدفها الأول، ولكن الهدف الأكبر هو المرور، هو مقابلة الأرجنتين في موقع ربما تجمع منتخبين من أمريكا الجنوبية، وربما تعيد لنا المواجهة التي جمعت الأرجنتين وسويسرا، وكانت الوحيدة قبل ذلك في مونديال إنجلترا 66 يوم أن فازت الأرجنتين كما ذكرت بهدفين نظيفين. محاولة لمنتخب كولومبيا، تحاول الآن، كرة تعاد للخلف، لدينا كرة أيضا من جانب لوكومي حارس المرمى فارغاس كاميلو، يلعب في نادي أتلس في المكسيك، مباراة 48 على المستوى الدولي، كرة لصالح الليرما، بعد ذلك الاستقبال المعتاد من جانب هذا اللاعب بويرتا، تأتي الكرة لخميس رودريغيز يرسلها للأمام، متابعة دفاعية من جانب، هذه خطيرة في هذا المكان، يأتي الإبعاد بعد ذلك ويأتي الانقاذ من جانب أيضا ريكاردو، يا له من مرور ويا له من تقدم، والكرة لصالح منتخب سويسرا، أفضل أخطر، لكن الإبعاد أيضا في الكرة الماضية، ولا زالت الكرة للمنتخب السويسري، يتحكمون بالكرة بصورة ممتازة حتى الآن. كرة تنقل من جانب باتشاكا، وصلت إلى دينيس زكريا أمام مخيكا، ما عنده حلول، ولذلك يعيد الكرة في لتشاكا مرة أخرى، نقلات هذه خطيرة بالفعل تلعب، ولكن تبعد من جانب مخيكا، ووصلت الآن إلى دياز، ودياز هنا يعرقل، وأعتقد أن الإنذار سيخرج، نعم الإنذار خرج الآن على لاعب منتخب سويسرا في الكرة الماضية، خطأ إنذار على دينيس زكريا. شوف بعض اللاعبين لا تجدي أمامهم حلول إلا أن ترتكب خطأ أمامه، حتى لو استدعى ذلك أن تحصل على إنذار، لكن لا يشكل خطورة مثلا. وهنا غضب كبير من جانب بوراتي أكين، بينما لدينا دينيس زكريا

سويسرا حتى الآن. طبعا سويسرا هذا التعادل الرابع بدون أهداف. هذا انطلاقة كرة تلعب في هذا المكان، يأتي الإبعاد، لازالت خطيرة للتسديدة، تحضر وحارس المرمى كذلك يحضر في الكرة الماضية بلا خطورة كبيرة. نعم محاولة جيدة من جانب لويس دياز في اللقطة الماضية، لكن حارس مرمى متمكن، حارس مرمى كبير، حارس مرمى يحضر في اللقطة الماضية. هذا أيضا سواريز، سواريز طبعا يذكرنا بنجم الأوروغواي سواريز صديقي ميسي، عاش سنوات في برشلونة ولعب معه في فترة أيضا في إنتر ميامي، جاب إلى إنتر ميامي صديق طبعا، ما ينسى أصدقاء، جاب جوردي ألبا لإنتر ميامي، جاب أيضا وأحضر بوسكيتس إلى إنتر ميامي، وأحضر كذلك لويس سواريز إلى إنتر ميامي. لاحظ هذا هو سواريز، كرة تلعب للأمام، في إنذار أيضا على لويس سواريز. مباراة شوط ثاني فيها سرعة، فيها سرعة، فيها تسديدة كانت أبعدت، وسويسرا في الشوط الثاني بصورة مختلفة لا شك في ذلك. محاولة قائمة الآن وصافرة، صافرة في اللقطة الماضية، نعم صافرة في اللقطة الماضية. شوفوا هنا الخطأ احتسب، والخطأ على أكانجي، والمباراة حتى الآن هذه كرة في هذا المكان لصالح منتخب كولومبيا. الشوط الثاني من المباراة تشعر بأن الرغبة كبيرة في عدم الوصول للأوقات الإضافية، هذا سيجهدهم، هذا سيتعبهم، هذا سيضعهم أمام مسؤولية كبيرة أمام الأرجنتين اللي ما خاضت أوقات إضافية أمام مصر طبعا، ووصلت بعد معاناة كبيرة خارج أرضية الملعب. سويسرا بالمناسبة عندها مباراة لا تنسى، هذه محاولة كرة في هذا المكان، اي والله سويسرا عندها مباراة لا تنسى. تصور انت تفوز تسجل 5 أهداف وتخسر، تسجل 5 أهداف وتخسر، لكن جمع مجانين طبعا. هنا جمهور منتخب كولومبيا يقومون يفعلون ويفرحون ويعيشون أجواء من المرح عندما يتعلق الأمر بالمونديال، يرون منتخب بلادهم ليس ببعيد من الوصول لربع النهائي. كرة تلعب في هذا المكان، وصلت الآن لأكانجي حارس المرمى في الكرة الماضية، كوبل إبعاد الكرة الماضية، محاولة مستمرة. شوط ثاني من المباراة، في كثير من العمل بالمناسبة، ولدينا صافرة في الكرة الماضية. نعم سويسرا قدمت مباراة لا تنسى، سجلوا 5 أهداف، خسروا بالـ7 أمام النمسا في مونديالهم عندما استضافوا المونديال في عام 54 في بلادهم سويسرا. أنك تسجل 5 أهداف وتخسر بعد ذلك المباراة لأنهم خسروا أمام النمسا الجارة بـ7 أهداف لـ5 في واحدة من أكثر المباريات أهدافا في تاريخ مباريات كأس العالم. لصالح منتخب سويسرا محاولة في هذا المكان، خطورة كبيرة، الله الله يا سواريز، يا سواريز كنت أن تسجل الهدف الأول في المباراة، كنت وكنت أن تفتتح أهداف المباراة بعد هذه الكرة، أخذها من تشاكا، تقدم فيها والمرمى كان ينادي ولكن سددها بعيدة، سددها بعيدة. تشاكا طبعا غاضب على قرار حكم المباراة وكان يعتقد أن هناك خطأ، لكن كان في ضغط وضغط أيضا أحضر الكرة لصالح كولومبيا وكادوا أن يسجلوا الهدف الأول في المباراة. لا زالت سلبية بدون أهداف، كرة تبعد تلعب من جانب تشاكا، مميز لا شك في المباراة تشاكا عن طريق ريكاردو رودريغيز، كرة للأمام عند المدافع أيضا لوكومي، هذا سانشيز، كرة لصالح المنتخب الكولومبي. أن تستمر الأمور كذلك فهذا سيذهب بنا إلى الأوقات الإضافية وتكون بالتالي أيضا مباراة أخرى في هذا المونديال تصل إلى الأوقات الإضافية. لكن لدينا محاولة كرة في هذا المكان لصالح مونوس، بعد ذلك ليرما عن طريق مخيكا، ومن مخيكا إلى لويس دياز. ما شفنا بشكل كبير بالمناسبة في هذا المونديال حتى الآن مخيكا، واصطدت في مدافع منتخب سويسرا ووصلت الآن إلى خارج أرضية الملعب. شوف في هذا اليوم 7-7 تاريخ 7-7 لا تقاد منتخب بلاد الفوز على البرازيل في مونديال 74، وفي هذا اليوم 7-7 كذلك.

سكيلاتشي سجل طبعا الراحل سكيلاتشي سجل هدفا لبلاده في مرمى منتخب انجلترا واحرزت ايطاليا المركز الثالث في مونديال ايطاليا عام 90. وجود اصابه في هذا التوقيت، وجود اصابه، نعم مباراه يبدو لي بانها هي ستذهب اطول من المعتاد، اطول من المعتاد، ابعد مما كنا نتوقع عند تعادل سلبي بدون اهداف. النتيجه التي تحضر للمره الرابعه لسويسرا. هذه اللقطه هنا الخطا على سواريز، الخطا لفيدي نيكو، وبالتالي كلاهما يلعب في الدوري الالماني. هذا بعد كبير بايرن ميونخ، بينما لدينا التبديلات الان، تحضر التبديلات في هذا التوقيت، خروج خاميز رودريغيز الكبير في هذا التوقيت، ودخول هذا اللاعب صاحب القميص رقم 20، انه كوينتيرو الذي يلعب في كبير القوم في الارجنتين ريفر بليت. يخرج كذلك ايضا ارياس جون ويدخل مكانه في هذا التوقيت هذا اللاعب كامباز، خامينتون كامباز، لاعب روزاريو سنترال الارجنتيني. وبالتالي كوينتيرو يدخل الى ارضيه الملعب، وكامباز يدخل ارضيه الملعب، والتبديلات طبعا من اجل اعطاء الاضافه في هذه المباراه التي حتى هذه اللحظه لا زالت عند تعادل سلبي بدون اهداف. اذا بالتالي كوينتيرو يدخل ارضيه الملعب، لاعب كبير في العمر 33 سنه ولكن بخبره ممتازه، مباراه 11 بالمناسبه في المونديال، الحديث عن اللاعب البديل الان كوينتيرو في هذا التوقيت من عمر وزمن هذه المباراه. خارج ارضيه الملعب، خارج ارضيه الملعب في اللقطه الماضيه لدينا هذا اللاعب، اول من دخل بديلا في هذه المباراه سو. كرة في هذا المكان، محاولة لصالح سويسرا، شوف اللي يسوي الجمهور في المدرجات أفضل مما يصير حتى الآن، أم أفضل مما يحدث في أرضية الملعب. عاملين طبعا الجمهور الكولومبي تحديدا هو اللي محلي المباراة في المدرجات، لكن مباراة بحاجة إلى هدف حتى تحلى أكثر وأكثر عندما يتعلق الأمر بالنتيجة حتى هذه اللحظة. كنتيرو هو البديل، كينتيرو أول بدلاء كينتيرو، وبعد ذلك دخل طبعا اللاعب الآخر، نعم الحديث عن كامباز، وكلاهم يلعب في الأرجنتين، واحد في ريفر بليت والثاني في روزاريو سنترال. إصابة في هذا التوقيت من عمر المباراة، لازالت تبحث عن الهدف الأول، لازلنا نبحث عن الهدف الأول. قليلة هي المباريات التي انتهت بتعادل بدون أهداف في هذا المونديال، قليلة هي المباريات اللي كانت سلبية، وهذه العبارة دائما أكررها أن مباراة 0-0 ليست سلبية، ولكنها كما يرى لويس سيزار مينوتي كبير المدربين في تاريخ الأرجنتين أنها هي مباراة مليئة بالأسرار في طبعا فترة توقف في هذا التوقيت.

0: يا مال ملاذ من خيال من مجموعة طلعت مصطفى بنات المستقبل.
1: يبا كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
2: يا عيال هذه أعلى زحمات العالم.
3: أنتم تسوقوا حنا بنروح نلعب.
4: الإجازة طويلة شباب يمديكم تيجون.
5: عودة في هذا التوقيت الآن لهذه المباراة التي لا زالت مستمرة ولا زالت أيضا بتعادل في مباراة هذا المساء المباراة الأخيرة كما ذكرت في الجولة رقم أو في دور 16 ونتيجة التعادل الذي حتى هذه اللحظة بالمناسبة يوم تقابل في مونديال أمريكا 94 مباراتهم كانت هي الأخيرة دوليا في طبعا حياة أندريس إسكوبار طبعا الذي كما يعلم الكل بعد ذلك طبعا بعد تلك المباراة مباشرة كانت آخر مباراة دولية يخوضها وبعد ذلك طبعا تذكرون القصة عندما طبعا قتل في بلاده في بوغوتا عاصمة كولومبيا. المباراة في هذا التوقيت عندك تبديلات قادمة لمنتخب صاحب القميص رقم 13 يعطي توجيهات لصاحب القميص رقم 2 مهايم ميرو مهايم في مباراة الدولية رقم 12 مهايم تبديل لصالح منتخب بلاده خروج ريكاردو الخبير دخول أيضا مهايم تبديل في هذا التوقيت من أجل ربما الإضافة لأننا أمام 20 دقيقة متبقية وهذا المدرب الأسطوري طبعا يورغن كلوب يقولون بأنه سيكون مدربا لألمانيا طبعا في قادم الأيام خلفا لناجلسمان خروج آخر محزن للألمان في بطولات كأس العالم. طبعا لم نتعود ذلك ألمانيا منذ أن فازت بكأس العالم في البرازيل في 2014 بعد ذلك 2018 ودعت من الدور الأول 2022 ودعت من الدور الأول وهنا ودعت من دور 32 هذه محاولة كرة تلعب الآن تنقل الآن وتصل بعد ذلك أيضا إلى المتقدم أندوي يتقدم بصورة إيجابية وبعد ذلك لدينا كرة إلى خطأ على مونوس الخطأ يحضر في الكرة الماضية خطأ على هذا اللاعب مونوس والضربة الحرة المباشرة لصالح منتخب سويسرا عن طريق ريدر فابيان ريدر طبعا بدأ المباراة لازال مستمر في المباراة يتقدم سو شاكة كبير السويسريين يعطيها التعليمات لأكانجي المدافع العملاق ضربة حرة مباشرة هذه بحاجة إلى رأس في الكرة الماضية الرأس حضرت ولكن رأس المدافع الكرة سلامات الكرة الماضية الارتقاء بهذه الصورة والاستدام وطبعا الإصابة نعتقد اللاعب السويسري أكثر تأثرا بالإصابة لأن شوف هنا هنا هنا هنا هنا هنا طبعا والاصطدام بهذه الصورة بين فارغاس ولاعب إمبولو سلامات للاعب المنتخب الكولومبي في اللقطة أيضا فارغاس كاميلو أكبر لاعب في المباراة كما ذكرت 37 سنة أيضا ساقط على أرضية الملعب في مباراة حتى الآن طبعا فيها من الحسابات فيها من التوتر فيها من الخوف من الخسارة في هذه اللحظات إمبولو يتحدث طبعا مع حكم المباراة جيد أنه مشافة جيد أنه معافى جيد أنه سليما لأن اللقطة الماضية كانت توضح لنا بأن الإصابة ربما كانت أكبر بكثير ولكنه مشافة معافى أيضا الأمر ينطبق على فارغاس كاميلو اعتذار جميل من جانب إمبولو لحارس المرمى في مباراة حتى الآن الروح الرياضية فيها لا شك أنها جيدة، لكن على مستوى النتيجة على مستوى الأهداف، الأهداف غائبة في مباراة هذا المساء لصالح المنتخب الكولومبي. كرة تلعب الأمام 74 دقيقة مرت بالتمام والكمال بدون أهداف حتى الآن. محاولة جميلة من جانب لويس دياز، تعاد للخلف، موخيكا، لوكومي، سانشيز، كل هذه الأسماء لكولومبيا، والمحاولة لتلعب للأمام أيضا تعاد لحارس المرمى. لدينا متابعة دفاعية في الكرة الماضية، لدينا خروج لحارس المرمى كوبل غريغور، ولكنها تعود لصالح المنتخب الكولومبي عن طريق بويرتا، بينما لدينا محاولة في هذا المكان عن طريق كوينترو. كوينترو بالقدم اليسرى يأتي بكرة جميل، الله الله، وحارس المرمى، حارس المرمى كوبل بالمرصاد، ولكن يبدو لي بأن هناك حالة تسلل. نعم، حالة تسلل، حالة تسلل في اللقطة الماضية لصالح المنتخب السويسري على منتخب كولومبيا. كرة لصالح المنتخب السويسري، فيها تقدم للأمام، فيها كرة تعاد للخلف، وبعد ذلك لدينا كرة ولدينا صافرة وخطأ يحتسب من جانب حكم المباراة السلفادوري إيفان بارتون. إيفان بارتون الخطأ في هذه اللعبة، بينما التدخل كان عن طريق اللاعب ليرما، جيفرسون ليرما، لاعب وسط، ارتكاز عندك في الصورة في مباراة تدخل الآن في الربع ساعة الأخيرة. من يسجل الآن يقترب، اللي يسجل الآن يقترب لا شك في ذلك، وبالتالي منتظر نشوف عمل أكبر. رمي التماس عن طريق البديل اللاعب موهاي، اللي عوض طبعا ريكاردو رودريغيز. كرة باتجاه امبومو او امبولو، تحولت الى موخيكا. المنتخب الكولومبي، الارجنتين تنتظر المحاولة الامام، الكرة لصالح منتخبي بالفعل كولومبيا، ولكن بعد ذلك يسترجعونها منتخب بالفعل سويسرا في مباراة تكافؤ كبير في هذه المباراة. الله على نقل الكرة، والكرة بعد ذلك حارس المرمى يخرج ويبعد اللعبة الماضية. لازالت الآن لصالح منتخب سويسرا في مباراة حتى هذه اللحظة تكافؤ كبير جدا، لكن سلبية المباراة في كثرة الأخطاء، كثرة الأخطاء. كولومبيا بالمناسبة عندها مباراة لا تنسى أمام الاتحاد السوفيتي سابقا طبعا 4-4 في مونديال 62. هذا الرجل عندك في الصورة يقول في المونديال تحدث، طبعا في هذا المونديال تحدث عن فضل والدته التي تخطت 80 سنة في نصائحها المستمرة. يقول أن والدتي في سن 80 سنة لا زالت تمدني بالكثير من النصائح اليومية. خطأ في الكرة الماضية، وخطأ لصالح أكانجي. هل من هدف؟ هذا المدافع اللي شاهدناه مع السيتي لسنوات مع بيب غوارديولا، والآن طبعا نشاهده مع كبير من كبار القوم في إيطاليا، نادي الإنتر بطل الدوري وبطل الكاس في الموسم الماضي. كرة تعاد الخلف، أقل من ربع ساعة بالمناسبة متبقية، 14 دقيقة 13 دقيقة متبقية من الوقت الأصلي لهذه المباراة. من أراد أن طبعا يتجنب الجهد والإجهاد والتعب فعليها أن يسجل الآن، ماذا وإلا فإن المباراة ستذهب إلى الأوقات الإضافية. هذه بعيدة كل البعد بجانب أكانجي، فكر في الزميل، بعيدة كل البعد في اللقطة الماضية من جانب مانويل أكانجي. بينما لدينا أمبولو، سلبية بدون أهداف، تعاد لحارس المرمى الآن اللي هو فارغاس، يأتي بكرة عالية. طبعا آخر الكي، آخر العلاج الكي، يعني الحديث عن آخر الأمور هي ركلات الترجيح، بدري الحديث عن ذلك، لكن ربما تذهب إلى هذا السيناريو. كرة جميلة من جانب تشاكا لمنتخب سويسرا، الشوط الثاني أفضل سويسرا من شوطهم الأول، خطيرة في هذا المكان. لازالت قائمة كذلك أيضا تلعب تلعب تلعب تلعب الآن، ولا زالت لسويسرا الطرف اللي ربما يقترب الآن في هذا التوقيت. كرة كانت لسويسرا عادت الآن ونقلت للأمام للمنطلقة كامباز في الكرة الماضية، يسترجعونها منتخب سويسرا عن طريق اندوي عن طريق تشاكا، جميلة من تشاكا دائما في الجهة الأخرى في محاولات خطيرة لسويسرا عالية وللأمام، ولكنها مرت من الكل وتحولت لأن تكون لضربة مرمى في الكرة الماضية خارج أرضية الملعب. مباراة لا زالت تبحث عن الهدف الأول، من يهز الشباك؟ حتى الآن الأمور لا تبدو واضحة المعالم. هذه الكرة في هذا المكان محاولة كانت عالية ولكن بعيدة كل البعد عن الرؤوس، سواء رؤوس المدافعين أو حتى مبولو اللي كان ينتظر الكرة الماضية. كرة تلعب من جانب ليرما في هذا المكان من جانب مونيوس، ليرما مونيوس خطأ نعم حاضر في اللقطة الماضية لصالح منتخب كولومبيا والخطأ على امبولو، وطبعا في حديث مع سانشيز حديث لا يبدو وديا طبعا في اللقطة الماضية، لكن مباراة في الشوط الثاني الأمور تستمر كذلك وحكم مباراة يستدعي الاثنان ويعتذر هذا لذلك. طبعا في آخر مباراة كما ذكرت في ملعب فانكوفر في مدينة فانكوفر، هذه المباراة التاسعة بالمناسبة، المباراة اللي تقام في أجواء ممتازة على مستوى الحرارة 19 درجة فقط درجة الحرارة ما بين المنتخبين، 13 عالميا كولومبيا و 19 عالميا منتخب سويسرا، حتى هذه اللحظة تعادل سلبي بلا أهداف. كرة تلعب عالية خط في دفع واضح في اللقطة الماضية على صالح المنتخب السويسري لصالح سويسرا، بلد يتحدث بأربع لغات بالمناسبة، يتحدثون الفرنسية الألمانية الإيطالية ويتحدثون أيضا لغتهم الخاصة فيهم، أربع لغات في بلد واحد في سويسرا طبعا. لكن محاولة من جانب أكانجي للخلف، عشر دقائق أخيرة من عمر هذه المباراة ما عنده حلول، أعاد الكرة لحارس المرمى الحارس غريغور كوبل أكانجي، هل يأتي لزميل نعم الفيدي لحارس المرمى كوبل، وكوبل قد يأتي بكرة عالية يفعل ذلك الآن في البحث عن هدف المباراة الأول. أنا قلت في الشوط الأول هذه مباراة الهدف الوحيد، ربما هذه مباراة الهدف الوحيد، والكرة من جانب دينيس زكريا للخلف تصل لأكانجي، طبعا إذا وصلت الأمور إلى ركلات الترجيح فحراس المرمى دائما تتجه الأنظار لحراس المرمى، استعداداتهم عطاءاتهم توقعاتهم دراستهم لكل لاعب يتقدم، وأصبح الآن الأمر كله أشبه بالعلم، ما عاد في مجال للتخمينات أو التوقعات، لا الأمور تدرس بصورة إيجابية. هذه محاولة كرة في هذا المكان، محاولة قائمة لصالح المنتخب عن طريق أندوي بالفعل في الكرة الماضية. سويسرا لديها محاولات أفضل في الشوط الثاني، لديها استحواذ أكثر في الشوط الثاني، ولكن حتى الآن لم تصل لأن طبعا تقترب أكثر فأكثر من الشباك. في تبديلات أيضا في جانب منتخب كولومبيا، عندك صاحب القميص رقم 19 من يكون هذا؟ كوشو هيرنانديز يلعب في ريال بيتس، خروج هذا اللاعب اللي هو ليرما جيفرسون ليرما، واللاعب الآخر أيضا خروج لويس سواريز، خروج ليرما، دخول أيضا صاحب القميص رقم 6 وهو ريوس ريتشارد ريوس يلعب في بنفيكا البرتغالي بمناسبة ريوس وهرنانديز، تبديلان في هذا التوقيت من أجل ربما دعم أكبر لمنتخب كولومبيا في مباراة هذا المساء. محاولة تلعب الآن وبعد ذلك تصل وتنقل وتلعب وتبعد وتعود في مكان لصالح منتخبي عن طريق اندوي، يكسب ضربة ركنية لصالح منتخب سويسرا. شوط ثاني فينا نقول بصوت عالي بأن سويسرا أفضل، وصولها أكثر على مرمى كولومبيا. الشوط الأول كان كولومبيا في نسبة كبيرة، لكن الشوط الثاني بهذه الصورة يتقدمون الأمام، يشعرون بأنهم قادرون ربما على حسم الأمور. الضربة ركنية، حالة ترقب كبيرة في المدرجات، حالة انتظار كبيرة في المدرجات. كرة من ضربة ركنية تلعب الآن وبالرأس في هذا المكان، لازالت الآن تلعب وتبعد مرة أخرى. فيها تقدم للجانب من جانب مخيكا، مخيكا يأتي بكرة تلعب عالية لصالح منتخبي بالفعل عن طريق كوينتيرو، وكرة هنا خروج حارس المرمى في الكرة الماضية وتصل بعد ذلك. لكن لدينا صافرة، لدينا تسلل في هذه اللحظات الآن، وهذا كوينتيرو نعم اللاعب، بينما مخيكا في المرة الأولى استقبال بعد ذلك من بديل خميز رودريغيز. هذه اللقطة هل كان متسلل؟ فيها شك، والله فيها شك يعني في الوهلة الأولى في اللقطة لما وقفت الصورة أعتقد فيها شك إن هي فيها تسلل. حكم براد كان مفترض إنه يكمل اللعبة بعد ذلك، طبعا إذا سجل يعود الفار، إذا ما سجل تحتسب تسلل طبعا. لكن هذا ما حدث في اللقطة الماضية عن طريق أمبولو لصالح أندوي، بعد ذلك تعود للخلف تصل إلى تشاكا، هذه محاولة من تشاكا في المكان السليم. لدينا هذا اللاعب أموهايم يأتي بكرة فيها مرور، فيها تقدم، فيها أبعاد. بعد ذلك دقائق خمس أخيرة من يسجل الآن؟ لا شك أنه يسجل ما يشبه الهدف الذهبي، انطلاقة لصالح منتخبي بالفعل منتخبي كولومبيا في وسط الملعب. كوينتيرو يأتي بكرة جميلة في المكان السليم عن طريق مونوز وسط الملعب لريوس. كوينتيرو الذي يبدأ كل الهجمات بعد خروج خميز رودريغيز، كرة تلعب الآن وتصل وتنقل وتصطد وتعود لصالح أيضا كوينتيرو، صار هو القائد يحمل الإشارة، يتقدم بالقدم اليسرى، يأتي بكرة، الكرة فيها مرور وفيها تقدم جميل وفيها نقلة للأمام، ولكن بعد ذلك مهايم أبعد الكرة الماضية، فيها مرتدة لصالح منتخب سويسرا في هذا المكان. هنا محاولة وهنا سانشيز أيضا، وأعتقد لدينا خطأ، إمبولو في اللقطة الماضية أمام سانشيز طبعا لعب مدافع غلط أسراي، بينما إمبولو طبعا الكل يعلم بأنه يلعب في رين الفرنسي مباراة رقم 91. هذا اللاعب هنا اصطدم طبعا بزميله، انا ما اعتقد فيها تعمد، كذلك ما اعتقد التعمد موجود في اللقطات الماضيه، لكن يتالم سانشيز. وعندك تبديل اخر في جانب منتخب سويسرا، هذا اللاعب ويدمر، سيلفان ويدمر يلعب في ماينز في المانيا. ويدمر وصاحب القميص رقم 26 إيتن، سيدريك إيتن يلعب أيضا في ألمانيا في دوسلدورف، هل يكون مكان إمبولو شوية في من بوك طبعا مستوى الوجه الشيء. وإيتن يدخل لأرضية الملعب، واحد من البدلاء إيتن، وهذا أيضا واحد من البدلاء. الحديث عن ويدمر شاهدنا قبل ذلك.

0: هاي 4 دقائق اقل من ذلك متبقيه لطبعا معرفه من هو المنتخب العابر لطبعا مقابله الارجنتين في ربع النهائي. واحد من البدلاء فيدمر في اللحظات الماضيه من عمر هذه المباراه. كره للامام، عرقله موجوده، خطا موجود، صافره موجوده، و الخطأ على كانجي. تقترب أكثر فأكثر الأوقات الإضافية، وربما بعد ذلك تلوح لنا بالأفق طبعا ركلات الترجيح. بدل الحديث عن ركلات الترجيح، لكن المشاهد أيضا حتى في الصورة، سويسرا لعبت أوقات ترجيح 3 مرات سابقة، أمام ألمانيا 38، أمام أوكرانيا في 2006 تعادل 0-0، ثم خسرت بعد ذلك بالترجيح 0-3، يعني ما سجلت ولا ركلة ترجيحية. وآخر مبارياتها في الأوقات الإضافية كانت في أمام الأرجنتين، خسرت بهدف نظيف بعد أوقات إضافية كانت تلك، بينما كولومبيا لعبت 2 مرات أوقات إضافية طبعا 90 أمام الكاميرون، خسرت بهدف لهدفين. أمام إنجلترا أيضا في عام 2018 خسرت بعد 1-1. هذه محاولة كرة للأمام، مرت من الكل. مطالبة هنا بخطأ، مطالبة هنا طبعا بعدما سقط لاعب المنتخب الكولومبي في الكرة الماضية. الحديث عن كامباز، لكن يا له من عمل من لويس دياز في الكرة الماضية. هنا طبعا كان يطالب بضرب جزاء، وبعد ذلك عندك اندومي طبعا اندوي لاعب نوتنغهام فورست في الكرة الماضية، كان متابعا لهذا اللاعب كامباز، وبالتالي ضربة مرمى. كرة لحارس مرمى السويسري كوبل، تقترب أكثر فأكثر. نحن في الدقيقة 89، مباراة أخرى في المونديال تذهب إلى الأوقات الإضافية. حكم المباراة يؤدي مباراة جيدة إيفان بارتون من السلفادور، عشاق المنتخب السويسري وعشاق المنتخب الكولومبي. شوف حالة من عدم الارتياح تسيطر على وجوه كل من يحضر في فانكوفر من المشجعين أنصار، لا تبدو صورة واضحة هنا أو هناك، لأن كلا المنتخبين حتى الآن لا يقدم نفسه بصورة إيجابية في هذه المباراة. هذا مراتي أكيد، هذا السويسري، بينما لدينا الأرجنتيني السيد نيستور لورينزو. ترقب كبير على مستوى الجهاز الفني، ترقب كبير على مستوى اللاعبين، ترقب كبير على مستوى الأنصار والمحبين. كرة للأمام أيضا، إبعاد من جانب اللاعب بالفعل في الكرة الماضية الكولومبي اللي هو ريوس. هذه خطيرة، هذه فرصة في هذا المكان، لكن أيضا إبعاد. منتخب سويسرا أفضل حالا في الشوط الثاني، في لاعب سويسري ساقط في منطقة جزاء منتخب كولومبيا، ولكنه ينهض الآن. نعم سويسرا أفضل في الشوط الثاني. المحاولة السويسرية عن طريق أكانجي بعد ذلك لصالح. عندك 5 دقائق وقت محتسب بدل ضايع، 5 دقائق وقت محتسب بدل ضايع. من يسجل الآن لا شك أنه بنسبة كبيرة يكون هو الطرف القادم لمقابلة الأرجنتين. كانت لكولومبيا، صارت لمنتخب سويسرا. هذا التكافؤ كان منتظرا بالمناسبة قبل أن تبدأ المباراة، ما كانت في أفضلية كبيرة لمنتخب على حساب منتخب آخر. ربما يعني البعض قال بأن المهارات هذه في هذا المكان، والكرة الخطيرة في هذا التوقيت في الوقت المحتسب بدل الضايع، في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضايع، كرة كادت أن تهز الشباك، وكادت أن تنجز المهمة، وكادت أن تقرب سويسرا في اللقطة الماضية. محاولة كانت جميلة من جانب اندوي، اندوي، لكن بعد ذلك ضيع هذه اللقطة طبعا اللي كان فيها سقوط، والكرة استمرت هنا من جانب هذا اللاعب ريدر. نعم، وبعد ذلك تحولت وكانت لصالح طبعا. هنا المطالبة، هنا الصوت العالي من جانب المدرب، تبديلات أيضا، خروج اندوي ودخول صاحب القميص رقم 17، والحديث هنا طبعا عن فارغاس. هذا بدأ المباراة الماضية هذا الرجل بدأ مباراة الجزائر ولكنه اليوم كان احتياطي. طبعا مباراة 66 13 هدف دولي مع منتخب بلاد فارغاس روبن لعب إشبيلي إسباني بالمناسبة. وبالتالي التبديلات الآن يعني كل مدرب طبعا استغل تبديلاته الممكنة من أجل الوصول للنتيجة اللي ترضيه توديه لربع النهائي. اتقرب أكثر فأكثر في المونديال. كرة لصالح المنتخب الكولومبي. مرت دقيقتين من الدقائق الخمس المحتسبة كوقت بدل ضايع، وبالتالي نحن أمام ثلاث دقائق أخيرة. من يسجل الآن سيعلنها فرحة كبيرة لا شك في ذلك. كرة في وسط الملعب تصل لمنتخب سويسرا. طرف الأفضل في الشوط الثاني لا شك في ذلك. شوط أول فينا نقول بصوت عالي أن الأفضلية كانت لمنتخب كولومبيا. الشوط الثاني الصورة واضحة، استحواذ واضح، فرص أكثر طبعا لمنتخب سويسرا الذي حتى هذه اللحظة يؤدي بصورة إيجابية، ولكنه متعادل أمام كولومبيا في مباراة طبعا التعادل الرابع سلبيا بالأهداف لسويسرا تاريخيا مقابل ثاني تعادل سلبي فقط عبر التاريخ بعد التعادل أمام البرتغال في هذه البطولة لمنتخب كولومبيا. خارج أرضية الملعب في ضربة ركنية، ركنيات أيضا أكثر من الشوط الثاني للمنتخب السويسري. التسديدات أكثر في الشوط الثاني لسويسرا. الفرح في المدرجات، الترقب في المدرجات في هذه الأوقات. هذا اللاعب طبعا الحاضر ريدا فابيا يلعب في ألمانيا في أوكسبورغ. يشجع منتخب سويسرا، عشاق المنتخب الكولومبي، كلهم اجتمعوا في فانكوفر في ضربة ركنية. الآن يتحدث حكم مباراة السلفادورية السيد إيفان بارتون، حكم الذي جمع بين الشهادة الجامعية طبعا في علوم الكيمياء وبين عشق كرة القدم والتحكيم. كرة من ضربة ركنية تلعب عالية وتبعد من جانب سانشيز. شاهدنا هذا المشهد كثيرا في مباراة هذا المساء. هذه مرتدة في هذا التوقيت، كرة تلعب وتبعد وتعود أيضا لسويسرا، تعود لسويسرا، فيها نقلة جميلة، فيها كرة للأمام وفيها محاولة بعد ذلك تصل إلى ضربة مرمى طالت على فيدمر، طالت على سيلفان فيدمر لاعب ماينز الألماني في اللقطة الماضية. وبالتالي نقترب أكثر فأكثر من أوقات إضافية. طبعا الأوقات الإضافية تعب العشاق، التعب العشاق، التعب القلوب العشاق. يعلمون بأن الأوقات الإضافية متعبة، يعلمون بأن الأوقات الإضافية فيها الكثير من التراقب والانتظار. وبالتالي نحن نعم نحن في على بعد 30 ثانية فقط من وصولنا إلى الأوقات الإضافية في هذه المباراة. كرة في هذا المكان، محاولة مستمرة في وسط الملعب، تعود الآن إلى تشاكا، صافرة وخطأ لتشاكا في هذا التوقيت. أعتقد أنها هي اللعبة الأخيرة في المباراة، آخر فرصة في المباراة. لا، خطأ على تشاكا، خطأ على تشاكا لأنه أول ما سقط مسك الكرة بيده، وبالتالي حكم المباراة ما صفر على الخطأ، صفر على وجود لمسة يد على تشاكا في اللقطة الماضية. مباراة الآن الدقائق الخمس انتهت والكل يناظر إيفان بارتون حكم المباراة السلفادوري الذي بدوره أيضا أعلنها عند الدقيقة الخامسة مباشرة بنهاية أحداث المباراة. نلتقيكم إن شاء الله تعالى بعد خمس دقائق من الآن لبداية الأوقات الإضافية في هذه المباراة.
1: شكرا لعلي ومحمد. هذه المباراة تنتهي بتعادل سلبي بين سويسرا وكولومبيا في دور 16. لا يوجد أي فريق أراد أن يحسم هذه المباراة بالأشواط الأصلية بعد أن كانت هناك محاولة بسيطة، وربما هذا السيناريو الذي تكرر ما بين شوطي المباراة، سيناريو أول سيناريو ثاني بنفس الطريقة بنفس الأسلوب، محاولات من المنتخبين ولكن لم تظهر أو لم يظهر ذلك الشوط بأكثر شراسة، أكثر قوة، أكثر فرصا ربما كانت للتسجيل، ولكن يبدو بأن التحفظ قد سيطر بشكل كبير على شوط المباراة الثاني. عمر الصومة، حاتم طرابلسي، رفيق حليش، أهلا بكم مرة أخرى. ما الذي تغير بين شوطين المباراة الأول والثاني عمر؟
2: ما تغير شيء يعني فنيا كثير، يعني سويسرا هاجمت أكثر من الشوط الأول، لكن صراحة يعني الشوطين الدفاع هم اللي خلوا المباراة تروح لأشواط إضافية، كان المدافع دفاع الكولومبي أو الدفاع السويسري، الاثنين كانوا مركزين ما في أخطاء، تقارب، ذهبت المباراة مو بسوء المهاجمين، بقوة المدافع.
1: حاتم،
3: أنا أعتقد الالتزام الدفاعي بالنسبة لكل الفريقين مباراة أكيد ذات طابع وأهمية كبيرة جدا، فأكيد أنه معقول أن نشاهد هذه النوعية من المباريات، لأن الكل يريد الحفاظ ولا يريد أن يتفاجأ. لم نشاهد المجازفة كما شاهدناها في دوري المجموعات، يعني في بعض المباريات اليوم نتكلم على خروج المغلوب، نتكلم على تقارب في المستوى، أفضلية قليلة لبعض هذا وذاك. فأنا أظن أنا كنت أتوقع وأنتظر مستوى أعلى من كلا الطرفين، وخاصة من كولومبيا لم يظهر بالمستوى الكبير، لكن طابع المباراة ومستوى المباراة وأهميتها أتفهم أن المدربين أن يلعبوا بهذه الطريقة. الكل لا يريد الخسارة وإيصال المباراة وقنص عن طريق كرة ثابتة وهجمة مرتدة، لم يوفق لا سويسرا ولا كولومبيا في الهجمات المرتدة ولا في الهجمات المركزة ولا في الكرات الثابتة. أعتقد نجاح على مستوى الدفاع بشكل كبير لكليهما. ننتظر حصص إضافية، حتى التغييرات لم تقدم إضافة، ننتظر حصص إضافية.
1: نعم، هذا ما كنت أريد أن أسأله لرفيق، رغم التغييرات التي أحدثها المدربين إلا أن الشكل لم يتغير أبدا.
4: لم يتغير شيء، لأن في المباريات الإقصائية دائما المجازفة تنقص، في هذه المباريات التحفظ دائما يكون متغلب. الأداء الدفاعي للفريق كان مميز، زيادة إن الحارسين كوبال وفارغاس كان أدائهم رائع، شفنا عدة تصديات لكرات خطيرة، يعني أهداف محققة. لكن يعني حتى التغييرات، ما دام أنك منتخب كمجموعة كفرقة غير متحفظ وغير مجاسف هجوميا، أكيد يعني الأداء يخليك مربوطا، ما تعطيش 100% هجوميا مع الفرص اللي أتيحت، لكن صراحة كانت محتشمة.
1: شكرا لكم جميعا، دعونا نعود مرة أخرى لعلي سعيد الكعبي ومحمد البركات، نشاهد معكم شوط الإضافي الأول.
0: نعم، عودة مرة أخرى، هذه المرة إلى الأوقات الإضافية، لأن التعادل لا زال مستمرا، الأمور لا زالت كما كانت البداية، وبالتالي الآن الوقت الإضافي الأول في مونديال شهد الكثير من الأوقات الإضافية. هذه المرة آخر مباريات دور 16، العراق بين طبعا القائدان، لأن بعد خروج طبعا خاميز رودريغيز أصبح القائد سانشيز، ولدينا القائد شاكا، لدينا العشاق الذين ينتظرون اللحظات في الأوقات الإضافية، تطول السهرة عندما يتعلق الأمر بهوية منتخب حتى الآن أخير لم يتحدد لمقابلة الأرجنتين. طبعا عندنا في دور الربع النهائي مواجهات لا شك منتظرة، إسبانيا بلجيكا، فرنسا المغرب، الأرجنتين تنتظر الفائز من هذه المباراة، وإنجلترا ستقابل النرويج، وبالتالي بعد ذلك طبعا بانتظار مباراتين نصف النهائي، ثم مباراة الثالث والرابع، ثم المباراة النهائية. الشوط المباراة الإضافي الأول في الطريق لأن يبدأ الآن، كوينتيرو سيبدأ، والعشاق هنا في أرضية الملعب، عشاق منتخب كولومبيا وسويسرا معا في مدرجات فانكوفر في كندا في مباراة طبعا بانتظار الفائز في هذا التوقيت الآن وفي هذه اللحظات. بداية ربما الآن طبعا يعلنها، يطلقها إيفان بارتون السلفادوري، ويعلن بداية الوقت الإضافي الأول من المباراة في مباراة نص ساعة طبعا، وبعد ذلك طبعا إذا استمرت الأمور كما يعلم الجميع فنحن بانتظار وصولنا إلى ركلات الترجيح. طبعا آخر مباريات اللي حسمت بالترجيح كانت مباراة مصر وأستراليا، وكانت مصرية طبعا في طبعا دور 32، هذه مرحلة مختلفة. كرة تعاد الآن في هذا المكان، كرة لويس دياز، لا شك أن يكون لويس دياز في أفضل أوقاته، فهذا يعني بأن منتخب كولومبيا سيكون في يوم كبير، لكن كرة تلعب الأوقات الإضافية بعد خمس مباريات في المونديال، ثلاث مباريات في دوري المجموعات، مباراة في ربع النهائي، هذه المباراة الخامسة لك في المونديال، أنت بحاجة إلى الكثير من الجهد. وجود خطأ يحتسب في هذا المكان للخطير لويس دياز، خطأ لويس دياس، خطأ لمنتخب كولومبيا. استقبال جميل معتاد للكرات الماضية، وهنا طبعا أيضا المدافع فيدمر عرقل لويس دياس، وخطأ بالتالي لصالح اللاعب الكولومبي الكبير. يتعلم حديث عن طبعا لويس دياس. الضربة الحرة المباشرة بحاجة لمن يستغلها، كونتيرو يأتي الآن لأن ينفذ بقدم اليسرى، قدم اليسرى، القدم اليسرى اللي في كرة القدم عبر التاريخ وعبر التاريخ. القدم اليسرى كانت حاسمة حاسمة. هذه الضربة الحرة المباشرة تلعب وترسل وتعود، وبعد ذلك الكرة خارج أرضية الملعب. هنا يطالبون بضربة جزاء الكولومبيين، الكولومبيين يطالبون بضربة جزاء، وحكم المباراة السلفادوري إيفان بارتون في اللقطة الماضية. يا لها من لقطة ويا لها من كرة، وبالتالي حكم المباراة كان قريبا، كان متابعا، كان هذه اللقطة هنا طبعا. وطبعا صعب ان تحسب ضربة جزاء بهذه الطريقة. اللاعب هنا طبعا هو رمى نفسه اللاعب المنتخب الكولومبي في اللقطة الماضية، وبالتالي حكم. لكن هذه الخطورة، البداية كانت هكذا من جانب كوينتيرو، بعد ذلك والإبعاد من جانب المدافع، وبعد ذلك طبعا هنا اللقطة، هذه اللقطة الثانية هذه اللي ضاعت من جانب كامباس طبعا اللاعب البديل في الشوط الثاني من مباراة هذا المساء. لكن يبدأ الشوط الإضافي الأول بفرصة خطيرة، والخطورة كانت لكولومبيا. خطأ أيضا لصالح منتخب سويسرا. يقولون ما لا ننتظره أو ما لا نتوقع ربما هو أكثر ما يمكن أن يدهشنا في عالم كرة القدم، الشيء الغير متوقع الشيء الغير منتظر. وربما هذا أيضا أجمل شيء، لأن الشيء الغير منتظر الشيء الغير متوقع هي المفاجأة في حد ذاته، والمفاجآت دائما يعني تكون سارة في كرة القدم، سواء كانت لهذا الفريق أو لذاك المنتخب. حتى الآن نتحدث عن 94 دقيقة، 4 دقائق مرت من زمن الوقت الإضافي الأول. سنلعب حتى الدقيقة 105، وبعد ذلك طبعا حتى الدقيقة 120. خطر في هذا المكان، تلعب بالنار، كرة تلعب للأمام أيضا، ومحاولة لمنتخب سويسرا، وصافر على وجود خطأ، ويبدو لي في إنذار، يبدو لي في إنذار، الإنذار يخرج، وما أكثر الكروت الصفراء التي خرجت هذا المساء. الخطأ على سانشيز، هنا إيقاف هجمة كانت واعدة، هجمة كانت خطيرة، احتج سويسريون، وحكم المباراة بعد ذلك جاء بالإنذار. شوف قصبينا طبعا حارس مرمى الخبير موجود في مقاعد، خليه اهدى يا انت تتحدث مع السيد الزعلان طبعا، والسيد هنا، وفي انذار على ديفنسون سانشيز طبعا المدافع الذي لا غنى عنه في منتخب بلاد منتخب كولومبيا. شوط المباراة الإضافي الأول حتى الآن في بداية لا شك أعطتنا انطباع منتخب كولومبيا، أعطانا انطباع منتخب كولومبيا بأنه قادر على أن يهز الشباك في كرة الماضية كانت أولى في الوقت الإضافي الأول. هذه كرة فيدمر في هذا المكان، محاولة من جانب سو، بعد ذلك تذهب وتصل في وسط الملعب في الشوط الثاني من الشوط الأول من الوقت الإضافي عند حارس المرمى. تشعر بأن كل منتخب ربما لا يريد أن يغامر كثيرا، لأنه يعلم كل العلم بأنه إن غامر فلربما يدفع الثمن. في إنذار طبعا على واحد من الحاضرين في الجهاز الفني، وبعد ذلك طبعا كان الاحتكاك كبير يعني، أو كان الغضب كبير مع السيد الحاكم الرابع في مباراة هذا المساء. خارج أرضية الملعب، الكرة تلعب الآن، طالت على هذا اللاعب على كامباز. التبديلات كلها من هذا المنتخب من ذاك المنتخب جاءت لأن تعطيك الإضافة الفائدة، لأن اللاعب المجهد اللاعب اللي تعب خلاص ما عاد له مكان، خاصة وأنك تتكلم عن أوقات إضافية عن تبديلات حضرت في الشوط الثاني من هذه المباراة. في خطأ على مونيوز، والخطأ لصالح اللاعب اللي عرقل في الكرة الماضية. الحديث عن اللاعب فارغاس، هذا فارغاس في الليغا طبعا نشاهد اسبوعيا مع نادي اشبيليا، اقرب ركلات الترجيح. انا ما ودي اسبق الاحداث لكن اقرب ركلات الترجيح. هذه مباراة من شكلها العام يذهب الى ركلات الترجيح، لان هذا الفريق طبعا اللاعب اللي كان زعلان هذا المدافع الكولومبي الشهير السابق لويس بيريا اللي كان مساعد طبعا للورينزو، هذا كان مدافع سابق لويس بيريا. هذه محاولة كرة في هذا المكان لصالح المنتخب الآن السويسري. تشعر كما تشعر أشعر كما تشعر عزيزي المشاهد أن هذه المباراة لو استمرت أسبوع كامل راح تكون 0-0. بعض المباريات تقرأ من بداياتها، وبعض كما هو الحال في بعض الكتب تقرأ من عناوينها. هذه مباراة من البداية الأولى تشعر بذلك، يعني طبعا ليست مقياس لكن حتى الآن الأمور تذهب كذلك. محاولة كانت سويسرية صارت لمنتخب كولومبيا، فيها مرور فيها تقدم لهذا اللاعب اللي يتقدم بصورة إيجابية كامباز، والكرة الآن للويس دياز، لكن أيضا المدافع كان فيدمر قريب منه، فيدمر كان قريبا منه في الكرة الماضية في ضربة ركنية. هذا اللاعب إن كان في يومه فإن كولومبيا بالإمكان أن تذهب إلى أبعد نقطة في هذا المونديال. ضربة ركنية عن طريق كوينتيرا، وسانشيز يتقدم والرقابة موجودة والكرة عالية وبالرأس، الله، هي الأخطر في المباراة، هي الأجمل في المباراة، الأخطر والأجمل في لعبة واحدة، الأخطر والأجمل كانت في اللعبة الماضية لكولومبيا، وبالتالي بتضرب العارضة. فرصة كانت قائمة لمنتخب كولومبيا، كما ذكرت كل منتخب يريد أن ينهي المباراة وأن لا يصل إلى ركلات الترجيح. أخطر فرصة في المباراة كانت لكولومبيا، كرة تلعب الآن وبعيدة بعيدة بعيدة، يا لها من كرة، يا لها من فرصة، يا لها من فرصة. نعم، هنا ارتقى لوكمي واضربت في العارضة بمساعدة يد حارس المرمى، حارس لا ما لمسه اطلاقا، تضرب في العارضة لوكومي كاد ان يسجل هدف المباراة الاول عندما غاب المهاجمون وغاب لاعبو خط الوسط. هذه كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، بعد ذلك تذهب لان تكون مريوس الى ضربة مرمى. إذا غابت الحلول فتأتي الحلول من المدافعين، وهذا ما فعله نعم لوكومي ارتقى هنا فوق الكل، وهنا سدد بالرأس، وهنا ارتدت من العارضة، وهنا أيضا يندب حظه في اللقطة الماضية، كان يتمنى أن يسجل هدف بلاده الأول في اللقطة الماضية وأن يكون هدف الثاني فقط في مباراة الرابعة أو الثالثة والأربعين على المستوى الدولي. خطأ في اللقطة الماضية على ريدر لصالح مخيكا. تشعر بأن كولومبيا نعم لديها بداية ممتازة بالمناسبة في الأوقات الإضافية. هذه محاولة كرة في هذا المكان بانتظار الهدف رقم طبعا هنا. هذه محاولة بالمناسبة اليوم يعني إنزو فرنانديز لاعب تشيلسي لاعب منتخب الأرجنتين سجل هدف رقم 3000 في تاريخ كأس العالم، الهدف رقم 3000 في تاريخ كأس العالم. كرة تعاد للخلف في هذا المكان، تلعب للأمام، كولومبيا تشعر بأنها أفضل في الوقت الإضافي الأول اللي الآن باقي عليه أربع دقائق على الوقت الإضافي. الله الله الله الله، الكل هذا الإبداع في الوقت الإضافي الأول، كل هذا الإبداع في الوقت الإضافي الأول، وهذه كرة هذا الخطير في الكرة الماضية. كامباز من مسافة بعيدة كاد أن يسجله هدفا خياليا، هدفا خيالي، الكرة تلعب وتبعد وصافرة، نعم صافرة موجودة، لكن كولومبيا عندها فرصتين، كولومبيا عندها فرصتين في الوقت الإضافي الأول، واحدة في العارضة والثانية شالها حارس المرمى، والثالثة هنا حارس المرمى تألق كوبل في إبعادها. يا الخطورة عندما يتعلق الأمر بكولومبيا في الأوقات الإضافية، لقد جاءت برعب كبير في اللحظات الماضية من عمر هذه المباراة. شاهد أيضا تبديل قادم لمنتخب سويسرا الآن، طبعا كل مدرب يريد أن يصل إلى الأفضل الأفضل في قادم اللحظات، وبالتالي ثلاث دقائق أخيرة تفصلنا عن نهاية الوقت الإضافي الأول. أنا شايف الأمور ذهب إلى ركلات الترجيح، إلا إذا محاولة لصالح تشاكا، يتقدم بخبرة الكبيرة بثقة بنفسه ب 151 مباراة دولية، كرة من جانب فارغاس يسقط أيضا ويصال في اللعبة الماضية، وبالتالي يأتي الاعتذار أيضا من جانب ريوس في اللقطة الماضية في مباراة لازالت حتى الآن تبحث عن المنتصر، ولازالت الأرجنتين تنتظر إما هذا المنتخب أو ذاك المنتخب. وسويسرا ستدخل هذا اللاعب أمدوني، زيكي أمدوني، هذا يلعب في بانلي في إنجلترا طبعا، فريق الصاعد أو الهابط للشامبيونشيب، وخروج اللاعب ريدر اللي قدم مباراة جيدة بالمناسبة، ريدر يترك قضية الملعب، وأمدوني هنا زيكي أمدوني نعم يدخل أرضية الملعب، وحالة ترقب كما نشاهد الآن على الوجوه تسيطر على الجميع، لأن المباراة حتى هذه اللحظة لم تقل كلمتها، لا زالت تعادلية ولا زالت سلبية. محاولة عالية اصطدت المدافع، وصلت خطيرة هنا لسويسرا، الله يا للإنقاذ يا للإنقاذ، الكرة مستمرة والإبعاد في اللقطة الماضية، كل الخطورة كل الإثارة في الأوقات الإضافية، لكن تسلل تسلل تسلل تسلل. اتصور بعد كل هالجهد وبعد كل هالعمل بعد كل هالتألق بعد كل هالإبداع، هذا يكون حالة تسلل، لكن حارس مرمى فارغاس أنقذها وفي الأولى، وبعد ذلك طبعا هنا أبعدها وهنا أبعدت، لكن لدينا راية ولدينا تسلل ولدينا الكرة، ما كانت تسلل موجود، ما أعتقد أنه موجود، اللعبة لعبت هكذا، نقلت هكذا، وصلت هنا لعبت هكذا، سددها بهذه الصورة، أبعدها فارغاس وبعد ذلك أبعدت، ولدينا إثارة، كل الإثارة كل الفرص مناسبة حاضرة الآن في الوقت الإضافي الأول، ربما تعادل ما حدث في المباراة ككل على مستوى الفرص المتاحة بالفعل، يعني ممكن في المباراة ككل شاهدنا ثلاث أربع فرص في الوقت الإضافي الأول فقط، شاهدنا ثلاث فرص لكولومبيا، شاهدنا فرصة خطيرة سابقة الآن لسويسرا، الآن محاولة لسويسرا في هذا التوقيت في مباراة لا زالت في أرضية الملعب، نحن الآن في 30 ثانية الأخيرة المحتسبة، هذا فيدمار أو هذا عفوا اللاعب الآخر اللاعب موهايم، وحكم المباراة لا زال بلياقة بدنية خيالية بالمناسبة، الحديث عن حكم المباراة السلفادوري إيفان بارتون، ومباراة أعتقد الآن سنستمع إلى صافرة حكم المباراة السلفادوري لأن يعلن نهاية شوط المباراة أو الشوط الإضافي الأول لهذه المباراة عند تعادل سلبي، بدأت عليه المباراة، مستمرة عليه المباراة، كرة تلعب للأمام الآن، عندك دقيقة واحدة وقت محتسب للضايع، يقدر ويضاف، العمل لا زال مستمرا، الكرة في هذا المكان لصالح المنتخب الكولومبي، تلعب عالية من جانب هيرنانديز، وفيها مرور وفيها محاولة وفيها كرة وفيها صدات المدافعين وفيها ضربة ركنية، كل الإثارة حضرات في هذا التوقيت الآن من عمر المباراة، أربع فرص خمس فرص في الوقت الإضافي الأول أكثر مما حدث في المباراة ككل، عندك ضربة ركنية عن طريق هذا اللاعب وهذا لويس دياز، ديال الإثارة كل الإثارة، وتشعر أن المباراة بدأت مع الوقت الإضافي الأول، وكأن سيناريو هذه بداية مباراة وليست أوقات إضافية، لأن عادة الجهد والتعب يحل بالأقدام والعقول في الأوقات الأخيرة، لكن النشاط كل النشاط نشاهد الآن. كرة من ضربة ركنية هنا في هذا المكان، محاولة لصالح المنتخب الكولومبي، فرصة أكثر في الأوقات الإضافية، وصافرة حكم المباراة الآن السلفادوري إيفان بارتون. جاءت لكومي صاحب الفرصة الأفضل الأجمل الأخطر في المباراة، يبتسم ما أعتقد ابتسامة من خاطرة، هذه ابتسامة طبعا لأنه كان يتمنى شيئا أفضل شيئا أجمل، أن يهدي بلاده هدفا وأن يقربها أكثر فأكثر من طبعا الوصول. ولدينا المدرب طبعا هذا لويس غاريا، هذا لاعب منتخب طبعا منتخب كولومبيا زمان، هو المساعد الآن للمدرب الأرجنتيني مستر لورينزو. وطبعا ما في استراحة، يدوب تغيير طبعا أماكن، كل منتخب يغير مكانه، وربما فرصة أيضا لالتقاط الأنفاس، شرب بعض الماء، وبعد ذلك تستكمل المباراة. ربما تكون ليلة طويلة، لا يريد هذا المنتخب أو ذاك المنتخب أن يخوضها على مستوى استمرار المباراة في الأوقات الإضافية وركلات الترجيح، لكنها ليلة حتى الآن لابد فيها من أن نتعرف على منتخب يقابل الأرجنتين في ربع النهائي في هذا المونديال. طبعا كثير من المنتخبات الكبرى التي ودعت المونديال، البرازيل ودعت المونديال بألقابها الخمسة، ودعت أيضا ألمانيا بألقابها الأربعة، و لدينا فرنسا مستمرة بصورة راقية جدا، لدينا الأرجنتين عانت أمام منتخب الرأس الأخضر الذي شارك المرة الأولى، فازت 3-2، وعانت أمام مصر هذا المساء وفازت أيضا بثلاثة أهداف لهدفين. إنجلترا مع هاري كين تقدم للأمانة مونديال رائع جدا، والنرويج الفايكينج مع هالاند مستوى خيالي أمام البرازيل، وكان قد قتل البرازيل بهدفين في تلك المباراة، وبالتالي نحن أمام مباريات منتظرة. يعني شوف مواجهة أوروبية، أوروبية إسبانيا بلجيكا، مواجهة أوروبية أفريقية بين فرنسا والمغرب، مواجهة إما أن تكون أمريكية جنوبية خالصة إن فازت كولومبيا وقابلت الأرجنتين، وإما أن تكون مواجهة أوروبية بأمريكا الجنوبية ممثلة في مباراة الأرجنتين وسويسرا إن فازت، وكما ذكرت ربما تكون مباراة معادة لما حدث في عام 66 يوم تقابلا وفازت الأرجنتين على سويسرا في إنجلترا بهدفين نظيفين، وأخيرا مواجهة أوروبية أوروبية كاملة عندما تتقابل إنجلترا هاري كين مع هالاند في مواجهة إنجلترا والنرويج. دائما هذه الصورة عندما يتعلق الأمر بجماهير أمريكا الجنوبية، يرقصون طربا، يرقصون فرحا، يعتبرون كرة القدم ويعتبرون مساء

النهائي وستنقل الفريق الخاسر بعد ذلك لمغادرة هذا المونديال. وجود حالة تسلل في الكرة الماضية، حالة تسلل على اللاعب الحاضر أيضا في منتخب سويسرا، الحديث عن إيتن سيدريك إيتن يلعب في دوسلدورف في ألمانيا، لا يبدو راضيا هنا طبعا في حديث مع حكم المباراة السيد بارتون. و هذا هو سانشيز، طبعا تراكم تراكم الانذارات ربما يمنعك من مباراة في غاية الأهمية في الأدوار القادمة، ولذلك بعض اللاعبين مثلا الحديث عن بعض اللاعبين في هذا عن مونديال عن نهائي المونديال. هذه كرة في هذا المكان لصالح كولومبيا، يأتي الإبعاد، تأتي الصافرة كذلك على وجود خطأ في اللقطة الماضية، خطأ على لويس دياز. أكثر فأكثر تقترب الأمور من ركلات الترجيح، لأن كلما مرت الدقائق كلما كان الحذر هو طابع المنتخبين. الحذر بالمناسبة كان موجود منذ بداية أحداث هذه المباراة، لكن كلما مرت الدقائق كلما كانت أيضا الأمور أقرب لربما ركلات الترجيح التي فيها كل الأنظار ستتجه لحراس المرمى. دائما عندما تقترب ركلات الترجيح حراس المرمى يكونون هم نجوم المشهد. هذه كرة في هذا المكان، محاولة من جانب شاكيري، شوف لاعب في هذا السن 33 سنة في خط الوسط في مباراة فيها أوقات إضافية يقدم حتى الآن هذا الأداء الجيد، الحديث عن تشاكي جرانيت. بينما الكرة للأمام خارج أرضية الملعب في اللقطة الماضية، موخيكا، بينما فارغاس، حتى حارس مرمى منتخب كولومبيا اسمه فارغاس، لاعب منتخب سويسرا أيضا فارغاس. المواجهة كما ذكرت الثانية بعد مونديال أمريكا 94. هذه محاولة كرة في هذا المكان، تعاد للخلف الآن، تصل لأكانجي. الكلمة حتى الآن لم تقل، الكلمة الكبرى لم تقل حتى الآن، فمن يقولها؟ هل تكون لسويسرا؟ هل تكون لكولومبيا؟ محاولة تلعب عالية في هذا المكان، تعاد للخلف بعد ذلك لسويسرا لأكانجي. منتخب سويسرا في محاولة مرور أكثر من لاعب يجد الحل، ولكن بعد ذلك يرتكب خطأ في اللقطة الماضية لأن تكون لخارج أرضية الملعب. نعم حتى هذه اللحظة تعادل يقربنا أكثر من ركلات الترجيح. المغرب قالت كلمة عندما قابلت هولندا بركلات الترجيح، مصر قالت كلمة عندما قابلت أستراليا في دور 32 وفازت بركلات الترجيح. هذا انطلاق الآن في هذا المكان، محاولة لكولومبيا، فيها تقدم، فيها كرة بعد ذلك تذهب وتصل وتعاد إلى سانشيز وتنقل كذلك إلى كونتيرو الذي يأتي برسم كرة في هذا المكان، سليمة جميلة خطيرة لا زالت كذلك، والإبعاد هنا اصطدت في المدافع أو اصطدت في المهاجم من جانب أكانجي، تحولت اللي أن تكون إلى ضربة مرمى في اللقطة الماضية في مباراة حتى هذه اللحظة لا زالت مستمرة، ولا زال التعادل يسيطر، ولا زالت المحاولات مستمرة، ولا زال الترقب في المدرجات، ولا زال الانتظار كذلك عند الجميع، ولا زال التوتر يسيطر على هذا المشجع الكولومبي وذاك المشجع السويسري، لأن الأمور لا زالت في أرضية الملعب. نحن الآن عند الدقيقة 110، وهذا يعني بأن هناك 10 دقائق ليس إلا هي كل ما تبقى لهذا المنتخب أو ذاك المنتخب من أجل طبعا الوصول والعبور بعد ذلك إلى الدور ربع النهائي. واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ منتخبي بالمناسبة منتخب سويسرا الشاكيري، واحد من اثنين فقط سجلوا لسويسرا في المونديال هاتريك مع هوغي، هوغي زمان هو سجل في مرمى هندوراس في مباراة في 2013 في مونديال البرازيل لما فازت
سويسرا على هندوراس بثلاث

0: اهداف نظيفه، هو سجل كل اهداف الثلاثه، والشاكيري طبعا واحد من خيره من قدمت سويسرا على مستوى كره القدم عبر كل التاريخ. تعادل الخلف حتى الان، هذه محاوله قائمه لمنتخب سويسرا، ابعاد تعاد لحارس المرمى فارغاس يسيطر على كره الماضيه. احنا قلنا بان سويسرا يعني امام المنتخبات من امريكا الجنوبيه فوز واحد فقط، فوز واحد فقط كان على الاكوادور، ما عدا ذلك تعاني امام منتخبات امريكا الجنوبيه. مرور صافره خطا، هذه اكيد خطا، اكيد خطا. نعم كوتيرو لعيب طبعا ما يلعب اساسي، لانه ما يصير اثنين يلعبون هو وخميس رودريغيز بنفس بنفس الوظيفه يعني بنفس المكان. لكن عندما دخل، وهذه ليست اول مره بالمناسبه، كثير مباريات ايضا يشارك مكان زميله خميس رودريغيز المتقدم في العمر نسبيا. كره في الجهه اليسرى، محاوله قائمه من جانب لويس دياز في رميه تماس لصالح منتخب كولومبيا، تعود الى كولومبيا، تعود الى لويس دياز، مستمره لصالح المنتخب الكولومبي. استقبال جميل جميل جميل، ممكن يسدد، الله الفكره حلوه حلوه حلوه، التنفيذ يا كوينتيرو، التنفيذ يا كوينتيرو، التنفيذ التنفيذ، اخذها اخذها اخذها اخذها، وسع المرمى وفتح الزاويه وسدد الكره الماضيه ووصلت وذهبت لان تكون الى ضربه مرمى. فكره جيده، التنفيذ كان جيد، التنفيذ ما كان جيد، لكن الفكره جيده، الفكره جيده، فكره في المكان السليم، اخذ لنفسه وسع لنفسه سددها. ثمان دقائق، اقل من ذلك، سبع دقائق المتبقيه من زمن هذه المباراه. الدقائق لا شك تمر بسرعه على لاعبين المنتخبين. كره باتجاه تشاكا ياتي بمحاوله في هذا المكان، وصلت الى فارغاس، هذه سويسريه، هذه نقله، كره من جانب فيدمر او مهايم عاليه وللامام، ولكن مدافعي المنتخب الكولومبي حاضرين. محاوله قائمه الان، تعود الى كانجي، تنقل الى مهايم، وصلت هنا الى تشاكا، ياتي بكره لفارغاس، فارغاس فارغاس فارغاس فارغاس، يسدد سدد سدد، تشاكا بعيده، سدد تشاكا بعيده، يعاتب النفس وكانه كان يقول لنفسه هذه كره لا تعوض في هذا المكان، خالي من الرقابه، سددها عاليه، ضاعت فرصه، تفاعل معها المدرب مرات ياكين. بالمناسبه المدرب يعني سويسرا قادها فلاديمير بيتكوفيتش، المدرب السويسري الكبير، مدرب الجزائر قادها في مونديال روسيا 2018، ولديهم المدرب الالماني الكبير اوتمار هيتزفيلد قادهم مرتين في مونديالين مختلفين، 2010 في جنوب افريقيا و2014 في البرازيل. حديث عن اوتمار هيتزفيلد المدرب الالماني الذي قاد سويسرا في مونديالين مختلفين. خارج ارضيه الملعب، شوف الدعوات هنا، ترقب الانتظار من الجميع، رمي تماس عاليه من جانب فارغاس، سويسرا بوضعيه مثاليه في الاوقات الاضافيه، هذه محاوله، كره تصل الان وتبعد وتعود، والابعاد كذلك ايضا، وعندك صافره، عندك خطا، عندك صافره، عندك خطا. لويس كافتيروس حتى الان، لويس كافتيروس ابناء القهوه لا زالوا حتى الان متعادلين امام ابناء جبال الألب، الحديث عن منتخب سويسرا في مباراه حتى هذه اللحظه طبعا عند تعادل بدون اهداف في مباراه ربما تقترب اكثر فاكثر. لدينا خمس دقائق تقريبا تفصلنا عن الوصول الى ركلات الترجيح، ولدينا هذا المدرب الارجنتيني السيد نيستر لورينزو الذي طبعا كان احد لاعبي منتخب الارجنتين مع مارادونا في مونديال عام 90 في ايطاليا. كره تلعب الان، محاوله قائمه خطيره، ممكن يخلص، الله، فرصه كهذه لن تطرق ابابك مرتين، فرصه كهذه، فرصه في هذا التوقيت، هذه هدية هدية هدية من المدافع، المدافع هنا أخطأ، وصلت هنا سددها، ولكن وين من كامباس، كامباس كامباس كامباس، الطريق كله كان مفتوحا، الشباك كلها كانت تناديك، لكنه اختار اختار أن يسدد الكرة بهذه الصورة. كان قريبا من فرحة عارمة الحديث عن نيستور لورينزو في الكرة الماضية، لكن الفرصة السهلة وكل الفرص السهلة جاءت في الأوقات الإضافية. الأوقات الإضافية عندما حل التعب، عندما أجهدت الأقدام، عندما تعبت العقول، كل الفرص جاءت في الأوقات الإضافية. لدينا خطأ في هذا التوقيت، لدينا 4 دقائق فقط تفصلنا عن نهاية أحداث المباراة، ولدينا مباراة حتى هذه اللحظة لم تبح بأسرارها، ولا زالت سلبية، ولا زالت الفرصة متاحة لهذا المنتخب أو ذاك المنتخب. الضربة الحرة المباشرة عن طريق كوينتيرو أعطى إضافة كبيرة لا شك في ذلك. الحديث عن كوينتيرو في هذا المكان، هذه الكولومبية تنتظر ربما خبرا سارا، كرة تلعب عالية وبالراس في هذا المكان، والمحاولة قائمة. الكرة لازالت موجودة والإصرار لازال كبيرا، والإبعاد من جانب لاعبي منتخبي سويسرا في الكرة الماضية تعود الآن وتصل بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. أقرب من أي وقت مضى هذه المباراة إلى ركلات الترجيح. عندك لوكومي الوحيد اللي سدد، طبعا الوحيد اللي استدد كرة بالعارضة في المباراة. أقرب الفرص، أفضل الفرص، أجمل الفرص، أخطر الفرص كانت متاحة للاعب الذي الآن موجود هنا في طبعا في هذا التوقيت في الإصابة. على ذكر طبعا شوف هذه اللقطة، شوف سويسرا عندها رقم غريب وعجيب في المباراة. سويسرا استقبلت أهداف في أول 22 مباراة لها في المونديال، يعني أول 22 مباراة متتالية في المونديال سويسرا استقبلت أهداف، لكنها في مونديال 2006 حافظت على نظافة شباكها في 4 مباريات متتالية. ولما جت ولعبت في مونديال 2010 تذكرون فازت على إسبانيا اللي بعد ذلك فازت بكأس العالم طبعا 1-0 في المباراة الأولى، وبالتالي 5 مباريات شباك نظيفة بالنسبة لسويسرا اللي اهتزت شباكها في أول 22 مباراة متتالية. طبعا بالأمس في مباراة إسبانيا والبرتغال عندما فازت إسبانيا بهدف نظيف، إسبانيا صارت الآن حطمت هذا الرقم وصارت 6 مباريات متتالية شباك لافوريا روخا لا تهتز عندما يتعلق الأمر بمباراة في كأس العالم. خروج لعب ممتاز لا شك، لعب لوكومي مباراة كبيرة، ودخول هذا اللاعب الآن يري مينا. طبعا هذا نشاهد أيضا أسبوعيا في الكالتشو الإيطالي مع كالياري. يري مينا لعب كالياري الإيطالي هو اللاعب الذي يدخل الآن، ممكن يلعب دقيقة بس مع طبعا المدرب الأرجنتيني لورينزو نيستور. أقرب طبعا الآن دقيقة 119، ممكن نشوف أيضا دقيقتين وقت محتسب بدل ضايع لأن المباراة توقفت، وآخرها طبعا في إصابة المدافع لوكومي. لكن مباراة تستأنف الآن في هذا المكان. محاولة لتشاكا يأتي ويصنع كرة، وصلت لفارغاس يأتي بالعرضية الخطيرة في هذا المكان، لكن أيضا حضور للويس دياز في الكرة الماضية. هذه محاولة كرة تلعب الآن جميلة لكولومبيا، تنقلات وطالت على كوينتيرو خارج أرضية الملعب في اللقطة الماضية، خارج أرضية الملعب تقترب أكثر فأكثر من الوصول. طبعا شوف كولومبيا لابس فانيلة الأرجنتين، ولدينا حالة من الترقب، يشعرون بالخوف، يشعرون بالقلق، يشعرون بأن ركلات الترجيح ربما لا تبتسم لهم. والكرة والجماهير وعشاق كولومبيا، بلد فالديراما، بلد رينيه جيتا، بلد أيضا دانيلو أسبريا، والقائمة تطول عندما نتحدث عن كولومبيا. دقيقة واحدة كما توقعت بالفعل في هذه اللحظات، دقيقة واحدة كوقت محتسب بدل الضياع تضاف إلى الدقائق 120، وبعد ذلك طبعا على الكل أن يجهز نفسه، أن يعد العدة لركلات ترجيح لا شك يرى البعض ويرى الكثيرون بأنها ربما أشبه بطبعا ركلات الموت البطيء هكذا أيضا تطلق على ركلات الترجيح. كرة تلعب الآن في اللحظات الأخيرة آخر 20 ثانية من عمر طبعا الدقيقة المحتسبة كوقت بدل ضايع. كرة تلعب تعود الآن للمدافع مينا حارس المرمى فارغاس عالية وللأمام. عندك 10 ثواني 10 ثواني 8 ثواني متبقية، أقل من ذلك صاروا 5 4 3 انتهت الأمور وجاءت صافرة النهاية. أعتقد أنها جاءت صافرة النهاية، انتهت الأمور، بدأت سلبية استمرت سلبية، ولأنه لابد من وصول فريق للدور القادم فركلات الترجيح ستقول كلمتها، ونعود إن شاء الله تعالى مع بداية ركلات الترجيح في قادم اللحظات.
1: شكرا لكم علي ومحمد. هذه المباراة تنتهي بتعادل سلبي بين سويسرا وكولومبيا في دور 16 كآخر المباريات في الأدوار الإقصائية، وهذه هي المباراة السابعة في نهايات كأس العالم التي تنتهي بتعادل سلبي بعد أن انتهى 6 مباريات قبل هذه المباراة، ولكن هذه هي السابعة. لنذهب معكم إلى ركلات الجزاء الترجيحية بين سويسرا كولومبيا مع وجود 30 دقيقة. مشاهدينا الأعزاء بهذه المباراة كانت مميزة أيضا من قبل الفريقين، تم إضاعة العديد من الفرص الخاصة بالمنتخبين. عمر السومة، حاتم طرابلسي، رفيق حليش، أهلا بكم مرة أخرى. رفيق، انتهت المباراة بدون أهداف، أشواط إضافية كانت إلى حد ما جيدة. إلى حد ما
2: شفنا فيها أكثر حماس، فيها اندفاع هجومي من المنتخبين أكثر منها من منتخب كولومبي. كانت عنده عدة فرص، كان يمكن خاصة الأخيرة كان يمكن يتعامل معها اللاعب بطريقة أفضل، يعني تحس أنه كان التسديدة كانت شوية أقوى من اللازم. جاءت عدة فرص لسويسرا أيضا، لكن تميز حارس فارغاس كان مميزا. الأشواط الإضافية كانت فيها أكثر حماس أكثر فرص، يعني شفنا فيها فرص أكثر من 90 دقيقة الرسمية. لكن تبقى أن ذكرنا من الأول، قلنا أنه المنتخبين متقاربين في المستوى، أدائهم الدفاعي مميز، ولهذا انتهت النتيجة بسلبية بسلبية.
1: نعم حاتم، من يكسب، المنتخب أو الفريق الذي لديه 3 كلين شيت ولا الفريق الآخر الذي استقبل 3 أهداف في دور المجموعات؟
3: تعلم أن ركلات الترجيح الآن تدخل في تحضير كل المدربين، بمعنى خاصة حراس المرمى سيكون الدور الآن، يعني تعرف أن جزئيات التفاصيل، بمعنى كل حارس سيعلم المسدد أين بنسبة كبيرة، يعلم أين يسدد، في قراءة بمعنى شاملة على كل لاعبين سويسرا وكل لاعبين كولومبيا، ويدخل التوفيق في عملية التحضير للمسدد وكذلك لحراس المرمى.
4: شفنا ضغط كابتن، حتى أنا أشوف منتخب كولومبيا مضغوط أكثر من سويسرا، هذه البلنتيات تحتاج هدوء.
1: بالمناسبة عمر، أنت أجمل وأكثر اللاعبين المسددين لركلات الجزاء بشكل مميز. بعض اللاعبين يتفلسف صراحة.
4: ما في تفلسف كأس العالم هذا.
1: لا بشكل عام أتكلم.
4: كأس العالم ما في، يعني أنا محمد صلاح الكرة اللي سجلها ما كنت متوقع صراحة، كأس عالم الغلطة هنا ما تنسى العمر كله. فالمباراة اليوم اللي أكثر هدوء، حارس ممكن حارس منتخب سويسرا متميز أكثر من حارس منتخب كولومبيا بالضربة الجزاء. فأتوقع أنا يعني حاليا وصلنا بالانتيات، أنا كنت متوقع كولومبيا بتفوز.
1: سويسرا ها.
2: أنا قلت لك 50-50 ضربة ترجيح مستحيل تتوقع.
1: صحيح.
2: فيها لعب، فيها حظ، فيها تحضير، فيها
1: ممتاز،
2: فيها حالة نفسية.
1: على أي حال، هذا هو التعادل الثامن السلبي بهذه البطولة في مونديال، وهو رقم قياسي كبير أيضا من خلال هذه التعادلات في نسخة واحدة. هناك 8 تعادلات سلبية تظهر بهذه البطولة. شكرا لكم، دعونا نذهب مرة أخرى إلى علي ومحمد نتابع معكم ركلات الجزاء الترجيح.
0: نعم، دقت لحظات الحقيقة في هذا التوقيت. هنا حكم المباراة يطلب من تشاكا ويطلب من سانشيز طبعا القرعة في حاجتين، حاجة أولا اتجاه المرمى، لأن طبعا لكل منتخب الحق يعني أو في القرعة أنه يلعب في الجهة الموجود فيها جمهوره في بعض الأحيان، لكن القرعة الثانية أيضا في بداية من يبدأ، طبعا من يختار هو من يبدأ أو من يختار ومن يبدأ، وحكم المباراة هنا يصافح الكل، يتمنى لهم التوفيق في مباراة ستحسم بركلات الترجيح كما شاهدنا فوز المغرب على هولندا في ركلات ترجيح لعبت، وشاهدنا مصر أمام أستراليا بركلات الترجيح. لعبوا المنتخبين كلا منهم يصطف الآن. وكوينتيرو بالمناسبة تذكرون مباراة 2019 في البرنابيو في ريفر بليت وبوكا جونيور، يوم أن نقلت هذه المباراة من أمريكا الجنوبية بعد أعمال العنف طبعا نقلت إلى مدريد، هذا النجم الذي يتقدم الآن كان لاعبا في ريفر بليت وسجل واحدة من الأهداف المذهلة لنادي ريفر بليت في تلك المباراة، هو من يتقدم الآن بالمناسبة للركلة الأولى لمنتخب بلاد كولومبيا. خرج خاميز رودريغيز ودخل كوينتيرو، ولدينا ضربة ترجيحية أولى في طبعا هذه المباراة في هذه الأمسية التي طالت وامتدت، ولكن المهم أن تهدي هذا المنتخب ذاك المنتخب طبعا ركلة ترجيحية وفوز بعد ذلك. أصحاب القدم اليسرى كما قال عنهم ميلوتي كذلك أنهم من يسجرون المتعة لعشاق كرة القدم، هذا واحد من أصحاب القدم اليسرى، هذا هو كوينتيرو يتقدم الآن، استفاف لاعبي منتخب كولومبيا وأيضا حضور جماهير منتخب كولومبيا، والركلة الترجيحية الأولى للاعب بالقدم اليسرى، يتقدم كوينتيرو يسجل الأولى ناجحة لمنتخب كولومبيا، الأولى ناجحة لكولومبيا، فماذا عن الأولى لسويسرا؟ الأولى ناجحة لكولومبيا عن طريق كوينتيرو، هذه مضمونة قوية في وسط المرمى، لأنه يعلم بأن حارس المرمى إما أن يقفز يمينا وإما أن يقفز شمالا، وهذه الكولومبيا تقفز فرحا لأن بلادها تقدمت بهدف المباراة الأول الآن. وبالتالي نعم دائما يقول لك الأفضل في الركلات الترجيح يبدأ أولا، ولذلك اختار كوينتيرو، ولذلك اختارت سويسرا أيضا كبيرهم تشاكا في مباراته رقم 151، هو القائد هو الخبير هو من يتقدم الآن وهو من يقول بصوت عال هذه الركلة اتركوها لي أنا كبير لاعبي سويسرا، وأنا أيضا بالقدم اليسرى تشاكا جرانيت تشاكا جرانيت شاكا يتقدم يسجل كذلك أيضا، وما يضيع هذا ليس وقته أن تضيع، هذا وقته أن تسجل. نعم شاكا يسجل 1-1 تعادل بدون أهداف طيلة المباراة طيلة الأوقات الإضافية، حارس المرمى برا لها اختار الزاوية الصح، وضع يده ضربت في يده واصلت الطريق وعانقت الشباك، وبالتالي تكون الأمور 1-1. كوينتيرو بداها بعد ذلك تشاكا جاء بهدف التعادل، يتقدم الآن هذا اللاعب أيضا سانشيز الثانية لكولومبيا لسانشيز، شاهدنا مع توتنهام شوف جالس يصلي يعني يدعو طبعا كل يدعو طبعا بديانته، لكن ضربة ترجيحية ثانية ركلة ترجيحية ثانية سانشيز شاهدناه مع توتنهام مع بوستي كوغلو في فترة من فترات، والآن يلعب في كبير القوم في تركيا في جالاتا سراي، ركلة ترجيحية حارس المرمى يقوم ببعض الأمور الآن، لكن سانشيز يتقدم لمنتخب كولومبيا ركلة ترجيحية ثانية وبضيع لقد سددها بقوة أكثر مما كان يجب، وبالتالي بضيع على منتخب كولومبيا قوية جدا صدت بالعارضة وارتدت على خط المرمى، طبعا لم تعبر إطلاقا وبالتالي ضيع ركلة ترجيحية من سانشيز مدافع تقدمه. هذا الكولومبي هذا الكولومبي حالة حالة الآن، لأن سويسرا في الركلة الآن عن طريق هذا اللاعب أمدوني، زيكي أمدوني، لعبان للإيطاء الإنجليزي أمدوني. نعم، وإن سجلها فإن سويسرا ستتقدم ب2-1 في ركلة ثانية، ستكون إن نجح ستكون ثانية ناجحة، لكن يتقدم أمدوني، يتقدم، يسجل بذكاء، الله، بهدوء وذكاء كبيرين، يحسد عليهم طبعا هذا اللاعب. تكون سويسرا متقدمة، سويسرا في ركلتين هدفين، وكولومبيا في ركلتين سجلت واحدة وأخفقت في الثانية، والفرحة السويسرية. وتشيكا هنا مع بقية الرفاق يتقدمون، يفرحون، يعلمون بأن المونديال الآن في هذه المرحلة، أن يقابلوا الأرجنتين وأن تكون بعد ذلك كل الاحتمالات قائمة في هذا المونديال. في ركلة الآن قادمة أيضا، أعتقد هذا كامباس، نعم كامباس، كانت له فرصة، كان ممكن ينهي المباراة قبل الوصول إلى كامباس. يتقدم الكولومبي ويسدد بقوة، تعبر من تحت يد حارس المرمى كامباس. طبعا كلما سجل منتخب، كلما صدر الضغوطات على المنتخب الآخر قوية، ولمست يده لكنها كانت سريعة. كامباس هنا يحتفل لكولومبيا، ركلتين ناجحتين، هذا كأس العالم، هذا من يفكر فيه كل العالم، هذا شاغل العالم الحديث عن كأس العالم، لكن يد واحدة فقط سترفعه، يد واحدة فقط سترفعه، ومنتخب واحد، و47 منتخب سيعودون إلى ديارهم يقولون لقد حاولنا، لكن هذه البطولة لم تكتب لنا. ماذا عن أكانجي؟ مدافع ضيع، ماذا عن سويسرا؟ يتقدم، آها، فلتبعد المدافعين عن تسديد ركلات الترجيح، فلتبعد المدافعين عن تسجيلي أو تسديدي ركلات الترجيح. هذا مدافع وداها وين؟ وداها بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة. هذه وصلت إلى زيورخ، هذه من فانكوفر طارت إلى زيورخ أو إلى بيرن، طارت بعيدة بعيدة جدا. وبالتالي تعود الأمور إلى التعادل، تعود الأمور إلى التعادل. عندك ركلة ترجيحية الآن عن طريق هذا اللاعب، عن طريق هرنانديز لكولومبيا. يتقدم، وحارس المرمى كوبل في اللقطة المافية، في الكرة المافية، طار لها وأنقذها وقرب سويسرا. وحتى الآن يا له من توقع، ويا لها من قفزة، ويا له من توفيق. وهرنانديز هنا يناظر السماء وكأنه يقول لقد أخفقت في ركلة ترجيحية. الآن تكون أيضا لمنتخب سويسرا، سويسرا في الرابعة، 4 ركلات كانت للمنتخب وسويسرا الآن، ولدينا هذا اللاعب، هذا إيتن يتقدم، كان بديلا في المباراة، دخل بعد ذلك. الآن كل الأنظار، سويسرا تراقبه، يسجل ويقرب بلاده، يقرب سويسرا. حتى الآن شوف الركلة القادمة، لو ضاعت من كولومبيا نقول مبروك لسويسرا، ولو سجلت بعد ذلك ننتظر الأخيرة لسويسرا، من يكون فارس الرهان. لكن قبل ذلك كله ربما تحسم لكن لويس الياس طبعا بخبرة كبيرة، تعود على مثل هذه الأحوال، يسدد ركلات الجزاء بطريقة، شاهدنا مع ليفربول، شاهدنا مع بايرن ميونخ، ولكنه الآن يعلم بأن كأس العالم لا يرحم، لا شك في ذلك. يتقدم في هذا التوقيت، وركلة ترجيحية ربما تجدد الأمل لكولومبيا، هكذا يتمنى، يتقدم، يسجل، الله الله الله، في هذا التوقيت ركلة ترجيحية يذهب لحارس المرمى الآن، وكأنه يقول كولومبيا كلها تراقبك، كولومبيا كلها تضع ثقتها فيك، لا شك في ذلك. الركلة ناجحة لا شك في ذلك، والتنفيذ ناجح، لكن إن سجلت سويسرا الآن فإن سويسرا سنقول لها مبروك هذا الوصول. هذا فارغاس، فارغاس كان بديلا ودخل في الشوط الثاني، ويحتضن الكرة ويضعها في المكان، ويعلم بأن الشعب السويسري كله الآن، وأن من حضر في فانكوفر وأن من يتابع وأن الجميع يريد كتاب التاريخ، يريد أن ينقل بلاده إلى ربع النهائي، يريد أن يقابل ليونيل ميسي وبقية الرفاق. وضربة ترجيحية لعلها الأهم في ذاكرة كرة القدم السويسرية، يتقدم فارغاس ويسجل، وسويسرا تذهب لربع النهائي، سويسرا لربع النهائي، وسويسرا تقابل الأرجنتين. ابتسمت ركلات الترجيح أيها السيدات والسادة لسويسرا، وحظا أوفق طبعا لكولومبيا. مبروك سويسرا، شكرا لكم على كرم المتابعة، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.
1: شكرا لكم علي سعيد الكعبي ومحمد بركات. هكذا أسدل الستار على هذه المباراة بركلات الجزاء، حيث المنتخب السويسري الذي طار لمباراة دور ربع النهائي لمواجهة المنتخب الأرجنتيني لرابع مرة يصل من خلالها المنتخب السويسري إلى دور ربع النهائي من خلال هذه المواجهة بعد ركلات الجزاء الترجيحية التي رجحت كفة سويسرا على كولومبيا.
5: Oh, Jibir! Oh, Jibir! Oh, Jibir! Oh, Jibir! Oh, Jibir! Oh, Jibir! Oh, Jibir! Oh, Jibir! Oh, Jibir! Oh, Jibir! Oh, Jibir! Oh, Jibir! Oh, Jibir! Oh, Jibir! Oh, Jibir! Oh, Jibir! Oh, Jibir! Oh, Jibir! Oh, Jibir! Oh, Jibir! Oh, Jibir! Oh, Jibir! Oh, Jibir! Oh, Jibir! Oh, Jibir! Oh, Jibir! Oh, Jibir! Oh, Jibir! Oh, Jibir! Oh, Jibir! Oh, Jibir! Oh, Jibir! Oh, Jibir! Oh, Jibir! Oh, Jibir! Oh, Jibir! Oh, Jibir! Oh, Jibir! Oh, Jibir! Oh, Jibir! Oh, Jibir! Oh, Jibir!

Congratulations to Switzerland.

0: عشنا معكم هذه الأجواء في ملعب المباراة مع دموع لدياز ورفاقه أيضا بعد ضياع الفرصة للوصول إلى دور الثمانية من خلال هذه المباراة الإقصائية. كرابع مباراة تذهب في الأدوار الإقصائية إلى ركلات الجزاء الترجيحية في هذه البطولة لعام 2026 بعد أن شهدنا شوطين أول وثاني لم ترتقي لمستوى الطموح الخاص بالمنتخبين، ولكننا شاهدنا أيضا شوطين إضافيين مختلفين عن ما ظهر بهما في الأشواط الأصلية، ولكن ركلات الجزاء الحظ الترجيحية هي من رجحت كفة سويسرا للمرة الرابعة التي يذهبون بها إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم بعد أن ذهبوا من خلال سنوات سابقة. هذه المرة يعيدون التجربة مرة ثانية، يعيدون الحضور من خلال هذه البطولة بعد أن غادروا دور 16 في ثلاث مناسبات متتالية في عام 2014 2018 2022، ولكن في هذه المرة يذهبون إلى دور ربع النهائي من خلال هذا الانتصار، من خلال هذا الحارس الذي تمكن أيضا من تصدي لركلة جزاء لمصلحة المنتخب الكولومبي. عمر، ركلات جزاء ترجيحية هي الحظ الترجيحية، ذهبت للمباراة كلكم اتفقتوا بأنها 50-50، ولكن منتخب سويسرا في النهاية هو من ذهب لملاقاة الأرجنتين.
1: منتخب سويسرا من أول مباراة لآخر دقيقة المباراة سير المباراة مثل ما يريد، يعني خاصة الشوط الأول طلع بأقل المجهود، حاول أنه يلعب بهدوء من ناحية الدفاعية بالبناء الهجومي. كولومبيا من أول دقيقة لآخر دقيقة حاولت التسجيل، كانت تتبادر أكثر من ناحية الهجومي أكثر من منتخب سويسرا، خاصة بالأشواط الإضافية، يعني هاجمت كثير في فرصتين ما استغلتها، خاصة من الفرصة اللي ضيعها البديل كامباز، صراحة انفراد حقيقي مع الحارس، ما تعامل معاه بالشكل الصحيح. انت عارف الركلات الجزاء يعني بدها هدوء، بدها لاعبين خبرة، بدها حارس كويس، فاحنا اللي شفنا حارس منتخب سويسرا عنده خبرة كبيرة، حارس دورتموند،
0: نعم،
1: استطاع ان يصد بلنتي وساهم بشوش على اللاعب اللي اضاع البلنتي
0: حاتم، ما الذي غيره هذا المدرب مراد ياكين بعد خمس سنوات مع منتخب سويسرا؟
2: يعني وصل الفريق للتقدم بمعنى بكأس العالم، استطاع الآن أن ينافس، واستطاع أن يسير الجاري مباراته كما أراد. وأنا اتفق مع عمر على المستوى في المباراة على طيلة 22 دقيقة ويكتب بقليل بالوقت الضايع، أنه استطاع أن يسير المباراة وأن يحد من خطورة منتخب الكولومبي. لما نتكلم على الأروقة اللي هي من نقاط قوة، كذلك أنه أخرج خميس رودريغيز على المباراة لم يكن بذات الجودة التي كان عليها في البدايات، بمعنى ضيق المساحات تحت الضغط، يخرج بالكورة بشكل جيد، كان يعلم أنه سيدافع، يحاول أن يستغل بعض المساحات أو بعض الهجمات المرتدة أو بعض الكرات الثابتة، لم ينجح في التسجيل، كما لم يخفق في الحفاظ على عذارة شباك ولم يقبل هدف، وسير المباراة إلى غاية الوصول إلى ركلة الترجيح، إيمانا أن لديه حارس كفو، لديه منافذين على مستوى جيد باستثناء أكنجي اللي وضع الكرة خارج الطرف بشكل كبير. على كل حال هو مدافع، يعني لا ألوم عليه بشكل كبير،
0: دائما الدافع المدافع،
2: أتوقع
0: دائما الدافع المدافع،
2: لا ما عندنا مدافع لأنه خاف لا يبرم، لكن دائما الاختيار الخمسة دائما تختار أفضل ما لديه، يعني مدام اختير كانجي يعني من أفضل المسددين لدى سويسرا،
0: صح،
2: لكن دائما أقول وإحنا كنا نتكلم المباراة مغاير على التدريب، مباراة إطار المباراة
0: أي
2: تكلموا على،
0: لكنك تبدأ الركلات الجزاء بالأفضل وتختتمها بالأفضل،
2: أكيد هذا أكيد في نوعا ما في يوم المباراة في بعض الأحيان أنه رقم واحد يقول لك أنا لا أسدد، يشعر أنه بنفسه أنه غير قادر للتسديد،
1: يكون في خوف،
2: هذه تحدث يعني في المباراة تردد وخوف، يعوضه التسديد حتى وإن كنت تسدد لاعب هذا سجل الكومباس سجل، لكن أضاع فرصة انفراد كانت في مباراة الشوط الثاني، كان قادر أن يسدد، أن في الشوط الإضافية كان قادر أن يسجل هدف، لكن ركلات الترجيح دائما في العالم حتى ما أقدر يسدد مع الضغط النفسي مع أنه وضع المباراة المسؤولية التي توضع على عاتقك هذه كلها تجعل من سبعة تجعل كأنه مترين تسجل في متر ونص.
0: صحيح.
2: ففي بعض الأحيان أخذ القرار السليم يخطئ فيه مسدد منفذ، فهذه واردة في كرة القدم. احنا شاهدنا فرق كبيرة جدا وتخرج عن
0: ولاعبين كبار أمامك الآن.
2: أيوة، خماس هو لم يكمل المباراة، قام بتعويض، ولكن نتكلم على لاعب 34 سنة، أعتقد أنه هذه آخر كأس عالم سيخوضها.
0: يعني
2: فكان يتمنى أن ينهي، وكان قادر أن يذهب بعيدا في هذه الكأس. على كل حال نجاح سويسرا في
3: أحد مميزين في تسديد الكرة ضربة ترجيح. الناس لاعب مميز، لكن صراحة ضربة ترجيح فيها عدة عوامل تدخل فيها، خاصة حاليا يعني مع الدراسات للحارس يدرس أي لاعب وطريقة تسديدات ومناطق التسديد لكل لاعب صعبة مورية، ومنها شفنا كوبا اللي تمكن من ارتماء وتصدي ضربة جزاء لهرنانديز الرابعة، كانت طريقة تصدي مميزة ورائعة.
0: ممتاز، دعنا نتوقف لنذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لاستكمال الحديث بهذا الاستديو. قبل

0: غيز الراعي الرسمي لكأس العالم فيفا 2026. شجع وخلي التوصيل عليه، اطلب الحين
1: الحين عاد جا وقتي، كل ساعة هنا حسن.

0: احصل على واحد من 6 اكواب اسطورية مع وجبة كاس العالم فيفا.
1: صيفنا على كيفنا،
2: احجز عروض
3: على كيفك.
4: هلا هلا بالناس الزين، هلا هلا وصلوا، هلا هلا هلا.
5: أهلا بحضراتكم من جديد. هكذا اكتمل دور 16، حيث نحن الآن ذاهبون إلى دور 8، واكتملت الفرق التي سوف تلعب مع بعضها البعض من خلال المواجهة القادمة والمهمة.

0: هكذا جاءت الفرحة السويسرية بعد نهاية هذه المباراة الفرحة الراقية كرقية أيضا صناعتهم للساعات الفاخرة أيضا التي يقومون بصناعتها أيضا. دعونا نذهب إلى صفوان أبو شنب هذه المرة خارج الملعب نتعرف معكم عن ردود الفعل خاصة من قبل الجماهير.
1: نعم إذن both of you please.
2: كلاكما.
1: نعم شكرا جزيلا معنا مشجعين من كولومبيا ومن النمسا. Congratulations.
2: You both are couple today. Yes. أنتما معا لكنكما سعيدان. نعم كلانا سعيدان.
1: How do you feel that?
2: كيف شعوركم بعد المباراة وفوز سويسرا ضد خصم قوي جدا؟ كما تعرف كسويسرية كنت أيضا أتمنى أن تفوز كولومبيا لأن ذلك كان سيكون ممتعا أكثر. لقد كانت المباراة جيدة.
3: Well, I mean the penalties, of course.
2: ركلات الترجيح كما تعرف.
3: Yeah, they're just neither team really strung together a good enough challenge.
4: Colombia had more chances, for sure.
2: حصلنا على فرص أكثر لكن لم نترجمها.
1: Have fun. إذن كما نشاهد الوجوه تغيرت تماما عما كان عليه المشهد قبل حضور هذه المباراة على الأقل بالنسبة للجمهور الكولومبي الذي كان يرقص ويغني ويحتفل لكنهم الآن في بشكل عابس. حاولنا الحديث مع أكثر من شخص بالكولومبيين لا ينظرون حتى إلى الكاميرا لا يودون الحديث ومع ذلك هناك حسرة وهناك ربما خيبة أمل من هذا الجمهور الذي يودع هذه البطولة بعد مباراة انتهت بالتعادل السلبي وتحسمها ركلات الترجيح كما تبعنا في هذه المباراة. معظم الجماهير السويسرية قليل عموما كانت لكن الجماهير الكولومبية لا تستطيع حتى أن تتحدث. سنحاول الاقتراب ربما إن استطعنا الحديث نحاول لكن للأسف يعتذرون عن التحدث إلى الكاميرا لا واضح خيبة الأمل الكبيرة لديهم. Well, hard luck. It was a tough match.
2: كانت المباراة صعبة. يمكنك أن ترد. حدثنا. لم تتوقع هذا السيناريو.
5: كولومبيا was the best in the pitch.
2: كولومبيا كانت الأفضل ولسوء الحظ ركلات الترجيح هي قمار. هذا شيء محزن. نحن ندعم كولومبيا من جميع أنحاء العالم لكن للأسف يقصون. ولكن لديكم فريق جعلكم فخورين. نعم نحن لدينا منتخب جيد جدا. هناك بعض اللاعبين مثلا خامس رودريغيز الذين سيرحلون. ونتطلع إلى كأس كوبا أمريكا القادمة.
1: أوفر. إذن من الواضح يعني خيبة الأمل موجودة لديهم.
2: لا أدري. الكثير منكم هناك خيبة أمل. نعم نحن جئنا من هون من كالغاري وهناك ناس جاءوا من كولومبيا وللأسف انهزمنا.
1: Do you have any question why?
2: هل لديك أي سؤال تساؤل لماذا لم يستطيعوا التسجيل أثناء المباراة؟ كما تعرف هناك ضغط كبير على اللاعبين. لقد لعبوا بشكل جيد. كان هناك خصم قوي أيضا. هذه هي كرة القدم.
1: How did you watch the match today?
2: كيف كانت المباراة بالنسبة إليك؟ اهترنا الكثير من الفرص للتسجيل ولهذا. ولهذا خسرنا المباراة.
1: Do you think that 0-0
2: هل تعتقد أن 0-0 أثناء 120 دقيقة كانت عادلة؟ أعتقد أنها كانت عادلة لأننا أهدرنا الكثير من الفرص فرصة بعد فرصة بعد فرصة وفي آخر المطاف فأنت تدفع الثمن.
1: Thank you very much.
2: شكرا.
1: إذا كما نتابع هنالك خيبة أمل لدى الجماهير الكولومبية ربما لا يلومون المنتخب بشكل مباشر باعتبار منتخب السويسي اللي ظهر بشخصية قوية لهذا اليوم لكن بكل تأكيد يشعروا بالحزن بأنهم وصلوا إلى هذا الدور كانوا على أعتاب الوصول إلى الدور الربع النهائي كان ثمة تفاؤل كبير شاهدناهم يرقصون فرحين قبل انطلاق المباراة لكن بعد انتهاء المباراة تغيرت الأمور ويودع منتخبهم من هذا الدور.
0: شكرا صفوان على هذه اللقاءات مع الجماهير الذين خرجوا بالتأكيد بعضهم لام لاعبين وبعضهم الآخر لام الظروف التي حدثت بهذه المباراة، ولكن دعونا نتفق حاتم بأنها واحدة من أقل المباريات مستوى فني هذه البطولة.
6: صحيح، من أقل المباريات على المستوى الفني، كنا ننتظر مستوى أعلى، هذه أقلهم معنا في هذا الدور 16. في الأخير ما يهم الطرفين أو الطرفان هو من مر. سويسرا بالنسبة لها هي قامت مباراة في وجهة نظر مدربها أنه مباراة مثالية، أن واجه منتخب على الورق يعتبر يعني يمكن أعلى منه في بعض المراكز، سار المباراة كما أراد، أعتقد أنه حافظ على نظافة شباكه، وكذلك ترك لنفسه فرصة ولما لا، لأنه لديه حارس على مستوى عالي وفاز من بوابة ركلات الترجيح، وركلات الترجيح أصبحت تحضر. في السابق يمكن كانت التحضيرات أقل، ويمكن كانت الاهتمام فقط بنفسك، الآن أصبح اهتمام بالمنفذ وكم زاوية وأي زاوية ينفذ فيها، فأصبح الحارس مرمى لديه وضوح للمسدد بمعنى بنسبة كبيرة أين، فنلاحظ أنه حتى حارس سويسرا يكاد يكون تابع كل الكرات، يعني ضيع يعني سانشيز المدافع، كذلك كولومبيا، ثم يعني اكيد وهرنانديز اكيد اللاعب ليس وسط،
0: معنى كانت تسديدة مميزة،
6: هي التسديد، لكن في الاخير
7: مفرطة في القوة،
0: يعني لو 2 سم تحت
6: لاحظ في بعض الاحيان التسديد لما يكون لاعب يعني يمتلك الهدوء والمهارة ويبقى ينظر الى الحارس الى اخر لحظة من التسديد، وهذه نادرا ما تجد لاعب انه لا ينظر للكرة، بمعنى لا ينظر الكرة، ينظر للحارس إلى آخر لحظة. هذه ميزة وموهبة يتميز بها بعض اللاعبين. على كل حال أعتقد هذه المرة لنا نجد سويسرا متواجدة في الدور 85 ربع النهائي أمام الأرجنتين، أعتقد فرصة تاريخية أمامه اليوم، لا يوجد شيء مستحيل، خاصة بعد مشاهد اليوم الأرجنتين تعاني، أكيد على الورق سيبقى الأرجنتين بطل العالم، الأرجنتين لديه ميسي، الأرجنتين لديه الخبرة لمسيرة مثل هذه المباريات، لكن أعتقد لا يوجد الآن منتخب بالنسبة لي أقل شيء أن ينطلق في الدور الثاني بأفضلية مطلقة، باستثناء بالنسبة لي تنطلق فرنسا بأفضلية على المنتخب المغربي، لأنه لكن لا يعني أنه مستحيل، أنا لما أقول تنطلق بأفضلية لا يعني أنه مستحيل، لكن حقيقة المنتخب الفرنسي لديه جودة لاعبين في الهجوم ودكة احتياط قادر أن يستعملها في الشوط الثاني، منتخب عالي الجودة عالي الكواليتي، لكن لدينا ثقة في المنتخب المغربي أن يذهب بالمستوى المطلوب.
0: هكذا جاءت ركلات الجزاء بعد أن انتصرت سويسرا بهذه المباراة مع تسجيل ركلة الجزاء الأخيرة والتي ذهب من خلالها المنتخب السويسري لدور 8 وملاقات المنتخب الأرجنتيني في تلك المباراة. بعد فاصل قصير نعود لاستكمال الحديث.

0: ما أحب أسافر في الصيف.
1: بس قدر غير.
2: تخيل سيف تحت الشمس وأشرب كرك عادي.
3: ها براد.
2: براد.
4: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
5: عادي نمدد يومين
3: بنمدد اسبوع.
6: The football were a nation.
7: Elle serait la plus grande du monde.
8: No importa on stages.
9: No matter who you are, si te apasiona el fútbol,
10: perteneces.
11: Football unites the world.
12: El fútbol une el mundo.

0: هكذا تبدو الأجواء في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، حيث الجماهير التي فرحت بشكل كبير جدا بوصول منتخب بلادها حامل اللقب إلى دور الثمانية مع بكاء ميسي، مع عشق لكرة القدم بشكل كبير جدا لكرة القدم هناك في أمريكا الجنوبية وتحديدا في الأرجنتين، التي استطاعت من خلال هذه المباراة تجاوز المنتخب المصري بعد أن كان متقدما مميزا أيضا بهذه المباراة، ولكنهم حققوا هذا الانتصار بعد أن فازوا على المنتخب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين. دعونا نعود مرة أخرى لنتابع الأجواء التي صاحبت هذه المباراة عندما استطاعت أرجنتين أن تنتصر على مصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين. نعود مرة أخرى عمر للحديث عن هذه المباراة، يعني حسرة كبيرة بعد أن كنا قد استبشرنا خيرا بأن مصر قد تقفل الأرجنتين.
1: بالضبط، أنا في الشوط الأول مصر قدمت مباراة خاصة بعد ما الأرجنتين ضيعت بلنتي، يعني قدرت تتقدم بهدف، سجلت هدف ثاني، مسكت المباراة تقريبا لين الدقيقة 80. الأرجنتين بعد الهدف الأول طبيعي راح تندفع، والمنتخب المصري طبيعي أيضا راح يتراجع. لكن أنا اللي تكلمت فيه إنه على المنتخب المصري ما بعد الهدف الثاني المنتخب الأرجنتين، أنت ليش اندفعت؟ ليش ما حافظت على على على النتيجة ورحت أشواط إضافية؟ اندفاع مصر أعتقد هل هي قلة خبرة، هل هي تعليمات مدرب، أنا ما عرفت، لكن
0: شكل الملعب إيش كان يحيي لك الربع ساعة الأخيرة بالذات؟
1: أنا أشوف فوضى من اللاعبين، أنه خاصة بالهدف الثالث، أشوف الهدف الثالث أنت تلعب ضد الأرجنتين ما يصير، أنت يعني أوكي سكرت. كابتن حاتم تكلم أنه ميسي أنت المفروض هو الأرجنتين، ميسي هو الأرجنتين، أنت كيف تتركه على روح؟ حتى لو يعني ميسي في هذه المباراة شفناه بأسلوب ثاني مختلف عن المباريات القبل، كان يطلع عند الخط ويستلم ويرفع ويمرر ويجي من العمق، عمل سبرنتات ما شفناه من زمان من أيام برشلونة.
0: نعم.
1: لكن أشوف هذا الهدف الثالث، هذه هجمة مرتدة
0: صحيح.
1: شوف أي دقيقة، شوف 2-1 داخل الصندوق،
2: شوف ردة فعل لعب الأرجنتين ولاعبين المصريين في الكروس، شوف المهاجم الموجود واحد ضد واحد اصلا داخل منطقه الجزاء، وشوف رده فعل المهاجم الثاني لما جاء يعطي الزياده، واللاعبين المصريين
1: شوف البطء
2: مش قادرين مش قادرين حتى انه يرجعون او يعطون هذيك السرعه الاخيره
1: للمهاجم، ان انت ما تخلي ياخذ ينطح الكره على راحته ويوجهها مثل ما يحب.
2: صحيح.
1: حتى الحارس ما ظل عنده حل،
0: لكن الاكيد ان هناك دروس مستفاده من خلال هذه المباراه.
3: هي اكيد انه في دروس مستفاده، لكن انت كنت من فرصه تاريخيه تدخل تاريخ المباراه من اوسع الابواب. اليوم نتكلم على مباراه كانت في يد المنتخب المصري، وكنت متابع في جدة فعال تكلم كثيرا عن التحكيم، لكن أنت كنت متقدم بالنتيجة، أنت كنت متقدم في النتيجة بهدفين لصفر. يعني أنا لماذا لا في الربع ساعة الأخير لا أضع مان تو مان على ميسي؟ أنا هذا مان تو مان على ميسي، يا أخي أين ما يتحرك أنت بجنب ميسي، ماذا سيفعل؟ في الأخير الفريق سيعجز على إيجاد الحلول، لأنه الكل يعمل من أجل أن تصل الكرة لميسي. هذه مفروض. لكن كذلك ونتفق مع عمر، أنت تعادلت النتيجة 2-2، لماذا هذا الصعود الكامل من اجل تسجيل هدف؟ لماذا لا تنتظر الى دخول كما شاهدنا اليوم مباراه كولومبيا وسويسرا دخلوا رصاصه هدفيه، ولديك الفرصه للقيام يعني في النص ساعه تسجل. فانا لابد ان يكون في بعض الاحيان القائد الفني داخل الميدان، يعني لابد يكون لديك حس انت تواجه الارجنتين معاك انك كنت قريب من الانتصار وانت تتحمل المسؤوليه، لكن اليوم لماذا هذا الصعود وترك مدافعين فقط في الخلف قطع الكرة مباشرة؟

0: التركيز يعني ضاع التركيز المنتخب المصري وشفناه في المنتخبات الإفريقية تقريبا كلها
1: ممتع.
0: الكونغو السنغال واليوم مصر.
1: هذا هو حسام حسن الذي قدم أداء مميزا وكبيرا، كان يمني النفس بأن يذهب منتخب مصر إلى دور الثمانية. قبل أن أشاهد معكم المباريات القادمة ومباراة فرنسا القادمة، أريد أن أسألكم سؤالا سريعا إذا سمحتوا لي. فرنسا مغرب؟
2: مغرب.
1: مغرب إن شاء الله. إسبانيا بلجيكا؟
2: بالنسبة إسبانيا
1: كابتن؟
2: إسبانيا
1: بلجيكا. بلجيكا. إنجلترا النرويج؟
2: إنجلترا.
1: إنجلترا.
2: إنجلترا.
1: إنجلترا. إنجلترا. أرجنتين سويسرا؟
2: أرجنتين.
1: دعونا نذكركم أيضا بالمواجهة العربية الخاصة للمنتخب المغربي العربي الذي سيخوض واحدة من المواجهات الهامة أمام واحد من المنتخبات الكبيرة على مستوى العالم وربما المرشح الأول لهذه البطولة فرنسا، كما يقول النقاد الفنيون أيضا في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة يوم الخميس 9 من شهر يوليو.
2: عاقل على الأسبانية.
1: تبقى لي أن أشكر محللي قنوات بي إن سبورت الذين تحدثوا معنا في هذا الاستديو. عمر السومة ما في مذيع يعني؟ لا ما ختمنا يا جماعة.
3: أقول له أنا حاقد على إسبانيا أمس خرجت
0: البرتغال. جانا ضد إسبانيا ما فهمنا.
1: أنت رجل طيب ما تحقد على أحد. عمر السومة حاتم طرب والشرفين. شكرا لكم. شكرا لكل ما شاهدنا وتابعنا بهذا الاستديو. نلتقيكم بإذن الله تعالى بإستديو تحليلية قادمة عبر بي إن سبورت. مع السلامة.

من رحلة إلى رحلة ومن مجد إلى آخر، نرافق الأمنيات ونسافر مع الأحلام. في كل محفل وفي كل قمة، نجومنا من كل مكان وعيننا في عين المكان. لا ننقل فقط الصورة بل حتى كواليسها، من كل اتجاهات ومن كل الزوايا، فللحدث أركان وللتفاصيل تفاصيل. مهما تعددت الأماكن ومهما تباعدت المسافات، نعيش معا وعلى مدار الساعة التغطية الإعلامية الأكبر لأعظم بطولات كرة القدم. فللأحداث توفيق وللجماهير جماهير وللنتائج مستجدات وللأخبار مصادر عدة، من المكسيك إلى كندا إلى أمريكا، بي إن سبورتس في كل مكان. هنا بيت الإثارة وموطن كرة القدم. كأس العالم فيفا 2026 حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

0: ربع نهائي كأس العالم فيفا 2026 الجمعة حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبين 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بين سبورتس تأتيكم برعاية
1: بالحب بالطيبة الدنيا بيكم تحلى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا المحترمين أينما كنتم مرحبا بكم، أهلا وسهلا.
3: لا ندعي أننا الأفضل ولكن نرغب أن نكون أقل احترم لتحترم.
4: كرة بالمرمى تتفاوض ويعود لا يحتمل أبدا الانتصار.
2: فرصة لعبة بلعبة لقطة بلقطة كرة بكرة.
3: احنا العرب، احنا نهج الديانات ورسنا في السماء، احنا ممن تعلمتم منهم واحنا من علمكم.
0: النرويج انجلترا ربع نهائي كأس العالم فيفا 2026 السبت حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبين 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بين سبورتس تأتيكم برعاية فرنسا

ربع نهائي كأس العالم فيفا 2026 الخميس حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبين 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بين سبورتس تأتيكم برعاية

0: من مدينة هيوستن هنا المدينة التابعة لولاية تكساس.
1: البرازيل في مواجهة اليابان.
0: المنتخب الياباني يصطدم بالمنتخب البرازيلي، أكثر من فاز بلقب هذه البطولة عبر كل تاريخها.

0: Good touch from Cunha. And Suzuki puts her glove on there. Sano driving them forward. Still Sano!
1: Sano, Sano, Sano, goal! يفعلها صغيرهم.
2: هذه العرضية المحاولة هنا الله الله الله الله لا لا لا لا لا جابرييل الراسي الله الله الله عودوا لأيام مضت لأيام الزمن الجميل لزمن سيليساو.
0: Out to Vinicius Junior, puts it through the legs of Tomiyasu. Danger here. Vinicius Junior, brilliant. Still off the inside of the post. Well, win it and then lose it. Guimaraes. Pass through. What a ball, Martinelli!
2: على سيليساو, على سحر سيليساو, على روعة سيليساو.
1: مارتينيلي ينقذ البرازيل 2-1 في الدقيقة 96. يا له من سقوط ويا له من فوز.

ثانية. هذا موعدكم، املأوا المدرجات بالصوت ويا جماهير الباراغواي، هذا مكانكم، فاملأوا القلوب بالإيمان. العين الآن على ألمانيا، هنا حيث يبدأ الحلم. المونديال يعرف أصحاب الهيبة ويعرف أن الكبار قد يتعثرون، لكنهم لا ينسون طريق المجد.

0: Piazza. Brilliant header, it's in! Enciso has scored for Paraguay! Their first ever goal in a knockout game at a World Cup! And Germany have an equaliser! And the header finds the net from Tarr!
1: After review, when the ball was in play, number attacker number 3 prevents the goalkeeper to challenge the ball. Final decision, foul!
2: والآن المواجهة إلى ركلات الترجيح من أجل هذا الحسم المنتظر.
0: And he's blazed it over the top. It's a dreadful penalty from Tarr.
2: فعلت الباراغواي. فعلت الباراغواي. أقصيت ألمانيا. ودعت ألمانيا. وهذا هو الملك الجديد لركلات الترجيح.

ونيويورك ونيوجيرسي، فرنسا تلتقي الفايكينغ في مباراة للتاريخ، مباراة مواصلة الأمل والترقبات في فرنسا للوصول إلى النهائي.

0: Rabiot. Oh, what about it? Fabulous hit, Elise, and followed in by Dembele.
1: هذه خطيرة كيليان. الله ياتي الحل. كيف لا ياتي وهنالك كيليان.
0: Elise allowed to go and feed it through for Bradley Barcola to crash France's second.
2: Elise for assist, يا معلم. وكيليان الثالث. يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا المعلم شاكم كيليان مبابي. فرنسا وعرض قوي آخر والقادم أصعب.

0: There's a man over here, Sapenga. And Sapenga! Now this is a story. England behind. DR Congo in World Cup heaven again. Sheer disbelief. Incredible.
1: They're dancing the thimbu in Atlanta. All the way back to DR Congo. A dream start.
2: لعيبتنا احنا ينزلون التصافق ركبهم في ارضية الميدان امام الفرق الكبيرة. عرضية داخل منطقة الجزاء. وبعيدة عادت عن طريق جوردون. داخل المنطقة مستمرة. راسية. الله الله الله الله الله الله الله الله الله. اذا كان الامر يتعلق بهاري فيجب ان يكون الرعب. يجب ان يكون الخوف.
0: Mutsasami getting a toe in. Harry Kane. It's Kane! Oh! Wow! Oh, wow! That is so good from Harry Kane! England lead in Atlanta!
2: في الشوط الثاني لم تصمد الفهود. في الشوط الثاني ظهرت روح الأسود وثنائية هاري كين تمكن إنجلترا من الكونغو.
3: في مدينة لوس أنجلوس في هذه المواجهة التي تجمع بين إسبانيا والنمسا رحلة نتمنى ونرجو أن نستمتع فيها وإياكم.
4: So difficult to stay with the runners. Here's Pedri.
5: Oh yes!
6: حان وقت القمة. حان وقت الاختبار الصعب. أمان البرتغال تتقاطع مع أمال كرواتيا. هنا التمرير. ساني شيش. عرضية. فرصة. تصويبة كرواتيا. الله. فليبدأ الجنون مع الكروات. تشتعل البدايات مع الكروات. تشتعل البدايات. نعم
7: رونالدو

0: صافية. نعم خلاص خلاص خلاص خلاص. البرتغال إلى دالاس، البرتغال إلى دالاس، البرتغال إلى الدور ثم النهائي. حان للأحلام أن تسمع صوت البرتغال، وحان حلم المونديال يا برتغال.
1: الجزائر سويسرا في الدور 32 من نهائيات كأس العالم 2026. اليوم المنتخب الجزائري أمام فريق، أمام منتخب محترم جدا.
2: Straight at Zakaria.

0: منتخب مصر شاغل المصريين وصانع أفراحهم الاسم وراسمي إنجازاتهم الكروية هذا المساء لتكن مباراة العمر يا مصر.
1: لحظة تاريخية، اليوم تاريخ يكتب وانتصار مرتقب، الانتصار ولا غير الانتصار، انجاز ولا انجاز للوصول بعيدا ان شاء الله وتحقيق احلام الجماهير المصريه

0: فولباتو أول كورة، أول كورة، أول استلام. ترتد الكورة لعمر مرموش، الضغط المصري، تمديدة قوية لكن أمام تكتل دفاعي، ضربة رأسية أمام، يا أمام.
1: والسؤال اللي في بالي، إزاي يا مصر بتعمليها إزاي؟
2: Salah, they might be leading by two. Oh, Mouche.
1: ضربة حرة مباشرة تمر على خير، تمر على خير، ما مرت على خير.
2: Australia here. What a save! It has finished 1-1. After 120 minutes, we go to penalties.
1: بدعوات 120 مليون مصري، الله!
2: The Egyptian king. Is he king from the spot?
0: ولكن من صلاح عبد ال
1: رابع اتخدع، الله ضاعت ضاعت ضاعت.
0: حسام عبد المجيد لعيب زي الحديد، حسام عبد المجيد لعيب زي الحديد، لحظة انتصار، ولا يوجد أكبر من انتصار. مصر تستحق النجاح، مصر تستحق النجاح،
1: ويا مصر هنيالك، يا مصر السعدي جالك، مبروك هذا الإنجاز لكرة القدم المصرية.

0: نخلد أكاليل الغار التي استطعنا نيلها لنحيا متوجين بالمجد. هكذا هي جزئية من كلمات النشيد الأرجنتيني. المجد نالوه مرة واثنين وثلاثة، واليوم بداية النوكاوت من أجل النجمة الرابعة، من أجل ليونيل، من أجل الأرجنتين. ميسي والهدف الأول، 1-0 ليونيل. مش ممكن، أنا ميسي ضامن المتعدي في عالم القدم.
1: كرة ممتازة هذه المحاولة، الله الله، عودة وشخصية والروعة، يا لها من قصة ملهمة.
0: تلعب الكرة خطيرة، والهدف الثاني للتانجو الألبي السليستي. لعودة الأرجنتين بالرأس، وعودة الأرجنتين. أرجنتينا 3-2. يا ميسي مجننهم، يا ميسي معذبهم. وانتهت موقعة بالملحمة ميامي. يا بورجا يا رايا، حسمها للأرجنتين أمام الأسطورة القادمة من أفريقيا القروش.

0: ربع نهائي كأس العالم فيفا 2026 الجمعة حصريا على قنوات بين سبورتس ماكس وبي ان 4K HDR. هذه المباراة على قنوات بي ان سبورتس تأتيكم برعاية
1: بالحب بالطيبة الدنيا بيكم تحلى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا المحترمين أينما كنتم مرحبا بكم، أهلا وسهلا.
3: إننا لا ندعي أننا الأفضل، ولكن نرفض أن نكون أقل. احترم لتحترم.
4: كرة بالمرمى سدد
5: ويؤتي فوضى ويعود، لا يحتمل أبدا الانتصار.
6: فرصة لعبة بلعبة لقطة بلقطة كرة كرة.
7: احنا العرب، احنا مهد الديانات ولسنا في السماء، احنا ممن تعلمتم منهم واحنا من علمكم.